0: Bizde kurtuluş mesajı, dünyanın ihtiyacı olan sonsuz yaşam mesajı, iblisin her şekilde direndiği mesaj, bizi üstlenmemiz gereken görevimizden saptırmaya çalışıyor. Bizi ailevi sorunlarla engellemeye çalışıyor. Maddi sorunlarla, dünyadaki savaşlarla. Ve işte bu zaman insanların Rabbin mesajına en çok ihtiyaç duyduğu zamandır. Bu yüzden Rab bugün bizi onurlandırdı. Siz ve biz bu mesajı farklı dillerde ulaştırabiliriz. Ve bugün Al Karma All Nations adında yeni bir kanal açıyoruz. Bu kanalla dünyanın dört bir yanındaki farklı halklara farklı dillerde ulaşabiliriz. Bugün bize onun sesini tüm dünyaya ulaştırma imkanı verdiği için Rab'be çok şükrediyorum. Tıpkı bize emrettiği gibi bütün dünyaya gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. Birlikte Al Karma All Nations kanalını başlatıyoruz. En doğudan en batıya tek bir ses, Mesih'in sesi. Al Karma All Nations. وتصل الرسالة إلى أقصى الأرض ثم يأتي المنتهى. المسيح على الأبواب. أنا عارف لما في ناس بقول الكلام ده قدامها، في ناس بطنها بتوجعها، وفي ناس بتقول أمين يا رب تعالى. يا ترى أنت مين فيهم؟ النهاردة هنستعد، النهاردة وقت رائع، وقت مبارك، معانا خدام رائعين، وقت يوم جديد من أيام عيد الحصاد، ونقول له ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أمين، حتى لا يتعبني. ويجي الرد يقول وأتاه الله بما سأل. ده طلبة كل واحد فينا، مش كده؟ أنا بشكر ربنا جدا لأجل أيام مميزة، أيام عيد الحصاد، كون معاكم فيها أوقات ساعات طويلة نفرح بترنيم رائع وخدام رائعين نتعلم منهم حاجات جديدة رائعة. بشكر ربي جدا لأجل التكنولوجيا اللي بتخلينا نتكلم لغات ما نعرفهاش، بس بشكر ربنا جدا زي ما شفتوا الأيام اللي فاتت كل يوم لغة مختلفة. فبشكر رب لأجل التكنولوجيا اللي بتعد الطريق لمجيء المسيح. كمان بشكر رب لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، لأنه بصلاتكم ودعمكم احنا قادرين نكمل ونقدر نعمل الحاجات دي ونوصل لشعوب، نوصل لها ونسمع منها الفيدباك بالملايين، ونسمع اختبارات رائعة زي ما هنسمع النهاردة مع بعض في الحلقة. خلونا نرحب بأحبائنا الرائعين الموجودين معنا النهاردة. معنا أخونا مرنم الكرمة الحلو، طبعا عارفين هو مين من غير ما أقول اسمه كمان. أهلا بيك يا أخ بيتر.
1: أهلا بيك أخ صامويل، شكرا لمحبتك الكبيرة وترحابك. احنا بقينا عائلة الكرمة، وده شرف كبير جدا لكل واحد فينا انه يكون جزء من خدمة قناة الكرمة الكبيرة في العالم كله. وبشكر الرب من كل قلبي من اجل ايام عيد الحصاد، من اجل الاخبار اللي بنسمعها والصلوات اللي بتوصل لبعيد جدا وبتأتي بثمارها لينا، وبنسمع صدى كل صلوة بتخرج من قناة الكرمة، كل تعليم وكل ترنيمة وكل برنامج بيجي وراه ثمار كتيرة ونتائج عظيمة جدا رب بيفرح قلوبنا بيها. وده هدف قناة الكرمة، انها توصل وتوصل وتحقق وتحرز في مرمى إبليس كل يوم أهدافها. أمين. وتحقق كل يوم نصرة، وتحقق كل يوم السبب الحقيقي اللي وجدت من أجله، انها تخطف من قلب النار نفوس في مملكة إبليس وتحرز أهداف كل يوم وتحقق نصرة كل يوم وتخطف من النار لمملكة الله. بصلي من كل قلبي أن الرب يكمل مع قناة الكرمة ويساهم من خلال كنيسته على الأرض في امتداد ملكوته على الأرض من خلال جسده، وجسده يكون دايما صاحي مستيقظ سهران على عمل قناة الكرمة باسم يسوع.
0: أمين. مبارك اسم الرب. شكرا لك أخ بيتر. كمان سعيد جدا يكون معايا أخ صديق غالي عليا الأسيس شادي العواد. الدكتور الأسيس شادي هو مؤسس كنيسة الحياة الفياضة في لبنان، وربنا بيستخدمه في كل مكان. فأنا بيك أسيس شادي، سعداء جدا تكون معنا.
2: أنا كتير كتير كمان فرحان، وبالحقيقة دائما مثل ما بقول هذا شرف وامتياز أن يكون جزء من عائلة قناة الكرمة كما بقول خي بيتر، وشرف وامتياز أيضا أن يكون جزء من العمل في عيد الحصاد، لأنه بعتقد بأنه هذا امتياز أن نكون عم نشتغل مع بعض ونعمل معا من أجل امتداد الملكوت، من أجل هذا عايشين بالحقيقة. وإذا ما عم نعمل هيك أنا بفضل كون مع يسوع، لأنه ما في غرض أفضل من هيدا نكون عايشين كرماله على الأرض. هذا العالم يفنى بما فيه، يمضي بما فيه، وما في شيء مستاهل أو حرزان بين هلالين، إنما الشيء الوحيد الحرزان هو

0: ملكوت والناس والنفوس. ومشان هيك هذا الهدف السامي اللي عم تعطوني فرصة أن يكون عم بشترك فيه معكم بالنسبة لي هو امتياز. وبشكر الله عليكم جميعا, وبشكر الله عليك خي ساميل على طاعتك وعلى فعلا يعني الكمية الستريس والضغط الموجودة على حياتك ومفهوم, لأنه كل ما كانت الحرب قوية كل ما كانت الثمار أقوى. وطبعا انت مثل ما بيقولوا واقف
1: احيانا بقول طب واحده واحده مش كله نفس الوقت.
0: بس نوات الرب شايف انك انت قادر عليها, ومشان هيك الرب استخدمك. يمكن حدا تاني كان رمى المنشفه من زمان, اللي بتقولوا ايه انتو ثرو ذا تاول, يعني استسلم من زمان. لكن نشكر الرب انك صبرت, و22 سنه هي بتحكي لحالها. يعني 22 سنه هي شهاده بانه هذه القناه مش مبنية على إنسان, مش مبنية على إنسان, هي فقط ملك ليسوع, وهو المكمل ورح يكمل لا يرجع باسم يسوع.
1: Thank you, Mrs. Shady. دايما بقول الرب يسوع المسيح هو وحده صاحب قناة الكارما, هو صاحب الرؤية, هو مدير الكارما. لو أي حد, لو أنا أو أي حد حاول يمشيها بدماغه ما عرفش هتروح فين. لكن أنا بطلب قيادة روح الله طول الوقت, يبقى هو مدير قناة الكارما, هو اللي بيمشيها, هو اللي بيدفع فواتيرها, هو اللي بيجيب نفوس, هو بياخد كل المجد, هو اللي بيخلص نفوس في كل مكان وبيتلمز نفوس. شكرا لك يا سي الشادي. كمان سعيد جدا يكون معايا أخ وصديق غالي عليا من زمان قوي, الأسيس يسام إيميل بطرس. عائلة رائعة, هو ووالده ووالدته. والده راح السماء من 16 سنة, الأسيس إيميل بطرس, لكن برامجه لسه بتتزاع من وقت للتاني على قنوات الكارما المختلفة. بشكر رب لأجله, وأقدر أقول هذا الشبل من ذاك الأسد. أهلا بك أسيس.
2: أهلا بك يا سامر, ربنا يباركك حبيبي. دي امتياز وشرف أن أنا أكون معاكم في الحصاد, وأن أنا أجي الاستوديو. أنا بدخل هنا وأحس أنه حضور الله أولا مال المكان, ثانيا الفخر اللي جوه قلبي قد ايه بانه الحته دي من المكان هنا في ارسال بيوصل للعالم كله, في كلمه الرب بتغطي الارض, معرفه مجد الرب بتغطي الارض من خلال قناه الكارما زي ما الكتاب بيقول كما تغطي المياه البحر. قد ايه مصدق في انه الرب هيكمل العمل معاكم بكل بركه وبكل احسان ومراحم, ومصدق انه هيملا كل احتياج
1: باسم يسوع,
2: لانه ما زال يعمل الرب, ما زال يعمل, وما زالت في رؤيه لهذا المكان, ما زال في رؤيه ودعوه الله حاططها ليك وللكرمه باسم الرب يسوع.
1: امين. اسيس وسام, اقدر اقول الكنيسه بقت كنيستين. الكنيسه الشرعيه لسه بتتذاع.
2: نشكر.
1: وتفتكر احنا ايام ما كنا شباب كانت الكنيسه الصغيره الضيقه اللي هي قد كده, هو كنا بنقف, وحتى احنا كنا بنعزف فيها, وانت بتعزف وانا بعزف, كنا بنعزف في مكان والناس واقفه على راسنا. افتكر ايام. دلوقتي الكنيسه كبرت, نشكر ربنا, بقت بشكل تاني. واشكر ربنا الكنيسه لسه بتتذاع كل اسبوع, والكنيسه كمان ولدت كنيسه تانية, الكنيسه في ايست برانزويك بقيادتك ورعايتك. ربنا يباركك يا قسيس ويستخدمك لمجد اسمه. امين. مبارك اسم الرب. كمان خادم الرب, الرب بيستخدمه معانا في قناه الكارما بافكار خلاقه ودبث روحي ومعرفة روحية رائعة, خادم الإنجيل الأخ بشارة المصري. أهلا بك.
3: أهلا وسهلا بحضرتك أخ صامول, سعيد أن أنا أكون معك اليوم ومع جميع الأحباء رجال الله الموجودين في الاستوديو الآن, أخ بيطر, أسيس شادي, أسيس يسام, الأخت ليديا. ربي يبارككم جميعا, وأمنيتي من الرب أن يحقق ليك كل أمنياتك ورؤيتك الروحية, لا سيما أنه إذا كنت حضرتك اتكلمت عن عشرات السنين كنت في كنيسة صغيرة في مصر, لكن إنجيل مرقس اللي هو تم تبشير مصر من خلال القديس مرقس بينتهي بإكرزه للخليقة كلها. أمين. وفعلا ذهبوا وكرزوا في كل مكان, فرؤية قناة الكارما هي تتميم لوصية الرب بالمنادات بالإنجيل للخليقة كلها, ليمنحك الرب أمنياتك ولا سيما قناة الأجيال عشان تربح ملايين من مش بس من الناطقين باللغة العربية, لكن الناطقين بلغات مختلفة زي ما سمعنا في افتتاح الحلقة اليوم, الكلمات اللي تقدمت باللغة الأردو، يباركك.

0: رب على كل النشاط بتعمله ده احتياج حقيقي مطلوب.
1: امين. اشكرك جدا بشارة. خدام رائعين ديديكيتد قلبهم للمسيح طول الوقت، قلبهم بيفكر ازاي اخدم ربنا، ازاي اقدم لربنا حاجات جديده، ازاي انقذ شباب واجيال ضايعه للمسيح، ازاي اشتغل في السوشيال ميديا، ازاي اقدم برامج على الهواء، ازاي اعمل حاجات جديده. ودي واحده منهم رائعه، الدكتوره ليديا ماهر. الدكتوره ليديا مجتهده، درست دكتوراه وهي معانا في قناه الكارما، ربنا استخدمها، ربنا باركها، وبتعمل برامج لايف من سنين طويله، ابتداء من كارما مباشر لبرامج كتير، ودلوقتي الرب بيستخدمها في اطلبوا تجدوا والكارما مباشر. بس في برنامج انا عايزها اتكلم عنه كده ثواني بسيطه، برنامج لكل شاب بتفكر في يوم من الايام تسيب المسيحيه وتروح بعيد. مش عارف انتوا سمعتوا عنه البرنامج ده ولا لا. انا برحب الاول بالدكتوره ليديا ماهر. اهلا بيك يا دكتوره، ربنا يباركك ويستخدمك واسيب لك الفرصه.
2: في الحقيقة أنا بشكر رب جدا لأجل فعلا قناة الكارما، قد إيه فعلا يعني سباقة في كل أمر روحي، كل أمر فعلا بيثري حياة الملكوت في الملايين حول العالم، قد إيه فعلا أقسموا فعلا مدينا الفرصة دي أن احنا نكون بنتكلم فعلا لكل نفس، لأنه كل نفس غالية وثمينة على قلب الرب، وعشان نربح على كل حال قومة. في الحقيقة أنا في البداية برحب بضيوف الحلقة الرائعين اللي في حقيقي أنا ما استاهلش أن أكون في وسطيهم، فعلا مباركين جدا جدا. فعلا أقدر أقول هؤلاء الذين فتنوا المسكونة، كل واحد فيهم قد إيه شخص رائع، وأنا يعني أشكر ربنا أنه فعلا استضفت كثيرين منهم. لكن أنا عايزة أقول بالنسبة للبرنامج، في برنامج قريب نازل على قناة الكارما حصري، برنامج في الحقيقة الرب كان بيكلمني فيه من مدة طويلة قوي، أنه أتكلم لأخواتي البنات اللي أحيانا مش عارفين فعلا هم رايحين فين. أحيانا كتير الجهل بيخلي الناس تروح أماكن وتغير ديانتها وتغير حياتها، وللأسف مش عارفين أنه داخلين طريق مش هيرجعوا منه تاني، لأنه في حاجة اسمها حد الردة، وفي أمور كتيرة مهمة قوي إن احنا كل بنت تعرفها، وهي حقها إنها تاخد قرارها زي ما عايزة، يعني منها إنها ناقصة عقل ودين، وإنها شبه يعني أمور كثيرة شبه تنقض الوضوء وتقطع الصلاة وأمور كثيرة جدا جدا. يا بالضبط
1: تشويق كده، بصوا كل ده تشويق،
2: تشويق للبرنامج. لكن فعلا أنا أقصد كل كلمة أنا بقولها، وكل كلمة لها مرجع سواء من الآية القرآنية أو سواء من الأحاديث أو من السنة، كل أمر محطوط بطريقة فعلا مقدمة بطريقة صح جدا وصحية جدا. وهدفنا حاجة واحدة بس، أن كل بنت تعرف أو هي قد إيه غالية أو ثمينة جدا في المسيحية، وقد هي رخيصة جدا جدا في الإسلام. ودي الحقيقة اللي لازم كل حد يعرفها، وكل واحد ياخد قراره زي ما هو عايز، لكن مهم نعرف الحقيقة. الكتاب بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، مهم قوي نعرف الحق والحقيقة. وبعد كده هوت أنا متأكدة ما فيش حد هيقدر يسيب العز اللي احنا فيه كبنات، بنات المسيح، مش هقول بنات حواء لأنه احنا بنات المسيح، قدين المسيح عزتنا وكرمنا جدا جدا، ويكفي أنه المرأة أيضا بدلت المسيح بالحب والتقدير والاحترام، وأيضا هي كمان كرمته بطريقة يمكن أكثر من رجال كثيرين اللي أنكروا واللي شك واللي أسلموا وصلبوا. أنا بشكر رب جدا لأجل البرنامج دوت، اسمه تحب أقول اسمه يا أخ صمول ولا لسه؟
1: زي ما تحبي.
2: اسمه قبل زواجك بمسلم. تابعوه على شاشات قناة الكارما، هتلاقوا فيه الحق كتير قوي قوي. الكتاب كتابي سواء في الإسلام وأيضا في المسيحية، والرب يباركه. طبعا أنا عايزة أقول حاجة كمان، أنه يعني قناة الكارما يا جماعة وصلت لنفوس كثيرة حول العالم، ملايين ملايين، دخلت بيوت مش بس على الشاشات، لكن دخلت قلوب مكسورة ونفوس متعبة متألمة وأجساد مريضة وبيوت على وشك الانهيار، وفعلا غيرت مفهوم الخدمة الخدمة ما بقيتش مجرد كلمات بتتقال ولا مجرد وعظة، لكن الخدمة بقيت مسألة حياة.

0: أو موت. إحنا بناخد الموضوع ده فعلا بطريقة سيريس جدا، بطريقة فعلا مهمة قوي، إن إحنا نكون بنبص للخدمة هي بتخلص نفس أو لا قدر الله بتهلكها. علشان كده هو الله إلى الآن بيقول كده وبيسأل، بيقول من أرسل ومن يذهب لأجلنا؟ فهل هتقول له مع شعياء النبي تقول له هأنذا هأنذا أرسلني؟ يعني خليكم معنا النهاردة، لأنه النهاردة هنتكلم على مواضيع فعلا بتهم جدا. كل شخص بيحب الرب ويحب يشوف غيره بيتغير ويكون ليه حياة جديدة، ويحب يشوف كلمة الرب بتنتشر وتغطي العالم كله. يمكن النهاردة الموضوع أنا بكلمك عزيزي المشاهد هيغير مفهومك عن الخدمة وعن العطاء وعن دورك الحقيقي في خدمة الملك المسيح.
1: أمين
0: أمين
1: أمين. شكرا لك يا دكتورة، ربنا يبارك.
0: شكرا لحضرتك.
1: كلكم ضيوف رائعين، أصحاب بيت طبعا مش ضيوف، وحبيبنا اللي بيسمعونا في كل مكان أهلا بكم. ونبدأ مع بعض حلقتنا ونثق النهاردة ربنا يعمل حاجة رائعة. بشكر ربنا جدا، احنا في أيام عيد الحصاد، فعارفين ان احنا بنعلم عن عطاء وفي نفس الوقت بنقول تعالوا نحط ايدينا مع بعض ونسدد احتياج بتعمل الرب في الكرمة. فالنهاردة في بداية الحلقة احنا لسه عندنا احتياج 630,000. انا كان نفسي امبارح نختم ونخلص الجزء اللي هو اللي كان مطلوب مننا نخلصه، لكن احنا بنحوله النهاردة. فنبدأ الحلقة بماتش 15,000، واطلب من أسيس شاهد العواد انه يصلي لنا، وفي نفس الوقت بطلب من كل واحد وكل واحدة من حضراتكم النهاردة تشترك معنا، يا اما بالصلاة او بتبعت تكست مسج لأولادها لحبايبها لأصحابها تقول لهم اشتركوا كونوا اعضاء في قناة الكرم. ومع كل عدو جديد او كل عدو بيزود اشتراكه او اعضاء قناة الكرمة هيوصل لكم هدايا حلوة من القناة. لأي حد بيقدم اشتراك في قناة الكرمة هيوصلك ميداليتين رائعتين من ميداليات اللي قدامك دي، اللي فيها الصلاة بتاعت يعوبيس اللي هي بتقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يا رب ايدك معايا طول اليوم طول الوقت تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وكمان تفتكر الصلاة بتقول الآية بعد كده فأتاه الله بما سأل، وده اللي احنا بنعمله. ازاي تبقى صلاتنا مسموعة؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، وهنتكلم فيه النهاردة وبنتكلم فيه الأيام اللي جاية كمان. ازاي تبقى صلاتنا مسموعة؟ ازاي يقدر نقدر نقول بعد كده وأتاه الله بما سأل، وأتاه الله بما سألت. معاك المدينة دي تكون موجودة في طول الوقت، كيو ار كود اللي موجود فيها ده مش هو اكشولي اللي موجود دلوقتي، لكن المدينة هيكون عليها كيو ار كود، لما تسكانت هيقول لك عامل ايه النهارده، تحب نصلي لك لايه، واول طلبه اول حاجه تقول من فوق سلم حياه المسيح، انا مضغوط ماديا، انا عندي مشكله الفلانيه، انا بدور على حاجه الفلانيه، وتلاقي حد بيصلي معاك طول الوقت. وده اللي احنا عايزينه، يكون اكبر عدد من الناس ليه علاقه حقيقيه مع ربنا. مش هو ده اللي احنا عايزينه كلنا؟ وتبقى معاك الميداليه دي كانها 911، تتصل بينا تواصل معاك وتبقى وسيله حلوه انك تصلي ويبقى قلبك مرفوع لربنا طول الوقت. يوصلك اتنين، واحده ليك وواحده لشريك حياتك او لشريكه حياتك او لاي حد تحب تقدمها له. لانه في حد قال لي طب وفرض انا ما عنديش شريك حياه ولا شريكه حياه، اعمل بيها ايه؟ قلت له قدمها لاي حد.
2: يبقى تتجوز.
1: يبقى حاجه حلوه. امين احبائنا. طيب يبقى عندنا كده هنعمل ايه؟ هنكون شركاء شهريين في قناه الكرمه، $30 في الشهر، $50 في الشهر، $100، وات ايفر، اي مبلغ، بس تقول انا قلبي معاكم وانا بحب الرب وعايز اوصل الرساله للنفوس وعايز اكون على تواصل وعايز يكون قلبي مرفوع لربنا طول الوقت. كمان اي تقدمه $50 او اكتر هيوصلك الهديه الجميله دي. وكمان اخر يوم هيكون الاسبوع الجاي باذن يسوع هيكون في ايفون جديد مقدم لقناه الكرمه، هيكون من نصيب واحد من حضراتكم لاي تقدمه $200 او اكتر. طيب يبقى الاسيس شادي هيقودنا في الصلاه دلوقتي، ان ربنا يدينا وقت رائع النهارده يلمس الله كل قلب موجود قدام الشاشه ويتعلم حاجات جديده، ونشترك ونكون شركاء شهريين، وكمان نكمل الماتش ونرفعه شويه. انا نفسي النهارده ننزل عن مش هقول ال 500، نفسي ننزل كتير. على فكرة مسؤولية كبيرة وحمل كبير، ودايما بقول إن لو عندك شوية مصاريف في البيت 5,000 في الشهر مطلوبين منك بتبقى بتلف حوالين نفسك، لما بالك بقى 450 ولا أكتر 1,000 في الشهر على حسب الشهور، في شهور بتبقى أكتر في شهور بتبقى أقل حسب المطلوب مننا في قناة الكرمة. مسؤولية كبيرة ومحتاجة أبطال، والرب أقامك وأقامك تكون بطل وتكوني بطلة تقف معاه.

0: وتشيلوا معانا الشيله. صلي مع الاسيس الشادي وربنا يدينا يوم ما جيت في اسم يسوع.
1: امين هللويا. تعالوا يا احبه هلا هيك مع بعض نتذكر من جديد بانه الصلاه هي مش مجرد كلمات. يعني في ناس للاسف بتصلي كانها قاعده برستورانت او بمطعم وكانه الله عم ياخذ منا الطلب، يعني بس انت امرني وانا انفذ. لا، الصلاه مش هيك. الصلاه هي صله. كلمه صلاه جاي من كلمه تواصل او صله، ومشان هيك نحن نتواصل مع الله وهو في حديث، ومش مجرد بس مونولوج، هو دايالوج. وعلى هذا الاساس لما نرفع قلبنا بالصلاة نتوقع أنه نسمع صوته، نتوقع أنه رح يحكي لقلنا، نتوقع أنه هو عادة للناس بتقول أنا ما عم بسمع صوت الرب. ما تزعلوا مني، رح أقول لك ليش. واحدة من الأسباب لأنه لما بيحكيك ما بترد ولما بيحكيك ما بتعمل، سو وقف يحكي. يعني الرب بيقول لك إذا أنت ما عم تعمل أنا شو عم أقول لك، ليش بدي أكمل لك؟ يعني في ناس بيقول أنا الله بسمع ناس بيقولوا لي أنا زعلان من الرب.
0: دي نقطة خطيرة يا سيس، ده احنا ممكن نتكلم فيها كتير
1: جدا.
0: يعني بيقول له يا رب أنت مش بتسمع، وتاري مشكلة عندي أنا.
1: طبعا مش هيك، أنت بتقول له يا رب ليه ما عم تسمع صلواتي؟ الرب بيقول لك لأنك أنت ما عم تسمع أنا شو عم أقول لك. يعني أنت بدك الله يسمعك بس أنت ما بدك تسمعه. وعلينا أنه نكون فعلا حذرين، لأنه الأمر هام. يعني الله مش رح يغير، رح يضلوا ناطرك إلى أن تسمع. يعني مش رح يعمل ولا شيء قبل ما أنك تسمع وشو عم بيقلك والتعليمات اللي عم بيقلك إياها. وذلك يا أحبة الصلاة هلأ تفتح قلبك، افتح قلبك واسمع صوت الرب. وأنا بصلي قبل ما نصلي هلأ مع بعض، أنا بصلي أنه فعلا كلنا نسمع صوت الرب ونشوف الماتش عم يطلع من 15,000 أقله ل 50,000. 40-50 ألف بيكون نقلنا لتحت لحوالي 550 أو تحته. وهام جدا هلا إنه نسمع صوت الرب. لذلك هلا ارفع يديك هيك نحو الشاشة إذا أنت عم تحضر على التي في، أو إذا أنت معك تليفونك عم تحضر على السوشيال ميديا أو على البادز أو أي طريقة، على الآيباد أو أي تابلت أنت حملها. احملها وصلي معي من كل قلبك وافتح قلبك وقول يا رب ها أنا ذا كلمني، ها أنا ذا موجود يا رب اليوم من أجل أنك كلمني. حبيبي قدوس، قبل ما أنه نقول لك طلباتنا سيدي، نريد أنه نسكب قلوبنا أمامك ونقول لك نحن موجودين سيدي لكي نحقق مقاصدك. نحن موجودين لأجلك، ولست أنت اللي موجود لأجلنا فقط، لكن نحن يا رب مثل ما قال الرسول بولس ماذا تريدني أن أفعل. وهلا أنا أسمع صوت الرب عم بيقول لكتير أشخاص شو لازم يعملوا. يمكن أنت هلا إذا بتقول له هيك، قل له يا رب ماذا تريدني أن أفعل في هذه الأيام اللي نحن عايشين فيها؟ شو الشيء اللي أنت بدك ياني أعمله؟ حبيبي القدوس أنا بصلي أنك تكلم كل شاب، كل صبي، كل عائلة في هذه الحلقة سيد، كل مشارك معنا في أي مكان في هذا العالم، وتحط على قلبه سيدي الأمور اللي أنت تريدها منه أو منها في هذه الأيام. أشكرك رب اليوم لوجودك في الاستوديو، لوجودك في هذه القناة، في هذا المكان، في هذا المبنى، مع كل الأحبة العاملين في كل الكنترول رومز، واللي عم بيصلوا في أوضة الصلاة، واللي موجودين وراء الكاميرات، وكل العاملين في قناة الكرمة، وكل أحبة على البلاتفورم هلا اللي عم يخدموا من أجل أنه نشوف اسمك عم يتمجد، ملكوتك يأتي وكلمتك عم تعلن. مبارك اسم يسوع يا رب، قدس بيوتنا وحياتنا واجعلنا دائما عاملين لخدمتك في اسم يسوع أصلي. كل شعب الله يقول آمين.
0: آمين آمين آمين آمين. شكرا لك يا سيس. حبقنا بشكر رب، عندنا ماتشنج 15,000 في كمان 2,000 تاني. بشكر رب جدا من كاليفورنيا، من أشخاص أحباء غالين على قلوبنا، ربنا يبارككم مستخدمهم من الاستوديو. فبشكر رب جدا. عندنا كده الماتش بتاعنا 17,000 17,000. نقدر نعمل ايه واحنا بنرنم على الكمبيوتر؟ نعمل في الاتجاهين يا سيد الشادي، نطلع لفوق نخلي البتاع لسه البار ما نزلش، لكن الرقم اللي بيطلع هنا اللي هو الماتش يطلع لفوق، والارقام اللي هنا تزيد. يعني انا شايف اهو تقدمه من كاليفورنيا

دولار مبارك اسم الرب. احنا عندنا الماتش 17 بقى منه 16,900. مين اللي بعد كده يقدر يقدم؟ خلينا احنا بنرنم واحنا بنسبح الرب، خلينا نقدم ونقدم بسخاء ونسدد كل احتياج لعمل الرب في قناة الكارما. مشوار طويل لكن نقدر عليه كلنا، حتى المبلغ اللي بقى كله انا اقدر الاقي اكيد 630 شخص في كل انحاء امريكا والعالم يقفوا معانا، كل واحد 1000، وفينا اشخاص يقدر يحطوا 2000، في اشخاص يقدر يحطوا 5 و10. يلا بينا احب ان نتشجع ونسرع شوية عشان نختم، عشان نشوف ربنا عايز نعمل مننا ايه، ويكون الحاجات الجميلة اوريكم الصور في اخر يوم الاجهزة ونتكلم عن الاجهزة شوية. فاحنا عايزين نخلص بدري علشان نقدر نتكلم ووريكم حاجات جميلة. تفضل يا خبيتر.

ربي يباركك بيتر، ربنا يباركك ويستخدمك. نرجع نكمل تاني ونسبح مع بعض بعد شوية. حب أنا بشكر ربي جدا لأجل كل تقدمة بتيجي من حضراتكم. وقت عيد الحصاد وقت مميز جدا، الوقت ده احنا بنيجي بكل طاقتنا ونشجع عمل رب في الكارما عشان نقدر نكمل وتكمل الكارما سبب بركة لملايين حوالين العالم. 22 سنة تشهد عن أمانة الله، والنهاردة أنا بشكرك وبشكرك لأن بوقوفك معنا، بصلاتك معنا، بتقدمتك، بدعمك، بنقدر نكمل العمل ده. عارف لو خادم يعني مثلا قدامي الديكور بتاع الأخ أندرو قدامي على طول، لو الأخ أندرو هنا موجود في البرنامج بتاعه وكل يوم جمعة يقعد ويقعد يعمل ويحضر ويجيب وما خدناش الإرسال ده وبعتناه على كل العالم، ملوش لازمة، صح؟ هيكلم نفسه؟ هيكلم 2-3 معاه في الاستوديو، 10 الموظفين؟ لا، احنا عايزين نوصل برسالة للعالم. عارف مين بقى اللي بياخد الرسالة دي ووصلها للعالم كله؟ هو حضرتك وحضرتك، كلنا مع بعض احنا بنعمل دور، بس عشان الدائرة تتقفل انتوا حضراتكم كمان بتكملوا الدور ده. النهاردة بدعمك وبصلاتك بنقدر ناخد رسالة المسيح ونوصلها للملايين، بنقدر ناخد رسالة المسيح ونجيب الفيدباك الرائع اللي احنا بنتكلم عنه كل يوم.

0: والاختبارات الرائعة دي. فوجودك وتقدمتك وصلاتك مهمة جدا بنفس أهمية اللي احنا بنعمله في قناة الكرم. علشان كده انا بشكر ربنا لاجل كل التقديمات اللي بتيجي. انا شايف بس 3 تقديمات سو فار لغايه دلوقتي. بشكر ربنا لاجل تقديمتين من كاليفورنيا وتقديمه من كندا, اخر واحده موجوده قدامنا. فيلا بينا احبائنا نتشجع ونقدم ونقدم بسخاء في الدقايق الجايه. الوقت بيجري والوقت جميل, ونرنم ونسبح ونتكلم ونوعظ, كل حاجه حلوه, وهتاخدوا هدايا كمان مش هننسى. لكن عشان نقدر نكمل محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض. مين دلوقتي من اي بلد احبائنا في الايست لسه حين معانا, تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. مطلوب مننا كل يوم في ايام عيد الحصاد عشان نقدر نسدد الديون والمصاريف اللي علينا في قناه الكارما, مطلوب مننا مبلغ كبير قوي. مطلوب مننا حوالي 80,000 كل يوم عشان نقدر نكمل. جت منين الفلوس دي كلها؟ جت منين الديون دي كلها؟ ليه؟ لان مصاريف قناه الكارما كل شهر بتتكلف مبلغ قد كده, هو حوالي 400-450 ألف, ساعات أكتر ساعات أقل, ساعات 500, مصاريف مثلا قد كده. التقديمات الشهرية قد كده هو اللي بتيجي حوالي نصها. طب والنص اللي باقي ده أجيبه منين؟ النص اللي باقي ده كل 6 شهور بيتكوم علينا ونيجي نقدر بنيجي نعمل عيد الحصاد. لكن لو الاشتراكات الشهرية دي زادت شوية, بدل ما هي بتقف عند النص كده تزيد شوية تاني, تزيد شوية تزيد شوية تغطي التكاليف المطلوبة بتاعتنا بتاعت قناة الكارما, مش هيكون في, ما بحبش اقول كلمه عجز, لكن بقول الاحتياج الغير مسدد بتاع قناه الكارما مش هيكون فيه الاحتياج الكبير ده. عشان كده انا بطلب في اسم يسوع انك تيجي وتكون معانا شريك شهري باي مبلغ, باي مبلغ الرب يحط على قلبك, باي مبلغ. مش معقوله من ساعه بدايه قناه الكارما ولسه عدد المشتركين, انا عارف انه في ناس بتيجي جديده بس في ناس بتنتقل, في ناس ظروفها بتتغير, ففي ناس بتخش وفي ناس بتطلع, في ناس بتخش وفي ناس بتطلع, لكن العدد بتاعنا لسه على 1000 وشويه, فاحنا عايزين نزوده. لسه الشادي واحبائنا كانوا بيقولوا لو عندنا 4000 شريك شهري ب $100 في الشهر الوضع يختلف في قناه الكرم. فانا عايزك تكون شريك شهري, تقدر تقدم $100 قدمها, تقدر تقدم $50 قدمها, تقدر على 20 بس 30 بس قدمها. $20 لو انت هنا عايش في امريكا معانا في الدنيا دي, $20 ما تجيبلكش حاجه, 3 جالون بنزين بالفلوس مشوار. انت عارفين هنا المشاوير ما شاء الله خاصه في كاليفورنيا, تروح المشوار ترجع تكون خلصت 4-5 جالون, وتبص تلاقي حاجات كتير بتطلع. انا عايزك النهارده تكون شريك شهري في قناه الكرم من فضلك باي تقدمه. لو انت شريك اوريدي زود اشتراك الشهري, لو انت شريك اوريدي وعملت كل اللي تقدر عليه كلم احبائك, كلم اصدقائك, كلم الناس اللي معاك في الكنيسه. يا جماعه محتاجين نكمل, والظروف الاقتصاديه زي ما عليكم صعبه علينا احنا كمان صعبه, ده بالعكس احنا لان المصاريف كبيره فبالتالي الحاجات بتزيد اكتر واكتر. فانا عايز كل واحد بيسمعني دلوقتي من فضلك كونسيدر انك تكون شريك شهري في قناه الكارما او تزود اشتراكك. طيب خلينا ناخد معانا مكالمه من اخ حبيب لنا, الاخ عادل من فيرجينيا. اهلا بيك اخ عادل, اتفضل حضرتك.
1: مساء الخير.
0: مساء يسوع, اهلا بيك.
1: كل عيد حصاد وقناه الكارما بخير وسلام, وربنا يسدد احتياجاتها
0: باسم يسوع.
1: وقناه الكارما دي شجره مثمره.
0: امين.
1: بتفيد جميع الناس صدقني, وحاجه ضروريه في حياتنا.
0: امين.
1: واحنا ان كنا بنقدم, احنا بنقدم حاجات بسيطه من خير ربنا علينا, فربنا يباركها, يبارك قناة الكارما ويبارك كل العاملين فيها ويستخدمها أكتر وأكتر وأكتر وأكتر بإذن المسيح. وفي تبرع لقناة الكارما مني $1,000.
0: أمين. مبارك
1: اسمك. أذكروني في صلاتكم وربنا يكون معاكم, وقناة الكارما دايما بخير وسلام.
0: شكرا ليك يا اخ عادل, ربي يباركك ويستخدمك. وشكرا لتقدمتك وتشجيعك. انا نفسي يكون في النهارده 100 شخص زي الاخ عادل من كل بلد. اتصل وقول انا بفتخر ان بقدم عطيه عند اقدام الرب في الكارما. اتصل وقول كده. عارف ممكن ارجع للاس الشادي واحبائنا ويكلمونا, لما بتدي لحد محتاج ما بتقولش, ما بتخليش يمينك تعرف عن اللي بتعمله شمالك, لكن لما بتقدم لعمل الله, الله نفسه في الكتاب كان بيذكر أشخاص, كل شخص

0: ده كان بيذكر اسمه. احنا احيانا بنفهم غلط. يقول لك انا مش عايز حد يعرف ان انا ده انت تفتخر انك بتدي الرب. افتخر. اتصل وقول انا بفتخر ان ربنا بيديني القدرة اني ابني ملكوته واجيب نفوس لجلاله. انت مش بتساعد حد فقير ولا غلبان. لما تساعد حد فقير وغلبان ما تخليش يمينك تعرفه يمينك تعرف اللي بتعمله شمالك. لكن لما بتقدم في عمل الرب في كل المواقف اللي في الكتاب المقدس في اللي فيها احتياجات, ان كان في بناء السور, ان كان في الهيكل, ان كان في العهد الجديد, كان بيذكر اسماء الناس وقدموا ايه. افتخر انك بتقدم للرب النهارده. ادانا القدره ان احنا نعمل كده. ايه رايك يا استاذ شادي؟
1: لا طبعا
0: الكلام ده يعني قول لي.
1: وهذا الموضوع للاسف في لخبطه كتير كبير في الكنائس المسيحية عامة بالعالم العربي بالأخص. وطبعا هذا له علاقة بالكالتشر. يعني هلأ أنا عم بحكي قبل ما أكمل الحديث عن هذا الموضوع لأنه مهم. رجاء أني أحب لا تسمع صوت الرب وتشوف شو لازم نعمل بهذا المبلغ. هون هذا المبلغ لازم ضروري أنه يكون عم يطلع لتقريبا, يعني أنا بتمنى يوصل للخمسين, ليه لا أكتر, بس أنه مفروض يطلع للخمسين ألف ونبلش بهون. يعني شوي شوي الأحبة نكون عم نخلص هذه الخمسين ألف في هذه الحلقة باسم الرب يسوع. بس أنا بصلي أكثر, بس إنه خمسين مينيمم خلينا نقول. بدي شجعكم يا أحبة, نعرف إنه بالكالتشر العربي تقاليدنا وعاداتنا العربية نحن ما عنا مشكلة بهذا الموضوع. عنا مشكلة بإنه التدين العربي بين هلالين, إن كان الكنائس القديمة أو إن كان الفكر الإسلامي عامة, يحبز الفقر ودائما بيعلمك عن كيف تكون محتاج وفقير. وطبعا فقراء يدخلون الجنة بحسب القرآن والكتب الثانية طبعا إسلامية. وهذا أعطانا انطباع أنه عادة حتى بالأفلام اللي بتشوفها عن المسيح دائما بيحسسوك كأنه المسيح كان مشرد, كأنه كان قاعد في الطرقات. ويعني هاي الفكرة بنشوفها أنه يسوع كان فقير مشرد ريحته طالعة شو بعرفنا. يعني للأسف هيك الصورة اللي نحن شفناها من أنا وصغير. أنا مذكر دائما كان انه اذا انت بدك تكون مؤمن, يعني هاي الصوره اللي فرجينا اياها ابليس, انت لازم تكون كحيان هيدا, واي شيء حدا بتشوفه غير هيك هذا يعني مش مؤمن هذا يعني. ودائما يستخدم الايات تبع الغنى انه الغني لا يدخلون, الاغنياء يدخلون ملكوت السماوات بغير سياقها الكتابي, بغير سياقها الكتابي. وحتى يعني ببعض الايات مثلا لما اجى المسيح الثعالب لها اوزار والطيور لها اوكار, لكن ابن الانسان ليس له مكان يلقي فيه راسه. يعني اعطتنا انطباع بانه المسيح كان مشرد, مع انه اذا بتقرا في الكتاب المقدس بيقول انه كان داخل الى السامره, بيقول الكتاب المقدس, واجوا اهل السامره طردوه للمسيح, قالوا له ما بدنا يكون هون. واجوا التلاميذ الابطال, يعني انا بقول اذا الرب استخدم هيك تلاميذ اكيد في يستخدمني لالي, قالوا له شو رايك نصلي ننزل نار عليهم يحرقهم كلهم يلا نخلص. هذا كان رأي التلاميذ اللي نحن نشوفها القديسين الأبطال الأوائل, يعني the first team. بقالك ما لا first team الرب استخدم, إذا في استخدم هيك ناس في استخدم دلالي. بقالك المحبة اللي بقلوبهم. أمر الرب قال لهم لا لا شو عم تحكوا. وإجا قال دخل واحد من هذه المدينة اللي كان دخل عليها في قلب السامرة الرب, إجا قال له أنا أتبعك. عام الرب يسوع شو قال له؟ قال له للثعالب أو كاروتو السماء ولأبن الإنسان ليس مكان يلقي فيه رأسه. إذن بمعنى أنا دخلت لعندكم على المدينة ولم أجد لي مكان ألقي فيه. يعني مش الموضوع أنا مشرد, لا بل بالعكس في كل العهد الجديد تقرأ بأنه المسيح كان يسألوا عنه يقولون هو في المنزل. أها تتذكروا لما راحوا هيدول الأربعة حاملين المشلول والكتاب المقدس سألوا عن يسوع فقالوا أين هو؟ قالوا له إنه يعلم في المنزل. أي منزل يتحدث عنه الكتاب المقدس؟ قال وأجوا وسقبوا السقف وأدخلوا هذا المشلول قدام الرب يسوع ومزع صاحب المنزل. تعرفوا ليه؟ لأن أنا برأيي كان هذا منزل يسوع اللي هو نجار بيقدر يصلحه. شيء هام جدا يا أحبة ننتبه بأنه قال دخلوا على الباب ما لقوا مكان يدخل قاموا سقبوا السقف. وبآخر أسبوع يسوع في حياته على الأرض

0: بقول كان في بستان جسيماني وأجا قال هو الغني افتقر لكي نختني نحن بفقره. إذن موضوع المال في الكالتشر والتقاليد العربية فيه لغط. الله قال غير مستحيل على المتكلين على المال أن يدخلوا ملكوت السموات. فأجا قالوا له التلاميذ قال فدهشوا التلاميذ كلهم من هذا التعليم. فقال لهم وأكثر واحد أنا بضحكني إجا بطرس قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك شو طلع لنا؟ ثلاث نقط إذا بتشوفها بالكتاب المقدس تلاقي هيك ثلاث نقط إنه شو جينا من نحن تركنا كل شيء وتبعنا. فأجا يسوع على هالكلمات كل من ترك بيوتا ابتدأ ببيوتا وبعدين قال أبا أما أخوة أخوات زوجة أولادا بعدين قال شو بالآخر أراضي لأجلي ولأجل الإنجيل ينال 100 ضعف في هذا الزمان والحياة الأبدية مع اضطهادات والحياة الأبدية. لا إبليس مش رح ينبسط إنك أنت متبارك عرفتني كيف؟ سو بمعنى اللغط الكتابي أو اللغط المسيحي بين هلالين في تقاليدنا العربية بأنه المؤمن لازم يكون كحيان وتعبان وحالته حالة هي لغط كامل. لا المتكل على المال. إذن الله سوف يضع مال في يديك إن كنت فعلا تعرف كيف تتصرف فيه. يعني الذي له لك لبرهن لك إنه يسوع ما كان شيوعي أو اشتراكي لأنه معظمنا بفكر بأنه السماء أنه كل شيء نتقاسم فيما بيننا عرف بأنه الموضوع ما كان شيك إطلاقا إطلاقا إطلاقا إطلاقا. لك شو قال؟ قال اللي كان عنده يعطى فيزيد والذي ليس عنده لهذا المنطق منه شيوعي ولا اشتراكي والذي ليس عنده حتى الذي عنده يؤخذ منه. لأنه الله يريد أن يتأكد بأن الذي أنا وضعته بين يديك ينبغي أن تستخدمه مش أن تطمره في الأرض. لاحظوا أصحاب الوزنات على فكرة الوزنات نحن نفتكر على مواهب أو إلى آخره. لا الوزنات هي كل شيء هي مواهب تأثير علم جنسية مال عائلة. الله وضع هيدول وزنات أنت غني في الوزنات. في ناس أنا متأسف أقول أنه وزناتهم قلال في هذه الحياة ما عندهم يمكن اللي عندك إيه أو اللي كل واحد عنده إيه. إذن عرف قال في واحد كان عنده 5 فذهب وشو عمل تاجر فيهم استخدمهم في الملكوت فكثرهم. كل ما بتستخدم اللي عندك إياه كل ما بيكتر أكتر.
1: أمين.
0: وكل ما بتروح بتطمره في الأرض لك شو سمي الكتاب المقدس قال له الويل لك أيها العبد الشو الشرير والكسلان. يعني نحن برأينا إذا المنطق العربي والكنائس العربية هذا اللي طمر بالأرض هذا يعني محافظ هذا زلمة قدير عرف أنه يخبي الوزنة. لكن بالنسبة لمنطق الكتاب المقدس لا الله ما بديك تروح تخبي الوزنة وتطمرها في الأرض. الله يريدك أن تتاجر فيها. لك شو الكتاب هذا سأل أملكوا إلى أن يعود وكلمة أملكوا أصلا كلمة تاجر يعني سود عيش بالله يريدك أن تملك في هذه الحياة وأن تكون سيد على المال وليس المال سيد على حياتك. وعلى هذا الأساس عرف جدا جدا جدا بأنه أيضا المنطق كتابي مثل مثلا برنابا لما أجا باع الحقل ما الذي جعل برنابا من الرسل الأوائل بقول الكتاب المقدس قال كان يملك حقلا وسميه الكتاب المقدس ابن التشجيع يوسف برنابا بأنه أتى ووضعه عند أقدام الرجل. نعم بالمقابل لاحظ مثلا حنانيا وسفيرة كمان باعوا حقل لكن بدل ما نحطوه عند إجرين الرسل قال شو فكروا براسهم أنه نحط جزء منه من قلهم هذا الثمن كله. شو كانت النتيجة بقول الكتاب المقدس عندما وقف أمام بطرس حنانيا قال له يا حنانيا ليش كذبت على الروح القدس ألم يكن لك كل ثمن الحقل لألك. يعني ما حدا عم يطالبك بشي كان ممكن تبيعه وتاخد ثمنه هذا حقك لكن أنك تيجي تقول للرب أنه هذا كل شيء أنا الرب قال لي أنه أعمله أو هذا هو المبلغ اللي أنا بدي أحطه لكن مش هو هذا المبلغ الحقيقي إذن أنت تكذب على الروح القدس. فشو كانت النتيجة بالكتاب المقدس فمات حنانيا في الحال. طيب وما الذي حدث عندما أتت زوجته إجا سأل بطرس هل هذا هو المبلغ اللي بعته في الحقل؟ قالت له نعم هذا هو المبلغ بعنا في الحقل. فأيضا اللي أخذوا زوجك على القبر رح يأخذوك أنت أيضا. أنا عم بتخيل يعني سامحوني أنا عم بتخيل لو هلأ الرب عم يتعامل معنا مثل ما تعامل مع الكنيسة الأولى بهذاك الوقت بعتقد كان لتثبيت أقدام الكنيسة الأولى كان في دينونة مباشرة كان في عمل روحي كبير يحدث في الكنيسة الأولى. لكن أنا أصلي أنه بالأيام الأخيرة الرب يرد هذه المخافة على شعب الرب أن نخاف الله في فرق كتير كبير بأن تخاف

0: خاف من الله وأن تخاف الله. تخاف الله يعني تهابه، وأنك تحترم أن وضع إمكانيات في حياتك لمن تبقى كل هذه، وأنك تقول لا أنا ما بدي خلي حدا يعرف. نحن عادة يعني بتعرفوا كمان الثقافة الإسلامية أو ثقافة الكنائس القديمة تقول أنه لما بتجي بدك تعطي المحتاجين بتروح بتنشر في الجرايد، عندنا في لبنان بتحط في الجورنال بتنزل تبرع الشيخ فلان الفلاني إلى هيدا إلى جمعية الأيتام ما بعرف شو في الأشهر تبع طبعا الأعياد الإسلامية، أو وكلهم بيكتبوا ويتفاخروا عمر جامع عمر كنيسة وحطوا له اسمه على الكنيسة إلى آخره، يعملوا كل هيدول القصص أو تبرع إلى الناس. الكتاب المقدس بيعلم لما بتعطي الفقراء لأنه عندهم كرامة هدول الفقراء، ما تخلي حدا يعرف، هذا بينك وبين الفقراء، حتى لي لا تحرج هدول الفقراء، ما تخلي إيدك شمال تعرف شو عطيت إيدك اليمين، هيك بيعلم كتاب المقدس. لكن عندما تعطي لأجل الملكوت، لاحظوا النساء اللي كانت تعطي الرب يسوع سميها بالاسم، الأبطال اللي كانت تعطي في الكنيسة الأولى سميهم بالاسم. ليه؟ لأنه تعرفوا هلا عنا مثلا بتقاليد كنيسنا الـ يعني حي الفياضة طبعا كنيسنا الإنجيلي في لبنان، إذا بدك ترسم خادم هلا في تقاليدنا، إذا بدك ترسم خادم ليكون راعي كنيسة طبعا بده يكون دارس، بده يكون مخرج من كنيسة لاهوت إلى آخره، بده يكون مشهود لإله من الكنيسة، بده يكون مشهود لإله خارج الكنيسة. لكن ينبغي واحدة من القصص أيضا الشروط اللي عنا إياها أن يكون عنده أن لا يكون محبا للمال. وكيف كنا بنعرف إذا غير محبا للمال؟ أنه عنده تاريخ بأنه كان يعشر، تاريخ في الكنيسة بأنه كان أمينا في عشوره وفي تقديماته، يعني غير العشور. كيف بنعرف؟ من خلال الظروف اللي بحطها كل سنين بيكون نازل انه هذا رجل كان امينا، وعلى هذا الاساس بيكون في رسامة لهذا الشاب او هذا الاخ. وعلى هذا الاساس يا احبه اليوم انا بدي اشجعك بانك تعرف بانك لما انت عم تعطي ما تخلي حدا يخجلك، ما تخلي حدا يحطك تحت، ما تخلي يعني قل له او خليك تستحي، بالعكس هو اللي لازم يستحي، ما تواخذوني، هو اللي لازم، الشخص الذي لا يعني عم نحكي المؤمن اللي بحب الرب، إذا أنت مؤمن مسيحي حقيقي وعم نحكي عربي، لأنه بين هلالين المؤمنين العرب يشكلوا نسبة قليلة بالنسبة للعرب الموجودين في العالم، واليوم كارما أول نيشنز يعني عم نحكي صرنا أقل بكتير لما عم نحكي على 2 مليار. الله بحط بحياتنا مسؤولية 2 مليار إنسان. في أي بتعرف شو سامي هلا تذكرتها؟ لك شو قال كتاب مقدس بعمل الرسل 13 بعتقد الآية 36 بقول هيك، قال وخدم داود في جيله
1: في مشورة الله
0: في مشيئة الله، قال ثم مات في جيله. بمعنى من معاني أنا مسؤول عن هذا الجيل، أنا مش مسؤول عن الجيل اللي جاي. أنت هلا الله أقامك سنة 2026 ببلد ما، بإمكانيات ما، بشغل ما، بوزنات ما، لأجل أن تخدم جيلك بالبشارة. عم نحكي ما عم نحكي بالشغل والعمل،
2: أمين.
0: تخدم جيلك بالبشارة. هل أنت أمين؟
2: أمين.
0: هل لما توقف قدام الرب رح يقول لك رب نعما لك كنت أمينا على القليل،
2: أمين.
0: أقيمك على الكثير، أدخل إفرح سيدك، أو رح يقول لك ابتعد عني أيها العبد الكسلان والشرير. للأسف لك هالكلمات كسلان وشرير، مع أنه شو عامل؟ دفن الوزن. الرب اليوم عامل لك شيل الوزن من تحت الأرض، أقله إذا أنت ما بتعرف تاجر فيها أعطيها لحدا يتاجر فيها، لأنه أفضل أنك أنت تعطيها من أنه يجي الرب يقول لك هيتا لهون أعطيها لصاحب الخمس وزنات، لأنه بالآخر راح يخدها منك الرب. سأعطيها أنت لكي يمدحك سيدك من أنه يجي الوقت ويقشتك إياها الرب يخدها منك عنوة ويعطيها لصاحب الخمس وزنات ويقول لك ابتعد عني أيها الكسلان والشرير. طيب يا حبا أنا ما عم خوفك بس عم بقول لك الحقيقة، لأنه بتقاليدنا العربية سامحوني أنا عربي وافتخر، لكن عبول تعلمنا أمور بتقاليدنا وعاداتنا، بنعمل أكل للناس، بنحب أنه نعزم الناس عبيوتنا، لكن ما بنحب أنه نعطي فلوس. رابع بقول لك اليوم بلش تغير، لأنه بهذه الطريقة رح نشوف كنائسنا عم تنبنى، رح نشوف الملكوت عم يتقدم، رح نشوف أيضاً بتعرفوا مثلا بالتقاليد الأمريكية مش هيك، التقاليد الأمريكية جزء من عاداتهم وتقاليدهم، حتى الأشخاص اللي هن مسيحيين بالاسم

0: عشره، بيروح على الكنيسة بعشره وبيعطوا الفقراء، هذا جزء من حياتهم لأنه عرفوا وتعلموا من هن وصغار بالتقاليد بأمريكا مثلا بأنه لما بتعمل هيك في بركة بتجي، وفعلا هن عايشين بالبركات. أنا بقول ليش هذا البلد بتبارك؟
1: يا رب.
0: بسبب أنه أكثر بلد يدعم انتشار الإنجيل في كل أنحاء العالم.
1: أمين.
0: والله اليوم يريدك أنك أنت تكون أيضا هيك. طالب أحب هلأ
1: أمين.
0: أنا كترت حكي ما توخذوني.
1: yes.
0: هذا 17,000 لازم تطلع لمينيموم 50. طالب أحب هلأ مين اللي الله بده يحط على قلبه يقول أنا بدي شيل الوزن من الأرض وحط اليوم لعمل الملكوت في قناة الكرمة اللي عم تربح ملايين وملايين وملايين من النفوس.
1: أمين.
0: هلأ عمول هيك تصل فينا لو سمحت. اختي خيي قول انا حاب حط 10,000 5,000 3,000 20,000 25,000 وخلينا هون ايضا بلش نتجاوب. بشكر الله على التقديمات اللي عم نشوفها هون عم تيجي، لكن طاوي احب هلا نتسارع، يعني مش لازم ننطر لاخر دقيقه. خلينا نشوف هيك في مثل لهفه على العطاء.
1: أمين.
0: تسارع في ناس، يعني مثل ما نشوف الكنائس بأفريقيا. أنا بحب تعرف أكتر حدا أكتر بلد تفاجأت أكتر بلد بركني بحياتي كان بأفريقيا. ناس بتركض على العطاء، بيحترموا الخدمة جدا والخدام جدا، والرب بده يشجعنا نحن أيضا نكون هيك.
1: أمين.
0: باسم يسوع.
1: أمين. يا سي الشادي، سي الشادي يقول لك هلا عمل هيك، ده مش AI.
0: إن شاء الله ما حدا يكون فاهم لهجتي غلط يعني.
1: يعني دلوقتي يلا يلا بينا نقدم لعمل الرب، يلا بينا نستثمر الوزنات اللي ربنا ادهنا. امين. احب انا بشكر ربنا جدا لاجل كل التقديمات بتيجي من حضراتكم. انا شايف التقديمات اللي جايه من نيوجيرسي، من ميتشيغان، من فيرجينيا، من كندا، من كاليفورنيا لغايه دلوقتي. باقي امريكا مستنياكم، كل الولايات اللي ما سمعتش منها انا بصلي في الدقائق اللي جايه واحنا بنسمع مع احبائنا، ومعانا عمدة نيوجيرسي دلوقتي ممثل نيوجيرسي الأسيس يسام. أنا بشكر ربنا جدا لأجله ولأجل خدمته. أنا هدي له الفرصة يشارك معنا كمان. بس أنا شايف الماتش بتاعنا لسه 17,000. طب مين عايز يحطه يوصله 20؟ مين عايز يوصله 30 و40 و50 كمان؟ يبقى النهاردة ليلة مجيدة في اسم المسيح.
0: أمين يا رب.
1: أمين. أمين في اسم يسوع. يلا بينا يا شعب الرب. أنا بشكر ربنا لأجل تقدمة شهرية شفتوه على الشاشة، $50 من نيوجيرسي. مبارك اسم الرب. أنا بشجع كل شخص يقدم تقدمة شهرية، كل شخص يقدم تقدمة شهرية. $50 أنت عليك أولا للرب كتير كتير. بشجعك تدي في كنيستك، بشجعك تدي لعمل الرب في الكرمة عشان نقدر نوصل برا جدران كنيستك كمان. فأنا بشجعك وبشجعك اشتراك شهري بأي مبلغ الرب يحطه على قلبك. تقدر تقدم 100 يا ريت، تقدر تقدم 50 رائع، تقدر تقدم 30 بس ماشي، أي مبلغ الرب يحطه على قلبك، أي مبلغ، بس حط رجلك في المكان هنا، حط إيدك في المكان هنا، خلي فيه وصلة بين الكرمة ومحفظتك، الكرمة وبنكك، عشان ربنا يبارك البيت، يبارك البنك، يبارك الخدمة، يبارك أولادك، وكمان يكون عندك الاتجاه وتقول يا رب أنا مش ناسي، أنا مش ناسي في وسط شغلي، في وسط اهتماماتي، في وسط كل المشاكل اللي في العالم، أنا فاكر يا رب أن أنا سفير ليك، أنا فاكر يا رب أن أنا على قلبي أوصل للنفوس. أمين. كن شريك شهري، كن شركة شهرية. كم واحد بسمعني دلوقتي وتلاقيك كتبت على الشاشة زي ما كان من شوية نيوجيرسي شهري، هنكتب جنبها شهري كمان عشان نشجعك ونشجعك. أمين. السيسي يسام.
2: أمين. أمين يا صامل. أنا بشجع الكل النهاردة أنه نقدم للرب وأن احنا نفتح إيدينا ونبارك. وعايز أقول أنه في طاعة الرب بركة كبيرة جدا أحبائي. كتير قوي بنستقل بالأمور دي ونقول في حد هيسد هتتدبر اشمعنى أنا، لكن عايز أقول أنه لو أنت أخدت الأمر بجدية على نفسك وقررت أنك تطيع الرب وأنك أنت تعطي وتبارك، بركة عظيمة جدا أنك تطيع الرب. تكلم كتاب عن إبراهيم وبيقول في عبرانيين 11 بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. طاعة إبراهيم للرب كان سر البركة وكان الأساس اللي بعديه نال المواعيد وبقى أب لكل شعب الرب. عايز أقول لك

انه طاعتك للرب ليها تقدير عند الرب جدا. لما بتطيع الرب وبتطيع الوصية الرب بيقدر ده جدا. واول بركة في الطاعة وكنا بنتكلم وذكرنا عنها امبارح وحابب ان انا أأكد مرة تانية، اول من بركات الطاعة ان صلواتك تكون مستجابة لانك انت بتطيع الرب. فاللي بيطيع الرب صلواته مستجابة. امثال 28 عدد 9 بيقول آية مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها. بيقول كده: من يحول اذنه عن سماع الشريعة فصلاته ايضا مكرها. انت متخيل انه عدم طاعتي للوصية يخلي صلاتي مكرها قدام الرب؟ دي كلمة كبيرة على فكرة، مش كلمة قليلة. ان عدم طاعتي للرب وان انا اكون مرن بين ايدين الرب، الرب يحركني بالطريقة اللي هو عايزها واخضع لارشاد وصوت الرب جوايا، ده بيخلي صلاتي غير مستجابة، خلي الرب يعني كده مش متفاعل معاك لانك انت مش طائع. وانت بتطيع رب بيستثمن محرقاتك، وانت بتطيع رب يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. الكلام ده في مزمور 145. يعمل رضا خائفيه يعني ايه؟ يعني هو الرب نفسه يسعى انه يخليك مبسوط وراضي وساتسفايد ومكتفي وكل شيء. ده من بركات طاعة الرب. من بركات طاعة الرب انه اذا ارضت الرب طرق انسان جعل اعدائه يسالمونه. فحاسس انك انت عندك ضغط، عندك امور سواء من عدو الخير او محاربات في اي اتجاه من اتجاهات حياتك، اتجاه العمل، اتجاه امورك، اتجاه نفسيتك، اتجاه اولادك، اي امر، اسعى بكل قلبك انك تكون مرضي امام الله، وهتشوف ان الرب هو اللي بنفسه يجعل اعدائك يسالمونك. دي بركة مهمة جدا جدا. استمرارية في طاعة الرب تجعلني أنا مثمر مبارك، وتجعل كل أمور عدو الخير بيحاول أنه يسلبك منها وكل أبواب للسلب في حياتك تقف باسم الرب يسوع. أمور بنتسلب فيها لأن احنا مش طايعين، لأن احنا ماشيين في اتجاهات تانية مختلفة. عدو الخير بيلاقي ثغرة ويبتدي يستنزف ويبتدي يسلب ويبتدي يحط من ضغوط عليا وعليك. لكن أنا النهاردة جاي أقول لكل حد، خلينا نطيع الوصية وخلينا نطيع الرب وخلينا نفتح إيدينا وخلينا نبقى بين إيدين الرب كده متاحين أنه من خلال عطايانا، من خلال تقدمتنا، من خلال صلواتنا للكرمة وعمل الله، من خلال ان احنا نمد ايدينا، الرب يبارك حياتنا ويثمر فيها لمجد اسمه وامتداد ملكوته. عايز اقول كده انه كتاب يعلمنا ان احنا كلنا للرب. في العهد الجديد كتاب بيتكلم انه احنا بالكامل للرب، ومش قصة بس انك بتطلع عشورك، ولا قصة انك انت يعني بتحسبها بالحسابات، لكن في امر مختلف تماما انه كلك للرب، فانت بالكامل للرب. فلما الرب يطلب اي امر او يطلب منك خدمة معينة او يطلب منك اتجاه تمشي فيه أو يطلب منك أنك أنت تعطي وتقدم وتكون عضو فعال في عائلة الكرمة، تجاوب مع الرب لأنه أنا بالكامل للرب. بيتكلم بولس بيقول عن عن عن بعض الكنائس اللي كان بيذهب إليها، وكان بيفرق معاه قوي، وقال كده: اعطوا انفسهم للرب، مش بس ادوا اللي بين ايديهم،
لكن ادوا نفسهم قالوا له احنا متاحين ليك، شوف انت عايز تعمل بينا ايه، احنا رب بنحط حياتنا بالكامل بين ايديك،

0: ومصدقين انه احنا وجدنا علشان اعمال صالحة انت سبقت فعددتها عشان نسلك فيها. احنا بالكامل ملك ليك. رب لو بيكلمك النهاردة وبيشغل قلبك وبيحركك تجاوب مع صوت الرب. ونفسنا قوي انه نشوف امور بتتغير. انا شايف على الشاشة انه الماتش فاند بقى 20,000.
1: نشكر
0: الرب.
1: 3,000 من ميشيغان.
0: 20,000. نشكر رب انه في تقديمات جاية والرقم الثاني بيقل. وانا مصدق في امانة الرب جدا جدا ان الرب يدهشنا النهاردة من خلال سخائكم وبركات على رأس الكرمة في اسم الرب يسوع وبركات على رأس كل من يعطي لمجد الرب.
1: أمين. مبارك اسم الرب. شكرا لك يا سيس. رب يباركك ويستخدمك. أحبائنا نقدر نستخدم الكيو آر كود اللي موجود قدامنا ده ونقدم تقدمة. شجعك تكون تقدمة مظبوط شهرية. بشكر ربنا لأجل الأخت اللي قدمت من شوية من نيوجيرسي. قدمت $50 شهري. بشجعك وبشجعك. $50 مش هتفرق معك كتير لكن تفرق معنا كتير جدا. وتفرق معك انت عارف ازاي؟ انك تخليك طول الوقت كل ما تشوف ان في $50 كل شهر رايح قناة الكرمة تقول يا رب بشكرك بشكرك بشكرك لانك انت يا رب بالتقدمة اللي انا بقدمها دي انا بضمن انك انت موجود وان انا بوصل الرسالة للناس واني بساعد الاخرين وانك موجود في بيتي وانك مش كل فلوسي بصرفها لنفسي او حتى لو بحط كل فلوسي في حتت مختلفة لكن قناة الكرمة ليها مكان في قلبي وفي صلاتي وفي بيتي. فأنا بشجعك عشان تفضل الكرمة مفتوحة في كل بيت حوالين العالم. أنا بطلب منك أنك تكون شريك شهري معنا في قناة الكرمة. حاجة تانية بطلب أبطال يقدر يقدموا 5,000 و10,000 في الدقيقة اللي جاي. أمين؟ نقدر نعمل كده؟ نقدر؟ يلا بينا أحبائنا وإحنا بنسمع مع أحبائنا أخ بشارة ودكتورة ليديا. دكتورة ليديا أنا عارف أن عندك اختبارات كتير كتير كتير وكنت بتشارك معايا بعض الحاجات. هطلب منك تشارك معنا ببعض الحاجات وأخ بشارة جاهز بآيات وجاهز بخادم الإنجيل يطلع جددا وعتقاء. تفضل.
2: نشكر الرب لأجل شبكة قنوات الكرمة. لكن لازم أحبائي المشاهدين تعرفوا أن إرسال الكرمة إرسال مجاني. يعني ما هوش اشتراك عشان تشوف الكرمة. لا بتفتح سواء على التي في أو على النت على موقع الكرمة أو على الموبايل بتقدر تدخل من خلال الأب بتاع الكرمة. فكل ده مجاني. لكن لأن وصية الرب مجانا أخذتم مجانا أعطوا. لكن هناك تكلفة لهذه الخدمة. مين اللي ملتزم بالخدمة دي؟ على فكرة أنا يعني شفت آية اندهشت ليها في سفر حجاي. استغربت خالص أن الرب بيتكلم على الأمة الإسرائيلية بيقول لهم حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا. على فكرة خدوا الكلام ده ليكوا أعزائي المشاهدين اللي موجودين في جميع دول العالم ومن الشرق الأوسط. لأنه هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. وبعدين بيقول آية في وسط الوعد بالبركة الكبيرة جدا دي. الآية دي بتقول إيه؟ للفضة للذهب يقول رب الجنود. كأنها جاية ما بين قوسين حاجة استثنائية. وبعدين لما قال أن أملأ هذا البيت مجدا رجع يكمل عن مجد البيت. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. يعني زي أنت بتتكلم يا رب بالبركة واللي هتقوم بها من خلال شعبك ومن خلال الأمناء وتقول أملأ البيت مجدا وترجع تقول في نص الكلام للذهب للفضة يقول رب الجنود. الحقيقة الرب عايز يقول لكل واحد بيساهم في تكلفة الخدمة إن الرب بيقول للذهب للفضة كل ما لك أنت أخذته أي شيء لك لم تأخذه. بولس قال الكلام ده كمبدأ عام. أي شيء لك لم تأخذه مش احنا

اللي بنعمل بقوة اقتدارنا. الرب قال للبني إسرائيل كده وبيكلم بصيغة المفرد عشان كل واحد ياخد الكلام لنفسه. لا تكن قوة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اعلم هذا أن الرب إلهك يعطيك القدرة لاصطناع الثروة. إذا كان رب أعطاك وأعطاك القدرة وأعطاك الفهم، لأن هو الحكمة، أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير، لكن أيضا الحكمة تنادي في الشوارع، لكم أيها الناس أنادي ويا بني آدم تعلموا فهما. الكلمة الله مقدمة لجميع الناس، لجميع بني آدم. والكارما بتاخد الرؤية دي على فكرة، مش يعني مش شطارة من الكارما انها تقول هنعمل قناة لجميع الأمم، لا، ده اتجاه الكرازة الأخير أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها ثم يأتي المنتهى. ودايما الرب وضح لنا أن الكرازة تبدأ أورشليم اليهودية السامرة ثم إلى أقصى الأرض. الكرمة ابتدت بحاجة بسيطة محلية وفضلت تكبر تكبر لغاية ما بقت 14 ساتلايت بيغطوا 98% من مساحة الكرة الأرضية. مش بس ده الطموح النهائي، الرب أعطى رؤية الأخصام واللي في الإدارة في الكرمة أنهم يبتدوا يهتموا بلغة الأردو اللي بيتكلم بيها مثلا 100 مليون في باكستان، 90 إلى 100 مليون، أيضا حوالي 300-400 مليون في الهند بيتكلموا الأردو. اللغة الأردية مهملة، وياما ناس بيقولوا عايزين أناجيل بلغة الأردو. موقع الكارما الإلكتروني عليه الكتاب المقدس بجميع اللغات بما فيها لغة الأردو، كل اللغات موجودة في الآب بتاع الكتاب المقدس اللي على موقع الكارما. إذن الكارما بتهتم بقالها فترة طويلة بجميع اللغات، الآن بنهتم باللغات الشبيهة في حروفها باللغة العربية، وهي اللغة الفارسية، ودي بيتكلم بيها ربما إلى 300 مليون شخص في العالم، حوالي 80-90 مليون في إيران، ومنتشرين الآن في كندا ودول كتير في أوروبا وفي ولايات في أمريكا، في أماكن كتيرة موجودين اللي في الشتات من لغة اللغة الفارسية أكثر من المقيمين في إيران المتكلمين باللغة الفارسية، وفي جزء كبير عندهم لغة تانية اللغة الفارسية. كمان بسبب أن الإسلام منتشر في 2 مليار شخص معتنق الإسلام أو تحت راية الإسلام، سواء كان يفهم الإسلام أو ما يفهموش، هؤلاء الاثنين مليار احنا عايزين نستهدف مش الخمسمائة مليون الناطقين بالعربية، لا، الهدف الآن عدى المليار بضم اللغة الفارسية ولغة الأردو. إذن أحبائي، تشجيعكم، دعمكم، صلواتكم، الدعم الروحي، الدعم المادي، والدعم المادي في عندنا اتجاهين اتنين، القاعدة العريضة باشتراكات شهرية، من فضلكم موضوع الاشتراكات الشهرية مهم جدا جدا، لأن التزامات الكارما شهرية، العبء بيزيد نتيجة النقص في تسديد هذه الاحتياجات. بنعمل عيد الحصاد، شعارنا في عيد الحصاد شعار صغير بيقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر لئلا يتعبني. لكن شعار الكرمة الأعظم نقف في الصغر لربح، مش الملايين، ده هيتغير بمشيئة الرب، أيوة، إلى مئات الملايين إلى المسيح. وده مش هيتم إلا بصلواتكم، بتعضيدكم الروحي، تعضيدكم المادي. أنا بشجع على سيما اللي رب أعطاهم إمكانيات، أن هذه الإمكانيات تسخر كآلة عمل للكرازة بالإنجيل. هذه الآلية تكون من خلال شبكة قنوات الكرمة، الكرازة، التلمذة، التعليم، أكاديمية الكرمة، الفاميلي، كل حاجة في الكرمة. الأخت لاديا عندها برنامج جديد هتكلم عشان تحفظ بناتنا اللي بيهربوا في مصر أو اللي بيروحوا بعيد عن أسرهم وعائلاتهم وبعيد عن أحضان الإيمان
المسيحي للأسف إن عندنا مشكلة

0: مشكلات كثيرة، لكن قناة الكارما بتهتم بهؤلاء الأقليات كما تهتم أيضا بالباحثين عن الحق واللي بيتكلموا بأمور خطأ ضد الكتاب المقدس. فالكارما تقدم الدفاعيات الصحيحة، والكارما هي لسان جميع المؤمنين في الدفاعيات الصحيحة عن حق الإنجيل. بولس قال عن نفسه: لأني موضوع لحماية الإنجيل. أيضا في هذا الزمن الحالي الكارما وحضراتكم أعضاء الكارما المعضدين لخدمة الكارما أنتم موضوعون لحماية الإنجيل في هذا الزمن الأخير. وليستد كل فم وليعلو اسم يسوع عاليا، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به نخلص إلا اسم يسوع. اشترك معنا في رفع اسم يسوع عاليا، وأن تشارك في إرادة الله العظمى، أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. آمين
1: آمين آمين. مبارك اسم الرب. آمين. أحبانا بصوا، في حاجة، في رسالة. الرسالة بتقول أنه في تقدمة 10,000 تضاف على الماتش لو في أحباء يحطوا قدامها 10,000، إن كان حتة واحدة 10,000 أو 5-5 3-2-5 معرفش، يبقى قدامنا 10,000 هتتقدم للماتش لو قدرنا نجيب 10,000 في خلال ربع ساعة. نقدر؟ نقدر يكون في أحباء يقدموا للماتش 10,000 في خلال ربع ساعة؟
2: أكيد فيه.
1: يعني دي على فكرة ممكن تبقى 2 و3 و5، وممكن حد يجي يقول أنا أقدم قدامها 10 في خلال ربع ساعة. بص على التايمر عندكم، ولا بصوا الساعة، يعني لغاية الساعة 7:45 مثلا بتوقيتنا هيبقى في عندنا تحدي دلوقتي،
3: تحدي كبير
1: لمدة ربع ساعة إن ربنا يبعت 10,000 عشان يبقى الماتش بتاعنا 40. إزاي الكلام ده؟ في حد هيحط 10؟
2: من له للسماع فليسمع.
1: كلنا سمعين.
3: أمين. كلنا
1: سمعين. إيه رأيك يا دكتورة ليديا؟
3: يعني في الحقيقة لو فكرنا كده 25 سنة فاتت، فكرنا أنه فعلا بقالنا مئات السنين والتعاليم المسيحية والكتاب المقدس كان مقفول على الكنائس. الكنائس كانت مقفولة فعلا، ما ينفعش تخرج التعاليم المسيحيه بره الكنائس. كان في اللي بيبشر بالكتاب المقدس والمسيحيه كان بتبقى جريمه. في الميديا بتاعه البلاد العربيه بتاعتنا اللي يكون بيتكلم على فعلا كان شخص مش مسيحي يتكلم على ان احنا كفره وان احنا مشركين وان احنا وان احنا وان احنا، لمده سنين طويله احنا ساكتين، احنا ممنوعين ان احنا نتكلم، احنا متكفرين مشركين. احنا لو كلمنا على الانجيل ولا بشرنا بالانجيل بره الكنيسة احنا مجرمين، وفي مننا بيتحبس، والى الان في ناس محبوسين في السجون عشان غيروا ديانتهم، عشان كانوا احرار، عشان عرفوا المسيح. لكن قناة الكارما جات وغيرت كل ده لمجد المسيح، غيرت كل دوت. بقيت الشاشات منبر، صح؟ بنشوف الشاشة كأنها منبر فعلا. المنبر مش في مكان معين، لكن المنبر بيتنقل في بيوت. قناة الكارما دخلت بيوت عمر ما حد اتكلم فيها عن المسيح. قناة الكارما دخلت لأم بتعيط بالليل، لشخص شاب يمكن مش عارف هويته في الحياة، عايش ليه مش عارف. يمكن دخلت لزوجين، زوجين دول بعاد عن ربنا وعلى وشك الانفصال والطلاق. دخلت لأولاد شباب مراهقين ما يعرفوش حاجة ولا عمرهم سمعوا حاجة عن المسيح. أنا عايز أقول لكم، أنا من تقريبا ساعة ونص لسه مخلصين أنا والأسيس أليكس برنامج اسمه أطلبوا تجدوا للصلاة. أنا عايز أقول لكم ملحقناش نتكلم ولا نقول كلمة روحية لمدة ساعتين. ساعتين كمية الاتصالات ولكثر الاتصالات، في اتصالات كانت بتقع مننا ونلحق ناخدها. كمية الناس اللي بتعيط على الهواء حقيقي كسرت قلبي. قد ايه العالم بتاعنا ده محتاج المسيح يا جماعه. قد ايه كسرت قلبي. ام بتعيط تقول انا اولادي ضايعين، اب بيعيط بيقول انا امي تعبانه وعلى وشك انها تنتقل من كتر الالم والتعب. ص-

0: أجلها. شباب مدمنين. أب النهاردة بيكلمنا بيقول من فضلكم صلوا لابني، أنا ابني مدمن الإنترنت أو الجيمز اللي هي فيديو جيمز على الموبايل. كمية الناس اللي متألمة وتعبانة، كمية الناس اللي محتاجة للمسيح كتيرة جدا يا جماعة.
1: بس دكتورة ليديا أنا جبت عدد تليفونات
0: أيوة.
1: تقريبا 285 مكالمة أنا جبتها من السيستم عندنا في الساعتين.
0: في الساعتين. واو.
1: 285 مكالمة.
2: واو.
0: كم واحد قبل المسيح؟ مش أقل من 10. مش أقل من 10. قدامكم الحلقة طبعا تقدروا ترجعوا لها على اليوتيوب على الفيسبوك. مش أقل من 10. إيه ده؟ أنا عايز أقول لكم 10 بس اللي تواصلوا معنا وتكلموا معنا، لكن في ناس تانية بتسمع وفي ناس تانية بتقبل المسيح مجرد أن سمعوا رسالة. مش شرط كل واحد بيتصل وبيقدر يتصل، لكن في ناس كتيرة في جوع وعطش. وقال كده هوت الرب، قال كده في كتاب مقدس، قال كده هوت أنا هأرسل في زمن، هأرسل كده هوت جوع وعطش، مش جوع للقبز ولا عطش للماء، لكن جوع وعطش لكلمة الرب. وإحنا واجب أن احنا نكون بنعلن المسيحية دلوقتي. احنا نقدر نعمل دوت، نقدر نوصل لبيوت عمرها ما شافت ابدا ولا عرفت عن المسيح، نقدر نوصل لشباب ضايعين وتايهين ومش عارفين معنى لحياتهم، نقدر نوصل نطبطب على ام يمكن فقدت ابنها، يمكن فقدت زوجها، يمكن زوج ايضا كمان. انا بقول على حالات انا فعلا بتكلم عليها، ناس تواصلوا معانا زوج فقد زوجته وكان عايز ينهي حياته لانه بيحب زوجته جدا ومش قادر يعيش من غيرها. شفنا نماذج على مدى سنين طويلة، شفنا نماذج ناس متألمة، ناس تعبانة، ناس بتقول اعبروا إلينا وأعينوننا. دلوقتي قناة الكرمة بتخش جوه البيوت وبتطبطب على النفوس وبتدي كلمة حياة، حياة لأموات، وبتدي كلمة رجاء لناس فقدت الرجاء، وبتدي أمل إنه فعلا في مسيح وفي فعلا إله بيحب وإله فعلا بيخلص. قناة الكرمة عملت أمور كثيرة جدا جدا. الشيطان كان فاكر خلاص أنا هزمتكم، أنا قفلت عليكم في كنايسكم تقعدوا توعظوا في نفسكم. حقيقة ده اللي كان بيحصل، توعظوا في نفسكم وترنموا مع بعض وتتهنوا وتتعزوا خلاص وكده. اسكتوا بقى، اسكتوا، ما تخرجوش فعلا التعليم المسيح بره الكنيسة. حبسنا المسيح غصب عننا، لكن دلوقتي نقدر. من فضلك ما تنساش احنا كنا في ايه، لأنه على فكرة لو احنا لا قدر الله فعلا استهنا وأهملنا، عايز أقول لكم أنه ممكن يرجع الموضوع تاني، ممكن قوي قناة الكرمة تتقفل لا قدر الله. لكن أنا عارفة كويس قوي أنه في ناس فاكرة كويس. أنا بكلم جيل عارف كويس قوي معنى أنه يسمع بنفسه أنه ناس بتكفروا كل جمعة الصبحية، صح؟ في الوعظة ناس بتكفروا وناس بتقول أنت مشرك وأنت وما قتلوه وما صلبوه و و و حاجات كتير أنتوا عارفينها وحافظينها. وفي المدارس بنحفظ القرآن غصب عننا، وفي جامعات بيتهدونا، وفي ناس بتموت، وفي قناة الكرمة دلوقتي بتخش بيتك، بتخلص ناس قريبين منك جدا، بتخلص أخوك وأختك وابنك وبنتك، بتعرفك كلمة ربنا. كمية الناس اللي بيتصلوا بينا عشان يعرفوا المسيح كتيرة جدا، كترت قوي يا جماعة، كترت. لأنه دلوقتي مفيش يعني أنا بشكر ربنا أجل كل القنوات، لكن قناة الكرمة فعلا حط على عاتقها. أنا مرة حد كتب قال أنا كتبت القنوات كتيرة قوي، القناة الوحيدة اللي ردت عليا هي قناة الكرمة، وأخصموا ليش هذا الكلام. القناة الوحيدة اللي ردت عليا، لأن احنا بنهتم بالنفوس. النفس دي غالية قوي يا جماعة، النفس دي المسيح مات لأجلها. يعني عايزيننا ازاي الخروف الضال ساب 99، ساب وجري ورا الخروف حتى وجده، ومتى وجده وضعه على منكبي فرحا. السماء بتفرح بخاطي واحد، احنا ما نفرحش ازاي؟ لو انت فعلا عندك قلب المسيح انت ازاي مش بتهتم باخوك؟ لو انت عندك فعلا قلب المسيح ازاي انت بتقول انا خلصت وخلاص وخلاص خلص الموضوع على كده، انا مش فارق معايا اخويا؟ ربي بيقولك النهاردة اين اخوك؟ هل فكرت في خلاص اخوك؟ هل انت ما زلت مهتم باخوك اللي انا مت عشانه؟ هل انت لسه الى الان اناني بتفكر في نفسك وخلاص وتقول انا خلاص انا ضمنت الحياه بقى دي؟ طب واخوك؟ واخوك كيف ادخل السماء زي في ترنيمه بتقول كده واخي ليس معي؟ ازاي يا جماعه؟ احنا بنشكر ربنا لاجل فعلا احنا في غنى، احنا في نعمه انه في حد بيتكلم باسمنا، حد بيعرفنا سكته. على فكره مسلمين كثيرين جم للمسيح لكن عايزين كمان حد يعرفهم بعد كده يعملوا ايه. طب اوكي انا دلوقتي امنت من المسيح رب وخلاص، بعد كده هعمل ايه؟ مش عارفين مين يعرفهم، مين يمشيهم خطوه بخطوه، مين اللي عنده لو عنده

مشكله وراجل ومراته بيكلموا مين؟ قولوا لي كده. صدقوني انا مره سمعت برنامج شخص مسلم واحد مسيحي بيكلم شيخ بياخد رايه في امور، بيقول له انا ومراتي كذا كذا، وبيحكي له مشاكل بينه وبين مراته. انت بتكلم واحد شيخ وبيقول له انا مسيحي بس بحب قوي اسمع منك، ايه رايكم؟ ايه رايكم قلبك مش بيتحرك ناحيه النفوس اللي متالمه؟ اللي صدقوني انا النهارده بكيت على الهواء.

بيحكي على زوجته عندها عندها ورم في الكبد، تعمل ايه؟ تلجأ لمين؟ لمين يا جماعه؟ بس عايز اقول لكم اخبار حلوه قوي، انه ربنا بيتمجد بشكل غير عادي. ناس كثيرين جدا بترجع للمسيح بشكل دلوقتي، الموضوع اسرع. ليه؟ عارفين اسرع ليه؟ لان المسيح قرب يجي. خلاص خلاص، كان يعني فعلا الوقت اللي فات ما كانش بتكرز بشارة الانجيل القليقه كلها، لكن الكتاب قال كده، هو الرب يسوع شخصيا قال كده، قال ويكرز ببشارة الانجيل للخليقه كلها، وبعدين ثم ياتي المنتهى. اذا هو قرب قوي كده، قرب يا جماعه، قرب جدا جدا، قريب على الابواب. عايز تروح للسماء وانت معكش حد خالص كده، تقولوش يا رب انا جبت فلان ولا علان ولا تلتان، ايه رايك؟ هتقولي انا ما بعرفش اكرز، انا ما بعرفش اتكلم، انا ما درستش، انا عندك حق، عندك حق، لانه في ناس خدمتهم كده، في ناس خدمتهم كرازه، في ناس خدمتهم وعظ، تعليم، مواهب كثيره. لكن انت تقدر تكون بتدعم عمل الرب في قناة الكرمة عشان الخادم ده يفضل يكمل، والكنيسة دي اللي احنا بنزحها على قناة الكرمة تفضل مكملة، وعشان خاطر النفوس البعيدة عن رب تفضل تيجي للمسيح. احنا عندنا فرصة صدقوني يا جماعة، والفرصة دي مش بتتكرر كتير صدقوني، هي فرصة واحدة. يمكن دلوقتي المسيح بعد شوية يجي، هتقوله ايه؟ هتقوله ايه؟ لكن العكس، العكس خلينا نقول، لو انت اشتركت وقدمت فعلا من قلبك ومن فعلا من جوه قلبك ان انت قدي مهتم بخلاص النفوس، الرب هيقولك انا مهتم قوي كمان بيك، ومهتم قوي بملكوتك. قال يطلبوا اولا ملكوت الله وبره، اعملوا لا للطعام البائد. احنا كل يوم بنعمل للطعام البائد، طب لا، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. قصدك ايه يا رب؟ الذي للحياة الأبدية. تعالوا بينا النهاردة نمد ايدينا. الارقام ما عرفش اتغيرت ولا لا يا صامول، اخر مرة كان نيوجيرسي، انا عايزة اسمع اكتر من كاليفورنيا، عايزة اسمع من تكساس. تكساس دلوقتي انا عايزة اقول لكم إبليس كان يحط إيده عليها بشكل قوي جدا. تكساس كانوا بيعملوا مجمع سكني كبير قوي، يمكن أنت تقول لنا يا أخ بيتر، لأنه كانوا بيعملوا قطة مجمع سكني كبير في كمية كله مسلمين، في طبعا جامع كبير، وي بيخططوا إن هم يكونوا بيها. تكساس دي من الولايات الجميلة اللي هي ريبوبليكان، الناس أغلبها فعلا مسيحيين، لكن إبليس بيحط إيده عليها بشكل قوي قوي. لكن بنشكر الرب لأجل الحاكم هناك إن هو وقف المواضيع دي. لكن إحنا محتاجين يا جماعة نوصل للناس، احنا محتاجين للناس، احنا محتاجين نوصل. يعني عايز اقول لكم، كان زمان المرسلين، المرسل كانوا عمل رائع طبعا، بس كان في مشاكل كبيره قوي قوي عايز اقول لكم قدامهم، انه النقص الامكانيات، بيروحوا اماكن صعبه جدا جدا، لكن كمان محدوده. يعني هو واحد بس مرسل هيروح في حته، مهما بشر هيبشر قد ايه. كمان كانوا كمان بيتعرضوا لامراض، لاضطهادات، لموت، لقتل. كانوا كمان على فكره بيحتاجوا كمان ايضا تدعيم. يعني الى الان انا يعني في العيله عندنا في 2 ستتين، واحده راحت اوغندا وواحده تاني راحت موزمبيق. انا عايزه اقول لكم ان هم محتاجين كمان دعم، هم كمان محتاجين دعم. طيب حلو قوي ان احنا نكون بندعم الناس دول المرسلين، دي حاجه جميله قوي، لكن تفتكروا تاثيرهم قد ايه؟ تاثير واحد مرسل هيكون قد ايه؟ حلو، ممكن يكون بيعمل نهضه في المنطقه اللي هو فيه، لكن هل هيقدر يفتن المسكونه زي قناه الكرمة؟ هل هيقدر يوصل لقد ايه؟ مهما وصل 1000 2000 3، يعني بنشوف مثلا رينهارد بونكا كان بيوصل مثلا الاف، ماشي، لكن مين يقدر يوصل لملايين؟ مين يقدر يتابع معاهم؟ كمان عايزه اقول لكم قناه الكرمة بتتابع، قناه الكرمة مش بس بتقدم الخبز للناس وخبز الحياه اللي هو الرب يسوع للناس، لكن كمان هي بتتابع ازاي؟ عن طريق تليفونات، عن طريق سوشيال ميديا. الناس كثيرين جدا جدا بيخلصوا وبيتواصلوا معانا. يعني عمل جبار، مش بس احنا بس بنقعد نديك ونوعظ، لا، لكن كمان في متابعه عن طريق التليفونات، ناس بتتصل وناس بتخلص وبتقدم حياتها للمسيح ومحدش يعرف. ايوه محدش يعرف، لكن السماء بتعرف وبتفرح. كمان عايزه اقول لكم انه قناه الكرمة بتعمل يعني بتتكلم على امور يمكن كان محروم ان احنا نتكلم عليها وممنوع ان احنا نتكلم عليها، ومن الامور الصعبه ان احنا نتكلم عليها، زي مثلا احنا بنتكلم على الاسلام. الاسلام كان ممنوع نتكلم عن الاسلام، ما ينفعش، لكن دلوقتي الرب فتح ابواب يا جماعه. ننتهز الفرصه ولا لا؟ ولا نفضل نقول يا عم حد تاني يعمل؟ لا، الرب بيقول لك انت، بيقول لك كده هو من
من أرسل ومن

0: يذهب من أجلنا. ربي بيكرر الطلبة دي. كان ممكن أشعيا يقول له أنا مالي، لكن أشعيا حس بالمسؤولية. أما فعلا قال كده في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد. أما بتشوف السيد بكل إمكانياته وبكل هيبته بتقول كده هو أيوة رب، أنا وحش قوي يا رب، أنا وحش قوي يا رب، لكن تعالى استخدمني، تعالى يا رب ارسلني، تعالى من جديد يا رب وثقلني بالمسؤولية يا رب. أنت سايبني هنا ليه في العالم بعد ما أمنت بيك وخلصت يا رب؟ قال كده أقمتكم لكي تأتوا بثمر. وإيه؟ ويدوب ثمركم. اخترنا عشان كده، اخترنا عشان نجيب ثمر، والثمر ده يدوم لمحسب الملكوت. تعالى النهاردة نغير الأرقام، تعالى النهاردة نظهر الرب. أيوة رب فعلا يا رب، ماذا أرد ليك يا رب؟ أيوة كده، ماذا أرد للرب من أجل كل حسنات؟ كأس الخلاص أتناول، حلو قوي، لكن كمان علينا مسؤولية، مش بس نتمتع بالامتيازات لكن من غير مسؤولية. قال كده هو كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. تعالوا بينا النهاردة نكون بنغير الأرقام لمجد المسيح. تعالوا النهاردة نكرم الملك، نكرم ملكنا وحبيبنا يسوع. تعالوا النهاردة نقدم أفضل ما عندنا لخدمة الملك. أمين. أنا مصدقة أن الرب هيكون بيكلم ناس دلوقتي.
1: أمين. شكرا ليك دكتورة ليديا، رب يباركك. أحبائنا، فاكرين من ربع ساعة كان في تحدي. التحدي ده كان بيقول إيه؟ بيقول لو في أشخاص يقدموا 10,000 في الدقائق اللي جاية، هيكون في شخص يقدم 10 قدامها ويتحطوا ال20 دول على الماتش بتاعنا، يبقى 40 وننزله في الوقت اللي جاي. لكن لغاية دلوقتي أنا ما وصليش تكست مسج، وما سمعتش من الكنترول روم، ما سمعتش من حد، وما شفتش حاجة أرقام على الكيو آر كود. فنقدر نعمل إيه دلوقتي؟ نوجه الدعوة مرة تانية. يا جماعة احنا في وقت عيد الحصاد وفي وقت التحدي، وقت التحدي ده احنا مطلوب مننا نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا ونعضد عمل الرب في الكارما. دلوقتي المطلوب قدامنا في الدقايق اللي جاية ان يكون في اشخاص يقدموا 10,000، علشان في حد عايز يقدم قدامها 10,000، يبقى كده كام؟ 20. ننزلوا على الماتش وماتشت كمان مرة تانية. امين احبائنا. امين يا سيد الشادي.
2: امين. يعني من جديد انا حابب اكسر بعض المفاهيم الخاطئه والهم،
1: ومحتاجين نصلي كمان يا سيس،
2: عشان نصلي اكيد، بس ضروري قبل يعني لثواني. في مفاهيم خاطئه كتير كتير كتير كبيره في الكنيسه المسيحيه حبه، لانه بسمع يعني 43 سنه ماشي مع المسيح، وبسمع دائما الناس بتحكي قصص بالحقيقه ما بتفهمي شو عم تحكي، بس تتناقلها من جيل الى جيل الى جيل الى جيل، وبتسمع هدول الأشخاص عم بيحكوا هيك. اللي بتسمعه هو التالي، بأنك بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، مش هيك؟ بس بديك تشوف الفرق، شوف الفرق بين يسوع يقلب موائد الصيارفة وباعة الحمام والباعة اللي هن كانوا بالهيكل، ويمدح الامرأة التي كانت تضع في صندوق العطاء فلسين، والناس الأغنياء اللي كانوا يلقوا بصندوق العطاء لم يقلب صندوق العطاء، لأنه الناس تعتقد بأنه لأنه يسوع فعل هذا بالباعة يعني هو غير مهتم بالأمور المالية، بس العكس هو الصحيح، هو غير مهتم بالحقيقة، هو ضد السرقة اللي كانت تحدث. على فكرة الناس ما بتعرف رجال الدين في العهد القديم أو بعهد يسوع كان عاملين عملة خاصة للهيكل، كان في هناك ما بيقبلوا العملة الرومانية لأنه تدنس الهيكل، هيك كانوا بيقولوا. كان في عملة خاصة تستخدم فقط لشراء الحمام والهذا، مشان هيك كان في صيارفة ياخدوا المال الروماني بأسعار زهيدة ويبيعون مال الهيكل حتى ليشتروا فيه الحمام والتيوس والعجول وإلى آخره اللي كانت تقدم ذبائح للرب هذاك الوقت قبل الذبيحة العظيمة، ذبيحة يسوع المسيح. وعلى هذا الأساس يسوع نظر إلى هدول الناس الذين يستغلون الأمور الدينية بين هلالين أو الأمور الروحية لكسب المال الخسيس في الصيرفة وهذه الأمور، لكنه مدح الناس لتستخدم المال في نشر البشارة. لاحظوا شو عمل مع سيمون الساحر، شو بقول الكتاب المقدس بعمل رسل 8، بيقول تبقى مال، قال لهم عرض على سيمون الساحر لما شاف الرسل عم بيصلوا للكنيسة وبيمتلقوا من الروح القدس، قال لهم قديش بدكم مصاري، قديش بدكم فلوس تأخذ منكم هذه الموهبة أيضا. قال له يبقى مالك ذهبك

على رأسك يعني إلى جهنم وبئس المصير. لكن أنت ما فيك تشتري، ما فيك تشتري الخلاص بالمال، ما فيك تشتري الشفاء بالمال. نحن لا نبيع خلاص ولا نبيع شفاء ولا نبيع حرية ولا نبيع بر ولا نبيع، كل هذه الأمور هي في الإيمان في الرب يسوع المسيح فقط. لكن نأخذ الخلاص إلى الناس، نأخذ الخلاص إلى الشفاء إلى الناس، نأخذ الحرية إلى الناس. وعلى هذا الأساس أخذ هذه الأمور إلى الناس مكلفة أن تضع ناس أمناء في صندوق الهيكل بين هلالين. الهيكل اليوم هو النفوس، نحن هيكل الرب. أنك تضع في صندوق الهيكل، أنك تكون أمين في مالك، يجعل البشارة تعم الأرض وتنتشر معرفة الله في الأرض. إن لم تكن أمين، كأنك عم بتقول أنا بمنع، لما بتقول أنا بمنع عطاءاتي كأنك تعرف شو عم بتقول، هي رسالة. يعني الشخص الذي يعطي رسالة روحية في السماويات لأبليس ولملائكته وأيضا أمام الله وأمام الكنيسة، بأن أنا أريد أن أرى بشارة الإنجيل تعم الخليقة كلها، وأريد أن كلمة الله تصير كالمحيطات تغطي الأرض كلياتها. وهذا اللي عم تعمله قناة الكارما. وعندما تمنع عشورك وتقديماتك وأمور وتقديماتك المالية لعمل الرب، أنت أيضا عم تعطي رسالة، عم تقول أنا لا أريد أنه البشارة تنتشر، أنا بدي أنه إبليس يكمل يعمل بدوية الفساد في هذا الأرض، المخدرات، الإباحية، الكذب، السرقة، عدم العدل، كل هيدول بديهم ينتشروا بالأرض، لأن هيدول عكس شو بتعملوا الكنيسة وشو بتعملوا قناة الكارما. عندنا تحدي يا حبة في 10,000 دولار، حدا قال أنا سوف أقدمها إن كان في حدا يقدم بالمقابل نفس هذا المبلغ، حدا أو أكثر. رجاء ما تخلوا يروح علينا هذه الفرصة، رجاء أنا بصلي هلا، تعالوا صلوا معي هلا، خذ تليفونك. في 3 أشياء فيك تعملهم، فيك تصلي معي أكيد، ويا ريت كلنا بنكون عم نصلي، يا ريت كلنا بنتحول بيوتنا هلا لبيوت صلاة، بيتي بيت صلاة يدعى، خلي كل بيوتنا تصير بيت صلاة يدعى باسم يسوع. وكلياتنا أيضا فينا نعمل شيء تاني، فينا نقدم بطريقة شهرية لقناة الكارما 50, 100 دولار، 30, 20 اللي هو شهري، أو فينا نقدم هلا على الكيو آر كود، تأخذ عفوا هذا الكيو آر كود، تأخذ تليفونك وتفتح الكاميرا، رح يطلع لك لينك وتقدم، دوس على هذا اللينك رح توصل لصفحة الكارما في التقديمات. أو فيك تعمل شيء تاني هلا، تأخذ تليفونك وتكون أنت عم تشتغل معنا كأنك معنا بهذه الحلقة، كأنك قاعد بالكنترول روم وعم تبعت رسائل لكل الناس اللي بتعرفها، أصدقائك، أحبائك، عائلتك، أقاربك، أولادك، أختي، أولادك، خيي، الناس اللي بتعرفهم أو المسؤولين عنك، مديرك في العمل حتى لو لم يكونوا عرب، أو الأشخاص اللي أنت بتعرفهم بحبوا يسوع ويمكن ما بيحضروا الكارما، قلهم رجاء رجاء في ملايين النفوس، ملايين النفوس. سمعتوا حلقة واحدة فيها 285 اتصال، بحلقة واحدة في 285 شخص اتصل لا يطلب صلاة. عم نحكي حلقة ساعة أو ساعتين، مش هيك؟ ساعتين 285. يعني أي كنيسة، يعني أنا خادم بقول بدي أشكر رب إنه رب أعطاني فرصة أكون ب 95 بلد بالعالم، ووقفت قدام ألاف بصراحة، وقفت أكبر حشد كان مرة وقفت قدام فوق 100,000، وصليت لكن ما شفت 285 واحد عم يقولوا لي بدي إياك تصلي، يعني بساعتين. وأنا بقول لك يا أحبة، الرب يسوع قال تفعلونها تفعلون أعظم منها. تعرف أنا كنت دايما فكر شو الأشياء اللي نحن رح نعملها أعظم من ما عمله الرب يسوع، والعيال كنت دايما قول يا عمي شو عم تحكي يا رب. بعدين مرة هيك شفت، لما كنت مرة بأفريقيا وشفت المئات الألاف الناس اللي واقفة قدامي، قلت يا رب أنا ما بستاهل وقف وأحكي كلمتك اللي تفعلونها وتفعلون أعظم منها. أنا ما عملت هيك، أنا ما وقفت قدام مئات الألاف، بس أنت عم توقف قدام مئات الألاف. واليوم الرب يسوع مش ما وقف قدام شاشة بتحكي ل 270 مليون شخص أو تفاعل بالسنة، يسوع ما وقف قدام 2 مليار مسلم مرة واحدة يتحدث إليهم عبر شاشة. أنا تخيل لو كان في ساتلايت على أيام يسوع أو كان في إنترنت على أيام يسوع، شو كان صار؟
يا أحبة تعوا هلا الرب عم بيقول أنتوا هلا أنتوا نور العالم. قال أنا نور العالم، بعدين طلع الكنيسة قال أنتم نور العالم، أنتم ملح.

0: الأرض. أنتم رائحة المسيح الطيبة. تعالوا يا أحبة ننشر هذه الرائحة في كل العالم. تعالوا ننشر النور في كل العالم. هيدا الوقت لمن يبقى كل هذا صدقوني. يعني أنا مش حابب خوفك ومش حابب خوفك, بس الأشياء التقارير عم توصل عن أمور كتيرة ما مش حافظ فيها هلا لأنه مواضيع رهيبة يعني اللي عم تصير بكل العالم. بكل العالم إن كان على صعيد اقتصادي أو إن كان على صعيد الحربي أو إن كان على صعيد حتى التأس وإن كان على صعيد العلامات الخارجية الإكسترا تيرستل موفمنت بالعالم عم تصير إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بتقلي وبتقلك صدقوني صدقوني يا أحبة بأنه ساعة الأيام الأخيرة ابتدأت تضق ومجيء المسيح أمين. صار على الأبواب. أنا أمين. أعتقد هيك من كل قلبي. لمن يبقى كل هذا
1: أمين.
0: لمن يبقى هذا العالم يمضي بما فيه خير
1: أمين.
0: استعمل وزنتك استعمل وزنتك هلا قول أنا بدي أربح نفوس
1: أمين.
0: كيف طب أنا مشغول مش قادر أروح مش قادر أعمل مش قادر أروح
1: أمين.
0: ادعم حدا رايح. طب مين في حدا رايح لعند مليارين الكارما وعم بتروح كل يوم 24/7 على 8 قنوات هلا all nations بعدة لغات يا لي هذه الفرصة اللي الله عم يعطيك اياها انك تزرع في هذا الحقل. هذا هو الوقت هذا هو الوقت هذه هي الساعة
1: أمين.
0: لأنا وياك خلقنا من أجل أن نخدم جيلنا أن نعمل واجباتنا نحن في هذا الجيل. بولس الرسول قال هيك أكملت الساعي جهدت الجهاد الحسن الآن ينتظرني الإكليل. فيك أنت تقول هالكلمات أو أنت مستحي توقف قدام الرب. هل نحن كلياتنا قادرين نوصل لأيامنا الأخيرة أو أيامنا تقول أنا بعدني شاب أيام طويلة قدامي؟ بتعرف شو مين بيعرف غدا تطلب نفسك منك مين بيعرف مين بيعرف؟ بتعرف يا أحبة أنا بعرف شخص
1: أمين
0: تلميذ لألي كان عمره 18 سنة ساميول كان تلميذ لما كنت أعلم بمدرسة قديما وكان هذا الشاب من أجمل الشباب يعني كل المدرسة تستحليه وشاطر ويا توفى بحادث غريب عجيب وقعت عليه بنايه أوتف هو طالع بالعربية بتاعته هيك على مفرق طريق كان في عاصفة في لبنان وتخيل لو تأخر سنة كانت ما وقعت عليه
1: أمين.
0: أمين مين بيعرف مين كان هذا افتكر انه راح يعيش ليصير عمره 90 سنه لكنه توفى. اليوم انا بقول لك ما حدا بيعرف يا حبه. لو كلنا بنعرف لك انا انتظر السارق لكننا سهرنا وصلينا. اليوم عم بقول لك اسهر وصلي واعطي اسهر وصلي واعطي. الوقت عنا ضئيل يا حبه صارنا تقريبا ساعتين على الهواء الوقت عم يقطع بسرعه ولازم هيدا المبلغ اللي هون
1: سامي صلينا امين
0: يوصل لل 40,000 وقادرين لانه في حدا قال هلا إذا أنت بتعطي 10,000 أنا رح أعطي 10,000 ناطرين حدا يقلنا بليز خدوا هال 10,000 من هذا الشخص أنا رح أعطي 10,000 أو 5 بـ5 أو 3 2 5 إلى آخره. يا رب أمين. أنا بدي صلي هلا لأشخاص قادرة وأنت بتعرفها بالأسماء في بيوتها حرك القلوب يا رب كي نرى تفاعلات يا رب مع خدمتك يا قدوس بانتشار ملكوتك باسم يسوع.
1: آمين.
0: أسيس حسام
1: أسيس يوثام أرجع لحضرتك. أنا بشكر ربنا في وصلني تكست من شوية بيقول أنه من فضلك خد 10,000 دولار. بشكر ربي جدا لأجلك البطلة بتقول بالضبط زود 10,000 منها يعني. ربنا يباركك ويستخدمك. شكرا ليكي. ربي يباركك. فكده احنا عندنا الماتش بتاعنا هيبقى 40,000 فهنشيل الـ40 ويبقى الماتش بالانس. أخونا المخرج بقى يزود لنا يبقى 38,000 ونقدر بإذن يسوع في الدقائق اللي جاية هنكلم مع أسيس يوسام ونصلي معاه وهنرنم بعد كده ترنيمة ونرجع نشارك مع أحبائنا. بس من فضلكم مشاركات سريعة like 5 minutes 5 minutes لأنه إحنا يعني عبات ما بترجع الفرصة ونتكلم تاني يكون فات ساعتين فهنتكلم نشارك بسرعة ونشجع أحبائنا في كل مكان. يلا بينا أحبائنا يلا بينا. أنا من آخر تقدمة 5,000 جنيه دي بقالها يمكن
0: لا دي تحكي كتير يا
1: ربع ساعة
0: ساميل. أنا بس شوف 5,000 جنيه صدقني جواتي بشعر برهبة
1: لأنه
0: بقول بستاهلوا شعب مصر أنه يكون عم نعطي قدامه 5,000 دولار هلا.
1: أمين أمين في اسم المسيح ورب بيقدر كل تقدمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. أنا عارف أن في أبطال في أبطال في أبطال في بطلات. يلا بينا أحبائنا نتشجع عندي الكلام الأسيس يوسام وكمان يصلي لنا ونفتح مع بعض الماتش. خلنا المخرج من فضلك كده نشيل ونخلي بس بالانس من الماتش ماتش بالانس هيبقى

0: 38,000 ونبدأ مع بعض نخلص المفروض ساعة ونص.
1: أمين.
0: نقدر نخلصها بساعة ونص. أنا ما بحبش أصله نحط تايمر ساعة ونص وبعدين نرجع يعني في كلامنا ونرجع في كلامنا.
1: لازم أسرع كمان يعني.
0: أمين.
1: في 38 بطل هلا بشيلوا كل المبلغ
2: باسم
1: دقيقتين يعني باسم يسوع
3: المسيح.
0: احنا قربنا على الساعتين دلوقتي. هنصلي مع أسيس يوسام ولو رب حط على قلبه حاجة شارك معنا بيها في الدقايق وهنصلي مع بعض ونرجع نرنم وفي اسم يسوع في خلال 90 دقيقة نقدر 90 دقيقة يعني كل دقيقتين يكون في شخص بيقول أنا أقدم للرب تقريبا أنا أقدم للرب يا أسيس كام؟ أتليست 1000 مش كده؟ نقدر؟
1: أكيد
0: في اسم يسوع. تفضل يا أسيس يوسام.
2: أمين. أنا حابب أشجع كلنا. في بعض الناس بيبقى عندها أسئلة طب ليه الساتلايت و يعني اكتفيش بالسوشيال ميديا او دلوقتي كلنا معنا تليفونات وايباد وفي انترنت في كل حتة. عايز اقول لكم انه الى الان في بلاد عاملة حظر على السوشيال ميديا وما بينفعش انه الناس تقدر تشوف لا اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا حاجات زي كده.
0: yes.
2: وان الوسيلة اللي بتوصل للبلاد ديت هي الدش هي الساتلايت.
0: دي حاجة. هرجع لحضرتك تاني يا أسيس. حاجة كمان تاني انه احنا عندنا هنا في امريكا الانترنت سريع عشان كده بالفعل شلنا الساتلايت من امريكا. امريكا مش محتاجين ساتلايت. فاحنا بنتفرج على وسائل التواصل الاجتماعي بنتفرج على الاي بي تي في لانه بردك التلفزيون مهم وبنلاقي كل الناس اللي نعرفها فتحة تلفزيون ستيل بس بطريقة تانية مختلفة عن طريق الاي بي تي في. لو مش عارف ازاي قول لنا اتصل بينا دلوقتي يا اما عن طريق روكو مجانا يا اما عن طريق ابل تي في مجانا يا اما عن طريق في شركات كتيرة بتعمل حاجات بتاخد مننا السيجنال مجانا وتحطها على الباكسات بتاعتها ويمكن تحط اشتراك شهري ليها هي بس احنا انا بشجع انك تنزل لو عندك الابل تي في لو عندك عايز روكو احنا ممكن نبعت لك روكو قدم تقدمة لقناة الكارما ونبعت لك روكو احنا بنشتريهم ونبعتهم لحضراتكم عشان تتباركوا بيها. ففعلا كلامك مظبوط يا أسيس بالنسبة لامريكا. طب الشرق الاوسط لا عندهم انترنت يقدر يستحمل تتفرج حلقة بالساعتين على الهواء ولا تفضل تفتح تسبيح طول الوقت والانترنت بالباقة وغالي. فالبلاد وكمان زي ما قال الأسيس يوسام ان في بلاد فيها حظر في بلاد بيشلك في بلاد بتبقى ممنوعة منها قناة الكارما في بلاد ممنوعة منها انك تتفرج على الارسال اللي جاي بالشكل ده ووسائل التواصل الاجتماعي في صفحات معينة بتبقى ممنوعة. فكلامك مظبوط يا أسيس. الشرق الأوسط بيعتمد تماما ستيل على الساتلايت والفار إيست. عارفين مثلا دولة زي إيران ما فيهاش إنترنت أصلا. الحكومة الإيرانية قطعت الإنترنت على الشعب بقى أكتر من 3 شهور.
2: ده حقيقي
0: ما فيش إنترنت. تخيل تقولي تخيل كده أن أنت عايش من غير فيسبوك ولا يوتيوب ولا إنستجرام ولا أي حاجة من. تقدر إيه رأيك تقدر تعيش؟
1: من محبتهم للشعب طبعا.
0: أنا أكيد طبعا بس أنا
4: ساتلايت.
0: بس أنت عارف تخيل كده أن أنت ما عندكش لا فيسبوك ولا يوتيوب ولا إنستجرام ولا أي حاجة من الوسائل.
1: التليفون بس تتصل فيه.
0: التليفون بس تتصل بيه. عارف التليفون الفليب فون اللي هو بتاع زمان ده التليفون اللي هو غالي ده بقى حتة حديدة بقى ملهوش لازمة.
1: بس أي لازمة.
0: تخيل أن في بلاد بتعمل كده. أنا عارف أن في حتت ممنوعة. أنا عارف أن في سوريا كانوا منعين في أوقات قناة الكارما. في بلاد حتت موريتانيا
3: في كمان
0: وفي
3: في أماكن فيها
0: في الإنترنت بيشتغل بحاجة اسمها آي بي. ففي الآي بي مثلا الخاص بالفيسبوك ممكن كليك البلد كلها تقطع عنها الفيسبوك أو صفحات معينة تبقى محظورة تتشال منها. فكلامك مظبوط جدا. الساتلايت مهم جدا في بلاد معينة اللي احنا بنوصل لها برسالة المسيح. تفضل يا سيس.
2: عشان كده بقول وبشجع لو انت عندك علامات استفهام على التكاليف دي كلها علشان خاطر الهواء يوصل للبلاد ديت والمناطق دي اللي محتاجين قوي انه كلمة الرب توصل لها ورسالة الخلاص توصل لها والبرامج التشجيعية والنمو وكل الجوانب. فخلينا نتحد احبائي. الموضوع يستاهل ويستحق انه تدفع كل المبالغ دي عشان الرسالة توصل المناطق ديت والرب يتعامل مع النفوس. نشكر الرب كتير من أجل قناة الكارما All Nation ومن أجل اللغات.

0: الجديدة اللي بتذاع بيها القنوات زي ما شفتوا في بداية الحلقة صامول ازاي بيتكلم بالأردو
1: تركي
0: او تركي. احنا بكل الوسائل وبكل المقاييس رسالة الرب توصل، وكل ده هيبقى عن طريق تدعيمنا وعن طريق ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونتحرك لمجد الرب وامتداد ملكوته.
1: امين.
0: حابب اشجع قبل ما اصلي دقيقه، ما تخافش ابدا وانت بتاخد خطوه. ممكن الرب حط على قلبك مبلغ وبيحصرك وبقالك وقت كده انت يعني بتماطل مع الرب، لكن عن اختبار انا بشوف قد ايه الله لا يبات مديون لاحد، وقد ايه بيفتح قوى السماوات وبيفيد، وقد ايه من حيث لا تعلم ولا تدري بتشوف قد ايه الرب بيبارك وبيعوض وبيثمر وبيدي لك نعمة فوق نعمة. عشان كده بشجع الجميع، بشكر الرب من اجل الاحباء اللي جاوبوا ووصلوا الماتش النهارده ل40,000، وبشكر رب من اجل التقديمات. وزي ما كنت بقول امبارح، يعني كل تقدمه بتيجي من مصر غاليه جدا جدا، لان احنا عارفين قد ايه الغلا دلوقتي وقد ايه الامور هناك، لكن في قلوب نفسها تعمل عمل الرب ومشتاقه انها تشوف الكارما بتكمل رسالتها. ربنا يعوضكم كل خير. انا حابب اصلي قوي النهارده انه رب يفتح كل اجواء مقفوله وكل معطلات عدو الخير بيحاول انه يحطها علشان الفند ده يجي النهارده نكسرها باسم الرب يسوع. اذا كان في تشتيت على اي نفس بانه ما توصلش المشغوليه اللي الرب شغلك بيها، النهارده بنكسر التشتيت ده باسم الرب يسوع. مصدقين انه نار غيره على عمل الله تشتعل في قلوبنا وتشتعل في اعماقنا ان احنا نتحرك لمجد الرب وامتداد ملكوته. يا رب اصلي من اجل كل نفس بسمعنا النهارده، وبصلي من اجل كل حد يا رب مشغول بقناة الكارما، انك انت يا رب تدي الجراءة ان احنا نتحدى الظروف، نتحدى الامور المحيطة والواقع ونمشي معاك على المية. يا رب مصدق انه في نفوس انت النهاردة بتاخد بايديهم وعايز تمشيهم على المية فوق المنظور وفوق الواقع وفوق الحسابات الطبيعية، وتوريهم ايدك قد ايه بتتدخل في حياتهم بقوة. يا رب ادينا النعمة ديت ان احنا نطيع صوتك، ودينا النعمة ان نتحرك لاجل مقصدك. برفع كل شكاية من عدو الخير يا رب على كل المصادر انها تنفتح في اسم الرب يسوع، ومصدق انه تكمل عملك في وسطنا لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. يا رب الرؤية اللي حطتها على قلب أخويا صامويل وكل العاملين في الكارما وكل الأحباء عيلة الكارما بعد إلى الميعاد، ومصدق يا رب أنه في النهاية تتكلم ولا تكذب. إحنا منتظرين لأنك أنت تأتي إتيانا بكل معونة وبكل رب احتياج وبكل رب أمر لتتميم هذه الرؤية في اسم الرب يسوع. مصدق يا رب أن أنت بتفتح قوى السماوات وتفيد بركة على كل شخص بيطيعك دلوقتي.
2: أمين يا رب.
0: كل حد يا رب بيتحرك من أجل مقصدك في كل دولة في العالم في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء. أمين.
1: مبارك اسم الرب. أمين. أمين. أحبنا نرن ترنيمة مع الأخ بيتر، ترنيمة سريعة وكده عدى ساعتين من الوقت. تخيل تخيل عدى ساعتين.
3: أنا هاي موشي سريع
1: سريع
3: ساميل. سريع سريع. الخمسة آلاف جنيه اللي اجت من مصر غالي كتير على قلب الرب.
1: أمين.
3: للشخص اللي قدامه ربي باركك أو ربي باركك، عقل بيقول لشخص ما أو لعدة أشخاص، لأن شعر بقلبي في كذا حدا الليلة اللي عايشين بالغرب، كان $5,000 أمريكي أو $5,000 كندي أو كان بأوروبا أو كان بأستراليا، 5,000 عم بقصد هذا الرقم بالحد بالتحديد رح يكون له معنى غير عادي بحياتك وبحياتك. وأنا حابب أنه تكون عم تقول أنا عم بعطي مقابل ال5,000 جنيه اللي اجت من مصر، لكون عم أقول للرب وللملائكة ولأيضا شعب مصر الرائع الحبيب اللي عطشان وجوعان للكلمة، أنه نحن شايفينكم ومقدرينكم والشيء اللي رح نقدر نعمله نخلي الكلمة واصلة لبيوتكم.
2: أمين.
3: فأنا شايف إنه في أشخاص قادرة هلا وحينا بيتر عم بيرنم شوف 5000 عم تجي تكون عن جد عم تحكوا لقلوبنا هلا وعم تحكوا لقلوب كتار وعم تحكوا أيضا للرب اللي عم بيحكي لحياتك ولحياتك تقول أنا بدي أعطي 5000 باسم الرب يسوع المسيح تتجاوبوا مع هذه الرسالة لأنه عن جد في بركة غير عادية لأشخاص اللي رح يعملوا هيك الليلة باسم
1: أمين.
3: يسوع
1: أمين في اسم أمين. يسوع أمين أمين. أحبائنا مع أول كمان تقدمة نبدأ التايمر بتاعنا اللي أنا عارف إن في تقدمة $200 في تقدمة 250 من كاليفورنيا قبلها 200 من تينيسي 90 دقيقة هنرنم شوية بعد أول تقدمة بعد ما الأخ بيتر يرنم في اسم يسوع يكون في تقدمات ويكون شعبر حضرتك وحضرتك بتسمع دلوقتي كلمات الرب للأسيس شادي اللي كان نتكلم بيها ليكم ونرجع نتكلم مع الأخ بشارة والأخت ليديا ونشارك مع بعض ويكون في حركة سريعة. أحبائنا بقى 37,293 37,000 يلا بينا مين يقدر يقدم 5000 اللي الرب ما بتقدمش لينا كلنا مديونين للرب
2: صحيح.
1: تيجي النهاردة وتقول يا رب شرف ليا أن أحط إيدي في عملك وأكرم اسمك وأوصل رسالتك للملايين بأي مبلغ ربي حطه على قلبك الرب شايف ده بينك وبينه قدم التقدمة. عايز تتصل على الهوى وزي أخونا المحبوب اللي اتصل من فيرجينيا وقال أنا بقدم المبلغ ده وزي ما أحباء كتير بيتصلوا يقولوا أنا بشجع شعب الرب في كل مكان وتحداهم وأقول أنا هعمل كذا النهاردة يس ليه لا تعالى وقدم بسخاء لعمل الرب النهاردة. أمين أحبانا يلا بينا نرنم مع الأخ بيتر.

0: آمين
1: آمين
0: آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب أحبائنا. بشكر ربنا جدا لأجل وقت تسبيح رائع مع مرنم الكرمة الحلو. أنا ربي يبارككم أحبائنا. أنا عارف إن في ناس كانت مستنية بعد ما خلص وقت التسبيح علشان تقدم أول تقدمة ونفتح الساعة ونص اللي جاية. عندنا ساعة ونص إبشارة, ساعة ونص 90 دقيقة, ونفسي يكون المبلغ ده واصل لسه 37,000 وشوية. أمين. إحنا كنا أنا عارف إن في أحيانا بعض الأحباء بيستنوا كده, كل واحد يتعزم على التاني, طب استنى ما حد تاني يعمل كده. بس أنا بطلب أبطال دلوقتي زي ما كان بيقول الأسيس الشادي من شوية, لما كان لما بيكون في 5,000 مثلا من مصر, أنا بقول فين أحبائنا بتوع أمريكا, فين أحبائنا اللي في أنحاء العالم يقدر يحط زيها بالدولار؟ عارف صدقني تقدر, والخمس تلاف مش هتعور الميزانية بتاعتك لأن الرب أكرمك بيها وموجودة وعمل الرب محتاج إليها. أنا بنادي الأبطال اللي يقدروا يقدموا 5,000 و10,000. لو عندنا 2 يقدموا 10,000 و3 يقدموا 5,000, وأي واحد يقدر يقدم أي مبلغ الرب يحطه على قلبك, يبقى عندنا إبشارة 2 ب10,000. أختي ليدي عندنا 3 ب5,000, مش كده؟ نقدر يا أختي ليدي؟ نقدر نعمل كده؟
2: نقدر.
0: أنا شايف أنت وإحنا قاعدين عمالة
2: يعني في الحقيقة يعني لو انتوا دخلتوا على الفيسبوك دلوقتي في اخ اسمه احمد محمد كتب بيقول ان هو عايز يعرف المسيح دلوقتي واحنا قاعدين, قد ايه يا جماعة في جوع وعطش, قد ايه فعلا ناس كثيرة حول العالم بتدور وتقول اعبروا الينا, تعالوا لنا, تعالوا لنا باللغة بتاعتكم. انا عايزة اقول لكم دلوقتي والاخ صامول بيتكلم دلوقتي, انا كنت بعمل دخلت على تشات جي بي تي وبشوف هو ايه اهميه ان احنا نروح دول بتتكلم فارسي ولا تركي ولا فارسي. عايزه اقول لكم ايران طبعا بتتكلم فارسي, وكميه الناس اللي فعلا تركوا الاسلام وفي منهم ما لهمش هويه. يعني انا قابلت ناس كتير هنا من ايران اصلا, ويمكن في ناس عارفه الكلام دوت قاعدين معانا, ويمكن في انتوا في امريكا فعارفين كميه الناس اللي الايرانيين اللي بيكلموا طبعا فارسي وطبعا انجليش عشان عايشين في امريكا, كميه رهيبه سابوا الاسلام, سابوا الاسلام. انا قابلت واحده مره كنت في محل وكده, محل كبير وكده, فبقول لها كانت بتكلم بنتها, فبقول لها انت بتكلمي عربي؟ عشان اجرى معاها حديث. قالت لي انا بتكلم فارسي. فقلت لها يعني انت مسلمه؟ قالت لي كنت. قلت لها كنتي؟ قالت لي اه كنت. قلت لها طب وانت دلوقتي ايه؟ قالت لي انا ولا حاجه. قلت لها طب وانت ليه سبتي الاسلام؟ قالت طبعا كلام شديد جدا, قالت لي هم كرهونا في الدين وي وي وي, ابتدت تتكلم بشكل قوي جدا على الاسلام ان هي قد ايه كرهته وكده. قلت لها طب وانت دلوقتي يعني بتفكري تبقي مسيحيه وكده؟ قالت لي لا انا ما بفكرش دلوقتي, بس في كميه المسيح الناس اللي اتحولت للمسيحيه وفي كميه الناس اللي سابت الاسلام رهيبه. انا عايزه اقول لكم دلوقتي يعني بصوا على عهده تشات جي بي تي بيقول 50,000 ايراني بيقول, وفي 40 بس هم ال 40% بس هم ال بس ما زالوا مسلمين, وطبعا في مسلمين بالاسم.

0: وفي ناس بالاسم مسلمين لكن جواه قلبهم مسيحيين. عشان كده مهم نوصل للناس دي. احنا مهم قوي نوصل للإيرانيين. عايز اقول لكم لو انت ما وصلتش للشخص اللي هو مش مؤمن بالمسيح, عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي, ان هو ممكن في يوم من الايام باسم دينه يعمل ايه؟ يقتلك, يقتلك, وباسم دينه يبتدي يكبر في التجمع بتاعه, وبالاسم دينه يبتدي يعمل مملكات صغيره. وده الخطط اللي موجوده, عايز اقول لكم حاليا في امريكا ان هم عايزين يوصلوا, وفي اوروبا طبعا ايضا. اوروبا صحت شويه, لكن هنا في امريكا كميه الناس اللي عايزه تعمل تجمعات اسلاميه عشان خاطر يكونوا بيحاربوا المسيحيه ويحاربوا المسيحيين وعشان يسودوا على العالم. اذا مهم قوي
1: اتفضل بلا ما اطول حديثك. انت عم تحكي هلا وصلني رساله عن هلا هيدي الاخت من ايران محطوطه على الاعدام لانه صارت مسيحيه
0: بالضبط, بيطاردوا بشكل
1: هلا هاي الرساله هلا وصلت.
0: صحيح جدا, صحيح
1: مكتوبة جدا مكتوبه بالجريده هلا بانه هذا للاعدام.
0: صحيح, وده موجود على السوشيال ميديا فعلا كلام حضرتك بتقوله. اذا مهم قوي نوصل. عارفين شاول, شاول لو ما كانش عارف المسيح كان شكله ايه؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه يا جماعه؟ واي شاول تاني هيعمل نفس الموضوع يا جماعه, نفس الموضوع هيعمله. احنا مش بنخاف من الموت, احنا كمؤمنين مش بنخاف, بس يعني عايزين نوصل لناس اكتر اكتر واكتر واكتر في مده حياتنا, سواء كانت قصيره او طويله. احنا مش بنخاف من الموت, ومش بنخاف من الاضطهاد, ومش بنخاف من الاستشهاد, احنا عارفين نهايتنا فين, لكن عايزين نوصل ونربح نفوس للمسيح, نفوس غاليه وثمينه. اذا اخصموا لما بيقولوا انا عايز اوصل للتراكوا وعايز اوصل للايرانيين وعايزه, يعني هو مش بيقول يعني ابسط حاجه كان يقول له ما كفايه عليك العالم العربي, لا مش كفاية. القلب اللي حب المسيح, القلب اللي بيدور على يسعد المسيح ازاي ويفرح السماء ازاي, عايز اكتر واكتر وعايز اكتر واكتر. تيجي النهاردة انت كمان تعمل زيه, تيجي النهاردة تقول ايوة هي الايرانيين دول مش ايه, احنا مش كلنا اولاد ادم يا جماعة, يبقى ده اخوك. وحتى كمان الرب يسوع اما جه واحد قال له اللي هو الشاب الغني, قال له انا حفظتها منذ حدثتي, عارف كل الوصايا. قال له طيب, قال له لكن يعوزك شيء واحد, باع اموالك واعطي الفقراء. قال له طيب, قال له لا, لكن الوصايا بتقول كده انه حب ربك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك وقريبك. قال له طب هو مين قريبي؟ المسيح وصف له, قال له السامري الصالح اللي فعلا عدى على واحد مجروح ومضروب ومسروق ومرمي على الارض وحن عليه ودواه. تيجي انت النهارده تكون السامري الصالح, ايه ده رب هو؟ وانت فارق معاك قوي اللي عمله السامري؟ ايوه ايوه, هو ده قلب الرب يا جماعه. ما ينفعش نشوف اخواتنا متبهدلين, وزي ما الاسيس دلوقتي اسيس شادي بيقول انه فعلا في ناس فعلا بتتعدم يا جماعه, في ناس فعلا بتهان من اجل اسم المسيح, في ناس في السجون كتير كتير نعرفهم او ما نعرفهمش محبوسين لاجل اسم المسيح. لكن النهارده لما نيجي نقول انه قناه الكارما محتاجه دعم عشان خاطر توصل لناس بعيده عن الرب, نيجي نقول لا ونقول طب ندي الكنيسه. طب وحلو ان ندي الكنيسه, ده حاجه جميله, لكن كنيسه الكنائس نقول لا الكنيسه اللي فعلا فيها كميه كنائس كثيره, 42 كنيسه الى الان. لكن عايز اقول لك كل برنامج هو وعظة, هو وعظة. كل برنامج حضرتك بتتصل بيه, يعني انا عايز اقول لكم انا بشكر ربنا لانه انا رب شرفني بخدم في قناه الكارما برنامج الكارما مباشر. كميه الناس اللي بتسال كثيره جدا, وعايز اقول لكم مش بس مسلمين كمان مسيحيين. اذا في جوع وعطش وفي عدم فهم في امور كثيره جدا جدا, واحنا كنا في وقت من الاوقات مخروسين ما ينفعش نتكلم. تيجي ما دلوقتي نقدر نتكلم, وتيجي ما دلوقتي الرب يدينا وسيله ان احنا نملك بيها الهوى. على فكره ابليس ما بقاش سلطان الهوى دلوقتي انمور, على فكره هو اتهزم في معركه الصليب. بقي فعلا المسيح هو اللي بيسود, والمسيح بيوصل عن طريق الهوى كلمته, وبتوصل لكل بيت وبتوصل لكل حد, كل نفس جعانة وكل نفس محرومة. دلوقتي نقدر نكون بنوصل رسالة المسيح عبر الهوى لكل بيت. ايه رأيك النهاردة تيجي النهاردة نقول ايوة يا رب انا عايز, انا يهمني يوصل يا رب اخويا اللي في ايران, ويهمني يوصل اخويا اللي في تركيا, ويهمني يوصل لاخويا في امريكا وفي كل حتة في العالم. ايوة لنربح على كل حلقة. بولس الرسول قال كده, صلة اليوناني يوناني واليهودي يهودي. طب ليه بتعمل كده؟ قال اربح على كل حال قوما. عشان كده مهم قوي ان احنا نوصل للعالم كله. دي وصيه المسيح, دي اخر وصيه هو وصاها لنا. تيجي النهارده نعملها, تيجي النهارده نعملها. يعني عايز اقول لكم يعني مفيش حاجه هناخدها معانا, صدقوني مفيش حاجه هناخدها معانا غير اللي عملناه.

0: أجل الرب. هو ده بس اللي بيوصل للسماء، هو ده بس اللي بنكافئ عليه. على فكرة في مكافئات فوق. ايه رايك النهارده تيجي النهارده وتقول يا رب ايوه يا رب انا عايزه دي يا رب من اجلي القي تبري، ايوه فهو يكون تبرك. هو ده تبرك وهو ده فضتك وهو ده وهو ده اغلى حاجه عندك. تعالوا النهارده نهتم بالعالم، نوسع كده ذهننا. مش كفايه انه عيلتك تكون بس بتعلن المسيح، تعال نكبر الدايره كده اهوت ونقول اه يا رب انا عايز شعبي كمان. تعالوا النهارده انا حابه قوي كنا بنعملها كده اقسام، لانه اما حد بيتبرك مثلا من ولايه معينه بنحط العلم بتاعه. انا مش عارفه المخرج هيعمل ايه بقى في القصه دي، بس انا حابه قوي نعمل كده ونخلي العلم بتاع بلدنا. ان كان مثلا انت في ولايه في كاليفورنيا، انت في ولايه تكساس، انت في فلوريدا، انت في اي حته، ويطلع العلم. بيحصل ده على فكره وفي الصلاه بتجينا في يطلبوا تجدوا في برنامج الصلاه، بيحصل ده بيحطوا العلم كده دايره كده وفيها العلم اللي الشخص بيتصل منه. بس النهارده عايزين نعمل حاجه مختلفه، عايزين العلم دوت لو نقدر نعمل دوت وتخلي العلم ده اكتر وقت ممكن كذا حد يتصل وكذا حد يكون بيتبرع من نفس الستيت، قد ايه تبقى حاجه حلوه قوي انه طول الوقت يبقى العلم بتاع الستيت دي موجود او البلد دي موجود، وطول الوقت احنا هنصلي لاجل اللي بيتصل دوت او الشخص اللي بيتبرع دوت عشان خاطر الولايه دي كمان تتبارك كمان التبرع بتاعه. ايه رايك تيجوا نعمل كده؟ يا ريت لو ينفع المخرج يعمل كده يبقى حلو قوي قوي. ربنا يبارككم، ربنا يبارككم، تثقلوا بالنفوس. أمين. النفوس غاليه قوي قوي، ثمنها دم المسيح.
1: مبارك اسم الرب. امين. المخرج هيحاول طبعا، لكن انا بشكركم احبانا، التايمر ابتدى و
2: انا حابب اشجع الناس اخسامي لانه عن جد على قلبي وفي شيء كتير كتير كتير خاص على قلبي، وحاسس اليوم حلقه مميزه. صحيح. وحاسس عن جد يعني سامحوني انا ولا مره يعني يمكن بكل الحلقات اللي كنت فيها بعيد الحصاد ان كان هلا او قبل يمكن ولا مره سمعتوني عم بحكي هذه الكلمات، لكن شاعر من كل قلبي بانه 5000 هو رقم مميز اليوم رح يفتح امور بحياتك وبحياتك.
0: امين.
2: للاشخاص اللي عندها هذه الامكانيه الله في شيء خاص لهدول الاشخاص. يمكن تقول أنا ما عندي هالإمكانية، بس يمكن تقول أنا مع 5 غيري فيني أعطي 1000 1000 1000. اتصل بهدول 5 أصدقائك، قلهم شو رأيكم، أنا حابب أعمل هيك، فيك تساعدني، فيك، أنا عايز 1000 من كل واحد منكم نكون عم نعمل هيدا الشيء مع بعض ونقدم الملكوت. لأنه في وعد حاسس بقلبي، صدقوني أحبة، شعوري الداخلي الروحي عم بحكي مش شعور الإنساني، الشعور الروحي أنه في فتحه في هيك في كان في أذى جراد في الملتهم اللي عم بيسرق من حياتك ومن بيتك ومن عائلتك ومن البزنس تبعك ومن حتى صحتك ومن وقتك. ابليس عم بحاول دائما خليك بسترس وبضيقه وحتى كآبه وحتى بامور يمكن غريبه عجيبه. رب عم بقول لك اليوم انا رح كف عنك أذى الجراد الملتهم، فلا يتلف لكم كروم، يقول الرب القدير. إن كنت هات العشور، إن كنت تحطها عند إجرين الرب هلأ. وأنا شاعر بأنه هذا رقم 5000 طبعا للكل، يعني هال5000 ممكن تقول أنا عم بتصل بعشرة كل واحد 500، عم بتصل بعشرين كل واحد 250. أعمل اتصالاتك هلأ لو سمحت بأعضاء الكنيسة، لربما بأصدقائك بالعمل، لربما بأصدقائك بالشغل أختي، لربما بأقاربك أو بأولادك أولادك. أعمل اتصالاتك وقول أنا حابب هذا الرقم، في شيء رح ينكسر لما أنت عم بتقدم هذا الرقم. صدقوني من كل قلبي حاسس من هناك، بيقولوا بإنجليزي there's a significance، في شيء ما بعرف شو العربي يعني أهمية أو ما بعرف شو كلمة significance، بس في شيء خاص لهذا الرقم. طبعا كل الأرقام مرحب فيها، كل التقديمات مرحب فيها، يعني احنا طبعا الشخص اللي عنده فلسين ربي باركك، الشخص اللي عنده 20 دولار أو 50 أو 100 أو 500 أو 1000 ربي باركهم. بس حاسس بأنه في شيء لكم حدا، لأنه بالحقيقة في بس 7 بيقدروا حطوا 5000 هلأ، بقى 7 مش ضروري يكون 7 أشخاص، 7 فرق، بقى يمكن يكون أنت فريق عم تهلأ تعمل شغلك، تتواصل مع 10 20 شخص، 5 أشخاص تقولوا تجمع 5000 تقول حبين نعطي 5000. وأنا حب صلي لهدول الأشخاص، يمكن شخص واحد تكون قادر يعطي 5000، بس أنا حاسس أنه أنت هلأ لازم تبلش تشتغل، لأنه في شيء خاص للناس

أو التجمعات أو الشخص الواحد اللي رح يقول أنا رح حط 5000 في الليلة في شيء اليوم الرب رح يعمله بحياتك باسم يسوع. هلأ يا رب أنا بصلي أنك أنت تقود أشخاص ليفهموا مغزى أنت اللي عم تعمله هلأ وهذا الرقم، وخاصة لما عم نفتح للشرق الأوسط وللمليارين مسلم في كل أنحاء أحبائنا في كل أنحاء العالم. تعال يا قدوس هلأ

0: أنا بصلي ربنا ينكف عنا هذه اليد ونشوفها مطلق صراحة وبعيدة عن هذا الإعدام. لكن بحق هذه الأخت بحق أخوات كتار وأخوة كتار المعذبين في كل أنحاء العالم بسبب إيمانهم بالمسيح، يا رب نريد أن نخلي كلمتك تعم الأرض ويصير في مجاعة لكلمتك سيدي، وتصير تغطي الأرض كما تغطي المحيطات العالم باسم الرب يسوع. هلأ تعال افعل هيك، افتح تليفونك وروح بالكاميرا على هذه الكيو آر كود وخد خطوة إيمان. وإذا ما عندك الإمكانية تواصل مع آخرين، شوف تليفونك على الواتساب على المسجز، اتصل بأشخاص وقالوا شو رأيكم نعمل هيك مع بعض باسم يسوع، ورح بتشوف الفرق في هذا الأسابيع القادمة. بهذا الشهر رح تشوف اختراء غير عادي، صدقوني عم بحكي بالروح وشاعر بأنه في مسحة على كل كلمة عم بقولها، وشاعر بأنه في شيء خاص رح يصير. كتبولنا وحكولنا شو صار، لأنه رح تشوف في اختبارات مش عادية، صدقوني وعم بحكي من كل قلبي رح تشوف في اختبارات غير عادية رح تصير معك هذا الشهر، ومش لاوي مش عم بحكي سنين، عم بحكي في هذا الشهر باسم يسوع المسيح. أمين.
1: أمين.
2: أنا عندي اقتراح بس كمان يا أخ صمول، هضم صوتي وصوت حضرتك يا أسيس شادي. دلوقتي في لايف على الفيسبوك، كلنا عندنا موبايلات صح؟ الموبايل في يد الجميع زي ما بيقولوا. طيب ممكن تعمل شير، لأنه أنا في أخت بعتت لي قالت لي هو إمتى تبتدوا حلقات عيد الحصاد؟ قلت لها نعم، إحنا بقالنا 10 أيام، إزاي أنت مش عارفة؟ وهي مواظبة على قناة كرم أسها، كانت هي مسافرة، فقلت لها إحنا ابتدينا. فحلو قوي إن حضرتك تعمل شير، شير دي على صفحتك، يعني أنا متأكدة إنه في ناس عندهم لايك 1000 مثلا فريند، ممكن في ناس عندهم 5000، في عندهم أكتر. فلو أنت خدت اللينك بتاع الحلقات بتاعتنا دلوقتي اللي بتاعت كل يوم بتاعت عيد الحصاد في قناة الكارما وعملتها بس شير على الصفحة بتاع، يعني اسهل من كده ما فيش، كده انت الناس هتخش وتبص ايه ده هو في ايه، هتعرف انه في عيد حصاد في قناة الكارما وهتقدر تشارك. فانت كده بتشارك بس بطريقة غير مباشرة، بتقول انه في عيد حصاد والناس تخش وتقول تخش بتشوف ايه وتبتدي تتبرع. فده اعلان من حضرتك، دي مشاركة بسيطة قوي، بتعمل شير دي حاجة سهلة قوي، احنا بنشير حاجات ملهاش اي لازمة، حضراتك عارفين كده كويس قوي، بنشير حاجات ونشير نكت ونشيره زي ما
0: عايزين، حتى لما نقول تافهة
2: مش عايزين نقول كده طبعا، احنا بنحترم كل حاجة الناس بتعملها، لكن انا بقول انه شير دي حاجة بسيطة قوي قوي، واعمل لايك لو تحب كمان تقدم كمان على الكارما، قناة الكارما كل شوية بيحطوا كومنتس، يعني طبعا الفريق رائع جدا بتاع السوشيال ميديا بيحطوا ازاي تتبرع على قناة الكارما بكذا كذا طريقة. فإذا يعني حضرتك ما تعمل شير دي حاجة حلوة قوي، يعني الألف اللي حركة فريند بتوعك ومن كل أنحاء العالم طبعا، مش معقول هيكون في حتة واحدة بس، فدي نقطة جميلة قوي في السوشيال ميديا انه حضرتك بتعمل بس بتعمل كليك بتعمل يعني شير، دي حاجة بتفرق جدا جدا، الناس كلها بتعرف وبتبص وبتشوف في ايه، ده عيد الحصاد بتاع قناة الكرم، لانه في ناس فعلا الى الان مش عارفين وممكن يكونوا مشاهدين ومدعمين. فاذا شير بتاعت حضرتك دي تفرق كتير قوي قوي معاك ومعنا عشان قدك بتعمل خدمة للرب عن طريق الشير.
1: أمين.
0: أنا متوقع أشوف الخمس تلفات عم تجي باسم
2: أمين في اسم المسيح.
0: من أي عملة، أسترالي، كندي، يوروز، دولار أمريكي، أو حتى عملات خليجية،
2: وكل تقدمة هنصلي.
0: نعم.
2: عندنا 2 أسس دلوقتي، ربنا يباركهم، هنصلي من أجل كل تقدمة بتيجي، هنصلي لكل شخص لوحده وحلو كمان لو في طلبة كمان معاها هنصلي أيضا للطلبة. أمين يا أسيس. أمين يا أسيس. أمين.
1: أمين. أمين.
2: أمين.
1: أمين. هرجع لك يا أخي بشارة تشارك معنا.
0: أنا بعمل شير لكتير أشخاص على الواتساب أول ما تبلش الحلقة.
2: يا وعلى الفيسبوك كمان وعلى في كذا حتة ممكن يعني.
0: أنا ما عنديش فيسبوك بس.
2: ما فيش مشكلة على أي حاجة. أمين. شكرا يا أسيس.
1: عندنا 77 دقيقة بشارة، الوقت بيجري بسرعة، وأنا بطلب من الأبطال اللي رب بيتكلم بيهم بأي طريقة والرسالة الخاصة اللي قدمها الأسيس شادي، الرب عايز يعمل في حياتك حاجة ما حصلتش قبل كده. بس لازم انت تاخد قرار ما اخدتش قبل كده.
0: هذا الشهر.
1: امين في اسم يسوع. انا بؤمن في اسم يسوع.
0: صدقني ما عم بحكيها باستخفاف. يعني صدقوني احبه، ما انا لانه صدقوني انا عم بعمل شيء صاير معي قديما. كذا مرة الرب يكلمني بأمور محيطة.

0: مهددة أويت من خلال ناس أنا ندمت مرة أني ما طعت وصدقوني خسرت كتير لأني ما طعت. عم بحكي أمام الله، الرب طلب مني مرة شغلة وما طعت، خسرت كتير لأني ما طعت. وبتذكر كل مرة كنت عم طيع الرب وعم بحكي خاصة بالأمور المالية، دائما دائما دائما دائما دائما دائما دائما في ثمر غير عادي مالي. وأنا عم بقصد في هذا الشهر رح بتشوف اختراق غير عادي، مش شي طبيعي. وصدقوني أحبة في مسحة على اللي عم بقوله للأشخاص. ما بعرف ليش حط الرب على قلبي الرقم 5000، لأنه لما شفت الرقم تبع مصر 5000 جنيه حسيت الرب عم بحركني قول هالكلمات، وأنا عم بحكيها وبتركها بين إيديكم للي بطيع، بينك ما بين الرب. يعني جرب، إذا أنت قادر عم تعمل هيك، إذا مش قادر تواصل مع أشخاص، جمعوا مع بعض هذا المبلغ وحطوه سوا باسم يسوع.
1: أنا عايز أقولك يا أسيس شادي أنه أنا وجوزي مجرد بنقول يعني صبحية بنقول إحنا هنحط مبلغ كذا، بنلاقي ربنا فتح. إحنا لسه ما حطناش، يعني لسه ما حطناش، صدقوني والله شاهد على كلامي وجوزي طبعا سامعني وشايف، لسه ما حطناش والرب بيفيد بشكل غير عادي. أقول يا رب إحنا لسه ما حطناش، طيب وهو ده إلهنا يا جماعة، هو ده إلهنا، يبقى أمينا دائما، هو أمين يا جماعة. ما يقدرش، إذا كان إدانا ابنه، إدانا ابنه، لم يشفق على ابنه بل بدله، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء، كل شيء لينا، كل شيء إحنا ورثة وورثون معه. فمن فضلك أنت مجرد بتفكر والرب بيفكر أكتر وأكتر وعايز يغرقك من خيره. أنت لو بتجيب لباباك هدية صغيرة ولا حاجة، تلاقي الأب بيديك أكتر بكتير وأكتر ويفيد عليك، وهو قال كده أفيد عليكم بركة حتى لا توسع. فتعالى صدق في الرب النهاردة، وتعالى اسمع كلام الأسيس شادي. أسيس شادي شخص رائع جدا جدا، لكن هقول لك مش الأسيس شادي بس، اسمع كلام إلهك والصوت اللي جواك اللي يقول لك عليه نفذه. والعذراء مريم مثالنا، قديسة العذراء مريم قالت كده مهما قال لكم افعلوا. يمكن ربي بيطلب منك 10، يمكن بيطلب منك 20، يعني ايه يا رب معقول؟ أيوة، مهما قال لك، مهما قال لك مبلغ كبير، صدق الرب لأنه فيه النعم وفيه الأمين، وهو بيسدد وبيملى وبيفيد. على فكرة احنا بنستخدم آية إيه؟ ليملى إليه كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، كلنا حافظينها وأنا شخصيا بستخدمها كتير قوي. لكن لقيت اللي قبلها أنه فيه عطاء، فاض وفور عطائهم، كانوا بيدوا فوق الطاقة، وقال كده في الطاقة وفوق الطاقة نشد، وإدوا نفسهم، إدوا نفسهم كمان، عشان كده ربنا اهتم باحتياجاتهم. لكن احنا بنقول يا رب يملأ إليه كل احتياجكم، أوكي وجميل قوي قوي، بيملأ كل احتياجكم، لكن في شروط قبلها يا جماعة، في شروط قبلها أن أنا أكون بدي نفسي للرب أول حاجة، وتاني حاجة بدي من الطاقة وفوق الطاقة. أهل فيليبي عملوا كده، تعالوا النهاردة نعمل كده، إيه رأيكم؟ يعني هم زمان كانوا أحسن مننا؟ لا طبعا، لا طبعا، في أبطال في كل فعلا في كل قرن وفي كل فعلا
0: جيل.
1: يعني جيل بالزبط، جيل حلوة جيل دي في كل جيل الرب فعلا بيأتمنهم على أموال وعلى أن هم يكونوا بيدعموا الخدمة. من فضلك اعمل أنت كده زي ما رب قال لك، مهما قال لكم اللي بيقوله لك اعمله، اعمله، وهو عارف كويس قوي هيكفي، يملا كل احتياجكم بحسب غناه، هو مش غناك انت، حسب غناه في المجد في المسيح يسوع.
0: امين يا رب،
2: امين.
1: تعالوا بينا النهارده نتسابق.
2: امين امين. احب انا، يلا مين؟ احنا الوقت بيجري بسرعه، احنا هنتكلم مع الاخ بشاره دلوقتي يشارك معنا، بس انا نفسي والاخ بشاره بيتكلم اشوف اتليست 5 اشخاص من السبعه والاخ بشاره بيتكلم يكونوا بيقدموا الخمس تلاف. أمين. بعملة بلدك، فضل يا أخي بشارة.
3: عايز أشارك بفكرة بسيطة عن شخصيتين مشهورين جدا لينا ومعروفين، شخصية إبراهيم وشخصية لوط. إحنا دايما يعني نتذكر لا سيما في عيد الحصاد أن إبراهيم قدم العشر من كل شيء لملك صادق، لكن خلونا الحاجة كمان أعظم من ده، الرب جيب نفسه وشرف إبراهيم وجزار إبراهيم. إبراهيم عمل احتفال، قام وسجد للرب وراح جري جري على أهل بيته وقال لهم وعبيده عجلا رخصا وجيدا 3 أكيال دقيق، هاتوا زبد وهاتوا لبن وهاتوا، عمل وليمة عظيمة للرب. طب لوط، لوط اللي هو بار برضه

بس اشتهى دائرة الأردن وقال كأرض مصر كجنة الرب، لكنها دائرة هلاك وليست جنة الرب. لما جالوا الملكين خدهم للبيت، عمل لهم فطير خبز ملة. اللي مش فاهم يعني خبز الملة ده، صاجة على النار تحط عليها شوية العجين، يدوب لسه هيتحرق شوية يوم قلبه، يبقى ما بين المحروق والني من جوه ومحروق من اليمتين، اسمه خبز ملة. بسرعة كده قلبه يبقى تشعوط من يمه، لأن صاجة على النار مباشر. وهو اللي عمل بنفسه. فين مراتك؟ فين بنات؟ حد شارك في الوليمة ولا حد رحب بالضيوف؟ فأي دائرة تقف؟ هل تقف في دائرة إبراهيم رجل العطاء، رجل الحب، رجل السجود للرب، رجل الشركة؟ أم تقف في دائرة لوط اللي كان مثال سيء لأولاده وبناته وأصهاره؟ الملكين قالوا له كلم بنيك وبناتك وجميع أصهارك لأن احنا هنقلب المدينة، فكان كمازح في أعين أصهاره. الأمر كله مرتبط ببعضه. فأي دائرة تقف؟ في دائرة الهلاك، في دائرة المؤمن الجسدي، أم في دائرة المؤمن الروحي اللي عارف فكر الرب؟ على فكرة لوط مش عشان بس الملكين راحوا، الملكين راحوا ليه للوط؟ لأن إبراهيم تضرع أمام الرب، يا رب لو في 50، لو في 40، لو في 30، لو في 10، خلاص مش ما قدرش يتكلم مع الرب بعد 10. لكن الرب عمل إيه؟ وذكر الرب إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الإنقلاب، أنقذ لوط بسبب تضرعات إبراهيم. فأي دائرة تقف؟ هل تقف في دائرة إنقاذ النفوس من الهلاك؟ هل تقف في دائرة عبادة الرب والسجود للرب والترحاب بالرب وتقول له يا رب أنا فرحان بيك، أنا فرحان بمواعيدك؟ خدوا بالكوا، كان لغاية اللحظة دي اللي إبراهيم تضرع فيها قدام الرب وصنع وليمة عظيمة، ما كانش جاله إسحاق لسه، لكن الرب جه قال له في مثل هذا الوقت من العام هيكون عندك ابن. يعني انت يا إبراهيم بالرغم من انك بتكبر في السن وبتشيخ وامور الزمن مش اللي انت متخيله حصل، ما خدتش يعني اللي بتطلبه من الرب، وليك امنية مؤجلة مؤجلة مؤجلة، لكن واقف مع الرب وبيكرم الرب وبيعمل عمل الرب وبيدافع عن الضعفاء والفقراء والمسلوبين. انقذ لوط قبل كده من السبي. هل في أي دائرة أنت تقف؟ هل تحارب حرب الرب؟ اسم الرب اسمه كده رب الجنود. هل أنت جندي صالح ليسوع المسيح؟ هل أنت محارب؟ الآن كل اللي أنت تتخيله من خدمة وعمل مكتمل كله في باقة واحدة في شبكة قنوات الكرمة وشبكة خدمات الكرمة. فقراء ومساكين محتاجين دعم، مرضى عندهم أمراض مزمنة محتاجين عملية، ناس دخلوا في كارثة وبيتواصلوا مع الكرمة وبيحكوا أخبارهم. الكرمة بتسأل من أي كنيسة أنت، من أي مدينة، من أي قرية، وعندهم كشوف بأسماء رعاة الكنائس وبيتواصلوا بيهم احتياجات وإيه الفعلية نقدر نعمله قد كده، وتقدروا أنت يا كنيسة تساعدوا. وناس كتير بيخرجوا من خراب ومن كوارث تقابلهم بسبب خدمة الكرمة. الكرمة بس مش خدمة روحية، لكنها خدمة أيضا اجتماعية، خدمة متكاملة. في ناس تقدم عشور وتقول المبلغ ده للفقراء في البلد الفلاني. الكرمة بتقدم عشورها لأن اللاوي عنده وصية يعشر العشر ويقدمه تقدمة للرب. كان برنابا لاوي وقبرصي وقدم، باع حقل وقدمه للرب. اللي فاهم وواقف الدائرة اللي هو واقف فيها، عليك تحارب حرب الرب الآن. الوقت قصير الآن، المبلغ اللي مطلوب له مش هيفقر الإنسان اللي يقدر يدفعه، لكن الرب بيمتحن الإيمان. ليه الذهب ليه الفضة؟ يقول الرب في بناء خيمة الاجتماع كل سموح القلب من الرجال من النساء، كل النساء الحكيمات
قدموا بكل قوة، كانوا بيقدموا حاجات مادية عشان عايزين ذهب وفضة ونحاس وثياب، واللي بتقرأ عنه الأسمنجوني إلى آخره، كان بيقدموا الحاجات دي ويعملوا الغزل ده. لكن النهاردة الكارما متخصصة ولديها فريق خدمة

0: متخصص في كل نواحي الخدمة وجوانبها، من الكرازة للتلمذة للتعليم لأكاديمية الكارما، مجالات متعددة متسعة، منبر لل 42 كنيسة، يعني المجال الواسع الكبير اللي بتقدمه الكارما ما يستحقش منك انك تهتم ويكون تخصيص جزء من عشورك شهريا وجزء في كل عيد حصاد تقول انا عايز اتبارك مع الكارما وهي بتتبارك بهذه الخدمة واتبارك معاها واسمع صوت الرب ناعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. امين
1: امين امين. احبائنا بشكر ربنا لاجل كل استجابه من حضراتكم، بشكر ربنا لاجل كل تقدمه، انا شايف تقدمه $600 من الانتيجوا، مبارك اسم الرب، قبلها كان 5000 جنيه فكده لسه المبلغ اللي قدامنا.
2: دي فين انتيجوا؟ دي في الكاريبي
1: ما بين الامريكتين،
2: في امريكا الوسطى
1: تحت فلوريدا.
2: واو، يعني قناه الكارما بتروح هناك؟
1: طبعا
0: ده على طول. عندنا عطاء من انتيجوا كل
1: ربي يبارككم احبائنا، غاليين على قلوبنا، ربي يتمجد في اسم المسيح. بالرغم من الظروف الصعبه، امبارح في اخت مباركه قدمت مبلغ اعتقد كان $1,800، كان عشور العلاج بتاع جوزها من الكانسر.
3: يس.
1: وقدمت المبلغ ده بالايمان، وصلينا وبنصلي وهنكمل نصلي. رب يشفي بالتمام في اسم المسيح.
2: النهارده كان في معجزه، اخت اتصلت وفي برنامج اطلبوا تجدوا، وقت عندها كان عندها ورم في الكبد وابتدى ينتشر وكان كبير، وقالت كده انه قناه الكارما صلت معايا واسيس اليكس واسيس حسن صلوا معاها وخفت وبقيت تمام، ما فيهاش اي حاجه، والدكاتره اعلنوا انها فري اوف كانسر، ما عندهاش اي كانسر. إلهنا بيعمل معجزات، إلهنا بيتمجد هنا، صدقوني صدقوني. yes. بجد انت مش بتزرع في ارض ما فيهاش ثمر، لكن كل يوم بنشوف الثمر، كل يوم نفوس بتخلص وناس بتتشفي وامراض نفسيه ايضا كمان بتتشفي. إلهنا إلهنا صالح، اموات بيقوموا، اموات بذنوب والخطايا بيقوموا، قد ايه فعلا إلهنا إلهنا. انا عايز اقول لكم اندر اللحظات اللي حصلت في التاريخ هي اللحظة اللي حصلت انه ما جم بنوا هيكل بنوا خيمة الاجتماع. ما بنوا خيمة الاجتماع اللي حصل انه الرب قال كل من يحس قلبه، اللي عايز يقدم سابها بحرية. الناس ابتدت تقدم بشكل قوي جدا جدا. ده على فكرة ما كان طالعين من مصر، ما كانش معهم كتير، لانه الذهب خدوه من ارض مصر. عارفين عملوا فيه
3: عجل،
2: والعجل ده اتسحق كله انتهى. لكن مع ان هم كانوا على قدهم جدا، قدموا اللي عندهم، كان ذهب وفضه وي وي وي. وبعدين اللي حصل، تخيلوا بقى اللي حصل، من كتر ما قدموا اللي حصل انه جم ناس بيقول لك دهوت الرب بيقول لك الحكماء الصانعين وراحوا لموسى قالوا له ايه ده بيقدموا كتير جدا جدا، خلاص قول لهم يوقفوا. قال كده هوت الكتاب بيقول كده هوت، كلموا موسى قائلين يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل الصنع اللي امر بها الرب. فاللي حصل، امر موسى ان ينفذوا صوتا في المحل قائلين لا يصنع رجل او امرأة عملا ايضا لتقدمة المقدس، فامتنع الشعب عن الجلب، والمواد كانت كفايتهم. شوف كده، شوف خروج 36، الروعة دي الروعة دي. في حد كده، في حد بيقدم لدرجة تقول له خلاص كفاية مش عايزين تاني؟ يمكن يمكن دي لحظه وحيده في الطريق كله ان شعب يقدم بالشكل دوت. قد ايه قد ايه روعه، قد ايه يا جماعه انه اقدم اقدم اقدم، لانه قلبهم ربنا ما اكبرش حد، ما لهمش لازم تقدموا، لكن هم من قلبهم. تعالوا النهارده نقدم من قلبنا، تعالوا النهارده نحس بمسؤوليه، تعالوا النهارده نحط ايدينا في ايدين خادم الرب اللي فعلا ادى حاجات كتير قوي، ادى لحد دلوقتي بيدي. يعني ما سالتش نفسك ليه اخصامه بيعمل كده؟ يعني انا بسال نفسي كتير قوي، يعني اللي بينام بالليل صدقوني صدقوني لما بيجي له مسجات هنا ولا ايميلز ولا اي حاجه ما بينامش. طب هو بيعمل كده ليه اشمعنى بولس الرسول؟ ليه حصل كده معايا؟ ليه كان بيقول لك في الضربات او في السجون اكتر؟ ليه يا بولس بتعمل كده؟ ليه يعني ليه؟ انه في ضروره موضوع علينا يا جماعه. فويل ايه؟ ويل لي ان كنت لا ابشر. في ضروره موضوع علينا، ما ينفعش نهرب من دورنا. ربنا مش سايبنا هنا عشان نكون بناكل ونشرب لاننا غدا نموت، لكن في ضروره موضوع علينا ان احنا نبشر، ان ابشر كده. هو ضروره موضوع عليا، فويل لي ان كنت لا ابشر. النهارده بشر معانا في قناه الكارما النهارده، اربح نفوس.

0: فرح السماء وفرحنا احنا كمان برجوع خطوه المسيح. امين
1: امين. احبنا 61 دقيقه 61 دقيقه يعني ساعه ولسه التقديمات ماشيه واحده واحده واحده واحده. اتفضل يا سيسي وسام.
2: هي مشغول قوي ان انا اشجع ناس كتير قاعده بتسمعنا دلوقتي باختبار حصل معايا شخصيا. يمكن انت قاعد حاطط قدامك لستة بكل المدفوعات اللي المفروض تدفعها او الحاجات اللي عليك وعمال تبص عليها واحنا عمالين نقول اتبرع لقناة الكارما. يمكن حطيتها على التليفون او حطيتها على ورقة قدامك وانت قاعد وتقول طب يعني هتبرع لقناة الكارما وده هوديه فين. في يوم من الايام كنت قاعد على مكتبي وفي البيت وحطت قدامي لستة زي اللي انت حطتها قدامك بالظبط، ولستة مليانة احتياجات رهيبة ولستة تانية مليانة احتياجات للخدمة. وفاكر قوي اليوم ده وما انساهوش. كان انا عندي ولدين وبنت، ابني الوسطاني كان ساعتها عنده حوالي 6 سنين، وانا قاعد على المكتب عمال اقرا الاحتياجات. انا من النوع اللي بكتب بالورقه والقلم، فكل حاجه عندي بالورقه والقلم، فتلاقي ورق محطوط فعمال اقرا الاحتياجات، وكل ما اقرا الاحتياجات نفسيتي بتنزل لتحت يعني لغايه ما وصلت تحت المكتب كده، وانا عمال ابص على كل ده سواء حاجتي انا او احتياجات الخدمه ومش عارف اعمل ايه. تيمي دخل من باب المكتب وقدام جنب الورق اللي انا عمال اقرا منه في ظرف محطوط على المكتب، فقال لي بابا عايز اقول لك حاجه. قلت له ايه؟ قال لي الظرف ده مليان بس انت مش دريان. قلت له ايه؟ قال لي الظرف مليان وانت مش دريان، وقعد يضحك ويجري. وبعدين العباره شدت انتباهي جدا، وابتدى الروح القدس يكلمني يقول لي انت بالعقل والمنطق عمال تبص على الاحتياجات، وبالعقل والمنطق عمال تبص ده هيمشي ازاي وهيتعمل ازاي وحاجات الخدمه دي هتتعمل ازاي. الرساله جايه لك انت، الظرف اللي شايفه فاضي والجيب اللي شايفه فاضي والحساب بتاع البنك اللي شايفه فاضي وكل حاجه شايفها انها ما فيهاش، او الحاجه اللي عندك يعني زي ما التلاميذ قالوا للرب كده على الخمس خبزات والسمكتين، ما هذا لمثل هؤلاء. أنا عايز أقول لك كده، رب جاي بيقول لك ارفع عينك وشوف الأمور بطريقة تانية، لأنه الظرف اللي أنت شايفه فاضي مليان لأنه إلهك بيملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد، وحساب البنك اللي أنت شايفه فاضي هو مليان لأنه هو بيملأ، وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. عايز اقول لك النهارده لو انت خدت قرار بالايمان انك ترفع عينك من على الليسته وترفع عينك من على الاحتياجات وترفع عينك من على البلات اللي قربت المفروض الديو بتاعها الاسبوع اللي جاي واخر الشهر والكلام ده كله، وتبتدي تبص على اله عظيم بيعمل امور عظيمه فوق التوقعات، هيبقى في بركة مختلفة تماما. يعني لو مديت ايدك النهاردة بالإيمان وحطيت الحاجة اللي انت يعني شايلها الوقت عوزة دي وعمال بتقول هنتكل عليها، ما لو ما عرفتش ادفع هضطر ان انا استخدمها، رب يقول لك كده انه انت حط وبارك وانا افتح قوى السماوات. معرفش افتكر الكلمة دي لاني مشغول قوي اقولها النهاردة، ظرف مليان وانت مش دريان. من 10 سنين كنت في برنامج هنا في الكارما، وكنت انا والاسيسي ونسان، انا فاكر اليوم ده كانت الاخت ايفيت بياضي مستضيفانا، وكنا بنعمل برنامج وبنحكي، وبعدين اتشغلت قوي ان انا احكي القصة دي واتسجلت هنا، وفوجئت انه الاحباء هنا في الكارما قطعوا الاختبار ده وحطوه على اليوتيوب. لسه من كام يوم كده شايفه مكتوب انه بقاله اكتر من 10 سنين، وكميه ناس شافته. انا كميه الفيدباك اللي جات لي بسبب انه في حاجه اتحطت وربنا كان بيقدم رساله على مر السنوات اللي فاتت كانت رهيبة جدا، لأنه إلهنا عايز يباركنا، إلهنا

0: عايز نرفع عينينا من على احتياجاتنا ومن على الواقع ومن على المنزول ونمشي معاه على المية بطرق غير تقليدية بأمور مختلفة. دايما مشاكلنا ودايما اللي بيخلينا نبقى خايفين هو ان احنا عندنا توقعات ان امورنا تتحل بطريقة معينة او بشكل معين او ان ربنا يجي باستجابات بحسب فكرنا احنا وبالطريق اللي احنا رسمينه. لكن عايز اقول لك النهارده ممكن تخرج بره القالب دوت وتخرج بره حدود العقل والمنطق اللي انت حديت نفسك بيها لسنين طويله حتى في علاقتك مع الرب، وتبتدي النهارده تتعامل مع الرب بشكل جديد. خد زمام المبادره وقول له هزرع زرعتي، خد زمام المبادره وقول له البذور اللي في ايدي انت اديتهاني علشان انا ازرعها وانت هتباركني من خلالها لانه منك وبيك وليك كل الاشياء. وانا باخد النهارده التحدي وانا باخد الخطوه وانا مصدق انه انت بتملا كل احتياج، انا مصدق انه حسابي مليان لانه انت مالي حياتي، مصدق ان الظرف مليان لانه انت مالي حياتي، مصدق انه حياتي كلها يا رب مليانه بيك وبخيرك وبمراحمك، وانا هصدقك وانا همشي مش خايف وهقدم ومصدق في البركه في اسم يسوع.
1: امين. يجي يقول لك انت مش دريان وعينيك على الفاضي، لكن الرب موجود يقدر يسدد كل احتياج. انا اكشولي دلوقتي قدامي طلعت الايه وسام لا اليه كل احتياج، وانت بتقول رحت طلع الايه معرفش كانت موجوده في الجهاز بيسمع ولا ايه الله اعلم، فطلعت نفسك الايه. فانا بشجعك وبشجعك في ال 54 دقيقه جايين يكون الرب بيسدد احتياجك من خلال ايمانك بكلام الله النهارده. امين. أس الشادي لسه أنا شفت 5000 واحدة من مصر.
2: يعني كل يعني الأحبة من مصر أشكر الله من أجل طاعتكم عن جد. أنتوا دائما بتخجلونا بكل مرة بنشوف عطاءات من مصر رغم الظروف الصعبة الموجودة. يعني أنا بذكر بالظروف الصعبة حتى الموجودة ببلادنا العربية إن كان بلبنان أو بسوريا أو حتى بمصر، هذه الدول اللي فيها يعني شعب مسيحي كبير انما ابليس عم بحاربها بقوه بظروف صعبه، ورغم كل شيء الناس تعطي وبفرح وبسخاء ومن احتياج مثل الارمله اللي قدمت الفلسين. انما تعوا يا حبه اللي عايشين بالغرب، يعني ولا حدا بعرفه بالغرب ولا مرة سمعنا بالأخبار بأنه في حدا بيموت من الجوع بالغرب. يعني نسمع أنه في ناس بتموت من التخمة يعني من السكري والكوليسترول بس ما في حدا بيموت من الجوع. لا تقلق، الاحتياجات الله سوف يسددها. لكن عادة نحن عنا طموحات بالأفكار تبعنا، أبني أهد هذه المخازن، أبني أعظم منها، وأقول يا نفسي كلي واطربي واشربي، يعني عندك خيرات كثيرة مثل ما قال الكتاب عن هذا الغني اللي بشيل النقطة من فوق حتى تحت صار غبي. الغني الغبي، شلت النقطة من فوق حطيتها تحت. وياما أشخاص هيك الرب عم بيحكي لحياتهم، ولمن يبقى كل هذا يا حبة؟ يعني صحيح أنت متمتع بالخيرات الكثيرة وحقك، الله يباركك هذا تعبك والله بده يباركك والله بده إياك تتمتع والله بده إياك طبعا بقداسة وطبعا من دون خطية، إنما أيضا أذكر رب خالقك في شبابك قبل ما سنينك تزول وبعدين توصل لآخر الأيام وتحس بأنه كان فيك إشياء كثيرة تعملها حيث لا ينفع الندم بعد، ما فيك ترجع لورا، في شيء ما بقى فيك ترجع فيه لورا. لكن هلأ طالما النهار يدعى نهارا لأنه لا ندري بكرة شو فيه، لا ندري شو ناطرنا الغد. يسوع قال يكفي اليوم شره. عشان هيك أحب شيئين عليك أنك ما تعملهم. أولا ما تفكر بالغد، يكفي اليوم شره. عمول كل الأشياء بأنه تكون حاضر وتكون عم بتخطط لكن اتركه للرب. اثنين، لا تؤجل للغد الشيء اللي اليوم لازم تعمله. وهلأ في وعد، حاسس بقلبي هذا وعد بأنه لكل إنسان اليوم عم بيعطي رقم 5000. عم شفت 5000 جنيه، لكن أنا أيضا حابب شوف 5000 دولار أمريكاني، $5,000 كندي، $5,000

0: أسترالي، 5000 يوروز، 5000 دول خليج، 5000 بأي مكان في العالم، لكن أشعر بقلبي بأنه هذا رقم significant. ما بعرف ليش أول ما شفت 5000 تبع مصر في شيء جواتي تحرك وقال لي قول هالكلمات: من صدق كلامنا أنت وإيمانك ليكن لك حسب إيمانك اليوم. لكن أشعر بقلبي بأنه في هذا الشهر، هذا الشهر شهر الخامس من سنة 2026 مايو، أنت بتقولوا مايو نحن نقول أيار، اللبنانية والسوريين والغير، هذا الشهر هو الشهر اللي رح تشوف فيه اختراقا ما، اختراقا في البزنس، في العائلة، في الصحة، في الحياة المالية، بمكان ما رح تشوف شيء غير عادي يحدث، مش شيء أمر طبيعي عادة كل شهر بيحدث، رح تشوف شيء غير عادي ورح تدرك بأنه هذا هو الرب. لكن المفتاح لهذا الأمر شاعر بأنه رقم 5000. وعلى قلبي أنا شجع أكبر عدد ممكن، إذا ما عندك هذا الرقم جمع أصدقاء هلأ على أصحابك بالواتساب، أصحابك بالشغل، أصحابك بالعائلة، أصدقائك، أقاربك، ولادك، ولادك، جمع أشخاص يكون عم بتجيبوا مع بعض هذا الرقم. أقول أنا حاطب أحب حط ألف، شو رأيكم أنتوا أربعة كل واحد حط ألف، وبتعرف هدول عندهم إمكانيات. الموضوع مش ضغط يا أحبة، يعني ليس عن، بيقول كتاب أدس ما تعطي عن شو بقول اضطرار حزن أو اضطرار، لأن الله يحب المعطي المسرور.
1: صحيح.
0: حتى لو كان في احتياج، لاحظ ما قال ما تعطي عن احتياج، لأنه بعض الأحيان الرب بيقول لك أعطيه عن احتياج لكي أنا أسد الاحتياج، أنا أختبر إيمانك اليوم. وهذا الإيمان هو اللي بيعمل كل الفرق. اشمعنا نحن عادة نؤمن للخلاص ونآمن ونصدق أنه الرب مات من أجلنا على الصليب ثم قام ونلنا حياة أبدية، لكن مش قادرين نآمن من أجل أمور تانية عملية هون على الأرض؟ الله مش بس بده يخلصك يعني وتعيش كل حياتك مدمر، الله يريد أن يخلصك نفسا، روحا، جسدا، ماديا، اجتماعيا، عائليا، نفسيا، معنويا، من كل النواحي. خلاص الله يريد أن يطال كل ناحية من نواحي حياتك. وعشان هيك في بعض الأحيان الناس بتلخبط لما بتقرأ في الكتاب المقدس، عم بيقرأ مثلا اعمل خلاصك، هل يا ترى بأنه أنا فيني أعمل شيء من أجل خلاصي؟ لا، هو لا يتحدث عن الخلاص من جهنم في هذا المكان، ويتحدث عن الخلاص الآخر، خلاص النفسي والمادي والاجتماعي والعائلي والأرضي بين هلالين. الله اللي بده إياك تعيش حياة فضلة وفياضة في المسيح يسوع، على أتيت لكي تكون لكم حياة وتكون لكم حياة فياضة. تعرف شو يعني فياضة؟ يعني تفيض، يعني عندك مش كافي، عندك أكثر من كافي، أكثر جدا. إلهك ليس إله الكافي، إلهك إله الأكثر من كافي، كأسي تفيض، قال أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. أنا ما بعرف شو مخيلتك، لكن أكثر من مخيلتك. يعني أنا بعرف كل واحد فينا عنده ستيفن سبيلبرغ بتوين دينيك، هون بين دينيك، في هون بزهنك مخيلة واسعة. بعض الأحيان بتقعد هيك تترك نفسك لأنك تتخيل، قال أكثر مما تتخيل. هللويا. شو المفتاح؟ الطاعة. تخيل مثلا لو الرب اجى لعند القديسة مريم وقال لها السلام عليك يا ممتلئة نعمة، قالت له لا سوري أنا ما بدي، شو كان صار؟ كان راح نقى حدا غيره. لكن الطاعة هو اللي مفتاح اللي صارت مباركة بين النساء. الطاعة، أنت تصدق الله، تعمل خطوة. مش هيك شو قال يعقوب؟ إيمان من دون أعمال ميت. سمعت صوت الرب هلأ يطلب منك أكشن، عمل. ما الطابة بملعبك، الطابة بملعبك، الكرة في ملعبك. هلأ استطيع رح تشوف ثمار الطاعة، إذا لا تطيع الله يبحث عن حدا غير. ما رح يتعطل الرب، في حدا تاني رح حط 5000. وأنا أؤكد لألك اليوم، وأؤكد لألك اليوم بأنه الله عنده ناس، رح يجيب ناس بشكل من الأشكال. وهذا المبلغ اللي هون هلأ، هيدا اللي هون عفوا، هذا المبلغ اللي هون رح يتسكر بشكل من الأشكال، لكن قديش رح يكون لألك بركة إذا كان من خلالك. أمين. كنت أنت الشخص اللي عم بتطيع، أنت الأخت اللي عم بتطيعي هلأ. تاوي أحب أن صدق وعد الرب مهما كان هذا الأمر. خط خطوة هلأ بالإيمان. وأنا أول شخص أريد أن أعطي، أنا كان شايف فيه

0: نعم 5000 هاليلويا رب يبارك اللي عطى هذا الرقم توقع وتوقع انه في شيء راح يصير هذا الشهر
1: امين
0: وبليز رجاءا رجاءا رجاءا لانه بيرفع ايماني بعثوا للكارما شهاده بهذا الشهر شو راح يصير وانا حابب انتم تبعثوا تخبروني انا بتشجع لانه انا عن جد سمعت صوت داخلي عم بيقول لي هالكلام وما عم بحكي لكم كلام فارغ ما عم بحكي لكم كلام صدقوني مش كلام بس لحفزك عم بحكي كلام فعلا حاسس من قلب الرب شاعر بقلبي في مسحة على هالكلام عم بحكي
2: هللويا هللويا
0: انا شاعر بعد في اشخاص لازم تعطي 5000 وشاعر بانه في هذا اول شخص اول اخت الله يباركك من كل قلبي وتوقعي توقعي اختي كل يوم توقعي في اختراق رح يصير هذا الشهر توقعي وانا بآمن بانه هذا حافز هلا لاخرين ايضا رابع بكلمكم طيع طيع ما تسأل اسئلة محل ما الرب بحط نقطة انت ما تحط علامة استفهام نقطة بوينت خلاص هو هيك قال ليكن لي حسب قولك قالت مريم العذراء ما قالت كيف وقالت كيف يحدث هذا قال روح قدس امين ليكن لي حسب قولك انا بتقول لي كيف راح يصير اختراق بقول لك الرب هو راح يشتغل قول ليكن لي حسب قولك باسم يسوع وطيع خذ تليفونك هلا وخذ هذه الخطوه وتوقع بانه الهك يسد حاجتك الى التمام بحسب مش الحاجه بحسب غناه في المجد
1: امين
0: قال وهذا اللي عم تقدمه شو قال بولس الرسول ذبيحه شيء عم بيموت ذبيحه فيها موت فيها قتل عم تقتل الأنا عم تقتل الجسد مشان هيك والجسد ما بده يعطي لأن بالحقيقة ما حدا بده يقتل الجسد الأنانية فينا الكبرياء فينا أنا عم تحكي لألج وبفتكر حالك مين عم تحكي الكبرياء والأنانية لكن رابع بقول لك خلي هذا الجسد يموت ذبيحة حية تخيلك تناقض ذبيحة موت حية مرضية أمام الله واليوم عم بقول لك هذه رائحة سرور خير رب عم بشم هلا رائحة الذبائح اللي عم تقدم اللي بعض الأحيان فيها موت وفيها احتياج وفيها إيمان تعتقد بأن الله لن يتجاوب مع هذا الإيمان لن يتجاوب مع هذا الإيمان الله ليس عليه قاسي أحب الله صانع العنان لا يرى صانع الأذان لا يسمع وانت عم تقدم حتى عن احتياج الرب يرى ورب يسمع باسم يسوع ليكن لك ولك حسب إيمانك
1: يس يسوع
3: الرب بيتكلم لستة تاني في ستة تاني الرب بيتكلم ليهم من أي ولاية أنت من أي ولاية أنت صدق في صوت ربنا صدق أنا بصدق في اسم يسوع
0: الوقت عم يقطع يا حبة ما تروح الوقت لأنه هذا الوقت مهم هذا هو مفتاح الاختراق 43 دقيقة وفي أشخاص 5000 رقم مفتاح 5000 رقم مفتاح 43 دقيقة نتحرك بهيدا الوقت بهيدا الوقت باسم يسوع
3: مين يصدق معايا من أني ولاية مين يصدق من نيوجيرسي مين يصدق من نيويورك مين يصدق من تكساس مين يصدق من أوهايو مين يصدق من ماساتشوستس مين يصدق من ميتشيغان مين يصدق من فلوريدا مين يصدق من كاليفورنيا من صدق خبرنا
2: صدق خبرنا من أستاذنا سرعة
3: أمين أحبائنا خلونا نتشجع في الدقائق اللي جاية 40 دقيقة أقدر ألقى 6 أشخاص في كل مكان في العالم يقدر يقولوا النهاردة في الدقائق اللي جاية دي يا رب أنا بصدق صوتك أنا بدي لك من اللي أنت ديتوني أنا بكرم اسمك يا رب النهاردة وأنا واثق إن 5000 اللي بحطها دي بذرة في ملكوتك وفي نفس الوقت يا رب انت هتبارك وتفيد بركة حتى لا توسع في اسم المسيح امين
2: امين
3: أسي الشادي ممكن تصلي معنا في
0: وفيهم الجاي. يجمعوا مع بعض يعني الموضوع يس. انا بآمن بانه الخمسة فيها تكون من شخص لحاله أمين. وفيها تكون من اشخاص مع بعض يعني انت هلا عمول اتصالاتك خي تواصل مع اصدقائك اخواتك الاحبة بالكنيسة اللي انت بتنتمي لها حتى لو كانوا امريكان او كانوا كندية او كانوا استرالية يمكن يكون اجنبي يمكن تروح كنيسة اجنبي او يمكن انت الناس اللي بتعرفهم هلا ما بيحضروا الكارما قل له رجاءا الشيء اللي عم بصير خبره شوي هيك لثواني الشيء اللي عم بصير عم ببارك سنة الماضي 270 انتر اكشن مليون انتر اكشن بسن

0: تخيلوا برنامج لحاله 285 اتصال، ناس عم تتواصل لتصلي. أحبة حرام الناس هيدي تعيش من دون الأمل والرجاء والإيمان اللي عم تبثه قناة الكارما. عم تقتحم أراضي إبليس، عم تقتحم الظلمة،
1: صحيح،
0: عم تخترق بالأماكن اللي ما حدا بيوصلها. تخيل كان الأخ أندرو عم بيحكينا هذيك المرة عن الناس بتشاد وحدود ليبيا وضيع ما في مرسل صدقني بيوصل عليها، وموريتانيا وجزر القمر
1: والسنغال
0: واليمن
1: واليابان والمكسيك.
0: واو.
1: كل ده يعني واو. لو أقسموا ليورينا الناس اللي تتفاعل معنا في اليوتيوب وفي كل السوشيال ميديا، بس بالأخص اليوتيوب، كمية الناس اللي من السعودية، من الكويت، من الإمارات، العالم العربي، ناس بعيدة، ناس بتوصل لنا عن طريق اليوتيوب وأيضا على السوشيال ميديا. جماعة نفوس كثيرة حول العلم، العمل كبير. أما بيبقى في عمل كبير ما ينفعش واحد بس. يعني مثلا هيك بناء هيكل سليمان، الرب قال لداود، قال له أنت مش هتبني هيكل لأنه أنت إيدك فيها دماء، لكن قال له ابنك هيبني. لكن داود وفر كل المواد البناء أو الحاجات الهيكل اللي هيتبني بيها، ادى ذهب وادى حاجات كتيرة، وقال للشعب كده، قال لهم من ينتدب للرب، قال له طب مش كفاية انت كمالك خلاص، ادى انت وخلاص. لكن الشعب كله اشترك، كل الشعب اشترك، وداود فرح قوي قوي انه كل الشعب انتدب للرب. وكلمة انتدب دي ما بصيت فيها، يعني انتدب لما يقول اعطى للرب، لقيت انه كلمة انتدب للرب دي كلمة رائعة جدا، فيها تكريس كمان للقلب. كانوا بيدوا فرح، وكمان ده فرح كمان داود انه الشعب ادى بكثرة غير عادية للرب. تعالوا النهاردة نعمل كده، ننتدب للرب يا جماعة، ننتدب وندي للرب، مش نديله بس فلوس، نديله كل حاجة، كل حاجة هو يستحق يا جماعة، هو يستحق. احنا من وقت، على فكرة انا اخدها منك دي أسيس شادي، قال حاجة هزتني قوي قوي، قال كده من وقت ما احنا قبلنا المسيح في حياتنا، قبلناه ملك وسيد على حياتنا، صح؟ يبقى ده آخر قرار إحنا ممكن ناخده، هو اللي يؤمر، هو الوحيد اللي يقرر بدلنا، هو الوحيد اللي يقول اعمل كده وأنا أقول له أمين. هو الوحيد السيد المطاع، مش إحنا قلنا له تعالى أملك على قلبنا، ولا هو كان كلامه خلاص يا جماعة، ولا إحنا فض مجالس. ربي بيبص للقلب، ربي بيبص لأعماق قلوبنا، وبيعرف قوي قوي نوايا قلوبنا وشكلنا إيه جوانا، إيه شكله. عشان كده ما ينفعش كل شيء عريان ومكشوف أمامه، عشان كده ما ينفعش نقول يا رب أنت ملك سيد وسيد على حياتي، وأنا من جوايا أنا لا يا رب، يعني معلش سيب لي القرار ده، أسمع حاجات، أسمع كلامه في حاجات وحاجات لا. تعالوا النهاردة ننتدب للرب يا جماعة، تعالوا النهاردة ندي ندي ندي للرب، ونبارك الرب زي اللي باركنا بكثير. احنا مش جايين هنا في الولايات دي عشان نكوش ونحوش، وانا عايز اقول انه في ناس كثيرين جدا في كاليفورنيا بالذات، عشان انا عايشه في كاليفورنيا، ناس عندهم مش بيوت، يعني قصور، يعني يمكن اكيد الاسس راحوا شافوا قصور يعني، ومن كتر
0: يعني ربنا يكون يعني ربنا يزيدهم اضعاف
1: اضعاف يا رب طبعا. لكن انا قصدي كل ده هنسيبه، كل ده هتحرق بالنار الكبير. ده الكتاب المقدس بيقول كده، اللي بيبقى الحاجة الوحيدة ان احنا عملناه لمجد الرب والعمل الرب يا جماعة. عشان كده هو اللي عندنا مش لينا، اللي عندنا ده للرب، احنا وكلاء. وكتاب بيقول كده، فينظر في الوكيل هل يكون امين. احنا النهاردة امنا، تعالوا النهاردة نسمع دعوة الاسيس شادي، مش دعوة الاسيس شادي بس، لكن الرب النهاردة بيكلم ناس معاهم كويس قوي، و عمالين يحوشوا ويكنزوا، لكن الرب بيقول لنا كده، لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، حيث يفسد السوس وصدق وينقل سارقون. وشفت ناس فعلا اتسرقوا، طب وبعدين؟ لكن ايه، اكنزوا لكم في السماء، حيث لا ينقل سارقون ولا يسرقون. تعالوا النهارده نكنس في السماء، ايوه ينفع نكنس في السماء، ايوه ان احنا نكون بندي العمل للرب. وكنيسه قناه الكارما اللي هي عالميه، اللي هي فيها كنايس كثيره، بتشوف كنيستك وانت قاعد هنا في المهجر، وبتتمتع بالوعظات، وبتتمتع بالترانيم ومتعزي ومبسوط. طب انت تبقى في عز زي دوت مع ربنا وغيرك محروم، طب انت ترضاها؟ انت ترضاها؟ يعني عشان كده يا جماعه من فضلكم خلينا ننتدب للرب النهارده، ننتدب كل قلبنا، مش بس امور ماديه لكن كمان ايضا كل قلبنا يا رب. ايوه يا رب انا قلبي مكرس ليك يا رب، انا بسمع

0: كلامك يا رب. والنهارده اعمل يا رب، النهارده هعمل يا رب في اسم المسيح، امين. 5000 تاني انا مصدقه انه في بطلات، في بطلات هتيجي وتقدم للرب النهارده وهيقولوا، ولو عندك طلبه هنصلي من اجلك يعني، بس مش بس تقدمه، لكن لو عندك اي طلبه احنا طبعا متاحين نصلي من اجلك، ورب يباركك ويستجيب في اسم المسيح، امين.
1: أمين. تعرف أنا الشيء بدي أقرأ بسرعة يا أحبة، اللي هو كده عم تحكي أختنا ليديا الدكتورة المحبوبة، بيقول فأن محبة المسيح تسيطر علينا، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 14، وقد حكمنا بهذا ما دام واحد قد مات عوضا عن الجميع. فمعنى ذلك أن الجميع ماتوا
0: أيضا، ماتوا
1: وهو قد مات عوض عن الجميع، حتى لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل الذي مات عوضا عنهم ثم قام. إذن نحن منذ الآن لا نعرف أحد معرفة بشرية، وبعدين بقول هيك محبة المسيح تسيطر علينا. نحن إذن بقول إيه 20 سفراء المسيح، وكأن الله يعز بنا. نشكر الله على 5000 اللي جاي من مصر من جديد، أحباء مصر عم بذكرونا أنه الشيء اللي عم بقوله صدقوني صدقوني صدقوني من الرب
2: مجد.
1: في قوة على رقم 5000. عم بقلكم يعني ما عم بحكي سحر، بليز ما حدا يفهمني غلط، الناس ممكن تعلق بسخافة يعني، عم بحكي شيء الرب ما مش دائما هيك، لكن اوقات الرب بيقول لك خذ هيدول وبيحدد لك عمول هيك، بيحدد لك، قال له لنعمان اغطس 7 مرات. ليش 7؟ ليه مش 3؟ ليه مش 8؟ ليش مش 10؟ اغطس 7 مرات. تخيل لو نعمان مثلا وصل ل راح تتبرر من البرص، تخيل لو مثلا لو وصل ل6 وزهق، قال لا يا اخي شو عم بيضحكوا علينا، انا بدي انزل بهذا النهر الموحل وكله يعني وسخ. تخيل لو ما عمل هيك كان راحت عليه، راح على الشفاء، هو اللي خسر. لكن شو بتخسر انك تجرب؟ انا بتذكر مره كنت عم بحكي قدام ناس، كنا قاعدين بمطعم، في واحد مش مؤمن كان ملحد وقاعد عم بيشارعني كل الوقت. بعد شوي اجى قال لي بتعرف شو، انا بدي اعطيك شيء، بدي اشوف اذا عن جد اذا انت عم تحكي هذا بيزبط. قام عمل هيك وعطى الكنيسة يعني مش لالي. انا كنت اول شيء متردد انه يقبل، الرب جواتي قال لي اتركه، قام حط بالكنيسة. ملحد ما في اسبوع حكاني شو هذا اللي عم بيصير. قلت له شو؟ قال لي في شيء انا ما كنت بتخيل بحياتي يصير بالبزنس تبعي صار، وجواتي شيء كان عم بسمعه عم بيقول لي هذا لانك هيك عملت. حتى الانسان اللي مش مؤمن، الزرع والحصاد ما له علاقه بالايمان. الناس اللي بتزرع هلا بطيخ ما له علاقه، هذا قانون الله وضعه، الذي يزرع يحصد، نقطع السطر. ما في حدا زرع وما حصد، وللأسف بيشتغل نيجاتيفلي وبوزيتيفلي. إذا بتزرع بالجسد تحصد فساد، بتزرع بالروح تحصد حياة أبدية. واليوم أنا عن جد 33 دقيقة أحبة، الرقم 33 هذا يعني الموعد اللي عنا إياه، هيدا هو الموعد اللي لازم لتحط فيه 5000. ما تنطر لا يخلص هذا الموعد، يمكن ما يصير شيء ساعتها، بس أنا عم شجعك هلا هيدا الموعد، عندك 33 دقيقة لناس تتجاوب ب5000. جمعهم من آخرين، حطهم لحالك، اتواصل مع ناس آخرين، جمع هذا الرقم وخلينا نشوف أشخاص عم تتسابق بأنه تحط 5000 ورا 5000 ورا 5000 من أي عملة كانت، لأنه هذه الأرقام في شيء الرب حاطت على هذا الرقم بحياة أشخاص كثيرين باسم يسوع. صلي معي هلأ، خذ تليفونك، ارفع تليفونك وصوبه نحو الكيو آر كود هيدا وصلي قبل ما تعمل اي شيء. اذا هالشيء اللي انا عم بحكيه من الرب، تذكر انه الصلاه هي صله تواصل. اسمح للروح القدس يحكي قلبك هلا ويعطيك طمانينه، يعطيك سلام. حبيبي يا قدوس، كتار اللي عم بيسمعون اليوم وعندهم قدرات ماليه وقادرين يعطوا 5000 أو قادرين يجمعوا 5000 من بعض، أنا بدي صلي يا رب إنك تشغل أشخاص كتار هلأ يجمعوا هذه المبالغ،
0: أمين يا رب،
1: ويكونوا عم يقدموها أو حدا يقدر يقدمها لحاله،
0: أمين.
1: وأنت تفرجي وتعطي سلام للقلوب يا رب هلأ، تشيل كل خوف، كل خوف. على فكرة عكس الإيمان ليس الشك، عكس الإيمان هو العيان. انت هلا بتطلع

0: العيان عيان عم جيب لك خوف، عم جيب لك قلق، عم جيب لك ستريس، عم جيب لك لربما كآبة. لكن لما بتطلع على الكلمة في تشجيع، في سلام، في قوة. خط خطوة مثل ما عمل بطرس، امشي على الماء باسم الرب يسوع. تشجيع يا رب لحياة هؤلاء
1: يا رب.
0: وأنا بصلي يا رب أنه الكلمة اللي أعطيتني إياها تتحقق، ويشوفوا اختراء غير عادي في هذا الشهر، شهر مايو أيار 2026 باسم الفاد الحبيب يسوع. أنا متوقع أشوف هلأ، قول أمين. متوقع أشوف هلأ 5000 عم تجي في هذا المكان، ونقدر ننهي هذا المبلغ اللي هون بأسرع وقت ممكن قبل ما يخلص الوقت اللي هو 31 دقيقة باسم يسوع.
2: أمين.
0: ليكن لك ولك حسب إيمانك.
1: أمين في اسم المسيح.
2: أمين في اسم يسوع. أمين. حبقنا نص ساعة والرب بينده على الأبطال. أنا كنت متوقع أن يكون في فيض،
0: رح يصير
2: يكون في خمسات هلا من كل حتة، لأن الرب بيتكلم. ولما الرب بيتكلم بيبقى في حاجة محددة ربنا عايز يباركك بيها. وانت بتحرم نفسك من بركة، العيادة بتاعتك، الشغل بتاعك، الورشة بتاعتك، البيزنس بتاعك، الكنيسة بتاعتك، بتاعت الرب. الرب يبارك ويبارك ويبارك. احنا نستاهل ان احنا نقول يا رب انا بتشارك، انا بحط ايدي، انا ببارك اسمك. مين يقدر النهاردة يعمل كده؟ ارجع معاك يا استاذ حسين.
3: انا حابب اشجع ايماننا كلنا انه الله بيعمل وما زال يعمل، وهو هو امس واليوم والى الابد.
0: امين.
3: وشجع اخويا سامر، وشجع كل العاملين في الكارما وكل اسره الكارما، واقول ربنا بيعمل بطرق غير معتاده. احيانا كتير بنبقى متوقعين الرب يجي بطرق معينه، لكن رب بيجي بطرق غير معتادة. وأنا شجعكم كلكم وشجعك سامول، ربنا هيفاجئنا، ربنا هيفاجئنا بأمور غير معتادة. افتكروا معايا كده الرب لما راح عند بركة بيت حزدة في يوحنا صح 5، وكان الرجل اللي بقاله 38 سنة مطروح. الرب راح سأله وقال له إيه؟ قال له أتريد أن تبرأ؟ كانت إجابة الشخص دوت ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. الإنسان ده 38 سنة شايف إنه الحل يجي من إنسان يلقي في البركة، لما الماء يتحرك هيحصل الإبراء. لكن الرب كان جاي بيقول له تعالى بقى بص عليا بشكل مختلف خالص جديد، أنا مش بس هأبرئك لكن أنا أغفر خطاياك وتقوم وتحمل سريرك وتمشي. خلينا أحبائي، سواء أحبائي اللي شغالين أو أسرة الكارما وأخويا صامويل أو أنت كمان وأنت بتسمعنا النهاردة، توقع الرب بطرق جديدة. توقع الرب أنه هو يعمل بطريقته هو، مش بطريقتك أنت. علينا ان احنا نطيع، وعلينا ان احنا ناخد الخطوة وناخد زمام المبادرة ان احنا نقدم للرب، وصدق كده ان الرب يعمل امور جديدة مجيدة لم تخطر ليك على بال. لما الرب يتراءى في المشهد كل حاجة بتتغير. وعايز اشجعك سامول، انا عارف انه يعني امر صعب وتقيل، وانا يعني 3 ايام قعدتهم معاك بس ما حسيت ان انا ليل ونهار لازم اقعد اصلي لك يعني على المسؤوليه وكل اسره الكارما، وقد ايه انها يعني امور فعلا تحديات، ولأنه مليان بالرؤية قوي، ولأنه قلبه مشتعل وشايف اللي الرب واخده ليه، علشان كده بيتحمل كل التعب ده. لكن بشجع كمان أحبائي، أنت شريك في أنه النفوس تيجي للرب، وأنت شريكة في أنه النفوس تعرف الرب، وأنه الإرسال ده الهوى ده يوصل لأماكن عمرنا ما هنقدر نوصلها بالرجل أبدا. ورسالة المسيح توصل، ودي مأموريتنا العظمى أنه نفوس تربح، وأنه الرب يتمجد بشجع الكل انه خلينا نرفع عينينا على الله ونتوقعه بطريقة مختلفة بطريقته هو مش بطريقتنا احنا. احيانا تقول طب ما انتوا عمالين تقولوا الرب على طول بي بي بي بيتمجد في المشهد, واول لما بناخد قرار ان احنا يعني ندفع بنشوف اختبارات. انا يمكن عندي تجربة قديمة, يمكن حد قاعد سمعنا بيقول عندي تجربة قديمة, انا عملت طعت قبل كده وما شفتش النتيجة في نفس الوقت. عايز اقولك ان الله بيعمل في توقيته, وتبص تلاقي محوش لك البركة دي لوقت معين انت محتاجه, وانت محتاج انك تشوف يد الرب فيه ويعلن ذاته بطريقة غير عادية. عايز اقول لك كده, حبقوك كان بيقول للرب يا رب حتى متى ادعوك وانت لا تسمع. وفي ترجمة كده لحبقوك واحد العددين دول من 2-4 فرقت معايا, احب اقراها لك. كان بيقول له يا الله الى متى اصرخ اليك وانت لا تستجيب, الى متى اصرخ اليك واقول هناك ظلم وانت لا تنقذ ولا تريح, لماذا تريني شرا وضيقا, الخراب والظلم امامي وخصام ومشجرات تصور, لذا فالشريعة مهملة والعدل لا يسود والاحكام تصدر ملتوية لان الشرير يحيط بالبار. عايز اقول لك لو الواقع كده, عايزك تسمع كلمات الرب لما رد على حبقوق. قال له كده اكتب الرؤية وانقشها على الالواح في اصحاح 2 لكي يرقد قارئها. ليه؟ قال له لان الرؤية بعد الى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب, انت وانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر.
0: أمين.
3: تقدر النهاردة تطبق الكلام دوت اللي الرب بتكلم بيه على حبقوك على حياتك, ستأتي إتيانا ولا تتأخر. بتكلم على احتياج الكارما في اسم الرب يسوع النهاردة. أنتوا نقشتوا الرؤية وحطتوها على الألواح وأعلنتوها لكي يرقد كل اللي بيشوفها, لكن خلينا النهاردة نصدق يا أحبائي أسرة الكارما أن أنت وانت ننتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. الرؤية بعد إلى الميعاد, الرب يقيم أمناء علشان تتميم الرؤية. الرب يعمل بطريقته هو.
0: أمين.
3: وبيعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إذا كنت من المؤيدين أو من السبورتر لقناة الكارما, تشجع الرؤية بعد إلى الميعاد. رب جاي مش هيتأخر عليك, ليه توقيت وليه ميعاد. وخلينا نتشجع انه الرب هيتمم الرؤيه في اسم الرب يسوع ويعطي نعمه.
2: امين
0: امين امين. انا بس قبل ما تاخذ كلمه خي سامويل, بعرف عم شوف 500 من كندا و500 من استراليا. لحبه هدول الرب بيركهم عن جد من كل قلبي, لانه انتم عم تطيعوا الرب رقم خمسة, لكن حسس بانه في معكم بعد 9 بيجوا وانتوا واحد من 9. يعني في 9 بعد لازم بهذا الرقم, 500 من استراليا و500 من كندا, في 9 من كندا وفي 9 من استراليا ب500, وفي بعد ال5000. يعني خلينا نجمع, رب يبارك كل واحد صدقوني. يعني جمع بعضنا, اتصل باخواتك بالكنيسه, اتصلي باخواتك بالكنيسه, اختي, اقاربك, اقاربك, وكون عم تقول أنا حابب حتى هالرقم 5000, لأنه في اختراق الليلة خاصة شاعر الرب عم يقول في اختراق في هذا الرقم على حياة الشعب الذي يطيع باسم يسوع. وصدقوني أنا عم بحكي هيك بمخافة الرب, عم بحكي هيك بمخافة الرب, وأنا عادة ما بعمل هيك إطلاقا, بس يعني ويلي إن كنت ما بطيع الرب. أنا حسيت أقول هالكلمات حطها بين إيديكم, وأنت فحصة صلي, إذا رب عطاك سلام طيع, إذا مش حاسس أنا عم بحكي كلام فارغ بينك ما بين الرب اصطفل. لكن إذا أنا إذا شاعر عن جد في مسحة وحقيقة بحياتك, رب تكلم لك بهذا المبلغ, طيع بسرعة. في 22 دقيقة باقية, لو سمحت عمول هيك هلأ قبل ما تخلص 22 دقيقة.
2: أمين أمين أحبائنا, يلا بينا دلوقتي, بقيت 21 دقيقة. أنا بشكر ربنا كمان إن في $1000 من كندا

0: مبارك اسم الرب.
1: أمين.
0: فكده كل تقدمة بتوصل بتقلل الرقم اللي قدامنا ده علشان نخلص منه في الدقائق اللي جاية. والرب عايز يبارك ناس.
1: أمين.
0: وبصلي انك انت تكون من الناس اللي يخطفوا البركة النهاردة, اللي الرب عايز يباركهم, اللي الرب بيتحايل عليك علشان تحط ايدك بالعمل وهو اكرمك بالكتير. ما تخليش في يوم الايام نقف قدام الرب مسألك عملت ايه بالفلوس اللي اديها لك, هتقول له ايه؟ جبت بيها عربية جديدة وكان عندي فلوس زيادة حتى في البنك, وكنت مستني اعمل انفستمنت واستثمار.

0: اجيبش وقت تانية علشان اصرفهم على نفسي وعلى عيالي وعلى بيتي. ما بقولكش ما تعملش انت يعني ربنا يباركك وتعمل, بس الاهم انه ملكوت الله. ربنا بيدينا الفلوس ويدينا الامكانيات عشان ايه؟ مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا, لكن عشان يزيد من اشتراكنا في توصيل رسالة الانجيل للملايين. امين احبانا. هنرجع ليك يا اخي بشارة, تشارك معنا كمان, احنا عندنا 20 دقيقة بس. فانا نفسي بجد ان الرقم ده يكون انتهى. قلق ابطال النهاردة يقدموا ان كان $1,000, ان كنت بتصدق الكلام الرب بيتكلمه وتقدر تحط. انا في يوم من الايام واحد اتصل على الهوا وقال انا عايز احط 5,000 وانا مش معايا الفلوس, وقال انا هحطها على الكريدت كارد. واتصل بينا وزن فيو دايز وحكى عن اكرام الرب لي اللي كان فوق الخيال. انا عن نفسي لما هو قال ما عنديش ان انا ادفع الايجار بس انا عايز احط على الكريدت كارد واكرم ربنا في قناة الكارما,
1: انا فاكره
0: انا نفسي قلت يعني لا. هو قال لي نو, انا سمعت صوت الرب وانا اقدم للرب 5,000. وزن في نفس الاسبوع اتصل بينا تاني وشهد عن اكرام الرب اللي كان بالنسبة لي انا مفاجأة, كان فوق 11 ضعف. الرب اكرمه. يا جماعة يا بختنا ان احنا نسمع صوت ربنا. لما كناش بنسمع صوت ربنا نسمع صوت مين؟ هنسمع صوت مين؟ يلا بينا احبانا تعال نسمع صوت الرب النهاردة. قدم بالايمان وتعال الايام الجاية احكي اختبارك. سمعنا من اخونا المحبوب الاخ يوسف من كام يوم وقال انا حطيت, سمعت صوت الرب في خلال كام يوم ربنا اداني وعوضني. كمان اخونا المحبوب اللي قدم يوم الحد اللي فات وقال انا قدمت للرب تاني يوم راح بعت لي صورة الشيك وقال انا ما كنتش متوقع ان الشيك ده ممكن يجي اطلاقا, زائد ان الاي ار اس سامحه في حوالي 7,000, يعني 10 أضعاف في يوم, لانه صدق صوت ربنا. انا ما بقولكش انت هيحصل معاك ايه بالظبط, بس انا واثق في حاجه واحده في الكتاب المقدس, وواثق في ربنا اكتر من انا اثق في كلام اي مخلوق تاني. تتشال تتحط تقول لي كاني ماني, انا ليا قانون الكتاب المقدس. لما الرب يقول حاشني ان اكرم الذين يكرموني, انت بقى زي ما بيقول الاستاذ شادي تصطفل مع ربنا. انت مش عايز تصدق الكلام, امال بتصدق في حياتك الابديه ازاي؟ تصدق في كلام ربنا هتشوف اكرام الرب ليك. والرب بيقول ايه؟ حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني, اما الذين يحتقرونني
1: فيصغرون.
0: ده تكمله الايه, احنا بنحب نقول الجزء الاولاني وننسى الجزء الثاني. ما تحتقرش كلام ربنا, ما تستسخرش, ما اسمها ايه,
1: ما تستخسرش
0: ولا تضحك ولا تسخر من كلام ربنا. ما تسخرش من كلام ربنا, ما تحتقرش كلام ربنا. لما الرب بيتكلم هو عارف بيقول ايه. امين. اشجعك 17 دقيقة, ونفسي فعلا اشوف الارقام دي بتختفي. بشكر ربنا لاجل كل تقدمة, $50 والـ$100 والـ$500 والـ1,000 دولار, مبارك اسم الرب. خلونا نتسابق احبائنا. وعود الرب ليك للبركة, بس عمر ما ربنا هيجي يجبرك. ربنا مش هيجبرنا ابدا, لا في خلاصنا ولا في توبتنا ولا في ايماننا ولا في عطائنا ولا في البركة. الكتاب يقول جعلت امامك البركة وايه
1: واللعنة.
0: انا ما بحبش نقولها بس انت اللي بتختار.
1: الكتاب
0: بتقول ايه يا اختي ليديا؟
1: مكتوبه في الكتاب.
0: بتقول الايه بتقول
1: جعلت
0: ايه؟
1: جعلت امامك البركه واللعنه. أيوة. الموت والحياه, اختار الحياه اللي تحت. ده كلام الكتاب.
0: ده كلام الكتاب. صح. مش كلام الدكتوره ليديا, مش هي
1: كلام الرب.
0: نو, ده كلام الرب
1: طبعا.
0: انت بيدك تختار. يا اما ربنا كلمك كم مره وقلبك عامل زي ما تفكها, ما تسمع كلام ربنا, ما تطيع صوت ربنا, وشوف وتعالى واحكي وقول انا النهارده سمعت صوت الرب. شوف ربنا يعمل ايه معاك. اسمعي صوت ربنا النهارده, اسمع لصوت ربنا. ربنا انت عارف اصح يعني الوقت اللي احنا قاعدين فيه, يعني احنا شايفين الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي وقت كاني احنا بننده على

0: يعني صعب. لكن انا عارف في الاخر ان ده صوت ربنا ودي كرمة ربنا، وهو يسدد الفواتير وهيبعت بمعجزات، والرب بيدي لك انت الفرصة وبيدي لك انت الفرصة عشان تتجاوب مع صوته. لكن في الاخر انا بقول انا مالي، ده بتاع الرب. يا رب ده شغلك، دي فواتيرك، دي عملك، دي نفوسك. لو مش عارف اقول ايه، لكن خلينا نتشجع في الدقيقة اللي جاية. امين. واحنا بنسمع مع اخ بشارة عندنا 15 دقيقة، يلا بينا. نفسي اشوف تسابق من اشخاص شايفين $50 اونلاين دلوقتي، مين يقدر يقدم 50 500 5000 50 ألف حتى.
1: امين.
0: الرب يستاهل، الرب يستاهل واكرمنا عشان كده. امين. اتفضل يا اخ بشارة.
2: عايز اشارك بفكرة صغيرة من العهد القديم عن بناء هيكل للرب. البناء هيكل للرب كان ليه مرحلة إعداد قبل البناء بجمع تبرعات، ومين اللي كان قايم بهذا النشاط الكبير؟ داود نفسه كان قايم بده، لأنه كان هو اللي عايز يبني بيت الرب، والرب قال له لا، أنت إيدك ملطخة بالدماء، مش أنت اللي تبني البيت اللي يكون اسمي فيه، لكن ابنك اللي هيأتي بعدك ويجلس على عرشك هو اللي هيبني البيت. فداود على الرغم أنه مش هيشترك في الخدمة دي، مش هيشوف هذا البناء، مش هيعصره، وأمر الرب واضح هو فهمه، لكنه اهتم ببناء بيت الرب، اهتم بجمع التبرعات، لأن العمل كبير وابنه هيبقى يعني صغير عن أنه يقدر يقوم بالعمل ده لوحده. وده الحقيقة اللي حصل معهم، هو اللي بيحصل في أيامنا دي، أنه بنبني نفوس، بنبني شعب الرب، بنبني كنيسة الرب العامة. هديكم مثال عملي أنا شفته بنفسي. يعني أحد الأخوة المؤمنين قال لي فلان ده نحن عايزين ناخده يحضر اجتماع، لأنه هو في مكان ما فيهوش اجتماعات. فخدنا من جاز ستيشن في مصر في المكان اللي جالنا فيه في وجه بحري في احدى المحافظات، وخدنا حضر معنا الاجتماع وروحنا. حكالنا قصته، هو شاف على الساتلايت قناة الكارما، هو يعني حاليا بنقول اخ عابر يعني، فهو كهربائي بيوت، راح لواحد قال له انا عايز انزل كل القنوات المسيحيه على بيسموه ايه الجهاز اللي في البيت ده،
0: الريسيفر،
2: لان ده بتاع واحد نصراني، هو ما رضاش يقول انه بتاعي لما راح لل. المهم نزل القناه وبتفرج على الحاجات دي. عارفين الراجل ده كان سبب بركه لكم واحد في القريه بتاعته؟ 40 شخص اعتنقوا الايمان المسيحي، منهم امام الجامع اللي في القريه. حد يتخيل ان ده يحصل عن طريق قناة الكارما؟ صار يعني حفظ الترنيمات من قناة الكارما، حفظ الايات الكتابية من قناة الكارما، وهو لا يقرأ ولا يكتب، وشخص ريفي بسيط خالص جدا، يدوب بيمسك الاجنة والمطرقة يدق في الحيطة يعمل مسار لسلك الكهرباء اللي في الحيطة. لكن الرب اتعامل معاه وتعامل مع عشرات. مين كان يقدر يوصل للقرية دي؟ لما رحنا نوصله الى اقرب مكان من طريق الى طريق الى طريق، لغاية ما وصلنا بالعربية الحتة ما ينفعش العربية تدخل فيها، بياخدوا موتوسيكل، الراجل بيسوق الموتوسيكل وجنبه حاجة زي القارب كده يقعد فيها الشخص عشان يوصله للقرية بتاعته. إلى هذا المكان وصل الإرسال، إلى هذا المكان تفضلت نعمة الله جدا. شوف بقى الهيكل اللي بناه سليمان، خد تبرعات قد إيه؟ أرقام مهولة. داود عمل إيه؟ دفع من خاصته، يعني ما يمتلكه خاصة ليه، قدمه لبيت الرب. قال لي خاصة من ذهب وفضة قد دفعتها لبيت إلهي. كام؟ 3000 وزن الذهب، الوزن 25 كيلو ذهب أوفير يعني نقي جدا، 7000 وزنة فضة مصفاة. كمان الرؤساء عملوا إيه لما شافوا داود وداود بيشجعهم؟ فانتدب الرؤساء الأباء ورؤساء الأصباط إلى آخره، ورؤساء أشغال الملك، يلي مسكين أشغال الملك، أنتوا اسمكوا رؤساء أشغال الملك، هم كمان انتدبوا، أعطوا لخدمة بيت الله 5000 وزنة وعشرة آلاف درهم من الذهب وعشرة آلاف وزنة من الفضة وثمانية عشر ألف وزنة من النحاس ومائة ألف وزنة من الحديد. إيه الأرقام الضخمة دي كلها؟ وعطاء عطاء وكل من عنده

إلى آخره. طب لما سليمان فتح البيت ده قال له يا رب اسمع صلاة عبدك وصراخ عبدك واسمع صراخ شعبك. كانوا بني إسرائيل في الوقت ده 2 مليون مثلا بالكثير قوي. وبعدين قال له كمان وكذلك الأجنبي الذي ليس من شعبك وقد جاء من أرض بعيدة من أجل اسمك ويدك القوية وجه يتضرع عليك في البيت ده فاسمع ليه وانصفه واستجيب ليه وقدم له وحقق له طلبته. تخيلوا أن كل الغاية العظمى من بناء هذا البيت هي العدد القليل البسيط اللي هيجي للرب من خلال هذا البيت، انه يقول له الاجنبي اللي يجي لك بالمفرد. الان مجد هذا البيت الحالي من خلال شبكات الكرمة وبيته نحن، هذا المجد اعظم من البيت الاول. كان البيت الاول من حجارة صلدة صماء، لكن البيت الحالي مبنيين للمسيح حجارة حية، نحن بناء الله ومبنيين على أساس، ولابد أن نكون بناء صحيح مركبا معا ينمو متوازرا. ما ينفعش في مكان في البناء يبقى شاهق عالي ومكان ضعيف، مكان قوي، مكان كذا، بناء واحد. قناة الكرمة لها دور عظيم، لها خدمة عظيمة، لها خدمة واسعة مش لواحد أجنبي. بتسعى النهاردة لنفس عدد الناطقين بالعربية، آخرون من لغات أخرى بنفس العدد. طموح كبير. الرب بيضع رؤية، ولما الرب يضع رؤية بيضع إمكانيات التنفيذ، لكنه عايز يبارك الأشخاص اللي بيقدموا. عشان كده في دايما نداء للقادرين على العطاء. طبعا في نداء لكل الناس ان كل انسان يقدر يدفع ولو الفلسين او التقدمة الشهرية، الاشتراك الشهري في قناة الكرمة ده امر واجب، ده واجب ومحبة، ده واجب على المؤمن انه يعمل ده. اذا كنت بتشغل قناة الكرمة في بيتك او حتى لو مشغول مش فاضي بتشغلها، لكن عارف ان الملايين بتقبل المسيح من خلالها وهدف الكرمة ربح مئات الملايين للمسيح، فيبقى واجب عليك انك تشارك في خدمة الكرمة بتدعيمك للكرمة بالصلاة والدعم المادي لنفقات التشغيل. لان كل ما الكرمة عندها طموح وبرامج وامور كتيرة عمالة ترفع سقف التشغيل، كل ما الالتزامات بتزيد. لكن اللي اختبرناه ان ما في مرة الرب وضع امام الاخصام او العاملين بالكرمة خدمة إلا أن الرب أكمل الخدمة ووفى النفقات لتشغيل هذه الخدمة وأنها توصل. النهاردة الـ AI، الكرمة بتستخدم الـ AI في الخدمة الآن، وعندها طموح لاستخدامات أكتر. 24 ساعة هتبقى الأمور دي متاحة. فده واجب عليك الآن. علينا أن نتعلم من بناء بيت الرب اللي كان بالحجارة، ونحن أن نكون حجارة حية. كل واحد فينا يقول أنا حجر في خدمة الكرمة، أنا جزء من بناء الكرمة عشان أستمر. كل على فكرة الحجر في البناء ما ينفعش يقول أنا هشتغل في البناء وشيل الحمل 5-6 شهور وامشي. ما ينفعش يبقى مكان الحجر فاضي. الحجر معناه أن أنا جيت في البناء ده وأبقى مستمر بشيل الحمل باستمرار. هؤلاء اللي بيشيلوا الأحمال اللي كلمة الله قالت في الجزء اللي قرأناه ده، رؤساء أشغال الملك. يا رؤساء أشغال الملك، يا من أعطاكم الرب قدرة مالية، أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر أن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. ألا يضعوا اتكالهم على الغنى لأنه غير يقيني بل على الله، والله قادر أن يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد.
هو قال كده أفيض لكم بركات حتى لا توسع. دي مواعيد الله لنا، فنكون أسخياء في العطاء، كرماء في عمل الرب، عالمين أن ده واجب ومحب علينا، وبنقول لرب من يدك وأعطيناك، يا من أعطيت ابنك الوحيد لأجلنا. أعظم آية، أعظم خبر جاء من السماء نطق به المسيح في يوحنا 3:16:

0: هكذا أحب الله العالم حتى بذل، حتى أعطى ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. كيف لا نقدم نحن أيضا من عطايا مادية بسيطة لأجل خلاص النفوس التي أحبها الرب وأسلم نفسه لأجلها؟ المسيح بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. هل أنت أيضا تضع نفسك وإمكانياتك المادية لأجل الذين أحبهم المسيح، لأجل دم المسيح الذي يغطي ويكفر عن كل خطية؟ اللي كان بيفهم عمل الرب في العهد القديم وفهم يعني قيمة الذبيحة إنها وقود رائحة سرور للرضا عنه أمام الرب، كان بيقدم تور. اللي ما كانش فاهم شوية أو إمكانياته على قده كان يقدم خروف. اللي ما كان فقير إشارة للفقر الروحي كان بيقدم فرخية حمام وفرخية أمام على قدك. بس لو أنت مدرك عمل الرب وأهمية عمل الرب والمنادات بالمسيح المخلص، شارك الآن في رسالة الخلاص التي تقدم للعالم كله، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون. كل دولار بتدفعه بيساوي نفوس للرب. ليتك الآن تتمم، والدقائق البسيطة اللي باقية والمبلغ اللي باقي على الشاشة، عايزين نشوف أبطال الآن يتصارعوا في تقديم هذا المبلغ لمجد الرب والانتشار ملكوته. آمين
1: أمين. حبقنا بشكرك يا أخ بشارة. حبقنا باقي 4 دقائق استشهادي، وبشكر ربنا لأجل كل التقديمات.
2: فرصة للأشخاص اللي ندينا عليهم، ومن جديد هي بركة، هي أمر، خطوة إيمان. تعرفوا شو أحبها دائما الرب؟ على فكرة الشيء الوحيد بالكتاب المقدس اللي هو مش مشروط هو محبة الله للناس لألنا كلياتنا، لكن كل وعود الله في الكتاب المقدس مشروطة. الناس تعتقد بأنه، لأنه عادة نحن بنأخذ الآيات بسمعه الكنائس
1: 24,000 يا سي الشادي وبقي 3 دقائق،
2: 24,000 3 دقائق. عادة نسمع الآيات في الكتاب المقدس إلهي يسد حاجتكم إلى التمام، لكن ما بنسمع قبل الآية اللي بتقول الذين أعطوا قال أنتوا اشتركتوا معي في العطاء والأخذ، أنتوا الكنيسة اللي كنتوا معي. يعني عادة ننسى أنه في شرط لهذا يحدث، إن كنتم تفعلون هذا. بيقول حتى مثلا بتثنية اللي بيعملوا اللي يحفظوا وصايا يعملوا فيها، هيدول الأشخاص يقرضون ولا يقترضون. إذن الشروط، شروط الله لألنا، ومشان هيك خطوات الإيمان هامة، لأنه خطوات الإيمان مش بتتحدث للرب. ليك شو قال؟ قال بتثنية لما كان عم بيحكي عن أعطيكم بتثنية 8، لما كان عم بيحكي أعطيكم قوة أحراس الثروة، تعرف شو قال؟ قال هيك، قال لكي أعرفكم ما في قلوبكم. يعني مش لأنه أنا ما بعرف شو في قلوبكم أبو الرب، أنت ما بتعرف شو في قلبك. القلب نجيس من يعرفه؟ كيف بتفضح هذا الذي في قلبك؟ أو إذا أنت هذا بتعرف أنه ما في قلبك مش جيد، إبليس عم بيحاول يغشك أو حط شيء أمور قلبك بجيدة، بأنك تجيب هذا القلب لعند الرب. كيف تعمل هيك؟ حيث كنزك هناك قلبك. حط كنزك عند الرب. إبليس بيكره لما بتعمل هيك شيء. في شيئين إبليس ما بيقدر إلك تعملون، مستحيل إلك تعملون: حب، اغفر، واعطي. مستحيل إلك إبليس تعمل. بقول لك حقود، كراه، ولا تعطي أحد، كون أناني. هاي رسالة إبليس. عنا دقيقتين يا حبابا،
1: دقيقتين يا سيس،
2: وهالدقيقتين الرب حكي لألي في بداية التسعين دقيقة، وعم بحكيكم بأمانة من دون يعني مسايرة لأحد. الرب قال لما شفت 5,000 جنيه اللي أتت من مصر، الرب قال أريد أن أرى مثلها 5,000 دولار كندي، 5,000 دولار أمريكاني، 5,000 يورو، 5,000 دولار أسترالي عم تنعطى. وتأكد اللي رح يعمل هيك في الدقائق الباقية والوقت المتبقي، لقلنا رح يشوف اختراق غير عادي عم بصير بحياته وبحياته بالبزنس تبعه بكل الأشكال، روحا، جسدا، نفسيا، ماديا، عائليا، بشهر أيار، بشهر مايو 2026. إذا أنت عندك إيمان ليكن لك حسب إيمانك، استأخذ هذه الخطوة. توقع هلأ ناطرين في دقيقة بعد

0: مش طويل الوقت. إذا ما في وقت هلا تفاصل مع الرب إنك يا تصدق يا ما بتصدق.
1: أمين. أنا بشجعك إنك تصدق في الدقيقة اللي جاية. الرب لما بيتكلم بيبقى محتاج إيمان. بيبقى مش شايفين حاجة قدامنا.
0: أي مخيفة.
1: لكن بنصدق.
0: أخ ساميو لما بيقول كتاب المقدس عندما يعود ابن الإنسان إلى الأرض هل يجد إيمانا؟ كنت أسأل حالي أنا what are you talking about؟ معقولة ما يكون في مؤمنين؟ لا لأنه قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن قلبه بعيد عني. طيب كيف نجيب قلبنا للرب؟ عمل لك كيف؟ تخيل لما اجوا لعنده بملاخي قالوا يا رب كيف نرجع؟ قال هاتوا العشور. شو دخل هيك؟ نحن تقول كيف نرجع؟ صوم وصلوا وركعوا رب الانجيل روح على الكنيسة. نحن هيك نفكر الامور روحية. لا الرب عم بقول العشور بترجعك بترجع قلبك لعند الرب. ضيع الرب الان يا احبه بالثواني الاخيرة. مين رح يقول انا الشخص اللي حط 5000 هلا؟ ناطرين نسمع منكم.
2: امين امين
1: امين. هنكون بنرنم في الدقائق اللي جايه لان انا عارف ان في ناس ممكن في 5000 اهي. بس اشكر ربنا انه في اشخاص عندهم ايمان ونفسي اشوف الايمان ده في كل ولايات امريكا. ربنا باركنا بالكتير. ربنا باركنا ناخد كفايتنا وندي الرب. نكرم الرب النهارده. تقدر تكرم الرب النهارده بقد ايه؟ ب5000 اعمل كده. تقدر ب1000 اعمل كده. 500 اعمل كده. بس الفكره خلونا نتسابق. باقي 24,263 نقدر احنا بنرنم الاخ بيتر الاخ 5 اشخاص.
2: امين باسم
1: كاليفورنيا نيويورك نيوجيرسي بنسلفانيا. مين الولايه اللي سمعاني دلوقتي؟ من اني ولايه حضرتك بتسمعني؟ قول انا الرب حط على قلبي انا عايز اتبارك انا عايز اطيع صوت الرب النهارده. عايز تطيع صوت الرب؟ تعال اطيع صوت الرب دلوقتي.
2: أمين.
1: تفضل يا خبير.
2: هاليلويا. مصريين متعين.

0: امين امين احبائنا. بشكر ربنا جدا لاجل وقت الترنيم رائع، وبشكر ربنا لاجل كل تجاوب من حضراتكم، بشكر ربنا لاجل صلواتكم ولاجل دعمكم، وهنكمل مع بعض المشوار. خلينا نطلع فاصل بسيط وهنرجع نكمل حلقتنا. والنهارده الرب بيتكلم بكلام واضح جدا لرجال معينه واشخاص معينين وسيدات معينين. الرب عايز يبارك ناس، والرب مصر النهارده انك تتبارك وانك تتباركي. هنطلع الفاصل الصغير ده كام دقيقه ونرجع نكمل مع بعض حلقتنا، وهنشوف الكلام اللي الرب اتكلم بيه بالاسيس الشادي، ونشوف ازاي نتجاوب معاه في الدقائق اللي جايه. امين احبانا، خلونا نطلع مع بعض ونرجع نكمل.
1: في $100 من حد من ريفرسايد، و $300 من حد من كاليفورنيا، عملتهم زيادة.
0: امين امين اتعبك بس كلهم من كاليفورنيا. امين. هنحطهم دلوقتي، هنطلع دلوقتي فاصل، هناخد في مكالمة كانت على الهواء، خلينا ناخدها في الدقائق اللي جاية البرومو، ونطلع ونرجع تاني نكمل مع بعض.

0: قلتلي.
1: أبونا عظام
0: أيوة.
1: كنت اتكلمتك من كذا شهر وكنت قلت إن حياتي علاقتي مع ربنا مش مظبوطة بسبب يعني إن أنا أخذت فلوس من العشور وكده. وبعدين قلتك لما صلتلي قلتلي لا مش ده السبب، مش هي دي الخطية، أكيد في حاجة تاني في حياتك، ارجعي للرب والله يرشدك. وبعدين كنت حضرت اجتماع والأخ اللي كان بيتكلم، لما تكون في واقع بعيد عن ربنا قول أنا السبب، ممكن تقول ورايا أنا السبب، فأنا قلت عادي أنا السبب. فابتدت الكلمة دي بقى تتفعل جوايا، والله كشف إن أنا كنت عايشة في بيت وغش وخداع كبير، مسيحية إثنية شكلية، حاجات كتير جدا، خطايا، أخطاء كمان في إخواتي من ظلم وإفتراء، معاملة صعبة، كنت معمية تماما يعني، ما كنت مخدرة، كنت مش في وعي، مش دليانة بحاجة يعني. فأنا بشكر المسيح جدا وبشكر قدسك وبطلب إن قدسك تصلي لي علشان الله يكمل يكشف كل زيف جوايا وكل غش وكل خداع، والله يكمل، لأن يعني أنا اعتذرت لإخواتي وبرضو الله كشف إن في ظلم أنا كنت ظلمتهم يعني بعد ما والدي ما راح السماء، وابتديت كمان إن بحاول إن أنا أرد حقوقهم، بس حزينة جدا ومتضايقة قوي. فرحانة إن ربنا فوقني، لأن مهما كان أي حد كلمني أو نصحني ما كنتش هقتنع، بس أرجوك يا أتسابونا وصلي لإخواتي لأن نفسيتهم تعبانة جدا، طلع إن أنا مدمراهم وأنا كمان متضايقة إن أنا عملت فيهم كده وأذيتهم بذكريات ومواقف صعبة، وأنا أهنت المسيح أصلا شخصيا فيهم، لأن أنا مش غلطانة فيهم، مش كلام تمثيل لكن كلام حقيقي بجد.

أكبر معجزة بالنسبة لي هي مش إشباع الجموع ولا شفاء المرضى ولا إقامة الموتى، لكن أكبر معجزة هي خلاص الإنسان. هو الإنسان ياخد قرار إن حياته تتغير ويسلم حياته للمسيح ويختار الحياة الأبدية، وده اللي الكارما موجودة عشان تعمله كل يوم. أنا بشكر ربنا لأجل اللي عملته، وبطلب منك إنك تتواصل.

0: هنصلي معاك. الكارما موجودة علشانك.
1: صرخ ضياعي وانا لسه في الاخطار، عمري في ايديك يا راسم المشوار.
2: شكرا لدعمك لقناة الكارما، خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أخت كلمتنا من مصر وبتقول إلها شهرين بتعاني في ألام في المعدة. بتقول راحت على 5 أطباء وكل طبيب يديها دواء. فبتقول صرت لما أخذ الدواء مش معدتي مش قادرة تتحمله، فصرت أرجع الأدوية. فقالت أنا خلاص تعبت، ما إلي إلا أكلم قناة الكرمة، يمكن قناة الكرمة يشوفوا حل لمشكلتي. كلمتنا، وإحنا طبعاً أول شيء كلمناها عن خلاص الرب يسوع المسيح وقبلة المسيح مخلص لحياتها، وصليت معاها أن الرب يمد إيده القديرة وإيده القوية ويشفيها، لأنه يسوع هو الدواء وهو الشفاء. فكانت فرحانة ومبسوطة في المكالمة، ورجعت اتصلت فيها أتابع معاها، فبتقول أنا فرحانة قوي قوي قوي، قوة الصلاة هي اللي شفت لي معدتي. بتقول الأدوية كلها اللي عندي خلاص زتيتها، بتقول ما فيش ألام خالص، بطلت أرجع وبوكل وبشرب، والرب أداني قوة غير عادية، وأنا بديت أصلي وبديت أقرأ في الإنجيل وبدأت أسمع الترنيم زي ما أنتوا علمتوني وأنتوا قلتوا لي أعمل هيك. نشكر الرب يسوع المسيح، حتى يعني نشكر الرب من أجل الأطباء، لكن مرات في أشياء ما بيقدر عليها إلا إلهنا الحي وإلهنا العظيم الرب يسوع المسيح. آمين.

0: المسيح. أنا عايزة أوصل رسالة لقناة الكارما. فعلا حقيقي هي قناة يعني بركة، والرب يجعلها في التوقيت المناسب في العالم كله. فعلا أنا كان على قلبي خالص أشجعكم وأشجع الأخ صموئيل ستيفانوس في العمل العظيم. فعلا إحنا حتى المؤتمرات اللي مش بنحضرها بنكون موجودين في مباشر معاهم. وحقيقي إحنا ربنا يباركك ويبارك القناة كلها وكل العاملين في القناة. وأنا حبيت أشجع بس إن أنا فعلا بعبر عن امتناني وشكر للرب لوجود قناة الكارما بجميع أنواعها، إن هي بتوصلنا رسالة المسيح الحية، وبنبقى على طول متواجدين في محضر الرب عن طريق قناة الكارما. مرسي خالص، ربنا يبارك، ودايما في من نجاح لنجاح ودايما في الارتفاع.
1: شكرا قناة الكارما، ربنا يبارككم في اسم المسيح ويعطيكم قدرات وإمكانيات الأيام اللي جاية، ويعوضكم ماديا جدا، ويقف معاكم ويقودكم، وتستمروا في العمل، وربنا يحفظكم في اسم يسوع، وتنتشروا أكثر وأكثر، وربنا معاكم في اسم المسيح.
2: نشكر الرب من أجل قناة الكارما كتير، وشكرا لأجل كارما وعاملين في الكارما والأخ صموئيل، ويبارك الكل والعاملين في كل قناة الكارما ويحفظها ويسدد كل احتياجات ليها.
3: احنا بنشكر قناة الكارما، يعني القناة دي انه ربنا يرفعها وربنا يباركها، لأن ببساطة هي جات ترسل رسالة وتوصل

0: رسالة ربنا يسوع المسيح حتى من خلال الأطفال، من خلال الشباب، فالرب يبارك حياتهم.
1: قناة الكارما بحب أتفرج على مثلاً ساعات يوم الأحد الصبح، مش بقدر ما أنزل أو عندي ظروف معينة مش بنزل. قناة الكارما حلوة، بتوصل لي الكلمة لحد البيت، والوعظة عن كنيسة الشرابية، ممكن كنيسة الرسولية اللي في الشرابية، بتوصلني عن كنيسة الوكالة.
2: حقيقي اللي فرق معايا في الكارما، كارما مباشر طبعاً بتفرق معانا ومع كل شعب ببلادنا وكنايسنا. كمان في برنامج حلو رائع جدا، صفحة جديدة، أشجع كله يسمع البرنامج الرائع، الخدام الرائعين اللي موجودين فيه، الله يبارككم.
3: أحب أتفرج على أكتر من حاجة، يعني زي مثلا بث مباشر لكنيسة الشرابية الوكالة، كمان بحب أتفرج على مرات كتيرة أحضر لعظات أبونا مكاري وببقى مبسوط جدا بيها، ومرات كمان بتابع برنامج الصلاة للأخت سلة.
4: بحب أتفرج على ماما الجميلة حبيبتي، تعتبر أمي، الأخت سلوى ويليام، البرنامج بتاعها وضيوف، والأخت شيري المرنمة، ومرات بتجيب الأخ بيتر المرنم. بجد إحنا بنستفيد جدا في أي وقت، أفتح أسمع كلمة ربنا من خلال قناة الكارما وقناة تسبيح كمان طول الوقت، حتى لو أنا مشغولة مش قاعدة قدام التلفزيون لكن بسمع التسبيح. بشكر رب من أجل قناة الكارما.
5: بحب ان يكون في برنامج من ضمن البرامج الكارما اجتماع صلاة كامل، يعني لأجل مصر مثلا، لأجل المرضى، لأجل الخلافات الأسرية، لأجل المشاكل اللي في البيوت، ده مطلوب جدا. يعني ما يبقاش الصلاة بتبقى في تلبط الصلاة في البرامج اللي هي العادية، يعني سواء اجتماعات أو صلوات، لكن لازم يبقى في اجتماع صلاة ثابت حتى لو يوميا وعلى أقل ساعة، نصلي من أجل الأسر المدمرة، من أجل الخلافات الأسرية، من أجل مصر، من أجل مشاكل الناس والأمراض.
6: أتمنى يكون في دايماً يعني زي كورسات بتتقدم بصفة دورية مثلاً لعلاج العلاج العلاقات الزوجية. يعني احنا شايفين إن البيوت المسيحية فيها مشاكل كتير وفيها ضغوط كتير الأيام دي، وبعتقد إن في احتياج زي ما الكنائس بتهتم بالتلمذة الشخصية، ياريت كمان نهتم بتلمذة الزوج والزوجة، لأن ده بيعود على البيت بالخير وعلى علاقتهم بالاتحاد والوحدة وعلى الولاد كمان بسلام.
1: بقول لقناة الكارما ياريت يكون في صلاة مخصوص للشابات والشباب.
7: مش موجود ممكن جزء من برامج الأطفال، الأطفال في برامج لكن برضو مش بطريقة المفروض، لأن الزمن ده والجيل ده محتاجين برامج بتاع الأطفال والشباب يكون هو البرنامج المباشر عشان أطفالنا ما يعيدوا عن الرب.
2: القناة متكاملة، يعني أنا بسبب التكامل اللي فيها والحلاوة اللي فيها في قناة الكارما مش عارف، ما فيش حاجة ناقصة تقريبا كده يعني.

قناة الكرمة من القنوات المهمة اللي بتنقل الخبر السار عبر العالم كله. العدد الضخم من الأقمار الصناعية اللي بتنشر عليها قناة الكرمة، بالإضافة إلى تواجدها في الولايات المتحدة وأستراليا والعالم العربي، بيدي قناة الكرمة مساحة واسعة لنقل الأخبار السارة، رسالة الإنجيل. أنا بشكر ربنا من أجل القناة، وبشكر ربنا من أجل الدور اللي بتقوم به، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الفضائيات ولا سيما الفضائيات المسيحية لعبت دور مهم في تقديم فكر لاهوتي مصلح، دور مهم في تقديم رؤى عملية.

للحياه الروحيه، البرامج المتنوعه، القضايا اللي بتطرحها، تنوع المتكلمين، الاستعداد للتجاوب مع كل الطوائف المسيحيه، احترام الطوائف المسيحيه بتنوعها وتعددها، بيدي قناه الكرمه مساحه جديده وعدد من المشاهدين اوسع، تصل إليهم رسالة الخلاص، رسالة الرب يسوع له المجد. الإنجيل هو الخبر السار. أنا بشجع القناة، بشجع أخونا صمويل وبقول له الرب استخدمك ويستخدمك لكي تكون هذه القناة بركة لكثيرين.

0: مع احباء غاليين عليكم كلكم، بنكمل مع بعض حلقتنا مع الاخ بيتر جمال زكي، معنا الاسيس شادي العواد، ومعنا الاسيس يسام ايميل بطرس، ومعنا الاخ بشاره المصري والدكتوره ليديا ماهر. بكمل معاكم الجزء ده من الحلقه. بشكر ربنا جدا لاجل كل استجابه من حضراتكم في الدقائق اللي فاتت وفي الوقت اللي فات. هنكمل مع بعض حلقتنا، بس وقتنا محدود، وقتنا محدود حوالي 45 دقيقه، والمفروض بصلي نقدر نخلصهم من 45 دقيقة للساعة. والمبلغ اللي باقي قدامنا في التحدي في الجزء ده هو 23,600. هنشوف قدامكم على الشاشة التقديمات اللي بتطلع واحدة واحدة. بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة. وكان قبل الفاصل على طول في تحدي الرب حط على قلب الأسيس شادي العواد. خلونا نسمع التحدي ده لأن ربنا عايز يبارك الناس النهاردة، ونرجع ناخد كلمات سريعة من كل أحبائنا في الاستوديو، وناخد ونخلي الحركة سريعة النهاردة علشان ربنا يتمجد ونسدد كل احتياج في عمل الرب في قناة الكرمة. احنا في وقت عيد الحصاد، وقت مميز جدا، نعمله مرتين بس في السنة علشان نتعلم الرب بيقولنا ايه عن الفلوس وعن العطاء وأهميته في حياتنا، وكمان ربنا يدينا فرصة ان احنا نزرع في عمل الرب عشان نقدر نوصل بالنفوس ويبقى بالبركة على حياة كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. 23,600 نقدر حد دلوقتي يقول أنا هقدم 600، و23 ممكن 1,000 و1,000 و5 و5 و10. يبقى خلصنا. شفتوا هم كم واحد دلوقتي؟ يعني عدد أشخاص معدودين ممكن يخلصوا الليلة النهاردة. تفضل يا سيد شادي.
1: يعني بداية هذه الحلقة الليل المساء شفنا تقدمة من مصر ب 5000 جنيه مصري، ولما أجت هذه التقدمة مباشرة في شيء جواتي تكلم لقلي بوضوح وقال لي أني شارك مع كل المشاهدين، أو أنا ما بسميكم مشاهدين بسميكم مشاركين، لكل المشاركين بهذه الحلقة بأنه إذا أنتوا بتحطوا قبال هال5000 جنيه مصري يكون في 5000 دولار أمريكي، 5000 دولار كندي، 5000 دولار أسترالي، 5000 أورو من أوروبا أو من دول الخليج، 5000 بالعملة اللي أنت بتحس فيها، بالعملة البلد اللي أنت فيها، في اختراق ما سوف يحدث، اختراق حقيقي نفسا روحا جسدا ماديا اجتماعيا عائليا معنويا بزنسيا الباتكون ياه، لانه شاعر بانه هذا الاختراق رح يصير هذا الشهر، مش بعد سنه او بعد سنتين، او في شيء انت طالبه من الرب او في شيء الرب بده يعمله معك هذا الشهر، اتوقع بانه هذا الاختراق سوف يحدث هذا الشهر. تقول لي هل انا عم بحكي كتابي؟ نعم، الله يتحدث بعض الاحيان لنا وبيقول لنا خذوا خطوات ايمان، وذلك قال يعقوب أرني إيمانك بأعمالك. قال آمن إبراهيم، لكن كان لازم إبراهيم يطلع ويأخذ خطوة إيمان. لما أجى الرب، تخيل يجي الرب يقول لك هلا أعطيني ابنك حبيبك إسحاق الذي تحبه يعني أخلى ما عندك. شو عمل إبراهيم؟ لبيك يا رب، لبيك يا رب. قال وبكر إبراهيم، لم يتأخر ثانية. نحن وقت نقول ليش الرب نقى إبراهيم؟ أنا دائما بقول ليش الرب اختار إبراهيم؟ أنا دائما كنت أشارك هيك مع الكنيس إنه بالحقيقة لأنه الرب حر بده ينقي حدا أم نقى إبراهيم، بس بالحقيقة لا، لأنه لم يوجد حدا يملك قلب كقلب الله بهداك الوقت كإبراهيم. وشو سمي الكتاب المقدس؟ قال ولم يكن أغنى من إبراهيم في كل الأرض، صاحب ثروات كبيرة بسبب أنه أطاع. لأنك فعلت هذا يا إبراهيم أبارك مباركيك وألعن لعنك.

عينيك وتكون بركة في الأرض وتكون مباركا في كل ما تفعله. وبقول الكتاب المقدس يعني بهذاك الوقت إبراهيم كان إيلون ماسك تبع العالم أغنى أغنياء العالم، كان عنده جيش، تخيل جيش. وأنا اليوم عن جد بشجعكم يا أحبة في شيء على رقم 5000، و5000 بقصد فيها يعني عم شوف الخمستلافات جيني كل مرة بقعد هيك وبنطر وبقول بلكي يعني يا رب أنا عم بحكي، ما بدي يكون عم بحكي شيء من نفسي، بدي يكون عن جد من الرب. فجأة بيطلع حدا نرجع بمصر بحط 5000 جنيه، شفنا شيء 4 مرات أو 5 مرات 5000 جنيه عم تيجي من مصر. لتأكد هالشي يا أحبة نتسارع صدقوني. الرب قال له لنعمان، قال له روح نزال بالأردن 7 مرات حتى لتشفى من البرص. ليه 7 مرات؟ الرب قال 7 مرات. هل أنت بتصدق؟ تخيل مثلا نعمان قال لهم أصلا شو معنا أنهر نحن ننزل فيها، فجاي تنزلوني بهذا النهر اللي هو كله وحل؟ شو هل يعني تفاهة بين هلالين، هذا مش مزبوط، أنا ما بصدق. كان في يعمل هيك وما ينال شفاء. أما قالوا له خدامه لنعمان، أنا بدشكر الله أنه الناس اللي حاول منك يحكوا لألك. هلا لو رب طلب منك شيء أكتر من هيك ما كنت عملته؟ طيب إذا عم يطلب منك شيء أعمله. أنت عندك زنقة بشغلك، في شيء صاير معك بالبزنس، في مشكلة بالعائلة مش غير قابلة للحل، هل أنت بحاجة لاختراء بالموضوع النفسي، بالموضوع العائلي، بالموضوع المالي، بالموضوع الاجتماعي؟ هل في مشكلة بينك وبين حدا مش عم تنحل وزعجتك وضغطي على حياتك؟ عرف بأنه في اختراء سيحدث بهذا الموضوع نهار اللي رح تاخد هذه الخطوة، أو مش نهار، بهذه الدقائق اللي عندك إياها اليوم بهذه الحلقة، نهار بتاخد هذه الخطوة رقم 5000 دولار. إذا مش قادر لحالك تقول لي أسيس يا ريت عندي هذا المبلغ كنت أكيد أعطيته. جمع أشخاص خيي، يمكن أنت قادر تعطي 50 500، يمكن قادر تعطي 2000، يمكن قادر تعطي 1000. جمع 5 مثلك. هلأ اتصل بأصدقائك، بعائلتك، بأحبائك، بالإخوة بالكنيسة اللي معك، وقال لهم أنا حابب أعمل هيك، بتساعدوني بليز، أنا عايز اختراق، وهذا الاختراق رح يجي لقلنا كلنا، بتساعدوني نعمل هالشي مع بعض. ورح بتشوف انه واحد ورا التاني اذا قالوا لك نعم رح تقول يلا تعا مع بعض. هلا كلياتنا نلقط تليفوننا، ناخد تليفوننا ونفتح الكاميرا على هالكيو ار كود اللي هون هيدي، ونطلع. رح تشوف بس تفتح الكاميرا رح يطلع لك لينك، دوس عليه وخط خطوة ايمان. وليكن لك حسب ايمانك، وليكن لك حسب ايمانك. الله معظم الأحيان بيقلنا خذ خطوة إيمان. ذكروا بطرس قالوا تعال لعندي ماشيا على الماء، خذ خطوة إيمان. قالوا عندما نظر بطرس وشاف الأمواج حول منه غرق. الرب بعض الأحيان بيقلك تذكر بأنه عكس الإيمان هو ليس الشك أو ليس عدم الإيمان، عكس الإيمان هو العيان، والعيان دائما رح يجيبك الخوف، رح يجيب لك القلق، رح يجيب لك الاسترس، رح يجيب لك الضغط، رح يجيب لك المشاكل، رح يجيب لك الكآبة. بتطلع بتقول ما في شيء، بتطلع بالعيان بتلاقي بتفشل. لكن اصغي إلى صوت الإيمان في داخلك، لغة السماء يا لغة الإيمان. قال من دون إيمان لا يمكن إرضائه، من دون إيمان لا يمكن إرضائه. إيمانك سوف يخلق ظروف فيها اختراق غير عادي. أنت تستطيع اليوم أن تغير ظروفك. أنت، أنا دائما بقول لك نسيتنا، أنت نبي حياتك، ما بحاجة لحدا يتنبى عليك. أعلن كلمة الله على حياتك، قل باسم الرب يسوع المسيح أنا أصدقك يا رب وأثق. الإيمان هو الثقة بما أرجو، تصديق ما لا نراه. وأنا أصدق يا رب الشيء بعد ما أني شايفه، أصدق بأنك أنت سوف تفعل. إذ أنا أخذ خطوة بحسب معبو رجل الله، وأنا أصدق مثل ما كذا مرة رجالات الله طلبوا من هذه من النساء مثلا، قال لها روحي وجيبي كل الأوعية. قالت له أنا الحق أقول لك ما بقى عندي شيء غير شوية زيت. قال لها الإمرأة الشونامية، رب قال لها شو قال لها النبي؟ قال لها روحي جيبي كل الأوعية اللي عندك هون وصب الزيت وتشوفي.

0: أو راحت جابت استعارة أوعية من عند كل الجيران. إلى أن دفزت الأوعية وقف الزيت. الرب قال لي مرة الزيت السماء ما خلصت من الزيت. الأرض فضيت من الأوعية. اسمعني؟ السماء ما خلصت من الزيت. السماء كان بعد فيه زيت. طالما في أوعية فارغة طالما الزيت رح ينزل. بس توقف الأوعية الفارغة بيوقف الزيت. إذن هي بإيدك مش من السماء. يعني نحن بعض الأحيان نقول الكيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا الله يجعل الإنسان يضع في أحضانكم. تعرف شو معناتها؟ معناتها إذا أنت هلا إذا أنا حامل هالكيلة وين الكيلة؟ هالكيلة بالنص. إذا أنا حامل كيل ما لكن مسكر حطه تحت شلالات نياجرا. هلا حطه تحت الشلالات ما رح يفوت عليه ولا نتفة مي. المشكلة مش بأنه ما في مي, مشكلة في مي كتير بس هو مسكر, مسكر غير قابل لأن يستقبل شيء. واليوم أنا بدي أقول لك الشيء الذي يفتح هذا الوعاء هو الإيمان, هو خطوة الإيمان. والرب عم يطلب منك اليوم خطوة إيمان باسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نتسارع أحبة بالوقت اللي جاي لأنه ما عندنا وقت كتير طويل ننتظر. لكن في أبطال الله حاطت على قلبهم هلأ. صلي معي إذا أنت هذا شخص أو إذا أنت متردد قل له يا رب احكيني هلأ وخلي السلام يغمر قلبك باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك لأنك تتحدث إلى كثيرين بهذا رقم 5000 وأيضا بالأرقام الأخرى اللي جمعوها من بعض. إنما سيدي أنت بتعرف كل قلب, بتعرف كل إمكانية, بتعرف كل شخص يصغي إلى صوتي الآن ويراني الآن بأي مكان في هذا العالم. نصلي رب أنك تحقق الشيء اللي وعدتني أنه في اختراء رح يصير بهذا الشهر في حياة هيدول اللي بيصدقوني. من صدق كلامنا يقول الرب. بارك يا رب وسد كل احتياج باسم حبيبي يسوع. كل شعب الله يقول أمين ثم أمين ثم أمين.
1: أمين أمين ثم أمين ثم أمين. وأنت بتقول إيه وأنت بتقولي إيه؟ يلا بينا أحبانا نتشجع سدد كل احتياج لعمل الرب في الكرمة عشان نقدر نكمل, عشان تفضل قناة الكرمة سبب بركة لبيتك وبيتك, عشان تفضل قناة الكرمة تنقل كنايس وخدمات من كل مكان في العالم. كل ده مكلف جدا. عشان تجيب الكرمة إيفنتس وأحداث ومؤتمرات من الشرق الأوسط وتتكفل بيهم, مين اللي بيدفع ده؟ مين اللي بيدفع الكلام ده؟ هو حضرتك وحضرتك. علشان كده بنقول لك عايزين نشوف برامج للشباب اكتر او حتى نكمل في برامج الشباب اللي عندنا. طب محتاجين ندفع التكلفه دي. عايزين الكارما تفضل موجوده على الساتلايت, محتاجين نسدد ايجار الساتلايت. وانت بتتكلم على الساتلايت الواحد باكتر من مليون جنيه في الشهر الواحد. ده الساتلايت انا يعني حسب يعني كل ساتلايت مختلف عن التاني. في ساتلايتس اكبر اكتر من كده وفي ساتلايتس اقل, لكن انا بقول افريج. فانا بشجعك دلوقتي وبشجعك تعال حط ايدك معانا. تفضل قناه الكارما سبب بركه لبيتك وبيوت كل اللي حواليك. تفضل قناه الكارما تفضل توصل لشبابنا في الشرق الاوسط. انا بشجعك احبائنا, بشجعكم. عندنا 22000 اللي باقيه 23480 23000 نقدر. مين يقدر يقدم للرب؟ أنا شايف 5000 جنيه من مصر. مبارك اسم الرب.
0: تذكرنا بالوعد.
1: يس يس. في أشخاص بيصدقوا وأنت بتصدق ولا ما بتصدقش. الله عنده بركة لكل اللي يسمع. الطاعة الطاعة أهم من أي حاجة في الدنيا. أفضل من الذبيحة. فالرب طلب مننا إيه؟ طاعة النهاردة. أمين أحبائنا. نرجع لأحبائنا في الاستوديو ونشارككم معنا الأسيس يوسام والأخ بشارة والدكتورة ليزيا.
0: بس بدي لك شغلة شوي أخ سامل, يعني بعتذر عم بدخل على الحديث بس يعني أنا متفاجأ أنه شعب مصر عنده هذا الإيمان والطاعة رغم الإمكانيات القليلة أنه يعطي 5000 أو 10000. لكن ما عم شوف, يعني شفت مرة بلا ما بدول ما عم شوف, شفنا حدا اخت عطيت 5000 دولار. لكن حابب شوف 5000 دولار من أمريكا, 5000 دولار من كندا, 5000 دولار من أستراليا, 5000 أورو. حابب شوف هذه الأرقام لأنه فعلا في شيء. يعني كأنك أنت عم تقول لشعب مصر نحن شايفين. لأنه بلشت الفكرة لما الرب حكي لقلبي لما حدا عطى من مصر 5000 جنيه. وكل ما بيجي بقول أنا خليني ضلني ساكت يا رب, رب اللي لا يحيي هاي 5000 جنيه تاني لأكد لك أنه اللي عم تقوله صح. واليوم أنا عن جد بدي شجع بعض.

0: قاعد في أشخاص عم تتردد، ما تتردد رجاء. يعني هو إيمان، هو إيمان وطاعة.
1: اللي قدم الخمس تلاف من سنة ما حضرتك قلت من برا مصر، يعني هو شخص رجل. فين البطلات؟
2: بالظبط.
1: فين الأخوات اللي بيتكلم عنه؟
0: افتكرت أخت طلعت بطل.
1: أخ قدم الخمس تلاف، مين الأخوات؟ فين البطلات اللي الرب بيتكلم ليهم؟
2: صحيح.
1: تقدري؟

كانت بنت عايزة ترتبط، إن كانت بنت لسه متزوجة عايزة تجيب أولاد. زي النهاردة مثلا في واحدة كلمتنا قالت أنا بقالي 7 سنين ورب فعلا أنا واثقة أن رب هيتمجد، لأنه حصل مع يعني فعلا في قناة كارما يعني فعلا معجزة مش ممكن أنساها. أخت طلبت صلاة وقالت أنا مصدقة فيكم ومصدقة في الرب اللي فيكم أنه لو أنتوا صليتوا لي يعني أنا هجيب طفل. وكان بقالها 14 سنة، ده رقم كبير قوي يعني خد يعني. لكن عجبني جدا إيمانها وثقتها في الرب اللي في قناة الكارما. واللي حصل إنه فعلا حملت، وبعدين حصلت مشكلة مشاكل في complications في الحمل نفسه، والحبل السوري لف على رقبة الولد وقالوا لها ممكن يموت. صلينا تاني معاها واتحدنا في الصلاة وكنا مصدقين قوي في الرب إنه فعلا الرب عطاياه بلا ندامة. وصلينا والطفل وهو بيتولد حصل برضو مشاكل، وبرضو كلمتنا في قناة الكارما ورب اتمجد بشكل غير عادي. وبعدين الطفل دوت هو اسمه يوسف، الكلام ده يعني فعلا موثق وبعتت لنا صورته. بعديها بمدة برضو الطفل حصل له زي مرض جلدي كده، هو في جلده كده، صلينا من أجله ورب شفاه. 14 سنة إلهنا صالح، إلهنا بيستجيب، إلهنا بيسمع. وأنا عايزة أقول إنه في مدة حياة السيد المسيح على الأرض، صدقوني النساء الكتاب بيقول عنهم كانوا يخدمونه من أموالهن. طب وانت يا رب كنت بتقبل ستات يصرفوا عليك؟ لا. الرب بيكرم يا جماعة، الرب بيكرم الست المرأة والسيدة انما بياخد منها وبيقبل منها. عارفين مين كمان كان المرأة ساكبة الطيب؟ ما قالاش امشي انت خاطية، ايه اللي انت بتعمليه دوت، ابعدي عني. وسمعان قال كده، سمعان الفريسي اللي كان مستضيف الرب عنده في البيت، قال لو كان هو نبي كان عارف انها امرأة خاطية. الرب عارف القلوب، لكن مع كده قبل دوت وما انتهرهاش وما قالهاش ابعدي، لكن بالعكس خالص قال سمعان انت اللي ما قدمتش، المفروض انت اللي كنت تقدم يا سمعان، او اساسا انت في الريسي المفروض تقدم، لكن هي قدمت. قال كده هو اتسكبت بالطيب رجليا ومسحتهما بشعر رأسها. المرأة اكرمت المسيح كثيرا جدا جدا. طبعا سيدة النساء اجمعين القديسة العذراء مريم قد ايه اكرمت المسيح في مرحلة حياته كلها الى الصليب. ايضا نرجع ونقول كمان نساء كثيرات جدا فعلا اكرموا المسيح. مريم المجدلية، مريم عفوا المرأة السامرية، المرأة السامرية ايضا اكرمت المسيح وجابت كل القرية للمسيح. ايه الروعة دي وايه الجمال ده يا جماعة. يا جماعة احنا كنساء لينا بصمة، وبنقدر نحس باللي حوالينا وبنقدر نحس باحتياجات اللي حوالينا، ونقدر كمان نكون بنسدد. المرأة مختلفة شوية انها مشاعرها فياضة ومشاعرها فعلا بتتأثر بأي حد حواليها متألم، تعبان، مريض، جعان. يعني انا النهاردة صدقوني وانا على الهواء انا دمعت فعلا اما ام كانت بتعيط عشان خاطر ابنها المدمن. انا كمان اتألمت جدا وصلينا مخصوص انا والاسيس اليكس علشان الرب يكون بيجفف دموعها. لكن النهارده دورك، ليكي دور. ايوه ليكي دور. عايزه اقول لكم مريم المجدليه والمريمات الاخرى راحوا لحد القبر بتاع المسيح وكانوا معاهم حنوط لحد القبر، لحد ما خلاص مات وقصة خلصت خلاص روحي روحي. ابدا كانت بمحبة فعلا الى الموت. عشان كده رب يسوع اما قام من الاموات قال لها روحي واخبري تلاميذي ولبطرس وقول لهم ان انا قمت من الاموات. الرب يسوع ده بيكرم جدا المرأة، وايضا المرأة دورها انها تكرم الرب يسوع. تعالوا النهارده نكرم الرب، تعالوا النهارده نقول انه ايوه زمان كان في بطلات لكن الى الان في بطلات يقدروا يقدموا بسخاء. ايضا اكيلا وبرسكيلا كان بيتهم مفتوح للخدمه، برسكيلا كانت بتخدم، ايضا فيبي طبعا خادمه الرب، ليديا اسمي يعني ليديا كانت قالت كده لبطرس، هي أول امرأة تؤمن برب يسوع في أوروبا، وقالت كده لبطرس، قالت له إن كنتم قد حكمتوا علي أن أنا مؤمنة فادخلوا بيتي. فكتاب بيقول كده فألزمتنا، بولس قال ألزمتنا، كانت قد إيه فعلا كريمة جدا وبتدي للرب. تعالوا النهاردة زي ما دينا الرب قلوبنا وسلمناه حياتنا،
تعالوا النهاردة نسلمه أيضا كمان اللي معينا نقدر نديه المرأة الشونامية.

ادت أليشع ودت له مكان فديها طفل. ايضا المراه بتاعت صرفه صيدا كانت هي كانت ارمله لكن ادت له اللي كان معاها القليل خالص خالص الكوار كوز الزيت وكوار الدقيق وهو بارك الكوز الزيت وكوار الدقيق حاجات صغيره. المراه ذات الفلسين ايضا اكرمت الرب في بيته وادت من اعوازها. ايه رايكم تعالوا النهارده نساء كثيرات يعني يعوزني الوقت لكن تعالوا النهاردة نكرم الرب. تعالوا النهاردة فعلا نقولوا أيوة رب فعلا أنت اديتنا كثير أنت أكرمتنا بكل حاجة عندنا لأنه كتاب بيقول كده أي شيء لك لم تأخذه فإذا كل شيء من عند ربنا قال له كده هو منك الجميع ومن يدك وأعطيناك. احنا مش بنديله من عندنا لا ما تديلوش حاجة من عندك لكن اديله اللي هو ادهولك اللي ائتمنك عليه. احنا في الأول في الآخر وكلاء فكتاب بيقول فينظر في الوكيل هل يكون أمينا. أتمنى أن احنا نكون أمناء فعلا في اللي الرب ادهولنا. وأنا عارفة أن الستات بيقعدوا يدبروا يعني زي ما بيقولوا كده بيشيلوا حاجات على جنب شايلهم للزمن. صدقيني الزمن مش مضمون ومش هو ده اللي هأمن لك الحياة لكن الحياة مع المسيح لما تديهم في بنك السماء يجيب لك أرباح. ده البنك الوحيد اللي مش هيفلس. عايز أقول لكم في بنوك هنا في أمريكا بتفلس والدولار سعره ساعات بينزل والذهب برضو بينزل وناس فقدت ثروات كثيرة جدا لأجل هذا حطوا أمانهم على أمور زي ده وفانية. أنا عايز أقول لك حاجة بصي كده بعينيكي حواليكي إيه اللي حواليكي ممكن ما يزولش في لحظة. كتير قوي الرب كلمني في الموضوع ده الناس بتزول والأشخاص بيزولوا والأحوال بتتغير وكل حاجة حوالينا ممكن نكون بنتسند عليها بتتغير. الحاجة الوحيدة والشخص الوحيد اللي مش ممكن يتغير الكتاب قال عنه اللي هو الرب إنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يبقى أمينا يفضل ده الوحيد اللي تثبتي فيه وده الوحيد اللي تثقي فيه وده الوحيد اللي تدينه وانت عارفة كويس قوي إنه هو أصيل قوي. الرب أصيل؟ أيوة الرب أصيل جدا. مش ممكن أنت تكوني معي أمينة وهو ما يكونش معك كده. تعالوا بينا النهاردة نكرم الرب فستينا. تعالوا نكرم الرب. قال حاشا لي أني أكرم الذين يكرمونني. تعالوا نكرم الرب النهاردة. وقال كده إن كنت أنا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيد فأين هيبتي. النهاردة نكرمه. كرمتك يا رب فوق رأسنا يا رب. وإحنا بنكرمك النهاردة قدام الناس كلها. كمية الناس النهاردة اللي اتصلت صدقوني 275 وأخصموا الجاب فعلا أرقام التليفونات. وفي ناس اتصلت تاني كمان. يعني أول مرة الخط قطع ما قالوش كل الطلبات اتصلوا تاني. أنا عايزة أقول لكم الرب بيعمل أعمال غير عادية هو في قناة الكرمة. رب النهاردة بيمسح دموع. رب النهاردة صدقوني النهاردة مش أقل من 10 فعلا قبلوا المسيح في حياتهم وصلوا معينا على الهواء مباشرة. في إيه أروع من كده؟ قولوا لي كده في إيه؟ في إيه فعلا مكان مثمر بهذه الدرجة؟ صدقوني مهما كانت كنيسة وحتى لو كانت كنيسة كبيرة ما حدش بيحس بحد. دي حاجة. الحاجة الثانية انه ما تقدرش تكون بتتابع الناس لكن قناة الكرمة بتتابع وكتير جدا من اخواتنا المسلمين اللي بقيوا فعلا عرفوا المسيح ومتابعين معانا صدقوني بيسألونا اسئلة يعني انا يعني من ضمنهم شخص قال انا مش عارف يعني انا مش عارف دلوقتي انا في رمضان هكمل صوم ولا مش هكمل صوم بعد ما ابن المسيح. فقلنا له صوم ما فيش مشكلة احنا عندنا صوم وصلاة. كان بيقول انا ما بعرفش يعني واحد من ضمنهم قال كده انا ما بعرفش اصلي غير وانا راكع هو ده ينفع؟ صدقوني هم عايزين يعرفوا اكتر عايزين يفهموا اكتر احنا بنصلي ازاي. واحد مرة اتصل قال انا عارف انتم ما عندكوش صوم صح؟ قلت له لا الكلام ده مش حقيقة عندنا طبعا صوم بنصوم وكتاب المقدس قال لنا هنصوم. وواحد مرة اتصل قال انا عارف ان انتم ما عندكوش حشمة مش ناسيه الاخضر انتم مش بتأمروا بناتكم ان تحتشموا. قلت له مين قال كده؟ الكتاب بيقول مع لباس الحشمة مع ورعن وتعقل. مين قال كده؟ الناس دي تعرف الحاجات دي ازاي؟ يعني يعني مين يقدر يعلم فعلا منبر يقدر يعلم الناس بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه ومش بس عايز اقول لكم بنكلم اخواتنا المسلمين بنكلم المسيحيين بنكلم ناس المؤمنين في بنكلم الخطاب بنكلم اليأسين المهلهلين. يعني النهارده اخ بيقول لنا انا تعبان نفسيا جدا جدا مع اني انا مؤمن بالمسيح اعمل ايه؟ صلينا معاه. أمور كثيرة يعني يعوزني الوقت أن أنا أتكلم عنها لكن ده موجود قدامكم وتقدروا ترجعوا له.

0: دخلونا النهاردة نكرم الملك اللي في وسطينا. تعالوا النهاردة نكرم الرب في قناة الكارما. نكرم العمل العمل والعظيم اللي في وسط السنين ده. صدقوني صدقوني أنا متأكدة أنه يعني عيون كتيرة تمنت أنه يحصل دوت, وقلوب كتيرة تمنت دوت, ونفوس كتيرة تمنت أنها تسمع أنه في حاجة منبر بيتكلم ناس كلها في العالم كله في نفس الوقت ويسدد احتياجات كثيرين. تعالي النهاردة من فضلك اكرمي الرب. أنا متأكدة أن الرب أكرمك بكثير, فقليل قوي نحن نديله من اللي هو ادهلنا. تعالوا النهاردة نتسابق ونتسارع عشان نكون المبلغ ده بينزل, عشان في مبالغ تانية ورانا مسؤولية, ومسؤولية لازم نكملها لمجد المسيح ولامتداد ملكوت المسيح في حياتنا وفي بلادنا وفي أراضينا وفي بيوتنا كمان. عايز أقول لكم وإحنا ما بنفتح باب البركة, مرة حد قالها لي, قال لي وانتي بتفتحي باب البركة لناس كثيرين ان هم يخشوا الملكوت, ولادك وبيتك وعيلتك كلهم هم كمان بيخشوا. فلو انتي نفسك ابنك او بنتك يعرفوا الرب, وانا عارفة ان امهات كثيرات كثيرات جدا جدا بيكلمونا, انا نفسي ابني يعرف الرب بنتي, وواحد يقول لي انا عندي ثلاثة ويقول عنده أربعة, تعالي النهاردة فعلا نتحد وكده هوت ونفتح الباب امام كثيرين يعرفوا المسيح, وولادنا هيخشوا.
1: أمين.
0: في نفس الوقت. امين
1: صح. امين امين. اشكرك يا دكتورة ليديا. حبانا انا شايف الارقام بتتغير, بس ايه سنة سنة سنة سنة. آخر تقدمة شايفها $50 أونلاين من كاليفورنيا. بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة, بس نفسي نتشجع. الرب بيندع الأشخاص, أربع أشخاص كل واحد يقدم 5000 للرب, وأي مبلغ تاني تحطه تبص لقي المبلغ اللي قدامنا ده على الشاشة خلص. الرب عايز يباركك, الرب عايز يبارك البزنس بتاعك, عايز يبارك الورشة بتاعتك, العيادة بتاعتك, الشغل بتاعك. ازرع ازرع. وانا كمان شويه الاسيس يسام هيشارك معانا, وكمان هنسمع من الاخ بشاره بعد كده. واللي يزرع بالبركات يحصد
2: بالبركه,
1: واللي يزرع
2: بالشح
1: يحصد
0: بالشح. هو هو
1: اتفضل. اسيس
3: امين. مش عارف على قلبي قوي زي ما اتكلمنا وشاركنا ان احنا ناخد وقت الصلاه. وأنا مصدق أنه الرب بيصنع أمور مجيدة جدا. فاكرين لما كان بطرس ويوحنا بيتكلموا عن الرب وجم في أعمال أصحاح 4 الكهنة وقائد جند الهيكل والصديقيون وأمسكوهم وحبسوهم, وتاني يوم قعدوا يقولوا لهم ما تتكلموش مرة تانية بهذا الاسم, وهددوهم في عدد 21 بيقولوا وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب. بعد كده الكنيسة صلت وابتدوا يعظموا اسم الرب وبيقولوا له في عدد 24 أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها, القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل. وبعد كده بيقولوا له والآن يا رب في عدد 29 انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة, بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. وعايز النهاردة أقول وإحنا جايين نصلي نقول يا رب انظر إلى هذا الاحتياج وامنح عبيدك في الكارما نعمة أن يوصلوا رسالتك, ويكون في شفاءات زي ما سمعين اختبارات رائعة, ويكون في آيات وعجائب, آيات تعلن اسم الرب, عجائب, أمور مجيدة تشير على الرب والناس تشوفها وتتغير. خلي بالكم عدد 31 بيقول ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. نمصدق لو اتحدنا في الصلاة مع مع بعض وانت قدام الشاشة واحنا هنا كلنا مع بعض هنتحد في الصلاة ان الرب يزعزع هذا الاحتياج في اسم الرب يسوع.

0: يسود بقوة الروح القدس ويملأ بحسب غناه في المجد في اسم المسيح. افتكر كمان في أعمال 16 لما أخذوا بولس وسيلة وحطوهم في السجن الداخلي وربطوهم في المقطرة بعد ما اتجلدوا جلد شديد، كلنا عارفين القصة. في عدد 25 بيقول: ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. إيه اللي حصل؟ بيقول: فحدث بختة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن وانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. أنا مصدق كده أنه في زلزالة هتحصل باسم الرب يسوع، في انفراجة، في أبواب هتتفتح باسم الرب يسوع نتيجة أن احنا بنصلي ونسبح اسم الرب. في قيود هتنفك وفي احتياجات هتمتلئ باسم الرب يسوع ورؤية تكمل. مش عارف، حاسس انه نقدر كلنا كأحباء هنا في الاستوديو نرفع صلوات، واخونا بيتر كده بيعزف واحنا اتكلمنا كتير، لكن ينفع ناخد الدقائق دي كلنا نرفع صلوات وانتوا اتحدوا معانا في الصلاة وانت قاعدين بتسمعونا، انه رب يتمجد ويسدد الاحتياج، انه تنفك القيود وانه الابواب تنفتح. يحصل كده زلزالة في الروح وزلزالة كده في حياتنا، واحتياجات دي تسدد باسم الرب يسوع. يعني حابب انه نرفع صلوات زي ما احنا بنرفع كلمات على قلبي يا صامول، ان احنا كلنا نرفع صلوات كده واحنا بننتظر الرب. وانا مصدق انه احباء في الكنترول بيصلوا معانا، يتحدوا في الصلاه، وانتم قدام الشاشات يتحدوا معانا في الصلاه، واحنا مصدقين ان الرب يحرك الامور، يحصل زلزله، تنفتح الابواب في اسم الرب يسوع، وبنجزم الامر يثبت لينا في سلطان اسم الرب القادر على كل شيء.
1: امين.
0: اسم الرب يسوع.
1: تفضل يا سيس، خدنا
0: بس يسوع. صدقين يا رب انك صالح والى الابد رحمتك، صدقين يا رب انك قادر، صدقينك هو امس واليوم والى الابد، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يا رب جايين من تحت كلنا في الصلاه بنقول لك يا رب انظر يا رب الى كل هذه الاحتياجات وامنح عبيدك نعمه، وامنح عبيدك انه يتكلموا بكلامك بكل مجاهره، وامنح عبيدك المؤونه والاحتياج يا رب اللي طالبينه علشان يستمروا يكملوا ويعلنوا رسالتك يا رب، وتوصل الأخبار السارة إلى كل النفوس المحتاجة في اسم الرب يسوع. احنا مصدقينك إله قادر، مصدقين يا رب انك تزلزل، مصدقين يا رب انك تفتح أبواب، مصدقين يا رب انه كل قيد بيمنع البركة ينكسر الآن يا رب، ونشوف نهر من بركة يا رب، ونهر من عطاء يا رب، وسخاء في قلوب الجميع يا رب من أجل سداد هذه الاحتياجات يا رب. مصدقين يا رب ان احنا بنرفع اسمك، واحنا بنرفع تسبيحك، واحنا النهاردة بنمجدك، واحنا النهاردة يا رب بنناجي عليك وبنعلن إيماننا فيك انك انت إله تسمع وتستجيب. في حاجة بتتغير باسم الرب يسوع، في أمور تختلف يا رب، في أرقام تختلف يا رب. النهاردة بنعلن إيماننا، بنتحد كلنا مع بعض، وبنتحد مع كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا وكل متشفعين من أجل خدمة الكرمة، ومصدقين يا رب النهاردة انك انت تنظر إلينا وتنظر يا رب إلى هذه الصلوات، وتسمع وتستجيب وتعطي نعمة، وتعطي يا رب مسلكا، وتعطي طريق، لأنك أنت الطريق والحق والحياة. بنتكلم باسم يسوع وبالسلطان على كل هذا الجبل العالي، على كل التحديات، وعلى كل يا رب الأرقام دي، فتصير واقع يا رب. أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، صدقين في أمانتك في اسم المسيح، في اسم المسيح، في اسم المسيح.
1: أمين في اسم يسوع. أمين أمين أمين في اسم يسوع. رنم ترنيمة، وفي الدقيقة اللي جاية يكون الرب بيعمل وبيسدد من خلال حضراتكم الاحتياج المطلوب على الشاشة. فضل يا خبير.
2: أمين.

واحنا بنجهز الترنيمه خلينا نمسك التليفون بتاعنا ونقدم التقدمه، ونفتكر ان اي تقدمه شهريه هيكون في هديه قيمه جدا من قناه الكارما، اللي هي الميداليتين اللي احنا قلنا عليهم لحضراتكم، اللي فيها الشعار بتاع عيد الحصاد ده اللي بيقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر لألا يتعبني. وكمان نفتكر مع صلاتك في كيو ار كود موجود في الميداليه دي، يكون في اي وقت محتاج صلاه تكون بتتواصل معنا، ونصلي ان تجيلك الاجابه واتاه الله بما سال. بس ده يتوقف عليك انت وعلاقتك مع ربنا، مش الميداليه اللي بتجيب لك اجابه ولا احنا اللي بنجيب لك الاجابه. الاجابه علاقتك الشخصيه مع الرب. امين. فضل خبير.

0: بس الشادي عندنا 45 دقيقة مع أول تقدمة تيجي نحطها. تفضل حضرتك.
1: 45 دقيقة يا حبة، والمبلغ قديش البيع؟ 20,000 بعتقد
0: تقريبا 20,006.

0: وستة دولار. واو.
1: وستة دولار.
2: لا يعني أكيد ستة دي هتتشال في دقيقة دلوقتي.
3: خمسة ريال من أستراليا.
0: أمين. أذكر أول أنا شفت 5000 من أستراليا قبل. أشكركم على التجاوب الأحبة.
1: رائع.
0: من جديد صدقوني هذه خطوة إيمان. توقعوا عن جد توقعوا اختراع غير عادي رح يصير معكم هذا الشهر. ومن جديد يا أحبة يعني أحكينا كتير في كل العشر أيام اللي فاتت عن العطاء وقوة العطاء وفرح العطاء وأهمية العطاء وثمار العطاء ونهضة العطاء. كل هذه الأمور اللي تحدث عنها الكتاب المقدس، لأنه الكتاب المقدس ملان ملان. أكثر موضوع يتحدث فيه الكتاب المقدس غير الشفاء، على فكرة ناس تعتقد بأنه الكتاب المقدس بيحكي عن الإيمان، بيحكي عن المحبة، بيحكي عن النعمة، بيحكي عن السلام، عن الفرح إلى آخره. إيه هدول مواضيع بيحكي عنه الكتاب المقدس، لكن إذا بتعمل جوجل هلا بتشوف أكثر موضوع حكي عنه الكتاب المقدس، أكثر موضوعين حكى عنه الكتاب المقدس هو العطاء، وتاني أكثر موضوع حكى عنه الكتاب المقدس أو الأمور المالية، وتاني أكثر موضوع حكى عنه الكتاب المقدس هو الشفاء. وللأسف هو أكثر موضوعين ما بنحكي عنهم بالكنائس أو منخاف نحكي عنهم بالكنائس، كأنه نحن المسؤولين. يعني بتعرف الكبرياء اللي بيقول أنه أنت مسؤول عن البركة وأنت مسؤول عن الشفاء. لا، رب قالنا بالإيمان روحوا صلوا للمرضى، قال وصلاة الإيمان تشفي المريض. ومشان هيك الشافي هو يسوع، أنا هو الرب شافيك بقول الكتاب المقدس. طيب عال، إذا نحن بناخد خطوات بنروح منصلي للمرضى ونتوقع شفاء، يعني إذا أنت عم تصلي لحدا ومش متوقع أنه في أي شفاء، أفضل ما تصلي. أو إذا أنت متوقع عم تصلي لحدا متوقع أنك أنت الشافي، كمان ما تصلي. أنت بتعمل واجباتك أنك بتروح وبتحط إيدك على المريض أو تستدعوا شيوخ الكنيسة أو الرعاة، وبيقول الكتاب المقدس صلاة الإيمان تشفي المريض. ومشان هيك أنت بتعمل هيك خطوة بالإيمان وبتتوقع أنه الرب يشفي. إذا الرب شفي بيكون هاليلويا مجدا ليسوع، بياخد هو كل المجد. وإذا ما شفي، إذا ما صار في شفاء، كمان هاليلويا، لأنه الرب بيعرف أكثر مني ومنك. أنا بس علي كنت نطيع. واليوم سؤالي لكل واحد فينا، إذا أنت بتتوقع تعمل شيء وتاخد خطوات بهذا الموضوع في الشفاء، طب ليش ما بتعمل خطوات إلى علاقة بالأمور المالية أيضا؟ إذا الرب قال لك ازرع وتحصد من خلال الرسول بولس بكورنثوس، واضحة جدا بأنه سمى المال بزار. والله السؤال، وإلهي يكثر بزاركم، ما جاء قال الرب يكثر طعامكم، قال بزاركم، يعني الذي يعطي بذارا للزارع. لمين الرب بيعطي بذارة؟ هلا صرت تعرف ليش ما في كتير يمكن خير ببيتك أو ببيتك أختي. للناس تعتقد بأنه ليش أنا الله معبئ، ليش ما في عند، لأنه الله يعطي بذارة لمين؟ للذي يزرع، للزارع، للزارع. قال يكثر بذاركم أيضا إلى مجيئي. أنا اليوم بدي صلي أحب أن الرب يحط بين إيديك هلأ بزار. مشكلتك وتحدياتك المالية اليوم في إلى حل. الموضوع مش موضوع إيمان، لأنه الزرع والحصاد ليس له علاقة بالإيمان، له علاقة بالعمل، بخطوات العمل. هذا الزرع والحصاد يأتي على كل إنسان في حال كان مؤمن أو غير مؤمن. اللي بيروح هلأ بيزرع طماطم بيحصد طماطم، اللي بيزرع خيار بيحصد خيار. مؤمن مش مؤمن ما له علاقة، لأنه مبدأ الله قد أعطى هذا المبدأ بالحياة. في قال تبقى كل أيام الأرض صباح ومساء، نور وظلمة، حر وبرد، صيف وشتاء، زرع وحصاد. تبقى كل أيام الأرض زرع وحصاد، لا تبطل أبدا بقول الكتاب المقدس. إذن الموضوع ما له علاقة بالإيمان يا أحبة. ناس بتصلي يا رب وفقنا، يا رب سد احتياجاتنا، تكون الرب عم تسمع عليك عم بقول لك أمين، أنا أفعل هذا إن كنت تزرع، أنا أبارك زرعك. هلا وين المعجزة بتصير؟ إنك لما تزرع الله بيجيب الحصاد الأكبر 30 و60 و100. هون المعجزة بتصير عندما الرب يباركك أكثر بكثير مما أنت تزرع. دائما يأتي الحصاد بقوة. أحب أسمعني، الأرض الجيدة

0: هي الأرض اللي أثبتت على سنين بأنها منتجة، هي الأرض اللي أثبتت بأنها مثمرة، هي الأرض اللي دائما دائما متجددة. الكارما أثبتت 22 سنة بأنها مثمرة، الكارما أثبتت 22 سنة بأنها ثابتة، والكارما أثبتت 22 سنة بأنها أرض جيدة ومتجددة. يعني كل فترة بلش العمل بجراج بيت، بكاميرا بسيطة، إضاءة بسيطة، شراشف كنا حاطين ونغطي تذكر أنا كرستين وطاولة ترابيزة صغيرة وشراشف. انظروا وين صار العمل، على 14 قبر اصطناعي، على 8 قنالات ليصل إلى مليارين نسمة بلغات عديدة، بسبب الطاعة، بسبب إنسان أخذ خطوة وطاع. ثقل إيه؟ في خوف إيه؟ بعض الأحيان في تردد إيه؟ لكن الإيمان يطرد الخوف خارجا، المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا. عندنا 20,000 يا أحبة، بعد في عندنا 45 دقيقة، هذا المبلغ اللي هون 20,000 دولار. وأنا متوقع، أنا كنت قايل 5,000 5,000، وأنا بعرف بأنه هال5,000 وال5,000 وال5,000 اللي 4-5,000 هن موجودين مع أشخاص مترددين. لكن في أشخاص يقول أنا فيني أعطي 1,000، فيني أعطي 2,000، فيني أعطي 500.
1: 20 شخص في 1000 دولار يخلص
0: بالضبط. بس هيدا ممكن يصير أيضا، يعني الله يرى أن حطك بمجموعة. لكن الخطوة الخمسة آلاف فيها خطوة إيمان، فيها خطوة يمكن موجعة لك، يمكن موجعة، يمكن أمر منه سهل، يمكن مثل الفلسان الأرملة، يمكن عم تقول أنا عم بعطي فعلا من احتياج. أعرف الله يرى هذا الأمر يا أحبة، مثل ما قال الكتاب المقدس لكورنيلوس، كورنيلوس صلواتك وتقديماتك صعدت تذكارا أمام الله. الله يسمع صلواتك، تصدق هاي الصلوات، يرى تقديماتك. أها، أنت فعلا فعلا تعني ما تصليه بتقديماتك. اليوم أنا بدي أشجعكم يا أحبة، 20 شخص بألف بيكون رائع. هدول أنا بدي أقول حطهم بخمسات، لأنه عن جد الكلمة اللي الله عطاني إياها أنه في شيء اختراء بالخمسة آلاف. لكن بعرف أنه في ناس إمكانياتها 100 و200 و500 و1,000. أمين، ربي بيرككم. بس أنا بصلي يا رب أنه هدول يجمعوا مع بعض يكونوا 5,000 اللي أنت يا رب تبارك في كل بيت فيهم. والشخص اللي رح ياخد خطوة 5,000 كمان، رب أيضا رح يعمل اختراء غير عادي. هذا الوعد اللي الله عطاني في بداية هذه الحلقة، هذا الشهر، شهر 5 مايو أيار 2026، نفسا روحا جسدا ماديا اجتماعيا عائليا بزنسيا ماليا، الله رح يعمل اختراء غير عادي. وتوقع، ليش قال كتير ماذا سأل يصلي ويرفع أنظاره؟ توقع. يعني مش موضوع انه انا زرعت وبعدين فليت واجا حدا اكل الحصاد. توقع، استنى، انطور. هذا الشهر في شيء رح يصير، ابعث لنا رسالة وخبرنا شو صار، تنشهد معك ونفرح ونقول غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، انه غلبت ابليس. ابليس عم بيقول لك ما تعطي، ابليس عم بيقول لك لا شو بدك، هدول عم يكذبوا عليك، هدول ما بعرف شو. يا خي جرب، هيك فايت بالحيط، جرب، خد خطوة. هلا هيك الموضوع متعسر معك، خد خطوة. يا رب أنا عم بعطي من احتياج، لكن عم بعطي بفرح. خد هلا تليفونك، صوب نحو هذا الكيو آر كود وقرر أنا أريد أن أعطي شو ما كان هذا المبلغ اللي عم تعطيه. لكن أنا بصلي إنه يكون في أشخاص هلا عم تسمع وعم تتجاوب مع رقم 5,000 باسم الفادي الحبيب يسوع. يا رب أنت بتعرف كل شاب وصبي، بتعرف هلا شو احتياجاتهم، بتعرف شو تحدياتهم، بتعرف هذه العائلات يا قدوس. أنا أصلي يا سيد أنك أنت تصنع معجزاتك في حياتهم، إذ يأخذ خطوات إيمان. يا رب أنت ولا مرة تخرجنا خارجا، الذي يأتي إليك لا تخرجه خارجا. أنت ولا مرة بترفضنا، ولا مرة بتحطنا يا رب بالآخر، أنت دائما بتحطنا بالأول. ولذلك يا رب أشكرك، لأنه نحن أيضا اليوم نريد أنه نضعك أنت بالأول. أنت بتستاهل المكان الأولى في حياتنا قبل أي شيء آخر. باسم الفادي الحبيبي.

0: يسوع حث قلوب الأشخاص اللي أنت عم تحكي لهم اللي بدك تعمل معجزة بحياتهم هلا أنه يطيعوك يا رب وأن لا يخافوا بطرد منهم كل خوف هلا باسم يسوع بكسر كل روح خوف بحياتهم باسم يسوع وبعلن إيمان روح الإيمان عينه هذا الذي قال آمنت لذلك تكلمت أو أخذت خطوة اليوم أنا آمنت لذلك أعطيت باسم يسوع المسيح لك كل المجد رب لأنك سامع صوتي الآن وتستجيب إذا مصدق معي هذه الصلاة هلا والأمين خد تليفونك وخد خطوة افتح هذا التليفون على الكيو آر كود هذه اللي هون هتطلع لك لينك أو اتصل فينا على الأرقام ابعت رسالة خينا ساميول ابعت رسالة لحدا هون بالستوديو أو بالكنترول روم وقول أنا أريد أن أقدم هال5000 هال1000 هال2000 اللي هي اتصل بأصدقائك بعائلتك بإخواتك وبتشتركوا معي بهذا المبلغ عقلبنا نقدم كلنا مع بعض 5000 بلكي يكون عديلك سهرك سهرك اختك خيك اقاربك الناس اللي بتعرفهم ولادك ولادك ناس بالكنيسة اصحابك مع بعض ناس يمكن ما بيحضروا الكارما ناس اجانب يمكن من امريكان او كنديين او استراليين او اوروبيين لكن مؤمنين وبحبوا الرب قال لهم الرب عم يعمل عمل غير عادي بالشرق الاوسط من خلال هذه الشاشه 270 مليون شخص تواصل او عمل انتر اكشنز على السوشيال ميديا السنه الماضيه عمل غير عادي عمل غير عادي يا احبه حصاد غير عادي من دول ما بحياتها ما فيها كنائس حتى يعني عم تحكي تشاد وليبيا على الحدود ما في كنائس هناك انا باكد لك موريتانيا الصومال السودان اليمن الرب عم يعمل عمل غير عادي هذه القناة هذه الشاشة تصل إلى الأماكن اللي ولا حدا ولا مرسل ولا كنيسة ولا صوت بيوصل لهونيك لكن يسوع لم يترك نفسه من دون شاهد ونشكر الرب أنه فيه كرمة لو لم يكن هناك كرمة لالله وجد مليون كرمة ينبغي أن يكون في مليون كرمة لكي تخدم الرب في هذه الأيام الأخيرة ويكون صوت الرب وكلمة الله تغمر الأرض كما تغمر المياه المحيطات باسم الفادي الحبيب يسوع تعوا يا أحبة نتسارع 41 دقيقة ما تتأخر رجاءا رجاءا قل لبيك يا رب كما فعل إبراهيم أنا ممنونك يا رب أنك عم تسمح لي أن أعطي هلا هذا امتياز وشرف أني أعطي يا رب بحق لك رب يبارك كل واحد اليوم عم يصغي وعم ياخذ هذه الخطوه بالايمان ربي يباركك من كل قلبي ربي يباركك من كل قلبي بليز خذ خطوه هلا واعملها باسم يسوع
1: مبارك اسم الرب بشكر ربنا لاجل كل تقدمه بتيجي في تقدمه منتمه 6000 جنيه بشكر ربنا جدا لاجل احبائنا اللي بيقدموها بشكر ربنا لاجل التقدمات اللي قبل كده اللي فتحت التايمر بس التايمر باقي منه 41 دقيقه وعايزين نخلص فيبقى كل واحد مننا يقدر يقدم 1000 من فضلك اعمل كده عندنا 50 ولايه في امريكا صحيح في ناس منهم نامت لكن في ولايات لسه صاحيه معانا يا ترى مين يقدر يقدم للرب النهارده تقدمه ذبيحه وتقول يا رب انا بقدم 1000 دولار النهارده تقدر تعمل كده تقدر تعمل كده يلا بينا واحنا بنسمع مع القسيس يوسام ويشوف الرب هيقول لنا ايه في الدقايق اللي جايه يكون الرب بيحرك قلوبنا علشان ندي وندي بسخاء لمجد اسم الرب تمسك تليفونك وتوجهه ناحيه الكيو ار كود اللي موجود قدامك تقدر تقدم باي عمله من عملات العالم باي لغه وتقدر تقدم باي طريقه تقدر تقدم بالباي بال تقدر تقدم بالجوجل باي بالابل باي بالكريدت كارد بالبنك اكاونت تقدر تقدم بالزل بيانات الزل اللي بتطلع على الشاشه قدام حضرتك كمان فانا بشجعكم احبائنا تعالوا نقدم بسخاء وبسرعه ما نتاخرش عشان نقدر نخلص في الوقت بتاعنا بقي 40 دقيقة يا سيسي وسام فضل حضرتك
2: أمين يا سامر أمين حابب أشجع كل حد أنه عطائك للرب ده ذبيحة وعطائك للرب تعبير عن الشكر والامتنان وتعبير عن الثقة في الرب أن أنا واثق فيه ومصدق فيه عشان كده أنا بقدم خلي بالكم عبادتنا للرب مش عبادة مجرد تسبيح وصلوات و

0: بالباط وفقط، لكن عبادة عطاء من وقتي ومن صحتي ومن مجهودي ومن فلوسي أيضا للرب. تعالوا معنا لمزمور 96 والأعداد من 7-9. في مزمور 96 بيتكلم وبيقول كده: قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه. بس كده قال لا، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره واسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض.
1: أمين.
0: مش بس تقدموا مجد اسمه ومجدا وقوة، ومش بس تقدموا ليه العبادة، لكن هاتوا تقدمة وادخلوا دياره واسجدوا للرب في زينة مقدسة. مين هيجيب تقدمته النهاردة علشان يقدم عبادة للرب، يقدم شكر للرب، يعلن ثقته وإيمانه في الرب؟ زي ما كان أخوي الأسيس شادي بيتكلم أنه في للخمس تلاف كده رب يعمل أمور مجيدة جدا، في أمر ربنا منوره كده، وفي حد ربنا بينادي عليه: تعال هات تقدمتك، تعالي هاتي تقدمتك كده قدام الرب، وخلينا ندخل إلى محضره وندخل إلى دياره ونديله عبادة عملية بتقدماتنا، وإحنا بنكرم الرب. قدم للرب بمحبة، قدم للرب مش بإجبار. يعني إحنا كلامنا اللي بنقوله وكل يعني تحفيزنا وتشجيعنا ليكم هو هدفه إنه إعلام مجد الرب وإن الرسالة توصل، لكن ده مش إجبار على أي حد. لكن كل ما مستوى المحبة بيزيد، كل ما خوفك على المستقبل وخوفك على حاجات كتير وخوفك حتى على فلوسك بيقل، لأنه الكتاب بيعلمنا أن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. حين كتير جدا إحنا كشعوب شرقية نحب نأمن المستقبل ونبقى خايفين على اللي هيجرى واللي يحصل. والأخت ليديا ذكرت الموضوع ده من شوية، بس حابب أتكلم في حاجة. معرفش، أنا بخاطب بعض الناس اللي موجودين، يمكن أمنت مستقبلك بذهب شلته على جنب. لك عايز أسألك كده: الذهب اللي شايله للمستقبل عشوره طلعت للرب ولا لا؟ الذهب اللي انت شايلاه علشان تجوزي البنت وعلشان مستقبل العيال وعلشان المصاريف اللي مش عارف ايه، عشوره طلعت للرب ولا لا؟ على فكرة انت ممكن تطلع، وانت ممكن تطلعي عشور الذهب ذهب ويروح برضو لقناة الكارما ويسدد الاحتياج، وممكن تطلعه انك انت تحسبه وتعيد حساباته كده وتشوف اللي اتحط في الذهب ده طلع عشوره للرب ولا لا. هات تقدمة وادخل ديار الرب بمحبة. انت بتعمل دوت مش علشان خايف انه يحصل حاجة او انه يجي عليك رد فعل بشكل او باخر، لكن انا بمحبة للرب انا بطرح كل خوف وبعلن ثقتي وايماني ان الرب ضامن المستقبل وان الرب ضامن اللي جاي وان الرب مسيطر على كل الامور وانا في دايرة سلطانه. عشان كده بالثقة دي وبالايمان ده وبالمحبة دي اقدر افتح قلبي واقدر اقدم للرب. خلي بالك كمان انه كتاب اتكلم انه البركة للي بيقدم بسخاء مش بالشح، وزي ما كنا بنسمع من شوية انه على قد ما بتفتح ايدك وعلى قد ما بتكرم الرب، الرب يكرمك وبيفتح قوة سوات ويفيد بركات حتى لا توسع. عايز احبائي يعني في اللحظات دي في الوقت ده وفي الدقائق ديت عيد حساباتك، واذا كان للرب حاجة عندك بدفع المحبة قدمها للرب. هات تقدمة وادخل الى محضر الرب واسجد في زينة مقدسة. هو يستحق يستحق يستحق يستاهل انه يديله الحياة بجملتها، مش بس مجرد شوية يعني مبالغ، لكن نديله الحياة بكملتها وهو يسود عليها بالكامل في اسم يسوع.
2: أمين أمين. شكرا لك يا سيد.

0: احب انا الوقت بيجري مش كده. يلا بينا نتسابق. بشكر ربنا لاجل تقدمه كمان من مصر $100 مبارك اسم الرب. احب انا باقي اقل من 35 دقيقه. كانوا ناخد مكالمه معنا الاخت ميري من كاليفورنيا. اهلا بك يا اخت ميري, اتفضلي حضرتك على الهواء.
1: منورين
0: الشاشه. ده نورك.
1: اهلا بك. حقيقي مش عارفه الصوت صدى صوت مش عارفه ليه يعني
0: اخونا اللي في الصوت, مهندس الصوت, من فضلك شوف الموضوع في صدى صوت عالي. اتفضل يا اخت ميري.
1: اوكي, انا عايزه اقول بجد ان قناه الكارما دي مخليانا شبعانين فعلا, شبعانين بالمال زي ما بتقول الترنيمه. احنا مش عارفه يعني ازاي الناس اللي هم قاعدين من غير ما يتبرعوا, من غير ما يحطوا ايديهم في وياخدوا بركه في القناه الجميله دي اللي هي بتغذينا يوميا, بتغذينا كل دقيقه. يعني انا عن نفسي ما اعرفش انام غير ان انا احط قناه التسبيح عشان اقدر انام عليها بجد. يعني احنا يعني انا دلوقتي الاساس يسام ابن القسيس إيميل بطرس اللي أنا كنت بروح عندهم كان هو لسه بيرنم ساعتها, ما كانش لسه بيقسيس. دلوقتي أنا بشوفه على الكارما إزاي فرحتي بالموضوع ده. على فكرة بابا مبسوط بيك قوي فوق, وهو he's so proud of you إن هو عارف يشوف الثمار اللي هو يعني ابنه يبقى كده قسيس حلو زيك يعني كده بالطريقة. فأنا عايز أقول وعندي برضو بيتر أبوه جمال زكي اللي كنا شبعانين من ترانيمه. دلوقتي احنا بنشوف كل حاجة على الكارما. ايه ده, ايه الجمال ده يعني بجد. صدقوني انا مش عارفة اقول ايه ولا ايه ولا ايه, لكن نفسي بجد بجد $100 صدقوني ولا هتحسوا بيها في الشهر. ما تقعدوش القعده اللي انتوا قاعدينها دي, انا صعبان عليا بجد القعده اللي انتوا قاعدينها دي بالساعات. ليه كده يعني $100 مش هتقدر. احنا الرساله دي بتوصل للعالم كله يعني. انا بجد صدقوني انا كفايه ان انا بشوف دموع الشباب اللي محتاج يسمع كلمة ربنا. ده أنا دموعي بتنزل لما بشوف الشباب دول اللي هم محتاجين كلمة ربنا يشوفوها على اللايف ده. يعني بجد صدقوني أنا لو معايا أنا كنت دفعت المبلغ كله دلوقتي. لكن أنا دايما بحط معلش $300 لكل عيل من عيالي كل مرة, كل يعني دي بتسائل بيها يعني غير اللي أنا بعمله. مش عايزة أقول أنا بحاول أشجع الناس مش أكتر. مش عايزة أقول إن أنا بدي, لا أنا ليه أنا بتبارك والبركة خدتها في عيالي. أنا كفاية إن عيالي دولة بالدنيا كلها بشوفهم وهم بيخدموا ربنا. دي عندي بملايين الدنيا يعني بجد صدقوني يا جماعة. أنا يعني مش عارفة أقول دلوقتي أنا هحط الأحفادي $300 لكل واحد. وكان في واحد يعني عايزكم تصلوا له إن هو دايما في عيد الحصاد من مصر بيحط فلوس, وزي الأسيس مشادي قال الـ5000 هو الـ5000 جنيه المصري طبعا بتبقى بالـ100 دولار هحطها له هنا. فعايزينكم ترفعوا الصلاة من أجله
2: أمين.
1: يعني هو صحيا تعبان لكن هو في كل عيد حصاد بيجي من مصر. فأنا يعني $100 ليه اللي هي 5000 جنيه وأنا 600 لكل واحد من أحفادي. وبجد بجد أنا بشكركم قوي قوي قوي قوي على المجهود اللي انتوا بتعملوه واللي أنا بستنى عيد الحصاد ده عشان أسمع اختبارات. بس أنا مش عارفة الحبايب فين, الشعب الجميل فين. بجد صدقوني نفسي أسمع اختبارات يعني حقيقي, لأن دي بتشجع الواحد. كفاية إن أنا لما أنا أكون محتاجة طلبة صلاة واقول للكارما انا عايزه الشعب كله يصلي من اجلي. دي تساوي ايه دي؟ يعني احنا دلوقتي هنصلي من اجل اللي هو اللي متبرع ان علشان صحته كده. فارجوكم ارجوكم
0: أمين.
1: في المسيح صحيح. يعني كل الشعب

0: يعني يصلي معانا وربنا يبارككم.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا يا أخت ميري، شكرا ليكي، ربنا يباركك أنت وكل أولادك وأحفادك وزوجك وكل العيلة. وبشكر ربنا جدا لأجل كل تشجيع، نشجعكم 100 دولار شهري هتفرق معنا.

0: امين كان 30 دولار 20 دولار بس ما فيش حد يقول ما اقدرش ما فيش حد يقول ما عنديش لانك انت كده بتنكر نعمه ربنا عليك. خلينا ناخد مكالمه كمان معانا اختنا جميله من مصر. اهلا بيك يا اختي جميله.
1: طلعت هم هيهلوا
0: بعد اذنك اتصلي بينا تاني لان احنا طولنا عليك كتير. فيقولوا لي كنترول روم لما نوصل لما توصل المكالمه. كمان احبائنا كده اللي باقي 18000 تقريبا و28 دقيقه يعني خلصنا تلت الوقت. المفروض نكون خلصنا مثلا 7000 من المبلغ ولا حاجه فاحنا كده في خمسه متاخره. مين اللي يقدر يكاتش اب؟ مين يقدر يعملها كده اللي جايه؟ عند مين دي؟
1: صحيح
0: عند مين دي؟ امين امين اخ بشاره انا عارف ان عندك ترانيم عندك ايات كتير ومستني تشارك معانا فهطلب من حضرتك مشاركات سريعه. اتفضل.
2: امين. كنيسه فيليبي كان عندها رؤيه. اول لما بولس وصل لفيليبي كان في نفوس متهيئه وبولس شاف رؤيا رجل مكدوني قائم اعبر الينا واعنا. عند الخادم رؤيا وعند المخدومين رؤيا. لما وصل قبلوا خدمته بنشاط ولدية اللي كانت باعت ارجوان او بلغتنا الحاليه بزنس وومن شجعت عمل الرب واستضافتهم في البيت وابتدت رساله الانجيل تنتشر في فيليبي. واحنا عارفين قصة العرافة والسجن اللي دخلوا بولس وسيلة بعد كده. لكن لما خرجوا من السجن راحوا للمدينة المجاورة تسالونيكي. طب هم بيخدموا في تسالونيكي معاهم بقى ورا ظهرهم مين؟ الإخوة المؤمنين كنيسة فيليبي. عشان كده بولس قال لهم انتوا دعمتوني في الخدمة في تسالونيكي. ولما أهل فيليبي الأشرار جريوا ورا بولس هناك طلع لبرية لأن الشرفاء بيفتشوا كلمة الله هيجوا الناس عليهم طلع إلى أفسس. يعني كانت خدمة متتالية. قعد في أفسس ما يقارب سنتين قعد في كورنثوس سنة ونص. طب منين الخدمة دي؟ في ناس بتدعم. ما يقدرش بولس يخدم ويشتغل في كل وقت كخيام. حتى شغله في الخيام مش هيكفي 100% الشغل بتاعه أو مش هيكفي الخدمة اللي بيقوم بيها. لكن كانت كنيسة فيليبي بتشارك باستمرار وقال لهم لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. أرسلتم لي مرة ومرتين ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. يعني العطية اللي بتوصل لبولس عشان الخدمة والكرازة هي ليها نتاج للعاطي. العاطي هيأخذ ثمر متكاثر لحسابه. لست أسأل ليس أني أطلب العطية بل الثمر المتكاثر لحسابكم. وبعدين يصف هذه العطية أنها نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. العطاء ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. ورائحة طيبة بتفكرنا بالمحرقة. نسيم أو وقود رائحة طيبة أمام الرب. عايز أقول لو أنا مش في المكانة الروحية ادخل للمكانة الروحية والرب هيدي لك الرؤية. أشعياء ما كانش جاهز للخدمة المكلف بيها لكن بيقول كده رأيت السيد جالس على كرسي عال في الهيكل أزياله تملأ الهيكل وسمعت صوت من السرافيم وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ. أشعياء عشان مش مستعد لهذه القداسة وهناك رؤية لهدف لإرسالية لخدمة فصرخ الويل لأن هلكت. جيت سرافيم مس واحد من السرافيم مس شفتيه بجمرة. وبعدها الرب سأل سؤال من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ رد على طول على الفور

0: اشعياء وقال له هأنذا ارسلني. هل تدخل في محضر الرب الآن وتقول له يا رب هأنذا ارسلني؟
1: امين.
0: رب عايزك في إرسالية عظمى. هذه الإرسالية اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. صدقوني على أرض الواقع في مصر احنا جربنا الخدمة وزيارات القرى والإجهاد المتواصل في خدمة القرى. في أيام ما كنت في مصر أنا فاكر في أيام الصيف أنا وخادم كنا بنخرج للقرى من 9 صباحا ل9 مساء. في أحد أيام الصيف جاله ضربة شمس وقيء وإغماء وهو معايا في العربية. رجعنا الساعة 3 ما قدرناش نكمل. ظروف القاسية في الخدمة، لكن الإرسال الآن بيصل بكل خصوصية إلى كل بيت. دخول البيوت مش بالسهل.
1: أمين.
0: كنا نزور في القرية بالكثير 10 بيوت في القرية، 7 بيوت في اليوم، لكن إرسال الكرمة بيصل إلى كل البيوت في هذه القرية. إرسال الكرمة معناها خدمة عالمية، خدمة واسعة، خدمة داخل البيوت، خدمة بتحافظ على الخصوصية. أحد الأشخاص راح اشترى كتاب مقدس من دار الكتاب، شافوه معاه أهله في البيت، جابوا الأعمام ومش عارف إيه، ضربوه، شفنا حوالين عينيه أزرق ومضروب علقة، وقطعوا الكتاب المقدس وحرقوه. واحد تاني حكى لنا حاجة تانية، ورتبة في الشرطة، كان رتبة في الشرطة، قال أنا مراتي تبقى في الشغل وأنا في وقت الأجازة بيشتغل زي أسبوع وأسبوعين خدمة وأسبوع راحة حاجة زي كده. فقال أنا في وقت الراحة بتاعي أشغل قناة الكرمة وأسمع، بس مجهز الريموت في إيدي.
1: أمين.
0: إن لو سمعت مفتاح الباب بقوم قالب على قناة تانية على طول ومفرد سجادة عمل نفسه بيصلي. تخيلوا، حكى هذا الكلام. قلت له طب أجيب لك كتاب مقدس؟ قال لي لا لا لا لا، ما أقدرش أدخل كتاب مقدس في البيت، ده أنا بكل خصوصية بكل حيطة وحذر بسمع قناة الكرمة وبتعلم منها كلمة الله، وأنا قابلت المسيح مخلص، أنا عرفت المسيح، أنا فرحان، أنا حياتي اتغيرت. طيب الكلام ده نعمل مين هيقدر يوصل للناس دي إن ما كانش في إرسال للكرمة؟ أحد الناس اللي هم بتكلم مع واحد أنا شايفه إنسان عادي لابس لبس عادي، أم قال لي أنا كنت لابس جلابية وتحتها بنطلون، الجلابية البيضة ودقني قد كده، وكل ده أنا في مرحلة التغيير الآن، أنا لابس لبس عادي. قلت له طب أنت عرفت الرب منين وعرفت كلمة الله منين؟ قال لي من قناة الكرمة. كان قناة الكرمة بتصل إلى نفوس محتاجة. المسيح مشتهى الأمم، والرب الآن بيزلزل أركان العبادات الباطلة والعبادات التراديشنال المتجمدة. الرب بيصل الآن بكل حرية، كلمة الله لا تقيد، بتصل إلى كل بيت. البواب في العمارة صدقوني بنشوف هذا الأمر حقيقي. مشغل قناة الكرمة في التلفزيون في العمارة في مصر، سكان العمارة مسيحيين مسلمين داخلين طالعين شايفين إرسال القناة موجود. الناس اتعلمت، الفئات البسيطة خالص من خلال الموبايل، وهو في وقته لو واقف حارس واقف في مكان في مصر غفير بيشغل قناة الكرمة، ما بيقدروش يستغنوا عنها. من فضلكم قناة الكرمة مطلوبة خدمتها وتأثيرها على كل المستويات. من أكثر الناس اللي بيتصلوا بقناة الكرمة من سن 35 فأكثر من إخواتنا المسلمين، عندهم تساؤلات، مش بس زي ما بنقول أو البعض بيظن أن كبار السن المسيحيين اللي فاضيين وقاعدين في البيت هم اللي بيشغلوا، لا، الشباب المسلم بيدخل في القنوات بيبقى سهران بالليل لو البرنامج عنده 3 الفجر هو بيسهر ويشوف وبيسمع وبيبعت أسئلة وبيتصل وبيتكلم. يا جماعة الأمر أخطر وأكبر مما تتخيله. ما في خدمة تقدر تعمل هذه النتائج المثمرة نظير خدمة الإرسال أو الساتلايت، بالإضافة للأب بتاع الكارما، الموقع الكارما،

0: لكل الأمور الحزمة الرائعة الكبيرة اللي بتقدمها الكارما عشان تصل إلى كل شخص وإلى كل مكان. يعطيكم الرب نعمة، يعطيكم الرب رؤية، يعطيكم الرب استعداد ان احنا نعضد العمل بكل قوتنا. لا مرة ولا مرتين، في ناس دفعت في نفس عيد الحصاد عدة مرات بينفذوا بيتبعوا خطوات الكنيسة الأولى، انها كانت تقدم، كنيسة فيليبي تقدم مرات متعددة للخدمة. ولولا هذا التعضيد ما كانت انتشرت رسالة الإنجيل في أوروبا. نحن مديونين للي قدموا عطاء في الكنيسة الأولى، والآن الرب يصنع زلزالا جديدا في وقتنا المعاصر من خلال قناة الكارما. صدقوني في ناس من إخواتنا العابرين يمسكوا تليفوناتهم لما بيبتدوا بيجمعوهم دلوقتي، بيستدعوهم، بيسمعوا كلام صعب، بيتمد ايديهم عليهم ساعات بالضرب على وشهم، بيتهانوا لاجل اسم المسيح ومتمسكين بالمسيح. واحنا متمسكين بالمال، لا يستطيع احد ان يخدم سيدين. رجال الأعمال، من فضلكم يا أحباء المشاهدين، ليكم من أولادكم من عائلاتكم ناس مقتدرين، اجعل هدفك انك تكلموا عن قناة الكارما وتكلموا عن خدمة قناة الكارما، وان دي بركة كبيرة وبتصل لنفوس كثيرة وبتربح ملايين للمسيح، وانها بتسعى الان مش بس الناطقين بالعربية، لعدد قد الناطقين بالعربية من لغات اخرى. على فكرة الفارسية حروف عربي، الأردو حروف زي العربي برضو نفس الحكاية. عارفين الشرير، الشرير بيستخدم نفس الحروف. صدقني يا خصامول، أنا شفت في مصر، كنت مسافر رايح لإسكندرية، قعد جنبي واحد ماسك كتب سحر وعمال يقرأ فيها، فقلت له أنا مش فاهم أنت بتقرأ إيه، قال لي ده فارسي. قلت له طب بتعرف تقرأ؟ قال لي ما هي زي الحروف العربي، بقرأها دي أقرأها تعمل كذا ودي أقرأها. الشر بينتشر. طب لما الكلمة الله تنتشر، لما الحق ينتشر، لما يعرف المسيح المخلص، هيحرقوا كتب السحر. هيتكرر اللي حصل في الكنيسة الأولى، أنهم حرقوا في أفسس فقط كتب سحر كان ثمنها 50,000. صدوني في أمر الواقع وفي الخدمة في القرى، شفنا كتب السحر، جالنا ناس يقول لك أصلا أنا قريت في كتاب ورجعته اللي خدت منه من يوم ما قريته، وإحنا عندنا بيحصل كذا في البيت، ويبتدوا يحكوا المعاناة اللي عندهم وننتهر الأرواح الشرير. يا جماعة، عمل الكارما عمل واسع، عمل فوق الخيال. من فضلكم اهتموا، إذا كنت بتعلن عن محبتك للرب قول له أنا أرسلني، أنا هرسل مبلغ حالا الآن، وأثق أنه كل دولار بيساهم في عمل الرب. على فكرة ارجع لرمية 12 وشوف كده، أما الوعظ ففي الوعظ، طب وبعدها إيه؟ المعطي فبسخاء. الوصية اللي بعدها على طول بعد الواعظ ففي الواعظ والمعطي فبسخاء. من فضلك عطائك ده هو زي الواعظ، هو رقم 2 بعد الواعظ. ما ينفعش يرسل الكارما بدون دفع تكلفة الساتلايت وكل تكلفة الأجهزة وتجديدها المستمر والمشروعات الجديدة. كل هذه الطموحات بيقابلها نفقات عالية تحتاج إلى دعم مستمر ومتجدد. أمين. وتزود وتنمو في عطائك. من فضلك زود عطائك، انمو في العطاء. إذا كنت بتدفع مبلغ معين ما تتنكش ثابت عند هذا المبلغ، قول أنا عايز انمو في العطاء زي ما الكرمة بتنمو في الخدمة اللي بتقدمها.
1: أمين. شكرا ليك يا أخي بشارة، ربي يباركك ويستخدمك. حبقنا جي وقت التنفيذ، عندنا أقل من 15 دقيقة، 14 دقيقة باقيين. فاحنا دلوقتي لو في شخص يقدم 5,000 او 3,000 او اي مبلغ بس بسرعة عشان نتحرك. جالي طلب بيقول من فضلك قول لنا بعض الاختبارات، وطلب انه انا اقرأ الاختبارات اللي قريتها مبارح، بس انا هقرأ 3 اختبارات بس، وبعدين هطلب من الاخت ليديا تشارك معنا باختبارات كمان، لانه اغلب الاختبارات دي من السوشيال ميديا ومن الاختبارات اللي بتوصل للقناة. بصوا الاختبار ده بيقول ايه، انا كنت بتابع قناة الكارما علشان اضحك وهاجم على المسيحيين، وهاجم المسيحيين. كنت داخل بقلب مليان كراهيه،

0: لكن كل مرة كنت ألاقي ردود هادية ومحبة مش شتيمة ولا إهانة. أكتر حاجة أثرت قلبي سمعت عن المسيح وهو بيغفر لصليبيه. قعدت أبكي لوحدي وقلت لو ده المسيح الحقيقي أنا محتاجه. والنهاردة أنا شخص جديد بالكامل.
1: مجدا للرب.
0: مبارك اسم الرب. اختبار تاني بيقول ابني كان ضايع مخدرات وأصحاب سوء لدرجة أنه سرقنا أكتر من مرة وكنا فقدنا الأمل تماما. كل ليلة كنت بفتح قناة الكارما وأصلي بالدموع في عيني. وفي يوم دخل عليا وقال ماما أنا شفت حلقة عن التوبة ومش قادر أنام. ابني اللي كنت فاكرة إنه هيموت في الشارع النهاردة بيرفع إيده وبيصلي. مبارك اسم الرب. آخر اختبار وبعدين هرجع لأختي ليديا أشارك معاكم باختبارات سريعة برضك. إحنا عايشين في مكان ما فيهوش كنيسة ولا شركة مؤمنين. كنا بنحس إننا لوحدنا تماما. قناة الكارما كانت الكنيسة الوحيدة المفتوحة لينا. منها تعلمنا الكتاب ومنها أولادي عرفوا المسيح ومنها تشجعنا نكمل. ناس كتير يمكن تشوف مجرد قناة لكن بالنسبة لينا كانت حياة. مبارك اسم الرب. حبقنا بشكر ربنا بمجد ربنا إنه بيدينا القدرة إحنا وإنتم مع بعض ان احنا نوصل بالرسالة للملايين في كل مكان. انا بشجعكم احبائنا خلونا نغير الارقام اللي على الشاشة. انا شايف اخر تقدمة قدامي دلوقتي 3000 من كاليفورنيا كده نزلنا ل 14369.
2: هللويا
1: امين.
0: محتاجين اسرع شوية. عارفين دلوقتي الخمسة اللي بيتكلم عنها الاسيس شادي هتنقلنا من ال 14 لتسعة وبعدين خمسة تاني تنقلنا لاربعة ويبقى قربنا خلاص. ايه رأيكم نقدر نعمل كده؟ 12 دقيقة تحدي بس نقدر مش كده؟ مين بيسمعنا دلوقتي يقدر يقدم؟ اللي يقدر يقدم خمسة من فضلك قدم، ثلاثة من فضلك، 2100 whatever المبلغ اللي ربنا يحطه على قلبك. في حد ممكن يقول ايه ال 369 دول كأنهم 365 يوم للسنة ولا لو سنة كبيسة يبقى 66 فانا هحط 369. امين. تقدر تعمل كده. يلا بينا احبائنا واحنا خلاص حلقتنا قربت على الانتهاء. تقدر تقدم وتقدم بسخاء. عندنا 11 دقيقة ندي منهم الدكتورة ليديا كم دقيقة تشاركي معنا يا دكتورة ونرجع تاني بعد كده نكون خلصنا. أمين؟
1: أمين
3: أمين في اسم المسيح. أمين.
0: تحب تشاركي معنا؟
3: فضل الحركة تحب. في الحقيقة يعني مهما اتكلمت يعني فعلا لساني عاجز لأنه كمية التأثير بتاع قناة الكارما على ناس حول العالم. في الحقيقة أنا نقيت يعني حبة اختبارات من حتة
0: أنا خدت منهم ثلاثة بس. بس أنت عندك الباقي.
3: مفيش مشكلة أبعتهم لحضرتك. طيب شاب من الأردن بيقول صوت الرب كلمني من خلال قناة الكارما. بيقول كنت بصلي وبقول يا رب لو أنت حقيقي سامعني، لو أنت حقيقي شايفني، لو أنت حقيقي بتهتم بيا كلمني. وبيقول في الوقت نفسه دوت قلت أدور قناة الكارما يمكن ربنا يقول لي حاجة عن طريق قناة الكارما. اللي حصل بيقول أنا سمعت المذيع ده على كلامه يعني بيقول كده في شخص بيطلب من الرب أنه يكلمه، الرب بيقول لك أنا معاك، فبيقول أنا اقشعر بدني واستغربت جدا جدا وحياتي ابتدت شوية شوية تتغير وحسيت أنه فعلا ربنا معايا، ربنا مش سايبني، حسيت الكلمة دي من ربنا ومن ساعتها ابتديت فعلا أمشي مع الرب. امرأة من العراق بتقول كده هو كان عندها حالة خوف مرضي يعني خوف بزيادة قوي. بتقول كنت بخاف افتح باب البيت، كنت برتجف من اي صوت يحصل في البيت، ايضا كنت اخاف من ما يجي الليل واترعب من الليل والضلمة. بتقول كده هو لانها كانت عايشة لوحدها. بتقول فتحت قناة الكارما ابتدت سمعت المذيع بيقول كده هو بيقول على الحرية اللي لينا في المسيح وذكر الخوف ان هو الرب بيحرر ايضا من الخوف وهي حست ان هي محتاجة تحرير في دوت. بتقول كده هو اتصلت بقناة الكارما وقناة الكارما صلوا معيها فعلا. وبتقول كده هو النهاردة بتقول كده انا اقدر اخرج واتكلم واعيش وما خافش من الضلمة واقدر انام وانا في سلام. بتقول كده الرب حررني من قيود

0: إبليس. أيضا في شخص من الإمارات بيقول أنا أول مرة أعرف أن في محبة حقيقية من الرب لي. بيقول كده كنت ناجح ماديا لكن كنت فاشل روحيا، شعرت بفراغ ما كانش بيملاه أي حاجة. وبيقول من خلال برامج الكارما فهمت محبة المسيح لي وشعرت بيها وتلمست مع حضور الرب الحقيقي. بيقول المرة الأولى شعرت بالأمان الحقيقي. بيقول كنت ناجح مادي وكان فاشل روحي، لكن أما تدور وفعلا لقي محبة المسيح عن خلال قناة الكارما، الرب فعلا غير قلبه. وبيقول شعرت بالأمان الحقيقي. شاب من لبنان بيقول كنت مدمن مواقع إباحية ورب حررني بالكامل. بيقول كده الإدمان كان مسيطر عليا. وبيقول أنا سمعت شهادة مشابهة على شاشة قناة الكارما. بيقول كده هوت وقلت في نفسي يا رب لو قدرت تحرر الشخص دوت أنت تقدر تحررني أنا كمان. وبيقول صليت بحرارة وبكيت والرب كسر هذا القيد. بيقول النهاردة أنا حر بعد معاناة سنين. طيب في ايضا سيده من السودان بتقول كده هوت ابنها كان في السجن والرب دخل بشكل معجزي. بتقول كده ابني اتحبس ظلم وبتقول صليت مع قناه الكارما وطلبت تدخل الرب. بتقول بعد ايام قليله حصلت مفاجاه، قضيته اتفتحت تاني وحصل فيه شهادات اخرى وظهرت براءته. بيقول كده بتقول ابني خرج ورجع للرب بقوه، مش بس خرج من السجن لكن خرج من سجن الخطيه. ايضا في شخص من سوريا بعت لنا قال كده الرب انقذ عائلتي من الموت. بيقول سقط صاروخ جنب بيتنا في اللحظه دي، كنت بشاهد قناه الكارما وسمع كده هوت القسيس بيقول ايد الرب تحميك وتحمي بيتك، ايد الرب تحميك وتحمي بيتك، كررها كذا مره. وبيقول فعلا ده اللي حصل ولولا عناية الله بينا كنا الآن مش هنا. شابة من مصر بتقول كنت ببص لنفسي في المراية وبقول أنا مش نافعة، لكن بتقول كده هوت أنه سمعت حلقة في قناة الكارما بتتكلم عن المرأة وفهمت قيمتها في المسيح. بتقول النهاردة أنا بحب نفسي وبحب الرب وبشكر الرب على حياتي كامرأة. أيضا رجل من تونس بيقول رجعت للمسيح بعد حياة إثم ونجاسة. بيقول سنين طويلة ضيعتها في الخطية، لكن كلمة سمعتها في قناة كارما بتقول الله بيدي فرصة تانية. بيقول كده اتكسرت قلبي ورجعت جري لربنا. أيضا امرأة من فرنسا بتقول الرب حررني من روح الحزن المستمر. بتقول سنين وأنا مكتئبة من غير سبب، فبتقول لما صليت مع البرنامج حسيت الحمل بيتشال من على صدري، النهاردة بضحك من قلبي لأول مرة من زمان. أيضا رجل من أمريكا بيقول كده هوت أنا كنت ضايع في الإلحاد والكارما رجعتني للإيمان. بيقول كنت شايف الإيمان خرافة والأسئلة الفلسفية اللي أنا طرحتها في البرنامج كانت قوية وعميقة ومنطقية. بيقول واحدة واحدة ابتديت أشوف الحق. النهاردة أقول بكل ثقة المسيح هو الطريق.
1: أمين. مبارك اسم الرب. اختبارات رائعة. أنا بالنسبة لي كل واحدة من دول، كل اختبار من دول كنز.
0: طبعا
1: حياة أشخاص بتتغير بسبب اللي ربنا بيستخدمك بيه في قناة الكارما. صحيح. الوقت بتاعنا طول واحنا مفروض نقفل الحلقة بتاعتنا، بس انا لسه شايف يا أستاذ شادي باقي 13,000.
2: يعني ما ينفعش انه فعلا انتم ما بتقبلوا يا أحبة، وخاصة خاصة خاصة شعبنا المسيحي المحبوب المؤمن، الشعب العربي المسيحي في كل أنحاء أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط، انه يكون في مبلغ متبقي 13,000 وكسر مش قادرين نسدده. يعني شيء فعلا مخجل، وخاصه يا احبه يعني في كثير بتعرفوا 90% من مشاهدين قناه الكارما هم من خلفيه اسلاميه وهن ليسوا من خلفيات اخرى يعني، وهم ليسوا مؤمنين وعم يتفرجوا علينا، وفي منهم عم يتفرجوا بتريقه وفي منهم عم يتفرجوا بحسره لانه مش قادرين يعطوا ببين عندهم بالبنوك، ولكن حابين انه ما يخسروا هذه الشاشه لانه سبب لخلاص ولفرح.

0: ولا شفاء ولا حرية لألهم. هل نحن نعبر إليهم مثل ما عم نسمع أصوات، مثل ما قال بولس رسول شاف الحلم اللي عم بيقول له شخص مقدوني أعبر إلينا وأعنا. أنا شايف إنه هيدول عم بيقولنا أعبروا إلينا وأعينونا، أعينونا. هل في حدا يسمع صوت الرب في هذا المساء قبل نهاية 3 دقايق ونص ويقول أنا معني بها 13,000 وكسر، وشيل منه دفعة كبيرة، شيل 5,000 6,000 10,000 3,000 2,000 1,000 إذا في هلأ 2 ب5,000 و3 ب3,000 منكون نهينا بثلاثة دقايق. أحبة يا ريت تاخد تليفونك وتتجاوب معنا، يتصل يروح على الكيو آر كود اللي هون هيدا، وأقول هيدا الكيو آر كود، قول أنا أريد أن أكون جزء من الناس اللي عم بيسمعوا صوت الرب عم بقول أعبر إلينا وعنا. أنا أريد أن أعين كتير ناس. ويمكن أنت بتقلي أنا مش قادر، اتصل بحدا قادر، اتواصل مع أصدقائك لو سمحت، شغل تليفونك خي، ما تقعد بس هيك متفرج. بالملكوت ما في متفرجين، بالملكوت في فعلة. الله ما قال في متفرجين وفي فعلة، في منظرين. رجاء أن أعمل معنا، أعمل معنا بكل ما أتيت من قوة، من معارف، من تأثير بكتير أشخاص هلأ، وأقول أنا جزء من الأشخاص اللي عم بيسمعوا صوت الرب، وسوف أتجاوب وأريد أن أعبر لهيدول الملايين، الملايين لبل 2 مليار هلأ مع الكارما أول نيشنز. يعني أنا بتوقع the next time إن شاء الله بالمستقبل الآتي بعيد الحصاد القادم بنعمة الرب يسوع، رح نسمع شهادات من إيران، ورح نسمع شهادات من تركيا، رح نسمع شهادات من إندونيسيا، ورح نسمع شهادات من كردستان ومن تركمانستان وطاجكستان وكازاخستان وكل هذه الستان نيشنز باسم الرب يسوع، ونشوف إيد الرب من خلال الكارما عم تحرك. دقيقتين إلا وبحاجة نتجاوب بسرعة لو سمحتوا يا أحبة. هلأ خد تليفونك صلي له يا رب باسم يسوع، أنا أخذ هذه الخطوة بالإيمان، وأنا متوقع يا رب أنك أنت تبارك عائلتي، تبارك البزنس تبعي، تبارك حياتي، وألك كل المجد. آمين. يا ريت تاخذ خطوه هلا باسم يسوع.
1: امين. بشكر ربنا لاجل في زياده في التقدمه الشهريه من 65 ل 100 دولار. بشكر رب جدا لاجل رجل الله اللي قدمها. ربنا يباركك ويستخدمك. احبائنا خلونا نتسابق في دقيقه نقدر نعمل فيها دقيقه. ممكن واحد يقول انا هقفل المبلغ النهارده،
0: اكيد في حدا يعمل.
1: ممكن واحد يقول انا اقدم 5,000، واحد تاني يقول 8,000. انا ما اعرفش، اللي انا اعرفه ان العمل ده بتاع الرب، وانت ابن للرب، مطلوب من كل واحد فينا تيجي وتقف معانا في الثغر عشان نوصل للنفوس. مش بس عيلتك، مش بس أولادك، لكن جيرانك كمان. بشجعك وبشجعك في الدقيقة اللي جاية.
0: أمين يا رب.
1: وإحنا بنرنم مع الأخ بيتر يكون الأرقام دي قفلت، ونرجع نقول نختم الحلقة.
0: أمين.
1: أحبنا. تقدر تقدم 13,000 قدمها، تقدر تقدم 1,000 قدمها، تقدر تقدم 619 اللي باقية قدمها. المبلغ اللي ربنا يحطه على قلبك من فضلك، بس ما تقعدش تتفرج علينا، لان احنا بقى لنا وقت طويل قاعدين ومحتاجين كمان نقوم. فمن فضلك يلا بينا، تعالى في الثواني الاخيره دي، في الدقائق الاخيره واحنا بنرنم على خبيتر، يكون الرب من خلالك بيفرح شعب الرب في كل مكان، ويضمن استمراريه عمل الرب في قناه الكرمه. أمين أحبائنا.
2: أمين.
1: تفضل يا خبيث.
0: كنت أخت ليديا بدك تقولي شيء؟
2: كنت عايزة أقول إنه كتاب بيقول نحن عاملان مع الله، يعني الله بيشتغل، طبعا بيشتغل، لكن إحنا كمان إدانا شرف إن إحنا نشتغل مع ربنا. فهل أنت عامل مع الله؟ الكتاب بيقول ورب يسوع قال كده، إنه كان في واحد ليه ابنين، وقال الأول قال له اذهب اعمل اليوم في كرمي، فاللي حصل إنه هو قال له هذهب لكن ما ذهبش، والتاني قال له لا أنا مش هذهب وذهب. والكتاب بيقول كده هو أي من الاثنين عمل مشيئة الله. تعال النهاردة، تعال النهاردة قول يا رب أنا بتثقل المسؤولية، يا رب أنا يا رب هشتغل معاك يا رب، أنه الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. رب النهاردة بيعمل فيك ويشتغل فيك. والملكة أستير عملت إيه؟ وقفت في الثغرة عن شعبها.
1: yes.
2: وقفي النهاردة في الثغرة عن شعبك، عن بيتك، عن عيلتك، عن يمكن زوجك اللي تعبانة منه، يمكن أولادك اللي تعبانة منه. وقفي النهاردة وقدمي أحسن عطية للرب، وقولي يا رب أنا هشتغل معاك النهاردة. نحن عاملان مع الله. أمين.

0: مين يا احبائنا؟ زي ما حضراتكم شايفين التقدمه 35 وكمان في تقدمه تاني 1000 دولار، بشكر ربي جدا لاجلها. فكده يسيب لنا المبلغ اللي باقي ال1000 دي استرالي، فيسيب لنا 12584. ال84 دي ممكن حد يكون 1000 دولار، ما اعرفش هي مكتوبه امريكي من استراليا، انا مش عارف، الشباب هم اللي كاتبينها. فانا بشجعك في الدقيقه اللي جايه دي، تعالى اقفل المبلغ، تقدم 1000 للرب، قدم، تقدم 2000، قدم. انت مش بتقدم لي انا، مفيش حد مننا بياخد الفلوس دي، الفلوس دي بتروح لمجد اسم يسوع، لتوصيل الرساله والعمل الايفنتس وتسديد احتياجات الساتلايت والمصاريف المختلفه للبرامج ومساعده اخواتنا المحتاجين بقدر الامكان بنقدر من عشور قناه الكارما. فانا بشجعك، تعالى حط ايدك، والعابرين والمطرودين لاجل اسم المسيح طبعا. امين احبائنا، يلا بينا واحنا بنرنم على اخ بيتر، عايز اشوف الارقام دي بتنزل كده عدد تنازل لغايه لما، بس ممكن نخلي الاخ بيتر يقعد يرنم لغايه لما يبقى الارقام دي صفر زي ما كان الصفر اللي موجود تحت.
1: امين، وتدينا احلى خبر تقول خلاص
0: امين احبنا، يلا بينا. بس اوعى تقولوا احنا مستمتعين بالترنيم، خلي الاخ بيتر يرنم وبعد كده احنا لا يلا بينا.
1: لا بالعكس، كلمه الترانيم هتخليهم يكونوا
0: باسم المسيح. امين، يلا بينا احبنا.

0: 9000 I think انا مش شايف من هنا ف 9,834
1: حدا لازم هيك هلا يجي البطل في الثواني الاخيره ويكون عم مثل ما بيقولوا بالوقت البدل الضائع عم بيدوق عم بفوت اخر جول بابليس
2: هاليلويا
1: بمملكة الظلمة هلا وينهي هذا الماتش ويقلب المعادلة كليا كليا كليا باسم الرب يسوع. مين الشخص اللي هلا رح سكر هذا المبلغ 9,834؟ يعني قل كثير للاشخاص القادرة. هلا في اشخاص انا متاكد انه في اشخاص قادرة انه سكر هذا المبلغ, وفي اشخاص يمكن تقول 3,000
0: أي
1: أو
0: مبلغ
1: أو 5,000 و3,000 وشي نشيل هالكسور, ومين بدي يشيل الكسور هلا على الوش ونبلش بالتسعة 3,3,3 أو 4,5 أو 4. ما بعرف كيف, بس أنا بعرف إنه لازم نشيل هذا المبلغ.
2: تعالوا مين نرفع الحجر, نرفع الحجر من على باب القبر عشان العذر يخرج وتحصل المعجزة. يا رب انت بتقدرش ترفع الحجر, قال لهم ارفعوا الحجر. والنهاردة الرب بيكلم نفوس بيقول لهم ارفعوا الحجر من على القبر. ما تخافش من نذيحة, ما تخافش من اي حاجة, الرب هيقيم, الرب معجزته جاهزة, لكن انت كمان تعمل دورك, تعمل دورك وتقف في الثغر. اخصموا الوقف في الثغر عن وقف عن ملايين كتيرة. تعال انت كمان, مش بنغير يعني حقيقي بجد بنغير من حاجات كتير قوي قوي في الدنيا, لكن مش بنغير لما بنشوف ناس بتقف فعلا وناس بتضحي بحياتها عشان المسيح زي التلاميذ. مش بنشوف اخ صامول اللي هو عايش معانا مش بيبكتنا, انا شخصيا ببكت لما بشوف اخ صامول قد ايه غيرته على ربح النفوس. يعني كان كفايه قوي قناه, يعني ليه 8 يعني انت بتزود همك هم وبتتعب نفسك اكتر. هو ده يا جماعه, هو ده قلب المسيح اللي بيدور على الخطاه. تعالوا النهارده عشان العذر يقوم لازم نرفع الحجر, وده حجر قدامنا اللي هم 9000 قول 10000 تقريبا 10

0: 9000 دول زي الحجر قدامنا.
1: 9000 ونص.
0: هو ده الحجر قدامنا. ممكن انت تشيل جزء من الحجارة تشيل وغيرك يشيل ونشيل المبلغ دوت عشان نشوف المعجزة الحقيقية. يا جماعة علينا دور وعليك دور, ما ينفعش نهرب منه. يمكن تضحك علينا وتقول لا انا معيش, ويمكن تضحك على مدامتك وتقولها انا معيش, لكن ما ينفعش على الرب. الرب شايف كويس قوي امورك ومبارك في امورك, والنهاردة بيقول لك ارفع الحجر. تعالوا بينا نرفع الحجر, تعالوا بينا كلنا كلنا. انا عايز اقول لكم مش هو المبلغ ده بس, هو الحجر في مبلغ كبير تقريبا 600,000 اقسام
1: تقريبا. امين.
0: حجر كبير عشان مسؤولية كبيرة والخدمة اكبر واكبر, وعشان المعجزة تكبر وتكبر. ونشوف كلنا العازر هو بيقوم من الموت, وكل العازر يقوم, مش العازر واحد, عندنا ملايين العازر محتاجين انكم نرفع الحجر عشان قادر يقوموا, ونشوف المعجزة وكلنا نفرح وكلنا نتعز. امين.
2: انا شايف الشعب استراليا ونيوزيلندا هلا واعي معنا, وبلش فات هلا هو الجيش استراليا العظيم ونيوزيلندا وكندا.
0: هو ده علم استراليا؟
1: نعم.
0: ده علم استراليا؟
2: لا ده السويد. هلا جاي 600 من استراليا مش هيك؟
1: 500.
2: نعم.
1: من بطل استراليا.
2: هللويا. بامين يا حبا جماعة استراليا, انا بدي اشكر رب من اجلكم, وبدي صلي هلا رب يبارك بيوتكم وحياتكم وكنائسكم, وعرفوا بأنه الكارما هي اللي دعم كل الكنائس بالحقيقة. يعني
1: أمين.
2: نحن بالعكس لا نريد الكارما, لا تريد أن تأخذ شيء من الكنائس, لا بل بالعكس تريد أن تعطي كل الكنائس. هي سبب بركة بالحياة لكل الكنائس, لأنه لما بيكون في خلاص نفوس, مش لما خلاص النفوس اللي عم بصير من خلال الكارما, هو عم بيروح العمل للكنائس في المتابعة أيضا وفي الخدمة وفي التربية والتلمذة والأعداد
0: لخدام جداد. يعني فعلا خدام كثيرين من استراليا حول العالم. يعني
2: مجدا ليسوع. خلينا يا حبا الرقم صار متاح, يعني صار
1: وفي أبطال يقدروا يقدموا دلوقتي. كمان الحلو أنه كل أوروبا صحيت.
2: أمين.
1: فشرني لبسط
2: أوروبا. أسمع من بريطانيا, عبينا أسمع من يورو زون, زون تبع اليورو, زون بريطاني, السويد يمكن بعدهم كمان برات اليورو, بس بدي صلي هلا حبا الكرون السويد. نعم
0: بريطانيا استرليني.
2: امين امين امين امين.
0: حبا يعني المبلغ الباقي
2: ممكن ينخطف من حدا, من شخص واحد فيك تخطف هذا المبلغ, وتكون يعني تكون عن جد عم تفتح باب بركة غير عادية لحياتك.
0: امين.
2: البزنس تبعك, لخدمتك, لعائلتك, لأولادك, حتى لوظيفتك إذا أنت موظف. يعني صدقوني يا حبا أنا
1: شادي يقول النداء مرة تانية اللي أنت كنت بتقوله في الأول للرب.
2: أكيد أكيد للي ما سمعوه,
1: علشان إحنا في آخر دقايق وأنا حس إن في حد الرب عايز يبارك.
2: أمين. يعني أنا بعرف إنه المفتاح يا حبا صدقوني مفتاح للبركة. يعني للأشخاص اللي مش فاهمة بعد هذا المنطق, حكينا كتير بداية الحلقة للإخوة الأسترالية يمكن اللي هلأ وعيوا معنا أو اللي هلأ بلشوا يتابعوا قناة الكارما, حكينا عن مفتاح البركة, لأنه مجتمعاتنا العربية ما علمتنا هذا الموضوع, لا بل بالعكس علمتنا أنه هذا الموضوع تابو, ما مين حكى فيه في الكنائس وخجل, وعادة يعني كأنه عم نسرق. بعد الأحيان تفوت على كنائس, أنا متأسف ولا كلام, تقطع العشور تقديمات كأنه سرقة, كأنه ما فيها فخر. يعني تقطع بيعملوا ترنيمة ما يبين, لكن إذا أنت مستحب الموضوع لشو بتعمله, وإذا أنت شايفه أنه غلط ليش عم تعمله. لكن هو فعلا تعليم كتابي, ومش بس تعليم كتابي, بالعكس الله لا يريدك أن تعيش حياة فقر وعوز, الله يريدك أن تحيا والمزمور 12 حياة الرغد والغنى, يعني الفيض. أنا هذا بسميه أن يكون عندك كافي وزيادة من أجل أن تبارك الآخرين. رب عطانا في بداية الحلقة في حدا قدم 5000 جنيه من مصر, أشكر رب من أجل شعب مصر رائع. وفعلا رب كلمني دغري مباشرة من بعد ما شفت 5000 جنيه, في شيء كان حط على قلبي بأنه في حدا, في أشخاص اللي رح يقدموا مقابلهم 5000 دولار أمريكي, 5000 دولار كندي, 5000 دولار أستراليا أو 5000 أورو, في مفتاح رح يفتح بركة غير عادية واختراق غير عادي في هذا الشهر, في هذا الشهر.

0: عارف كيف، بس أنا بعرف إنه الرب كلمني وشفنا ناس أعطت هذا المبلغ أو أنا بقول لهم توقعوا وبعتولنا شهادات شو رح يصير معكم نفسا روحا جسدا ماديا اجتماعيا عائليا بزنسيا من كل ماليا من كل النواحي. الله رح يعمل اختراق غير عادي بحياتك وبحياتك. توقع هلا المبلغ المتبقي، أنا مش قادر أشوف لأنه بعيد الشاشة عني، 9400 وشي مش هيك؟ 9499 يعني 9500 تقريبا، يعني ممكن اثنين بخمسة آلاف هلا بينهوا الموضوع، أو واحد خمسة آلاف، واحد أربعة آلاف خمسمية. وهيدول الأشخاص توقع بأنه في مفتاح للبركة، لأنه الإيمان طاعة والإيمان خطوة. الإيمان مش بس كلام، أنا بآمن بآمن، هل هو تصديق ما لا نراه؟ وأما الإيمان هو تصديق ما نراه والإيقان بأن الأمور غير موجودة موجودة حقا. وأنا اليوم عن جد بدي شجعك بأنه تاخذ هذه الخطوة، لأنه من دون إيمان لا يمكن إرضائه. الله بيقول لك خد خطوة، خد خطوة. دائما دائما وعود الله مشروطة، عم بيوعدك بأمر بيقول لك إن فعلتم هذا بتشوفوا هيك، إن أطعتم وصاياي، إن عملتم بكلمتي، إن دائما وعود الله مشروطة. ما عدا الحب، حب محبة الله مش مشروط، مش مشروطة، لكن وعود الله دائما مشروطة. مشان هيك المبلغ عم بيقل، شايف أنا 10,000 جنيه من مصر من جديد. ربي يبارك شعب مصر العظيم،
1: أمين.
0: ربي يبارككم يا أحبة يا أبطال. تعوا هلا المبلغ عم بيقل، لكن كون أنت عم تستفيد، عم تسرق البركة بآخر ثواني. عم تقول يا رب أنا بحاجة لاختراق، يمكن عم تعطي عن احتياج. شعب أستراليا اتصلوا بأصدقائكم، يمكن تقول لي أنا مش قادر، بس في أصدقائك بالكنيسة بالبيت بالشغل بالأقارب، عديلك عديلك، كنتك كنتك، ولادك ولادك، ناس بالكنيسة ناس بالعمل، يمكن مش عرب من غير جنسيات، لكن بحبوا الرب يسوع. تواصل معهم هلا وقول لهم أنا عبالي أعطي هذا المبلغ، تشتركوا معي بتساعدوني فيه، بتقسموه بالنص أنا وإنت، ويمكن تتفاجأ يقول لك إيه أنا حابب أني أزرع بالشرق الأوسط، أنا حابب أزرع بكل الخدمة بين المسلمين في كل أنحاء العالم لخلاص نفوس كثيرة. عنا وقت متبقي قليل بهذه الحلقة، يعني صرنا على آخر، كان مفروض ننهي من وقت أطول، لكن أنا عن جد بقول له الخي سامي مع احترامي طبعا لكل الموجودين، لكن يعني مش حاب استعمل كلمة، بس عيب علينا أنه نطلع وهذا المبلغ متبقي. هذا المبلغ اللي هون متبقي
1: 9300 تقريبا، 9299،
0: 9300. حرام يا أحبة، يعني حرام يضحك علينا الشيطان. يعني أنا بقول أنه قطعنا صوت كبير وانتصار كبير، إبليس مهزوم، وينبغي أنه هلأ حدا يفوت جول بآخر بالوقت البدل الضائع، حدا هلأ يسرق هالبركة يقول أنا رح أنهي هذا المبلغ. ناطرين نسمع منكم حدا يبعث رسالة للخينا ساميول، حدا يتصل على الأرقام الموجودة، افتح تليفونك على الكيو آر كود وخذ خطوة إيمان وتوقع بأنه الله سوف يسد حاجتك إلى التمام بحسب غناه في المجد، وتوقع اختراق غير عادي في هذا الشهر، شهر مايو أيار 2026 باسم الرب يسوع المسيح.
2: أنا عايز أقول
0: إن كنت تؤمن.
2: أمين، كل شيء مستطاع للمؤمن، الكتاب بيقول. أنا عايز أقول حاجة، ربي يسوع شخصيا قال إيه؟ قال متى صمت، دي في المعيزة على الجبل اللي كلنا حفظينها، متى صمت ومتى صليت، وأيضا زي الصوم والصلاة قال متى صنعت صدقة. هتقولي الصدقة دي لحد فقير، طب وهو أيضا في ناس فقراء في الروح، في ناس ما تعرفش عن المسيح حاجة، هما دول مش يستحقوا صدقة؟ إيه رأيكم يا أسس؟ يستحقوا طبعا، طبعا يستحقوا، لأنه المرض الروحي، الخطية ده مرض روحي وموت روحي، ويستحق صدقة إن احنا نكون بندي عشان خاطر الشخص ده يحيا، زي ما بنديله فلوس عشان خاطر يكون بيعيش بيها، يعيش روحيا أهم كمان. صدقوني الأبدية دي حاجة مهمة، صحيح طبعا مهم أن أنا أكون بدي للناس اللي محتاجة، ده أكيد، والكتاب موصنا بكل طريقة وطريقة، لكن كمان الصدقة كمان تحل للشخص البعيد عن الرب، أنه أما بكون بدفع فعلا في قناة كرمة أو ببذل فعلا أمور مادية وبساعد فعلا من كل قلبي، اللي بيحصل أنه الشخص ده بيعرف المسيح وبيحيا من الموت. الكتاب يقول كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، أحياكم مع المسيح. إذن الصدقة، متى صمت، متى صليت، متى صنعت صدقة.

0: النهاردة حط في قناة الكارما زي ما بتدي لشخص عشان يأكل ويشرب ويلبس، تعال النهاردة أهم كمان أنه هو تدي له حياة أبدية يعيش مع المسيح، وتقدر تشوفه في السماء ويجي يقول لك أنت كنت سبب في أن أنا أعرف المسيح، أنت كنت سبب أن أنا أجي هنا وأتمتع بالرب في حياتي على الأرض وحياتي هنا. تعالوا النهاردة، تعالوا النهاردة، متى صمت، متى صليت، متى صنعت صدقة؟ تعالوا نصنع صدقة النهاردة لناس كثيرين حول العالم ما يعرفوش شمالهم من يمينهم، ما يعرفوش الرب، ما يعرفوش محبة المسيح. وناس بنشوف الوقت اللي فات كمية الناس الشباب اللي بينتحروا كثيرة جدا، ناس لسه شخص اسمه كيرولوس شاب صغير، الدكتور بتاعه في الكلية قال له هتعيد السنة تقريبا حاجة زي كده، انتحر. ناس ما بتعرفش فعلا ايه هم عايشين ليه وايه هدف حياتهم. قناة الكرمة بتعمل برامج مخصوصة للشباب، برامج ايضا للمرأة، برامج للامور للدفاعيات كمان. انا بشكر ربنا جدا لانه رب ثقلي بان انا اكون بدافع عن كلمة ربنا والحق كتابي. ناس كثيرين جدا عندهم احساس ان احنا بنعبد ثلاث آلهة والمسيح مش هو، حاجات كثيرة جدا انتوا بتشوفوها وبتتصلوا بينا. فاذا مهم ان احنا نستمر المجد المسيح. متى صمت، متى صليت، متى صنعت صدقة. امين
1: امين امين.
2: هانت يا احبة، من 1299 ولا سبعة ولا ثمانية؟
0: لا دلوقتي 8200،
2: من 1299 دولار 99. الباقي يعني هذا المبلغ اللي هو
0: 99 جت منين؟
2: 299. بقى في حدا يشيل ال 299 او حدا يشيل كل المبلغ
0: 300
2: او حدا يشيل 5000 ويترك 3299؟ انا بعرف انه في بركه ناطره اشخاص كثير.
3: اللي باقي السيس 7900
1: من استراليا.
2: امين.
3: 7900
2: هانت. يعني في حدا انا بقول في شخص متردد هلا قاعد قدام الشاشه عم بقول بسكر مبلغ بس كتير علي، عم بقل اخطفوا
3: احنا الوقت بتاعنا
2: ما يروح يخلص سيس. كليا وصلنا على اخر حلقة، بس عن جد انا بيصعب علي اني اطلع من هون يكون في مبلغ باقي. يعني بحق الرب مش جيد هذا الامر. يعني بامان يا حبا سامحوني، بس انا مش حلو انه يكون في هيك شيء. ضروري انه نخلص هذا المبلغ كرمال اسم يسوع. مين هلا بيدخل ويصنع الفرق في هذه الحلقة؟ مين البطل ومن وين، من أي مكان رح يجي يقول أنا رح بخطف هذه البركة باسم يسوع وأكون أنا الشخص اللي رح سكر هذا المبلغ لربما أو سكر جزء كبير منه باسم الرب يسوع المسيح؟ خد تليفونك هلا وتجاوب، اتواصل مع ناس إذا مش أنت هذا الشخص، يمكن تعرف ناس بيقدروا، رجاء أنا اتصل فيهم هلا وتواصل معهم.
3: أمين أمين. معنا مكالمة. مين معنا؟ خادمة الرب الأسيسة أميرة، أهلا بيكي من أستراليا، تفضلي.
4: بيك سلام ونعمة المسيح لكم جميعا، الأستاذ صمويل والدكتورة
0: أهلا بيك
4: ليديا،
0: أهلا بيك
4: حبيبتي وكل الموجودين، الرب يبارككم.
0: يباركك الرب يا غالي.
4: طبعا أنا هسه دخلت يعني وشفت الكرمة على النهاية، فحلو يقول الخمرة الجيدة تبقى في الآخر.
0: أكيد.
4: فالرب خل على قلبي كلمتين لما شفت الحصاد السنوي من الكرمة تطلب إن الرب يبارك هذا العمل. بيقول الرب عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. عند الرب إلهنا غني، إلهنا ما بيطلب من الناس لأنه هو ما عنده، بالعكس أنه هو بيطلب من الناس حتى تعطي لأجلهم هم حتى يباركهم، لأن المعطي المسرور يحبه الرب.
2: بكل تأكيد.
4: لأن الرب يريد يبارك شعبه. أمين. بركات على رأس الصديق.
2: أمين.
4: فإحنا لما نعطي إحنا بناخذ أضعاف من إيد الرب، لأن إلهنا غني، إلهنا عنده قنية فاخرة، وكل ما له وله فهو إنا.
0: صحيح.
4: فأحب أتبرع بمبلغ قليل، بس هو أكيد عند الرب.

0: راح يشوف كبير ب $500 للكرمة.
1: ليك يا حبيبتي، شكرا.
2: ربي يبارك
0: حبيبي، حبيبي الأخت ليديا،
2: ربي
0: يباركك،
1: ربي يباركك.
0: وأحب ربي يبارككم، أحب أطلب من حضراتكم صلاة من أجلي.
1: أمين.
0: لأن أكيد تعرفون عندي مرض السرطان في صدري والغدد اللمفاوية، وأريد اتحاد الكنيسة في كل مكان.

0: أن الرب يسوي معجزة ويشيل هذا المرض
1: يا رب
0: ويحول الشر إلى خير باسم يسوع.
2: أمين أمين. شكرا ليكي وبشكرك لأجل مدخلتك وبشكرك لأجل تقدمتك كمان وتشجيعك لشعب الرب في كل مكان. هنصلي دلوقتي وأطلب من حد من حضرات الأسوس أن يصلي معنا, وكمان من سيشتلبت أخونا المبارك اللي اتصلت الأخت ميري وطلبت صلاة لأجله بردك. بس الشاهد لو تكوننا في الصلاة.
1: أمين. شو اسم الأسيسة اللي كانت عم تحكي؟
2: أميرة.
1: أمين أمين. يا رب أشكرك حبيبي قدوس لأنك سامع صلواتنا. مكتوب أنه اسمك يا سامع الصلاة, اسم الله سامع الصلاة, إليك يقبل كل إنسان. لذلك يا رب نأتي إليك ولا نذهب إلى أي أحد آخر. ندرك أنك أنت خلقت الطب, وندرك أنك أنت تستخدم الأطباء والأدوية وكل هذا, لكن عندما يفشل الأطباء وعندما يفشل الطب وعندما يقف عمل الأمور الطبيعية, يأتي الوقت للتدخلات الغير طبيعية والإلهية. لذلك حبيبي قدوس هلأ باسمك نأتي ونتحد وننتهر كل سرطان من من من من أختنا أميرة باسم يسوع,
3: باسم الرب,
1: ونعلن شفاء كامل هلأ على جسدها حتى تضل بصحة جيدة تخدمك إلى نهاية العمر يا رب ولآخر نفس
3: يا رب
1: باسم يسوع. كما نذكر الأخت اللي قدمت عن أحفادها وعن أطفالها وعن
3: أمين.
1: الشخص اللي هو بمصر قدمت عنه 5,000 جنيه أو 100 دولار. تعالى قدوس هلأ أنت المس هذا الشخص ووضعه الصحي أو وضعه المعيشي هلأ. تعالى يا رب وتعامل مع زوره زيارة خاصة منك حبيبي قدوس هلأ. أرسل ملائكة وأصدقاء وناس ليواسوه ويحبوه ويكونوا حد منه ويشجعوه. وأيضا إذا عنده مشاكل صحية هلأ باسمك بنتهر كل مرض من حياته وأعلن شفاء كامل. كمان بركة على أختنا وأولادها وأحفادها باسم الفادي الحبيب يسوع يا رب. زيارة منك, فرح, سلام, حضورك يملأ بيتهم وعملك يا رب يكمل في حياتهم إلى النهاية. لك كل المجد لأنك سامع صوتي وتستجيب. أمين ثم أمين.
3: أمين أمين في اسم
2: أمين أمين
3: أمين
2: أمين. شكرا لكم أحبائنا, بشكركم لأجل تشجيعكم لأجل تعضيتكم. هانت هانت 7629. هانت
1: أمين.
2: هانت يا أسيس سوزان. هانت يا أسيس
4: خبشار
2: تفضل.
5: في 5 بركات عشان اللي عايز يلحق يجرب الرب وياخد ال5 بركات دولت. دولت موجودين في الإصحاح الأخير من العهد القديم, يعني ملاخي 3. شاطرين احنا في الشواهد الكتابية, لكن عايزين نبقى شاطرين في ان احنا ننفذ اللي طلبه الرب. الرب بيقول جربوني جربوني جربوني في العطاء.
1: أمين.
5: النص بيقول ايه؟ بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ راح الرب على طول بعدها يتكلم عن ايه؟ عن العشور. أيسلب الإنسان الله؟ أيسلب الإنسان الله؟ في من ضمن طرق سلب الله في العهد القديم ان كان يأخر جمع المحصول. والرب قال لهم كده لا تؤخر ملء بيدرك. انا اصلا احسب العشور في ديسمبر, انتوا بقى اقفل على الكارما دلوقتي. لا, انت ليه تأخر ملء بيدرك؟ ما انت كل شهر اخدت لبيتك, يبقى لازم احسب عشوري واطلع العشور. ايسلب الانسان الله؟ فانكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. رد الرب على طول واضح, لكن يقول كده هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. الكرمة تقدم الطعام, الكرمة تقدم اللبن العقلي عديم الغش للمولودين حديثا حديث الولادة في الإيمان. بتقدم لهم كلمة الله البسيطة, وأيضا الكرمة بتقدم الطعام القوي للبالغين. وكلنا بنستفيد من كل البرامج التي تقدمها الكرمة. فيبقى هذا الطعام الذي ينبغي أن يتوفر 24 ساعة في اليوم في 7 أيام الأسبوع في كل السنة 365 يوم, الطعام المتواجد.

0: يؤثر باستمرار ده الطعام الروحي ده ليه تكلفة. هاتوا جميع العشور ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. ليه الرب لما يقول جربوني احنا نقول لا احنا نجربه ليه؟ ده هو اللي بيقول جربوني. خمس بركات نتيجة العطاء. واحد، افتح لكم كل قوى السماء، يعني أمور غير عادية، بركات سماوية الرب هيقدمها. اتنين، أفيض عليكم بركة حتى لا توسع. دايما نقول الفيضان ده مية بتجري على الأرض، يبقى في من السماء وفي من الأرض. ثلاثة، أنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود. يعني بركة للبزنس والعمل والشغل اللي احنا بنعمله. أربعة، يطوبكم كل الأمم، الناس هتشهد وتقول يا بختكم بالرب إلهكم اللي بيبارككم. خمسة، تكونون أرض مسرة قال رب الجنود. خمس بركات، من يلحق يخطف البركات الآن في اللحظات الأخيرة بتاعت اليوم ويقول يا رب أنا هخطف البركة الآن. خمس بركات أنت أعلنتهم لينا في ختام العهد القديم، لكن عندنا بركات أعظم في المسيح. الله قد باركنا في المسيح بكل بركة روحية في السماويات، وبيباركنا على الأرض بكل بركة، يملأ إليه كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. يفيض الرب بركات من السماء وبركات من الأرض، الغمر الرابط تحت. صدقوني يا أحباء، احنا بنعيش في فيض الرب وعطاء الرب ومحبة الرب لينا. الرب بيقدر يمنح حكمة يخلي الصديق أو المؤمن يدبر أموره بالحق. الرب يقدر يدي فهم وذكاء ومعرفة، لأن هو الحكمة يسكن الذكاء ويجد معرفة التدابير. الرب يجعلك أحكم من القائمين عليك، إن وصاياك جعلتني أحكم من أعدائي. ليه نترك البركة؟ ليه يبقى قدامنا مجال أوسع للبركة ونختار طريق ضيق ونكون متأخرين؟ لا، خلينا متقدمين في العطاء، خلينا عندنا حماس لعمل الرب. اللي حصل في الكنيسة الأولى محتاجينه حاليا في الأيام الأخيرة، لأن الكنيسة الأولى كنيسة كرازة وتبشير أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض، والكنيسة الأخيرة وإحنا كلنا عارفين ومتأكدين أن مجيء الرب صار قريب جدا وعلى الأبواب، هي أيضا كنيسة كارزة لكل الأمم. ينبغي أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها ثم يأتي المنتهى. والآن ما في بقعة في الأرض إلا وكلمة الله تصل إليها. عطاءك هو الكرازة بكلمة الله في كل أنحاء العالم. تأكد وتشجع أنك أنت بتعمل في عمل الرب بجميع أنواعه ومجالاته بهذا العطاء الذي تقدمه. سيتلامس الرب معك، سيتلامس الرب مع جسدك العليل، سيتلامس رب مع عملك وشغلك اللي بتعاني فيه من بعض مشكلات. الرب كلل بإكليل الشوك عشان يرفع اللعنة شوكا وحسكا تنبت لك، لكنه بيقوله هو معلق على الصليب أنا عطشان، هل تقدم ماء؟ بيقول كده يا نسل إبراهيم خليلي، الفقراء والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أفيد لهم، الرب هو الماء الحي، من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش إلى الأبد. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. اخطف البركات الآن وقدم عطائك بكل سرعة في اللحظات الأخيرة. أمين
1: أمين أمين أمين. أحبائنا، بشكر ربنا لأجل كل تقدمة بتوصل قدام حضراتكم. أنا شايف تقدمة من أستراليا، $50 أسترالي أونلاين، فأخونا المخرج ممكن يساعدنا فيها. $50 سترالي أونلاين مبارك اسم الرب.

0: بقى بصوا اللي حاصل دلوقتي قدامنا 9 دقايق ولازم نقفل الحلقة لأنه يعني خدنا كل extensions في الجداول اللي ممكن تكون
1: عشان في كنايس هتضيع
0: لأنه في حاجات في جداول مش هيقدروا يشيلوها ما
1: في كنايس
0: هتلخبط الدنيا في برامج تاني بعدينا فأنا من فضلكم قدامنا كان 9 دقايق دلوقتي بقيوا 8 دقايق ولازم نقفل الأساس الشادي
1: فاضل كام يا
0: فاضل
2: ما مش محتاج
0: يعني 76
2: يعني العمليه محتاجه دقيقه
0: 76
1: صحيح
2: محتاجه دقيقه بس حدا يطيع لا يعني
1: الطاعه
2: ما مش محتاجه لوقت بقى يعني فكرنا كثير صلينا كثير حكينا كثير سمعت كثير شاورت عقلك كثير شاورت قلبك كثير وانت متاكد انه هذا الرب عم بيقودك خي دوت اعمل هيك هلا خطف البركه 6000 وما بعرف قديش تقريبا 6800 وشي مش هيك او انا غلطان
0: 876
2: 6876 باسم يسوع هات لنصلي ارفع هيك قلبك وبدي صلي مع كل حدا هلا كل مشاهدين او المشاركين في هذه الحلقه من وين ما كنت تكون استراليا من كندا من امريكا من اوروبا من الشرق الاوسط لرب اليوم كلمني سيدي في هذا المبلغ في 8 دقائق وينبغي انه انا اعمل اي خطوه بدي صلي رب انك انت تحط هلا على قلب حدا يتصل بخينا ساميول يقول انا رح بني هذا المبلغ
1: يا رب اسمك
2: تعي قدوس انت يا رب كلم اللي لازم تكلمه الشخص اللي بدك تباركه
1: امين اسمك
2: انت يا رب قوده هلا اذا نايم وعي اذا إذا ما بيحضر خليه يفتح هلا ويحضر ويسمع وإذا عم يحضر يا رب خليه يطيع خليه يطيع باسم يسوع
1: أمين
2: أنت يا رب قادر على كل شيء خلينا نسمع هلا إنه هذا المبلغ اندفع
1: أمين
2: باسم الفادي الحبيب يسوع 6876 تعي يا رب أنت اعملها يا رب أنا بدي صلي الشخص اللي بده يطيعك هلا إنك أنت شايفه بتعرفه وتباركه وتباركه وتبارك عيالهم وبزنسز تبعهم وأشغالهم وحياتهم باسم يسوع إلى كل المجد
1: أمين
2: شكرا لكل حدا أعطى أوريدي ويمكن لازم بعد يعطي ما بعرف يمكن في شخص عم بيقول أنا أعطيت بس يمكن رح أعطي بعد أمين أمين ربي يبارككم يا حبا الوقت عم بيقطع بس حرام نترك المكان وفي هذا الرقم هون بعده حرام نقفل الحلقة وهذا الرقم منشال برأيي هيك طبعا أنا ماني المسؤول بس أنا بقول حرام حدا يخطف هذه البركة بالدقائق المتبقية يكون عم بفوت آخر جول بالوقت البدل الضائع بإبليس وبمملكة الظلمة باسم يسوع هذا المبلغ قادر أنه يشيل ملايين من الظلمة يعني هذا المبلغ يساوي 6 ملايين إنسان يصلون بشارة الإنجيل لمدة شهر كامل تخيلوا هذا المبلغ كناية عن 6 ملايين إنسان رح تصلون بشارة لمدة شهر رح يسمعوها بهذا المبلغ
0: وصلت رسالة من أخ غالي على قلبي ربي يباركك ويستخدمك رجل أعمال من مصر وبيقدم تقدمة 5000 دولار مبارك اسم الرب
1: ربنا يبارك
0: على كلامك على كلامك بالبركه في اسم المسيح
1: امين امين ربي يباركوا
2: المبلغ ب
0: 1676
2: مين رح يشيل هذا المبلغ ب حرام نفل بعد في 1876
1: صحيح يعني هو قطع شوط كبير
2: ثانك يو ربي يباركك خيي من مصر
0: انا عايز كمان
2: ربي يباركك انا حابب صلي له يا رب انا بدي صلي انه انت اللي وعدته للاختراء بحياه هذا الرجل يا رب يحدث هذا الشهر ونسمع شهادة منه بليز تواصل مع خينا ساميول في شيء رح يصير هذا الشهر صدق انه رب رح يعمل معك شيء هذا الشهر مايو 2026 قبل نهاية هذا الشهر في اختراق رح يحدث باسم يسوع
1: امين
2: 1676
0: باقي من الزمن 3 دقائق
2: 3 دقائق مين بعد بدي يعمل مثل ما عمل هذا المحبوب من مصر مين الشخص اللي رح يخطف اخر بيزار يعني هذا رقم هون يساوي حوالي 2 مليون انسان تصلون بشارة الانجيل لمدة شهر لمدة شهر.

0: كامل. حرامي أحب خطوف هذا المبلغ بسرعة قبل نهاية 3 دقائق باسم يسوع.
1: أمين في اسم
2: أمين. هبتدي أخذ الكلمات الختمية من أحبائنا. بقي 3 دقائق والنهاية. فأنا حابب أشكرك أسيس شادي وبصلي في الدقائق دي يكون المبلغ ده اتختم.
0: أمين باسم يسوع. أنا بشكركم كتير. بعتقد لهذا الموسم الحصاد إن شاء الله يعني بعتقد أنا كان يوم آخر ليلة اللي هون بس أنا حزين. أنا حابب كنت تكون
2: كل الوقت. أنت عايزين تسيب الأسيس شادي يمشي؟ المفروض يسافر.
0: ما بدي أمشي والوقت
2: المفروض إنه عنده سفر بس عايزين يمشي ولا نمسك فيه؟ هذي ماسكين فيه.
0: بس أنا بشكركم أنا بيتي وعائلتي وأحبائي. وعلى فكرة أنا كتير كتير كتير كتير كتير كتير ممنون لشعب مصر وللأحبة المصريين. أنتوا عائلتي وإخواتي لأنه أنتوا سبب بركة لألي لكنيستنا بلبنان لكل الكنائس العربية لكل العالم العربي. ربي بارك مصر وشعب مصر الطيب الرائع المعطاء اللي بحب الرب يسوع الناكر للذات اللي متواضع الخادم للمسيح. ربي يبارككم من كل قلبي.
1: وشعب مصر بيبارك شعب لبنان الغالي الشقيق علينا اللي فعلا
0: قد ايه
1: ناس رائعين جدا جدا فيهم ابطال. أمين. فعلا وبصلواتهم لسه لبنان هتتعمر اكتر واكتر وربي هيباركها اكتر واكتر.
2: امين.
1: وكنيسه الحياه الفياضه كمان.
2: أمين. أمين. أمين. أمين. امين امين في اسم يسوع. بشكرك مره ثانيه قسيس. بشكر رب لاجلك قسيس يوسام. انت ظلمت النهارده.
3: لا خالص. انا من شرف
1: وبركه
3: ان كنا موجود ومتشجع قوي بالاختبارات العظيمه والاخبار الطيبه اللي سمعناها عن تاثير القناه. متشجع بكل الناس اللي قدمت وكل الناس اللي باركت قناه الكرمه النهارده. الرب يبارككم يعوضكم كل خير. على قلبي ايه اسيبها معاكم كل اسره الكرمه وأخويا صامويل. بطرس الأولى 5:10 بيقول كده: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. أمين. صدق أن الرب إله كل نعمة اللي دعاكم الدعوة المباركة ان كنتوا تعملوا العمل العظيم دوت ان كان في ألم واحتياجات بعدما تألمتم يسيرا اخصم يسيرا يعني
2: يسيرا جدا
3: يسيرا
2: يسيرا انت شايف.
3: انا مصدق في أمانة الرب ليكم يكملكم هيكمل كل العمل باسم الرب يسوع يثبتكم باسم الرب يسوع ضد كل طيارات وكل محاربات وكل أمور بتعرقل يقويكم يدي قوة ومعونة ليك ولكل الأسرة الغالية اللي بتخدم الكرمة ويمكنكم. مصدق انه مسحة قوية من الروح القدس تأتي للتمكين علشان العمل يتم في اسم الرب يسوع اللي ليه كل المجد والسلطان في وسطينا. امين
2: امين.
0: شكرا لك. بعد شغلة اخ سامي
2: نايز 2 minutes
0: بقى
2: عشان الاخ بشارة والاخت دي
0: بسرعة مش ياخد وقت حدا. بس صدقوني يعني عملك بالرب ليس باطلا وكل الشهادات اللي كنت عم تقريها هاي هي اللي بتعزينا.
2: امين.
0: تقول ليش نحن عم نعمل شو عم نعمل. في ناس كانت تسالني كيف بتعملوا هيك بكنيستنا. واو لك كيف بتعملوا علمونا. انا بقول لهم السؤال مش كيف السؤال ليش. ليش بتعملوا شو عم تعملوا. كيف تكتشف كيف انت لحالك رح تكتشف كيف. بس ليش عم نعمل شو عم نعمل. عم نعمل شو عم نعمل فقط فقط فقط فقط لمجد الرب وربح النفوس.
2: امين.
0: ومشان هيك اللي بيحمل حزم بزاره باكيا بيرجع حامل حصاده مترنما وفرحان.
2: امين. امين. امين. ربي يباركك يا قسيس. يعني انا مش عارف اقول لك ايه بس عايزينك تقعد. اخي بشاره انا بشكر الرب جدا لاجلك.
4: شكرا حبيبي.
2: ربنا يباركك ويستخدمك. رجل الله المستخدم. بشكر الرب جدا لاجلك. دكتوره ليديا
1: انا بشكر الرب جدا لاجل كل حد سمع وقطع وحس بالمسؤوليه وفعلا بذل من قلبه قبل ما يكون بيبذل من اي امر اخر. كمان انا بشكر كل سيده فعلا قدمت

0: كتبت فعلا ممكن يكون من أعوازها، قدمت بقلب سموح، ربي يباركك ويبارك بيتك وأسرتك. وحابة والآية بس أسيبها لكم، الكتاب بيقول لنا: إذن يا إخواتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، ما تخليش حاجة تهزك عن إيمانك وثقتك في رب هيباركك بدم بتبارك عمله. وكتاب بيقول: مكثرين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب، مكثرين في عمل الرب كل حين. أشكر جدا كل حد قدم، ربي يباركه ويثمر فيكم وبيكم ويمتد عمل الرب إلى مدى الأجيال، وتشوفوا قد إيه الرب بيغير، ورب بيغير وجه الكرة الأرضية.
1: أمين.
0: بتبرعاتكم وأيضا بذلكم وتضحيتكم.
1: أمين. المخرج عمال يقول لي الوقت خلص الوقت خلص، كان نفسي نختم بترنيمة مش عارف في ثواني، بس أنا كمان وبيتر هيبدأ يرنم وإحنا هنطلع، لكن أنا نفسي الرقم ده يبقى صفر وإحنا بنرنم.
0: أمين.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء، اتفضل يا بيتر.

لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. أهلا بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. في فرق كبير بين عين بتشوف وقلب بيفهم. في ناس شايفة كل حاجة لكن جواهم ظلمة، وناس تانية يمكن ما تشوفش بعينها لكن شايفة أكتر من ناس كتير. الحكاية مش حكاية نظر ولا فقدان بصر، الحكاية حكاية نور دخل مكان كان كله عتمة. نور يغير القلب ويكسر التذمر

0: الإنسان يشوف بطريقة تانية مختلفة. إيه اللي يخلي إنسان يتحول من شكوى لسلام؟ تعالوا نسمع مع بعض شهادة المرنم مينا فرج. أهلا بك يا مينا.
1: أهلا بك يا أخت عزة، سعيد جدا أكون معاكي وأكون في البرنامج. وعايز أقولك يعني أنا أصغر جدا من إن أكون معاكي، وأصغر من ناس كتير كانوا معاكي، وده مش اتضاع، لكن حقيقة ده شرف ليا أن أكون معاكي. وأؤمن أن الرب يدينا وقت طيب ووقت قوي نوصل، والرب يتلامس مع كل قلب بيسمعنا في اسم يسوع.
0: امين. ربنا يباركك يا اخي مينا ويستخدمك.
1: شكرا.
0: نبدا حلقتنا بالصلاه. ممكن تصلي مع الناس؟ اتفضل.
1: امين يا رب يسوع، جايين نعليك يا رب، وجايين ندي لك المجد والاكرام، لانك صالح ولانك عظيم يا رب. نعلن انك الملك على وقتنا، نعلن انك القائد والسيد، نعلن انك حاضر وسطينا، ونعلن يا رب انك تقدر توصل لكل حد بيسمعنا وبيتابعنا وبيشاهدنا. انا اؤمن يا رب انك توصل بكلام خاص لكل اللي بيسمعونا، ومصدقين يا رب ان انت حاضر وسطينا، ومصدقين انك جاي تتكلم لينا واللي بيسمعونا كمان. مصدقين يا رب بنملكك على الوقت بالكامل والحلقة بالكامل في اسم المسيح، وليك كل الإكرام وكل المجد.
0: أمين. أمين.
1: أمين.
0: قبل ما نبدأ يا مينا، بنعرف كلنا عارفين مينا المرنم، لكن اسمح لنا النهاردة نعرف مينا الشخص اللي هو الإنسان. فممكن تكلمنا عن مينا الإنسان؟
1: أنا مينا فرج. أنا أصلا من أسيوط. أنا اتولدت كفيف، واتولدت في أسرة مسيحية. أنا رقم واحد في إخواتي، معايا ثلاث إخوات تانيين. ودخلت مدرسة، وبعد المدرسة دخلت الجامعة، وأنا خريج ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة أسيوط. وأنا مرنم بتحرك يعني لكل البيبان اللي بيفتحها الرب حسب مشيئته وخطته. يعني
0: ليسانس آداب قسم فلسفة
1: جامعة أسيوط،
0: ايه ده؟ ابهرتني بصراحة.
1: ده هو الرب.
0: مينا، احكي لنا كده في بداية وانت لسه طفل صغير وفقدت البصر، وازاي كانت حياتك من اول ما اتولدت؟
1: انا اكتشفوا اني كفيف. كان ماما في يوم من الايام في الكنيسة، وعندي خالتي ابن خالتي جه معايا في نفس التوقيت، غالبا كان في نفس الاسبوع تقريبا. فكانوا في الكنيسه، كانوا حاضرين. فماما قالت لخالتي، قالت لها ممكن تجيبي اشيل ابنك شويه وانت تشيلي ابني شويه. المهم يعني انا خالتي شالتني، وماما شالت ابن خالتي، والدنيا مشيت. لكن ماما لما كان يعني خالتي لما كانت شايلاني، كان معاها مفاتيح بتلعب بيها ابنها. فطبعا يعني انا كانت يعني المعتاد لما كانت بتشاور لابنها بالمفاتيح، كان ابنه بيعمل كده، اللي هو بيمشي ناحيه المفاتيح بايده. فلما عملت ده معايا انا، ما حصلش ده. انا ما ابتديتش امشي ايدي ناحيه المفاتيح. فمن هنا ابتدوا يكتشفوا الموضوع. ولما ابتدوا يكتشفوا الموضوع، خدوني بقى وابتدوا يلفوا على دكاتره كتير. كان التقرير الطبي بيقول ان انا عندي ضمور في العصب البصري. فطبعا الموضوع ده كان صعب جدا على اهلي، وخدوا الموقف يعني كان صعب جدا بالنسبه لهم. لكن انا من يوم وانا شقي، يعني اللي هو احب اتحرك واروح واطلع وادخل، ما احبش اكون يعني، لا انا احب الحركه حتى من وانا طفل يعني. يعني وانا صغير ياما كتير كنا بنلعب، وكنا افتكر دايما بحكي في اختباري وبقول كده انه زمان وانا صغير كنت بلعب لعبة استغماية. فانا مش ناسي الموقف ده. لكن وانا بلعب لعبة استغماية، اكتشفت بعد ساعة لعب، اكتشفت ان انا اكتر واحد بغمي. صعب عليا جدا مع اني طفل
0: يا حبيبي.
1: وكنت مش يعني ما كنتش مدرك حتة ان انا مش شايف، لا كنت اصغر من كده. لكن عدى الوقت وسألت ماما، قلت لها هو انا ليه اكتر واحد بغمي في اللعبة؟ ماما ما ردتش عليا في وقتها.

0: بس ماما خدتني في حضنها وقعدت تطبطب عليا في الوقت ده. بس بعد ما كبرت انا ادركت ان الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، صعب جدا. فللامانه انا مريت بطفوله كانت قاسيه جدا. يعني طبعا انا مولود في قريه اسمها جرف سرحان تابع مركز ديروت في اسيوط، فطبعا حتى الاصحاب الاطفال ما كانوش بيراعوا ان اللي بيتعامل معاهم هو شخص كفيف. فده كان بيسبب ليا وانا صغير ضغط نفسي رهيب. حتى وانا صغير دخلت مدرسة كانت مدرسة النور والامل للمكفوفين في اسيوط. دخلت مدرسة وانا عندي 6 سنين. فانا كنت طفل، طفل يروح المدرسة وهو عنده 6 سنين. المدرسة دي كانت مدرسة داخلية، يعني كنا بنروح يوم السبت ونرجع من المدرسة يوم الخميس. فطبعا أول يوم وداني بابا، أنا ما انساش اليوم ده أبدا، كان صعب جدا عليا، وداني وسابني ومش. فكان الموقف صعب جدا، قصة إن طفل يعتبر 6 سنين يعيش بعيد عن أهله 6 أيام في الأسبوع، ده صعب جدا. فللأمانة طفولتي يعني المدرسة اللي أنا كنت فيها دي عشت فيها اللي بيعيشوه في الجيش وهم كبار، بس أنا عشت وأنا عندي 6 سنين.
1: يا حبيبي، عارف يا مينا، مشاعر برضو اكيد على ماما كانت صعبة قوي انها تسيبك وانت عندك 6 سنين عشان تتعلم.
0: الموقف ده كان على ماما وبابا صعب جدا. أول يوم وداني بابا المدرسة كان يوم أنا عمري ما أنساه، يعني من وأنا عندي 6 سنين أنا ما أنساش اليوم ده. جه في الفسحة فضل قاعد معايا لحد وقت الفسحة. وقت الفسحة قال لي أنا أطلع بره أشرب حاجة وأجي لك. قلت له ماشي. طلع بره وجه، فضل قاعد لحد وقت الغدا. بعد الغدا طلع بره وأنا فضلت مستني، يا رب طب يجي، يا رب يجي، وأنا كل أملي أنا ما فيش، أنا ما أعرفش حد هناك، مكان أنا ما أعرفش حد فيه أصلاً. والشخص الكفيف لازم يجد، يعني
1: أمين طبعا.
0: لازم يجد أمان، ولازم يجد حد يكون بيثق فيه. فطبعا أنا الحد اللي كان بالنسبة لي هو بابا في الوقت ده يعني. فمشي. بعد ما مشي أنا ابتديت أعيط وأبكي بكا مش طبيعي. اللي عرفته بعدين يعني إنه بابا لما روح كان بيبكي هو وماما في البيت، لأن الموقف كان صعب عليهم جدا. لكن ده كان تشكيل من الرب ليا وانا صغير علشان يعمل مني مينا.
1: كملت هناك في البيت؟
0: كملت في المدرسة دي، كنت بروح كل اسبوع يوم السبت وكنت برجع يوم الخميس. الكلام ده قعدت 12 سنة، 6 ابتدائي
1: وإعدادي؟
0: و3 اعدادي و3 ثانوي، وبعد كده الجامعة كانت بره المدرسة، يعني كانت في جامعة أسيوط.
1: يعني انت كنت بتزور ماما وبابا بس الويك، يعني الاجي
0: الويك اند
1: الايام
0: بس والويك اند بس والاجازه اللي هي المعروفه، اجازه نص السنه واجازه
1: الاعياد.
0: السنه الكامله والاعياد. لكن توقيت الدراسه كنت دايما بكون في المدرسه.
1: كنت بتقعد مع نفسك كده يا مينا، حاسس بايه وانت في المدرسة؟
0: اوقات كتير كان في مكان كده، انا وانا صغير كنت اروح مكان كده، في مكان في المدرسه فيه شمس، كنت اقعد في الشمس دي واقول انا هقعد في الشمس، علشان انا عندي فكره ان اللي بيقعد في الشمس بيتعب، بامانه فعليا. فكنت بقعد في الشمس وقت طويل، وقت طويل جدا، علشان اتعب وعلشان ماما تيجي تاخدني. فعليا انا كنت بعمل كده، وكان الموقف ده يعني اللي هو ايه، انا بعمل ده وانا قصده فعلا. فما كنتش بتعب احيانا، ولما كنت متعب كانت ماما تيجي تاخدني وتكشف لي، وكانوا يسألوها. افتكر مرة تعبت فعلا وماما جت خدتني وراحت كشفت لي، وطبعا رجعنا طلعنا للمدير في المكتب. فأول ما دخلنا له ماما قالت لي، المدير بيسأل ماما بيقول لها هو ايه الأخبار؟ قال لها، قالت له كتب له على شوية علاج وهيبقى كويس. طبعا كل المحاولات بقى اللي انا عملتها فشلت يعني. بس لكن هو كان وقت صعب، لكن الرب سمح بالوقت الصعب ده علشان يشكل ويعمل فيا مينا.

0: طب ما عشت ربنا ازاي وانت في المدرسة دي؟
1: المدرسة دي أنا معرفتش رب فيها. لكن أنا كمينة عرفت الرب وأنا في تالتة إعدادي. أنا كنت بعزف في كنيستنا من أولى إعدادي.
0: هو كان مين بيكلمك اصلا عن ربنا؟ انت كنت في مدرسة وكلها ما بتروحش غير في الاجازات بس. في الاجازات
1: إحنا كنا بنروح في الأجازات، والمدرسة اللي أنا كنت فيها كنا 5% بس كريستيان، يعني 5% بس،
0: مسيحيين.
1: والباقي كله أن كريستيان. فطبعا ما فيش حد بيكلمني عن الرب خالص في التوقيت ده، ما كنتش بسمع صوت الرب غير في الكنيسة بس لما كنت بروح. أنا بعزف من وأنا في ثالثة ابتدائي بعزف، وأنا في أولى إعدادي وتانية إعدادي كنت بعزف في الكنيسة، وأنا في ثالثة إعدادي أنا كنت بفكر يعني كنت بفكر إن أنا بقدم خدمة كبيرة للرب إن أنا بعزف، في حين إن أنا ما كنتش اختبرت نعمة الرب في الوقت ده. في يوم من الأيام كنت بعزف، ووقف الخادم يوعظ وقال يمكن انت بتدخل الكنيسة وبتطلع وبتشارك وبتعزف، وقال كده فعلا. اول ما قال كده انا قلت ايه يا عم، هو انت سبت كل الدنيا وبتتكلم عليا انا؟ قلت اكيد الكلام مش ليا يعني. بعد ما قلت كده لقيت الخادم اللي واقف على المنبر بيقول يا اللي بتقول الكلام مش ليك، الرب بيقولك الكلام ليك انت.
0: الله.
1: قلت يا رب طب هو في ايه؟ في نهاية الاجتماع الخادم كان بيقول اللي عايز يتوب ويسلم حياته يقف ويرفع ايده وانا هاجي اصلي معاه. للأمانة ال3 مرات اللي هو قال فيهم انا ما قمتش ولا رفعت ايدي وعزفت الترنيمة الأخيرة، بس روحت بعد الاجتماع، وبعد ما روحت طلعت الأوضة بتاعتي وابتديت اسجد في الأوضة وابتدى الروح يحاصرني، وكلام الخادم كان بيتراجع عليا بالحرف وبالكلمة، وكأن الخادم كان معايا في الأوضة والرب كلمني. وفي الوقت ده أنا سجدت في الأوضة بتاعتي 4 ساعات وأنا بتوب وبسلم حياتي للرب يسوع.
0: هللويا هللويا، المجد لك يا رب.
1: فهو الرب يعني
0: 4 ساعات بتسلم حياتك للرب وتصلي وتبكي.
1: دي كانت أول مرة أصلي فيها بقلب واضح وبروح واضحة.
0: 4 ساعات كنت بتقول ايه لمين؟
1: أنا كنت ببكي أغلبية الوقت وأقول للرب هو أنت يعني هو أنت فاكرني، لأنه أنا قبل اليوم ده أنا كنت بلوم الرب، كان طول الوقت لسان حالي إنه مش موجود، وكنت مؤمن بفكرة إنه أخطأ الرب في خلق. فلما الرب أخطأ في خلقي فإذن لو الله بيغلط يبقى زيه زي الإنسان، فإذن مفيش الله. وكنت فترة طويلة مؤمن بالفكرة دي لحد ما اليوم ده فعليا لما لقيت الخادم بيتكلم وبيتكلم كلام كان الكلام بيخبط فيا أنا كمينة، أدركت إن الله موجود، وأدركت إنه مش بس موجود لكن موجود وحاسس بيا وبيتألم لألمي، وموجود كمان مش بس يتألم لكن موجود كمان عايز يفتقدني، وافتقدني وشكل مني وشكل فيا وعمل مني خادم. وبقيت في يوم اللي أنا النهاردة يعني أنا مينا اللي زمان كنت بقول لربنا كده أنت فينك، أنا دلوقتي بشاور عليه أهو قدام كل العالم وقدام كل الناس اللي بيسمعوني، وبعلن ان الرب صالح وعمره ما كان بيغلط، بل بالعكس احنا لينا اله صالح وطول العمر هيفضل صالح. وصالح يعني الشخص المناسب اللي بيعمل المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة.
0: آمين آمين. هو الرب صالح فعلا. ال4 ساعات اللي انت كنت قاعد تصلي فيهم وتصرخ للرب، الرب كان بيرد عليك؟
1: أنا في الوقت ده شعرت بحضن الرب فعليا فعليا. أنا قبل الوقت ده أنا ما كنتش بعرف أنام، لكن في الوقت اللي كنت بس

0: صلي فيه ده في نهايته انا شعرت بحضن الرب بجد ورميت نفسي في حضنه. بعديها نمت نوم مش طبيعي يعني، بعد كده بجد بعد الموقف ده انا نمت وابتديت انام وانا مرتاح، وابتديت شاعر يعني كنت شاعر بفرح مش طبيعي، كنت طول الوقت فرحان فرح مش عادي فعلا. فنفسي خاطب كل حد بيسمعني،
1: اتفضل.
0: عايز تفرح بجد تعالى للمسيح، عايز تختبر الراحة بجد في المسيح، عايز تختبر السلام والأمان بجد مش هتلاقيه بعيد عن المسيح. عايز أقول لك عزيزي المشاهد راحتك عنده بس. أعرف ناس كتير حاولوا يبحثوا عن الثراء والغنى ووصلوا له، لكن إلى الآن لم يكتفوا لأنهم لسه ما يعرفوش المسيح. فعايز تفرح بجد، عايز تشعر بالاكتفاء بجد، تعال للمسيح.
1: آمين. في الفترة اللي هي من تالتة إعدادي لما صليت وسلمت حياتك للرب لغاية ما خلصت آداب فلسفة، كان في سقوط كده أو كان في بعد عن الرب؟
0: يعني هو أنا بعد ما اتغيرت في تالتة إعدادي رحت المدرسة، أصحابي ابتدوا يشوفوا التغيير، يعني أنا اللي كنت معاهم السنة اللي فاتت غير اللي كنت معاهم السنة دي خالص، حتى أسلوبي في الكلام حتى طريقة تعاملي معاهم اتغيرت تماما يعني. ومن الوقت ده ابتديت أشهد عن المسيح حتى في المدرسة اللي أنا كنت فيها، وفي الوقت ده فعليا كان بيجي وقت كان العدو يجي يحاربني ويقول لي فين الرب، بس انا كنت بقول له الرب موجود. ومن اولى السنه وانا ابتديت ارنم، يعني كنت برنم في كنيستنا، فمن وقت للتاني كان بيجي خادم في الكنيسه بتاعتنا وكان ياخدني عادي، يعني كان يجي يرنم ويشوفني وانا برنم فيقول لي تعال ما تيجي تروح معايا الخدمه الفلانيه، قلت له ماشي اروح معاك، وابتديت اتحرك للبلاد اللي حوالين بلدنا يعني. بس الغريبه بقى انه في يوم من الايام صليت رحت للرب كده وصليت قدامه وقلت له يا رب يعني هو انت مش هتفتح لي عينيا؟ رد عليا يا رب في الوقت ده وقال لي يا مينا انت هتلف العالم.
1: هللويا.
0: قلت له يا رب هو اصعب حاجه عن الشخص الكفيف انه يتحرك. بس الغريبة بقى اللي عملوا معايا الرب عملوا أكتر من ناس بتشوف، خلانا أتحرك أكتر من ناس كتير بتشوف. فعليا أنا في الوقت ده ابتديت أدرك كده، قلت للرب تعملها إزاي يا رب؟ راح الرب في يوم وأنا بصلي وراني رؤية، شفت طفل والطفل ده إيده كانت متشعبطة في إيد باباه، فلما كان الأب يمشي الابن يمشي ورا باباه. بس الأغرب بقى إن لما كان الابن يخاف كان الأب يوطي كده ويشيل الابن وياخده في حضنه.
1: الله.
0: فأنا سألت الرب وقلت له هو مين الابن يا رب؟ قال لي أنت يا مينا. قلت له طب ومين الأب؟ قال لي أنا يا مينا. قلت له يعني يا رب أنت عايز تعمل إيه؟ قال لي يا مينا اللي هيحركك في الخدمة مش شطارتك ولا اعتمادك على نفسك. قلت له أمال إيه يا رب؟ قال لي اللي هيحركك في الخدمة أنا، وإيدي هحطها في إيدك، وقبل ما تمشي هكون أنا بمشي قدامك خطوة بخطوة.
1: هللويا هللويا.
0: وبصراحة يعني ما خبيش عليكي زمان من بعد الموقف ده فعليا حياتي اتقسمت، من إني كنت بلوم ربنا وبقول له فين؟ فينك أنت؟ إلى إن أشكره وأشاور عليه كده وأقول له أشكرك لأنه فعليا أنت بابا، أنا بتحرك في كل خطوة ومطمن إن هو الأب اللي ماسك إيدي وماشي قدامي خطوة بخطوة.
1: عارف يا مينا، المفروض ان انا اسالك بس انا حاسه الاسئله وقفت جوايا وكاني عايزه اقعد اسمعك واشوف الرب اللي عمله فيك. صدقني.
0: يعني أنت أي سؤال يخطر على بالك قولي، أنا بص مشفي للدرجة اللي هي ينفع تسألي أي سؤال فعليا يعني.
1: ابتديت الخدمه بتاعتك وانت في اثناء الكليه؟
0: ابتديت الخدمة

0: وانا في ثالثه ثانوي، يعني وانا في ثالثه ثانوي افتكر رحت خدمه في كنيسه يعني جنبينا كده جنب المدرسه، كانت في اسيوط، كانت في قبل في ليله الامتحان بتاع جغرافيا، فرحت فعليا والليله دي كان اجتماع رهيب انا مش ناسيه. وتاني يوم الامتحان دخلت فعليا ذاكرت يعني بعد الاجتماع، لكن تاني يوم دخلت بأمانة بعد ما ظهرت النتيجة اكتشفت ان اكتر مادة جبت فيها هي الجغرافيا. فكان الرب بيشكل كده تشكيل، اوقات كان بيبقى صعب، اوقات فعليا كنت بتألم، واوقات كنت بتضغط. في فترة من بعد تالتة إعدادي، أنا من أولى ابتدائي لحد تالتة إعدادي كان بابا بيرتب وسيلة مواصلات كانت بتاخدني من البيت للمدرسة. بس بعد تالتة إعدادي لقيت شباب أصحابي في المدرسة كانوا عايزين يروحوا لوحديهم، فطبعا هم مكفوفين زيي، بس كان الموضوع صعب. قلت لنفسي ما تمشي معاهم علشان تعتمد على نفسك شوية يعني. فمر على التانية، أول مرة وأنا مروح معاهم فعليا دخلت البيت، فالجماعة بيسألوني في البيت: هو أنت جيت إزاي؟ قلت لهم أنا جيت يا عم. قالوا لي أنت جيت في العربية يعني؟ قلت لهم لا. قالوا أمال جيت إزاي؟ قلت لهم جيت قطر مع أصحابي. ومن هنا فعليا كان الرب بيشكل. أي نعم، كان مرات وإحنا مروحين مع بعض مكفوفين كنا بنتعرض لمواقف كده غريبة، لكن في كل المواقف كان الرب بيمسك بإيدينا وبيطلعنا وبيوصلنا علشان يعلمنا إن احنا نقدر نكمل يعني.
1: وازاي دخلت الكلية بتاعت آداب وفلسفة كده؟
0: أنا مجموعي في ثالثة ثانوي كان يدخلني أعلى، بس في التوقيت بتاع الوقت اللي أنا كنت فيه كانت الكليات المتاحة للمكفوفين هي آداب بس، والآداب كان فيها 4 أقسام: دراسات إسلامية ولغة عربية وفلسفة وتاريخ. طبعا الاتنين الأولانيين مش هينفعوا معايا، الاتنين التانيين بقى لغة، الاتنين
1: فلسفة
0: التانيين اللي هم آداب فلسفة
1: تاريخ.
0: وآداب تاريخ ما كانش قدامي غير دول، فقلت أدخل فلسفة وخلاص، فكان الرب صالح يعني.
1: هو انت فعلا فيلسوف يعني؟
0: لا خالص خالص، بالعكس يعني، مع ان انا يعني وانا في ثانوي فعلا انا ما كنتش بحب الفلسفه اصلا، بس هي اللي كانت قدامي يعني، ما كانش في الوقت ده يعني. دلوقتي نشكر ربنا يعني في اختيارات كتير وفي اوبشنز كتير للمكفوفين، لكن في التوقيت بتاعنا ما كانش في غير ال4 كليات دول، واتنين منهم مش متاحين، فكان قدامي يا تاريخ يا فلسفه.
1: حلو، خدت ال4 سنين بتاعتك ب
0: خدت ال4 سنين في الجامعة يعني كانوا حلوين، بس كل يوم يعني من وقت للتاني كنت بتحرك. في رابعة جامعة ده أنا ما حضرتش ولا محاضر يعني، كان من بداية أولى جامعة وأنا بتحرك في الخدمة من وقت للتاني، فتانية كنت بتحرك أكتر وعلى التوالي، لدرجة إن في رابعة جامعة أنا ما كنتش بتحرك يعني، ما كنتش بحضر في المدرسة خالص، ما كنتش بحضر في الجامعة خالص، وكنت بتحرك بطلاقة جدا جدا جدا. وبعد السنة الرابعة أنا صليت ورحت قدام الرب، ورب قال لي أنا عايزك في الخدمة. قلت له إزاي ومش إزاي، وقعدت تفاصل مع الرب، لكن كان شرف ليا إن أخدم سيدي في الحقل ده، وإن أتفرغ وأتبع الرب بكل قلبي.
1: آمين. وأنت يعني أحسنت الاختيار،
0: ده
1: أنا
0: كان
1: شايفة أن أنت بركة كبيرة لكل الناس اللي هم بيسمعوك وبيشوفوك.
0: صدقيني شرف لأي حد خدمة الرب. أنا دايما وأنا بحكي اختباري في أي كنيسة وفي أي مكان بقول الشرف مش إني يكون عندي بيزنس، ولا الشرف في مرتبة معينة ولا فئة معينة ولا في وظيفة معينة، لا، لكن أعظم شرف إني أكون خدام لسيدي ملك الملوك رب الأرباب.

0: لويا.
1: وان احمل اسمه بين امم مملوك كثيرين، ده اروع شرف في الدنيا.
0: احكي لي موقف كده حصل معاك وانت في الخدمة، وبسبب انك انت كفيف حسيت ان الرب كان معاك في الموقف ده وعديك.
1: ده كمية مواقف كتيرة.
0: لا انا عايزة اسمع في موقف معين كده كنت انت لسه في خدمة انا سمعته قبل ما اشوفك يعني واتكلم معاك، ان انت كنت رايح خدمة والناس خدوك كانوا هيسرقوك ازاي، فانا عايزة اسمع الحكاية دي.
1: انت مذاكرة. انا في مرة من المرات كنت في مكان من الاماكن يعني، وكنت بخدم ورنمت وخلصت ومروح، فاخدت توك توك، قلت له توديني بلدي اللي هي جرف سرحان، توديني، قال اوديك، واتفقت معاه وركبت معاه. وهم ماشيين في الطريق قالوا تعرف حد بتاع كاوتش؟ قلت لهم لا، هو انت تسالوني انا عن بتاع الكاوتش هو في ايه يا جماعه؟ بس فقلت لهم لا انا ما اعرفش حد بتاع كاوتش. فالمهم خدوني في حته كده على جنب وقالوا لي طب ممكن تنزل علشان نغير العجله؟ حاضر بكل سرور. نزلت ومكان هدوء رهيب يعني، فببص يميني وشمالي فبسألهم هو ده المكان ده مية ولا أرض؟ لأن معروفة الأماكن الفاضية دي يا إما بتكون مية يا إما بتكون أرض، فقالوا لي دي مية. وأنا واقف في المكان ده وأفاجأ إن واحد منهم زقني وقعت في المكان اللي هو قال لي عليه ده.
0: يا حبيبي
1: وأتاريهم هم كانوا بيخططوا خطة إن هم ياخدوا التليفون، وحاولوا معايا بكل الامكانيات ان هم ياخدوا التليفون، بس للامانه انا ما سبتش التليفون من ايدي في الوقت ده يعني، وفضلت ماسك التليفون بصوره يعني كده، فكان فعلا هيموتوني فعليا يعني.
0: صرخت الرب.
1: في الوقت ده هم كانوا معايا، بس من وقت للتاني انا عرضت عليهم قلت لهم بص يا جماعه طب خلاص خدوا الفلوس وسيبوا التليفون. فعليا عملوا كده وخدوا فلوس ومش. وفي الوقت ده رنيت على بابا وقلت له تعالى معلش، وحصل معايا واحد اتنين تلاتة. أول ما حكيت بابا كان فاتح السبيكر، ماما تعبت وأختي تعبت والدنيا كانت صعبة، بس بابا جالي في الوقت ده وهو جاي،
0: عارف مكانك ازاي؟
1: هم قالوا لي وهم ماشيين، قلت لهم أنا فين؟ قالوا لي أنت في بلد اسمها نزلة عبدالله. وهم جايين فبابا سأل على نزلة عبد الله وعارف، فدخل وابتدى يمشي لحد ما الطريق خلص وما شافنيش. فأنا اكتشفت إن هما بعد ما مشوا قالوا لي على طريق غلط. فبابا قال لي طب جنبيك قطر؟ قلت له لا. فمشي لحد ديروت في الوقت ده وما لقاش قطر، فكان موقف صعب فعلا. بعد ساعة إلا ربع أنا في التوقيت اللي كان بابا فيه بيدور عليا أنا كنت واقف مش قادر أتحرك خطوة لورا ولا خطوة لقدام، كان الوقت فعليا صعب جدا. وكنت واقف بقول للرب طب هو أنا كنت بخدمك ليه تسمح لي بموقف صعب زي ده؟ أنا كنت بخدمك، أنا ما كنتش في أي طريق تاني يعني، أنا بخدمك أنت، فليه تسمح لي بموقف صعب زي كده؟ فبعد الساعة العشرة بالظبط بابا جالي، وأنا بطلع، أنا بطلع من مكان أنا مش عارف نزلته إزاي أصلا. وروحت البيت لقيت الشارع بتاعنا مليان ناس، دخلت أخدت شاور، وأنا باخد الشاور أنا فعليا عيني عمالة تبكي بكرة رهيب.
0: طب هو بابا وصل ازاي للمكان اللي انت فيه؟
1: يعني الرب هو اللي أرشده صدقيني يعني، هو في التوقيت ده كان بيجرب كل الأماكن اللي حوالين البلد بتاعتنا، فجرب كل الأماكن، والمكان اللي وصل لي فيه ده كان آخر مكان.
0: وده اول ما شافك حصل ايه؟
1: نزل خدني في حضنه وأنا فعليا أنا كنت واقف ببكي بالدموع قبل ما هو يجي، كان الموقف فعليا صعب يعني، بس في التوقيت اللي أنا كنت واقف فيه ده أنا كنت شاعر بحضور الرب حواليا
0: قعدت كم ساعة منتظر بقى؟
1: فعليا. ساعة العشرة بالظبط،
0: اه طب مش كتير قوي، احنا
1: بس
0: ممكن
1: كان
0: نتوه.
1: بالليل وكان في
0: اه
1: الصعيد وكان في مكان مقطوع، فالساعة العشرة دي عدت كده يعني كانت صعبة جدا.

0: لكن انا كنت شاعر بحضور الرب بجد يعني في التوقيت ده. فالمهم جه بابا، وبعد ما روحت البيت انا قلت مش هخدم تاني. يعني كون موقف يحصل لي زي ده دي علامة واضحة من الرب ان انا ما اخدمش تاني. الشيطان هو اللي وضح لي الفكرة دي يعني. فقعدت اول يوم وتاني يوم، لدرجة اني كنت رايح انا وحد صاحبي يعني خدمة تاني يوم، فقلت له لا انا مش هخدم تاني، انا بعتذر ومعلش. تاني يوم بأمانة دخلت قعدت قدام الرب، والرب قال يا مينا انا سمحت لك بالموقف ده لاجل سببين. السبب الاول ان وانت بتتحرك اتحرك بنظام، بمعنى ان ما تركبش مع اي حد، ما تحركش مع اي حد وخلاص. السبب الثاني ان كان ممكن بسهولة جدا تتعرض لاي موقف يسبب موتك، لكن انا انقذتك من الموت. ففعليا الرب علمنا الدرس ده مش بسهولة، لكن علمنا الدرس، وكله ده كان من اجل التشكيل.
1: انت كنت بتسمع الكلام اللي حواليك؟ اصل انا حاسه ان ربنا اتعامل معاك بطريقه كده، لانك لازم كان يتعامل معاك بالطريقه دي عشان تعرف انك ما تركبش مع اي حد، ولازم تمشي بحكمه وتسمع كلامه وهو بيقولك كده.
0: طبعا انا شكرت الرب جدا لان الموقف ده حصل في مكان قريب من بلدنا. ده لو كان حصل في مكان ابعد كان هيبقى الدنيا صعبة، لكن هو صالح.
1: لا، هو انت عامة بتسمع كلام، بس عشان انا في حاجة كده حسيتها، انت بتسمع كلام الناس اللي حواليك ما بيقولوا لك حاجة؟
0: يعني مش دايما. انا مش فاهم انت تقصد ايه.
1: لا يعني انا حاسة ان ربنا اتعامل معاك بالموقف ده عشان تسمع الكلام، لان لو انا جت عزة قالت لك، عشان انا لو جت عزة قالت لك امشي يا مينا من مع حد، ما تمشيش لوحدك، متهيألي كده انك ما كنتش هتسمع الكلام.
0: هو للأمانة أنا كنت شايف في التوقيت ده إن عادي يا عم، أنا مش صغير يعني عادي، وكنت بتحرك بسلاسة فعليا، وكنت يعني فعليا في التوقيت ده أنا ما كنتش بسمع الكلام فعلا، لأنه ناس كتير قدمت لي النصيحة وقالت لي يا مينا يعني ما فيش مانع إنك تتحرك بـ بـ بـ يعني بحكمة.
1: وما كنتش بتسمع،
0: لا ما كنتش بسمع.
1: فهو الرب بقى شفت بقى، انا عرفت وحسيت، انا كده انا حسيت ربنا عمل كده ازاي.
0: لا ما كنتش بسمع والرب سمعني يعني. فالرب علمني الدرس للأمانة، ومن بعديها فعليا أنا
1: بقيت
0: ما
1: تاخد بالك من اللي
0: طبعا
1: بتركب معاه،
0: طبعا
1: بتتحرك بحساب
0: طبعا
1: ومش اي
0: وكل
1: حد،
0: حكمة.
1: مش بتثق في اي حد
0: لا خالص،
1: طبعا.
0: في الأول أنا كنت مدي الأمل للكل.
1: روعة، يعني كان لازم ربنا يعمل كده، يعني كان يشد ودنك شوية.
0: طبعا
1: بقول لك يا مينا، هو أنت في مرة كده من أصحاب، من حد من أصحابك قالوا لك تعالى نشرب سيجارة، تعالى، يعني زي أي شاب بيجرب كل حاجة حواليه، ما كانش في حاجات زي كده؟
0: أنا جربت من غير أصحاب.
1: عملت إيه؟
0: فعليا أنا زمان يعني أنا كنت طفل مؤدب من صغري، بس من ورا أهلي يعني كان في حد صاحبي في البلد، رحت أنا وهو كام مكان، كنا بنتحرك من مكان لمكان وبنروح أماكن. وفعليا أنا يعني بس في التوقيت ده أنا ما كنتش اختبرت نعمة الرب.
1: اه، ما كانش لسه اختبرت ربنا.
0: يعني
1: آه، يعني كان سجاير بس ولا كان حاجة تانية
0: لا
1: كمان؟
0: نشكر الله سجاير بقى.
1: اعترافات بقى.
0: أي.
1: ويوم الرب دخل قلبك كله كان راح، وكل حاجة مشيت، والرب نظف
0: لما الرب
1: بدمه
0: دخل
1: الغالي.
0: قلبي كرهت كل حاجة وحبيته هو بس.
1: الله،
0: فعليا أنا لما الرب دخل قلبي كرهني حتى سوري يعني في أصحابي اللي أنا كنت مصاحبهم وكنت بمشي معاهم في السكك دي.
1: طب ما تقول للناس كده اللي شايفيننا دلوقتي، اللي ماسكين بحاجات متمسكين بيها وبيحبوها ومش عايزين يسيبوها، تقول لهم ايه؟
0: هم مفكرين ان هم مش هيعرفوا يعيشوا من غيرها. وعايز اقول لك عزيزي المشاهد، اوعى تفتكر ان اللي انت فيه ده مش هتعرف تعيش من غيره. صدقني يوم ما تشبع بالمسيح تدوس عليه، صدقني يوم ما يشبعك هو ما تبقاش في حاجة غالية عليك. فاحنا بنصلي النهاردة في الوقت اللي انت بتسمعنا فيه ده، ايا كان اللي انت كنت مستعبد ليه، عادة أي

شيء، أي شيء أنت مستعبد ليه، أي شيء أنت بتتعطاه، صدقني صدقني يوم ما تقبل الرب يسوع يجي الأمر ده تحت رجليك وتدوس عليه برجلك. مش شطارة فيك. يمكن وانت بتسمعنا تقول انتوا بتتكلموا في استوديو ومش حاسين بينا. على فكرة احنا حاسين بيك فعليا، ومش شطارة مش شطارة فيك. انا اعرف ناس اصحابي صدقني

0: بس يوم ما قبلوا الرب ابتدى الرب يكرههم في كل حاجه بسهوله السهوله دي. مش شطاره شخص، لكن ده عمل الروح القدس. لما بشبع بالرب بدوس على كل حاجه.
1: يعني اشبع بالرب يعني؟
0: يعني انا في يوم رحت للرب يسوع وقلت له انا بتاعك، وانا الامر اللي انا مستعبد ليه ده انا مش عارف فعليا، مش عارف اتحرر منه. في التوقيت ده رب يسوع يدخل قلبي، ولما يدخل قلبي يكرهني في كل حاجة، فأبقى بحبه هو بس، عايش ليه هو بس، فأريد أكره كل حاجة.
1: يعني انت شايف ان انا لما اشبع بالمسيح واقعد معاه واخد منه واسمع اقرا كلمته واسمعها وكمان اعيشها، هو ده الشبع.
0: طبعا، وما فيش شبع في الحياة غير كده. لأنه أنا حكيت لك من شوية، أعرف ناس طلبوا الغنى والثراء وصلوا له، مش ما وصلولوش، لا وصلوا له، لكن لم يصلوا للرب، وإلى الآن لم يكتفوا. فعايز أقول لك، عايز تشبع بجد؟ لما الرب يسوع يتولد في قلبك.
1: أمين
0: عايز تختبر الراحة بجد؟ لما الرب يسوع يتولد في قلبك.
1: أمين. قول لي يا مينا، أنت طبعا شكلك جميل جدا جدا حقيقي،
0: شكرا شكرا
1: يعني شاب وسيم يعني،
0: شكرا
1: وعيني خضرة كمان.
0: شكرا.
1: إزاي اتعرفت على سارة؟
0: سارة دي كانت إكرام
1: سارة
0: الرب ليا.
1: مرات مينا، هي كان المفروض تبقى معانا على فكرة في الحلقة، هي وابنه. ابنك عنده كم
0: ابني
1: شهر؟
0: ايثن عنده سنة.
1: عنده سنة. وسارة ازاي بقى سارة اتعرفت عليك وانت اتعرفت عليها؟
0: هي سارة بنت أسيس، بنت الأسيس ناصر شحاتة، راعي كنيسة النعمة الرسولية في مؤسسة الزكاة. باباها كان بيدعيني في الكنيسة، وكنت بروح هناك، وهي سارة كانت بتعرض لي على اللاب يعني. ف سلمت عليها أول مرة وتعرفت عليها، وكان عادي خالص. بس الغريبة إن كل مرة كان بيبقى معايا خادم يقول لي إيه؟ طب يا مينا ما نشوف سارة. يا جماعة أنتوا بتفكروا إزاي؟ أنا كنت كان أصلاً يعني الموضوع مش في تفكيري أصلاً، وما جاش الوقت بتاعه، أنا كنت بقول لسه يعني. لحد مرة من المرات رحت أنا وخادم الخدام، وقال لي طب ما تسيبني أترك الباب. قلت له أصلي وأرد عليك. صليت، قلت له يا عم اترك. أمين أمين مش أمين، فالرب صالح يعني. فأترك الباب، كلم سارة، وسارة أول ما عرفت قعدت تبكي بالدموع، وكان رد سارة أنا خايفة معرفش أسعد مين. أنا بقول من على الهوى وشهادة فعليا يعني، أنا سارة كانت إكرام الرب ليا في الحياة بجد. سارة بنت تقية وتعرف الرب، وعارفين أنتوا ياللي بتسمعونا، عايز تسأل حد عن شخصية معينة اسأل جوزها، عايز تعرف شخصية معينة، عايز تعرف مين هو الشخص اسأل مراته فعلا. فبجد سارة مراتي كانت إكرام الرب ليا في الحياة. المهم الخادم ده كلمها وقالت له سيبنا اصلي. طبعا انا قلت له كلمها علشان ايه؟ يعني الواحد ما يكونش متعلق. بكلمها، قالت له انا بصراحه خايف. الكلام ده كان في شهر 9 2022، لحد تاريخ يوم 23 3 2023. التواريخ دي مهمه ما ينفعش انساها يعني.
1: مش هتدخلك البيت النهارده.
0: يوم 23/3/2023 انا كنت بات في استراحه في كنيسه من الكنائس، وحلمت بالليل ان انا في كنيسه كبيره جدا وشعب كبير فعلا، وانا العريس ولابس بدله، والغريبه ان في الحلم كانت ساره العروس. فأول ما صحيت الصبح اتفاجئت، طب يا رب

0: هو في ايه؟ مش الموضوع خلص؟ فبعد شوية عمي راح مؤتمر فشافها هناك، فأول ما شافها غالبا بالصدفة كده قال لها أنت تعرفي مينا؟ قالت له أنت تعرفه؟ فقال لها أيوة ده مينا ابن أخويا يعني. قالت له أنا أعرفه، هو بيجي عندنا الكنيسة كتير. قالت له طب ما تتصل بيه نعمل له مفاجأة. طبعا اتصلوا بيا هما الاتنين، فأنا عمي من أسيوط وسارة من القاهرة، فأنا قلت طب يا رب هو أنتوا إزاي اتجمعتوا يعني؟ طب هو في إيه؟ فاتفاجئت إنه في الخطة الإلهية الرب رتب الوقت ده، لأنه لا هو كان هيروح المؤتمر ده ولا هي كانت هتروح. فهم الاتنين راحوا، واتواصلت مع سارة في الوقت ده لحد يعني كلمتها وقلت لها بقى أكلمك تاني. فكلمتها اليوم ده بالليل حوالي 3 ساعات بس.
1: في أول يوم
0: فاتكلمنا في الـ3 ساعات، ف
1: ده قصة حب بقى.
0: يعني فسارة حكيت لي انه في خلال الـ6 شهور اللي فاتوا دول ان الرب كان بيكلمني وكان بيقول لي ان مين هو اختياري ليك. ومن ساعتها بدأت سكة، كلمنا باباها وكلمنا مامتها ويعني
1: كان كل حاجة ماشية، ما فيش أي حد اعترض
0: لا
1: ولا
0: مامتها اعترضت، يعني مامتها اعترضت كتير لانه سارة الدلوعة بتاعت بيتها. يعني سارة عندها اخوها الاكبر اكبر منها ب 12 سنة والتاني اكبر منها ب 10 سنين، فاخواتها يعني اخواتها جون وبيتر هما الأكبر، بيتر أكبر منها ب 10 سنين، فطبعا هي الدلوعة بتاعت البيت، فكانت غالية على مامتها وما زالت غالية يعني. لكن مامتها كانت شايفة الموضوع صعب، لكن الرب اتكلم لمامتها وخطبنا واتجوزنا، ودلوقتي معانا إيسن عنده سنة.
1: الله، ربنا
0: فإكرام
1: يباركك
0: الرب، أنا كنت
1: ويستخدمك يا
0: هجيبهم
1: مينا.
0: معايا لكن يوم الثلاث اللي فات بالظبط بابا سارة ساب الأرض وراح السماء، وإحنا متعزيين جدا
1: ربنا يعزيكم
0: ومؤمنين إن
1: ويسندكم.
0: ومطمنين عليه إنه راح السماء، فعشان كده متعزيين يعني.
1: ربنا يبارك عمرك وربنا يسندكم كمان
0: شكرا
1: ويعزيكم.
0: تايس.
1: من هنا واحنا بنقول لسارة، سارة يا دبية في حياتك، وربنا يعزيكي ويسندك.
0: أمين في اسم يسوع.
1: وابتديت حياتكم، وانت دلوقتي بتروح ترنم في كنايس كتيرة وليك اسم ان انت مشهور يعني.
0: ولا مشهور ولا بتاع، لكن هي نعمة الرب. أنا في الأول كنت عايش في أسيوط، لكن بعد الارتباط عايش في القاهرة، وبتحرك لأي مكان الرب بيفتحه بحسب نعمته وحسب مشيئته يعني.
1: أمين.
0: وبتحرك بسلاسة يعني، مفيش حاجة بتعيقني،
1: سهل موضوع
0: وانا
1: الأوبر
0: عايش
1: كمان.
0: هنا في القاهره الدنيا ابسط بكتير من لما كنت عايش في الصعيد.
1: في
0: فهو الرب
1: مرة احتجت يا مينا؟
0: من ناحيه الاحتياج ده انا نفسي احكي لك اختبار.
1: اتفضل.
0: في 2020 رحت مكان 4 ايام، قعدت في المكان ده 4 ايام فعليا، وانا رايح انا ما كانش معايا فلوس فعليا. 2020 كان ده التوقيت بتاع الكورونا، فروحت المكان ده قعدت فيه فعليا 4 ايام، وانا رايح انا صرفت 40 جنيه من المية، اتبقى 60 جنيه. في اخر يوم الرب قال لي ما تاخدش تقدمة، فقلت له يا رب يعني في ايه؟ يعني في ايه فعلا؟ انا جاي اخدمك المهم فعليا ما خدتش. تاني يوم لقيت واحد موصلني خدني للمحطة، دخلت على الشباك قلت له هو في تذاكر؟ قال لي في، انا كنت راجع اسيوط في الوقت ده، قال لي في 51 جنيه. قلت له ماشي يا عم، اديته الـ50 جنيه وخدت التذكره وانا واقف على الرصيف. انا بحب القهوه، فشمم ريحه قهوه كده وانا واقف على الرصيف، ايه ده؟ وانا الـ4 ايام ما شربتش قهوه
1: صاحب
0: خالص.
1: مزاج
0: طبعا. وانا واقف على المحطه فعليا شميت ريحه قهوه، فرحت للراجل قلت له بكام القهوه؟ قال لي ب 10 جنيه. قلت له ماشي، جاب لي القهوه وانا واقف مستني.

0: ساعتها كان قطر رقمه 2010، وكنت حاجز عربية 3 كرسي 10. فجاني واحد حط ايده على كتفي كده قال: يا مينا انت هتركب في انهي قطر؟ قلت له: هركب القطر اللي هو 2010 اللي داخل على المحطة ده، عربية 3 كرسي 10. قال لي: هات ايدك. خد بايدي فعلا وركبني القطر وقعدني على الكرسي، وانا وهو نازل ساب ظرف في ايدي. طب يا عم خد اقول لك، طب انت مين؟ طب انت ايه اللي بتعمله؟ طب يا عم ازاي؟ في التوقيت ده انا كنت محمل برنامج على الموبايل اسمه كاش ريدر، قارئ للعمله. فطبعا انا قبل ما افتح البرنامج وكده انا قمت مشيت خطوتين لقدام، لقيت القطر بيتحرك. انا في القطر طلعت الظرف، طلعت منه الفلوس، كل ما احط يعني كنت كل ما احط عمله قدام الموبايل يقول لي دي 200 جنيه. قعدت اعد في التوقيت ده لقيتهم 25 200، 5000 جنيه في 2020 في التوقيت اللي هو كان صعب جدا. انا النهارده تساليني تقولي لي هو مين ده اللي عمل معاك الموقف ده، انا لا اشك واديني بعلن اهو بنسبه 1%
1: ربي
0: ان هو ده الرب يسوع بنفسه.
1: هللويا هللويا.
0: فعايز اوصل لكل حد بيسمعنا، انا مش عارف ايه ظروفك ولا عارف ايه اللي انت بتمر بيه، بس اعرف ان ليا اله عظيم يفعل اكثر جدا مما نطلبه نفتكر.
1: لا رائع رائع رائع، ربنا ما يخليكش ابدا ابدا محتاج لاي حاجه
0: يعني طول ما انا
1: ويكرمك.
0: صدقيني بامانه يوم ما حطيت ايدي في ايده انا بختبر الآية اللي هي في مزمور 23: وإنما خير ورحمة
1: ما يدعي
0: يتبعانني كل
1: كل
0: أيام
1: أيام
0: حياتي.
1: حياة
0: فعليا لا يعني قبل ما بيجي الاحتياج بلاقي الرب بيسدد. إزاي؟ دي بتاعته مش بتاعتي.
1: سارة بتشتغل يمين،
0: لا
1: يعني أنت راجل البيت، أنت اللي بتصرف على البيت.
0: الرب هو راجل البيت، الرب هو اللي شايلنا كلنا.
1: قول لي أنت بتقرأ الترانيم إزاي؟ يعني بتحفظها ولا بتقراها ولا إيه اللي بيحصل؟
0: أنا الترانيم هقول لك، أنا الكتاب المقدس قريته 7 مرات بطريقة برايل،
1: طبعا
0: لكن الترانيم لما بتنزل ترنيمة جديدة أنا معايا الموبايل في برنامج ناطق سكرين ريدر قارئ الشاشة، البرنامج ده بيقرأ كل حاجة. أنا عامل صفحة على الفيسبوك وعامل التشانل على اليوتيوب وعندي واتساب وعندي تليجرام وعندي كل حاجة ومسنجر وكل حاجة. بعمل كل حاجة ينفع يعملها الشخص العادي، لأنه القارئ اللي في الموبايل ده بيقرأ كل التفاصيل. فلما بتنزل ترنيمة جديدة بدخل أعمل سيرش عنها على اليوتيوب وأسمعها وأحفظها.
1: لكن كل القديم انت حافظه.
0: برضو من الموبايل ومن الاجتماعات. وللأمانة يعني أقول لك على فكرة، العين يعني الأطباء قالوا الكلام ده، إن العين بتاعت الشخص العادي بتاخد 40% من المساحة بتاعت المخ الطبيعي يعني، لكن الرب من رحمته ومن عدله ال 40% عند الشخص الكافي فاضيين. فالرب يوزع ال 40% على باقي الحواس وعلى الذاكرة. فالرب ال 40% دول يقوي بيهم الذاكرة ويقوي بيهم الحواس التانية.
1: الله تعوضوك
0: فأنا
1: يعني.
0: الترنيمة الجديدة لما تنزل أسمعها أول مرة، تاني مرة ألاقي نفسي بقول معاه، تالت مرة أرنمها لوحدي.
1: أمين هللويا،
0: فهو الرب
1: هو
0: يعني.
1: الرب. ال40% عاملين شغل كويس.
0: أيوة بصراحة.
1: قولي يا مينا، احنا دلوقتي فاضل لنا بالظبط 3 دقايق على الحلقة،
0: أوبا.
1: وعايزينك تصلي مع الناس اللي فاقدة البصر واللي عندها مشكلة وفعلا أو نوع من أنواع الإدمان وملهاش حل. فأنا عايزاك تصلي دلوقتي لكل المشاهدين اللي بيسمعونا ونادي عليهم كده واحد واحد إن يقفوا قدام الشاشة ويرفعوا إيديهم للرب ويسلموا حياتهم للرب في الوقت ده. ممكن تصلي معاهم؟
0: أنا هعمل كده، وقبل ما أصلي أنا نفسي أقول رسالة لكل حد بيسمع،
1: اتفضل يا حبيبي.
0: سواء كان كفيف وسواء كان مدمن وسواء كان مستعبد لأي أمر معين. يسوع بيحبك،

0: ويسوع موجود ومفيش مستحيل. فعليا مفيش مستحيل. ممكن يكون الشيطان مكبر ليك الموضوع بتاعك جدا، بس عايز اقول لك مفيش مستحيل لما تيجي للرب تدوس عليه برجلك. وكلامي خاصة لاخواتي المكفوفين اللي بيسمعوني، يا اللي فقدت الامل وحاسس ان ربنا مش موجود، لا ربنا موجود وحاسس بيك، والدليل انك سمعني لانه هو بيحبك فعشان كده بيكلمك.
1: امين
0: يا رب يسوع، انا بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا
1: يسوع.
0: يا رب شفت ناس كتير عرفتك، بس حقيقي عمري ما شفت واحد ندم انه عرفك، لكن كل اللي بيعرفوك بيفرحوا ويرفعوا راسهم ويفتخروا ان ليهم اله عظيم زيك. عشان كده يا رب اوصل لكل اخوات اللي بيسمعونا، اللي شايفين ظروفهم اقوى، بس شايفين ظروفهم اقوى من اي تدخل طبيعي، لكن ظروفهم مهما كانت مش اقوى منك.
1: أمين.
0: انت اقوى من ظروفهم، انت توصل لكل حد بيسمعنا. يا رب بصلي في اسم المسيح، انت اللي تدخل القلب، ولما تدخل قلب واحد كفيف ساعتها قلبه ينور، ولما تدخل قلب واحد مدمن ولا مقيد لشيء معين ساعتها قلبه ينور. يا رب ادخل القلوب وتلامس مع القلوب واخترق القلوب يا رب. مفيش غيرك يا رب اللي يعرف يدي تغيير حقيقي. لمسناك في ناس كتير وصلت لهم وغيرتهم واديتهم حرية. علشان كده يا رب اوصل لكل حد بيسمعنا، انا اؤمن انك موجود واؤمن انك حاضر واؤمن انك هتوصل وهتوصل بتدخلات سماوية. في اسم المسيح يسوع بصلي ولي كل المجد.
1: امين
0: امين
1: امين امين في اسم يسوع. امين. انا بشكرك خالص خالص يا اخي مينا، يعني بصراحة انا اتشرفت بيك في الحلقة دي وشفت ربنا فيك. ربنا يباركك.
0: صدقيني ده شرف ليا ان انا كنت معاكي وكنت مع السادة المشاهدين الغاليين علينا ومتابعين قناة الكارما. عايز اقول لك فعليا صلي لاجل القناة وصلي لاجل القائمين عليها، لانه انا بصدق ان الكارما تكبر اكتر واكتر وتثمر وتوصل لنوعيات كتير احنا مش بنقدر نوصل لها، لكن بصلي في اسم المسيح الرب يحط ايده على الكارما وعلى كل القائمين عليها في اسم يسوع.
1: امين امين. شكرا مره تانية يا اخي مينا.
0: انا اتبركت جدا بوجودي معاكي، فعليا شرف ليا يعني.
1: شكرا يا اخي مينا، وتشرفنا كتير جدا بوجودك معنا، وبشكر كل اللي ساعدوا ان الحلقه دي تكون موجوده. وافتكروا السلام مش في الظروف، السلام بيجي لما تسيبوا الرب يتحرك جواكم وخلي نوركم يكون سبب نعمه للغير. الحكايه مش عن البصر، الحكايه عن القلب اللي لما يسلم نفسه للرب الظلمة تتحول لنور والخوف يتحول لأمان. صلي إن الرب ينور قلبك زي ما إدى النور لعينك. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان توصل رسالة النور لكل شخص بيشوفنا، وتأكد إن دعمك وصلاتك سبب بركة الملايين. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

صباح الخير، صباح البركة. سلم على اللي جنبك، رحب بيه، قول له أهلا بيك في بيت الرب. جايين عينينا على ملك الملوك ورب الأرباب، الساكن وسط تسبيحات شعبه، الساكن مع المنسحق والمنكسر. مبارك اسمك يا سيد، وليكن اسمك مباركا من الآن وإلى الأبد. مزمور 84، مزمور جميل كلماته معروفة لنا كلنا. استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنبدأ وقتنا بكلمات المزمور ده، وهتسامحونا أنا مزكم شوية بس أنتوا قلبكم كبير يعني. يلا نصلي مع بعض. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان. أيها العصفور أيضا وجد بيتا، والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها.

مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين أبدا، تقول قولها تاني، طوبى للساكنين في بيتك أبدا. يا بخت اللي ساكن في بيتك في حضورك، يعمل إيه طول الوقت؟ يسبحك. طول ما أنا في حضرة الرب، طول ما أنا قدامه عيني تتملي ببهائه وبجماله فسبح. مين مشتاق؟ هللويا. تعالوا نكمل. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات، يذهبون يرون. بتبقى حاجة جميلة قوي لما بنصلي مع بعض من الكلمة، حاسس ان في ناس بتتفرج على الشاشة مستنين انا اقول. تعال نقول مع بعض. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك عابرين في وادي البكاء أيضا ببركات يغطون نمورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي واصغي يا إله يعقوب، يا مجننا انظر يا الله والتفت، لأن يوما لا يا جماعة إيه يا جماعة إيه إيه لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. غمض عينك في بداية وقتنا وإحنا في دماغنا كلمات المزمور الجميلة. تشتاق بل تتوق نفسي إليك يا رب، مشتاق ليك، مشتاق لشخصك، مشتاق أشوفك واسكن في بيتك في محضرك أبدا. أسبحك إلى الأبد، أسبحك. الساكنين في بيتك في حضورك في محضرك قدامك يسبحونك ويفيد قلوبهم وتفيد قلوبهم بكلام صالح. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمال، وإحنا جايين للأبرع جمال اللي فتح إيديه وحضنه للكل طول الوقت. مين يقول أنا مشتاق ليك يا رب، تشتاق وتطوق نفسي إليك؟ أيوة غمض عينك وارفع إيدك وارفع قلبك وصلي وقول له مشتاق مشتاق مشتاق مشتاق مشتاق، وملاني بأشواق أكتر وأكتر يا رب، ودوب فيك في العشرة معاك في حضورك في محضرك، ولساني يلهج بيك بمجدك ويعلن ويذيع مجد الله ويشهد عن شخصك يا رب. مش في وقت تسبيح ولا في الاجتماع، لكن طول الوقت أكون قرب قلبك، أكون في حضرتك في محضرك في حضورك في اسم المسيح يسوع.

ارفع قلبك وارفع ايدك معايا قول اروي اعماق المشتاقه يا رب، اروي قلبي المشتاق ليك. مفيش حد يشبع قلبي غيرك ولا حد يروي قلبي غيرك. الحاجه اليك، الحاجه الى

هو اللي عنده المية، هو اللي عنده الحياة، هو اللي فيه الحياة، هو اللي فيه الشبع والنور والسرور والراحة، هو المعنى. انت المعنى يا رب، مفيش حد يملى عنينا غيرك. اسبينا بجمالك يا رب، اسبينا بجمالك، كلنا نشوفك يا رب يسوع، كلنا نتقابل معاك، وده شوق قلوبنا، شوق قلوبنا انت يا رب.

عبر عجمان من بني البشر. يسوع ما فيش زيه، يسوع الحلو، يسوع المحب، يسوع الرحيم، يسوع الحنان، يسوع القدوس، يسوع شمس البر، يسوع خبز الحياة، يسوع هو الطريق.

يسوع هو الحق، يسوع هو الحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيسوع المسيح. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيسوع المسيح. ليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح. اسم يسوع في كل اسم، وسيادة ورياسة وسلطان وقوة. اسمك، اسمك أعلى من كل اسم. أنت محبوب قلوبنا، أنت حبيب قلوبنا، أنت عزنا، أنت فخرنا، أنت السيادة والرياسة والسلطان ليك وحدك يا سيد الرب. هللويا هللويا.

وانت عينك على الأذرع جمال ده. قل له أيوة انت حلو يا رب، حلو، كلك مشتهيات حبيبي أبرع جمال. وجدت حبيبي فأمسكته. أيوة، اللي بيقرب منك مش ممكن يبعد عنك أبدا، لأن انت حلو، جميل، مبهر، مدهش، ومفيش زيك، ومفيش في محبتك ولا في أمانتك ولا في سلطانك. حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك، قدير، عظيم، عالي ومرتفع، وقريب لكل الذين يدعونك. ملك ملوك الأرض وحبتني أنا، كل واحد فينا. ده إيه العز ده؟ شكرا. يا بختنا بيك يا رب، يا بختنا بيك، يا بخت كنيستك بيك، فرحانين بيك، فرحانين بوجودك معانا وبإيدك اللي بتسندنا وترفعنا وتشددنا.

ليك يا رب كل المجد في وسطينا. انت الهنا وحبيبنا، انت مخلص حياتنا وقائد حياتنا. اشكرك يا رب ان انت اللي جيت على الارضنا علشان تخلصنا، واشكرك يا رب ان انت جاي تاني عشان تتمم ملكك ومشيئتك ومقصدك، وترد ليك وتجمع يا رب عيلتك من كل مكان ومن كل زمان. بنحبك يا رب، انت اللي اديتنا رجاء لحياتنا، انت اساس ايماننا وانت محور حياتنا، وانت اللي مليت قلوبنا بالحب. بنصلي يا رب النهارده انك تكمل تملا قلوبنا بمحبتك وتملا علينا بجمالك، نسمع كلمتك ونشوفك ونتغير في حضورك، في اسم يسوع امين. عندي اعلانين سراع عايز اقوله لكم قبل ما نبتدي ندرس مع بعض في كلمه ربنا النهارده للمره الرابعه في رساله بولس لكنيسه فيليبي. الاعلان الاولاني ليه دعوه بترحيب باي حد جديد في الاجتماع، ونفسي كده اول ما نرحب قبل ما نرحب بالناس اللي اول مره تيجي او الجداد، كل حد يسلم كده على حد على يمينه وحد على شماله ويرحب بيه في بيت ربنا، يقول لها كده اهلا بيكي، اهلا بيك في بيت أبونا السماوي اللي لينا كلنا دخول فيه ولينا شركة معاه وشركة مع بعض. رحبوا ببعض حلو. ولو حد مننا يعتبر نفسه جديد هنا، لأن دي حاجة نسبية، يعني أول مرة يجي، تاني مرة يجي، أول مرة يجي من سنين طويلة، أي حد كده يعني حاسس إن هو مش شاعر بالألفة الكفاية أو بالدفى كفاية، عندنا مكان هنا في الكنيسة لما تخرجوا من

القاعة الرئيسية تطلعوا الدور الفوقاني على يمنا واحنا خارجين قاعة اسمها قاعة إبراهيم سعيد، هيكون فيها حاجة اسمها بيت العيلة. بيت العيلة ده فرصة لأي حد نفسه يترحب بيه ويكون جوه العيلة ويكتشف أكتر مين هي العيلة. أشجعكم جداً أن أنتوا تروحوا بيت العيلة بعد الاجتماع. الحاجة التانية بقى للي مش شاعر بالبرد ومحتاج يدفى، أو مش شاعر أنه هو جديد وعايز ينتمي، لو حد نفسه يعيش رحلة التغيير، رحلة أني أتغير وأغير، رحلة التلمذة الحقيقية اللي يمكن هنتكلم عنها شوية النهاردة، بشجعكم أن أنتوا تنضموا لمجموعة التلمذة لو أنتوا مش منضمين لمجموعة التلمذة. بعد اجتماعنا في طريق خروجكم في ترابيزة عليها مفرش أبيض، اللي نفسه يبتدي رحلة التلمذة يتغير ويكون سبب تغيير في حياة ناس حواليه يقدر يطلب الانضمام ويملى استمارة ويسمع أكتر تفاصيل. وفي آخر الاجتماع هنقول طلبات الصلاة. دي معلومة ليا أن أنا أعرفها مش لازم أقرأها. رسالة فيليبي رسالة مشجعة لكن مليانة تحديات. وانا بصلي امبارح وبقرا المقطع كده كذا مره اللي عمال اتامل فيه عشان نفكر هنحكي في ايه النهارده، بقول لنفسي هي رساله مشجعه، بس عارفين لما يبقى في مستوى كده عالي انك تقدم مثلا على كليه يقول لك الكليه دي من اول 99%، عارف لما تبقى عايز تسكن في مكان ويقول لك المقدم هنا شلليار جنيه، اوقات كده تحس ان المطلوب كتير، وان اكن هي رساله مشجعه. وما اجمل ان انا اكون في المسيح وأتشبه بالمسيح في إخلاقه، وإن أنا أعيش الحياة هي المسيح، وإني أنا أربح المسيح، ومن أجل إن أنا أربح المسيح أحسب كل حاجة تاني خسارة. هي كلمات جميلة ومشجعة، بس ممكن الواحد مننا يتهيأ له اللحظة كده إنها يمكن بعيدة أو إن هي مثالية. لكن بولس بيكمل الإصحاح الثالث في رسالة فيليبي ويشرح لنا شوية عن إزاي أعيش كده. لكن اوقات احنا بنستبسط الامور ونعتقد ان احنا لو رنمنا الترنيمه او صليناها يبقى حصلت. وكتير كده بسمع كلام الترنيم واحنا بنقول يا لو كل كلمه انا غنتها انا فعلا عايشها كانت تبقى حاجه حلوه قوي، ولو كل كلمه انا قلتها انا فعلا مليان بيها. للامانه مش دايما بشعر ان انا في الحته دي، وحتى بولس نفسه ما كانش في الوهم. يعني بولس في الاصحاح الثاني في ايه كده هتلنا يمينه سريعه قبل ما ندخل في موضوعنا، في الاصحاح الثاني الايه 21 بيقول إذا الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. يعني هو مش اللي بيقول يا جماعة ليه الحياة هي المسيح وتعيش في المسيح وما تعيش لنفسك واخسر كل حاجة واكسب وسهلة، وعلى فكرة كل الناس عايشاها ما عدا أنت اللي قاعد في البنش الرابع في النص الوراني. لا، لو حد فيكم حاسس إن هو الوحيد اللي يمكن مش عايش كده، هو بولس بيقول لنا على فكرة الحياة دي مش كل الناس عارفة تعيشها، هي ليها معنى، هي الحياة الأسمى، هي الحياة الحقيقية، هي الجايزة الحقيقية والمعنى العميق، لكن ما هياش سهلة وبسيطة. فلو حد حاسس ان التحدي كبير انت مش لوحدك. يعني النهاردة هنقرأ 10 آيات مع بعض وبنسأل نفسنا هي صعبة ولا سهلة، طب اعمل ايه؟ هنقرأ 10 آيات من إصحاح الثالث من أول عدد 12 لعدد 21، وهنشوف 3 محطات لسه هنقراهم كمان دقيقتين. أشكرك، لسه هنقرأ كمان دقيقة، ممكن استني. هنشوف ان في المسيح ادركني عشان اسعى وعشان انتظر. في 3 مراحل، 3 مراحل زمنية، مرحلة في الماضي، مرحلة في الحاضر، ومرحلة في المستقبل، وممكن اسميها وجدني علشان اجري وانا منتظر. والثلاث مراحل دول بيعلموني وبيفهموني ازاي اعيش الآيات المرهقة جدا اللي ممكن تكون عملت حمل على أكتافنا كبير، اللي أسيس سامح كلمنا عنها الأسبوع اللي فات. في الآيات من 8-11 اللي قبل المشهد اللي هنقراه دلوقتي، بولس بيقول إنه حسب كل شيء خسارة من أجل معرفة فضل المسيح، وقال إنه من أجله خسر كل شيء، وإنه هو ربح المسيح، وإنه هو يوجد فيه، وإنه عنده بر بس مش منه ولا من الناموس، لكن بالإيمان بيسوع، والبر ده جاله وبقى عارش حياة بيقول فيها لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. البار العالي ده قوي قوي قوي. تعالوا نقف مع بعض ونقرأ كمل الإصحاح ده إزاي عشان يعلمنا ويوجهنا. وإنت بتقرأ الآيات بتاعت عارفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، ممكن تقسم لفريقين من المتوترين. أنا عامة شخصية بتتوتر بسهولة يعني، فأنا بشعر بالمتوترين زي إنت. ممكن تتوتر إنه ده صعب قوي، دي كمالية زيادة، أنا أصلا أوقات مش بلحق أتغدى، هل حق أربح المسيح وأوجد فيه؟ يعني دي صعبة قوي. أو تقول ما هي سهلة، هي خدت الإيمان
خدت البر بالإيمان

وبقيت في المسيح يبقى أنا مش محتاج أعمل حاجة. هل إحنا معلناش دور ولا هي مستحيلة؟ تعالوا نقرأ مع بعض كلمة ربنا لينا النهاردة. ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هكذا أو هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماويات، التي منها أيضا ننتظر مخلصنا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير كل شكل تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. أمين. دي كلمة ربنا لينا. تفضلوا. العشر آيات دول بيكلمونا كثير عن إزاي، ونقدر نشوف فيهم تقسيمة الثلاث مراحل، إنه أدركني، إنه وجدني، إني أسعى، إني أجري، وإني أنتظر. والثلاث خطوات أو الثلاث حركات دول بيحكوا لينا إزاي أقدر أكون في المسيح، وإزاي أعيش الحياة اللي بولس بيتحدانا كلنا إننا نعيشها. في اللاهوت المسيحي في ثلاث كلمات مهمين جدا بيعلمونا إننا نفهم الفرق ما بينهم، وفي نفس الوقت علاقتهم ببعض، فنحتاج نحفظهم مع بعض. عملت لهم حركات، وبعدين أميرة قالت لي اوعى تعمل الحركات دي في صباح الجمعة، اعملها في اجتماع الشباب، اعملها في اجتماع البيت. فانا بعتذر أميرة، مش هسمع الكلام، مع اني بحب اسمع كلام أميرة يعني، لكن عايزكم تعملوا معايا الحركات. هي الاولى، وجدنا بالمسيح تبرير. الكلمة دي بالانجليزي justification، وجدنا تبرير، والكلمة دي هنعملها كده، اعملها معايا كده، شكرا. الكلمة الثانية أو الحركة الثانية، نجري مع المسيح أو نسعى مع المسيح، والكلمة دي معناها اللاهوتي التقديس sanctification، والكلمة دي هنعمل حركتها كده، اعملوا معايا كده. طيب، تبرير، تقديس، شاطرين جدا. والكلمة الثالثة، ننتظر المسيح، وهنا البعد الثالث في الفكر اللاهوتي في رحلة التغيير ورحلة أن يوجد في المسيح، وهو التمجيد، كلمة glorification. فأنا بأوجد في المسيح لما يجدني المسيح، وبيحصل في حياتي تبرير، وبعدين بمشي معاه رحلة جري ورحلة سعي مليانة تغيير واسمها تقديس، وفي الآخر أنا بنتظر التمجيد. طيب، نعملهم الثلاثة مع بعض، تبرير، تقديس، تمجيد. سقفوا البعض، شاطرين. تعالوا نبدأ بالحركة الأولى. الحركة الأولى بولس بيتكلم عليها في العشر إصحاحات دول، قليل جدا لكنها أساسية، هي عاملة زي ما تكون خط البداية. لو أنت ليك صديق مسجون وكلمته علشان نخرج مع بعض، وهو لسبب ما عنده تليفون في السجن، فتكلمه تقول له ازيك يا فادي، ايه الاخبار، الحمد لله، عامل ايه، بقول لك ايه، احنا بكره هنطلع رحله، فاضي الساعه 10؟ هو ممكن يبقى ايه الساعه 10 فعلا، ما هو مسجون، ممكن يبقى فاضي بس مش هينفع يخرج معاك، لانه ايه، لانه جوه السجن، ما حصلوش تبرير، لم يخلص، ما خرجش من السجن. فبولس بيحكي في العدد رقم 12 بيقول كده، ليس اني قد نلت او صرت كاملا، انا بعيد لسه عن ان انا اقول انا وصلت او ان انا بقيت واو، لكن انا بسعى لكي ادرك، انا بسعى علشان الاقي، بسعى عشان اوصل، بسعى عشان، الكلمه دي معناها الاصلي بيقول اني امسك مين، الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. بشوف هنا حاجة أنا بحاول أعملها دلوقتي عشان حاجة تحصل قدام اتسبب فيها حاجة حصلت قبل كده، عايز أعمل حاجة دلوقتي إني أدرك علشان أصل للكمال اللي بسعى ليه، إن هو لسه لم يناله ده. بس الحاجتين دول مبنيين على

ان انا اصلا اولا يحصل لي ايه؟ ادرك ان انا اتلاقى. محدش فينا بيلاقي يسوع غير لما يسوع الاول يكون لقاه. محدش فينا هيتغير في رحلة التكريس والتلمذة والتقديس. محدش فينا هيعيش لأجل الجعالة. محدش فينا هيختبر التمجيد وهيكون موطنه سماوي وهو لسه في السجن. فبولس بيقول أنا ابتديت الرحلة دي لأن قبل ما أبدأها هو أدركني أيضا. مكتوب كده قبل الرقد هناك الإمساك. وكلمة أدرك وأدركني بيتكلم فيها هنا المعنى بتاع الكلمة اليوناني اني امسك واني اتمسك. بيقول انا بحاول امسك المسيح، انا بحاول امتلكه، انا عايز ابقى ليه، عايزه اكون انا بتاعه. لكن عشان اعمل كده عشان الاقيه هو قبلها لقاني. وبيقولها حتى بالانجليزي في ترجمة الـ ESV Jesus has made me his own. عشان اعيش ليه هو اداني نفسه، هو اخترق حياتي، هو قابلني وانا في السكه لدمشق. وبيقول هنا مش هينفع تجري، مش هينفع تسعى وانت لسه جوه السجن. لازم الاول تتحرر، لازم الاول تتبرر. وانت مذنب وانت محكوم عليك انت بتبقى جوه السجن. حد يعرف احنا محكوم علينا بالايه؟ بالموت. من مين؟ من مين؟ مكسوفين تردوا عشان الأسيس قاعد. احنا محكوم علينا بالموت بسبب الخطية. مين اللي حاكم علينا؟ القانون. القانون بينفذ نفسه بنفسه. فبلاقي نفسي ميت بالذنوب والخطايا. عايز احب ربنا مش عارف، عايز اعيش صح مش عارف، عايز اصلي مش قادر، عايز اخرج مع اصحابي بس مش نافع لاني في السجن. وبيقول في الايات اللي قبلها ان حصل التبرير بان الله ادانا التبرير لما احنا استقبلناه بالايمان. وبيقول كده في الآيات اللي قبلها احنا ما كسبناش وما استحقناش البر، احنا استقبلنا البر ده من الله بالإيمان زي ما قرينا في عدد 9 وفي عدد 10. المسجون مننا في الخطية اللي بعيد عن الله مش محتاج يشد حيله، مش محتاج يتحسن، محتاج يستقبل بالإيمان بر الله. مكتوب كده ان آمن إبراهيم فحسب له برا، صدق ان هو ده إله العهد وان هو ده إلهه. ولما بصدق في الله هو بيعطيني من بره، فبيتحكم عليا بالبراءة مش لأني بطلت خطية ومش لأني وعدت ربنا أني هتحسن ومش لأني تحسنت. بخرج من السجن لأني صدقت واستقبلت التبرير. عشان كده الحركة الأولى كانت بتعمل إزاي؟ كده بستقبل التبرير. لما بستقبل التبرير بيبقى معايا ورقة مكتوب عليها براءة لأن المبرر بريء. والبريء ده هو يقدر يخرج من السجن ويقف عند خط البداية. رحلة أني أكون في المسيح بتبدأ بأني أستقبل منه البر، أني أستقبل منه الغفران، وأني أصدق في ده أن ده ليس منا. مكتوب كده أنه لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم وهو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. محدش فينا خرج من السجن لأنه أثبت أنه يستاهل فرصة. استقبلنا بر المسيح ودي الخطوة الأولى. وللأسف ناس كتيرة مش بتعيش الخطوة الأولى دي لأن هي بتحاول بدل ما تخرج من الباب المجاني بالنعمة أنتم مخلصون تخرج من باب التاني إن هم يدفعوا الثمن ويثبتوا إن هم بقوا كويسين. فبيقعدوا طول عمرهم في السجن بيحاولوا يخرجوا. وأوعى تكون هنا عشان بتحاول تخرج من السجن. لكن في مننا للأسف ناس كتيرة بيخرجوا من السجن ويعيشوا حياتهم كلها في خيمة برا السجن. يخرج من السجن ويروح راكن كده على رصيف السجن ويعيش حياته كلها ويقول نشكر ربنا الحمد لله أنا خدت البراءة واسمي كتب في سفر الحياة. والبراءة دي أنا باخدها مجاني وباخدها لحظيا وباخدها أبديا لو كانت حقيقية. لكن هي مش نهاية الرحلة. هو بيقول أنا بسعى لإني عشان أدرك، أنا ما نلتش، أنا ما وصلتش، لكن في واحد أدركني وفي بر جالي بالإيمان بيسوع المسيح. الحركة الأولى التبرير بيحصل لما يجدك المسيح. لما يجدك المسيح ان في يوم من الايام تلاقيه واقف على باب قلبك بيخبط وبيقول لك بحبك وبيقول لك انا اديتك نفسي ومت على الصليب بدلا منك، مش بس عشان ادفع نتيجه وعقاب الخطيه، انا حملت خطيتك كلها والامك كلها، انا خدت مكانك كده كلك على بعضك. تيجي تصدق ان ده كان علشانك وتتبادل معايا وتستقبل بالنعمه تبرير وتستقبل بالمجان خلاص وتخرج من السجن عشان عندنا رحلة
عشان عندنا قصة

نعيشها. التبرير هو خط البداية للسباق اللي بولس بيحكيه. فاكرين احنا قلنا تبرير لما يجدني، وبعدين قلنا تقديس لما بسعى، وبعدين قلنا تمجيد اللي بنتظره. طب عشان نروح للخطوة التانية اللي هي بتتكلم شوية عن السعي وعن الرحلة، محتاجين نفهم لخبطة، محتاجين ندرك ان في كلمة قالت مرتين بمعنى عكس بعض في الايات اللي قريناها. بس خد ثانية كده في قلبك، غمض عينك معايا، اوعى تكون بتحاول تبرر نفسك، اوعى تكوني بتحاولي ترضي ربنا. صدق ان ربنا بيحبك زي ما انت، وقبل انك تكون ابن ليه، مقبول ومبرر في يسوع المسيح. شكرك يا رب اني خرجت من السجن قبل كده لما عرفت انك حبتني ومت بدالي. وصلي ان اي حد هنا محبوس في الخطية، محبوس في الشر ومش عارف يوصل لك، ما يحاولش لكن يقبل، ما يثبتش لكن يصدق في اسم يسوع. ايه الكلمة اللي ممكن تلخبطنا والواحد يعتقد مرات ان لو حصل التبرير يبقى خلصت القصة، المجموعة اللي هي ركنة بره على رصيف السجن دي؟ كلمة كمال. هتلاقينا كده يمينة آية رقم 12 وآية 15، هتلاقوا الكلمة دي ذكرت مرتين، وبولس ممكن يكون لخبط بعضنا من غير ما يقصد، لكنه بيشرح معنى قوي جدا وجميل جدا. يبدو ان في تناقض ما بين لست اني قد صرت كاملا، دي قالها في اي ايه؟ بيقول انا لسه ما وصلتش، انا لم اصير كاملا. فبولس شايف نفسه كامل ولا مش كامل؟ مين رايه انه شايف نفسه كامل؟ مين رايه انه شايف نفسه مش كامل؟ برافو عليكم. مع ان حصل له حاجه كده بنعملها بحركه ايدينا، ومع ان حصل له ايه بولس؟ وجد وتبرر. هل اللي تبرر بقى كامل؟ لا، اللي تبرر بقى مقبول، اللي تبرر خرج من السجن ويبدا رحله السعي. وبعدين نلاقيه في الآية رقم 15 بيقول جميع الكاملين منا. يعني انت يا بولس كملت في الثلاث آيات دول؟ في عدد 13 و 14 انت كملت، كنت مش كامل وبقيت كامل بعدها بسطرين. عايز اقول لكم ان الحقيقتين حقيقيين. الكلمتين دول اللي اترجموا كامل مش نفس الكلمة في اليوناني. الكلمة اللي ترجمت كامل في العدد رقم 15 اللي بيقول ان كلنا كاملين، كلمة باليوناني اسمها تليوي. تليوي دي بتتكلم عن من اكتمل النمو. عارفين زي مين؟ زي معظم اللي قاعدين دلوقتي. حد فيكم لسه بيطول؟ خلاص حصل اكتمال نموي. هل ده معناه ان انا مثالي؟ هل ده معناه ان انا مش عيان او ما بعياش؟ لا، اكتمل النمو يعني اصبح كامل، اترد، أصبح جاهز، خرج من الرحم، خرج للحياة. الكلمة دي بيسموها اللاهوتيين بالإنجليزي positional perfection، يعني كمال الموقف. موقفي قدام السماء مبرر، موقفي إن اسمي مكتوب في سفر الحياة، موقفي إن اتولدت ثانيا وجاهز إني أستمتع بحياتي مع المسيح، وجاهز إني أتغير مع المسيح، وجاهز إني أعيش ليه. فلما بيقول الكاملين مننا هنا بيتكلم عن كلمة تليوي اللي هي بتقول اللي جاهزين مننا واللي تردوا واللي تم فدائهم وتم استقبال ليهم سق الغفران. حد هنا كامل بمعنى تليوي؟ ارفعوا ايديكم، ارفعوا ايديكم. اللي مصدق المسيح بات بداله واداله غفران كامل بالمعنى ده. لكن لما بيقول الكلمة التانية اللي هي باليوناني تيتليوماي، كلمة أصعب لأنها فعلا بتحتاج مجهود، تيتليوماي. احنا كده كده بنحفظ حركات. حد يقول لي التبرير ازاي؟ طب والتقديس؟ طب والتمجيد؟ مش لازم تحفظ اليوناني. الكلمة دي معناها خط النهاية، نهاية القصة، اكتمال الرحلة. حد هنا رحلته خلصت؟ حد هنا وصل لخط النهاية؟ بولس بيقول أنا بحاول أدرك، بحاول أسعى أني أجري لحد ما أوصل للي مين؟ للي وصل لي. أنا مش شايف نفسي كامل كنهاية، لكن إحنا كاملين أننا خرجنا من السجن ودخلنا الرحلة. حد يقول أمين؟ حد فاهم؟ قول أمين كده كده. هللويا. ماشي، يعني التبرير مش هو النهاية، التبرير مجرد البداية. تعال نروح للحركة التانية. الحركة التانية مش خط البداية، مش التبرير، مش حركة أنا بستقبلها وخلاص. هو مش بس تغيير حالة لكنها رحلة. سميت الحركة التانية السباق، أن أجري مع المسيح.
اللي هي

التقديس. بنشوف في الآيات 12 و13 و14 بيقول أسعى على اللي أدرك، يعني بعمل مجهود علشان أوصل. الذي أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا مش بحسب نفسي قد أدركت، لكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنسى ما هو وراء، باصص قدامي مش باصص ورايا، وأمتد إلى ما هو قدام، وأسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا. والتشبيهات هنا والكلمات اللي استخدمها كلها كلمات رياضية، كلمات الجعالة دي أكنها الجايزة، أكنه الكاس، أو أكنه الهدف اللي بجري عشانه. والطريقة اللي اتكلم بيها عن السعي والجعالة والغرض، طريقة واحد في سباق بيجري، مش في سباق عشان يكسب زميله، لكن في سباق عشان عنده هدف وعنده رحلة. والرحلة دي هي رحلة الحياة المسيحية، رحلة التلمذة، رحلة التغيير، رحلة الحياة في المسيح. إني أكون في المسيح مش مجرد الحاجة اللي بتحصل لي لحظيا لما أتبرر، إني أكون في المسيح مش الحاجة اللي أنا مستنيها لما أكون في السماء، إني أكون في المسيح هو أني أحمل صليبي كل يوم وأتبعه، أني أكون في المسيح هو أن أنا أكون ماشي رحلة أني ببص عليه وبتغير، أني أكون في المسيح هو أن أنا بطل أعيش لنفسي لكن أعيش لي، والهدف هو إداه لحياتي. ولما نيجي نقول أن التبرير حصل في حياة بولس، استخدم فعل ماضي، كل الأفعال اللي استخدمها عن التقديس، كل الأفعال اللي استخدمها عن التغيير أفعال مضارع، أسعى، أتغير، أرقد لأجل الجعالة، كل يوم ما بصش ورا، كل يوم أبص قدام، كل يوم أجري علشان أوصل. فكرتين: تغيير وتشكيل لصورة المسيح، أسعى لكي أدرك الذي أدركني، عايز أمسك اللي مسكني، عايز ألاقي اللي لقاني، عايز أقعد مع اللي أنقذني لأنه جميل، لأنه يستاهل، ولأني أنا اتبررت بس أنا لسه ما اتغيرتش. والمعنى التاني مش بس اني احبه واعيش معاه لحد ما اشبهه، لكن المعنى التاني هنا اني مش بس بسعى نحو الغرض اني اصل للمسيح. خلوا بالكم حاجة، هو قال اسعى نحو الغرض لاجل جعالة الله العليا في يسوع المسيح. انا اكني بجري على يسوع وبجري كمان ناحية هدف الدهوني يسوع. وللأسف كتير من المؤمنين أكنهم بياخدوا فريق من الاثنين، والفريقين هيضيعوا نفسهم. في ناس بيعتبروا أن رحلة التغيير ورحلة التقديس هي رحلة بس أن أنا أتحسن ولاقي نفسي بحب ربنا أكتر وبحب الخطية أقل، ولاقي نفسي كده عندي ثمر الروح بيزيد في حياتي، مجرد رحلة تحول هذا المسجون اللي خرج من السجن وتطويره. لكن هل الله عايزنا نمشي الرحلة دي بس لكي نتجمل ونتكمل ونتقدس ونتشابه لصورة ابنه؟ عايزنا مشابهين صورة ابنه ولا لا؟ أحد يقول لي عايزنا بس؟ لا، هو ادانا كمان لما احنا خارجين من السجن مهمة تاني، مش مجرد اننا نقرب منه ونتشبه به، لكن اننا نعيش شغالين معاه في حلمه وفي مشروعه وفي مقصده. وبيحكي بولس اني بجري علشان اوصل للشخص اللي وصلني، وبجري عشان اوصل للهدف اللي هو دعاني اني اعيش ليه. وعلى فكرة الاتنين بيجوا بعض، وفي مدرسة المسيح الاسيس كتير يشرح انه التلميذ اللي مش عايش لهدف عايش لنفسه، والتلمذة كلها فكرتها ان انا معيش لمين بس اعيش لمين، معيش لنفسي لكن اعيش للي احبني واسلم نفسه لاجلي. اني اعيش ليه هو مش ان انا اقوله اني بحبه واكلمه حلو عنه بس. الله بيحب جدا تسبحنا واكيد بيحب جدا عبادتنا، لكن هو كمان دعانا اننا نكون مندوبينه على الارض، دعانا ان احنا نخرج ونخبر بكم صنع بينا الرب، دعانا كل واحد فينا الخطه محدده والقصد معين. ممكن نبص كده على ثلاث خطوات في الجري، او ثلاث مبادئ بولس شرحها لينا ازاي اجري نحو الغرض، ازاي اجري عشان ادرك الشخص اللي أدركني. الخطوة الأولى بيقول أنسى ما هو وراء. كتير من ترانمنا وكتير من صلواتنا بصل الماضي، مش عارف كم واحد فيكم عنده الحكاية دي. كتير مننا أعلى نقطة في حياته كانت، هقول أنا هعمل حركة وانتوا تقولوا الكلمة عشان انتوا تشطرتوا في الحركة. كتير مننا أعلى نقطة في حياته كانت دي: نفسي يا رب أرجع ليوم ما تقابلنا، نفسي أرجع ليوم ما سلمت لك حياتي وتبت. أكن هدفنا في الحياة مع المسيح أننا نظل خارج السجن، فبنفتكر يوم ما خرجنا من السجن وبنقله اليوم ده، إحنا عايزين نرجع لحالة، إحنا عايزين نكون زي زمان، إحنا عايزين أيام زمان. أصلا جزء منها كمان اللي حياة بتزداد صعوبة والأسعار بتزداد غلوة، فأنا مقدر لو أحد فيكم عايز يرجع لأيام زمان لأسباب عملية.

يعني السن والصحة والفلوس والاقتصاد، لكن في حياتنا مع المسيح إذن ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. بمعنى إيه؟ بمعنى ما بعتمدش على الماضي، ما بقارنش بالماضي، ومش بقعد في المكان اللي المسيح لقاني فيه، ما عدش مكان ما لقاني، ما عملش خيمة برا السجن، لكن أسعى أن أنا أمشي معاه الرحلة عشان هو عايز يوديني أماكن، وهو عايز يبعتني أماكن، وهو عايز ياخدني لمكان تاني. المؤمن اللي مزنوق في الماضي، اللي عايز يرجع زي أيام اجتماع الشباب، اللي عايز يرجع زي أيام ما كنت برنم بأعلى حس، روح رنم بأعلى حس، روح لأيام حلوة، روح لقدام. إلهنا مش عايزك مزنوق في الماضي وبتفتكر وتندب حظك على أيام فاتت. المبدأ الثاني في الجري هو أن أنت تكون بتسعى نحو غرض لأجل جعالة دعوة الله العليا. أعيش لهدف وقصد إلهي مش عشان أتحسن وأتعزى. في حاجات لو ركزت عليها ما تتحسنش. حد فيكم اتعلم يركب عجلة قبل كده؟ عامة هي سهلة، أنا ممكن أشرحها لكم. في حاجات سهلة تقولها بس بقابلني لو عرفت تعملها. هو بيقول لك لما تركب العجلة أهم حاجة تعمل إيه؟ تبص قدام. اللي باصص على السجن هيتكعبل. في ناس بقى لك لا خلاص أنا مش هرجع للسجن، أنا أصلا مش عايز أدخل السجن تاني، فبيبصوا على فين؟ على مين؟ أبتدي أبص على رجلي وهي بتبدل، يا رب إيه رأيك في صلاتي؟ يا رب إيه رأيك في خلوتي؟ طب إيه رأيك في لبسي؟ طب أنا عايز أروح مؤتمر أتحسن، وأقرأ كتابة عزة، وأحضر اجتماع يباركني. عايز تتغير، ما تتلخمش زيادة عن اللزوم بتغييرك وبتحسن حالتك. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكلمه، نسعى نحو غرض وجعالة، مش نسعى نحو التحسن. فيبقى قال لك وانت بتجري في السباق ما تبصش فين مبدئيا، بصش ورا. ثانيا ما تبصش فين برضو، بص على نفسك، بص على الشخص وبص على الهدف. بص على يسوع هتتغير، بص على الهدف هتعيش المعنى اللي هو عايز يعيشك ليه. مفيش كلام كتير في الكتاب المقدس ان الله بيحاول يعمل تماثيل حلوة، بالعكس في كلام كتير في الكتاب المقدس ان الله بيحاول يستخدم اواني بسيطة. فاللي عايز يعيش رحلة التقديس مهتم ان الله يستخدم اناءه البسيط، وانه يعيش لغرض اكبر منه، اكتر منه يقعد يحسن في الاناء بتاعه لحد ما يبهر الله. لان على فكرة انا لما حصل معايا التبرير انا اتبررت لان هو بيحبني مش لان انا ابهرته. ففي التقديس مش هينفع نغير الهدف لان احنا نبتدي نبهر الله. اللي حبني زي ما انا مش هدفه ان انا ابهر ولا ابهر الناس، هدفه ان اغير هدف حياتي من ان عايش بانانية لنفسي الى ان انا عايش بمحبة لي وللاخر. ففكرة ان القداسة هي ان انا اتحسن في حد ذاتها فكرة مش مقدسة، في حد ذاتها فكرة منحصرة في الذات. انسى اللي وراك وعيش لاجل هدف، ما تعيش عشان تتحسن وتتعزى. الحاجة الثالثة في عدد 17 بيقولها مهمة قوي وجميلة قوي. اوقات الواحد، حد فيكم بيحب يجري؟ بستغرب قوي اللي بيحبوا يجروا، يعني بحترمهم يا بختهم برافو عليهم، بس بستغرب قوي يقولك انا نزلت اجري نص ساعة، لان الجري اصلا متعب. وبعدين الرياضة ألذ حاجة فيها ان الواحد يعمل ايه؟ يلعب مع ناس تانية يعني. فاللي بينزل يجري لوحده تحس ان هو مثلا مسروقة منه شنطة ورايح يجيبها، او ان هو مستعجل او متأخر يعني. فخبر حلو، رياضة الجري اللي بولس بيشجعنا اننا نعملها دي رياضة جماعية مش رياضة فردية. في يوم الجمعة الصبح كده وقت تلاقي ميادين كتير في القاهرة تجمعوا فيها ناس كتير وابتدوا يجروا مع بعض. واحد من اصحابي بيجروا في الجريات دي بيقول لي انا لما اجري لوحدي اجري كيلو 2 كيلو بالكتير، لما بجري مع المجموعه اجري 5 كيلو، اجري 10 كيلو. بولس بيقول لنا ايه؟ كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوه، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوه. ايه جماعيه جدا. رحله التقديس، رحله التغيير، رحله اني اشوف يسوع واستقبل منه هدف وحلم عشان اعيش له، رحله جماعيه فيها انا بشوف ناس سابقني
واجري وراهم، وبشوف ناس جنبي بيجروا واشجعهم ويشجعوني. وكاتب العبرانيين بيقول نفس الفكره لما كان برضو بيفكر في فكره السباق والجري، بيقول فإذ لنا سحابه من

شهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنحاضر بالصبر. الأول نطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع قدامنا. هتعرف تجري أحسن لو حواليك ناس بتعمل نفس الحاجة، هتعرف تجري أحسن لو حواليك قادة، حواليك تلاميذ سابقينك بخطوة تقدر تتأثر بيهم وتتمثل بيهم وتتشبه بيهم. هو بولس بيقول لهم تمثلوا بيه عشان أنا مقدس قوي وبقيت شاطر ووصلت. هو نفس اللي بيقول تمثلوا بيه بيقول من آيتين انه مش ايه، انه ما وصلش، لكنه بيعمل ايه؟ بيسعى بيرقد علشان يلاقي اللي لقاه وعشان يعيش لهدفه. فلما بيقول لنا تشبهوا بيه، بيقول لنا تشبهوا بيه في اننا نجري ورا يسوع ونحاول نكون شبهه ونجري علشان نعيش للهدف اللي هو ادهولنا. ما تعملهاش لوحدك. التقديس مش جهاد انك تكون افضل، التقديس رحلة إيجاد يسوع وفقدان الذات. التقديس رحلة حلم يملى حياتي بمعنى ويوجه مسار حياتي وأولوياتي. التقديس هو أنا الذي من أجله خسرت كل شيء أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. بولس عمل الحسبة دي بعد ما تبرر، مش قبل ما تبرر. فكرة أني أخسر إيه وأكسب إيه مش مجرد أني أخسر محبة العالم وأكسب خلاص المسيح. بخسر ايه؟ بخسر اني اعيش لنفسي بنفسي. وبكسب ايه؟ بكسب اني اعيش ليسوع بيسوع. بتخرج من السجن لما يحصل لك، قولوا بصوت عالي، 1 2 3. طب انا هقول الكلمه انتوا اعملوا الحركه، شكلكم بتحبوا الحركه اكتر. تبرير يؤدي الى اني اركن على جنب السجن لحد ما يسوع يجي، صح؟ تبرير تمجيد، صح؟ في حاجة كبيرة ناقصة اسمها ايه؟ تقديس. حد يوريه التقديس شكله ايه؟ اني اسعى. اسعى امتى؟ مرة في الاسبوع؟ اسعى كل يوم. اسعى بان انا اقوله فاكر يا رب ايام زمان؟ لا، اسعى بان انا ابص قدامه كل يوم، اختار اعرفه، احبه، اعيش ليه، وعيش لهدف هو يديهوني. لان انا مش بحاول اكون مؤمن متميز اقدم لربنا نفسي في الفترينة، أنا بحاول أكون إناء الله يعرف يستخدمه ويعرف يعمل فيه وبيه اللي هو عايز يعمله. فالتقديس هو أني بدل ما أعيش ليا وبيا أعيش ليسوع بيسوع. صلي معايا دقيقة قبل ما نروح للتحذير المرعب اللي يؤدي إلى الخطوة الثالثة. غمض عينك معايا كده، اوعي تكوني واقفة في الزمن في حياتك عند أن المسيح فداكي. اوعى تكون بتجري لوحدك ومش عارف أنت رايح فين. اوعى تكون مش بتجري مع ناس وورا ناس بتساعدك، تنسى نفسك كل يوم وتعرف يسوع وتشبه يسوع وتعيش لحلم يسوع. يا رب ادينا ان احنا ما نحاولش نستاهل التبرير ونستقبل التغيير. يا رب ادينا اننا نستقبل التبرير ونجري في حياتنا بكل ما اوتينا من قوة اننا نعيش ليك ونعيش بيك، وان كل يوم نختار ان نجري السباق ده لانك انت تستاهل ولان الرحله تستاهل. ولان لما اعيش لنفسي ولما اعيش بنفسي هرجع الكعبل تاني وهخش السجن برجلي. يا رب ارحمنا من العياه في السجن وارحمنا من الركنه جنب السجن. خلينا يا رب ناس بتتغير وتغير، خلينا ناس بتسعى نحو الغرض، خلينا شعب يرقد لأجل الجعالة، جعالة الله العليا. وحلمي ما يكونش إني أجيب بيت، حلمي ما يكونش إني أحصل على أشياء، لكن أحسبها كلها نفاية من أجل فضل إني أعرفك وأعيش بيك وأعيش ليك في اسم يسوع. وبتيجي لحظة غم كده في الآيتين اللي جايين، احنا فضلنا 4 آيات ونخلص وحوالي 13 دقيقة بناء على الجدول. ماما بتحب تبقى عارفة احنا فين في الجدول. 18 و19 فيهم تحذير وبيقول كلام صعب. خلوا بالكم ان كثيرون يسيرون، انتوا تفتكروا هو بيقول الامثله بيقولوا شوفوا ناس بتسير، شوفوا ناس ماشيه الرحله. وعندي خلي بالك بقى، مش كل اللي ماشيين في الرحله بيمشوا في حد فيكم مشي قبل كده في مضمار جري في نادي او في كده في التراك؟ هي ما بتفرقش، ممكن تمشي كده ممكن تمشي كده، بس بيحطوا قانون التراك ده كل الناس فيه ماشيه في نفس الاتجاه عشان اللي بيجروا ما يعملوش ايه، ما يخبطوش بعض وما يكعملوش بعض. فخلوا بالكم لان كثيرون يسرون من ما كنت اذكركم لكم مرارا. هو بولس اتكلم عنهم كثير الحقيقه، بس المره دي اتكلم عليهم بقوه. وانا الان اذكرهم باكيا. ليه باكيا؟ لان الناس دي مش متعرفش يسوع. تعرف يسوع،
بس فهموا غلط. مش

انها مش ماشيه مع يسوع، ماشيه مع يسوع بس شوهوا يسوع، شوهوا الرحله، شوهوا القصه، وراح مسميهم كده اعداء صليب المسيح. واداهم اربع مواصفات وقال عليهم ان نهايتهم الهلاك. مالهم؟ بطنهم مجدهم، اسف، الههم بطنهم، مجدهم في خزيهم، ويفتكرون في الارضيات، ونهايتهم الهلاك. يعني ايه الههم بطنهم؟ الناس دي اختارت ايه؟ الناس دي اختارت يسوع الملك، بس مش عاجبهم يسوع المصلوب، مش عاجبهم انه اتألم. حكيت القصة دي قبل كده كتير، كنت مرعوب على فريدة بنتي، بس طمنت عليها خلاص. فريدة لان هي ما بتحبش الدم وما بتحبش العنف وما بتحبش، لو اتفرجنا على التلفزيون لقيت ناس بتضرب نار بتطلعت سيوف، ما بتحبش الجو ده، هي شخصية لطيفة وبتحب اللطافة يعني. وانا ما كانش عندي مشكلة ان هي ما بتحبش العنف، اكيد ما نفسيش ان بنتي تطلع عنيفة، بس اتلخبطت جدا لاني عارف الايات دي. لما لقيتنا واحنا بنحكي في اول عيد، هي كانت سامعه وفاهمه في قصه الصليب، لقيت فريده بتقول لي بابا ما بحبش القصه دي، مش عايز اسمعها، وراح تصدق ودنها. فانا عايز اقول لها استني، ما بتحبيش ايه؟ هتضيعينا. مش عايزه، يسوع حلو قوي، مش المفروض يتصلب، مش المفروض يتضرب، مش المفروض ايديه تتخرم، ما بحبش الدم، ما بحبش الالم، ما بحبش الموت. ايوه ايوه يا فريده، ما هو ما حدش فينا بيحبها، لكن احنا لازم نفهم ان احنا ما ينفعش يا جماعه عندنا الصوره اللي على اليمين والصوره اللي على الشمال ونلغي الصوره اللي في النص. اللي بيتبع المسيح بيتبع المسيح اللي مات وقام، اللي بيحبوا المسيح اللي ما ماتش ما يعرفوش المسيح الحقيقي. حد يقول امين؟ اوعى تكون بقى من المسيحيين اللي ما بيحبوش الصليب. انا بطمنكم على فريده، بس عايزكم انتوا تطمنوا على روحكم. هم اعداء الصليب ليه بقى؟ لان ما بيحبوش اي خساره. يعني حتى بولس بيقول في خساره وفي مكسب، دول ما بيحبوش الخساره. الههم بطنهم، انا عايز اشبع باللي نفسي فيه، واحب ربنا لو هيبقى في حياتي يساعدني احقق اللي نفسي فيه. شهواتهم هي الإله الفعلي في حياتهم. ممكن يبقوا مسيحيين، ممكن يبقوا اسما مؤمنين، لكن علاقتهم بربنا علاقة يا رب اديني اللي أنا عايزه، يا رب حقق لي أهدافي. بولس يسميهم أعداء الصليب لأن عايش لنفسه، عايش لشهواته، بيعيش علشان الأنا، بيعيش عشان الجسد، بيعيش علشان يشبع ذاته. لو أنت مؤمن عايش علشان تشبع رغباتك، بولس يقول عليك عدو لصليب يسوع. اتنين، مجدهم في خزيهم. تساهل بقى مع حاجات، وابتدي ابقى فرحان بخطيه او فخور في حياتي بحاجه غير مقدسه. يعني عادي بقى، يعني اللي هو ما يعني بالنعمه انتم مخلصون، مش مشكله. خطر استباحه، خطر اني اكون فرحان بحاجه تكسف، موافق على حاجه ما ينفعش اوافق عليها. يفتكرون في الارضيات، طريق العالم، مبادئ العالم، بيفكروا في هنا ودلوقتي. بس عايز اقول لكم لما نيجي للتمجيد كمان دقيقه مش هينفع نفكر في هنا ودلوقتي. احنا اتبررنا وبنتقدس علشان الرجاء اللي احنا مستنين. فاللي عايش عشان هنا ودلوقتي، اللي عايش عشان رغباته، اللي مستهون وبيحتفل بحاجات غلط، في خطر شديد. عشان كده بيقول نهايتهم الهلاك. كتبت كده جنب دي، لا ربح بدون خسارة، لا قداسة بدون إماتة، لا حياة بدون موت. مش هو ده صليب يسوع؟ ما ينفعش أقول أنا عايز قداسة من غير إماتة، ما ينفعش أقول أنا عايز أخد من غير ما أعطي. الطبيعة كده، انتوا عارفين الشجرة عشان تطلع فوق قوي لازم تعمل إيه؟ لازم تنزل تحت قوي. انتوا عارفين المبنى علشان يكون قوي ومنتصب أمطار طويلة لازم يبقى له إيه؟ أساسات تحت الأرض. أعداء الصليب عايزين الإيجابي بس، عايزين يحلوا، عايزين يستفادوا. والله ما عندوش قلة بركة وما عندوش قلة حب، لكن الله مش عايز يبوظ ولاده بأن هم يبقوا مجدهم في خزيهم وإلههم بطنهم ويفتكرون في الأرضيات. الله بيدور على أولاد يفهموا طريقته ويتعلموا إن لازم أبيع لقالق رخيصة عشان أشتري لقلقة غالية، يعرفوا إن لازم أسيب عشان أمسك، ولازم أترك علشان أخد. اوعى تكوني واوعى تكون مسيحي عايش عدو للصليب. صلي معايا لحظة، يا رب ارحمني من أن أنا أعيش لنفسي، يا رب ارحمني من
فجع، ارحمني من ناكل اكتر من ما انا محتاج،

ارحمني من اني اشتهي، ارحمني من علاقتي بيك يا رب تكون اكنك انت سانتا كلوز اللي بيديني اللي انا عايزه. يا رب مش عايز اكون عدو للصليب، ليس لي ان افتخر الا بصليبك. وعلمني في صليبك اني ابدل، ارمي اللي ملوش لازمه. علمني اخلي نفسي واضحي زي ما انت اخليت نفسك وضحيت، في اسم يسوع امين. عملوا معايا الحركه، تبرير، تقديس، واوعى تكون عدو الصليب علشان يكون في تمجيد. اعملوا تمجيد بقى بحماس. على فكرة أميرة لو بتتفرجي أميرة الدنيا ماشية كويس. نهاية السباق، احنا مش في سباق على الفاضي، احنا مش في سباق كده بنلف، احنا مش في طحونة. السباق ده ليه نهاية، والهاية جميلة، في مجد، في جايزة. انت بتجري لأجل جعالة دعوة الله العليا، وفي الآخر في جايزة. وبيقول في آخر آيتين، فإن سيرتنا نحن هي في السماويات التي منها أيضا ننتظر مخلصنا وهو الرب يسوع. هو بيقول ننتظر مخلصنا الرب يسوع، بيتكلم عن المجيء الأول ولا المجيء الثاني؟ هو الراجل ده حصل له إيه أصلا قبل كده؟ أدرك، هو اتلاقى لما يسوع جه اولا. لكن احنا مش يسوع جه اولا وقال لنا روحوا بقى ربنا معاكم، لا، هو جه اولا وبيقول لنا استنوني لاني جاي تاني، وجاي تاني عشان اخدكم لموطنكم الاساسي اللي هو السماوي. ومنتظر انا المخلص اللي هو الرب ده ليه؟ لانه هيغير شكل جسد تواضعنا، الجسد اللي تواضع، اللي مشي في طريق الصليب، اللي مشي بيتشبه بيسوع وعاش لاجل المسيح وعاش دعوه حقيقيه في المجد في التغيير نتيجة التقديس، انه هيتغير شكل جسد تواضعنا. كلنا عندنا حدود، اللي عنده حدود نفسية قوية، واللي عنده حدود جسدية قوية، واللي عنده حدود مادية قوية. لكن في يوم الايام يسوع هيجي وهيكسر كل الحدود اللي في جسد تواضعنا، عشان هيخلينا نكون على صورة جسد مجده، كمال، كمال اللي هو بقى اللي لسه ما جاش، جمال. ولا يكون هناك دمعة، ولا يكون هناك موت، ولا يكون هناك جوع، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. أسألكوا سؤال، هي ملكوت الله جت ولا لسه ما جتش؟ اللي رأي أن ملكوت الله جت يرفع ايده. هو يسوع قال أن هذا ملكوت السماوات، صح؟ وقال أن جت ملكوت السماوات، وقال أن ملكوت السماوات داخلكم. طب أسألكوا سؤال، اللي رأي أن ملكوت السماوات لسه ما جتش يرفع ايده. ارفعوا ايديكم. اللاهوتيين بيقولوا ان هي هير but not yet. هي الاثنين، يسوع جه لكن لسه جاي تاني، يسوع فدانا وبيقدسنا لكن لسه ما مجدش نفسه للاخر، وما فداش الارض للاخر، وما ردش كل شيء حسب استطاعته. فاحنا مش بس فرحانين باللي حصل، احنا فرحانين باللي الرب عمله، ومستنيين اللي هيحصل اللي هيبقى اعظم بكتير. حد يقول امين؟ فاحنا عندنا رجاء، احنا مش عايشين كده مستنيين يعني اجلنا، احنا مستنيين يسوع يجي تاني ويجمل ويتوج ويمجد. وفيليبي كرسالة، يعني الناس اللي بيستقبلوا دي فاهمين يعني ايه سيرتنا في السماويات. سيرتنا دي الكلمة اليونانية بتاعتها معناها سياستنا، بس سياستنا اللي هي معناها يعني الموطن، باسبورك. فبيقول على فكرة اللي تبرروا وتقدسوا، دول اللي تبرروا وبيتقدسوا مش سكان روما. انتوا يا اهل فيليبي بتعتزوا بان انتوا رومانيين، بس عايز اقول لكم ان انتوا المفروض تعتزوا بحاجه اجمل من روما. فاللي منكم فرحان انه مصري او زعلان انه مصري، انتوا الاثنين ليكم موطن سماوي افضل. وعشان كده بيقول لهم الفخر الحقيقي يكون في وطنكم الحقيقي اللي هو وطنكم في السماء، وانتم هنا مغتربون. ممكن تخرج من السجن وتبقى عايش جنب السجن، ممكن تخرج من الخطية وتبقى عايش جنب الخطية، وممكن تمشي رحلة مع المسيح لغاية لما تبقى ليك وطن تاني، وتعيش السماء على الأرض، وتعيش كأنك في السماء وانت على الأرض. ففرحك مرتبط باللي في السماء مش اللي في الأرض، فإيمانك مرتبط بوعود الله أكتر من الواقع، فشغفك ليه دعوة بالبيت السماوي مش البيت الأرضي، وتحوشتك واستثمارك كلها ليه دعوة بالكنز السماوي، لأنك عارف أنك هتقعد وقت أكتر في البيت اللي هناك عن الوقت اللي هتقعده في بيتك الأرضي. وفاكرين أعداء المسيح كان بيفكروا في إيه؟ في الأرضيات. لكن اللي منهم اللي تبرروا وعاشوا القداسة وعاشوا التقديس ليهم موطن سماوي وفي تمجيد. ويكمل يقول كده، يخضع لنفسه كل شيء. ده معناه أننا نعيش في هذا العالم بعقلية المواطن الزائر،

0: بنخدم بنحب بنعطي لكننا لا نستوطن. ما يجراش حاجة لو تحويشت عمرك على الأرض راحت، ما يجراش حاجة لو صحتك قلت، ما يجراش حاجة لو أيامك نقصت، ما يجراش حاجة لو اتظلمت على الأرض، لأن أنت أصلا مش من هنا، أنت هنا مؤقتا، والمكان اللي أنت رايحه مكان الملك فيه عادل، ومكان فيه جسد تواضعنا هيشفى وهيتجدد وهيكون جسد ممجد زي جسد يسوع القائم من الأموات. احنا مستنين ايه؟ احنا مش بس مستنين اننا هنروح السماء، احنا مستنين الفداء الكامل، احنا مستنين انه هيغير كل شيء وكل حاجة هتكون حسب مشيئته للآخر. الجسد اللي انا وانتو فيه دلوقتي بيتعب وبيخطئ ويصارع ويمرض ويشيخ، لكن الجسد الجديد سيجدد وسيمجد. انت بكاملك هتكون ممجد لو عشت الرحلة دي. انت كلك على بعضك هتكون في المجد، هتكون في المسيح. احنا كل يوم بنحمل صليبنا واحنا في رحلة التقديس، بس ايام بتجلي مننا وايام العالم بيشدنا وايام بننسى وايام بنضعف، لكن مستنيين اليوم اللي ربنا فيه هيكمل، هيكمل كل شيء. وعشان كده احنا مستنيين مجد الله وبنختبر اجزاء منه على حياتنا. اللي مستقبل البر للاخر وعايش في التقديس للاخر بيبتدي يختبر اجزاء من المجد ده من وهو على الارض، لان هو عايش في السماء حتى من وهو على الارض. هطلب من كير والفريق يجوا عشان نصلي. اوعى تكون ناسي ان يسوع جاي تاني وهيصلح كل حاجه. اوعى تكون عايش على اساس ان القصه كلها هتخلص يوم ما تاخد اخر نفس على الارض. اوعى تنسي ان رجاء حياتنا هو ملكوت سماوي، هو ارض جديده وسماء جديده. استاذنكم ان احنا نقف مع بعض. اعمل ايه دلوقتي؟ بولس تحدانا وعلى البار جدا، على المعيار، وقال اني لازم اوجد فيه وان احسب كل شيء خساره من اجل فضل معرفته، وان لي الحياه هي المسيح. وبيجي في العشر ايات اللي قرناهم النهارده يفصصها لنا ويكسرها لنا لثلاث خطوات. اشكرك يا رب انك مش واقف بعيد كده مستنينا ومدينا رسائل مشفرة. واشكرك يا رب ان احنا مش بنحاول ندرك حد احنا ما نعرفش هو فين. اشكرك يا رب ان احنا بنحاول نوصل للي وصل لنا، وبنحاول نروح للي جالنا، وبنحاول نلاقي اللي لقانا. اشكره معايا على الحكاية دي، اشكره ان تبريره مجاني مش بالاستحقاق، اشكره ان الخروج من السجن اسهل خطوة، وإن التبرير متاح لكل اللي يصدق، لكل اللي يصدق. الحفلة دي بتذاكر، لكن التذاكر بتتوزع لكل اللي طالبها. دوري بسيط، هو عمل كل حاجة، هو جه على الأرض ودور عليا وعاش زيي وأخلى نفسه وضحى وساب إمكانياته عشان يكون مثال ويكون خروف بالعيب ويقدم نفسه ليا ويدفع الثمن بغض النظر انا هتوب ولا لا، بغض النظر انا هاخده ولا لا. هو طبع تذكره باسمك وهو عارف ان انت ممكن ما تاخدهاش. اوعى تعيش تقديس، اوعى تنتظر تمجيد ان لم تبرر في المسيح. اوعى تحاول جوه السجن، هو مش في السجن، هو واقف على الباب ويقرع، يقول إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل لي وتعشى معه وهو معي. أشكرك يا رب إن أنت بري، وإن خطاياي أنت طرحتها في بحر النسيان. أشكرك يا رب إن التبرير كله حصل في الماضي، يمكن أكون أنا لسه ما اكتشفتوش، يمكن أكون أنا لسه ما مسكتوش، لكن أشكرك يا رب إن أنت أدركتني قبل ما أنا أدركك، وانك فكرت فيا من زمان وناديت عليا من زمان، مش عشان انا جريت كويس في الميدان، لكن من وسط ما انا في السجن، من وسط ما انا في ضلمتي، انت صممت عليا وحبتني
1: اشتريت

وفادتني وفادتني وانا جاي النهارده اقبل اقبل. فاكرين حركه الايد؟ اقبل اقبل اقبل محبتك، اقبل غفرانك، اقبل شفائك، اقبل اطلاق صراحي. معيش احاول اثبت لك اني كويس، معيش احاول اكفر عن ذنوبي لانك

بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان. أشكرك يا رب إنك بررتنا، أشكرك يا رب إنك حررتنا من سجننا. مش عايز أعيش زي المحكوم عليه، عايز أعيش زي اللي خد البراءة. مش عايز أعيش خايف من الموت، لكن عايز أعيش واثق إن اسمي مكتوب في سفر الحياة. اوعى تكون مش عارف هو أدركك ولا لا، هو أدرك كل واحد. هو مات لأجل المذنبين مش عشان الحلوين. اوعى تستبعد نفسك، هو أدركك، هو أدركك. كونك هنا في الكنيسة دلوقتي، كونك سمعة، كونك فتحة التلفزيون دلوقتي أو الشاشة، معناه أنه بيدركك، معناه أنه بينده عليك. أدركك وبالمجان بيقولك أنت ليه، فقط اقبل، أنت بريئة، فقط صدقي وقبلي. لكن يا رب ما تسبناش عايشين فرحانين بصق الغفران، ما تسبناش ركنين جنب السجن وفرحانين ان احنا براه مش جواه. تعال يا رب النهاردة، قوم أبطالك، قوم ولادك وبناتك من قعدهم، لكي يسعوا، لكي يرقدوا، لكي يجروا في سباق الحياة معاك، يجروا عشان يدركوا، مش يعني يستهلوا، يدركوا يعني يقابلوا، يدركوا يعني يشبهوا اللي أدركهم قبل كده. يا رب نفسي الحب اللي فداني ده يملأ قلبي، نفسي الشخص اللي غيرني ده وردني لي يبقى أقرب صديق ليا. يا رب أصلي إن كنيستك ما تكونش مجموعة من المخلصين اللي قاعدين مستنين محطة السماء، لكن كنيستك تكون مجموعة من التلاميذ اللي بيحبوا معلمهم بجنون، بيقروا الكتاب المقدس يتفرجوا عليه، عايزين يعرفوا هو مين، بيفكر ازاي، عايزين يشبهوه، عايزين الشبه، عايزين يطبع عليهم بشخصيته، ومش مجرد عايزين يتغيروا عشان يحلووا في عينيه، لكن مستعدين ان هو

سلمهم مهمة لحياتهم، مستعدين ان هو يكلفهم بتكليف إلهي. لو انت النهاردة عايز الباقي من عمرك حتى تشوف المجد للآخر، تعيش عشان حاجتين بس، تعيش علشان تشبه يسوع وتشترك معاه في حلمه لحياتك، عايزك ترفع ايد واحدة كده، علامة مش تسبيح، علامة زي اللي رفع ايده في الفصل كده طالب انه ايوة انا طلبت من بينهم رجل مين يقف في الثغر، مين يشبهني ومين يمثلني في الارض، مين مش عايز مجرد ياخد البراءة عشان يفرح بيها، مين بيحب الصليب وعايز يحكي عنه، مين بيحب المسيح وعايز يشهد عنه، مين مستعد النهاردة يكمل بقية عمره بيجري، ينسى اللي ورا، معيش عشان امبارح، مش صعبان عليا اللي فات، مش بقارن باللي فات لكن ببص لبكرة، تصحى كل يوم يا رب النهاردة ازاي اشبهك، يا رب النهاردة ازاي اعرفك، يا رب عرفني حاجة جديدة عنك النهاردة، يا رب اديني حد النهاردة احكي له عنك. خليك رافع ايدك لو دي صلاتك، استأذنك انا هوقف صلاة وعايز كل حد يصلي كده، بحس قول له انك عايز تعرفه وتعرفه للناس، قول له انك عايز تجري سباق الحياة معاه، زي ما في جايزة الخلاص في جايزة الجعالة، في جايزة انك تعيش حياة ليها معنى. صلي صلي.

قل له كده بختار معيش لنفسي، بختار ما احتفظش بالمسيح ليا لوحدي. اختار معيش عشان حلم مبنى ارضي او ممتلك ارضي او شبع لغرائزي. يا رب اوعى تشوفني النهارده في القاعه دي او بسمع الاجتماع ده من اعداء المسيح وتسيبني. فوقني، حببني في الحب، حببني في العطاء، حببني في البذل. املأ قلبي وتقله بحلم بمجموعه من البشر احبهم واصلي لهم، بناس اروح ليهم. مش عايز اعيش بلا معنى، مش عايز الف في مكاني، عايز اجري وراك وعايز اجري معاك. واديني ناس اتعلم منها، واديني ناس اقتدي بيها. تعالوا كده نكرس حياتنا في الترنيمة دي. كرس قلبك، كرس حياتك، عمرك، كرس أيامك اللي جاي. يقول يا رب لو فضل لي 100 يوم أو 1000 يوم أو 10,000 يوم عايز أعيشهم بجري وراك وبجري عشانك.

لو حد فينا وهو بيصلي دلوقتي ممكن يكون خايف، خايف ما يعيش لنفسه، يلاقي نفسه مثلا زعلانة أو زهقانة أو محتاجة، خايف إن حد فينا هنا يقول التبرير حلو لكن التقديس وإني أحيا ليه وأحيا لمقصده صعبة وبايخة. أنتوا عارفين اللي عملنا، عملنا في أفضل حالتنا وإحنا بنعطي. عارفين اللي خلقنا شبهه بيحب يعطي أكتر من ما يأخذ. وعايز أشهد بينكم، شفت في حياتي أيام بكون لنفسي، شفت في حياتي أيام عايش لغيري. أشهد يا رب إن الحياة معاك وليك أحلى بكتير. أشهد يا رب إن الحياة فيك وليك أمتع بكتير، مسموش لاهوت العذاب. ده مش فكر سخيف. الله لا يتمتع بالألم ولا يحب الخسارة. الحقيقة هي اسمها إني أكسب وأربح المسيح، مش إني أخسر الحاجات الرخيصة. أشهد إن أحلامك يا رب بتدي للحياة معنى أكتر بكتير من أحلامنا. أشهد يا رب إن خدمتك ممتعة ومشبعة أكتر من إني أقعد أكل وأشرب اللي نفسي فيه وكون في نفسي لنفسي. حببنا في الحب يا رب النهاردة، حببنا في الصليب، حببنا في العطاء. ولع قلوبنا بأحلام، خلي الناس وهي بتصلي يا رب النهاردة قلوبها تتقل بناس محتاجة، بناس بعيدة، أفراد وجماعات. مش عايزين عشان مش عايشين نتبرر ونتبرر ونتبرر ونقعد نتبرر. مش عايزين نكون جيل بطال أو مؤمنين أنانيين. عايزين نعيش كما يحق للدعوة. عايزين نعيش لأجل الجعالة. عايزين نعيش في المسيح، زي المسيح، مع المسيح، للمسيح. حد يقول أمين؟ أشكرك يا رب كمان إنه حتى لو كانت في صعوبات في الحياة لنا موطن سماوي ولنا رجاء أبدي، فإنك واحد جاي، اتنين هترد، تلاتة للأبد هنكون معاك في مكان إبليس فيه مش موجود والجسد فيه خلص والتعب فيه راح. جايين يا رب نغني عن السماء،

ونتعلق بالسماء من واحنا في الارض. جاي نفرح يا رب ان المقام سيقيمنا ايضا معه. مين يقول امين؟ جاي نفرح ان اللي جاي جاي تاني، وان لو بيتي الارضي شقه صغيره وفيها ميه بتنقط ومش مقضيين ومش مرتاحين، ليا بيت في السماء اللي عامله لي احلى مهندس، اللي محضره لي اجمل شخص، اللي بيحبني واللي عارفني، وليا رجاء ان انا في يسوع هعيش السماء من وانا على الارض، هعيش في المجد من وانا في الجسد، الى ان يجي اليوم اللي يتبدل فيه جسدي المائت وعيش في المجد. بصوا لي كده عشان عايز نراجع الحركة وهنختم بالترنيمة دي. بررنا، مين هنا تبرر؟ بررنا عشان احنا نجري في تقديس وفي مجد. خلي ايدك مرفوعة فوق، خلي ايدك مرفوعة فوق، ولو انت قاعد تعالى نقف مع بعض عشان نختم عبادتنا النهاردة بوقت فيه احنا شخصين للسماء منتظرين مجيئه، بنسبح بالأبدية وبنغني عن اليوم والمكان اللي احنا مستنيينه، ورجاء حياتنا النهاردة ان في موطن وان في سماء وان في زمن لرد كل شيء.

في طلبات صلاة كتير في السبت هنا، وأكيد في ناس وسطينا كتير عندها طلبات. قال لنا كده لتعلم طلباتكم لدى الله. تعالوا نقدم ليه طلباتنا. احنا مش عايشين عشان نطلب منه، لكن بدالة البنين نقدر نطلب منه، وهو عارف كل احتياج، وهو حاسس بكل قلب موجوع وكل جسم تعبان. مكتوب كده ان هو يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد.

مكتوب كمان عنه انه القادر ان يفعل فوق كل استطاعه لينا وكل مشيئه عندنا وكل فكر فينا. مد ايدك كده ناحيه الطلبات بايمان. صلاه الايمان تشفي المريض. يا رب بنحط قدامك كل مريض، كل تعبان، كل محتاج، كل اسره متضرره، كل حد فوض امره ليك لانه ما بقاش في ايديه حاجه. عارفين يا رب انك انت اللي ايدك القديره. صلي يا رب انك تمد ايدك القديره وتصنع ايات وعجائب بالشفاء لمجد اسمك. صلي يا رب انك تحرر مقيدين وتشفي مرضى وتصالح اباء على ابناء وابناء على اباء وازواج وزوجات على بعض. صلي يا رب انك انت بتسمع لطلباتنا واحنا جايين النهارده بنتدلل لنقول لك يا بابا ملناش غيرك، انت الحل الاخير، انت الحل الاوحد لمشاكل كتير ما فيش حاجه فيها يا رب نقدر عليها، لكن انت الاله اللي ما فيش حاجه تصعب عليه وما فيش لعظمتك استقصاء وما فيش يا رب غيرك اله وحده قادر ان يفعل. نسلمك طلباتنا واثقين في مشيئتك، واثقين في توقيتاتك، واثقين في طريقتك يا رب. بتشفي بالمعجزة يا رب، بتدي معية يا رب، بتستخدم الطب يا رب، انت ليك يا رب في الموت مخارج، وجايين نعلن ثقتنا كلها فيك، خاضعين لمشيئتك لكن منتظرين يا رب مجيئك وتدخلك بمحبتك وبقدرتك اللي ملهاش حدود في اسم يسوع. خلينا نختم اجتماعنا بالصلاة الربانية. بفكر اي حد شاعر انه جديد ان في بيت للعيلة في قاعة ابراهيم سعيد فوق على اليمين، نحب نرحب بيكم ونقضي وقت مع بعض.

محبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. أمين. اذهبوا في سلام. بفكركم كمان باجتماع الصلاة يوم الثلاث من الساعة 7 لـ 9، أهم يوم في الأسبوع.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل

ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: حقيقة انا من سنة 1995 بشترك في انتاج برامج تلفزيونية، واشتركت في تأسيس اول محطة تلفزيونية مسيحية من خلال أقمار الاصطناعية. وأنا أشكر الرب من أجل الكرمة التي تشترك الآن في كثير من المؤتمرات واجتماعات الكنائس، وأشكر الرب من أجل التأثير اللي عم تعمله في الوطن العربي ومع العرب في كل مكان. وهذه نعمة كبيرة من الرب أنه نستخدم التكنولوجيا، وأشكر الرب عن أجل كل القائمين على قناة الكرمة اللي عم بيحققوا المأمورية العظمى بشكل واسع جدا في كل أنحاء العالم من خلال البث المباشر، وأنا أشكر الرب من أجل هذا.
1: اللي بنشوفه من خلال قناة الكرمة مذهل حقيقي، يعني على كل الأصعدة وعلى كل القنوات المختلفة لقناة الكرمة بنشوف عمل ما حصلش قبل كده في المنطقة العربية بتاعتنا وفي العالم العربي بتاعنا كله. النهاردة عندنا أكتر من قناة للكرمة بتبث وبتنقل أحداث وبتغطي أحداث مهمة جدا حوالين العالم للناطقين بالعربية. عايز أشكر جدا جدا جدا القائمين على قناة الكرمة، المؤسسين والرعاة والداعمين لقناة الكرمة. قناة الكرمة بتوصل لملايين العالم، ملايين في العالم برسالة المسيح من خلال نقلها لأحداث كرازية، بتوصل لملايين في العالم من خلال تعليم كلمة الله، من خلال نقلها لأحداث وتغطية لأحداث كثيرة جدا يمكن بتكون محدودة جوه كنيسة فيها 300 واحد 400 واحد، ممكن مؤتمر زي كده في حوالي 400-500 واحد، لكن الشاشة الجميلة ديت اللي دخلت كل بيت واللي راحت لبلاد ودول كثيرة جدا حوالين العالم قدرت تخلي المادة والمحتوى اللي بتقدم في الكنيسة بيوصل لملايين الناس حوالين العالم. شكرا جدا قناة الكرمة، شكرا جدا للقائمين على الخدمة في قناة الكرمة. الرب يبارككم، الرب يوجد مدعمين ويوجد ناس معاونين ليكم لاستمرار الخدمة وتعمقها وانتشارها أكتر وأكتر.
2: قناة الكرمة بتأثر جدا إن هي بتبث المؤتمرات دي للناس مثلا اللي هي برا مصر أو ناس هي مش عارفة تحضر، بتخلي دايما أجواء البيت ترانيم ومؤتمرات.
3: بشكر قناة الكرمة على المجهود الكبير جدا اللي عاملينه معانا في المؤتمر، وكمان على كل مرة كانوا بيدونا فرصة إننا نسمع عروض على التلفزيون. حقيقي عاملين مجهود قوي جدا، أنا بصلي إن هم يزدادوا أكتر ويتسعوا أكتر وأكتر في اسم يسوع.
4: حقيقي قناة الكرمة سبب بركة كبيرة جدا جدا لبيوت ناس محرومة مش بتقدر تروح لكنايس يوصلها رسالة الإنجيل بوضوح في محافظات مصر كلها وكمان برا مصر، فرب يبارككم ويقودكم.
5: بحب اسمع تريم على الكرمة وبحب اتفرج على ابونا مكاري.
2: هي انا بتفرج على قناة الكرمة تسبيح، هي دايما بتخلي البيت كله اجواء ترانيم وانا بحبها جدا.
6: بحب اتفرج الصراحة جدا على قصر الدبارة وبستفاد منهم كتير جدا الصراحة، ووقت التسبيح هناك بيبقى روعة.
7: بحب جدا كنيسة الايمان بميدان فاكتوريا، الشفت التسبيح اللي بيعملوه على طول بيبقى معزي جدا.
3: بحب اتفرج جدا على اللايفات بتاعت قصر الدبارة واجتماعات ابونا مكاري.
8: بحب اتفرج على الترانيم بتاعت قناة الكرمة لانها ترانيم متنوعه وحلوه، ترانيم كمان قديمه جديده. كمان بحب اتفرج على البرنامج اللي بيعرض كلمة عصر الدباره.
9: بحب قوي اشوف في قناة الكرمة ان هي قد ايه بتوصل الرساله المسيحيه الصح من خلال اكتر حاجه بحبها قصر الدباره، من ترانيم ووعظات بجد بتفرق في حياتي انا شخصيا وبتاثر عليا.

0: بحسها من تجارب كتيرة قوي أنا لمستها في حياتي، بلاقي نقط حقيقية بجد بشوفها. يعني لما بشوف اختبارات كتيرة قوي من خلال أسر الدبار،
1: بحب أتفرج على الترانيم، بحب أشغلها وأنا بعمل أي حاجة في اليوم.
2: نفسي في المسلسلات المسيحية وبالذات الأجنبية والأفلام بيبقى فيها حاجة قيمة. يعني
3: في اجتماعات شباب كتير موجودة في مصر وبدأت تظهر جامد، فأتمنى إن أنا أشوفها قريب في قناة الكرمة.
4: أحب إن يكون موجود على قناة الكرمة برامج أكتر بتستهدف الشباب الصغير في سن ممكن جامعة وثانوي وأصغر كمان.
5: نفسي أشوف على قناة الكرمة أحداث كرازية أكتر من كده، وكمان تعليم كتابي قوي، مش بس وعظات او مش بس تشجيع، لكن تعليم اساسي في الكتاب المقدس.
1: حابه اكتر يكون في اختبارات وقصص لناس حقيقيه حصلت، مش شرط تكون ناس معروفه لكن قصص نكون بنسمعها.
0: نفسي قوي اشوف في قناه الكرمة ان هي يكون فيها مسرحيات عن يسوع المسيح وقد ايه كان بيعيش فيها زمان والمعجزات اللي عملها وقيامته وحاجات كتيره قوي بتوصل رساله يسوع المسيح لينا كلنا.

0: أنا مرقص من مصر، تواصلت بقناة كارما وأنا عامل عملية قلب مفتوح، وزوجتي مريضة من قلب السكر وعندها الضغط وحساسية على الصدر. وتواصلت بشكر قناة الكارما وإدوني فلوس وعملت مشروع وربنا يبارك فيهم.
1: أنا اسمي بيتر من مصر، عندي ضمور شبابي وكنت بعاني من فتح الجندية وكده، ولجأت لقناة الكارما. قناة الكارما بصراحة استجابوا لينا وبعتوا لي بركة بالحفاضات ووقفوا معانا، وربنا يبارك حضرتكم ويبارككم كلكم يا رب. واحنا فرحانين برضو إن أنتوا وقفتوا معانا واستمعتوا لنا، وأشكركم بصراحة كتير يعني انتوا سمعتوا لنا في ايام صعبه زي دي، وبصراحه احنا كنا محتاجينها بجد، لان انا قاعد في البيت ما فيش حد بيساعدنا يعني. واول ما لجأت لقناه الكارما استجابوا لينا وبعتوا لي البركه وجبت الحفاظات وجبت كل حاجه، واشكركم كتير بصراحه.
2: مساء الخير، انا وداد عزت اللي كنت محتاجه مساعده لمامتي ان هي تعمل عمليه ورم في المخ، وبشكر ربنا وبشكر قناة الكارما ان هما ساعدوني، واحنا دلوقتي ماشيين في الاجراءات والتحاليل بنعملها عشان الدكتور يحدد عملية وتتعمل. شكرا جدا لقناة الكارما وشكرا جدا لربنا.
3: انا طبيب صصيف في الأقصر، انا انسان مريض عندي تعفف على القلب وعندي ضيق في الأوعية الدموية وعندي ضغط وسكر. أشكر القناة كتير كتير بيساعدوني كل شهر مبلغ، ربنا يعوضهم خير، حافظ عليهم.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

وحده اللي يستاهل كل شكر وحمد ومجد وتسبيح. افرح معانا بالرب، تعال رنم معانا وانت في مكانك، وتعالوا نديله كل الحمد والمجد. ممكن تسقف كمان وانت في البيت.

حياتنا شهادة لملكوت ابن الإله الإنسان. الوقت اللي كل الناس خايفة فيه احنا علينا في حتة واحدة بس عليه هو، احنا مش مغيبين بس علينا عليه، واحنا ادينا رب نكون شهادة في الوقت ده، نفرح بيك، تهدي بحور قلوبنا، مش كده نقدر نكمل تسبيح مبتهجين بحبيبنا يسوع، رحمتك أفضل من الحياة، شفتايا تسبحانك. أرفع يداي على حساب النعمة، حط روح القلق والخوف.

قيمة. خلونا نفكر في الكلام اللي احنا بنقوله ده. معلش انا وقفتنا هنكمل. وحدك يا يسوع مفيش حاجة تانية. انت اللي فديتني في همومي وعزتني بلمسة واحدة شافتني وبنظرة صرت معك. هو بيعمل كده على طول. هو عمل كده مع كل الناس في العهد القديم. بيعمل كده معايا أنا. بيعمل كده في الليالي دلوقتي اللي أنا ما بعرفش أنامها. فتقدر فعلا ترنم كلمة الترنيمة دي وانت بتقول يا رب اعملها في حياتي من الكسرة للنصرة وزالة الحصر. فيش حد فينا كبير على اللي بيحصل. مفيش طول ما أنا عناية عليه. أمين. يلا نرنم كم مرة بوحدك يا يسوع.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين ونحن نتتبع معاملات الله مع يعقوب، وعرفنا أنه يعقوب ختم الأصحاح السابق عندما كان الرب يدافع عنه، وإن كان الرب قد وضعه في مدرسة للتشكيل في فدان أرام، لكن عين الرب الراعية والمعتنية لم تغب أبدا عن رعاية يعقوب. الرب كان معاه، الرب كان بيدافع عنه، الرب كان بيباركه، الرب كان واقف في صفه، وأخيرا أتى الوقت لكي يترك يعقوب فدان أرام. وصلنا في دراستنا إلى أصحاح 31 و 32 عندما بدأ يعقوب يترك فدان أرام. ماذا سيصادفه وكيف سيتقابل مع عيسو؟ هيحصل إيه في المقابلة؟ إزاي ربنا يتدخل علشان يخرج من يعقوب إسرائيل؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، يبدأ لنا أصحاح 31 بهذه الكلمات: فسمع أي يعقوب فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. جاء الوقت اللي فيه يعقوب سيترك فدان أرام. الرب اشتغل في بعض المحاور، اشتغل على وجه لابان علشان يخلع يعقوب من المكان. جاء الوقت اللي زرع فيه أشواء علشان يرجع. كلمنا عن اللحظة الحاسمة التي بدأ فيها يعقوب يتحرك من فدان أرام رجوعا إلى أرض أبائه.
1: يعني جميل أنه قرر الرجوع، وزي ما شفنا قبل كده أنه بمجرد ما وصل يوسف وشرف العائلة ابتدأ الحنين يدب في قلب يعقوب، وهذا حسن أن الواحد يرجع. أتذكر أنه في النبوة في هوشع 14 تأتي الكلمات الجميلة: ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. نفس الحكاية مع يعقوب، اللي خلاه يوصل إلى هذا المكان أنه أخطأ، لكن جاء الموعد لكي يرجع، بالضبط زي ما هيحصل في المستقبل مع الأمة عندما تعود وترجع إلى الرب.

0: لكن من الناحية الأخرى يعني أسف ليعقوب الذي ترك بيت أبيه هربان وترك بيت خاله برضه هربان. في الحقيقة يعني كان يمكن أن يوفر على نفسه كل هذه المتاعب اللي حصدها واللي لسه هيحصدها زي ما هنشوف في الأصحاحات القادمة. وده بيورينا قد الخطية خاطئة جدا، ويا ليتنا لا نستسهل الخطية حتى لو محدش شفنا ولاحظنا، في عين بتشوف وبتراقب، وعلينا أن نحترم الله الذي يرانا دائما.
1: أوقات يا أخ يوسف الواحد فينا بيكون بعيدا عن دائرة الشركة، ويكون في مؤاب، يكون في فدان أرام، يعني الاتصال بينه وبين الرب مقطوع، ويمكن بريق العالم يشد الواحد وينسى بيت إيل وينسى أرض الشركة، وبعدين الله يسمح إن العالم يكشر عن وجهه. فلبان أخيرا كشر عن وجهه، ولأنه يعقوب شاف وجه لبان متغير كأنه أخذ العلامة الأخيرة أني لازم أسيب المكان.
0: صحيح.
1: برضو اديني نوع من التحذير ليا والإخواتي اللي بيشوفوني دلوقتي. أوقات إحنا بنتخدر ببريق هذا العالم، والله يسمح أن العالم يكشر في وشنا عشان نرجع تاني. كلمني عن الجزئية دي.
0: يعني أرى في تعاملات الله معنا أنه بيشتغل في محورين. المحور الأول أنه بيضيق علينا في المكان اللي إحنا فيه. الخبر الثاني أنه بيشتغل لكي يشوقنا. على سبيل المثال، عندما ذهبت نعمي إلى بلاد مؤاب، في الحقيقة ضيق عليه، كرها في مؤاب عندما مات رجلها ثم مات الابنين، رجعت منفضة نظيفة. لكن أيضا في جذب، سمعت أخبار نعمي من وهي في مؤاب أن الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. نفس الشيء حدث مع الابن الضال في لوقا 15، حدث جوع شديد في تلك القرى، راح ليرعى الخنازير ما حدش اداله حتى أكل الخنازير، فتذكر الأجر في بيت أبيه وكم من الخبز يفضل عنهم وهو بيهلك جوعا. ونفس الأمر بتشوفه هنا إن فيه طرد من لابان ومن ولاده، مكسرين في وشه، لكن كمان في جذب في عدد 3، وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. أعتقد الطرد لوحده ممكن يقودنا إلى الانتحار، لكن عندما نرى الرب بيجذبنا بمحبته هذا يشجعنا على الرجوع.
1: تمام. لو أرينا بدءا من عدد 17 في تكوين 31، فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لبان فكان قد مضى ليجز غنمه، فسرقت رحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لبان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. يعقوب الذي ذهب بمفرده يرجع الآن ومعه نساء وأولاد ومواشي وجمال وخير جزيل. بتشوف فيها إيه من زاوية نعمة الله ووقفة الله معاه وسلطان الله؟
0: هو راح هربان زي ما قلنا، لكنه يعود النهاردة محمل بخيرات الله اللي حيعبر عنها في الأصحاح القادم. صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعت بعبدك. أنا لما عبرت الأردن عبرت بعصايا، دلوقتي صرت جيشين. وأرى فيها أيضا صورة للشعب الأرضي الراجع في آخر الأيام. إحنا قرينا عن محنايم أنه لما رجع، كلام ده نشوفه في أصحاح 32، أنه لما رجع تقابل مع ملائكة الله محنايم، سمى المكان محنايم. هذا الاسم نشوفه في سفر النشيد الأنشاد أصحاح 6، لما يقول مثل رقص صفين، وكلمة صفين بالعبري محنايم. فالشعب الراجع في المستقبل برضه حيبقى راجع بخيرات جزيلة رغم أنه تشتت نظرا لشره. نعمة الله

0: التي تخرج من الآكل أكل ومن الجافي تخرج حلاوة.
1: كتير في أسفار الأنبياء يتكلم الرب عن الشعب كأنه يعقوب.
0: أيوة.
1: ويأخذ من تاريخ يعقوب صحيح. كشخص صحيح. مثال لتاريخ الشعب.
0: تمام.
1: وزي ما يعقوب ذهب بمفرده هاربا.
0: أيوة.

0: تمام.
1: الفكر النبوي وده مهم جدا لأن الكتاب اسمه الكلمة النبوية.
0: الكلمة النبوية. عايز حضرتك أخي يوسف تديني فكرة عن ماذا حدث بعدما علم لابان بهروب يعقوب، عمل إيه؟
1: في الحقيقة كان بالنسبة للابان كان يعقوب البقر الحلوب، يعني هو نفس يعقوب قال الكلام ده لما نقرأ في أصحاح 30 يقول له كده في عدد 29، فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير. يعني يعقوب بيعاير لابان بيقول له أنا جيت لقيت شوية غنمات قليلة لكن النهاردة أنت بقيت عندك، والعكس صحيح، ولاد لابان بيقولوا ليعقوب ده جاي لنا مفلس ودلوقتي عنده غنم فالمحبة التي لا تطلب ما لنفسها مش موجودة لا مع دول ولا مع دول. وزي ما قلنا قبل كده ربنا حب يعلم درس ليعقوب ويدوي بالتي كانت هي الداء.
0: تمام.
1: لما جاء واحد أكثر شراسة منه وغش عنه كره الغش.
0: تمام. أراد لابان أن يطارد يعقوب وينتقم من يعقوب لكن إله يعقوب تدخل في المشهد، عمل إيه؟
1: الرب كان قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وبعدين وأردك إلى هذه الأرض. فهنا الرب قال له ارجع يا يعقوب، بس لابان ما عجبوش الأمر ده. والراجل ده في الوقت ده لابان ما كانش صغير، يعني كان قارب على 140 سنة، يعني راجل رجله والقبر يا أخي، يعني لم الدور شوية مفيش. هو الطمع والجشع يبقى مع الإنسان لغاية آخر لحظة وهو بيموت وهو طمع. فهنا لابان بيطارد
0: يعقوب
1: ويبدو أنه كان ناوي على شر، لأنه قال له في قدرة يدي أني أصرفك فارغ، البنات دول بناتي والغنم والبقر دول بتوعي. شوف الرجل المفتري بقى البنات بناتك، أمال أنا اشتغلت 14 سنة مش عشان خاطر البنتين، وبعدين السنين اللي خدمتك دي كان ناوي الخال الشرير ده لابان أنه يصرف يعقوب فارغا بعد خدمة 20 سنة أشغال شاقة. ما أعظم سيدنا اللي بيقدر الخدمة، وتعبنا ليس باطلا في الرب، لكن اللي يتعب في العالم ممكن يطلع اللي بتعب معاه زي لابان ويصرفني فارغا، وياما ناس خدمت وخرجت من العالم صفر اليدين.
0: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: نعرف أن يعقوب يعتبر رجل الأعمدة وبنى 4 أعمدة. هنا في عدد 45 بنى عمود اللي هو كان بينه وبين لبان، بيرمز إلى إيه أو المقصود بإيه؟
1: تفضل يا خلوس.
2: يعني 4 أعمدة في حياة يعقوب في تكوين 28 عمود، في أصحاح 35 في عمودين، والعمود الثاني في هذا الأصحاح عدد 45 أرى فيه الانفصال بين يعقوب وخاله لبان. في الحقيقة ما كان هناك أدنى ثقة ولا شركة، مع أنه عاش مع 20 سنة، لكن كانت سنين متعبة. كان في الإصلاحية، كان الرب عايز يعلم يعقوب دروس، لكن الآن جاء وقت الانفصال، فبنى العمود لكي يفصل ما بين يعقوب وبين لبان. ما حدش يتعدى الرجمة ديت، لا من ناحيتك ولا من ناحيتي، وكان هذا خير ليعقوب.
1: تمام. كان يعقوب في طريقه وهو راجعا كل اللي بيشغله أخويا لا يستناني.
2: صحيح.
1: كان عايل هم اللحظة اللي هيشوف فيها عيسو.
2: طبعا.
1: وما كانش عارف إن لبان وراه بيطرده.
2: بالضبط.
1: قبل ما أدخل على صحة 32، عايز تطمني من ناحية الحاجات اللي أنا مش شايفها. يعني أوقات أنا بصلي لأجل مخاوف معروفة، بس فيه هناك أمور أخرى لا أدركها ولا أعرفها، لكن الرب متكفل بما أعرفه وما لا أعرفه. كلمنا عن سلطان الله في حفظي وعنايتي.
2: يعني ما ينقذنا منه.

0: الرب ونحن نعرفه كثير، ما ينقذنا منه الرب ونحن لا نعرفه أكثر. ويمكن ده اللي بيقول عنه في مزمور 91: لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى. يعني في حاجات في النهار أنا شايفها، بس في حاجات كتيرة قوي في الليل أنا لا أراها. لكن شكرا لله فإنه ينقذنا سواء من اللي احنا شايفينه أو من اللي احنا مش شايفينه. زي ما حضرتك تفضلت، هو كان خايف جدا من عيسو، وما كان يدري أن لابان ليس أقل شراسة من عيسو، لكن الرب نجاه من لابان ونجاه من عيسو.
1: تمام. يفتتح لنا أصحاح 32 القراءة بهذه الكلمات: وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم. الملائكة كتشجيع ليعقوب عندما كان هاربا إلى فدان أرام في الحلم، وعندما كان راجعا من فدان أرام ورأى الجيشين وقال عنهم محنايم. طمني من ناحية يعقوب هيمشي إزاي وربنا معاه، ربنا بيطمنه إزاي؟
0: ما كان يعقوب يستحق أن يرى ما رأى ولا أن يسمع ما سمعه، سواء في رحلة الذهاب أو رحلة الإياب. فرحلة الذهاب شاف سلم ملاكة طلعة وملاكة نازلة، يعني شاف جيشين. وهنا وهو راجع هربان برضه شاف جيشين. وفي الحقيقة كما ذكرت ما كان يستحق أي يعقوب لا الأولى ولا الثانية، لكن هي نعمة الله. في العهد الجديد نقرأ عن الملائكة: أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ أعتقد نحن لن نعرف كم خدمتنا الملائكة في رحلتنا حتى نصل إلى السماء، ونكتشف قد إيه الله أوصى الملائكة بنا لكي يحفظونا في كل طرقنا.
1: يعني رأى يعقوب جيشين من الملائكة له شخصيا.
0: صحيح.
1: ملاك واحد في يوم الأيام قتل 185 ألف من الأعداء، دول جيشين. وبالرغم من كثرة المشجعات يبتدي لينا عدد 3 و4 و5 ويقول لنا أنه يعقوب أرسل هدية لعيسو، برضو خايف من عيسو وباعت هدية علشان يطيب قلب عيسو. كلمني عن الضعف البشري.
0: قبل ما أتكلم عن الضعف البشري أحب أقول حضرتك فكرتني بأن ربنا ممكن يبعت ملاك ويعمل زي ما حضرتك تفضلت، أو زي ما حصل مع دانيال إلهي أرسل ملاكه وسد أفواهه. ممكن يبعت 2 بس مش لدانيال ولا لكن للوط. لوط ده مؤمن تعبان بس ربنا بعت له ملاكين. ممكن يبعت جيش ملايكة إليشع بعت له جيش، أو يبعت جيشين ليعقوب التعبان. الله حكيم، لكن المؤمن غالي على قلب الرب، عشان كده بعت له جيشين من الملائكة لكي تحفظه وتحرسه. هذه أمانة الرب. صحيح. اللي اسمه إله أمانة لا جور فيه.
1: صحيح. لكن برضو في ضعفه بعت علشان يتردى وجه عيسو.
0: بالظبط.
1: مش أنا كده برضو كل واحد فينا كده.
0: بالظبط.
1: يعني مشجعات الله لنا لكن مش يعني مفعولها جوانا سريع الذوبان.
0: ولا سيما عندما تقرأ في عدد 8 أنه صلى، وبعد ما صلى على طول ابتدى يشتغل. يعني ما عندوش استعداد أنه بعد ما يصلي يلقي الحمل عند الرب ويتكل عليه، لكن يحط الحمل قدام ربنا وبعد ما يخلص الصلاة يقوم شايل الحمل تاني ويطلع بيه.
1: تمام. بدأ من عدد 6: فراجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك، و400 رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، وبدأ يقسم الأولاد ويقسم كل حاجة معه. لكن أنا عايز أقف عند الصلوة بتاعته في عدد 9: وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإن بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأمة مع البنين، وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. جاء الخبر المجزع المخيف، لكن بدأ يلجأ إلى الله في الصلاة.

0: عايز اخد حاجة واحدة بس في الصلوة ديت، قال عن الله ايه وقال عن اخوه ايه؟
1: بداية اقول ان دي اول صلاة مسجلة ليعقوب، وحسن هي الضيقات ان كانت تجعلنا على ركبنا.
0: تمام.
1: يعني اذا كانت المشاكل والضيقات تخلي المؤمن على ركبه قدام الله فهي عملت بنا عملا حسنا. في الحقيقة ذكر أمانة الله وقال تعبير جميل، صغير أنا عن ألطافك والأمانة. وفي الحقيقة كلنا بنحس أننا قدام خير وجود ربنا وأنا صغير ومستاهل.
0: صحيح.
1: فعلا ده التعبير اللي احنا نقدر نقوله عن نفسنا.
0: أصعب كلمة في هذه الصلاة أنا بعتبرها في كل مرة أقرأ النص ده هي كلمة نجني،
1: نجني
0: من يد أخي.
1: نعم.
0: يعني أنا لما أكون بشوف واحد مؤمن لما يجي يصلي يقول له نجني من الأعداء ماشي، نجني من الأشرار ماشي، لكن نجني من يدي أخي. يا أخي يوسف، هل تصل الحالة في هذه الأيام أن ممكن واحد يتجرح من أخوه ويروح لربنا يلتجي إليه في الصلاة ويقول له نجني من يدي أخي؟ هل ممكن المؤمنين يقوموا على بعض أو الإخوة يقوموا على بعض للدرجة اللي واحد يروح مجروح لله ويقول له نجني من يدي أخي؟
1: في الحقيقة لما نقرا الكتاب المقدس نعرف أن الإنسان كم من الفساد والشراسة تفوق ما نتخيله. لما تقرا الكتاب المقدس تعرف ماذا فعل أول شقيقين، عملوا إيه؟ مش واحد دبح أخوه؟ بنستغرب من داعش، داعش بتعمل زي قايد لأنهم أولاد قايد.
0: ما نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: رغم ان احنا بنشوف العلاقه اللي كانت رحيل فيها مع يعقوب، لكن برضو بنلاقي قلبها متعلق بالالهه بتاعت باباها لابان. يعني يعني ايه فكره انها تعلقها ولسه ما اتغيرتش في علاقتها مع يعقوب؟
1: رجعت رحيل مع يعقوب، لكن رجع ومعاها اصنام ابيها، مع انها عاشت مع يعقوب. عايز اخد فكره عن رحيل والاصنام وكيف تسرق الهه لابان.
2: يعني رحيل والأصنام شيء محزن، لأن الرب كرمها بأن ارتبطت بعائلة الإيمان، العائلة المختارة، عائلة إبراهيم نسل البركة، وهذه العائلة اللي منها حيجي المسيح في المستقبل. بكل أسف كانت ما زالت مرتبطة بالأصنام، على أن شر البلية ما يضحك كما يقولون. فهل هناك آلهة تسرق؟ وكيف تسرق الآلهة؟ دي الآلهة مفروض إنها تحميني أنا، فإذا بالآلهة تسرق. وده بيفكرني بكلام ورد في إشعياء 46 عن أصنام بابل، ويقول لنا إيه عن أصنام بابل. يقول كده: جثى بيل وانحنى نبو، صارت تماثيلها على الحيوانات والبهائم، محمولاتكم محملة حملا للمعي. يعني تعبتم الحيوانات وهي شايلاكم يا جماعة، اللي هم الأصنام دي. وبعدين: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بيت إسرائيل، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم. يبقى في آلهة بتحمل، لكن الإله الحقيقي يحمل. عشان كده يقول: وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت، وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. ده الإله الحقيقي اللي حملنا. أما الآلهة الوثنية فهي تسرق ومحتاجة للي يدافع عنها.
1: تمام. رجوعا مرة أخرى لصلاة يعقوب. حضرتك قلت يعني لأول مرة نسمع يعقوب بيصلي،
2: أي،
1: وبيوجه صلاته إلى إله أبيه إبراهيم وإسحاق، وبيقول حيثيات الرب الذي قال لي، ويفك كأنه يعني بيقول لربنا: أنت قلت، أنا خايف بس أنت قلت، أنت عملت. إذا حبينا نطلع دروس من هذه الصلاة، كيف نقترب إلى الله في الصلاة؟ نعتمد على إيه؟ على نفسنا ولا على أمانته؟ نقول لربنا إيه؟
2: فضل. يعني في الحقيقة كل ما وعيد الرب صادق، وحسن أننا نقول: يا رب أنت قلت، ونجيب آية من الكتاب.

0: الله ليس إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، إذا قال يفعل. عشان كده حلو إبراهيم يعقوب إنه علمنا حاجة جميلة، يا رب أنت قلت. بس هو قال ليعقوب كلمات محددة، ماذا قال لي أنا؟ في الحقيقة كل الكتاب هو قول الله لنا. على سبيل المثال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ما قالها لي شخصيا لكن ممكن أخدها لنفسي، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان. عندما نتمسك بكلام الرب هذا خير ما نصلي بواسطته.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وعن الأمانة التي صنعتها مع عبدك. يعني كلمة أمانة الله يا أخي يوسف؟ يعني هل أمانة الله إن الله مثلا يصهين علي وعلى مشاكلي وعلى خيانتي، يعني لا ينظر إلى حماقاتي؟ هل أمانة الله إنه ما يعاملنيش كما أستحق أن أعامل؟ هل أمانة الله إنه يمد إيده عشان ينجدني رغم عيوبي؟ يعني نقف في صف يعقوب رغم بلاوي يعقوب. أمانة الله معناها إيه؟ لأن كتير بيساء فهم كلمة أمانة الله.
0: أمانة الله صدقه في كل ما قال. عندما يقول الرب، الرب إن قال فعل. عندما يعطي وعدا فحتى لو كنت أنا غير أمين هو يبقى أمين. لكن هو ما قالش إن أنا حصاهين على أخطائكم. يعني يعقوب عندما أخطأ ربنا ما فوتلوش خطأه، لكنه حصد ما زرع وتأدب على ما عمل. نفس الحكاية مع داود. إذن أمانة الرب تقتضي أنه يؤدب أولاده إذا لزم التأديب، لكنه سيبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. ودي واحدة من الآيات القليلة اللي فيها لا يقدر. هل الله لا يقدر على أي شيء؟ نعم، لا يقدر أن يغير ما خرج من شفتيه، لا يقدر أن ينكر نفسه،
1: لا يقدر أن ينكر نفسه ولا يتنكر لصفاته.
0: صحيح.
1: فإحدى معاني أمانة الله أنه لا يختبئ في أزمنة الضيق.
0: أيوة.
1: وأنه لا يغير ما خرج من شفتيه.
0: تمام.
1: وأنه لا يتنكر لصفاته، فهو صحيح. قدوس. وتعامل صحيح. مع يعقوب من هذا المنطلق، أنا قدوس عشان كده هأدبك.
0: صحيح.
1: هي دي أمانة الله.
0: نعم.
1: أشكرك. هروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: تعلمنا في الحلقة دي أو عن نفسي أنا تعلمت أن بريق العالم ده ممكن يخدرنا ويبعدنا على الله، لكن الله في أمانته بيسمح أن العالم يكشر في وشنا فمن فوق، زي ما لبان كان وجهه متغير قدام يعقوب، وزي الابن الضال لما كان فاق وقال أرجع إلى أبي.
1: تمام.
3: يعني المشهد كان ضلمة قوي في الأول، إن اللي كان يعقوب هربان ليه بقى هو نفسه مصدر تهديد، وعشان يرجع لبيت أهله تما لسه عيسو لسه عايش وموجود. بس في الوقت ده رب قال له أنا معاك، وهو في السكة شاف ملايكة. يعني ممكن تكون في عناية اللي هي محوطنة إحنا مش شايفينها ومش حاسين بيها، بس الغريب إن وسط كل ده يعني رب كلمه وهو شاف ملايكة. بس كان رد الفعل اللي بعد كده إنه خاف برضو. يعني في الأول كنت استغربت قوي الكلمة دي، بس لما رجعت كده نفسي حسيت إن أنا مكانه برضو كنت هخاف، لأن غالبا اللي بنشوفه قدامنا بيبقى تأثيره أقوى يعني علينا. بس كان حلو إن رغم إن هو ضعيف مش قوي لكن هو صلى. فيعني أي مؤمن فينا سواء ضعيف أو قوي هو عنده سلاح إنه يقدر يصلي، وإذا صلينا كمان وإحنا معتمدين على المكتوب هيبقى عندنا حاجة تشجعنا وتقوينا وتخلينا واثقين إن رب هيستجيب للصلاة دي.
1: تمام. شكرا. شكرا يا أخي يوسف، رب يباركك. عزيزي المشاهد، لقد كان يعقوب راجعا وفي قلبه خوف من عدو منظور بالنسبة له، من عدو معروف وهو عيسو. لكن كان في عدو تاني هو مش واخد باله منه، لابان بيطرده، ما بعتلوش جيشين من الملائكة، الرب بنفسه تعامل مع لابان. اطمن، اسند راسك على وعوده وقول زي ما قال يعقوب أنت قلت، استند على الوعد الذي لا يتغير عبر السنين. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شارف قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR code الموجود أمامك.

مش عارف مين لينين نفسه يكتب في السجن ولا يقول أي حاجة في الحياة، لكن الراجل كتب الرسالة دي وهو في السجن، والرسالة اللي كتبها رسالة مش تغيظ، رسالة تفقع، تفقع بلغتنا بتاعت اليومين دول، تفقع. لما واحد تلاقيه مربوط بأربع أرابع العسكر، يعني بدلوا عليه أربعة كل ست ساعات، اتنين من هنا واتنين عند رجليه، وبكده يكتب ويقول فرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا يا برودك. طبعا مش هقول لحد يقول لي يا برودك، ما حدش هيرد عليا. يا برودك ده برود ولا سلام الله الذي يفوق كل عقل؟ ما علينا، مش ده موضوعي. موضوعي هو أنه بيقول الرسول بولس في أصحاح 3 بيكلم عن الافتخار. لو في ناس تاني كده خدام بيفتخروا بالجسد، بيقول لو هم بيفتخروا أنا ممكن على فكرة افتخر، لو حد بيفتخر يعني أنا بالأولى أني افتخر. من عدد خلينا من عدد 5 مثلا، يا من جهة الختان مختون في اليوم الثاني من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا. أنا حافظها زي وزيك بالضبط، أنا حافظها بس عشان أعيشها ده محتاج عمر. إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأحسبها. أحسبها إيه؟ نفاية في لغتنا العربية الدارجة زبالة. أحسبها زبالة لأجل لكي أربح المسيح، وبعدين وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. في كلمات اللي في عصري أنا واللي في جيلي، لو الجيل اللي بتاعنا اليومين دول اللي هو جيل العشرينات مثلا وأصغر شوية، في كلمات في اللغة العربية ما أعتقدش أنها مستخدمة في هذا العصر. كم واحد فينا ابنه يعرف كلمة مروة؟ مروة، طب بلاش مروة، شهامة. كلمات مش موجودة في قاموسنا لكن موجودة في البيئة والثقافة اللي احنا تربينا عليها وكبرنا عليها. شهامة، مروة، تسمع حاجة تاني، كلمة تضحية. بولس الرسول بيحكي في الموضوع ده، بيحكي بأنه في حاجات في الحياة اللي احنا قريناه هنا من كم حاجة، ده بيسموه باللغة العملية بتاعت البيزنس يعني ده السي في. ده ليه؟ السي في بتاع بولس، أنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أعدل لك أنا 1 2 3 4 5، ده الرزومي بتاعي، ده أنا وشغلي وعملي وعملت إيه وسويت إيه وإيه اللي أنا وصلت له. كل اللي أنا وصلت له ده أرميه في الزبالة في مقابل إن في حد

أنا عايز أعرفه واستمر أعرفه. أنا عن نفسي ما أعرفش أعملها، أنا عن نفسي ما أدركهاش، أنا عن نفسي ما أعرفش أقولك أنه تاريخي بما عشته حرمي بنجاحاتي بإنجازاتي بنسبي بجنسيتي بما أملك بما وصلت إليه بما يراني الناس. أنا هاخد كل ده وحرمي لكي أربح، لكي أربح المسيح وأوجد فيه. لكن في حاجة جوه قلبي هو ده اللي أنا حطه وعايز أني أعيش علشانه. هحسب كل اللي فات في عمري ده كأن مش حرميه، مش حرميه يا جماعة، مش حرميه، ده غالي، أنا كده بضحي بيه بحطه عند رجلين الرب. لا لا لا لا، أنا هحسبه كأنه زبالة ولا يساوي شيء يترمي في الهلاك، يتحرق يروح كله عشان حاجة واحدة بس، علشان أعرفه، علشان أعرفه. أنا عايز أعرفه وأعرفه بقوة قيامته، وأعرفه بشركة آلامه، وأحب أكمل حياتي أتشبه بموته. يا عم حل عن دماغ الله يخليك يا عم، ده احنا معدينها بالطول وبالعرض يا عم، ده احنا بنعافر وبنصلي عشان ربنا يدينا انتصارات ويدينا قدرة إلهية ويدينا نعمة على الكذابين وعلى العالم الذي وضع في الشرير. شركة ألم إيه وتشبه بموته إيه؟ ده اللي بيقوله بولس، بيقول هو ده اللي أنا عايز أعرفه، أنا عايز أعرفه. لأن أنا نفسي أقوله لك الليلة وإنت موجود في هذا المكان، أنه هو ده الطموح اللي موجود جوه هذا الرجل، ده الدافع اللي بيدفعه، الدافع اللي بيدفعه هو اللي قاله الرب يسوع بالضبط، هو بيعرف الحياة الأبدية. يوحنا 17:3 بيقول الرب يسوع هذه هي الحياة الأبدية، أن الحياة الأبدية مش أن أنا رايح هناك في السماء، الحياة الممتدة إلى الأبد، حياة من لحظة ما بكون هنا إلى ما لا نهاية. هذه الحياة فعالة وتتجدد وتكثر وتزيد ويكون كلها ملآنة بقوتك. هذه الحياة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عدد 26 الرب يسوع بيختم صلاته بهذه الكلمات، وعرفتهم اسمك. وهعمل ايه؟ هفضل أكمل ده، وسأعرفهم. هي دي الحياة، أنا هعرفهم أنت مين؟ المفتكرين في اسمه، افتكر اللي كنت بقراه لك في ملاخ، المفتكرين في اسمه، العارفين، يتكل عليك مين؟ العارفون اسم، هم دول اللي يتكلوا عليه، اللي عارفين شخصك مين. ليه؟ لأن دول اللي بيدب فيهم الحياة، دول اللي قادرين وسط كل رياح الموت اللي بيرميها الشرير عليهم، لأنه ده اللي ليه سلطان الموت. دول متمسكين بالحياة، لاقينها فيك وبيعرفوك أنت، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. هم مش هيعرفوا يحبوك من نفسهم، أنا هكون فيهم وهكون أنا فيهم، هيحبوك بيا وإنت هتحبهم فيا. أقولها مرة كمان، هيحبوك بيا وإنت هتحبهم فيا. هي دي الحياة الأبدية، دي الحياة، وده إطلاق الحياة اللي بولس الرسول عايز يقف عنده وعايز يتكلم به. ده إعلان المسيح اللي أعلنه لينا عشان نختبر ملء الحياة. في كل موقف يمر عليك في يومك، في كل موقف عايز يعلن ليك عن نفسه. السنة اللي فاتت ولا مش فاكر اللي قبليها، لما كنا بنتكلم على أنه ما في مرة الرب أعلن عن نفسه إلا واستخدم أزمة، استخدم شيء مر، استخدم شيء صعب. ليه؟ من وسطيها يقول لك هو مين، من وسطيها عايز يضيف لك حتة زيادة في معرفتك بيه، والمعرفة اللي تعرفه بيها في هذه اللحظة بقى جزء من ميراثك إلى الأبد. أيوة أنا اختبرته اللي شفاني، اختبرته كان أمين، اختبرته اللي سدد احتياجي، اختبرته اللي بيطول باله، اختبرته غافر الاسم وصابح عن الذنب، اختبر في كل صفة من صفات الله اللي احنا بنعرفها ونت

تغنى بيها دي مش كلام على ورق، ده كلام عايزني أعيشه وأحياه وأتلامس معاه. ليه؟ لأنه هو ده الديناميت، ده الطاقة، ده البترول، ده النفط الروحي اللي هيدي لك إنك تكمل الحياة يوم بعد يوم. إنك عارفه، إنك عارفه. عمر الرب يسوع ما هيطلب منك شيء في يوم من الأيام هو ما عداش فيه قبلك. في يوحنا أصحاح 13 كلنا عارفين القصة، العشاء الأخير عدد 12، الرب يسوع يقول أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ فاهمين أنا عملت إيه؟ أنا يهمني أن أنت تكون فاهم أنا عملت قدامك إيه؟ عدد 15 يقول لأنني قد أعطيتكم مثالا، في حاجة أنا بعملها أنا بوريها لك في الحياة علشان تعرفني أكتر وعلشان معرفة الآب تثبت في داخل قلبك. ده اللي هيدي لك أنك تعرف تكمل الحياة، مش عيشتك، مش الفلوس، مش المركز، مش العزوة، مش الولاد، مش الجواز، مش أي حاجة تاني، مش أي حاجة تاني، بس لا ونوجد أنا عايش بيها كل الوقت. رب يسوع حاسس بيا وبيك، حاسس باللي أنت فيه، لما يطلبك بحاجة هو مر قبلك في اللي أنت بتمر فيه ومستني أن رد فعلك يكون زي رد فعله، هو اللي حيدي لك المعونة والقوة أنك تعيش رد الفعل ده. عبرانيين 2:18 تقول كلمة الله لأنه فيما هو قد تألم مجربا يعمل إيه؟ يقدر أن يعين المجربين. تمام، كل اللي أنت بتقوله ده حلو، أقدر أعيشه إزاي النهاردة؟ أقدر ألمسه في حياتي بأي صورة من الصور؟ إحنا السنة دي بنتكلم عن الاتباع، وعنواني الليلة دي الاتباع مقام يختار الموت. ميل على جنبك قولها له، مقام، قولها معي، مقام يختار الموت. مجنون ده ولا إيه؟ يس. مقام لكنه بيختار الموت. نيجي لنقطة البداية، تبتدي منين الحدوتة اللي احنا بنحكي فيها دي واحنا لسه بنعيد واحنا لسه في أجواء الصليب والقيامة؟ الحدوتة كلها بتبتدي من عند الصليب. مفيش اختبار للحياة، للحياة الجديدة، للحياة الأبدية من غير وجود الصليب في حياتي وحياتك. الصليب معناها ان في واحد مات مكاني، اخذ مكاني، في واحد عمل البدل واللي بيه خطاياي غفرت لانه هو مات بدالي. مش هقدر اختبر حياه غير الحياه اللي موجوده فيه، والموضوع الاساسي فيها موجود في الصليب. انا مصدق، كم واحد مصدق ان الرب يسوع مات بداله؟ طيب وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني، مات بدالي، ايوه وفى ديوني، تمام. طب بص في المرايه لما تروح، بص في المرايه لما تروح خلاص، وقول لي مشاعرك واحاسيسك اللي انت نطقته واللي قلته دلوقتي ده منطبق عليا، منطبق عليا ان الصليب عمل في حياتي حاجه ولسه بيعمل، عمل في حياتي حاجة أنه أنا بني آدم العتيق، العتيق يا بوي، البني آدم العتيق اللي جوايا ده اتصلب في يوم من الأيام. ليه أنا مخدوع بيه لغاية النهاردة؟ ليه تلات أرباع مشاكلي الروحية في الحياة أني لسه بتعامل مع خطاياي، واللي حواليا كلهم كلهم عند أول خناقة يجيب لي كل خطاياي القديمة واللي اتدفنت واللي الرب غفرها ويطلعها لي ويحطها لي على المنشر ويعيرني بيها؟ حدش يقول أمين. الصليب، الصليب بيقول إن اتصلبت، الصليب بيقول إني مت معاه، الصليب بيقول في رومية 5:24 الذي أسلم لأجل خطايانا. هو تسلم علشان التمن اللي اتدفع في سيدي
يرفع راسي النهاردة وأنا مرفوع الراس مهما كان تعيير الشرير، إنه يسوع المسيح

المسيح أسلم للموت علشان خطايا نبيلة عطلة. أنت معايا ولا مش معايا؟ في غلطية 22 بولس الرسول أبو صدر مفتوح الجامد ده بيقول حاجة جميلة. بيقول مع المسيح، قول معايا اللي حافظ، مع المسيح صلبت. أيوة يا بوي. فأحيا، أحيا حياة حياة حياة حياة حياة، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد، أنا لسه عايش فين؟ فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان. إيمان مين؟ حبيبي خلي عندك شوية إيمان يا عم. إيمان إيه؟ ما خلصها هو خلاص. إيمان ابن الله الذي أحبني وعمليه. حد يقول هللويا في دي. أحبني وأسلم نفسه لأجلي. النهاردة أنا شايفك وشايف صليبك، شايفك وإنت على الصليب، ذراعاتك مفتوحة بتبصلي، وشك مش باين معلمه من كتر التقطيع والدم اللي موجود فيه، لكن ابتسامة على شفتيك أنا شايفها وإنت بتبصلي وبتقول كل ده عشانك أنت، كل ده عشانك أنت، كل ده عشانك أنت. في الصليب رفع دينونتي الدين اللي كان عليا، خلصه وأنهاه إلى التمام. رومية 8:1 تقول كلمة الله لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس مش حسب الناموس وحسب القانون، مش حسب صح وغلط، لكن حسب الإيمان اللي قابل بالنعمة إن في واحد أخذ مكاني. وفي كل مرة تغلط، وفي كل مرة تقع، وفي كل مرة تهوي، وفي كل مرة تنزل، افتكر إن هو أخذ خطاياك ورفع آثامك على الصليب، وفي كل مرة حتجيله بذات القلب ما حد يونك بالكامل، ما حد يونك بالكامل ورفعها من علي وعليك. في الصليب نزع كل قوة الشرير، نزع قوة الخطية. كلوسي أصحاح 2، كلوسي أصحاح 2 عدد 12 تقول كلمة الله مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. اللي بعده، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم عمل فيكم إيه؟ أحياكم معه مسامحا لكم. ممكن أقول لحضرتك حاجة، هو سامحك بجميع الخطايا. حصل ليه سامع؟ حصل على استيحاء. حصل حصل حصل حصل. أسألك السؤال الثاني، ليه مش مسامح نفسك؟ انت اعظم منه، انت اقوى منه، انت اطهر منه، ولا انت هتدفع ثمن اكتر من اللي هو دفعه؟ لو سامحك سامح نفسك، لو سامحك اعمل ايه؟ ما بقدرش أسامح للآخرين لأنه هو مسامحني، أنا لسه مش قادر أسامح نفسي وعايز أصمرني وعايز أصلبني وعايز أعمل فيا، وهو بيقول أنا رفعت من عليك هذا التقل وهذا الدين. الإثم والوجع والسلطان تقول كلمة الله مسامحا لكم بجميع الخطايا. الآية إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد لنا وقد رفعه من الوسط هللويا مسمرا إياها بالصليب. الدين اللي عليك محطوط عليه خالص مدفوع ومعلقه على الصليب. واللي ما يشتري، كمل باقي الآية، اللي ما يشتري يتفرج، اللي ما يشتري يتفرج. موجودة معلنة، معلنة للجميع إنه ما علي هو أخده ومحاه وصمره على الصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم

جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين. عارف يعني جرد الرياسات والسلاطين؟ كل رتبة كانت موجودة عند الشرير وأعوانه، الرب يسوع بالصليب بسبب أنه أخذ كل أثمنا وخطايانا، أبوه السماوي إداله أنه يشرب كأس غضب الله، أخذ حقه منه بالكامل، أنه وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. حد يقول هاليلويا؟ هو ده حمل الله اللي رفع خطايا العالم، كان في الصليب مسامحا العالم، مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم. اسمع هاليلويتين ثلاثة أربعة، أي حاجة، أي حاجة تقول إنه يس أنت عملتها، انت عملتها، انت عملتها. العائق اللي كان موقفني، الحاجز اللي كان حاجزني، الكسرة اللي كنت عايش فيها حياتي بسبب الخطية، يسوع المسيح مات ورفع أجرة خطاياي بالكامل. ده مش احتفال في الصليب، ده السر اللي أنا عايش بيه كل يوم، ده السر اللي أنا بحيا بيه كل يوم، وميديني إن أنا مكمل الحياة لغاية الآخر. دي نقطة البداية. طيب نقطة الانطلاق، نمرة اتنين أقول لك نقطة الانطلاق. هللويا. لأن الرب يسوع بلا خطية وصل تحت، وإبليس وعبانه كعملين حفلة، حفلة إيه إيه. ما هو مكتوب ملعون كل من علق على خشب، وده أكيد خلاص ملعون جات عليه اللعنة. لكن تفتح الأصفار ويكتشف أنه بلا خطية، وبالخطية الموت. هذا هو الوحيد الذي لا يسري عليه عقاب الخطية أي الموت، لأنه وجد بارا، لذلك قام من بين الأموات، غلب وداس شكة الموت اللي زلتني وزلتك سنين طويلة جدا. عبرانيين 2 تقول كلمة الله عدد 14 و15، أقوى عدو انهزم. تقول الكلمة عبرانيين 2

سلام لما عدلوا لك بصرك وتبقى مش شايف تقرا حاجه صعبه شويه، لكن هتتعدل ان شاء الله. حد يقول امين؟ فإذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم عمل ايه؟ اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان. قول معايا لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. الخطية تخليني خايف، وخايف من الموت، خايف من منتجاته، خايف من أثاره، لكن اللي عمله يسوع بقيامته من بين الأموات إنه داس الموت قبض عليها وخلصنا من منتجاته، من الألم، من المرض، من الوحدة، من الضياع، من الخوف، من كل عشان كده نعرف نصلي، عشان كده نعرف نصلي، عشان كده نعرف نطلب، عشان كده يكون عندنا إيمان إن الرب لسه بيشفي، لسه بيقيم، لسه بيحكي، لسه بيبرر، لسه بيبني من جديد، لسه بيسترد الضايع. ليه؟ لأن يسوع كسر شوكة إبليس مرة وإلى الأبد. اطرد السلطان اللي كان ضايع من آدم الأول، رجع إلى آدم الأخير، إلى يسوع اللي يشهد عن نفسه ويقول في سفر الرؤيا أصحاح 1:17: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت.

بيقولوا فيها هللويا، ولي مفاتيح الهاوية والموت. مش عجب لما يجي هيربط إبليس 1000 سنة ويربطه ليه؟ لأنه بقى لي مفاتيح الهاوية والموت. ده سيدي، حد يقول ده سيدي؟ هو ده سيدي. لا أعرفه. تعرفوا إيه يا عم بولس؟ وقوة قيامته. قوة قيامته اللي دكت الموت. حد اتفرج على فيلم المسيح The Passion؟ عارفينه كلنا. أوكي. في فيلم في فيلم المسيح والصراع اللي ما بينه وما بين الآب، يا أبتا إن شئت تعبر عني هذه الكأس، مرة 2 3، في المرة الثالثة وهو بيقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك، منظر الكاميرا وهي جايبة رجلين الرب يسوع بصندله وحية ماشية قدامه في البستان، على راسه من فوق، غلبوا قبل ما يروح الصليب. ازاي؟ انه سلم مشيئته بالكامل لأبوه السماوي. ولما سلم المشيئة ليه حط إبليس تحت الأقدام، كسروا إلى المنتهى. لا أعرفه وقوة قيامته. قوة قيامته بتقول انه الله أعطاه اسما فوق كل اسم. موت الرب يسوع اتعامل مع ماضية، لكن قيامته بتتعامل مع الحاضر وكل المستقبل اللي جاي في حياتي. ليه؟ لأن هو ده نصرتي، لأن هو ده أماني، هو ده ضماني، هو ده الحياة اللي ليا فيه، إنه آمن بين الأموات، إنه كسر شوكة الموت أيا كانت التحديات اللي أنا هقابلها في حياتي. يسوعي غلب أعلى وأقوى عدو الموت وقام حي من بين الأموات. عندي سؤال، أنت بجد مقتنع إنك قمت؟ فكر كده قبل ما اشرب بق مية عشان ريقي ينشف. الله يخليك. أنت مقتنع إنك قمت؟ أفسس 2:6 بتقول كلمة الله، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. لو هو جالس في السماويات أنا جالس معاه في السماويات، لأني قمت معاه مهما كانت التحديات اللي قدامي لسه موجودة. أنا لسه هنا في الجسد، أنا لسه في أعداء قدامي وفي أعداء أنا مش شايفهم، لكن اللي مديني القوة أني مكمل الحياة أن سيدي كسر شوكة الموت، أن سيدي مديني القوة أني أعرف أكمل الحياة كل يوم. لا أعرفه، أيوة، وقوة قيامته. ما تقدرش تعرفه بداءة من غير ملء الحياة اللي موجود في قوة قيامته. الحاجة الثالثة والأخيرة أنا سميتها قوة الاستمرارية. طيب يا عم، هذا الصليب اتعامل مع خطاياي، مفروض ان انا اعيش الحياة من غير احساس بالذنب ولا بشكاية ولا دينونة، لان هو فتح لي الباب اني اجيله واعترف بخطاياي في كل وقت، اتعامل معاها مرة والى الابد. وقوة القيامة بتقول انه مهما كان الصعوبات اللي في حياتي، مهما كانت حروب الشرير عليا، هو اقوى فيا. ده المعرفة اللي ليه، هو أقوى فيا. بس الحياة الحقيقة مش كلها انتصارات، مش كلها يعني مواقف كده نرفع فيها إيدينا. فيها ألم، فيها مصاعب، فيها إحباطات، فيها سوء فهم. أكمل إزاي؟ أكمل إزاي؟ حكمل بقوة المسيح المقام من بين الأموات. وهنا حاجة للشعار بتاعنا في كلمتين، اتبعني أنت. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني، صليبك عداني من النار. بس أنا موقفتش هنا، أنا ماشي ورا يسوعي، ماشي ورا يسوعي المقام من بين الأموات. أنا ماشي ورا ده، ماشي ورا ده الذي لا يعصر عليه أمر، ماشي ورا ده الذي لا يستحق.

يحيل عليه شيء. أنا ماشي ورا ده الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنا ماشي ورا ده الذي قال فكان، أمر فصار. أنا ماشي ورا ده اللي الكل بيه وليه وعلشانه قد خلق. أنا ماشي وراه، أنا ماشي وراه، وأنا ماشي وراه ينفع أتدرب، أتدرب كل يوم وأتدرب على كل شيء ممكن يكون موجود في الحياة. فيليبي 4:13 تقول كلمة الله أستطيع كل شيء. ده مش ترددها وتقولها كده وخلاص، يدربك عشان تعيش ده لازم يدربك. الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة، مدربة. أنا بدربك، تعلموا مني لأني. هتتعلم إزاي؟ التعلم معناها أن في صح، أن في غلط، أن في وقع، أن في وقفة. هتتعلم مني لكن عينيك عليا، أنا أكون معك، وفي وسط ضعفك هتسمع كلمتي وأنا سامح. هتطلب مني رب فكها بقى، رب حلها بقى، رب اصنع حاجة في معروفك. لو مرة اتنين تلاتة ما ردتش عليك، اعرف أنه أنا سامح لك بده، سامح لك بالأزمة، سامح لك بالضيقة، سامح لك باللي أنت موجود فيه. وفي وسطيها هقول لك على حاجة، لأن أنا مقام من بين الأموات، نعمتي هتكفيك، نعمتي هتمشي معاك، تدي لك قدرة احتمال إنك تكمل الخطوة اللي بعديها والمرحلة اللي بعديها. لعرفه وقوة قيامته، ومن قوة قيامته أقدر أشترك في ألامه، حتى في وسط الظلم، في وسط الاضطهاد، في وسط الاتهام، في وسط الخسارة، في وسط الدمعة اللي مالية العينين، في وسط الآهة اللي مكبوتة جوايا، أنا لسه هعزي نفسي واطمن إنك أنت سر نصرتي، وحتديني القوة والمعونة إن أنا قادر أكمل لغاية الآخر. مهما اللي عدى عليا أنا زيك حعرف أعملها، إني أسلم لمن يقضي بعدل. ده مقام لكن عنده اختيار أخير. هذا المقام يوميا بسبب قوة القيامة اللي فيها، أنا هتشبه بموتك. يا خرابي أنا هعمل إيه؟ هتشبه بموتك. زي ما أنت بتختار، أيوة دي بقى الكلمة اللي كنت بقولها لك من ضمن الكلمات اللي راحت وضاعت دي، إنك تضحي بحياتك، تضحي من الأضحية، من الذبيحة. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء. أصلي إن الترنيمة تكون حقيقة في حياتي، متشبها بموتك. تشبه موتك إزاي؟ هتيجي المواقف، والمواقف قدامك تنفع تدافع عن نفسك، تنفع تثبت إنه هو اللي غلطان، لكن حاجة تانية ممكن أدي لك نفسي وذاتي وأقول لك أنت تحامي عني. ينفع استخبى فيك، ينفع احتمي فيك، ينفع اتحمل الألم علشانك، ينفع أخسر حاجات علشان أحافظ على حاجات أكبر ليها اهتمام واعتبار وقيمة في عينيك أنت. لو علي أنا ولا تفرق، لو علي أنا اقلب الترابيزة على أصحابها وعلى كل اللي فيها، لكن عشانك أنت ولأنك أنت فيا، اللي حيديني قوة أني أقدر أتشبه بموتك هو قوة قيامتك اللي موجودة في حياتي، قوة قيامتك اللي مليانة بالحياة تعرف تديني أني أسلم لك بالكامل. آخر آية أقولها لك، يوحنا 3:16، بهذا قد عرفنا المحبة. إزاي؟ بهذا قد عرفنا المحبة. عرفناها ازاي؟ أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. كلمة وضع، رماها رماها رماها، رمى حياته لأجلي. لو هو عمل كده تقول كلمة الله، فنحن ينبغي لنا أن نعمل ايه؟ نضع نفوسنا لأجل الإخوة. لكل زوجة متحملة صبرًا،

كل زوج يمكن بيعاني، كل أب بيتحمل كتير وبصبر علشان في ناس غالية في حياته عايز يحافظ عليهم. كلمة الله بتشجعني وتشجعك النهاردة إني أعيش مقام واختار الموت يوم بعد يوم. هو بيقول اللي عايز يجي ورايا، اللي عايز يجي ورايا مش هينفع يجي ورايا غير إنه

بقوة القيامة. قوة القيامة هي اللي هتديك الإمكانية، قوة القيامة هي اللي هتديك الصبر، قوة القيامة هي اللي هتديك المعنى، قوة القيامة هي اللي تقولك إن الحياة اللي موجودة فيا واللي هتختبرها معايا حتى في وسط الألم هي اللي مديلك إن النفس اللي طالع وداخل فيك مكمل يوم بعد يوم علشان تديله مجد في حياتك. أنا هعرف أكملها، أنا هعرف أعيشها زي ما أنت عايزني أعيشها. ليه؟ لأنك حي فيا وفي قوة مخلياني أستمر ومخلياني أكمل. إن قيامتك ونصرتك لسه مالية قلبي ومالية حياتي. بس بقوة قيامته هقدر أحتمل الألم وهختار إني أعرف أموت عن نفسي. الاتباع مقام يختار الموت. ارفع قلبك معايا وقول له اشكرك لاجل اللي انت عملته علشان يا رب. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك. انا عايز اشكرك، انا عايز اشكرك. كل واحد بيسمعني الليله علشان تعرفوا البدايه لازم تكون بالصليب. البداية أنك تشوف نفسك أنه هو أخذ مكانك. ده قوة المعمودية، أن إحنا متنا معاه لما طلعنا من المية، قمنا معاه من بين الأموات. ده الاعتبار اللي ليا وليك، وده الحقيقة. ده مش مجرد عيد، ده مش مجرد حادثة، ده مش مجرد احتفال، ده اختبار الحياة اللي بنعيشه كل يوم واللي يدينا القوة الدفعة اللي تسند بيوتنا وتسند جوازاتنا وتسند تربيتنا لعيالنا وتسند كل المحبطات اللي احنا بنعيشها واللي بنشوفها حوالينا وفي أقرب الناس لينا. انك حاسس بينا لانك مت علشاننا. انه لا شكايه ولا كسره، انه لا دينونه علينا لانك انت رفعت دينونتنا يا رب. ارحمنا من ان احنا ندين زواتنا، ارحمنا من احنا ندين احدنا الاخر، وانت اللي رفعت دينونتنا يا رب. ودينا النهارده نعمه جديده يا رب، نعمه حريه، نعمه خلاص، نعرف نختبر بالفعل انك قمت فينا من بين الاموات يا رب. انك اقمتنا، اقمتنا في طريقه تفكيرنا، اقمتنا في بدل الانهزاميه والكسره والسلبيه والكلام الكلام البطاله اللي بننطقه على نفسنا واللي بننطقه عليك واللي بنقول على الحياة زي ما الناس كلها بتقول في تمرمر وتذمر. أنا جاي نقول لك النهاردة مع أخواتي سامحنا يا رب، سامحنا واشفي الينبوع من جوه، سامحنا واشفي اشفي دماغنا عشان يكون لينا فكر المسيح يا رب. ستنعرف نستمر في كل يوم يا رب، نستمر بقوة قيامتك بشركة ألامك، وينفع نتشبه بموتك ونختبر الفرح، فرح وجودك أنت فينا بروح المجد يحل علينا وقت الألم، وقت الضيقة، وقت النكبات. أنت تعرف تعملها يا رب، وأنا مصدق يا سيد، أنا مصدق أنه كلمتك بتقول أنه صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. في وسط ضعفي اديني اختبر الحياة اللي فيك يا رب، اختبر القوة اللي في ذاتك واللي في شخص يسوع المقام من بين الأموات. هللويا. ميل على حد جنبك قل له قام قام، اقف معايا.

اللي هو مش في الهتاف، اللي هو في الحقيقة. الحقيقة وهي طالعة من صوتي وصوتك، وهي بتقول بتملى الهوى. كل مملكة الشر بتترعب. ليه؟ لأنه قام من بين الأموات. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ حتى لو الموت متسرب عندي وتحت جلدي، ليا إيمان إن المقام من بين الأموات حيدوسه تحت رجليه. صدق صدق، حتى لو مت بيه هفضل أهتفها وإيدي مرفوعة. قام من بين الأموات، قام من بين الأموات، قام من بين الأموات، قام وأحياني معاه. وده السر اللي مخليني مكمل لغاية الآخر.

0: بتعلنها.
1: يسوع رجاء كل العالم، نعم وحي سلطان.
0: أشكرك

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، يسرني أن أرحب بكم في ساعة القرار. يسعدني أيضا أن أستضيف ويكون معي الأخ والشيخ كمال فهمي. نحن سعيدين أنه هو يكون موجود معنا ويستمر معنا في هذا البرنامج الشيق. أهلا وسهلا بك أخ كمال.
1: شكرا
0: أخ كمال. في حلقة سابقة تكلمنا أنه جاء الوقت وأنه أنت تنتقل من منطقة لمنطقة، ولكن قبل ما نتكلم عن رحلتك والمسؤولية الكبيرة اللي أنت أخذته مرة ثانية في الخدمة، عندها أرجع شوية أشوف أنت جل الوقت بتاعك كله كان في الخدمة، من عمر ممكن 19 سنة ولا 20 سنة، والوقت كله كان أديته للخدمة واتفرقت بشكل كامل للخدمة من البداية. 11 شهر بعد الإيمان اتفرقت بشكل كامل للخدمة. كلمنا شوية متين أخ كمال فكر في موضوع بتاع الزواج، لأنه ده قرار ما قرار سهل، وخاصة أنت في الخدمة والأمور دي، فأنت بتشعر الحرية والانطلاقة، ما في زول يمين ولا شمال، وين ما أنت داير تمشي أنت بتمشي. فمتين أنت فكرت أنه أنت تأخذ هذا القرار؟
1: يعني طبعا كشباب أو حتى في الخدمة بتجي الفكرة بتاعت الجواز وكده، وبتحاول تشوف شخص تتزوج وكده، لكن طبعا لازم انت الشخص اللي تختاره كمان يوافق انه يتزوجك، وانا طبعا الظروف بتاعتي ما كانت مشجعة للناس يتزوجوني بالنسبة للخدمة. وفي الأمثال بيتكلم إن الزوجة عطية من الرب، يعني الأثر والميراث بتجي من الآباء، لكن
0: أما المرأة
1: الرب بديها. فهي حاجة الإنسان دائما بيفتش، وبعدين ربنا هو اللي بيختار يعني.
0: نعم.
1: زوجتي أنا كريستينا هي أصلا من السويد.
0: أوكي.
1: وجات السودان و في أول مجموعة خدمنا بها، يعني هي كانت في المجموعة الأربعة. تتذكر أنا قلت لما شيت الإسكندرية وقابلت المجموعة،
0: وده كان بداية بتاعت الخدمة بتاعتك الخدمة. بعد العودة من الباخرة
1: okay. وهي برضه جات السودان بمعجزة، لأنه أصلا كانت عندها خدمة في الأردن، وجات بعربية هي وأخو الثانية من أوروبا لحد الأردن، وخدمت هناك، وكان عندهم عربية جابوها عشان الخدمة، استخدموها لل ينقلوا البنات، يعملوا بايبل ستدي، لأنه الكلشر في الأردن شوية كان ريزيرفد وكده في الوقت ذاك، يعني سنة ده في سنة 75 هي جات للأردن. فكانت السيارة دخلوا بها طبعا بيسيمهم هم، فما بيقدروا يعني يطلعوا لأن السيارة في جوازاته. لكن حصل شنو؟ كان في مجموعة خدمت في لبنان، فمشوا الحرب ابتدت، فاضطروا يطلعوا من لبنان. فواحدة من الأخوة اللي كانت معها، لأن هي كانت هناك قبل سنة، فكانت

0: عندها خبرة، فهي المشهد تجيب الأغراض مع الناس ديل. كان في عائلتين كده محتاجين يجيبوا أغراضهم ويجيبوا الأردن، فلما مشوا وجمعوا الأغراض من طرابلس في لبنان وكل حاجة وحاجات في بيروت، هم جايين على الأردن وقفهم ناس بأسلحة شالوا منهم العربية والأغراض وخلوا من غير أي حاجة. فالأخت الثانية هي جاءت ورجعت للأردن، وبعدين مع بعض
1: أخذوا عربية خلاص
0: بقوا حرين يعني. بعدين لما سمعوا إنه نحن من دايرين متطوعين يجي يساعدونا وكده، فما كان عندهم مانع يجي. وكان في أخ يعني سويدي صديقي جدا، هو كان ساعدي كثير يعني، فقال لي يا كمال لو دايرين نحن ممكن نبعد لكم الاثنين دي يساعدوكم. قلت له أهلا وسهلا يجوا يكونوا معانا وكده. فجو في للسودان هو في سنة 76، وأول ما جو كمان جو بالقطر من حلفة، جو بالطريق السكة يعني.
1: أوكي.
0: ووصلوا الخرطوم، أول يوم وصلوا شلنا من جماعة الصلاة بتاعنا طوالي، الكلهم نعمله كل أسبوعين وكده. المهم جو عاشوا معانا وابتدوا الخدمة الصيفية دي، وهي يعني لمست قلوب كثيرين.
1: نعم.
0: اسمها كريستينا، كانت يعني مكرسة جدا.
1: أمين.
0: وبعدين خلال وجودها طبعا رجعت تاني في الصيف، لكن قررت تجي تقعد معانا سنة تختم في السودان. فكمان مشت الرحلة، أول تيم مشى نيالة هي مشت معهم، وكانوا في القطر 11 يوم.
1: ده بس كان من الخرطوم لنيالة.
0: نعم.
1: من الخرطوم لنيالة.
0: الخرطوم لنيالة نعم. وخدمت في كورستي، وبعدين خدمت في أماكن تانية مع المجموعات اللي كنا بنبعتها من الكنيسة. إحنا كنا يعني نضي فرصة لإخوة من برضو اشتركوا معنا في الخدمات وكده. فيعني قلنا أصدقاء. وحتى بعد ما رجعت خلصت الخدمة بتاعتها بتاعت السنة ونص، هي مشت درست لاهوت وكده، لكن ما فكرنا يعني، ما طلبت يعني أفكر في إنه
1: ما فكرت في خطبتها لسه
0: الخطبتها. لا بعد 9 سنوات حتى إن كتبت، سألت الصديق السويدي اللي عرفني بها على أساس يسأله يشوف. كان يعني هو زي كنا يعني أصدقاء عزاء، كان في زيارة لنا كده، فقلت له يعني أنا عندي اهتمام بالأخت دي، أحوالها كيف، هل دارت متزوجة يعني عندها زول اللي عاوز يتزوجه أو كده، وفي استعداد منه. فقلت له يعني أسأله، وده كان وقت هو جاء حضر معنا معرض الكتاب المقدس. رجع وبعدين قال لي أوكي. بعدين اتقابلنا في قبرص في فبراير السنة اللي بعدها طوالي
1: 77.
0: احنا طبعا اتقابلنا لما قررت افتكر، سوري كان ده 10 سنين بعد
1: اللي اوكي يعني في يعني
0: فكان 85. فتقابلنا، لا أتذكر حسا شهر السنين طبعاً، وتزوجنا 86. الخطوبة كانت في السودان 86، لكن افتكر نحن أيوه لا يبقى 74، سوري 84 أنا كلمت الأخ في الكريسماس، وفي 85 هو عمل لنا الفرصة دي تقابلنا في
1: قبرص.
0: وبعدين تحدثنا مع بعض هناك وقررنا نتزوج. ده كان 85. وبعدين رجعت وتاني قابلتها في الخريف، مشيت قابلتها أسرتها وكده. وقررنا ناخده في فبراير.
1: الفعل بتاع الوالد والوالدة.
0: الوالد انبسطوا لأنه حتزوج. كانوا منتظرين فترة طويلة. وكمان نحن كان عندنا نكتة يعني، كان في 3-4 شباب بيننا مسمين نحن أخوان بوليس. انه نحن ما حد يتزوج واحد منا، لك قلنا معظم رينج قسيش ناجي

0: الكابتن بتاعنا
1: الكابتن بتاعنا
0: لكن ما كان لنا ولا حكايه دي، لكن احنا كنا في اخوه تانيين اثنين ثلاثه مسمين نفسنا اخوان بوليس. ف دائما يعني الحقيقه انا بتذكر بقول للشباب لما انتوا لو دايرين ان تعيشوا زي بوليس ما تتجوزوا، لو يتزوجوا لازم تعيشوا زي بطرس. فلو انت ما داير تحوم وما تهتم بعائلتك وكده انسى موضوع الزواج. لكن
1: صراحه اخ كمال لانه انا يعني بناء على الحلقات السابقه والتاريخ اللي انت سردته، معظم الوقت انت ما قاعد، معظم الوقت انت ما قاعد في البيت. يعني احنا لما استغرب لما انت تكون 3 شهور في العربيه او في اللوري انتوا عايشين وانتوا يعني مستمتعين بالتبشير، مستمتعين بنشر كلام بتاعت ربنا وما حميكم، يعني كأنه الدنيا ما فيها غير أنه نحن نوصل الرسالة بتاعت ربنا
0: وعايشين يوم بيوم ومنتكلين على ربنا. يعني كانت فترة مباركة وفي وقت معين، لكن كانت خطة الرب لي أنه أتزوج. ويعني أنا ربنا أعطاني زوجة فاضلة جدا. أمين. كان سبب بركة كبيرة. يا الحقيقة دارسة لاهوت، كان عندها ماجستير في لاهوت وكانت قسيسة في السويد برضو، ويعني وبعدين ممرضة، فده كله كان كومباينيشن كويس خالص خالص. وبعدين هي أسرتها مؤمنة وعندها، أنا دائما بنسى كازينز بالعربي شنو يعني، أولاد أعمام وأولاد خيلان، عندها 44
1: واو
0: وكلهم مؤمنين. أنا بس أنا عندي بس 11 كازين، يعني أنا عائلتي صغيرة جدا وعندي 2 أخوات بس. هي عندها أختين وأخو، يعني هم 4.
1: طيب أنتوا تزوجتوا، أنتوا تزوجتوا في 86 تقريبا في فترة بتاعت الديمقراطية بتاعت الصادق المهدي. زوجتوا في السودان ولا في السويد؟
0: عملنا الخطوبة في السودان، لأنه طبعا الخطوبة كبيرة عملناها في كنيسة الخرطوم، جو عدد كبير من الشباب وكده، طبعا عملنا حفلة صغيرة يعني في البيت.
1: كمال في السودان كمال فهم أكيد الكنيسة كلها هيكون السودان كله، يعني لأنه أنتوا خدمتوا في واسمه كان إندو إندو إندو إندو إندو رنة يعني في الوقت ده.
0: يعني أسرة الرب غير عادية. نعم. يعني امتياز إنه الإنسان يكون مؤمن.
1: يس.
0: يعني ربنا أدانا أخوان وأخوات في السودان في أماكن مختلفة. علاقات قوية جدا جدا يعني كأهل.
1: نعم.
0: وغير يعني الأخوان والأخوات في السودان، عندنا أخوات خارج السودان.
1: يس.
0: يعني الكنيسة يعني امتياز إنك تكون مؤمن ويكون عندك إخوة وأخوات. يعني أنا عندي محلات كثيرة بمشيها، يعني ما بحتاج انزل في الفندق ولا حاجه، دائما يقول لي الناس تعال انزل معانا.
1: نعم.
0: او فشيء غير عادي، امتياز كبير، وهم السندوني. ويعني نجاح حياتي بيعتمد على صلاه الناس. أمين. الاخوه والاخوات، لانه في ناس كثير بيصلوا من اجلنا بالمناسبه. يعني لو في حاجه انا داير اشجع الاخوه المؤمنين، دائما يلقى ناس يصلوا من اجله.
1: نعم.
0: لأنه صلوات المؤمنين من أجل بعض شيء مهم.
1: نعم.
0: وحاجة من الحاجات اللي حافظت علي أفتكر صلاة الناس. حتى أكيد. البركة اللي حصلت لبناتي وآمنوا بالرب كان نتيجة
1: لصلوات
0: الناس. الناس كلهم بيعرفوا أساميهم، بيعرفوهم، بيجوا البيت بيشوفوهم، بيشيلوهم، بيلعبوا معهم وبيصلوا من أجلهم.
1: نعم.
0: يعني أغلب الناس دائما بيسألوني كيف البنات، كيف زوجتك، لأنه يعني كانت علاقة قوية. وأنا أشكر الرب، يعني هي كانت بخلي البيت مفتوح وضيوف، نحن ضيوفنا كانوا كثار، ولكن بتطبخ كويس أكل جميل. يعني وبعدين يعني عاشت معي في المناطق اللي عشنا فيها دي كلها.
1: أمين.
0: وتخيل يعني بعد ما تزوجنا ولا أيام قبل ما يكون عندنا أطفال، يعني مشينا نيالة
1: ثاني من يالا المحل
0: الثاني، مشينا بالطيارة لكن رجعنا بالسكة. فمن يالا مشينا الفاشر، ومن الفاشر ركبنا لوري، وكانت حاجة مضحكة جدا. كنا راكبين لوري من الرواري، طبعا هي بص بتعمل لوري. وطبعا أخذنا كراسي قدام لأنه قلنا أريح. صعب. بعدين حق الزول صاحب البص ده أصله عربيته كان فيها مشكلة، لكن كان لازم ياخذ ركاب عشان يطلع قروش يقدر يصلح. فما طلعنا لسه يوم
1: ما كلم الركاب في البص،
0: البص

0: كسر برا في الخالة ساعي، بس لقينا نفسنا في الخالة وما كان عندنا موية كفاية والبهيم انتظرنا هناك ليلة كاملة. وتاني يوم جبص تاني ماشي طول الوقت بيفتش ومنتظرين يشوفوا باص جاي، فوقفوا الباص ده وكان طبعا الباص مليان، فكريستينا قعدت في كرسي نص وأنا قعدت فوق في عادة أنا متعود لأنه طبعا في السفريات بتاعتنا يعني دائما بنقعد فوق. أنا متذكر كمان الشيخ فتحي كان طلع معي رحلات عملنا تجهيز مرات في الإسبشو وكنا راكبين مرة فوق السطح بتاع القطر من الأبيض للخرطوم نتونس فوق السطح يعني لكن المهم ربنا أدانا نعمة قوة، فهي يعني استحملت حاجات كثيرة، امرأة فاضلة بتحب الرب، وبعدين معرفتها بالتمريض برضو ساعد كثير.
1: أكمل أنا ما دار أتوقف كثير في الموضوع بتاعتك الخاص بالأسرة، لكن شنو اللي تغير في بعد الزواج؟ طبعا أنت كنت حر وأنت كنت، هل حسيت أنه اتخيدت خاصة بعد الزواج؟ أكيد بيكون في حاجات كثيرة حاولت أنه أنت تقللها في الخدمة عشان على الأقل تدي الفرصة للأسرة، فشنو التحدي الأول؟
0: هو طبعا يعني لازم تضع حدود بالنسبة للبيت للأسرة للأولاد. ونحن أول حاجة زوجتي جابت تيمان أول أيام التيمان عشان بس يغيروهم ويأكلوهم 10 ساعات فحاجة لازم نعرفها كمؤمنين، الخدمة المسيحية ما بس التبشير والوعظ،
1: نعم
0: هي الحياة. يعني أنت ما ممكن تقول إنه النوم ما خدمة أنا ما ماشي أنوم، أو الطبيخ ده ما خدمة أنا ما ماشي أطبخ أنا ما ماشي أكل، لأنه ده حيضيع وقت من الخدمة. لا، الحياة المسيحية هي كل حاجة نحن بنعملها نعملها لمجد الرب.
1: أمين.
0: وكزوج نجاحك كزوج ده شهادة قوية.
1: نعم.
0: وبعدين هو ده ربنا عاوزنا نحن يعني في كل شيء نعمله نمجد ربنا. وفي حياتنا كأزواج هو بشجعنا نكون كالمسيح، وفي خضوع متبادل بين الزوجة والزوجة وده شيء أساسي. لكن فوق كل شيء يعني فلازم الواحد يحفظ وقت، وبعدين مهم يعني شيء مهم الواحد يحفظ السبت.
1: نعم.
0: يعني لازم يكون في يوم، أنا لاحظت إنه لازم يكون في يوم للأسرة في الأسبوع لازم، لأنه أولادك في هم صغار محتاجين لك. وبعدين لازم تشترك في التربية مساعدتهم، وفي نفس الوقت تدي فرصة لزوجتك برضو تتمشي للحاجة الروحية. فمرات كنت بقعد مع الأولاد هي تمشي مع الصلاة. ولو الأولاد عيانين لازم أكون قريب إليها يعني عشان أساعده. طبعا هي كانت عايشة غريبة، وبعدين الكويس نحن برضو لأنه أسرتنا لما يكون عندك الحبوبة بيساعدونا كثير. يعني أول أيام الوالدة قعدت معنا لما التيمان يتولدوا لأنه بيجي ضيوف وكده، ففي دي ساعدت كثير. لكن مهم إنك أنا أولادك لو ما بتديهم وقت بيكونوا لاصقين فيك لما تجي ما أدت، ولكن لما تديهم يوم كامل تكون معهم وتدي الفرصة ما حيكونوا وبديهم ضمان وأمان.
1: نعم.
0: يعني أنا بشكر الله كل البنات مؤمنين ومكرسين، لأنه أنا لو خسرت البيت أنا خسرت الخدمة.
1: هل أنت كنت بتشعر لأنه يعني الزواج ده حدد يعني من تحركاتك من الخدمة اللي أنت كنت بقاعد تعمله بشكل حر والانطلاقة والحيوية اللي أنت كنت بتعمله، هل أنت شعرت كده أنه الحاجة ده، وشنو هي الحدود اللي أنت وضعته حتى أنه أنت توافق بين الأسرة والخدمة؟
0: هي يعني لازم نعرف أنه ما في حاجة تقييد، هي دعوة. فلو ربنا دعا واحد يعيش من غير أنه يزوج ده برضو رائع. يعني بولس شجع الحكاية دي. في نفس الوقت ما منع الزواج، ما غلط. بالعكس بيخلي كمان حياتك غنية. الاثنين هي تعتمد، ممكن تقول الزواج enrich my life يعني خلى حياتي تبقى
1: غنية
0: وكمان يعني بقينا يعني انت بتختبر الحاجات اللي بختبرها

0: الشخص الثاني المتزوج،
1: ودي حاجة جديدة.
0: جديدة يعني أنت بتعرف كيف الناس لما يكون عندهم أطفال احتياجاتهم شنو؟ يعني ما تقدر تطلب منهم، أنت زادك بتشوف إنه في احتياج أنت تقضي وقت مع أولادك مع زوجتك، وكزوجة وزوج بقينا شهادة للرب يسوع. يعني الناس لما يجوا في بيتنا بيجوا يشعروا بوجود الرب بحضورنا، ناس ضعاف نحن برضه.
1: في ناس بيعتبر أنه الخدمة أولى من الأسرة، هل إلى أي مدى أنه الكلام ده صح؟
0: لا، لو ممكن يعني لو أنت عاوز كده ما تتزوج، لكن لو تزوجت لا يعني لازم تكون عندك مسؤوليات كزوج، فمسؤوليتك الأولى كزوج كأب طبعا تحت راية إنه المسيح هو الأول، لكن نعم. المسيح عاوزك تكون زوج صالح،
1: نعم.
0: تكون كالمسيح، والزوجة ده برضو خضوع للزوج، الخضوع متبادل بين الاثنين، العلاقة زي وفي مسؤولية أكبر على الزوج.
1: نعم، أنا قريت واحد كتب كلام رائع إنه الزوج في البيت زي الملك، الزوج في البيت الكاهن، الزوج في البيت زي الـ الـ الـ النبي. النبي في البيت، أنت اللي بتخدم الأسرة ككاهن، أنت بترفعهم أمام الله، أنت كنبي أنت اللي بتاخد التعليمات من الله للأسرة، شنو اللي المفروض أنت تعمله كزوج كنبي، وفي نفس الوقت كملك أنت الحاكم، أنت اللي بتدير الأمور والصورة. والكلام ده عجبني شديد، يعني الكلام ده فعلا ده الشيء الرائع،
0: وده الشيء الجميل، لأنه أصلا يعني يسوع قال لو أنت داير تكون عظيم في ملكوت الله تكون خادم، فالخدمة شيء أساسي، يعني تخدم زوجتك وزوجتك تخدمك، دي الخدمة أساسية. حتى بالنسبة لك قائد روحي لازم تكون خادم،
1: نعم.
0: يعني الناس بيشاكلوا في الرئاسة، لكن هي أصلا زي لما التلاميذ جاءوا جوا ليسوع وأنا داير أكون قاعد على يمينك وعلى شمالك، قال لهم نحن ملكوت الله بيختلف،
1: نعم.
0: الخادم هو الأعظم، فأنت ما بتقعد زي المدير بتاع المكتب كرعينك فوق المكتب وكده، أنت بالعكس المسيح يكون خادم، فالبيت الحكاية دي بتبتدي في البيت.
1: يعني الرسالة الأساسية للناس اللي ممكن اختلطت عليهم الأمور أنه يعني الأسرة ممكن هي نمرة اثنين، يعني بيدي الوقت كله بيعتبروه وقت بتاع الخدمة الأولوية لربنا، وبينسوا أنه وجودهم في الأسرة أهم من أنه هم يطلعوا ويعملوا خدمة برا، لأنه الخدمة لازم يكون أنت كزوج البداية بتاعكم في البيت.
0: وطبعا في تضحيات، لكن يكون في استعداد للتضحيات من الجانبين، يعني أنت ما يعني تضع التضحيات كلها لزوجتك وكده، يعني في مسؤولية. حاجة مهمة، يعني ده حاجة عادة من البداية كانت عندنا، لازم نصلي بالليل مع بعض كأسرة كلنا، ومش يعني وعظة ولك لا، واحد مننا بصلي، مرات بيكون في مناقشات، البنات يصلوا ونحن نصلي، ودي العادة دي لحد يوم الليلة لما نكون مع بعض بالليل، ولو حصل أنا مشغول بحاجة مع ناس برا أو كده فده أنت بتجيب حضور الرب،
1: أمين،
0: مع بعض في الصباح طبعا لأنه جري للمدارس وكده، هم بالنسبة لهم ما قاعد، لكن خلال لما يكون في ويكند بيكون عندنا دائما برضو كتاب بتاع تأمل، حتى اليوم الليلة بنقرأ فيه، وعندنا حسب بنقرأ جون ستوت through the Bible بنقرأه كل يوم، وكان قرينا حاجات مختلفة، حاجة عن الاضطهادات، بيل أندرسون اللي كان في السودان أدانا كتاب برضو ساكريت ستوريز بتاع بورسلين، حتى بعضهم كانوا من السودان سودانيين مذكورين في الكتاب ذاك، دي كلها ممكن انت تجيب تقروها، لانه سهل. حتى في المكتب بتاعنا في لما كنا في الاردن كان في كتاب بتاع تامل بنقراه كل يوم مع الستاف اللي معانا، نبدا اليوم بالصلاه وكمان صلاه في النص، لكن في البيت مهم تصلوا تتاملوا يوميا، نحن بنقرا حس الكتاب التامل، لانه حتى انا وزوجتي وبنصلي الصباح وبالليل قبل ما ننام نصلي مع بعض.
1: نعم.
0: ولو البنات معانا بنصلي، الصلاه دي مهمه، وخلي البنات ذاتهم يصلوا، مش بنعمل وعظه وكنيسه حاجه متعبه، لا كل واحد لازم ننهي اليوم بصلاه.
1: ودي المفروض يكون في كل بيت مؤمن، انه على الاقل يكون في وقت حتى ولو 5 دقائق، يعني بالذات لما يكون أطفال صغار.
0: صح.
1: دائما الأطفال الصغار قالوا الحاجة اللي بيأثر في الأطفال دي الحاجات العفوية اللي بيكون قاعدين

0: يعني 5 دقائق 10 دقائق الصلاة، يقولوا كلمتين ويصلي بشكل في نوع من البراءة في الصلاة، في نوع من البراءة في الكلام مع ربنا. ده شيء جميل، وده بيزرع في الطفل شيء رائع، وده الحاجة اللي احنا فقدناه في الوقت الحالي.
1: وبعدين طبعا الحدود اللي عملناه، نحن ما كان عندنا مكتب لما كنا في السودان، فحددنا، لأنه طبعا في السودان ما كان عندنا تلفونات، ما كان في طريقة الناس تقول نحن جايين 200 وكذا، فقررنا يكون في أيام للزيارة، فالناس عرفوا مثلا نحن يوم الاثنين والثلاث والأربع من الساعة من بعد الغداء ليل مساء أيام زيارة. فدي
0: فتحت، انتم بتكونوا مفرغين بس لاستقبال الناس،
1: عارفين الناس استقبال الناس يجوا. والخميس بنمشي نزور ناس، الجمعة في اجتماعات وكده، والسبت بناخذ يوم بريك لينا، يعني حتى لو نص يوم أو يوم، ده عملنا طول ما البنات معانا. وبعدين لازم نمشي الكنيسة، يعني أي محل سكننا فيه لازم نكون أعضاء في كنيسة، يعني مهم كأسرة تمشي الكنيسة. أنا ما بحب زول بنط من كنيسة لكنيسة، ده ما بينفع، لازم يكون عندك كنيسة تحضرها بانتظام.
0: بيبني الأسرة
1: وبتحتاج لها، لأنه أنت ما بتقدر تعيش، نحن في حرب روحية، إبليس دار يقطع علينا. وطبعا وقت الخلوة الفردي مهم، عشان تكون زوج كويس لازم تكون عندك علاقة كويسة مع ربنا.
0: شكرا، شكرا أخ كمال على هذه الاستضاحة اللي أنت تتكلم، اللي أديتنا الفرصة أنه أنت تتكلم شوية عن الأسرة بتاعتك، وده مهم لناس كثيرين ولخدام كثيرين، وده شيء رائع. حلقتنا انتهت، لكن أنا وعد أنه هنا نتقابل في حلقات أخرى. أعزائي المشاهدين، حلقتنا لحد هنا انتهت، ولكن أنا حواصل حلقات قادمة مع الأخ وشيخ كمال فهمي، فتأجروا قريبين وتابعونا. إلى أن أتقابل معكم في حلقات أخرى أعزائي المشاهدين، أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

0: صلاة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

إذا أبطال داود تدربوا على يد محارب جبار يتمتع بقيادة ملكية وبمسحة ملكية. أخبار الأيام الأول 12 يتحدث عن القيادة، ثم سننتقل إلى أخبار الأيام الثاني 2 إلى 4. سليمان خطط لبناء الهيكل وبنى الهيكل وجهز الهيكل وكرس الهيكل. إذا ما عليكم فعله لدى التخطيط، يجب أن تخططوا وخطتكم استراتيجية. حسناً، أنتم في النقطة ألف وتريدون الوصول إلى النقطة تاء، الخطة استراتيجية، ثم تتقدمون على أساس الاستراتيجية. أؤكد لكم أن مرحلة التخطيط مهمة، لكن بما تنبأت لكم الأحد الماضي، لكل من اعتلى المنصة سبق أن خططتم وقمتم بالبناء وقمتم بالتجهيز وقمتم بالتكريس، وبعد ذلك كله حدث تجل لمجد الله، وهو ملأ الهيكل بمجده. وأقول لكم، عندما كنتم هنا، إذا كنتم هنا معي يوم الأحد، فوقت تجلي المجد قد حان. أنتم خططتم للأمر، أنتم قمتم بالبناء، قمتم بالتجهيز وتكرستم. ما أريده منكم إذا كنتم هنا، ويوجد أناس آخرون أيضا لكن عليهم خوض بعض الأمور معي، بداية عليكم الجلوس حتى أحد القيامة. إذا لم تدونوا هذه الأمور، قوموا بتدوينها: الخطة، البناء، وكيفية التجهيز، ثم التكريس. تقومون بالتكريس بأنفسكم، ونحن نقوم بالتفعيل عبر الرسامة يوم أحد القيامة. هذا مهم. الله يهتم بالتفاصيل، وهو أعطى كل التفاصيل عن الهيكل لسليمان. دونوها بعد وضع خطة مع تفاصيل. وإذا كانت جاهزة، ضعوا أيديكم عليها وامسحوها بالزيت. أحضروا تابوت العهد إلى الهيكل، والتابوت يرمز إلى حضور الله. لماذا؟ لأنه يحتوي على الوصايا العشر، والوصايا العشر هي المخطوطة الوحيدة المكتوبة بإصبع الله. حرفياً يقول الكتاب إن الله كتبها بإصبعه. هل تدركون هذا؟ وحين نتكلم عن أمور مثل يمين الله وإصبعه، فنحن نقول إننا مخلوقون على صورة الله. هذا رائع. أعتقد أن موسى كان يتكلم مع يسوع حين قال الله: فمن إلى فمن أتكلم معه؟ كان هذا يسوع، فلا أحد يرى الله ويعيش. ثم تراءى الله لسليمان وقال: لكن إذا أعطاه الله إنذاراً، سينجح الأمر بيننا تحت شرط. أنا أتبع هذه الطريقة، أنا واضحة جدا في برنامجي، وواضحة مع الناس، أقول هذا ما سنفعله. تضحكون، لكن أليس هذا صحيحا؟ إذن في الخدمة التعليمية، أيا تكن مجموعتكم، أقول لكم ما ستحصلون عليه وما أعطيه وما أتوقعه. إذن لا توجد أجندة سرية هنا. أنتم تعلمون لما أنا هنا، وما هي أجندتي هنا، وما هو الهدف من كل مجموعة خدمة لدينا. نحن نطلعكم على ذلك دوما. أنا أؤمن بالشفافية وبالتواصل الواضح مع الناس، هذا ما سأفعله. والله فعل هذا مع سليمان، قال: سأقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد إن حفظت فرائدي وأحكامي. وقطع له وعودا كثيرة، صنع أمورا كثيرة، لكن حسنا إذن الله يقوم بمساءلتكم أيضا، لكن إن كنتم تنقلبون ولا تحفظون وصاياي فرائدي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فأني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرة، كل من يمر عليه يتعجب ويصدق.

0: ينتصر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا له وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. يوجد شرط إذا أردنا أن نعمل معا. الله يقول سوف تتبعونني ولست أنا من سيتبعكم، لكن في إنجيل الغرب أتعلمون ماذا يجري؟ أنا أشتري البيت، أنا أقوم بالخدمة، تعالوا واتبعوني لأن يسوع المسيح صديقكم، صح؟ لأنه هو من يخدمنا لا العكس. سأفعل ما أريد، أنا كتبت إنجيلي. يقول الناس أعتقد أن الله هكذا، أعتقد أن الله يفكر هكذا حيال الأمر، أعتقد أن الله ينظر إلى خطيئتي بهذه الطريقة. حسنا، انشروه واكتبوا عليه إنجيل نانسي. تعلمون؟ إنجيل سوزان، إنجيل فلان، اكتبوه وانشروه. سيقرأ بعض الأتباع إنجيلكم لأنكم تؤمنون بما كتبتموه فيه وصرتم آلهة أنفسكم، تقررون أين ستذهبون وما ستفعلونه بحياتكم وبصحتكم وبمستقبلكم وبأموالكم، فانشروه. يوجد شرط عندما لا تعملون بكلام الله. إذن فلنعد إلى الكتاب المقدس. أخبار الأيام الثاني، نرى ملكين، أحدهما هو حزقية من 29 إلى 31. صار ملكا في سن مبكرة جدا. حزقية كان في 25 حين صار ملكا، وحكم في أورشليم ل 29 سنة، ما مجموع 25 و 29؟ شكرا. 54 سنة. أتعتقدون أن 54 سنة هي حياة طويلة لحزقية؟ أتعلمون أنه عاش 45 سنة؟ بعد أن طلب 15 سنة أعطاه الله 15 سنة؟ واو! إذن عندما كان مريضاً، احسبوا العدد، كان عمره 39 سنة، وأعطاه الله 15 سنة إضافية. هذا ما أعطاه إياه الله. سأخبركم لماذا؟ لأنه كان لا يزال متكبراً جداً. سأله إشعياء: هل أريت العدو كل ما في بيتك؟ فأجاب: نعم. كان يتباهى بممتلكاته كلها وأرى العدو كل ما في قصره ولم يسر الله به. عليكم أن تحذروا من التباهي. أحياناً لا تنمو خدمات الناس لأن الله يعرف قلوبهم ويعلم أنهم سيتباهون حتى قبل بلوغ المرحلة الثانية، ناهيكم عن الأخيرة. أحياناً تشاهدون الناس يعظون وتقولون: أنا أفضل منهم في الوعظ. أنا لا أمزح، فأنا فعلت هذا، وقال لي الله: إن لم تتوبي لن تنمو خدمتك أبداً.
1: هل فكرتم يوماً المسألة ليست في وعظهم بل في تواضعهم وإعطائهم المجد لله؟
0: خدمتهم أكبر من خدمتكم، وكتبهم أكثر مبيعاً من كتبكم، وتسجيلاتهم أكثر مبيعاً من تسجيلاتكم، لأن الله يعلم أنه لن ينال المجد مما يهبكم إياه. لكن من ناحية أخرى، أحدهم يفعل ذلك بكل نقاوة قلب، وهدفه الوحيد هو إعطاء كل المجد ليسوع المسيح، والله يقول: حسناً، سأكون مع فلان لأنه متواضع. من يرفع نفسه يتضع. شكراً. ومن يضع نفسه يرتفع. إذن يوجد ملكان إصلاحيان في أخبار الأيام الثاني، حزقية ويوشيا. بالرغم من كبريائه، كان حزقية ملكاً مذهلاً في أيامه، فهدم المرتفعات كافة وكسر الأصنام كافة وكل شيء، فطهر الأرض بالكامل. هو صنع أموراً عظيمة كثيرة وطهر الأرض من الأوثان، لكن كبرياءه. سليمان لم يفعل هذا بأصنام زوجاته، لكن الله يستطيع أن يرى كل عيب وكل نجاسة في قلوبنا لأنه سيد. ثم ننتقل إلى يوشيا. لكن قبل الانتقال إلى يوشيا يجب أن تدركوا أن حزقية سعى وراء أمرين: التكريس

طوال السرداب، وأكد لكم بدون تكريس الاسترداد مستحيل. يجب أن تتكرسوا أولاً لتنال عائلتكم الشفاء والاسترداد. أتعلمون ما هو التكريس؟ التكريس هو تنقية محيطكم، هاتفكم، الإنترنت، حاسوبكم، ذهنكم، جسدكم، نفسكم. التكريس يجعلكم جاهزين للاسترداد.

0: الله سيرد نفسي، الله سيشفيني، الله سيعوض لي.
1: فأنتم ترددون الكلام كالببغاء، فتحفظون الكلام وتكررونه. الله سيرد نفسي، حظاً سعيداً إذن، فأنتم ستحتاجون إلى حظ بما أنكم لم تختاروا الله. قد تكررون الكلام آلاف المرات في اليوم، لكن إذا لم تسلكوا مع الله فلن تفعلوه. إذن التكريس يأتي بالاسترداد، والآن فلننتقل إلى يوشيا في الجزء الأخير. يوشيا يعني الله يعضد ويشفي، يهوى يعضد ويشفي. نرى يوشيا في الملوك الثاني 22، إنه المسيح المستتر، اختبأ في مخدعه خشية أن تجده
0: ابنة إيزابل
1: وتقتله. صار ملكا في الثامنة من عمره، في سن الثامنة. أليس هذا لافتا؟ ملك في الثامنة، وملك على أورشليم ل 31 سنة ومات في 39. هل عاش طويلا؟ كلا. هذا مؤسف جدا، وهو كان مصلحا آخر. تعلمون، هو جلب سفر الشريعة، وهو صنع أعظم إصلاح تثنوي في البلاد. أقول لكم، أعتقد أنه لثمان سنوات
0: بقي في الظلمة،
1: وكانت لديه مربية، والشخص الذي خبأه زرع فيه بذورا عن الله. التاريخ والتقاليد اليهودية تتحدث عن ذلك. لا أعتقد أنه في سن الثمانية، إنه ولد. من يبلغ ثامنة من العمر هنا؟ ليس كنزي، ليس أنت. إذن، لكن في سن الثامنة
0: أصبح ملكا.
1: يعني هذا أنه كان لديه مستشارون وأشخاص محيطون به يدعمونه ويساعدونه، لكنه استجاب لأنه فعل ما يحسن في عيني الرب واتبع طرق أبيه داود. كان لديه تفسير رجال الدين للتوراة وسفر الشريعة فجلبه. مات في سن 39 لأنه خاض معركة منعه الله من خوضها، وأرسل إليه نبيا لنهيه عن ذلك، لكن وبالرغم من المشورة ذهب إلى المعركة، صح؟ إذن عندما جال يسوع في البرية 40 يوما و40 ليلة، قال له الشيطان ارمي نفسك والله سيوصي ملائكته بك لحمايتك، صح؟ عندما ترتفعون احذروا التصرف وكأنكم بمنأى عن المشاكل. لا تتصرفوا وكأنكم محصنون ضد الخطر. لا تلقوا بأنفسكم. منذ بضع سنوات ثمت دول إسلامية لا أزورها لأن برنامجنا مشهور جدا فيها، وتم إصدار مذكرة توقيف بحقي. لا أزور تلك البلدان، وربما يجهل البعض منكم ذلك. وسألني أحدهم، هل ستذهبين إلى البلد الفلاني للكرازة بالإنجيل؟ مع العلم أني لا أذهب إلى هناك، لأن لحظة وصولي سيتم إما إعدامي أو توقيفي أو اغتصابي، فلا أذهب إلى هناك. إذن سألني هل ستذهبين، فأجبته، إذا قلت لنفسي أن أذهب فلن أفعل، إذا دعاني الله للذهاب فسأذهب أياً يكن ما ينتظرني. تذكروا في سفر أعمال الرسل حين تنبأوا على بولس قائلين الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا يسلمونه إلى أيدي الأمم، لكنه قال لماذا تكسرون قلبي؟ الله دعاني إلى أورشليم، حتى إن كنت سأموت سأذهب إلى هناك. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن الله دعاه للذهاب. أحياناً كثيرة يذهب مرسلون إلى أراض خارج دعوتهم فيعصون الله لأنهم يريدون فعل أمر مهم بحياتهم، مثل الانضمام إلى الجيش. ليس لدي أمر آخر أفعله، لا أعرف ما سأفعله بحياتي، أنا مشوش وفاشل وضائع، أنا لا أكلم الجميع، أنا أحترم عناصر الجيش ومن يعملون في خدمة بلادنا، لكن ثمة أشخاص أتوافقونني يتطوعون لأنهم بلا هدف، وهم يؤذون أكثر مما يخدمون، ويؤذون آخرين في تلك البلاد؟ هذه حال المرسلين أيضاً، وأنا لا أقصد الجميع، لكن البعض منهم يريدون أن يكونوا أبطالاً، إنهم يطلبون مجد أنفسهم.

مهم، سأفعل أمرا صالحا في حياتي وسأستحق شيئا ما. سأستحق مديح الناس إذا ذهبت إلى تلك الأرض، فتصبحون هدفا سهلا للعدو. العدو يوصلكم إلى هناك وينال من عائلتكم، ثم تقولون جئت إلى هنا لأخدمك، لما فعلت هذا؟ وكأن الله مسؤول. لكني أقول لكم، لا يهم كم تبدو المهمة نبيلة وكبيرة، ما لم تنالوا الضوء الأخضر من الله لا تذهبوا. لا يمكنكم حتى الذهاب إلى وسط المدينة للكرازة إذا لم يدعكم الله لذلك. لا يمكنكم حتى الذهاب إلى بيت دعارة في أمريكا للكرازة بالإنجيل إذا لم يدعكم الله لذلك. لا يمكنكم مواعدة أحد لربحه للمسيح. أعني هيا، مواعدة تبشيرية؟ أواعد هذا الشاب لأربحه للمسيح، أمارس الجنس معه لكي يخلص، فأقول يا لهذه الحثالة. يأتي إلي البعض قائلين، هل لا تصلين لصديقي الذي أقيم معه لكي يخلص؟ فأقول لا، أصلي أن يتم اختراع جراحة زراعة دماغ ناجحة في أمريكا لأجلك. إذن تحتاجون إلى زراعة دماغ. انسوا أمر المنطق، تخليت عن المنطق في هذا البلاد. انسوا المنطق، حكمة الله، تمييز. لا، لا تتمادوا. لكن الناس هم كما قال زوجي، الأناس البسطاء يصدقون أي شيء. صديقك قال هذا؟ حسناً، هو قال هذا. فلان قال، هو قال ذلك. تعلمون، ألتقي بأناس، يعني أنا التقيت سيدة قالت لي تنبأ لي 10 أشخاص ولم يتطابق كلام أي منهم مع الآخر. فقلت لها واو، ماذا ستفعلين إذن؟ أنا محتارة جدا. أتعلمون كم شخصا تنبأ على حياتي؟ لو أني تبعت هؤلاء الأنبياء لربما كنت ميتة في مقبرة في مكان ما في كوريا الشمالية. قال لي أحدهم، قبل 40 ستحملين بتوأم بصبي وبنت. قبل 40، أنا في 50 الآن. تعلمون، لو تحقق هذا لأسميناهما إما إسحاق أو إسماعيل أو عيسو لاحترنا في عمرهما. اليوم الماضي أخفت زوجي فقال حقا؟ الناس. لكن الليلة أود القول إنه من بين الملوك 8 صالحين، 2 فقط أزالا المرتفعات. أعتقد أن هذه حال أمريكا اليوم وحال الكنيسة في العالم. لسنا جميعا سيئين، لكننا مختلطون. أوكي؟ أنا واثقة من وجود صالحين أيضا، لكني أقول عموما إنه لا تزال لدينا مرتفعات. أزلنا الأصنام لكن أبقينا على المرتفعات. وأقول لكم إن المرتفع الرئيسي هو نحن، وأفكارنا ومطالبنا ومشاعرنا. هذا أكبر مرتفع لدينا في أمريكا، ويسمى هذا الأنا، حب الأنا. نحن ثقافة الأنا ولسنا ثقافة يسوع. أنا، أنا، أنا، المجد الذاتي، التركيز على الذات، الأنا، الأنانية، إرضاء الذات. لدينا جميعا هذا النوع من الجبال أو الضربات، ضربة البدانة، ضربة المرض وغيرها. أقصد كل تلك الضربات التي لا نراها وأصبحت طبيعية في حياتنا وفي مجتمعنا. باطل، باطل، باطل. لكن الأمر يعود إلى الذات.

0: لذا يجب علينا صلبها. يجب أن نموت عن ذواتنا. السبيل الوحيد لتطهير الأرض من المرتفعات هو صلب الذات. لا تستفزوا، لا تعثروا، تعلموا الاستسلام، تعلموا الخضوع، تعلموا سلوك في الطاعة. لكن الله يدعونا في هذه المرحلة للموت عن ذواتنا. عندما ندرس العهد الجديد سأتكلم عن بولس، رجل ميت يمشي. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. سندعوكم للتقدم للصلاة الليلة لكي تكونوا على توافق مع الروح القدس في نواحي حياتكم التي لا تتوافقون معه فيها، ويعني هذا صلب الجسد. إذن تقدموا للصلاة الآن. صيروا أبطال داود وبطلات داود في الخدمة. سنتيح إمكانية الصلاة الآن. ربما خضتم حروباً وحاربتم شياطين مختلفة في عائلتكم، والله سيمنحكم اختراقاً الليلة. وفيما تتم الصلاة لأجلكم هو سيغير بيوتكم. فيما نصلي هو سيغير أقاربكم. فيما نصلي هو سيصنع تغييراً في حياة ابنكم وحياة ابنتكم. نحتاج إلى تغيير. ربما عليكم الصلاة والقول: يا رب، أريد أن أكون ممن يبنون بيتك وليس ممن يهدمونه. البعض منكم يتعرض لظروف ونميمة وافتراء. فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. سمعت أناسا يتصلون بي قائلين: رجاء صل من أجلي، أتعرض للافتراء ولكلام نميمة ولتلفيق أخبار عني ولاختلاق أكاذيب عني. تقدموا واتركوا ضغينتكم عند الصليب.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثا عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
2: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة.

0: يؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية. بادئ ذي بدء، من أين أتت هذه الرؤية؟ هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش.
2: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
0: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
2: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرين عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
2: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
0: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
2: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
2: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
0: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

كأتباع المسيح دعوة الله لينا هي أن احنا نعيش ثمر الروح مش بس في دائرتنا المباشرة لكن في المجتمع ككل. رسالة غلاطيا أصحاح 5 وعدد 22 و23 بتتكلم عن ثمر أو نتيجة ملء روح الله لينا، وبتقول وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن إزاي نعيش المحبة والفرح والسلام في وسط الناس. النهاردة هنتكلم عن طول الأناة واللطف والصلاح. طول الأناة معناه أننا نكون عندنا صبر واحتمال للآخر، يكون عندنا ثبات في التعامل الطيب بالرغم من الإثارة والتحريض، وأيضا يكون عندنا رفض للانتقام. الكتاب بيقول وعبد الله لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات. مع ضغوط وسرعة تحرك أي مجتمع اليومين دول، ناس كتير فقدوا صبرهم وفقدوا ترفقهم. أي حاجة ممكن تنرفز أي حد وتخليه ينفجر. الناس بتبقى مش طايقة بعض ساعات. نقدر إحنا كأتباع المسيح نكون صبورين وعندنا قدرة لاحتمال الآخر لما نلبي دعوته إن إحنا ننظر الآخر ده بعيون المحبة والرأفة. طول الأناة بيجي لما بتدي يكون عندي إدراك وتفهم لأن كل شخص عنده صراع، كل شخص عنده تحديات وعنده ضغوط، البعض منها صعب عليا إن أنا أتخيله. وساعات خشونة الشخص اللي بتعامل معاه ممكن تكون بسبب إحساسه بصغر النفس أو لمشاكل شخصية أخرى. طب إزاي ننمو في الصبر وطول الأناة؟ ننمو بالممارسة، بالتدريب. بصراحة أسرع طريقة أدرب بيها نفسي هي أني أولاً أتوب بسرعة لما أفقد أعصابي وأفقد صبري، وثانياً أني أطلب الغفران من الطرف الآخر. جربي كده كم مرة تروحي للشخص التاني وتقولي له أنا أسفة جدا أني فقدت أعصابي، من فضلك سامحني أو من فضلك سامحيني على فقدان أعصابي وأن أنا تنرفز عليك. لو عملتي كده بالتكرار هتلاقي أن النمو في ثمر طول الأناة ده بيحصل بسرعة كبيرة جدا في حياتك. تاني ثمر للروح النقش النهاردة هو اللطف. اللطف هو القدرة على إعانة الآخر بكرم وبرأفة، بالذات في وقت احتياجه. هو القدرة على تقديم الخير بروح صداقة وبطيبة حقيقية. الشيء الرائع عن اللطف والطيبة هو أن ممارستهم دايماً بتجيب نتيجة كويسة، دايماً بتكسب. صعب جداً تلاقي حد يرفض عمل فيه كرم نفس ورأفة وطيبة ومساعدة غير مشروطة. دعوتنا كأتباع المسيح هي أن احنا نسلك بالرأفة والطيبة والمعروف. سفر الأمثال أصحاح 19 وعدد 22 بيقول زينة الإنسان معروفه. شيء ممكن يساعدنا أن احنا ننمو في ثمر اللطف هو أن احنا نذكر نفسنا أن كل مرة بقدم فيها فعل فيه رأفة وطيبة تجاه الآخر فأنا بزرع بذرة طيبة وبذرة صالحة في الأرض. البذرة دي هتطرح ثمر في يوم ما. دواري على فرصة كل يوم أنك تزرعي بذور للطف والرأفة، بالذات في حياة الناس اللي متوقعين منك معاداة وإدانة. اللطف والرأفة والطيبة والمعروف ممكن يغيروا أي وضع سيء للأحسن. الثمر الثالث اللي هنناقشه النهاردة هو الصلاح. الصلاح هو أن احنا نكون صح ونفعل الصح. هو الاستقامة والفضيلة، مش بس مظهر الفضيلة والتقوى لكن أن احنا نعيشها من جوه. المسيح دعانا لحياة الصلاح والبر. رسالة فيليبي أصحاح 2 وعدد 14 و15 بتقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار العالم. الرب دعانا لحياة عكس المجتمع وعكس الثقافة وعكس الفكر السائد، بيسموها بالإنجليزي الحياة الكاونتر كولتر، عكس التيار. يقولك بس كل الناس بتكذب، كل الناس بتغش، كل الناس بتقبل الالتواء عشان تعيش. احنا مدعوين لحياة ما فيهاش كذب ولا غش ولا التواء ولا عدم نزاهة. مدعوين ان احنا نكون تجسيد لحياة الصلاح والبر والاستقامة. هل الحياة دي هتعمل فرق في المجتمع؟ مفيش شك. لو تعرف عنك انك انسان غير ملتوي، مفيش فيك غش، الناس هتثق فيك، هتحس بالأمان وهي معاك، وممكن أنت مع الوقت

0: تقود الطريق لأسلوب مختلف في الحياة. الشيء الرائع مع كل ده هو أن ربنا بيوعد أنه هيبارك المستقيم. سفر إشعياء أصحاح 33 وعدد 14 الكتاب المقدس بيقول لنا الكلمات دي: السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة، الراذل مكسب المظالم، الرافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر، هو في الأعالي يسكن، حصون الصخور ملجأه، يعطي خبزه ومياهه مأمونة. إحنا عايزين ناس بالشكل ده تملى مجتمعنا وتغيره من جوه. نجاح الناس دي بيتحدى كل واحد تاني بيسلك بدون صلاح وبدون استقامة. خلونا النهاردة نلبي دعوة الرب لأننا نكون النور المسيح عايز يطلقه في العالم لما نسلك فعلا بطول الأناة واللطف والصلاح.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

في أثناء حركة الاحتجاجات في مصر وفي تونس وبعد هذه الحركة من يعني حراك وزخم سياسي وانتخابات ومرشحات ومرشحين، بانت يعني أو بان التنوع في الثقافة وفي المعرفة بين النساء في البلاد العربية وخاصة في مصر وتونس. هتلاقي او يعني ده اللي انا لاحظته في مصر وتونس، لكن كمان في اليمن، في سوريا، في ليبيا النساء لعبوا دور مهم جدا، في ليبيا في الثورة، في اليمن النساء لعبوا دور مهم جدا جدا في الثورة هناك. كل ده يعني كان بيستدعي النظر فيه، انه هتلاقي السيدات في البلاد دول من أساتذة الجامعات، من القاضيات، من الزعيمات في أحزابهم زي الدكتورة منى مكرم عبيد، زي الدكتورة كريمة الحفناوي، يعني زعيمات مهمات، الفنانة تيسير فهمي برضو مهمة في ائتلاف الثورة المستمرة. كل دول كانوا ليهم دور بارز. ولكن أيضا هتشوف إنه في جموع من السيدات والفتيات اللي لم يحصلن على حظ وافر من التعليم. وأنا لأن أنا ما كنتش في تونس ولا في اليمن ولا في ليبيا، لكن كنت في التحرير، لاحظت إنه تواجد المتعلمات والمثقفات ونساء الطبقات المتوسطة والمتوسطة العليا أعلى من تواجد النساء من الطبقات الشعبية. كان في طبعا نماذج من الطبقات الشعبية، لكن في مجتمع زي مصر تتوقع انه 90% من المتواجدين في التحرير يكونوا من طبقات متوسطة دنيا او طبقات فقيرة، و10% من غير ذلك. لا، كان يمكن في 40% او 50% من المتواجدات في الميدان مهنيات وأساتذة جامعات وطالبات في الجامعه او طالبات في الجامعه الامريكيه، باين يعني التنوع ده. فلعل في نوع معين من التعليم او نوع معين من التواجد في سوق العمل بيدي قدره على المبادره، بيدي قدره على كسر حاجز الخوف اكتر من المعتاد. لكن هذه الظاهرة طبعا تحتاج أن تدرس وترصد. ده انطباعي الشخصي من التواجد في الميدان وفي حركات الاحتجاج. أنا شفت طبعا ستات بمناديل بقوية وستات من طبقات شعبية يعني كادحة جدا جدا، بيعملوا أعمال بطولية وبيظهروا مواقف فيها وعي وفيها فهم وفيها حماس وفيها شجاعة غير عادية. لكن أنا عايز أقول أنه ما يلفت النظر مرة تانية، والثورة دي وضعت والثورات دي وضعت الأمر ده على طاولة البحث اللي كل عين تريد أن ترى، أنه لازال حظ النساء من التعليم وحظ النساء من فرص العمل في بلادنا العربية يحتاج إلى ثورة، أو يحتاج إلى أن يؤخذ في الاعتبار داخل هذه الثورات. التعليم في حد ذاته بيحتاج المناهج انها تتراجع، بيحتاج المحتوى انه يتراجع، بيحتاج المكتوب في الورق انه يتراجع، بيحتاج الى انماط التفكير وانماط العمل انها تتراجع، علشان الصور اللي بتظهر أو الانطباعات اللي بتظهر جوه المنهج تكون بتؤدي أو بتخدم فكرة إنه فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فكرة الحفاظ على حقوق المرأة. كل ده لازم يتراجع ويمكن نلمسه في حلقات قادمة. لكن على أي حال، مجرد وجود تعليم، مجرد فكرة إنه البنت تنزل أو تخرج من بيتها وتحصل على شهادة جامعية أو تحصل على شهادة عليا أو متوسطة أو

0: تواصل في دراسات عليا. ده كله بيغير أو بيسهم في تغيير نوع الوعي عند الستات دول. إذا علينا مش بس إن احنا ننظر إلى نوعية وجودة المحتوى، وده يحتاج فعلا إلى جهد غير عادي ويحتاج إلى يقظة غير عادية في الوقت القادم، لكن علينا أن نوفر. لازال محتاج، وده شيء مخجل أنه في القرن 21 الواحد يقول كده، أنه الواقع في معظم البلاد العربية أن النساء يحصلن على التعليم الابتدائي أيا كانت جودة هذا التعليم في الأماكن الشعبية والفقيرة، ويبدأ تدهور حصولهن على تعليم من إعدادي ثم ثانوي، يبتدي الفرق يظهر بوضوح، ثم جامعة، في الجامعة يظهر الفارق بوضوح. وإن كان في بعض البلاد البنات اللي بيوصلوا للجامعة نسبتهم بتزيد عن البنات اللي بيوصلوا للثانوي، وبعد كده في الشهادات والدرجات العليا بيبقى الفرق يعني رهيب جدا. فإذا احنا محتاجين نراجع هذا الأمر إن كنا سنريد أن نرى بنت الملك، بنت الملك كما تستحق.
1: راجل حمش لكن ده راجل برضه، وحمش لكن فاهم الرجولة صح ومستمتع بحياته.

0: مرحبا. في بعض الناس بيقولوا أن الزواج هو الدخول في القفص الذهبي. نحن ما بنؤمن بهذه المقولة. الزواج مش قفص، هو الزواج في حرية. مهما كانت ألوان الزواج، هذا القفص ذهبي فضي عاجي، هو مش قفص، هو حرية. أنا لا أؤمن أنه هذا هو محبس أيضا، هذا هي خاتم مش محبس، لا يحبسني شيء. لكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك سياج في الزواج. السياج شيء مهم. الله وضع حدود لآدم وحواء، هذه الحدود وضعت حتى تحمي آدم وحواء في الزواج، تحميه من أمور كثيرة. والله وضع ويريدنا أن نضع سياج وحدود في زواجنا حتى تحمينا من التجارب، حتى تزيد الحميمية مع بعض. رح نحكي عن هذا في الفقرات التالية اليوم وفي أيام قادمة. البعض يعني بيعتقد أنه الزواج خلاص، بعد ما تزوجنا في الزواج المسيحي كل شيء مأمن، احنا في أمان وما بنحتاج إلى أي حدود، إلى أي سياج، إلى أي شيء نعملها. بتعتقد أنه هذا صح؟
1: بعتقد أنه في عنا حرية وفي عنا راحة بالزواج، لكن وضوح حدود، وضع حدود بحمينا، بحمي زواجنا. يعني الحرية السايبة أوقات بتضوع، يعني حتى الأولاد زمان بنحط لهم وقت إمتى يناموا، إمتى يفيقوا، إمتى يعملوا الشيء الفلاني، الأولاد بيكونوا ضايعين. أكثر أولاد مرتاحين إن الأولاد اللي عارفين حدودهم. أيضا في الزواج لما كل واحد بيعرف حدوده ومسؤولياته، هو بيرتاح واللي حواليه بيرتاحوا.
0: البعض بيعتقد إنه إذا كان الزوج مؤمن أو الزوجة مؤمنة ملتزمة إنه ما فيش مشاكل، إنه يعني مسموح لهم كل شيء، والأمور راح تكون حياة في النعيم، وزي ما بقوله happily ever after. طبعا هذا مش صحيح. أنا وياك بنعرف، والمشاهدين أيضا بيعرفوا إنه هذا لا يحمينا من السقوط. كون المؤمن، كون الزوج مؤمن أو الزوجة مؤمنة، لا يحمينا من التجارب في الحياة. في بعض الناس بيقولوا ما في مشكلة طالما إحنا مؤمنين، ما في عندنا مشكلة إنه نشاهد الأفلام اللي شوي إباحية أو الإباحية الكثير أو الصور أو المشاهد الإباحية. بس أنا بعتقد إنه هذا بيأثر على الزواج وبدمر الزواج.
1: يمكن بنفس اللحظة ما بتأثر، بس إلها عواقب بالآخر تأذي. أنا بعرف في زوجات بيقروا مجلات مثلاً أو كتب أو قصص
0: رومانسية
1: وبعدين تكتشف إنه أنا حياتي الرومانسية مش كافية، فأنا

0: احاول اكون رومانسيه اكثر مع زوجي يعني، او اطبق الكتاب الخيالي في زواجي.
1: هو خيالي، هو خيالي. الحياه الزوجيه مش زي الكتب الخياليه الرومانسيه اللي
0: يعني احنا بنحتاج لرومانس كمان. انت ما بتقدر تقول انه يعني حلو الاوقات انه احط شمعه وادير بالي، ويعني انا
1: رومانسيه مهمه بس
0: في شيء خارج
1: عن الكتب يعني. هل الحياه كلها رومانسيه؟ الاشياء
0: بتخوف اوقات لما انا بكون كتير ورا هاي الامور، خاصه لما بقرا كتب معموله مع اشخاص عالميين مش هدفهم بناء بيت زواج عائلي، بالعكس بحطوا مفاهيم بتدمر بالزواج.
1: رائع هاي المفاهيم. انا بعتقد انه الكتاب المقدس لازم يكون هو مرجعنا الاساسي، واي كتب اخرى مش معناه انه ما نقراها، لكن ننتقي الكتب اللي
0: تبني
1: اللي تبني على اساس صحيح، على مفاهيم صحيحه. انا بعرف عائلات الزوجه بتقول انه بتدخل على زوجها وعم بتطلع على قنوات، وفجاه لما تدخل كل ما بتدخل تلاقي انه عم بغير القناه، القناه اللي عم تطلع عليها او اللي بتطلع عليها، وكانه في شيء غلط. كان
0: في وحده قالت لي انا عم بشك انه زوجي عم بشوف افلام غلط، او خاصه بخلي كلنا ننام، وبعد ما الكل ينام هو بضل سهران لساعه 2 3 وجه الصبح يحضر على
1: بس
0: قنوات.
1: ممكن نقول انه انا ما باذي حدا، انا بس بتفرج على هاي
0: بس الأمور. هذا بيأذي زواجك لان انت بتصير تشتهي امور غلط.
1: قد تتطور العلاقه الى انك تشتهي اشياء خارج الزواج، الى علاقات غير صحيحه خارج الزواج،
0: او تريد
1: الزواج
0: من زوجتك انه تقوم بامور اللي انت عم تشوفها بالفيلم واللي هي غلط او هي مش صحيحه. واذا زوجتك رفضت فبصير في مشاكل، ومن هون بتبدا مشاكل اكثر.
1: زوجه بتقرا قصص رومانسيه، قصص مش ضروري تكون اباحيه بس رومانسيه خياليه غير صحيحه، وزوجها مشغول عنها، زوجها بعيد عنها، مشغول عايشه بالخيال، بجوز مش عاطفي الزوج.
0: او تتذكر الحاله اللي سمعنا عنها انه مثلا في اخت فقدت شخص غالي عليها، اخوها توفى وهي كانت كثير متعلقه فيه، وبهالحزن مثلا حبت انه زوجها يتعاطف معها، يحبها، يدللها، لكن هو كان مشغول بشغله او اعطاها فقر وقت قليل، فهي وجدت احد الاقارب او شخص كان يجي يساعدهم، صار يتحنن عليها، يعطف عليها، يسال عن حالها، فهي صارت تشوف منه اهتمام،
1: صار في علاقه،
0: صار في علاقه،
1: علاقه غراميه غير صحيحه بسبب عدم وجود الحدود. ممكن رجل فقد وظيفته، وبتعرف فقدان الوظيفة شيء مؤثر جدا جدا جدا، بجوز يكون في الدرجة الثانية بعد فقدان عزيز في الموت، فقد وظيفته، زوجته مش شاعرة معاه، مش متعاطفة معاه، في يأسه بتذكر صديقة كانت له زمان، بفتش على رقمها
0: أو بلاقيها على الفيسبوك. هلأ كثير عم تصير مشاكل،
1: مشاكل بالفيسبوك، بلاقيها على الفيسبوك، بفتش عليها على الفيسبوك، طبعا مش راح يلاقيها صدفة، لكن فتش عليها، فيش إشي بتطلع صدفة،
0: صح،
1: نادرا ما تطلع صدفة، عادة فتش عليها، بيفتح قلبه إلها وبتفتح قلبه
0: ذكريات الماضي،
1: ذكريات الماضي قبل الزواج، وهكذا تبدأ علاقة لأنه ما فيش حدود، ما فيش سياج حول الزواج، وبسبب إحباطه ببرر لنفسه أنه زوجتي مشغولة
0: مش
1: فاضيت لي إلى آخره،
0: وهكذا مش شاعرة معي كثير، بسمعها زوجتي ما بتسمعني، ما مش فاضية إلي، مش فاهمتني، فهذا الإشي كمان بيأذي لأنه بتكون الزوجة حابة تساعد بس هو مش متقبل كمان نصيحتها.
1: مهم نتذكر أنه في إلنا عدو، الكتاب بيقول عنه إبليس، وبيقول عن عدونا إبليس إنه هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو.
0: صح.
1: أنت بتقدرش تنام، بتقدرش ترخي حالك، بتقدرش تسيب نفسك للحياة السهلة لأنه في لك عدو، ولازم تعرف إنه هذا العدو موجود لحتى يدمرك، مش عم بلعب معك. ضروري جدا نعرف إنه إبليس منى إنه يدمر
0: الزواج
1: وكل أنواع الزواج. صح. إذا قدر يدمر الزواج، دمر الأولاد، دمر العائلات، دمر إمار، وبدخل من أبواب مثل هيك
0: صغيرة
1: لأنه مش حاطين حماية ومش حاطين حدود. بتعرفوا واحدة من الأشياء اللي بذكرنا فيها الكتاب المقدس إنه إبليس عدونا مش بس يجول ملتمسا من يبتلعه هو، لكن إبليس طريقته هو التشكيك. لما أجل حواء إيش قالها؟
0: هل حقا قال الله؟
1: حقا قال الله؟

0: يعني بجوز اللي قاله الله غير صحيح. كلمة الله كلمة نقية، كلمة الله متينة حقيقية وحقة، ما فيها أي تشويش. كلمة الله صادقة، الله عندما يتكلم هو صادق، لما يمنعك عن شيء مش لحتى يدمرك، مش لحتى يشعرك بالإحباط ويخليك زعلان وإلى آخره وأنت مش لازم تفرح، لما يمنعك عارف أنه هذه الأمور مش جيدة
1: إلك. هو بينبه، الكتاب بيقول لا تزني، حتى الرب يسوع رفع
0: المستوى أكثر من نظرة،
1: من نظرة إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبه. فيعني حتى النظرات بتدمر. نعم. بس أوقات لما ينهيها الكتاب مش بده يحرمك، بس عم بحط لك سور حماية لتحمي زواجك.
0: نعم، احنا مش هدفنا انه نخوفك، لكن زواجك في خطر اذا ما حطيت اسوار حماية حول زواجك، حدود يجب ان تبنيها انت. احنا مش هدفنا انه نهول الموضوع ونخوفك، لكن الكتاب، هذا الكتاب المقدس بيحذرنا. اسمعوا ماذا يقول في سفر الأمثال الفصل السابع العدد 26، لأنها الخطية أو الزانية، لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. إذا بتعتقد نفسك أنك أنت قوي، مش ممكن توقع، مش ممكن تغلط، أنت مهيأ أكثر من غيرك أن تقع في الخطية. بقول إحدى الترجمات تقول كل ضحاياها، جميع كل الذين صرعتهم من العظماء. إذا فاكر حالك عظيم، أنت ما بش بحاجة، أمورك أنت مؤمن، أنت مآمن بالرب يسوع، الكتاب يحذرك من هذا. عظماء في الكتاب المقدس، النبي داود، الملك داود أيضا، يعني مين بتوقع
1: الرجل كان عنده 300 زوجة مش محتاج يزني.
0: الكتاب بقول عنه أنه كان بحسب قلب الله. ومع كل هذا، لأنه ما دار باله واستخف بحدود الحماية وطلع على سطح الدار في ليلة من الليالي، هكذا وقع. مش بس أخطأ وزنى، لكن قتل زوج المرأة اللي زنى معاها. احنا بننصحك أنك أنت تدير بالك على حياتك، تضع السياج حول حياتك. الرب يباركك، رح نكمل في هذا الموضوع لاحقا.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: اختبرت محبة ربنا، لأنك غرقان في محبة ربنا، لأنك شبعان بمحبة ربنا. فأنت بتدي عشان أنت فيها، أنت في هذا البحر، بحر محبة الفادي لا يحد متسع الأرجاء، ده بحر محبة الفادي. فأنا عايز أقول لك النهاردة، لو أنت غرقان في محبة ربنا، ده امتحان بقى، ده امتحان. يعني ليه إحنا بنسقط؟ أنا تعرفوا جسم كله بيتحرك، وأنا عندي الكتف ده مش شغال قوي، فأنا مع الكارما أنا كله بيتحرك. ليه بقى؟ لأن أنا مش بتكلم عن لما بقول لك أعطي اعمل لنا أو تعالى باركنا وربنا يبارك، تعالى بارك الكارما. أنت بتبارك عمل الله، أنت بتعمل في كارما ربنا. الكارما دي اللي اتسعت واتسعت واتسعت وفروعها امتدت وامتدت وامتدت ووصلت الى ذا هول نيشن، وصلت لكل الارض. فانا عايز اقول لك النهارده، انت غرقان في محبه ربنا، من هو المثال؟ من هو المثال؟ هقول لك المثال. المحبه هي قلب الله، هي قلب ربنا. المحبه ان هو احبنا، اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، دي محبه. المحبة اللي الروح القدس بيقول لك النهارده في اروع آية وعظ فيها بيلي جريهم حوالي 30% من كل عظاته. لو وعظ 100 وعظة 30% او 40%، انا مش فاكر الاستاتستكس بالظبط، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. انت غرقان في محبة ربنا، جابك من المخدرات دي محبة ربنا، جابك من النجاسة دي محبة ربنا، جابك من الشر والأسوة دي محبة ربنا، جابك وانت بتقتل نفوس وبتنتقم من أفراد دي محبة ربنا، وهسيب دي لأخوي أندرو. جابك وانت بتتمتع بدماء البشر علشان تبكي قدام دماء من أحبك وأسلم نفسه لأجلك واللي علق على عود الصليب ودماءه سالت علشانك، وخد موتك واداك حياة، وخد لعنتك واداك بركة، وخد قبحتك واداك جمال. ده ربنا يسوع المسيح. ليه؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أنت بتعطي لأنك غرقان في محبته، لأنك اختبرت محبته. أخويا زكريا قالها، وأنا يعني هسيب أخويا زكريا قولها. زكريا قال لو أنت مش بتعرف تدي في عمل الله كريم ومش بتعرف تكرز، تبقى أنت تحسبها من جديد. أنا ما بقولكش حسبها من جديد ومش من جديد، بس أنا بقولك عندك قلب على النفوس وما بتعرفش وما بتقدرش، ظروف شغلك منعك، ظروفك الصحية منعك، ظروف مسؤولياتك منعك، بس في ايادي وفي ارجل بتسرع لاجل عمل الله، وفي صوت بيطلع يصل الى كل الارض. انت بتحب ربنا، مش بتدي عشان تكسب محبته، انت بتدي عشان اختبرت محبته، انت غرقان في محبته. فانا عايز اشجعك النهارده، ما ينفعش نقف نمشي بسرعه السلحفاء. ليه بقى؟ لانه ده ربنا بيقعد يبص من السماء ويتامل، امال فين الناس الغرقانه في محبتي؟ طب مين اللي بيقدروا محبتي؟ طب مين اللي اتمتع بمحبتي؟
1: كلنا.
0: طب مين اللي شفيته بمحبتي؟ طب مين اللي معتني بيه في مرضه في محبتي بمحبتي؟ طب مين اللي بعزيه في ألمه وفي وجعه بمحبتي؟ طب مين اللي معتني بعياله بمحبتي؟ طب مين اللي جاب ابنك من المخدرات والإدمان وانت كنت بتشد في شعرك وتبكي إلا محبته؟ إلا محبته. أنا عايز أقول لك النهاردة، اوعى تفكر إنك بتدي عشان تاخد كريدت من ربنا ويقول لك أنا هديك وهديك وهديك وهديك حب أكتر وأكتر. مفيش مقياس لمحبة الله، مفيش مقياس. لو أنت اختبرتها ادي، قول يا رب أنا هبارك لأن أنا مش بكسب محبتك، أنا اختبرت محبتك. وانا اول واحد بقول اختبرت محبتك، انا بقول لك امتحن نفسك دلوقتي من القلب للقلب.

0: وعايزين نجري إلى لادي ونبارك ربنا لأننا اختبرنا محبته. وهتعمل متأكد لو أنت مؤمن حقيقي ونعمة ربنا زارت قلبك وربنا غيرك تغيير حقيقي وانت واحد من أولاد الله، قل له أنا النهاردة هدخل الامتحان عشان أنا اختبرت محبتك، اديتني حياة، اديتني رحمة، اديتني حياة أبدية. أنا متأكد إن في ناس بتسمعني مؤمنين الله يحس قلبها، مؤمنين يقولوا شكرا ليك يا رب، اللي بنعمله دلوقتي مش عشان نكسب منك أرباح لكن عشان اختبرنا أعظم ربح، حياة أبدية. أمين؟
1: أمين.
0: أمين. أمين. امتحان، وعند الامتحان يبارك كل مؤمن مليان بالإيمان. أمين.
2: غرقان في محبته وهو مغرقنا في خيره.
0: هللويا.
2: ومن خيره من نقول له من يدك وأعطيناك. مغرقان في محبته كل العالم بكل ما فيه بيبقى رخيص.
0: هللويا.
2: نقدر نحطه عند أقدامه، نقدر نقدمه له، نقدر نقدم له زي داود ونرمي الفضة والذهب على تراب الأودية ونقول من أجله ألقي تبري على تراب الأودية. لما كنت شبعان محبة ربنا بقدر أقدم من قلبي. تقدر تقدم من قلبك النهاردة وانت فايض بحضور روح الله جواك، وانت فايض بحب ربنا، تقول يا رب انت أكرمتني عشان أكرمك يا رب. الشغل اللي انت ديتوني ده عشان أكرمك، الممتلكات اللي انت تتهاني دي عشان أكرمك بيها. خلي بالك هو دهالك علشان تكرمه بيها حقيقي، ده كلام حقيقي مش بس شعارات. ربنا أكرمنا عشان نكرمه، ربنا ادانا عشان نكرم اسمه. لما اداني الفلوس في بداية حياتي ولما جيت طلب مني وقال لي حط اديني 300,000 اديني ارهن البيت، أنا عملت كده. أنا مش بقولك أنت ولا بتكلم على ناس تاني، لكن لما الرب يكون فايض بقلبك بالحب تقدر ترمي الغالي والثمين عند أقدامه وتقدمه له. وعارف هو هيعمل ايه؟ هيباركك اكتر واكتر واكتر واكتر.
0: بارك.
2: في حاجة بالانجليزي بتقول you can never outgive God. ما تقدرش تغلب ربنا بالعطاء. تيجي تكرم ربنا بس تقدم له، احنا مش بنعمل مقايدة، احنا بنكرم ربنا. لما بتكرم الله الله يكرمك اكتر واكتر واكتر. عيني مش على اللي هاخده من ربنا، لكن قلبي على اني عايز اكرمه وعايز امجد اسمه وعايز اوصل رسالته. قلبي بيكون فايض بحبه بحبه، وتقول ده لحبيبي، انا لحبيبي وحبيبي ليا. لما تقول انا لحبيبي يبقى انا وممتلكاتي وبيتي واولادي وبنكي وفلوسي وبيتي كل حاجه عند أقدام الرب نقدمها النهاردة. مين اللي يقول له النهاردة يا رب أنا بقدم لك لأني بحبك لأني عايز أكرمك يا رب، كفاية أنت عليا. في يوم وليلة ناس بيكون عندها الكتير وتصحى تلهوش، لكن أحسن استثمار أن أنا أقدمه للرب النهاردة.
0: فيك المجد يا رب.
2: تيجي أتقدم النهاردة، لو رب بيكلم ناس ب8,000 ب10,000 ب5,000 ب2,000 ب3,000 ما نستخسرش في ربنا. حد يجي يقول له انتوا بتتكلموا أرقام كبيرة، الرب يستاهل، الرب يستاهل. لو ما عندكش غير الفلسين تعال قدمهم لربنا. ربنا مش بيدور على الأرقام الكبيرة والصغيرة، ربنا بيبص على القلب. قلبك شكله ايه؟ قلبك شكله ايه؟ لو حالتك 12 دولار وعايز تقدمهم للرب تقول يا رب هم دول كل اللي عندي زي الفلسين الأرملة، ربنا بيشوفهم الفلسين دول أهم يمكن من مئات الألاف لناس تانيين بيدوها من الفايض. فأنا عايز أقول لك النهاردة اللي تقدر عليه قدمه. تقدر تمسك التليفون الأرقام على الشاشة 714-709-4300، ده رقم الأساسي للكارما. في أرقام تانية بتطلع على الشاشة، في الويب سايت موجود تقدر تقدم على الويب سايت، في الكيو آر كود موجود. أنا ما شفتش ولا تقدمها وصلت بالكود ده. عارفين تعمل إزاي؟ ممكن يكون نسينا بقالنا 6 شهور، لكن عارفين تعمل إيه؟ امسك التليفون بتاعك، افتح الكاميرا، ما تصورنيش لكن افتح بس الكاميرا وبعدين وجهها ناحية الكود اللي موجود ده، وجهها ناحيته كده ودوس على الكود، هيطلع لك حاجة صفرة من تحت، دوس عليها مش تشربها، دوس عليها هتلاقيها فتحت اللينك يقول لك ازاي تقدر تقدم. تقدر تقدم بالكريدت كارد، تقدر تقدم بالأبل باي، تقدر تقدم بالباي بال، تقدر تقدم بأي طريقة، بالزل الأرقام بتطلع على الشاشة، تقدر تقدم بأي طريقة. الطرق كلها موجودة وبكل عملات.

العالم موجودة. حتى كمان لو عايز تقدم بالكريبتو موجود، تقدر تقدم النهاردة، تقدر تكرم ربنا النهاردة. اللي عايز يكرم الرب هيكرمه، انت عايز تكرم الرب والرب عايز يكرمك والرب عايز يباركك، لكن ما تمنعش على نفسك البركة. انت ما تفتكرش انك انت بالألف دولار زيادة

0: وثلاثة وعشرة وعشرين ويمكن مية تقدر النهاردة. عمل الرب على وجه الكرة الأرضية متوقف على أولاده. أولاده هو بيعمل عمله من خلال أولاده مش كده؟ هو أرسل الـ 12 تلميذ علشان يبشروا ويبشرونا إحنا ووصلت لنا الرسالة عشان إحنا كمان نوصل الرسالة للناس التانية. وطلب الله مباشر اذهبوا. ده طلبة ربنا لينا إن إحنا نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. أمين أحبنا. عايزين نشوف في الدقائق اللي جاية وإحنا بنسمع من أخ أندرو. عايز أشوف الأرقام تتغير. استعمل الكيو آر كود الموجود على الشاشة. مين اللي بيقول يا رب أنا بحبك من كل قلبي وأقدم لك النهاردة؟ اتفضل يا أخ أندرو.
1: هو ده الشعار اللي كان بيتكلم عليه القسيس رائف والأخ صامول. مين اللي بيقول أنا بحبك يا رب؟ الرب لما حب عمل، ورب لما أحب بذل نفسه، ورب لما أحب جه لعالمنا، ورب لما أحب حمل الصليب من أجلنا، والرب لما حب شال اللعنة من علينا، والرب لما حب رفع عقوبة الخطية من علينا، الرب لما حب ادانا خليقة جديدة، الرب لما حب نور حياتنا بنور معرفته وبنور الإنجيل. فالحب مرتبط بعمل. مش هتلاقي كلمة الحب لوحدها، لكن لما ندور على كلمة الحب داخل العهد الجديد هنلاقي معاه عمل، في فعل، في خطوة بتتعمل. عشان كده انت بتحب الرب يسوع لازم تعمل لاجل ملكوته، لازم تعبر بالحب ده بطريقه عمليه، لازم تقول للرب يا رب انا جاي اكرمك النهارده، يا رب انا جاي اعظمك، يا رب انا جاي اعلي اسمك. واعظم شيء نعمله للرب يسوع ان اسمه يتمجد في وسط العالم كله. اعظم شيء نعمله للرب يسوع ان نوسع دايره ملكوته. اعظم شيء نعمله للرب يسوع ان ناس كثيره تعرف المسيح. أعظم شيء نعمله الرب يسوع إن الناس ترجع وتعلن ملك يسوع على حياتها. يا عبيس هذا الشخص اللي الكتاب ما ذكرش هي هو ليه اتسمى ده. الناس بتجتهد، ربما يكون أبوه مات، ربما يكون في ظروف صعبة، ربما لكن النتيجة إنه حالة معينة اجتزت فيها الأسرة ونتج عنه إن يحمل اسم صعب جدا. لكن الشخص ده لم يستسلم لظروفه وصلى وعرف ان في الصلاة وعرف ان بالإيمان يقدر يغير كل مسار حياته. إذ كان يا عبيس في العهد القديم قال للرب ليتك تباركني، احنا النهاردة في العهد الجديد ما نقدرش نقول للرب ليتك تباركني، لكن النهاردة في العهد الجديد انا وانت نقدر نقول للرب بنشكرك لأنك باركتنا.
2: بارك
1: لأن الكتاب يقول كده في أفسس 1:3 الذي باركنا
0: بكل بركة روحية سماوية.
1: احنا لسه مش لسه منتظرين البركة. البركة الرب منحها لينا، وأعظم البركات الروحية اللي الرب منحها لينا ان الرب يخلينا جسر وقنال وقناة يعبر من خلالها للعالم كله. اعظم عطيه واعظم بركه ان الرب يستخدمنا، اعظم بركه ان نكون عاملون مع الله. وفي بركه اعظم من كده انك تشتغل مع ربنا، في بركه اعظم من كده ان الرب بيستأمنك على العمل، في بركه اعظم من كده ان الرب يجعلك سفير ليه، في بركه اعظم من كده ان الرب يكلفك بخدمه المصالحه، في بركه اعظم من كده ان الرب يقول كما ارسلني الاب ارسلكم انا. تعالى النهارده في اسم الرب يسوع واحنا قدام حدث فعلا عالمي، ان الرب يؤسس من خلال قناه الكرمة قناه جديده توصل للعالم كله، توصل للامم، لشعوب مختلفه. بدل ما كنا بنقول رؤيتنا 470 مليون، النهارده بنقول رؤيتنا 2 مليار.
2: مبارك اسم يا
1: ده. تخيلوا من 6 شهور كنا قاعدين هنا وبنقول نفسنا نوصل لكذا وكذا وكذا، خلال 6 شهور ربنا يقول اللي نفسكم فيه انا بعمله.
0: هللويا.
1: انا بحققه، انا بنفذه على الارض، انا بتممه دلوقتي.
0: هللويا.
1: تعالى ده يشجعك انه رقم واحد ان العطايا اللي انت بتقدمها والمشاركه اللي انت بتشارك بيها واشتراكك الشهري بيستثمر بطريقه امينه وعظيمه جدا. ايه الدليل؟ ان الدليل كل عيد حصاد بنلاقي فيه حاجه، مش حاجه، حاجات جديدة، حاجات جديدة. شوف مؤتمرات، شوف برامج جديدة. النهاردة بنشوف قناة جديدة، قناة هتوصل وتغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية لتضم 2 مليار الرب بينادي عليهم، ويقول له

0: كده انا دفعت تمن خلصكم.
1: انا بشجعك النهارده انت وانتي جزء من العمل ده، ما تخليش الفرصه والبركه تفوتك النهارده. قول يا رب انا عايز اكون جزء من البركه دي، عايز اكون جزء من توصل اوصل رسالتك للملايين حوالين العالم، عايز اكون جزء في البركه النهارده. تعالى اقول له انا لحبيبي، انا ليك يا رب، انا وكل ما ليا ليك يا رب، مجد اسمك. تعالى النهارده وقدم بسخاء لعمل ربنا عشان الرساله توصل لملايين من المحتاجين. امين
2: امين امين.
3: لو كان مؤمن حقيقي وبيسمع ان الكارما وكلمه ربنا بتوصل لكل العالم والموجوعين والتعبانين والتايهين باللغه، صدقني انت هتحس بفرح كده لا ينطق بيه ولا مثيل. فعلا حقيقي بجد مفيش فرح قد ما احنا فرحانين دلوقتي، ويمكن انت شايف ده على وشوشنا قد ايه احنا فرحانين بعمل ربنا في قناه الكارما، وده هيخليك انت كمان لانك انت واحد مننا، احنا مش هنعرف نعمل حاجه من غيرك ومساعدتك لينا. بشوف ناس كتيره جدا بيسالوا يا رب احنا عايزين انك انت تستخدمنا، ويفضلوا يصلوا طب استخدمنا، نستخدم ازاي؟ اهو ربنا بيقول لك اهو تعالى انا هستخدمك في وقت زي ده، في وقت بينادي عليك اسمع صوت ربنا وكون حساس جدا لصوته، وقول له انا بسمع صوتك وبشارك في العمل ده وبوصل الكلمه لكل العالم، لان ده هدف الله من وجودك انك توصل كلمه الانجيل للخليقه كلها. انت تقدر تعمل ده باللي معاك، بالامكانيات البسيطه اللي معاك تقدر توصل ده، فباسم يسوع تقدر تقوم وتقول قادرون زي ما كان موسى في وسط ال 12 سبت وكان بيقول احنا هنمتلك الارض، وكل الناس راحوا يجسوا الارض قالوا له ايوه الارض حلوه الارض جميله لكن احنا مش قادرين عليها، في عماليق هناك مش هنقدر نوصل لها، لكن في اتنين بس وقفوا يشوع وكالب وقالوا احنا هنقدر. خليك انت زي يشوع وكالب وقول احنا قادرون على امتلاكها وقادرون نوصل كلمه الرب للعالم كله، لانك انت تقدر. رب باركك لوقت زي ده في اسم يسوع. كل قلب بيسمع صوت ربنا دلوقتي وبيقول اللي معايا هجود بيه هو يقدر يتحرك ويقول انا همد ايدي في العمل ده عشان اوصل الكلمه في اسم يسوع. يا رب فعلا حرك القلوب اللي بتسمعنا دلوقتي، ومش مهم معاك ايه، مش مهم انت في ايدك ايه، انت تقدر تعمل كده. هو اتجاه قلب. العطيه مش بالكم، العطيه بالكيف. شوف انت قد ايه قلبك واكلك على زي ما انت دقت محبه ربنا عايز توصلها للاخرين. اعمل كده من فضلك وقول انا عايز اقدم محبه ربنا للناس يدوقوا محبه ربنا ويفرحوا زي الناس الفرحانه دي. بفتكر حكايه كده بسيطه ان في واحد من ضمن الناس كان غني جدا جدا جدا ومش عارف يدوق الفرح، وكان يعني كان في واحد راح لبيت كده وعزم ناس كتير، قال انا هعزم يعني الناس دي الاغنياء هعزمهم عشان ما عندهمش وقت، هعزمهم في وقت واحد كلهم وهوصل لهم الرساله. وهو بيعزمهم كده راح الخادم اعتذر قال انا مش هقدر اجي، وهو ماشي رايح يجيب باقي طلبات لقى واحد بسيط جدا بس بيعرف يوصل كلمه ربنا صح والحق الكتابي مظبوط، قال له ينفع تيجي معايا البيت؟ قال له ينفع اجي معاكي البيت. وهو بقى ايه، كان التاني ده كان لسه لابس قميص جديد اشتراه ب 10 جنيه بالظبط وراح بيه كده، كان مبسوط قوي ان هو مشتري القميص بالمبلغ ده ورايح بقى هيكلم عن ربنا مع ناس اغنياء جدا. ففي خادم كان زعلان قوي في وسط الحكايه دي بيقول له انا مش مبسوط انا مش فرحان، ازاي انت فرحان كده؟ قال له عشان انا ربنا في قلبي. فبيقول له بس انا كنت عايز اسالك سؤال. الراجل الخادم بيقول له انت القميص اللي انت لابسه ده بكام؟ راح قال له بص بالحسبان بتاعك كده حوالي ب 600 جنيه. قال له ياه ومش فرحان؟ يعني انا فرحان بالقميص اللي ربنا باركني بيه وجايبه ب 10 جنيه؟ لازم تحس بالبركه اللي ربنا اداها لك عشان ده ربنا في قلبه، وحس ان قد ايه ربنا عامل حتى بالحاجات البسيطه بيفرح القلب وبيبسطه. فانت لما يكون ربنا في قلبك بالحاجات البسيطه اللي الرب اداها لك وبتمتلكها بتفرح بيها. فامين باسم يسوع ربنا يحسسك بالبركه اللي مديها لك في ايديك وتقول يا رب بشكرك على الحاجه البسيطه اللي انت مديها لي وانا ببارك بها غيري عشان الفرحه اللي جوه قلبك توصل لناس ثانيه. امين. الرب يستخدمك دلوقتي تقدم فرحه لناس فعلا فاقده الفرحه.

مسرحية مكتوبة منذ القرن الثامن عشر أشعلت جدلا منذ كتابتها إلى اليوم، ممنوعة في العالم العربي. ترجموا أعمال فولتير كلها إلا هذه المسرحية. مجرد قراءتها في أوروبا أثارت احتجاجات المسلمين. مسرحية محمد نسلط عليها الضوء في هذه الحلقة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم عن مسرحية محمد أو التعصب، هكذا اسمها. مسرحية كتبها فولتير، الكاتب والفيلسوف الفرنسي الشهير الذي

يعتبر أحد أهم أعمدة التنوير في أوروبا. مسرحية تسلط الضوء على كيف يتحكم الشخص باسم الله في الآخرين ويدفعهم لارتكاب أفظع الجرائم باسم الله. مسرحية تم تأليفها قبل أن تكون هناك تهمة الإسلاموفوبيا، وقت كان الأوروبيون يقولون رأيهم في الإسلام بصراحة ودون لباقة سياسية political correctness. هذه المسرحية لم تشتهر في العالم العربي والإسلامي، تم التعتيم عليها، تم تجاهلها في الترجمة لأنها تمس جوهر العقيدة الإسلامية، لأنها تعري الدين الإسلامي في جذوره، لأنها تكشف خطره بطريقة مسرحية. في هذه الحلقة سأشرح لكم كل شيء متعلق بهذه المسرحية. أعد كل من شاهد هذه الحلقة أن يصير بعدها عارفا بكل تفاصيل المسرحية. الغرض هو تسليط الضوء على المسكوت عنه، على الممنوع، على الأعمال التي كان من المفروض أن تنتشر وترى النور. مسرحية فولتير في نظري أخطر من رواية سلمان رشدي، آيات شيطانية. قد كان فولتير سباقا في فضح جوهر العقائد الإسلامية بطريقة فنية وبطريقة تجمع بين المسرح والخيال والتاريخ. دعونا دون إطالة ندخل في الموضوع وكل ما يتعلق به من تفاصيل مسرحية محمد بكل وضوح. إذن مسرحية محمد للكاتب فولتير. خلينا بداية أقول لكم أنه في 2005 مجرد قراءة المسرحية في فرنسا أثارت احتجاجات المسلمين، وحتى في سويسرا على فكرة، يعني كان الجمعيات الإسلامية والأئمة أثاروا الرأي العام. وأنتم فاكرين أنه 2006 كانت الرسوم الكاريكاتيرية بعدها، فالموضوع أشعل احتجاجات كثيرة في 2005. توفيق الحكيم الكاتب والمسرحي الشهير المصري كتب ضد هذه المسرحية، مع العلم أنه كمسرحي المفروض أنه يكون مبسوط من مسرحيات فولتير، إلا أن هذه المسرحية أخرجته عن طوره. قال: قرأت لتسع سنوات مضت قصة فولتير التمثيلية محمد، فخجلت أن يكون كاتبها معدودا من أصحاب الفكر الحر. فولتير مفكر حر ورائد التنوير، إلا أن يكتب عن محمد. هنا توقف الأمر. فقد سب النبي فيها سبا قبيحا عجبت له وما أدركت له علة. يعني لو كتب فولتير عن أي شيء، عن نملة، عن الصرصار، عن أي شيء، عن الإسكندر، عن المسيح، عن موسى، عن أي شيء، ما عندوش مشكلة، سيكون كاتبا عظيما. لكن بعد ما كتب محمد سبه سبا قبيحا عجبت له. هذا يوريك بأنه في تعصب كبير حتى بين الكتاب اللي بنعتبرهم مثل توفيق الحكيم، ممكن تعتبره من الكتاب المستنيرين، لكن حين يتعلق الأمر بالدين تنتهي الاستنارة. منذ ذلك الحين يقول: وفولتير عندي متهم ولن أبرئه أبدا، ولن أعده أبدا بين أولئك العظام الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر. خلاص جرد فولتير من كل شيء لمجرد أنه كتب مسرحية عن محمد، وأحسب أن التاريخ العادل سوف يحكم عليه هذا الحكم، فينتقم للحق بما افتراه على نبي كريم ظلما وزورا. ينتقم للحق، يعني لازم يسبوا فولتير ويشتموا فولتير ويلعنوا فولتير، والتاريخ يفعل كده عشان يستريح توفيق الحكيم. توفيق الحكيم هو نموذج بسيط مما نعانيه في الشرق الأوسط، التعاسة الفكرية. إذا كان هذا رأي واحد أديب مفروض أنه ينتصر للأدب قبل كل شيء، فما بالك بالمواطن العادي؟ يعني من هو فولتير؟ ولد فولتير في أواخر القرن 17، 1694 في باريس.
توفي أيضا في باريس سنة في القرن أواخر القرن 18 1778. عاش حوالي 83 سنة وهي عمر يعني طويل جدا، خاصة بالنسبة للتقدم الطبي آنذاك فهو عمر طويل جدا.

الآن يمكن يبان أنه عمر حتى الآن يعني هو عمر جيد جدا، لكن بالنسبة لذلك الوقت كان عمر طويل جدا. حصلت بعده الثورة الفرنسية، لم تحصل في وقت فولتير، حصلت بعد وفاته ب11 سنة، ويعتبر هو ملهم، واحد من الشخصيات التي ألهمت الثورة الفرنسية، يعني ده يعرفه الصغير والكبير. في مكان يقال بأن عاش فيه فولتير في فرنسا، والآن تحول إلى مطعم رقم 27 في رصيف أو كورنيش فولتير، والمطعم اسمه لو فولتير، مطعم راقي شيك، ممكن على نهر السين قريب من متحف اللوفر، ممكن تذهب إليه وتشوف فين عاش فولتير. ودي في إحدى زيارات الباريس قمت بأخذ صورة هناك حتى يعني للذكرى، مع مكان عاش فيه هذا الفيلسوف العظيم. من هو فولتير؟ فولتير ده مش اسمه على فكرة، ده pen name، يعني اسم شهرة، اسم كتابة. هو اسمه فرانسوا ماري ماغي أغوي، لكن لو عايز تقوله بالعربي فرانسوا ماري أروي. اسم الشهرة فولتير، يقال بأنه حاول غير ترتيب الحروف لأروي لجينيور، يعني لجون لجينيور، أروي لجون، جي كانت بتتكتب اي، فهو حول ترتيب الحروف فصارت فولتير. وعملها بعد ما صار تقريبا 24 سنة بعد ما خرج من السجن، اختار انه يطلع يكتب باسم تاني فولتير، وهو اعادة تركيب لاسمه اللي بيعتبر فرانسوا، يعني اروي الابن او اروي الصغير، أو يعني إعادة ترتيب حروف اسمه كما كان ينادى. إذن هو كاتب وفيلسوف فرنسي، يعتبر من رواد حركة التنوير كما قلت، وعنده أفكار لازم نعرفها ببساطة، يعني نحن نختصر أفكاره، هو عنده أفكار كثيرة، لكن ممكن أهمها هو كان ضد فساد المؤسسة الدينية. وينبغي هنا أن أقول كلمة واضحة كل الوضوح، لأنه كثير من العك ينتشر على السوشيال ميديا وعند الناس اللي بيطلعوا في اليوتيوب، بيقول لك كان ملحد وضد الدين ويكره الكهنة ويكره الدين ويكره كذا ويكره المسيحية، وقال وقال وقال. أغلب هذا الكلام ملوش أي أساس من الصحة. فولتير بالحرف كان ضد فساد بعض رجال الدين، ضد فساد المؤسسة الدينية، لكن في نفس الوقت كان يدعم رجال دين آخرين ويعاملهم باحترام ويمدحهم للفضائل اللي كانت عندهم، بل وكان يتبرع من أمواله لأجور بعض الكهنة ورجال الدين وحتى للكنيسة. يعني ده لازم يكون واضح، ضد فساد المؤسسة الدينية، ضد التعصب والاستبداد الديني اللي متعصبين ومنغلقين، هو كان ضدهم تماما. طبعا هو ما كانش ممكن تقول عليه ربوبي، ممكن تقول عليه مؤمن ببعض عقائد المسيحية ومنكر لبعض عقائد المسيحية، مثلا كان ينكر المعجزات، كان ينكر بعض الحقائق في المسيحية، لكن كان مؤمن بالله بطريقته الخاصة خارج الإيمان المسيحي الكلاسيكي، لكن مش بالطريقة اللي بيروج لها الآخرون. نادى بإعمال العقل والعلم كأصحاب الفكر التنويري اللي شاع في أوروبا في ذلك الوقت، نادى بفصل المؤسسة الدينية عن الدولة، وكان مع الحرية الدينية وحرية التعبير، وتعرض بسبب أعماله للكثير من الاضطهاد والسجن والكثير من الأمور. دي تقريبا ملخص للأفكار اللي نادى بها فولتير.
وطبعا عنده اعمال كتيره، هو كتب بغزاره وعنده واحد

واحد من أشهر أعماله مثلا كانديد أو الساذج، كان ضد التفاؤل الفلسفي. قاموس الفلسفي واحد من أشهر أعماله، عبارة عن مقالات في 1764، رسائل عن الإنجليز، لأنه كان لما نوفي ذهب إلى إنجلترا وعاش هناك، ولما رجع كتب رسائل عن الإنجليز. كان معجب بالتجربة البريطانية في طريقة الحكم، في الحريات، في تقدمهم في حرية التعبير وحرية الكتابة والحرية الدينية. وكتب أيضا رسالة في التسامح، ودي واحدة من الأدلة على أنه كان مش ضد الدين، لأنه دي كانت دفاع عن رجل بروتستانتي اتهم بأنه قتل ابنه في حين أنه ابنه كان انتحر، واتخذت التهمة ضده لقتله لأنه اتهموه بأن ابنه كان يريد أن يصير كاثوليكيا وأنه قتل ابنه، فراحوا اضطهدوا الرجل البروتستانتي. فهو كتب رسالة في التسامح دفاعا عن هذه القضية. يعني فولتير ما كانش ضد المتدينين والتدين بصفة عامة، لكن كان ضد أنواع التدين اللي هي التعصب، اللي هي التسلط، اللي هي التسلط السياسي باسم الله. كل هذه الأمور هو كان يرفضها. وعنده طبعا مسرحية محمد اللي اتكتبت في 1741 ضد التعصب الديني. دي واحدة طبعا، ده لا يختصر كل أعمالي وكل إنجازاتي، لكن أنا ذكرت بعض من أهم أعماله. تأثر فولتير، فولتير ما نزلش من المريخ لوحده، تأثر بفلاسفة كبار مثل جون لوك والفلسفة بتاعته، هو ذكر ذلك. وبما أنه مطلع، لأنه هو كان رجل قارئ يتقن اللغات، كان يتقن اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة اللاتينية، كان مطلع جيد على الكثير من الأعمال، وكان طبعا قارئ. وعلى فكرة الناس الذين يقولون هو ملحد، هو على فكرة كل دراساته هي تمت في مدرسة يسوعية كاثوليكية، تعلم فيها اللغات، تعلم فيها المسرح، طلع فيها على كل أعمال أدبية، وهي اللي فتحت له المجال في التعرف على الأدب وعلى الكتابة المسرحية أصلا. فإذا تكوينه أتاح له الاطلاع، فاطلع على فلسفة جون لوك، واللي هي كانت بداية أفكار الدولة الحديثة وطريقة الحكم وفصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة عن مؤسسات الدولة وعن الحريات، لا ليبرتي. وتأثر طبعا بإسحاق نيوتن في المجال العلمي، إعمال العقل. وتأثر باسكال اللي هو الريادي والفيلسوف الفرنسي. وتأثر بديكارت أيضا في منهج الشك والعقلانية. فهو تأثر بكل هؤلاء. ممكن أن ترى هذا في أعماله بكل وضوح. نيجي لفكرة، أنا قبل ما أدخل في مسرحية فولتير، في ناس كتيرة بتاخد شمال ويمين والتنوير وما التنوير، وكل شوية واحد يوتيوبر في العالم العربي ماسك لي كاميرا وميكروفون وحطط لي تليفون ويقول لك التنوير وما التنوير والتنويري وما التنويري والأقرشين مش تنويري. ليه؟ لأنه كل هم التنوير بالنسبة لهم يساوي الإلحاد ولا ديني. ده واحد مستنير وده تنويري. أي واحد متدين، لا ده مستنويري. فالتنوير عندهم هو تكون ملحد وتكون غير متدين. لكن لو أنت متدين وتنادي بالتنوير الحقيقي فأنت مش تنويري. فإذا حتى أوضح المفاهيم لكم، حتى اتركوا العك جانبا لأنه في كثير من العك لا يستحق الرد حتى أحيانا. التنوير ليس مرادفا للإلحاد، ليس مرادفا للادينية، ليس ضد الدين، دي ليس ضد الله، دي لازم نعرفها. التنوير هو حركة من 1680 إلى 1800 تقريبا، ظهرت 120 سنة. التنوير هو دعوة إلى استقلال الفرد في استخدام عقله. ما تعطيش عقلك لا للشيخ ولا للقسيس، ما يقررش عنك، ما تكونش من القطيع.
تقرر لنفسك عايز تكون متدين، عايز تكون ملحد، عايز تكون لا أدري، عايز تكون. المهم أنت ببحثك وقناعاتك تتوصل للقناعة اللي أنت شايفها صح. ده التنوير، استقلالية العقل، استخدم عقلك بنفسك، ده شعار التنوير. مش تقصي من خالفك الرأي وصار متدين تقول له لا أنت مش تنويري، والآخر شيء بعيد عن التنوير، هذا مش تنوير، هذا تنويرك أنت. على العموم حتى أقول بأن فولتير كان يعني لا يمانع في المشاركة حتى في بناء كنيسة. هو بنى كنيسة في فيرني فولتير في على الحدود الفرنسية السويسرية، ومكتوب عليها أنه أقامها فولتير لله، بناها فولتير لله، في كنيسة تحمل اسم فولتير. طبعا في قيل وقال على هذه الكنيسة، حتى أكون صادق معكم، في بعض الناس قالوا لا أجبرته الكنيسة أو ضغطت عليه أو كذا. لا أعتقد شخصيا بأن هذا حصل، لأنه فولتير لما تقرأ هو كان معجب بشخصية المسيح، معجب بالمسيحية، معجب بمبادئ المسيحية، لكن كان ساخط جدا على استخدام المسيحية لاستغلال الناس، على استخدام المسيحية في التفاهات والجدال البيزنطي اللي ملهوش نهاية، على سوء استخدام الدين في اضطهاد الناس وفي محاكم التفتيش وفي التفتيش على نواياهم ماذا يعتقدون. كان هو ضد هذه الأمور، لكن ولا مرة قرأت بأنه كان ضد المسيح أو أفكار المسيح، بل كان يعتبر المسيح، رسالة المسيح سامية جدا، فيها الكثير من التسامح وفيها مبادئ رفيعة جدا. ولذلك لا أعتبر فولتير كان ضد المسيحية أنا شخصيا. يعني في عبارات على النت وحتلاقي مسلمين وغير مسلمين بيعملوها، وكثير من التيار الإلحادي في وطننا العربي الكريم وفي شرقنا الأوسط الجميل بتلاقي بيحطوا لك عبارات وكأنهم عباقرة وكأنهم قرأوا أعمال فولتير. هو يمكن بالأمس كان بيعتبر فولتير ديزرت بعد الأكل، ما كانش عارف حتى هو من فولتير. فبيقول لك واحدة من العبارات بيبعتوها لي كتير، سنشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، عبارة زور ما قالهاش فولتير، دي من كيس هؤلاء. أي واحد يقولها لك قول له دي من كيسك، يعني أنت مطلعها منين يا حبيبي؟ من فولتير اللي تحت بير السلم؟ قد أختلف معك في الرأي لكنني مستعد أن أموت دفاعا حقك في التعبير عنه، ما قالهاش فولتير. فين المصدر؟ ولا شيء. هم يرددون هذه الأمور. واحدة من العبارات اللي بيبعتوها لي حتى على الفيسبوك في هذه الحلقة، واحد من المسلمين الغيورين عوض أن يرد على المسرحية ويقول لي قرأته وأفندها والدليل كذا والدليل كذا، أهل فولتير قال لدي 200 مجلد في اللاهوت المسيحي وقرأتها كلها وكنت كأنما تأجول في مستشفى الأمراض العقلية. وعندها فيرجنز، يعني عندها رواية، وفي رواية مستشفى المجانين، وفي رواية أخرى، كل روايات زائفة زورا لم يقلها فولتير. أنا بقول لكم فولتير درس في مدرسة مسيحية، في مدرسة يسوعية، كل ما تعلمه فولتير هو مديون به لمدرسة مسيحية ولمدرسين مسيحيين، حتى اللغات، حتى المسرح، حتى الأدب، حتى شطارته في الكتابة مديون به لمدرسين مسيحيين وللمدارس المسيحية، واللي ما كانش ممكن ياخده في أي مدرسة إسلامية. هم اللي عرفوه على الأدب، هم اللي عرفوه على المسرح وأنواع الكتاب والتراجيديا والكوميديا وغيره وغيره وغيره. ده كان يدرس في المدارس المسيحية في وقت ما كانت المدارس الإسلامية بتعلم فقه أبو هريرة وبتمسح بكم حجرة، 3 أو أقل. عبارات قالها فولتير حرفياً، دي قالها فعلا، لأنه أنا بحط لكم حتى المصدر. لو لم يكن الله موجودا لكان من الضروري اختراعه. ودي على فكرة مش بالفكر بالمعنى السلبي الذي يروج له البعض برضو. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.
لو الله لم يكن موجود لكان من الواجب أن نخترعه. لماذا؟ يقول لك بأن الدين ضرورة أخلاقية للمجتمع.

انه نيسيسيتي ضروره، مش انه بيقول لك لازم نخترعه حتى نخدع الناس، لا، انه حتى لو هو يفترض لو لم يكن الله موجودا، لكن هو طبيعه الحال يؤمن بوجود اله. انا قلت لكم هو كان شبه ربوبي، ممكن تحطه في الربوبي الذي يؤمن بنوع من المسيحيه خاليه من بعض الاشياء. الكون، قال الكون يربكني ولا استطيع ان اتخيل ان هذه الساعه موجوده بلا صانع ساعات. وده ممكن تجده أيضا في المصدر. دي أقوال قالها فولتير. طبعا في الشرق الأوسط ترجموا طه حسين مثلا، ترجم لفولتير رسالة في التسامح، ترجمت لفولتير الكثير من الأعمال، ترجمت لفولتير إلا مسرحية محمد طبيعة الحال ما ترجموش إلى حد الآن. لا توجد ترجمة رسمية ولا واحد. أنا شفت واحد تطوع اسمه ابن المقفع، دورت عليه قرأتها، ترجمة غير دقيقة. لكن الآن مع الاي اي ممكن أي واحد يعمل داونلود للبي دي اف وموجود بالفرنسي ويعمل ترجمة نستفيد منها جميعا، تكون متاحة للناس حتى يقرأوا. في زمن الانترنت، زمن المنع والرقابة، قد ولا أي واحد ممكن يعمل لها داونلود، وأرجوكم أن تفعلوا ذلك، لأنه لحد الآن لا توجد ترجمة عربية لهذه المسرحية، ممنوعة كليا في العالم العربي. أهي الأصل بتاعها، لفاناتيزم اللي هو التعصب، او يعني او ماهومي كان الفرنسيون كانوا بيسموا محمد ماهومي لو بروفيت اون تراجيديا، يعني في الكتاب المسرحيه في التراجيديا ايضا اللي بتنتهي نهايه ماساويه لفولتير. عنوان الروايه التعصب او النبي محمد تراجيديا. في بعض النسخ ترجمت لاحقا ماهومي امباستر اللي هو الدجال، المدعي، ممكن تسميه الكذاب، المدعي اللي ادعى النبوة. امباستر هو مش نبي، لكن هو أخذ صفة المنتحل، زي منتحل صفة نبي. تقسيم الرواية، الرواية عبارة عن خمس فصول، كتبت سنة 1736، لكن ابتدت تخرج للعلن ويتم تمثيلها سنة 1741. فالكتابة حرفيا انتهى من كتابتها 1736، لكن انها تخرج وتصير مسرحية للناس في 1741، وهي عبارة عن خمس فصول. يعني لو حطيتها في بي دي اف لا تتعدى ما بين 60 إلى 70 صفحة، 60 إلى 70 صفحة، مش كبيرة، يعني ممكن الواحد يقرأها في جلسة واحدة حتى. ماذا قال فولتير عن محتواها؟ في رسالة بعت بها في 1745 البابا بنديكت الرابع عشر، قال فيها: أيها الأب الأقدس المبارك، إن قداستكم ستسامحني على الحرية التي تجرأ بها واحد من أقل المؤمنين شأنا. وبيتكلم عن نفسه كمؤمن، وبيقول أنا واحد من أقل المؤمنين التابعين للكنيسة الكاثوليكية، لكن شديد الغيرة على الفضيلة حين يرفع إليكم أهداها. أهدى هذه المسرحية لبنديكت الرابع عشر، قال له حين يرفع إليكم بصفتكم رأس الدين الحق، سمى المسيحية الدين الحق، هذا العمل الذي كتب في مواجهة مؤسس مذهب زائف وهمجي. بيتكلم عن محمد. ممكن واحد يقول لي لا هو اضطر، ما فيش حد أجبره. فولتير كان معروف بشراسته في الهجوم، بسخريته اللاذعة، أنه ما بيخافش، أنه بيدخل السجن ويطلع ويدخل تاني. ما فيش حد اضطره أنه يهدي مسرحية بهذه الكلمات لبنديكت الرابع عشر. ما فيش أي حاجة تبرر أنه يكون متملق أو محابي أو يدور على أي شيء. قال: أيها الأب الأقدس المبارك، إن قداستكم ستسامحني على الحرية
لكن بيقول أرفع إليكم بصفتكم رأس الدين الحق هذا العمل الذي كتب في مواجهة مؤسس مذهب زائف.

متوقف وهمجي. في بعض الناس بيقول لك مسرحية محمد كتبت لكن فيها نوع من المعاريض، كتبها عن محمد وعن الإسلام لكن هو يقصد الكنيسة الكاثوليكية، غير صحيح. من خلال قراءتي ليها وكل ما كتب عنها تقريبا والنقد الموجه لها، أنا لست مع هذا الرأي واعتبره رأي غير صائب، هو ضد التعصب مجملا سواء كان في الإسلام أو غير الإسلام، حتى في المسيحية هذا شيء مفروغ منه، لأنه التعصب مرفوض عند فولتير، وأنه يريد من خلال المسرحية أن يحارب التعصب الموجود في وقته، هذا ما فيه شك. لكن هل قصد رسول الإسلام والإسلام؟ حتما قطعا، هنشوف. لماذا كتب فولتير هذه المسرحية؟ يقول في مقدمة طبعة أخرى في 1942 لملك بروسيا فريدريك الثاني وقتها، قال له غير الرسالة اللي بعت بيها لبنديكت الرابع عشر، دي لملك بروسيا وكان هو معجب ملك بروسيا، كان شايف أنه منفتح ومستنير إلى غير ذلك. قال: جلالتكم تعلمون أي روح كانت تحركني وأنا أؤلف هذا العمل، إن محبة الجنس البشري وكراهية التعصب، وهما فضيلتان يليق بهما أن تكونا دائما إلى جوار عرشكم، هما اللتان قادتا قلمي. كان هو يريد محاربة التعصب. لقد كنت أؤمن دائما أن التراجيديا المسرحية لا ينبغي أن تكون مجرد عرض يلامس القلوب دون أن يهذبها ويصلحها. فما الذي يهم البشرية في شهوات ومآسي بطل من أبطال العصور القديمة إذا لم تكن تلك القصص وسيلة لتعليمنا وإرشادنا؟ كان الهدف هو محاربة التعصب في وقته، لكن أخذ قصة من الماضي، قصة محمد وقصة الإسلام، كدليل على أن التعصب ممكن تحت اسم الله تحت اسم الفضيلة يخرب بشر ويدفعهم لارتكاب جرائم وفظاعات، وهم يعتقدون أنهم يخدمون الله. دي فكرة المسرحية. شخصيات المسرحية: شخصية رئيسية محمد، ماهومي. محمد عند فولتير في هذه المسرحية شخص مدعي نبوة يستغل الدين في التحكم في الأشخاص. الزبير شخصية معارضة لمحمد وهو قائد مكة، طبعا هو تلاعب بالاسم. الزبير في التاريخ الإسلامي هو تابع للإسلام. هل كان فولتير مدركا لذلك؟ حتما، سأعطيكم الدليل. هو يقصد بالزبير أبو سفيان، سيقول ذلك بفمه في مقدمته اللي بعت بها لملك بروسيا، لكن حط اسم قائد مكة اسمه الزبير. زيد عبد لمحمد، شخص تابع متحكم به من طرف محمد، ضحية. هو عبد لمحمد لكن متحكم فيه، هو نايف زي ما بنقول، ساذج، بيصدق ومؤمن بكل شيء بيقوله محمد، ولو قال له موت يموت. ده نوع من الأتباع اللي عرضهم. بالميرا، ويقال بأنها ترمز إلى زينب بنت جحش، لكن هو مسميها بالميرا. بالميرا هي يعني في عند الأوروبيين رمز للجمال، أنت عارفين هي المدينة القديمة السورية تدمر، لم يعد لها وجود، لكن بالميرا في المخيال الأوروبي، ليه هو حط بالميرا؟ في المخيال الأوروبي هي الشرق، هي الجمال، هي الحكمة، هي الأناقة، هي كل الأمور الجميلة، فهو سماها بالميرا. جارية عند محمد مرتبطة عاطفيا بزيد، هتكون في علاقة عاطفية بين زيد وبالميرا، وهنشوف الحبكة فيها مشكلة. عمر
قائد في جيش محمد عارف أنه محمد نصاب وعارف أنه

مدعي لكن بينفذ له الأوامر، هو ذراعه اليمنى في تنفيذ كل الدسائس، عكس زيد اللي هو مؤمن أعمى. يعني أنتوا شايفين كيف بيعرض الشخصية. ثم شخص ثانوي اسمه فانور أو فنار بحسب الترجمات، لكن هو في الترجمة الفرنسية في الأصل الفرنسي فانور، شيخ من شيوخ مكة. حتلاقي في الحوار دي شخصيات الرئيسية، يعني ممكن تحطها ست شخصيات تقريبا في المسرحية، والمسرحية تدور حول هذه الشخصية. وممكن أحطهم لكم بالذكاء الاصطناعي: بالميرا، الزبير اللي هو يرمز إلى أبي سفيان، زيد هو كاتبه سيد، عمر ماهومي، محمد. طبعا فانور ده شخصية ثانوية زي ما قلت، هي خمس شخصيات رئيسية، خمس فصول، لكن في فانور ممكن تقول شخصية سادسة زائدة. عرفنا الشخصيات: زينب، أبو سفيان، زيد، عمر، محمد. سهل. الحبكة مسرحية بتدور حول إيه؟ هي دخول محمد لمكة، في فتح مكة. العرض يقع في مكة، فتح مكة، يعود محمد لمكة، بيحاول إقناع الزبير اللي هو أبو سفيان بالاستسلام. لازم تستسلم قبل ما ندخل نحاصر ونبتدي الحرب ونهلك الجميع، ففي مفاوضات. الزبير يفضل مواجهة على الاستسلام في الحوار، بيقول له لا أنا أبدا ما أستسلم، وأنا أبدا، لأن أنا عارف أنك نصاب وأنك كذا وأنك كذا، أنا لا أؤمن بأنك نبي. وفي مواجهة طبعا في هذا الوقت. كانت جات زينب بالميرا، جات مع الجيش المحمدي، هم في يعني في جوانب مكة، ما دخلوش لسه، ما هاجمش الجيش. في عمر وفي محمد محاصرين مكة. جات زينب أو بالميرا، أخذها الزبير كرهينة أو سجينة أو أسيرة. هي جارية أوريدي عند محمد، لكن هو لما جو أخذها كرهينة. زيد أيضا لما راحوا المفاوضات أخذوا الزبير كرهينة اللي هو أبو سفيان. يوظف محمد أحد أتباعه المخلصين. زيد لدلوقتي هو رهينة عند الزبير، وظفه لقتل الزبير، ليكتشف في الأخير زيد أنه قتل أباه. هم أصلا مأخذين، هم صغار من أبوهم الزبير كعبيد. الابن والبنت الاثنين هم إخوة، ما بيعرفوش أنهم إخوة، ما بيعرفوش أنهم أبناء شيخ القبيلة اللي هي مكة. أخذوا محمد وهو صغار ورجعهم معاه لسبب في عقله حتى يستغلهم يقتلوا أبوهم اللي هو في مكة. فكل الحبكة أنه رغم أن الزبير أخذهم رهينة، مش عارف أنهم أبناؤه، فاكر أنه مجرد عبيد عند محمد، ولكن عاملهم معاملة حسنة، ما عذبهمش ولا أي شيء، وكان يريد فقط من محمد أن يبتعد عن مكة، لكن في الأخير سيتم توظيف الاثنين لقتل أبيهم. دي الحبكة. يتخلص محمد في الأخير من زيد عن طريق السم، بعد ما قضى زيد كل شيء وقتل والده، واكتشف أنه قتل والده وهو يموت، اكتشف أنه قتل والده، راح محمد قال أنا لم أأمره بذلك، وأمر عمر يضع له السم وتخلص منه وادعى الفضيلة أمام الناس. التراجيديا في الفكرة أنه محمد كان قد أخذ أولاد الزبير وهم صغار واستعبدهم، زيد وأخته بالميرا زينب، لكنه أخفى عنهم هذه الحقيقة. زيد كان يحب بالميرا ولم يكن يعرف أنها أخته، ومحمد كان يحب بالميرا ومخلي زيد يعتقد أنه في يوم من الأيام حيتزوجها، مخلي علاقة الحب وهو يشاهدها بتلذذ، وهو عارف أنه أخ وأخته، لكن هو مخلي لأنه عارف في الأخير حيتخلص من زيد، لكنه كان يتلاعب بالاثنين. حين قتل زيد أباه وتخلص منه محمد، بالميرا قتلت نفسها كي لا تمكن محمد من نفسها. دي خلاصة المسرحية. سوري لو أحرقت الفيلم عليكم، لكن قراءتها ستبقى جميلة وممتعة، لأنه

الحلاوة واللذة هي في الحوار. ماذا يريد فولتير أن يقول لنا من خلال الشخصيات؟ ماذا يريد أن يوصل لنا في الحوار؟ فولتير مش شخص ساذج، مش شخص عامي، مش شخص جاهل. أنا بقول لك واحد قرأ للفلاسفة الكبار، بقول لك واحد مدرك للأدب ومدرك للفن وقرأ كل شيء. مش مستحيل إنه كان مثل ما قال عنه توفيق الحكيم إنه كان يعني لا نعده من كبار المفكرين. فين توفيق الحكيم وفين فولتير؟ فرق السماء مع الأرض. ماذا قال في المقدمة؟ تعال نشوف. اتكلم عن جورج سال اللي ترجم القرآن للإنجليزية. قال ده فولتير بنفسه في مقدمة المسرحية، يقول السيد سال الذي قدم لنا ترجمة ممتازة للقرآن للإنجليزية، معناه أنه فولتير قرأ القرآن كاملا، قال بأن جورج سال يريد أن يصور محمد على أنه شبيه بنوما أو بتيسيوس. نوما تاني ملك روماني اللي بيعتبروه وضع القانون الأساسي لروما، فنوما بيفتخر به على أنه مؤسس قوانين روما. وتيسيوس هو في الميثولوجيا الإغريقية هو اللي ضحى من أجل الوطن، يعني دول شخصيات بيحتفل بها أنه أبطال. فقال أنه جورج سال ترجم القرآن الإنجليزية لكن صور لنا محمد على أنه شبيه بنوما وتيسيوس، واعترف أنه كان يستحق الاحترام لو أنه، بيقول لو محمد كان يستحق الاحترام لو أنه في شرط، بصفته أميرا شرعيا لو كان أمير شرعي، أو قد دعي إلى الحكم بإرادة قومه نصبه قومه، أو سن قوانين سلمية مثل نوما عمل قوانين زي روما مثلا، أو دافع عن أبناء وطني كما يقال عن تيسيوس، يعني لو كان دافع عن وطنه، في حد مهاجم عليه ودافع عن وطنه كان محمد حيبقى بطل. أما أن يقوم تاجر جمال بإثارة الفتنة في بلدته الصغيرة، وأن يتحالف مع بعض القرشيين التعساء ويقنعهم بأنه يتحدث مع الملاك جبريل، ويتفاخر بأنه صعد إلى السماء وتلقى هناك جزءا من ذلك الكتاب غير المفهوم الذي يجعل العقل السليم يرتجف من كل صفحة فيه. كلام قوي من فولتير، بيقول لك العقل السليم يرتجف من كل صفحة في القرآن، ثم لكي يفرض احترام هذا الكتاب يحمل إلى وطنه السيف والنار ويذبح الآباء ويختطف البنات ويخير المهزومين بين اعتناق دينه أو الموت. فهذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يبرره إلا إذا كان قد ولد مسلما وكانت الخرافة قد أطفأت فيه كل نور طبيعي للعقل. أقوى كلمات ممكن تسمعها في حياتك من مقدمة فولتير لمسرحيته عن محمد. فينك يا توفيق الحكيم؟ ليه ما ردتش على هذه الكلمات؟ تفتكر أنه ما قرأش القرآن؟ ما قرأش السيرة؟ هو بيعطيك بالتفاصيل لماذا يرفض محمد. قال وأنا أعلم أن محمدا لم يدبر تحديدا نوع الخيانة التي تقوم عليها هذه التراجيديا. قال أنا أعلم أنه هذه المسرحية مش هي التاريخ الحقيقي للإسلام، أنا أعلم ذلك، ما أنا مسرحي، أنا مؤلف، أنا المؤلف بيخلط الحقيقة بالخيال عشان يوصل لك المورال برينسيبلز، المبادئ الأخلاقية. فالتاريخ لا يقول إلا أنه أخذ زوجة زيد، هو عارف قصة زيد وزينب، بيقول لك التاريخ ما قالش أنه كان في واحد في مكة اسمه الزبير وأنه هو أخذهم منه، أنه قال لك أنا عارف هذه الأمور. يعني ما تروحوا في بعض المسلمين بيقروا بيقول لك ما كانش عارف حتى تاريخ الإسلام. يا سلام، أنت فاهم أحسن من فولتير يا عم، ده هو قرأه فلاه قبل ما تعرف أنت إيه هو الإسلام أصلا. فيقول التاريخ لا يقول أنه أخذ زوجة زيد إلا أنه أخذ زوجة زيد أحد أتباعه واضطهد أبا سفيان الذي أسميه هنا الزبير. هو بيقول هذا الكلام، لكن لاحظوا بيطرح سؤال، أليس من يشن الحرب على وطني باسم الله قادرا على كل شيء؟
بيقول لك حتى وإن أضفت هذه الأمور عشان تصير المسرحية تراجيديا وتتلعب على المسرح.

الخشبة ويتأثر الناس ويغيروا فكرهم عن التعصب. قال لك فرضا أنه هذه الأمور ما حصلتش، أنه فقط أخذ زوجة زيد واضطهد أبا سفيان، لكن اللي بيشن حرب على وطنه، وطنه الأم اللي ما عملوش شيء، مكة

هي فحسب. انا ما بجيبش الاحداث التاريخيه على المسرح، بل ان اقدم اخلاقا حقيقيه، وان اجعل الناس يفكرون كما يفكر البشر في الظروف التي يجدون انفسهم فيها، وانا امثل في النهايه ابشع ما يمكن ان يخترعه الخداع. قدمت لكم ابشع ما يمكن ان يخترعه الخداع، وافظع ما يمكن ان ينفذه التعصب. فمحمد هنا ليس الا تارتوف يحمل السلاح في يده، شخصية معروفة في الأدب الفرنسي تارتوف، أنه شخصية منافقة، فقال لك أنه محمد يشبه تارتوف. ده في مؤلفات مولييخ، فبيقول لك محمد ليس إلا تارتوف يحمل السلاح في يده، منافق يحمل السلاح في يده بس. وسأعتبر نفسي، أجمل ما قاله فولتير، قال لك سأعتبر نفسي قد نلت أعظم مكافأة على عملي. ليه؟ إذا استطاعت إحدى تلك النفوس الضعيفة، لو واحد من الناس اللي بيتأثروا وبيصيروا متعصبين، المستعدة دائما لتلقي تأثير حماسة غريبة ليست نابعة من أعماق قلبها، أن تتحصن ضد تلك الإغواءات المدمرة من خلال قراءة هذا العمل. لو واحد قرأ هذا العمل وغير أفكاره، أبقى أنا ربحت. بيقول لك أعظم مكافأة. وإذا قالت لنفسها بعد أن تشعر بالاشمئزاز من طاعة زيد العمياء التعيسة، لما تشوف الشخصيات وتشمئز وتبدأ في طرح الأسئلة، أكون أنا سعيد وأعظم مكافأة على عملي. بيقول لو تساءل المرء لماذا أطيع أناسا عميانا يقولون لي ابغض، اضطهد، اهلك كل من يجرؤ على ألا يشاركنا الرأي، حتى في أمور تافهة لا نفهمها نحن أنفسنا. لو شفت أي واحد بيقول لك ابغض، اضطهد، اهلك اللي ما بيشبهناش، فده يخليك تفكر. هقتبس لكم شوية مقتطفات من الحوار. فانور واحد من شيوخ مكة بيخاطب رئيس مكة الزبير أبو سفيان، لقد بدا لكم محمد، بيقول له حين كان مجرد مواطن هنا في مكة، مبتدعا غامضا ومحرضا وضيعا. كان محمد عندكم في مكة مجرد مبتدع غامض ومحرض وضيع، أما اليوم فقد صار أميرا. بيقول له فانور فكر شوية يا زبير، اديه مكة، ده صار أمير ينتصر ويهيمن، هو دجال في مكة لكن نبي في المدينة. بيقول له هو دجال عندنا، احنا بنعرفه لكن هو صار نبي في المدينة، وقد عرف كيف يجعل 30 أمة تعبده. بيتكلم على الأمم اللي كان في وقت فولتير، بيقول خلى 30 أمة تعبده. فولتير عارف أنه ما بيعبدوش محمد، يعني العبادة الحرفية، لكن عارف أنه بيعبده محمد بطريقة أخرى. محمد مخاطبا الزبير، لما تقابل محمد مع الزبير وهو محاصر مكة، قال أنا أزرع الرعب في مكة وأحكم المدينة، أنا مخوفكم وتحت المدينة، فآمن بي واقبل السلام إن كنت تخشى الهلاك، خاف على نفسك. ده تقريبا هو نفس التهديد اللي جال أبو سفيان لما دخل محمد مكة. الزبير مخاطب محمد، الزبير لما رد على محمد قال له تريد وأنت تجلب المذابح والرعب أن تفرض على البشر أن يفكروا مثلك، أنت عايز تعمل ديانة واحدة، مكة فيها أديان كثيرة، أنت تدمر العالم ثم تزعم أنك تهديه، مش ده اللي بيفعلوه لحد دلوقتي لمتزعمين هذه الحركات الإسلامية؟ أنت تدمر العالم ثم تزعم أنك تهديه. الزبير مخاطب عمر اليد اليمنى لمحمد، رئيس مكة بيخاطب اليد اليمنى لمحمد، لن أنكر عليك أن هذا المخادع المتعجرف محمد يملك قدرا كبيرا من الحكمة والشجاعة. ما فيش مشكلة، وأنا مثلك أعرف مواهب سيدك، بعرف عنده مواهب، لكن هو مش فاضل، لو كان فاضلا ربما كان بطلا عظيما، لكن هذا البطل يا عمر خائن ومتوحش، وهو أكثر الطغاة إجراما. الكلمات على لسان واحد من الأبطال حطها فولتير. الزبير مخاطبا عمر مرة أخرى، قالوا كف عن إعلان رحمته المخادعة، اللي بيقولوا لنا رحمة للعالمين، قالوا كف، فالفن العظيم الذي يتقنه هو فن الانتقام. محمد ما بيتقنش أي حاجة إلا الانتقام. دي على لسان زعيم مكة مخاطبا الرئيس العسكري لمحمد.
عمر

مخاطبا الزبير، إن الناس العميان والضعفاء خلقوا من أجل العظماء، الناس اللي تابعيننا هم خلقوا من أجلنا لكي يعجبوا بهم ويؤمنوا بهم ويطيعوا، اتعملوا عشاننا عشاننا. الزبير مخاطبا زيد، زيد اللي هو يطيع أعمى جاي بس كأنه مخدر، قال له يا بني لأي ضلال مؤسف تسلم نفسك، لقد سحر فكرك بتعاليم طاغية حتى أصبحت تظن أن كل شيء جريمة إلا أن يكون الإنسان مسلما، كل شيء في العالم حرمته، كل شيء جرمته، كل شيء كفرته إلا أنك تكون مسلم، وبطاعة عمياء قاسية لتعاليم سيدك أبغضتني قبل حتى أن تعرفني. مش ده اللي بيعمله الإسلام، أنك تبغض واحد أنت بتعرفوش أصلا. فقد كبل قلبك البريء تحيز مرعب كنير من حديد وأوقعه في هذا الفخ. إني أعذر الأخطاء التي يدفعك إليها محمد، لكن هل يمكن أن تؤمن بإله يأمر بالكراهية؟ يا له من سؤال. هل يمكن أن تؤمن بإله يأمر بالكراهية؟ قال لك فولتير مش عارف الإسلام، فولتير عنده ثقافة سطحية عن الإسلام، ده عارف مخ الإسلام، لب الإسلام، لغاليغ الإسلام هي الكراهية. زيد في لحظة تساؤل قبل أن ينفذ القتل بتاعه قال كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر، لأن محمد قال له الله قال لك تقتل الزبير، قال كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر أن يختار يدي لارتكاب جريمة قتل مروعة؟ يريد كل واحد إرهابي يسأل نفسه هذا السؤال، كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر أن يختار يدي لارتكاب جريمة قتل مروعة؟ زيد بعد قتلي لوالده لقد ألهمني حب الواجب والوطن. يعني زيد كان مسكين بحب الواجب بحب الوطن ومطيع وبحب الله وبحب الدين، لكن قتل والده. قال لقد ألهمني حب الواجب والوطن والامتنان والدين وكل ما يراه البشر أقدس ما في الحياة. ألهمني إيه؟ أن أرتكب أبشع الجرائم وأكثرها فظاعة، أن تقتل والدك بنفسك. شوف كيف ممكن شيء فضيلة مثل الدين، الدين فضيلة، التدين الجميل فضيلة، حب الوطن فضيلة، حب الواجب فضيلة، حب الله فضيلة، لكن كيف حول محمد هذه الفضيلة إلى التحكم في مشاعر شخص ودفعه للقتل؟ دي هي الجريمة. ففولتير بيقول لك الدين مش المشكلة، التعصب في استخدام الدين هو المشكلة، حب الواجب والوطن مش هو المشكلة، استغلال هذا الحب لدى الناس، النايفتي بتاع الناس، السذاجة بتاع الناس، استغلالها وجعلهم أتباع عميان مطيعين خانعين ينفذون الأوامر دون تساؤل دون إعمال للعقل دون أسئلة، دي هي الجريمة. بالميرا اللي هي زينب مخاطبة محمد بعد ما طعنت نفسها، لأنه في الأخير ما حبتش بعد ما اكتشفت كل شيء أنه ده أخوها اللي مات بالسم وده أبوها اللي قتلوا أخوها وهي كانت مساهمة بنوع ما في في في هذا القتل، لأنه يعني كانت بتساند حبيبها ومش عارفة أنه أخوها، طعنت نفسها بنفس الخنجر وقالت لمحمد إنني أموت ولن أراك بعد الآن أيها الدجال الملعون، وأنا أواسي نفسي بينما أحتضر بأن هناك إله أكثر عدلاً من الإله اللي يعني جايبه أنت، قد أعد مستقبلا للقلوب البريئة، في إله عادل وجعل مستقبل للناس البريئة، أما أنت فلك أن تحكم، احكم، فالعالم صنع للطغاة، أنا حموت وبؤمن بإله عادل لكن أنت حكم، فأنت طاغية دجال ملعون.

شوف الكلمات اللي قالتها في الأخير، تأمل حال ده اتكتب تقريبا 3 قرون هذه المسرحية، 3 قرون مضت، 300 سنة تقريبا. هذا الكلام كتبه فولتير في أوروبا. تخيل الآن بعد ما شفنا داعش والقاعدة والإخوان وبوكو حرام وحزب الله والحوثيين وكل هذه الحركات الإسلامية وجبهة النصرة وجبهة مش عارف إيه، كل هذه الأمور، ألا يمكن أن نقول نفس الكلمات، نفس الكلمات نكررها اليوم في الختام، في ختام المسرحية، آخر سين حتشوفها بعد ما اكتشف محمد ومكة كلها عرفت أنه هو اللي حرض الولد على قتل أبيه واتفضح أمام الجميع، توجه إلى عمر خادم الأمين كاتم لأسراره ذراعه اليمين لعارف كل شيء لكن رغم ذلك ينفذ. وده الفرق ما بين زيد وعمر، زيد الساذج العبيط اللي بيتبع أوامر الدين من غير تساؤل من غير أي شيء وبينفذ، وعمر اللي فاهم ورغم ذلك مطيع وبينفذ وبيتآمر معاه وبينفذ له الأجندة بتاعته. محمد توجه إلى عمر. أنا شفت دي عبقرية من فولتير، هقول لكم ليه. محمد توجه إلى عمر وقال له وأنت أي المسلم المدافع عن الإسلام، العمر أي عمر، أمحو من الذاكرة كل هذا العار، نقي كل هذه الأمور اللي أنا فعلتها، أمحو من الذاكرة كل هذا العار، أنني أنا اللي حررت وأنا اللي عملت وأنا اللي أخفيت، أمحو، أستر عيوبي على الأقل، شيل شيل شيل، وأنقد ما بقي من هيبتي، انقد هيبتي، يجب أن أحكم العالم المخدوع باسم الإله، لازم أحكم، نقي سيرتي، شيل، فإن عرف الجانب البشري في انهارت إمبراطوريتي. عبقرية الكلام فيه أنه آخر الكلمات اختركها محمد لأتباعه اللي عارفين بعض الأمور في السيرة، اللي عارفين إيه اللي حصل، عارفين الاستغلال، عارفين أنه استغل الدين للحصول على شهواته، مش المطيع المتعصب الأعمى اللي مش فاهم، لا لا لا، اللي فاهم قال له رقع، شيل، نقي، ما تخليش الناس يركزوا على بشريتي، ضعفي، عيوبي، سقطاتي، لا لا لا لا، شيل، انقذ هيبتي، لأني لازم أحكم العالم باسم الإله، ما يركزوش على بشريتي، لو عرف الجانب البشري فيه ضاع الإسلام، ضاع الإسلام، لن يحكم الإسلام. ده اللي بيقوله فولتير، ده بيقول لنا أنك لو شفت محمد من الجانب البشري، مش أنه لو شلت القداسة أنه النبي الموحى له من الله اللي ما بيخطئش اللي معصوم اللي مش عارفي كل دي عشان ستر العيوب، لا لا لا، اللي أخذ عائشة وهو صغيرة، اللي طلق زيد من زينب وأخذها لنفسه، اللي قتل كل واحد انتقد وبعت له اللي بيغتاله، اللي طرد وأخذ الأطفال والصغار واستعبدهم، اللي قتل ودبح، لو عرف هذا الجانب سقط الإسلام. وأعتقد ده اللي بنعمله في كل وضوح، احنا بنحاول نسلط الضوء على الجانب اللي بيحاولوا يخفوه، ده اللي بنحاول نبينه بكل وضوح. هل نجح فولتير؟ أعتقد المسرحية نجحت نجاحا باهرا في تجسيد كيف يحول أي إنسان يريد أن يستغل الدين، يحول إنسان جميل نقي إلى وحش مفترس بالتلاعب به عن طريق الفضاء اللي بيؤمن بها، زي ما استغل محمد زيد في قتل والده الزبير. مسرحية محمد لفولتير على كل واحد
يبحث عن الحقيقة أن يقرأها. سأحاول

من خلال مجهوداتكم لو حصلت على أي ترجمة باللغة العربية سأضعها على الموقع أو حطها على السوشيال ميديا حتى كل واحد يستفيد منها. أتمنى أني أكون قد عرضت المسرحية بشكل جيد، بينت شخصياتها، بينت الهدف منها، بينت الحبكة والتراجيديا فيها. لكن الهدف في الأول والأخير أنه نسلط الضوء على عمل لم يرى الضوء في عالمنا العربي، لأنه إحنا لازلنا نعيش تحت عصر الرقابة، ولازال الناس يريدون أن يمنعونا من المطالعة على أعمال عظيمة جدا فضحت الإسلام وعرته بالكامل. مسرحية محمد لفولتير، أتمنى كل واحد يقرأها. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم يوم الخميس كالعادة، وإلى اللقاء.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: من جبل التطويبات راح أتكلم عن تعليم يسوع المسيح. طبعاً اخترت هذا المكان لأن هذا المكان هو مكان عظة المسيح الشهيرة على الجبل الموجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن احنا خصصنا تعليم عظة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح. من جبل التطويبات ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه.

0: ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
1: فخصم اليهود بعضهم بعضا،
2: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
0: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب. فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد.
1: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
0: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
3: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
4: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عزة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من سنتين، كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته، فعلا تعليم متميز، تعليم فريد، ومثل ما قال عنه نيقوديموس، أتيت معلما من الله، أو كما يقول الكتاب عن يسوع متعلمين من الله. فإذا يسوع يعتبر معلم عظيم بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل

يسوع قال له أيها المعلم الصالح، يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح، وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي لكل الآيات، ولا سيما من العهد القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دائما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعا الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلا علم عن المحبة، المحبة الحقيقية، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه من أجل أحبائه. وأعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين. كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة قل كلمة، بيتكلم عن السلطان، قل كلمة، فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح، وأيضاً هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلاً أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضاً، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس حقيقية، علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع. علم عن التواضع، هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع، علم أنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة

شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع، علم وقال أحبوا أعداءكم مثلا. في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح، قال ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، ثم قال أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. والسؤال إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء، قال يعني لا تنظر القذف في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذف أولا حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القزة اللي في عين أخوك. يعني بيتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. تكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال الحق الحق أقول لكم، قد سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم حتى تفهم بالنية بالدافع الصحيح. عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله. أيضا علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن استحالة أن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة. وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح؟ عمق روحي للشريعة، مش مركزش على حرف الناموس ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها أبطلتم وصايا الله بتقليدكم، كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس، لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء، يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية، مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل. تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة الناس، انبهرت، كانوا بيشوفوا أنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا بينجذبوا ليسوع المسيح مثل المغناطيس لأنه فعلا هو المعلم الأعظم.

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقعوا المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط، كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضا الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايما عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة، وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي. انجذبت للمسيح لأنه كان شخص فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم، فعلا هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما أجاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأله سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما بندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل. تعامل مع نيكوديموس بأسلوب بيفهمه، لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا. كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل، فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب، إذا ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة أنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك. أسلوب آخر بتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال. وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها بتفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام، مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثير من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة، تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة. إلا

في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعا كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ما لهمش قيمة، اهتم بالأطفال، قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي، اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
0: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: كيف يكون ذلك؟
1: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء.
2: يسوع المسيح المعلم الأعظم. وطبعا ما زلنا نسمع صدى هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضا بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضا. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول

المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعاليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه. هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العزة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي، وانت اليوم بتسمع هذا التعليم، ان الرب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مسحنا اللي في وسطينا بيرحب بينا، تعالوا نتجمع حواليه في سجود القلب وسجود الجسد ونقول له خدنا على جبل عالي. زي ما كنت مع شعبك في ذلك الزمان، الآن أيضا اجمعنا حواليك. تعالوا كلنا حواليه، كل اللي شايفنا واللي سمعنا، إيمانوئيل في وسطنا الآن، نقول له خدنا على جبل عالي.

مسحنا في وسطينا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

قول له كلمني، قولي له كلمني، وانا بقول لك ضع كلام على لسان الضعيف. كلمني انا الاول فاكلم عبيدك وعبداتك. وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، ودينا كلام من عندك. وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، حاجتنا شديدة إليك، حاجتنا شديدة إليك. اصرخ لإلهك، اصرخي حاضر في وسطينك. كل اللي له طلبة يرفع حاليه، ودنه على كل كلمة، على كل سؤال، على كل طلبة. إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن. جلسة هنية عند قدميك، كلمنا، علمنا، فرحنا، عزينا، اسندنا، اشفي كل مريض، املا القلوب بالسلام والفرح، املا القلوب بالسلام والفرح. ولادك وبناتك الغاليين عليك جدا، عينك عليهم، فيهم التعبان، فيهم اللي خايف، فيهم اللي مضطرب،

المنزعج والمريض، انت شاعر بكل ده. عايز تسعد اولادك وبناتك، عايز تعزهم وتطيب خواطرهم، قلوبنا مرفوعه ليك. كلنا نصلي، كل اللي شايفني في كل ركن نصلي، نقول له باركنا للهدي يا رب. استلم جلستنا، استلم جلستنا. وانا بقول لك كلم عبيدك وعبداتك اللي منتظرينك انت، مش منتظرين بشر، والبشر ما حلتهمش حاجة. ان كان كلام على اللسان، لكن النعمة منك والعطية عطاياك والمجد مجدك، وانت الكل في الكل. افتح عيوننا نشوفك في وسطينا، افتح عيوننا نشوفك في وسطينا، واعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك،

هيئنا لسماع صوتك، فرغنا من كل غريب واحصرنا في شخصك. كلنا نصلي، قل له طلبتك، قولي له طلبتك. بيحبنا كلنا، بيحب كل احد من كل امه وشعب وقبيله ولسان. كل اللي معانا، كل انسان، كل انسانه المسيح بيحبنا وعايز يسعدنا ويساعدنا. عايز يقوينا ويشددنا، عايز يبدد المخاوف من قلوبنا، عايز يملانا بالسلام. زيل الموانع اللي منع نعمتك توصل لينا. بنشكرك لأنك سمعت واستجبت وأمرت بالبركة. آمين. حد يديني منديل لو سمحت. ودي يوم شكر. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، سؤال بيقول: نقبل الأيادي يا أبي، محتاج لإرشاد أبونا مكاري، إرشاد الروح، إرشدني أعمل إيه؟ أنا ما بعرفش أصلي عشان أنا مش متعلم، لكن بشاهد خدمتك، قل لي أعمل إيه؟ يا سلام.

عارف وانت بتقول انا مش متعلم، لما قريت الكلمه دي بحس ان المسيح خدك في حضنه وبيدفدف عليك بيقول لك انت ابن الغالي. وانا عايز افكرك بحاجه واشجعك،

يقول الكتاب عن القديس بطرس والحبيب يوحنا كان عميان وعديما العلم. يعني ايه؟ يعني جهل، يعني ما يعرفوش يقرأ ولا يكتب. ازاي يا رب؟ قال انا مش عايز فلاسفه ولا معلمين متعلمين، ما انا عايز ايه يا رب؟ انا عايز اواني. كل البشر، كل احد عباره عن اناء خزف، اناء طين، يعني اناء طين. عمرك رحت شفت الخزاف اللي بيحط حته الطين على الدولاب ويشكلها كده وتبقى اناء؟ احنا كلنا اواني خزف. اتاري الفضل للميل اللي جاي منه، للنعمه اللي جايه منه، انما كله اواني خزف. انا وانت وكل انسان. فتعالى انت بتقول انا ما بعرفش اصلي لاني مش متعلم. الموضوع مش محتاج تعليم، يعني الخلاص لا محتاج تعليم ولا احتاج مال ولا جاه ولا سلطان ولا اي شيء مني، لكن الخلاص مجاني والتعليم مجاني لكل إناء مستعد، لكل إناء مستعد. أتاري الفضل للروح القدس اللي هو بيحل في أوانينا ويملاها، ويبقى هو المعلم، هو المتكلم، هو المعزي، هو المفرح، هو المرشد، هو القائد، هو الكل في الكل. فانت بتقول انا مش متعلم، ربنا فرحان بيك وانت ابنه غالي عليه. قل له رب يا روح الله املاني، يا روح الله املاني، وهتشوف العجب، هتشوف العجب. ممكن الروح ينطق على لسانك بكلام، يعني مثلا هقول لك لما نيجي نقرا، احنا قلنا ابونا بطرس مش متعلم، عامي وعديم العلم. لما نيجي نقرا رساله القديس بطرس الاولى والثانيه نلاقي العجب. بقى معقول واحد صياد مش متعلم يكتب الكلام ده؟ معقول؟ لا لا لا لا. امال مين اللي كتبه؟ كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. وانت لما روح الله يملاك الروح ينطق على لسانك. ده مش بس كده، ده ممكن يعمل بيك آيات ومعجزات. انت الغلبان والمسكين المش متعلم. عشان كده انا بكلم كل انسان وعلى الأخص الغير متعلمين، اطمع في المسيح، اترمي عليه، قل له بس أنا شو قلبي أكرمك، أنا شو قلبي أرفعك وأعليك، مش عايز حاجة تاني غير أني أمجدك. فيرد عليك المسيح يقول لك ذاك يمجدني. مين ذاك يا رب؟ الروح القدس. اطلبه، امسك فيه، يا روح الله املاني، يا روح الله املاني، جملني بالمواهب،

الشمس يا حبيبي جمل جمل الفجر البركان واضرم النيران وإيتاني لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلاص يسوع يا سنة. الله بتذكرني بالأيام اللي مضت

كان يا ابني انت جبت لي المنديل ورحت شلته من عندي. ايه اللي عملته ده؟ الديكور هيبوظ يعني؟

اللي بعتالي رسالة طويلة وبتقول أنا بنتك مقيمة في بلد أوروبي بقالي 24 سنة، وتتكلم عن الحقيقة. الله يكون في عونكم. أنا نفسي أقرأ بس الكلام كتير قوي، لكن عندها بنتها حالتها صعبة قوي. أنا العموم يا بنتي احنا بنصلي وعايز اقول لكل انسان بيبعت يقول صلي احنا بنصلي، كل انسان بيطلب صلاة احنا بنصلي والله يستجيب. واحد بيقول يا ابونا مكاري انت على طول بتجيب سيرة المحبة، وعلى كلامك ده يبقى عيلتي انا كلها رايحة جهنم. ليه؟ ده مش بيحبوا يشوفوا بعض. ولو انا عارف ان ابن عمي جاي من الطريق ده الف واروح من طريق تاني عشان ما اشوفوش. لو انا عارف ان ابن عمي جاي من الطريق ده الف واروح من طريق تاني. شوفوا لو فكرنا في الظرف اللي بيمر على العالم كله، العالم كله، معلش سامحوني في الكلمة، نلاقي بيننا وبين الموت خطوة أو ساعات أو أيام. ما تزعلوش لما أقول الكلمة دي، لكن هي دي الحقيقة. وياما ناس عايشة في فزع ورعب، ممكن هتكلم وأجيب سيرة الحاجات دي. طب إذا كنا بعد ساعات أو بعد أيام هنبقى في مواجهة مع الديان ورب المجد يسوع طبعا، في مواجهة معاه، يا ترى وأنا هنا استعديت للمواجهة دي؟ وأساس استعداد الإنسان، وإلا ما كنتش بتكلم في الموضوع.

موضوع داخل هتكلم كتير. أساس استعداده هو المحبة، وأنا قلت دي تذكرة السمخ اللي من غيرها محدش هيورد على سمخ. تذكرة السماء اللي من غيرها محدش هيورد على سمخ. أنا هفكركم بحاجة، المسيح له كل المجد بيقول أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. يعني أنا وإنت وإنتي ملزمين أحب عدوي. طبعا عارفين المحبة جاية منين، ملزمين أحب عدوي. طب إذا كنت ملزم أحب عدوي يبقى بالأولى مين؟ قريبي، أخويا وابن عمي، أخويا وابن عمي. على العموم كلامي مش وعظ، لكن أنا عايش في الواقع، وأحب أن كل اللي بيسمعني يعيش في الواقع. من غير محبة محدش هيوصل، والنهاية صعبة، وربنا ما يسمحش، ربنا ما يسمحش. ما كنتش هتقدر تحب أخوك وابن عمك، هتحب عدوك إزاي؟ وبعدين ربنا ما صعبش علينا الأمر، قال ده أنا اللي أسكو بالمحبة بالروح القدس. اديني فرصة، اديني فرصة، وافتح لي قلبك وقدم توبخ وروح الله هيشتغل فيك، وأول ثمرة من ثمار الروح هيملاك بالمحبة، هيملاك بالمحبة. مش هيقول لك روح اشتري من هنا ولا اتعب ولا جاهد عشان تجيب محبة، لا، ده الأمر في يدك، الأمر في إيدك. ممكن تقدم توبة دلوقتي، توبخ توبة يا ابني، فكر ان احنا على خطوات من الرحيل، فكر ان العالم كله مهدد دلوقتي وصوت عالي جدا، واللي مش هيسمع الصوت دلوقتي يمكن هيسمع بعدين. الرب قريب، الرب قريب، والنهاية على الابواب، والعائل يتوب الان. امسك في الروح القدس، امسك في المسيح، قل له توبني نصيحتي ولكل انسان سمعني، توبني توبني، نسيني الخطية، استلمني، دمك يغطيني، غسلني. أصرخ لإلهك، حاضر معانا الآن، حاضر معانا وكل موجودين حوالين المسيح، الاجتماع الكبير، الاجتماع الكبير فوق الجبل والمسيح في وسطينك. امسك فيه وقول له أنا جاي لك، أنا جاي لك، ما عنديش محبة، ارحمني، ارحمني وانقذني وملاني بالمحبة، فرغني من كل غريب وطهرني، واسيب شهوات العالم وكله، ودم المسيح يطهر من كل خطيئة.

سؤال، أرجو الصلاة من أجل زوجتي، إنسانة وحشة خالص، خربت بيوت، خربت بيت أختي وبيت أخويا، وهي حاليا عند بيت أبوها وبتهددني إنها هتمشي في طريق وحش.

أنا عايز أقول للزوجة وكل اللي زيها بتهددي جوزك وتقولي له أمشي في طريق غلط، عارفة يعني إيه طريق غلط؟ طريق وحش، يعني هتحط رجليك على طريق جهنم بإرادتك، هتحط رجليك على طريق جهنم بإرادتك، أنت اللي اخترتي. يا بنتي لما أقول جهنم نتأمل في الكلمة دي، يعني إيه جهنم؟ ومش جهنم بس، دي أبدية، دي أبدية. صدقوني لو الإنسان قعد يفكر ويتأمل، مش هقول هيمشي جنب الحيط، ده يبطل كلام، ولا يعني قبل ما يغمض عينيه وينام يكون خاضع لمشيئة ربنا، ماشي باستقامة، مغسول بالدم، مستعد، طاهر ونقي، وهكذا يمسك في المسيح كده، يقول له انت عمانوئيل ومعايا، ساعدني اكون معاك في كل لحظة، في كل غمضة عين، مع كل نفس، ما انساكش ابدا، انت معايا عمانوئيل. وانت بتقولي بتهددي جوزك، هو الموضوع مش موضوع جوزك، الموضوع موضوع المسيح. انت بتتعاملي مع المسيح في جوزك، ومش بتهددي جوزك، بتهددي المسيح، تقولي له حسيبك ودي لك ظهري واروح جهنم. بكلمك واكلم كل انسان وانسان بعاد عن ربنا، اقول ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، والعائل يتوب الآن. ومش بس توبخ، ده يجهد عشان يتقدس ويكمل القداسة في خوف الله. ومش بس كده، ده يجهد عشان يكون كامل، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كان ممكن تبقي زوجة صالحة، تبقي سبب فرح للي حواليك، تبقي سبب راحة للي بيتعامل معاك، تبقي نور في وسط العيلة، في وسط العالم، تنوري زي ما بيقول تضيئون بينهم كأنوار في وسط جيل معوج وملتوي. كان ممكن سلوكك يرضي المسيح له كل المجد، والرب يفرح بيك. الرب دفع فيك وفينا ثمن غالي،

علينا ان احنا نعيش على مستوى التمن ده، نبعد عن اي خطيه ونجاهد نعيش الحياه المرضيه امامه. امين.

اللي بيتكلموا وفيهم أرواح شريرة وبتاع، ممكن وإحنا بنصلي اللي عنده ثقة وإيمان في حضور رب المجد يسوع في وسطينخ، الرب مستعد يعمل وحيعمل آيات ومعجزات في وسطينخ، هيشفي مرضى، هيحرر مقيدين بالخطية ويحرر مقيدين بالشياطين، ويدي نعمة ويفرح الحزان، ويوزع بركات على كل اللي يطلب. احنا مش موجودين صدفة حواليه، ولا كلام احنا بنقوله. يمكن البعض يظن لما بقول تعالوا نتجمع حوالين المسيح دي تمثيلية بنعملها او شوية كلام، لا، انا اعني الكلام تماما، واثق بحضور الرب اللي مجمعنا كلنا، والفضل اللي هو وحده عايز يوزع علينا بركات، عايز يغنينا، عايز يشبعنا، عايز يفرحنا، عايز يعزينا، عايز يشفينا، ايده ممدودة لينا بكل الخيرات. سؤال،

سؤال بيقول أنا دايما شيطان بيحاربني وكل شوية بيشككني في إيماني بالمسيح، على الرغم من إني بصلي دايما بس برضو بيحاربني وكمان بيخوفني من المستقبل، ودايما يبقى عندي خوف من أي حاجة لسه هتحصل، خوف من أي حاجة لسه هتحصل. شوف يا ابني، الإنسان المؤمن، المؤمن وانت إنسان مؤمن، لما يعيش حياة توبة حقيقية، يعني يجاهد في انه يبعد عن الخطايا ويتوجد في بيت ابوه في احضان المسيح، ساب الكرة البعيدة وعايش مع ربنا، الانسان ده يبقى في حماية من المسيح، في حماية من المسيح. الشيطان زي ما المسيح له كل المجد يجول يصنع خير، الشيطان يجول يصنع شر، وما يهمتش أبدا عن إنه يحاربنا، وعلى الأخص بالأفكار. أنا وإنت نصد إزاي إني أدي فرصة للروح القدس يملك علي ويحارب عني، وبدل ما فكر وحش يجيلي هتلاقي روح الله يفكر فيها ويرفعني لفوق، تبقى أفكاري عالية ومجيدة، عالية ومجيدة. يجي الشيطان يجيب لك أفكار خوف، انت على طول تتذكر، وهنا يكون لازم ليك دراية بالإنجيل وبتاكل منه باستمرار، فعلى طول الشيطان يخوفك بحاجة انت ترد عليه بآية او كلمة من الكتاب المقدس. يعني الشيطان يقول لك كذا، انت تقول له ابويا وحبيبي بيقول لي كذا، مسيحي يساندني، مسيحي معايا، هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري.

انتصاري، يحارب عني سر انتصاري. تلاقي لما الشيطان يلاقيك بتصده كل شويخ، خصوصا بوعد، بآية، بكلمة، بترنيمة، ممكن يهمد يهمد، ولو انه مش هيهمد ابدا، لكن قول له مسيحي معايا، مسيحي

وأنا كل ما أقول عدد من الترنيمة دي بحب العدد الأخير فيها بيعزيني جدا، اللي هو إيه؟ مسيح معايا وكمان جوايا. ما يجي الشيطان يحاربك قل له لا أنا مش لوحدي، لست وحدي، مسيح معايا وكمان جوايا. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، أنا فيهم وأنت فيا. رب المجد يسوع، شوفوا الحنين الحلو، بيصلي من أجلنا ويقول وهو بيكلم الآب المبارك، ليكون الحب الذي أحببتني فيهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني فيه، وأكون أنا فيهم. حب المسيح والمسيح نفسه جوانا، جوانا، مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا. أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. الله الله الله، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا مصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا،

يا فرح قلبي الله جوايا، أنهي شيطان يهزمك لما تؤمن وتصدق إن المسيح شخصيا مالي أوانينه، مالي أوانينه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. لوحدينا ممكن الشيطان يغلبنا، لكن نمسك في مسيحنا ونحتمي فيه، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. يا سلام، ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. واحد بيقول: أبونا الغالي أشكرك في خوف رهيب جوانا من ناحية الفيروس ده، هنعدي السنة دي وهل دي نهاية العالم؟ اذكرنا بصلواتك.

من ناحية نهاية العالم مسحنا له كل المجد. لما سألوه إيه هي العلامات وانقضاء الدهر، فقال لهم هتسمعوا بحروب وأخبار حروب وزلازل وأوبئة ومجاعات. وهذا الموضوع ده اللي بيعدي على البشرية، يعني ما هياش حاجة عادية، يعني ما ظنيش عدى على البشرية حاجة زي كده. ده يؤكد ان احنا في الايام الاخيرة، نحن في الأيام الأخيرة، وصدق عقيدتنا وصدق مسيحنا وكلامه حرف من كلام لا يسقط طبعا، وقرب مجيئه للدينونة. ممكن أقف عند الحتة دي شوي عشان أكلم البعض. قرب مجيء المسيح جاي وهيجلس على الكرسي، تجتمع إليه كل الشعوب، يجمع الخراف المؤمنين عن اليمين واللي رفضوه عن اليسار الجداء، ويبارك دول ويرفض دول. الديان جاي، الديان جاي. وعايز أقول حاجة بين قوسين كده، ان اللي حاصل ده كله المسيح له كل المجد بيقول انا هو، انا هو للعالم اللي اداله ظهره واللي نسيه واللي رفضه واللي حقره واللي بس هو بيحب الناس، كل الناس، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. عايز الكل يرجع، عايز الكل يصحى، عايز صوته واسمه يعلو، عايز الكل يقول فين المخلص ومين هو المخلص. هو يسوع المسيح وحده، هو يسوع المسيح وحده. ده بالنسبة لنهاية العالم. لكن حاجة لسؤالك، بتقول احنا في خوف رهيب جوانا، خوف رهيب جوانا. انا كنت بتأمل امبارح، ويمكن بتأمل اليوم لارمع إن شاء الرب وعشنا، وقدامي حتة الخوف دي، وهقول لك وأقول لنفسي وأقول لكل إنسان، إحنا محتاجين جرعة إيمان. إيمان بإيه؟ احنا طبعا مؤمنين بالمسيح له كل المجد والخلاص والصليب والدم وكله، مؤمنين. وطبعا لازم نكون عايشين حياة توبة حقيقية، عايشين حياة توبة حقيقية. فحاجي نعم، مين بيكلمني؟ عندي صوت في ودني.

ليك. المهم ارجع واقول احنا اللي غاليين عليه جدا وشو قلبه ان محدش فينا يهلك ميسر لينا طريق الخلاص، فاحنا كلنا مؤمنين، كلنا اولاد وبنات الغاليين عليه جدا. فايماننا كبنين وكبنات نصدق ان احنا غاليين عليه، وعايز يفكرنا بالروح القدس بمواعيده لينا، مواعيده لينا. يعني مثلا انت خايف، فلان خايف وانا خايف، ممكن هنجري عليه واقول له انا خايف، هيقول لي ايه؟ وهيذكرني بايه؟ هيقول لي سلاما اعطيكم سلامي، سلامي سلامي اترك لكم. يعني ايه يا رب؟ قال سلامي انا الشخصي، سلامي انا الشخصي، سلامي انا الشخصي اللي عشت بيه بحسب الجسد على الارض، واللي احتملت بيه ما لا يحتمل، انا سايبه لكم ميراث. يعني ايه يا رب؟ يعني ولادي وبناتي لو انقلبت الجبال ففي ذلك انا مطمئن. طب مش قادر اعيش الحياه دي ولا قادر اتمتع بالسلام، ندور على ايه؟ المانع، المانع اللي مانع سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. يبقى انا وانت وانت وكل انسان احنا خايفين، احنا خايفين. انا مش هقدر امتع نفسي بسلام، مش هقدر انزع المخاوف من قلبي، ظروف اللي حواليا ظروف صعبه واضطراب و و و و والموضوع مش عادي، الموضوع ما عداش على البشريه، ده موضوع خطير، مليني بالرعب، مليني بالفزع. هاجر ربنا كده واقول له، هيقول لي سلام. يا سلام لما اتصرب المسيح له كل المجد، طبعا التلاميذ كلهم سابوه هربوا وراحوا دخلوا العليخ، طبعا خايفين وممتلئين رعب وبتاع، لكن بصوا لقوا في وسطيهم، طبعا والابواب مغلقه، في وسطيهم اول كلمه قالها ايه؟ قال ايه؟ سلام لكم، سلام لكم. ففرح التلاميذ اذ راوا الرب. احنا عايزين رب المجد يسوع يقول لي سلام ليك، سلام ليك. اقول له مش متمتع بالسلام، يقول لي في مانع. طب شيل المانع، انا بلجأ لك، انت تعالجني، انت تداويني، انت الطبيب، انت الطبيب، جاي لك تداويني، جرحي بغيض، جراحك تشفيني.

وانت الطبيب جايلك تداويني، جرحي بغيت جاي للصليب جرحك تشفيني، جرحك تشفيني، جرحي بغيت جاي للصليب جرحك تشفيني.

جرحك تشفيني. وانا جاي لك وانا مضطرب وخايف، اروح لمين غيرك؟ وانت رئيس السلام، من يبدد المخاوف يملانا بالسلام غيرك؟ سلامك يا ملك السلام، سلامك يا ملك السلام، يلي قلت لتلاميذك في ذاك الزمان سلام. قول لشعبك وكنيستك ولادك وبناتك الغاليين عليك سلام، سلام. تعالوا نمسك فيه، نمسك فيه، ملناش غيره، ملناش غيره، ملناش غيره. هو اللي يبدد مخاوفنا، نترمي عليه. ودي فرصة للتوبة والرجوع، ومن هنا النهضة، النهضة. وأنا مطمن كل إنسان كلمني في التليفون ومفزوع وخايف وبيعترف، بطمنكم كلكم اللي كلمني واللي ما كلمنيش، وبنذكر نفسنا إن إحنا أولاده وبناته الغاليين عليه جدا، الغاليين عليه جدا. صدقوني لو دمعة في العين الرب ما يحتملهاش، يقول حولي عني عينيك فإنهما غلبتاني. حول، تعالوا نبكي له. والخايف يقول له أنا خايف، والمريض يقول له أنا مريض، والتعبان يقول له أنا تعبان. أروح لمين غيرك؟ وحنشوف العجب، حنشوف العجب. ربنا يكون معاكم ويبدد المخاوف ويملاكم بالسلام.

أيوه واحد بيقول نفسي رب المجد يرفع عنا الوباء والكنيسة تفتح تاني. عايزين تحدد لينا ميعاد صلاة العالم كله يصلي في وقت واحد عشان المسيح يرفع عننا الوباء ويفرح قلب الناس الحزينة من وقف الحال والغمة تزول ويحل السلام على العالم. متهيألي في صلوات من العالم كله مرفوعة. وأنا قبل ما ابتدي وروني ناس في الشوارع ساجدين وبيصرخوا، معرفش في بلد ايه، يمكن بلد ايه فيها جيم كده، مش عارف يعني. المهم ان العالم كله بيصرخ، العالم كله بيصرخ. ولو ما صرخش النهارده هيصرخ امتى؟ لاني على رأي اللي بيقول ريحة الموت في الهواء، ريحة الموت والموت قدام كل باب. وربنا يعزي العائلات اللي ليهم ناس روحوا. ف الوباء زي ما قلت صوت واضح جدا من الله، بس في حاجة مهمة لازم أقولها. نعمل اجتماع ونصلي، يا ترى هنصلي لمين؟ أنا معاكم إن في ناس هيصلوا للإله الواحد، يعني في ناس بيعبدوا الإله الواحد. وأنا برد على الناس اللي كاتبين لي اعتراضات اللي بتسموها كومنتس دي، اعتراضات وبيعترضوا على كلامي. أنا برد عليك وحفضل أرد وأتكلم. بيصلوا للإله الواحد، طبعاً ماليش دخل باللي يعبدوا كذا وكذا وكذا، انا بتكلم على الناس اللي يعبدوا الاله الواحد الحقيقي، لان الكون ده مبدعه اله واحد، مبدعه اله واحد. فانا قلت لو عدت مليون سنه تصلي وتقول يا رب ايها الاله الواحد، تقعد مليون سنه مش هيسمعك. وانا بكرر الكلمه دي وادي ودن للكلام بلاش تعاند. ومن الاسباب الرئيسيه للكورونا ان العالم يعرف المسيح، ومصر بالذات تعرف المسيح. من الاسباب الرئيسيه ليعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلت. مهما صليت وقلت يا رب مش هيسمع إلا من خلال الوسطة والشفيع والمخلص الواحد يسوع المسيح. فوباء الكورونا عشان العالم يعرف اسم المسيح، فبنقول نعمل اجتماع صلاة لازم باسم يسوع المسيح.

باسم يسوع المسيح ويرجع الرب يستجيب وتزيل الغمة. وزي ما انت بتقول وقف الحال والغمة تزول عن العالم الى اخره من الكلام ده. يبقى نرفع صلاة كلنا باسم يسوع المسيح. واحد بيقول انا خاطي كل ما اجي اتوب ارجع تاني للخطية وانا خايف من النار. طب انا عايز نحط قصاد انا خايف من النار دي انا عايز اتمتع بالأبدية السعيدة وجمال يسوع اللي مكتوب عنه أبرع جمال من بني البشر. والأبدية اللي مكتوب عنها ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. يعني قبل ما أقول خايف من النار، لا، شو قلبي الأبدية السعيدة وأشوف حبيبي الأبرع جمال. يا سلام، هو شوق المؤمن ايه؟ مش بس الخوف من نار جهنم، دي حاجة، لكن شو مشتاق اشوفه واتمتع بجماله. هي دي الحياة الإيمانية الحلوة. ولما اعيش حياة الاستعداد وحياة التوبة الحقيقية، قلبي يتملي بالشوق، قلبي متملي بالشوق، اقول له شوقني ليك، حببني فيك، ساعدني اعمل ما يرضيك.

به. يبقى المؤمن الحقيقي، ولابد احنا نكون كده، مش بس انا خايف من الموت ولا خايف من جهنم النار الأبدية، لا، ده انا قلبي مليان بالشوق واشوف حبيبي واتمتع بصورته الحلوة تملى عيني. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر،

أجملك، نعم ما أجملك. ولما بتقول أنا خاطي كل ما أجي أتوب أرجع تاني لا يا ابني. لو قلنا التوبة حياة، يعني إنسان كان ميت وعاش ما بيرجعش يموت تاني، والتوبة يعني ترك الكورة البعيدة والإنسان يترمي في أحضان أبوه، يترمي في أحضان أبوه ما بيرجعش تاني للكرة المعيدة. والمسيح يعينك، بس انت تصر. لان لما بيجي الانسان يتوب بيسيب الخطية، ويكون هو فعلا ساب الخطية وفعلا قدم توبة حقيقية، لكن يجي الشيطان يشككه. فأحيانا الإنسان بضعف يدي ودن للشيطان، يدي ودن للشيطان. أنا رأيي اللي قال نحن نبدأ وهو يبدأ، يعني نحن نبدأ التوبة وهو يبدأ الحرب. فأنت قدمت توبة وقمت من الموت، ثق تمام إنك قمت وترميت في حضن أبوك، ما ترجعش تشك تاني. الشيطان يشككك، الشيطان يشككك، ما تسمعش لصوته.

واحد بيقول ابنك فلان من الغردقة لماذا يتركنا الله لحرية إرادتنا ويترك الشيطان يعمل على حرية إرادتنا؟ لماذا يتركنا الله لحرية إرادتنا ويترك الشيطان يعمل على حرية؟ يعني ايه يعمل على حرية؟ يعني يقف ضدنا؟ يعني ما هو الشيطان ضدنا على طول. الله سايبك حر مريد لانك انت المخلوق الوحيد اللي ربنا ادالك حرية إرادة. حرية إرادة تختار. يعني مثلا يقول جعلت قدامك طريق الحياة وطريق الموت فاختار طريق الحياة. فالإنسان مخير على طول الخط، مخير. كل أعماله اللي بيعملها على الأرض بإرادته، يعني بيروح كده بإرادته، يتدور ويجي كده بإرادته، يقوم بإرادته، يقعد بإرادته، يخرج بإرادته، يدخل بإرادته. عشان كده لما يجي يقف قدام ربنا هيلاقي صنع الكل بإرادته. الشيطان يحارب زي ما قلت دلوقتي من شوية، لكن المسيح معاك وجنبك ويساعدك ويعينك تغلب. وادالك سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. متهيألي خدنا وقت طويل في الأسئلة. ها كفاية أسئلة. يا أنا هقرأ شوية اللي قدامي، حاجات كبيرة أوي أوي. عشان كده برفع تمجيد لرب المجد يليق باسمه، مأيد الخدمة لمجدك وحدك، لمجدك وحدك، لمجدك وحدك.

أنا في حاجات طبعا جت سواء مكتوبة أو مسجلة، فأنا قلت للمسؤولين ما تجيبها ليش عشان ما ضميري ما يتعبنيش، اللي انتوا عايزين تزعوه زعوه، انتوا

واحدة بتقول أخذنا شقة قريب، وأول ما الصيف جه بدأ النمل يطلع بكميات رهيبة جدا ويدخل على الأكل وفي كل حتة، كنت ببكي بسببه شيء مش طبيعي. كنا نفضل طول اليوم نحط في أدوية وننظف لحد ما شغلنا الاجتماع وحطينا مية، وابتديت أرش وأقول بركة الاجتماع ما يجيش تاني، وفعلا انتهى وما شفناهوش تاني.

أمي كان عندها عملية فتاء والدكتور الجراح قال لازم تقرير من دكتور القلب يقول إن القلب سليم ونقدر نعمل العملية. لما راحت لدكتور القلب عمل لها رسم قلب وقال إن رسم القلب مش مضبوط ولازم نعمل قسطرة ويمكن يحتاج تركيب دعامة كمان. ما صدقناش كلام ورحنا لدكتور تاني قال نفس الكلام وبعدين قالت يا رب أنا تعبت أعمل إيه؟ فقلنا لها نروح لدكتور تالت. قالت ما هو هيقول نفس الكلام وما كانتش عايزة تروح لكن غصبنا عليها تروح. وقبل ما تروح للدكتور طلبت شفاعة الاجتماع وشربت من المية وبعدين رحنا للدكتور. المعجزة هنا ان الدكتور قال لها القلب سليم 100% ومش محتاج لتقرير ولا عملية. انا شاب حابب اشهد عن معجزة الروح القدس معايا. اذا كان عندي ألم في رقبتي او التهابات ليها اكتر من شهر كل ما اشرب مية تجيلي نغزة زي السكين في عضلات رقبتي. اول ما صليت قدام الشاشة بقلب وطلبت من ربنا يتمجد ويشفيني لاني بقيت خايف اشرب من الألم. اثناء الاجتماع رحت اشرب بعد ما صليت لقيت نفسي بشرب طبيعي جدا ومفيش اي ألم.

عايز احكي عن معجزة حصلت معانا يوم 29 مايو اثناء الاجتماع. ما كان شغال، ماما كان عندها حصوة كبيرة في المثانة، كانت مسببة مية على الكلى من زمان، خدت علاج كتير جدا منفعش، لدرجة ان من كتر العلاج تعبت وفقدت الامل انها تنزل، محتاجة تدخل جراحي. يوم الجمعة 29 مايو أثناء الاجتماع بالليل تعبت جدا جدا، وما فيش دكتور عشان الحظر، وما كناش عارفين نعمل ايه، كانت بتتألم جامد. طلبنا الشهيد بشوي وماري جرجس وتشفعنا بالاجتماع وحطينا مية قدام التلفزيون، وانا قلت لو نزلت انا هبعت المعجزة، وفي نفس الوقت ربنا تمجد والحصوة نزلت. أنا فريزة من الأردن. من فترة طويلة كنت أشكو من ألم في حلقي وسعال مزعج. ذهبت لعدد من الأطباء قالوا عنده حساسية وعطوني كتير من الأدوية، لكن دون جد وصليت من كل قلبي في اجتماع المرقصية من بيتي قدام التلفزيون. طلبت وجودي في الاجتماع وحطيت كاس مية وصليت. طلبت من الرب يسوع المسيح انه يشفيني من هذه الحساسية. شربت من المية، دهنت رقبتي بالمية، وبعد يومين

أو ثلاثة مجد الرب يسوع وشفيت تماما وتوقفت عن تناول الدواء تماما. اسمي هاني من العراق، حاليا عايش بأستراليا. أنا متجوز من 7 سنين، ما كانش عندي أطفال. حضرت قداسك أنا والمدام قبل مدة كده، صراحة طلبنا معاك بنيتنا يكون عندنا طفل من الرب بشفاءة الاجتماع، والحمد لله حصل. وأخيرا بعد محاولات كتير قوي أشكر الرب لأنه سمع صوته وجمر بخاطرنا أنا ومراتي، حبيت أني أبشرك بالوضع اللي حصل معايا. آمين. لا كفاية كده، ولو أني في حاجات مهمة قوي قوي كان لازم أقراها.

0: 18 سنة ما عنديش أولاد. قلت أبونا صلي من أجل مراتي. بعت رسالة يوم 10/4 بأنك تصلي عشان لي 18 سنة ولم يرزقني ربنا بأطفال واليوم مراتي حامل. دي حاجة من ضمن هتزيعوا ايه؟ اتأخرنا في الوقت مش اكتر من دقيقتين.
1: انا بشكرك يا ابونا على كل الصلوات الحلوة اللي بتعملها كل جمعة. انا كنت تعبانة جدا جدا، كانت رجلية ورمة بقالها شهور مش قادرة امشي عليها، بس انا بصلواتك في اخر يوم 25/5/2020 انا فتحت التلفزيون وحطيت كوباية المية وصليت بقلبي انك انت تشيل عني، بفضل صلواتك الحلوة اللي بتوصل ليسوع وبفضل ربنا شربت المية. وبعد 10 دقايق لقيت رجلي راح الورم منها وراحت الالوان اللي كانت موجودة فيها وشفيت تماما وقدرت امشي عليها. انا بشكرك وبشكر يسوع على كل النعم اللي بيديها لنا. اشكر يسوع، انا بنت المسيح، انا مش طالب اي حاجه في الدنيا غير ان اكون موجوده مع المسيح. اشكرك يا ابونا واذكرني دايما في صلواتك. اشكرك يا ابونا، سلام ونعمه عليك يا ابونا.
2: مساء الخير يا قدس ربنا، انا بنت شيلة، انا من سوهاج. جوز اختي اسمه جان لويس، عمل حادثه كان فاقد الذاكره عرفناه، ودلوقتي الحمد لله شرب من مية أبونا مكاري ورجعت له الذاكرة. ونشكر ربنا، نشكرك يا أبونا.
3: أبونا مكاري وقبل لدين قدسك، أنا ابنك بيتر يا أبونا. كنت من يوم 5/5 عندي دور كحة شديد جدا، وكل يوم كان بيبقى أصعب من اليوم اللي قبله، لدرجة إن أنا يعني رحت كشفت عند 3 دكاترة، والدور كان صعب جدا، وزاد معاه سخونية مع صداع مع يعني ترجيع، وكانت الدنيا صعبة جدا. وفي ظل طبعا الظروف اللي احنا فيها بنا، كل الشكوك راحت ناحية اللي انا ممكن يكون عندي كورونا. عملت أشعة مقطعية وطلع عندي التهاب رئوي حاد، وبسببه يعني كان لازم نعمل مسحة، وعملت بعدها مسحة بس نشكر المسيح طلعت سلبية. بس للأسف الكحة ما كانتش بتقل خالص، وكانت تعباني جدا جدا. الجمعة اللي فاتت حضرت العظة مع قدسك قدام التلفزيون، وحطيت إزازة مية، ولما قدسك صليت وكنت رافع صليبك حطيت دماغي عند التلفزيون قدام الصليب. كان عندي ثقة وإيمان في رب المجد إن هو هيصنع معايا رحمة وهيساعدني يا أبونا. وبصلوات قدسك وشفاعة كلية الطهر السيدة العذراء مريم، نشكر ربنا من الجمعة اللي فاتت لحد دلوقتي الأمور استقرت أكتر، والكحة قلت، وما بقاش التعب بالصعوبة اللي كانت قبل الصلاة وقبل شرب المية يعني اللي اتقدست بصلوات قدسك يا أبونا. أرجو يا أبونا اللي أنت تصلينا دايما، وأرجو

0: ربنا اللي انت تصلي من اجل كل الشعب ان ربنا يديهم يعني عزاء وسلام ومحبة. شكرا لك يا ابونا.
1: مساء الخير تسابونا، أرجوك من فضلك، ابني في كندا الصداع ما بيسيبهوش بقاله سنة ونص دلوقتي، أرجوك عايزك تصلي من أجله، أرجوك صلي من أجله، ولما يقول لي نخاف هكتب المعجزة وأقول لي نخاف في صلوات قدسك واجتماع المرقسية. كتر خيرك يا بونا، احنا محتاجين صلواتك أوي يا بونا، متشكر أوي. شكرا شكرا شكرا قدس أبونا، ربنا يخليك لينا، صلواتك حلوة، ربنا يخليك لينا. انت قلت المسيح يمد ايده والمسيح مد ايده، الحمد لله معجزة كبيرة قوي. ابني خاف من الصداع، ربنا يخليك لينا، ربنا يبارك في قدسك ويبارك في الاجتماع بتاع المرقصية ويبارك في كل الناس اللي بتصلي. كتر خيرك يا أبونا، كتر خيرك يا أبونا.
2: خلاص. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتكلم بنعمة ربنا عن إيه؟ تذكرة السماء، المحبة. المحبة وقلت بنتكلم في ثلاث اتجاهات. أولا هو أحبنا، ربنا له كل المجد، المسيح هو اللي حبنا. وثانيا نحن نحبه. وثالثا نحب بعضنا بعضا. احنا اتكلمنا عن هو أحبنا وابتدينا نتكلم عن نحن نحبه، وقفنا عند ايه؟ قلنا عشان انا وانت وانت اقول انا بحب ربنا، قلنا في علامات، في علامات، لان المحبة لا بالكلام ولا باللسان، لا، امال بايه؟ بالعمل والحق. ايه علامات الانسان اللي بيحب ربنا فعلا؟ بيحب ربنا فعلا. حاجة بضيفها ومهمة جدا، ان لا يمكن اطلاقا ربنا يقبل مننا حاجة وخصوصا محبتنا الا من خلال يسوع المسيح، من خلال يسوع المسيح. حاجة أقول له أنا بحبك، أنا مين؟ أنا ابن المسيح، أنا مؤمن ومتعمد على اسمه، مولود من فوق، أنا بتاعه. يبقى عشان أقول أنا بحب ربنا يبقى نمرة واحد أكون مؤمن بالمسيح له كل المجد. هاجي أبتدي وأقول إيه علامات الإنسان اللي بيحب ربنا؟ علامات الإنسان، بيقول هو رب المجد: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. نمرة واحد: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. انا وانت وانت محتاجين كلنا نحب ربنا، ويستحق ان احنا نحبه لان هو احبنا اولا. نحبه من كل القلب زي ما قالت الوصيه، نحبه من كل القلب. طيب ايه العلامه؟ نمره واحد: حفظ الوصايا. كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. كنتم تحبونني، العلامة من غير أنا ما أتكلم أعمالي تتكلم وتقول أنا بحب ربنا. يعني إيه؟ يعني مثلا بيقول في حتة: لا تقتل، من ضمن الوصايا، لا تقتل، ومش معنى لا تقتل يعني معناها هروح اقتل،

اللي بيقتل له ده حاجة تاني. لكن ممكن واحد يقول أنا ما بقتلش، هيجي الكلام ده أقول له من يبغض أخاه فهو إيه؟ فهو قاتل نفس. يبقى من العلامات أني أنا ما اكرهش حد، هيجي الكلام ده بعدين، هيجي الكلام ده. مثلا لا تزني، مش بس الزنا الفعلي، من نظر إلى امرأة لكي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه، زنى بها في قلبه. أول الوصايا بيقول الله هو الرب إلهك، لا يكن لك إله غيري، لا يكن لك إله غيري. أم يجي واحد مننا يقول طبعا أنا ماليش آلهة تاني، لكن تلاقي مضبع في الفلوس وسيده ومعبوده هو المال، سيده ومعبوده هو المال. لا يكن لك إله غيري، محبة المال عداوة لله. بتحب المال يبقى ما بتحبش ربنا، ما بتحبش ربنا، لأن المال واخد جزء كبير من محبتك ومن قلبك. وهكذا إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. والحفظ هنا مش مجرد كلام ولا ادعاء، لا، ده الحفظ هنا حياة، يعني الإنسان يعيش الوصية. يعني مثلا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إنسان بيحب العالم، شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة، إنسان مشغول بالدنيا مشغول بالدنيا، فتلاقي طبعا محبة ربنا في قلبه تطفي تطفي. يبقى أنا محتاج أن يكون قلبي بالكامل لربنا. تحب الرب إلهك من كل قلبك، العلامة حفظ الوصية. من غير ما أجي وأقول للناس أنا بحب ربنا، خلي أعمالي تعلن حبي للرب، أعمالي، لساني، تصرفاتي، سلوكي في وسط البشر، معاملاتي تقول إن أنا بحب ربنا، إني أنا بحب ربنا. مثلا أدي لك مثال في الوصايا، مثلا بيقول اكرم أباك وأمك، مثلا اكرم أباك وأمك. لكن نيجي نقرأ هنا شكاوى كتير كتير من الولد ومن البنت، يعني هنا في كلام مكتوب إن في ولد أبوه وأمه كبروا في السن يعني، ويبدو انهم غناي وعندهم حاجات كتير، والولد حط ايده على كل حاجه وتعب العيله كلها، والام والولد والاب والبنات تعبهم. ده انسان، انسان يعني لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال، من محبه المال. اكرم اباك وامك، اكرم اباك وامك. يا ما في ولاد وبنات صحيح مؤدبين وحلوين وبيكرموا أبوهم وأمهم، لكن في العكس، في العكس. وكل إنسان ما بيكرمش أبوه وأمه يبقى ما بيحبش ربنا، ومهما قال إن أنا بحبه. أجي لشيء تاني، علامة، علامة، علامة للإنسان اللي بيحب ربنا. خلي بالكوا شيء مهم جدا، إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية من الله، من يحب الله يحب أخاه أيضا. إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، وأبغض أخاه فهو كاذب. وهنا هقول

حاجة مهمة يمكن ده أوانها. إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. حسأل اللي ممكن فلان يقول على علان دول ذئاب خاطفة، وممكن فلان يقول على علان أنهم تركوا الإيمان، وممكن فلان يقول على علان ويفضل يقول لغاية ما القلب اتملى بالبغض. القلب اتملى بالبغض، ودي طايفة ودي طايفة ودي طايفة. مهما ادعينا ان احنا عندنا محبة وفي وضعينا ده، احنا مش صادقين في الكلام. ابن عمك ده انجيلي بتحبه، وابن خالتك ده كاثوليك بتحبه، وبعدين ايه السبب؟ ايه السبب؟ جات حصلت عيطخ ودوشخ، الروح القدس منبثق منين؟ من الآب ولا من الابن؟ ولا من الآب والابن؟ الروح القدس ومعلمين كتير. أنا هقول لك وأقول لغيرك، القديسين القديسين القديسين اللي استشهدوا في ليبيا كانوا عارفين حاجة عن الانبثاق، كانوا معلمين. اللي سابولنا درس نتعلم منه كلنا، وأنا أولكم في روعة الإيمان وحب الرب من كل القلب وبغض للنفس، وبذلوا أنفسهم للي بذل نفسه عشانهم، وصاروا هم المعلمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأنه في أمور كثيرة نعثر جميعنا وعمالين نتفلسف مع الأيام، ونسينا أن قلوبنا خليت من المحبة، مع أن إنجيلنا واحد ومسيحنا واحد، وده أخويا وابن عمي وده ابن خالتي وده قريبي، وما فيش عيلة بيخلى منها ده وده وده وده. شوفوا هقول من قلبي وانا اعني ما اقول، يوم ما نقعد مع بعض ونصلي مع بعض، كل واحد له لغته له كلامه، وناكل لقمة مع بعض، وبالاجمال نحب بعض، والإنسان يحب أخوه زي نفسه. الكورونا بترددنا، وحضيف على الحتة دي ولو أن الكلام كتير، حضيف على اللي لسه قاعدين ينتقدوا غيرهم ويفلوا ويدوروا على خطايا غيرهم أو أخطاء، بلاش خطايا، أخطاء غيرهم. ممكن يكون في

أخطاء، ما فيش أخطاء، لأن لو في أخطاء وفي محبة ممكن نروح له عند رجليه ونقول له الصح كذا. لكن في ناس قاعدين وكأنهم مدرسة ومعلمين، مدرسة ومعلمين، عمالين يتكلموا على ده ويتكلموا على دي، وناسين ان خطوة على نهاية الرحلة، خطوة على نهاية الرحلة. والامتحان الآن ان احنا كلنا نتلم في بيت واحد، نتلم في جلسة واحدة، نتلم على لقمة واحدة، نتلم على محبة المسيح، على محبة المسيح. وإن ما كنتش أحب الإنجيلي من قلبي والكاثوليك من قلبي، من قلبي، يبقى أشك في إيماني وأنا على باب السماء. خطوات وحنروح، مش لأن أنا عجوز، لا، خطوات وحنروح. عشان كده عايز كل واحد يراجع حساباته. أنا مش بوعظ، لكن صدقوني ربنا شغلني بالتأمل ده. المحبة حلوة، المحبة حلوة. ليه ما حبش أخويا الإنجيلي؟ ليه ما حبش أخويا الكاثوليك؟ ليه ما نعملش اجتماع صلاة؟ هو بيكلم المسيح وأنا بكلم المسيح. أنا لي عبادتي وطقوسي وهو له عبادته وطقوسه. مالك أنت؟ مالك عايز تصلح الكون؟ عايز تصلح الكون. نحب بعض، نحب بعض، وبناش ننتقد بعض وكل واحد يقف للتاني، كل واحد يقف للتاني. لا لا لا لا لا لا. في الوقت اللي انت بتدور على عيوب فلان، ان كان فلان فيه عيب، ممكن انت يكون فيك كذا عيب، كذا عيب. فكل واحد يبص لنفسه ويسيب المسيح هو اللي يصلح ويصلح، وهو اللي يعدل ويعلم. لكن لو كان عندك شيء في محبة، في اتضاع، تيجي عند فلان: يا فلان أنا بحبك والشيء الفلاني كذا، أنت قلت دي والصح كذا، ممكن تعلمه، ممكن يقتنع، ممكن يحبك. هذه الحياة المسيحية، الحياة المسيحية. يبقى هرجع وأقول تاني: إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، فهو كاذب. ولنا هذه الوصية: أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. حاجة أخيرة أقولها من علامات المحبة، من علامات المحبة، يعني أحب ربنا. أنا بقول أنا بحب ربنا، فبيقول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. واحد بيقول: أنا بحب ربنا، هو شهواني، أنا بحب ربنا وعينه زي الفرجلة ولسانه، أنا بحب ربنا وعايش لجسده ويملى بطنه ويأكل ويشرب وينام. لا لا لا لا لا. العالم شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة والأشياء التي في العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. يبقى عشان أنا أكون محب بالحقيقة للرب، حسمع صوت الروح القدس اللي بيقول لي: أنتم لستم من هذا العالم، أنتم لستم من هذا العالم. العالم له طريقه وله سكته، وإن كنت أنا في العالم

لكن العالم ما يدخلش جوايا. واحنا موجودين في العالم كأن احنا مش عايشين في العالم. العالم له سكته وله طقوسه وله مشيته ورمحته وله أساليبه وألعيبه، لكن أنا مش من هنا. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن أنا مش من هنا. ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني.

نعم، والمسيح له كل المجد والصلاة. وقال أنتم لستم من هذا العالم، أنتم مش من هنا. يعني إيه؟ يعني ما تشبهوش العالم في أي شيء، بل بالعكس، ليضئ نوركم، لأنكم أنتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني ناس ماشيين ورا الشهوة والجسد واللي مش عايز أسمي حاجات، يعني ده مش سكتنا، والسهر والشرب واللي مش طريقنا. أنا ليا سكة تاني، أنا مش من هنا، أنا غريب ومروح، غريب ومروح. ده مش يأس، ده مش يأس ولا أمل مقطوع، لا، ده عين الرجاء، عين الرجاء. أنا غريب ومروح، لازم أستعد، لازم أستعد. العالم ممكن ياخدني في النازل، لكن أمسك إيد حبيبي، إيد حبيبي، وأقول له ماليش غيرك، ماليش غيرك. شهوة قلبي، يعني بدل شهوات الجسد والعين والحاجات دي، شهوة قلبي إني أمجدك، إني أرفعك وعليك. ماليش شهوة تاني في الدنيا يا رب، ماليش شهوة تاني. أشبع بيك، أشبع متى استيقظت بشبهك، تكون أنت نصيبي وحدك، مش عايز حاجة تاني معاك. والعالم ده مش بتاعي، أنا موجود هنا شاهد، أنا موجود هنا عشان أنا نور، أنا موجود هنا عشان أمجدك وأرفعك وأعليك. بس ماليش طلبة تاني غير أني أمجد اسمك، ماليش طلبة تاني غير أني ما تدينيش. أنا بقول له ما تدينيش إن شاء الله لقمة أكلها، لكن اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك، اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك. ماليش غيرك، نصيبي هنا ونصيبي هناك، وحسافر بيك من هنا إيدي في إيدك، هطلع بيك من العالم إيدي فاضية من العالم، لكن مسكك أنت.

وانت ماسكني. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. العائل العائل ينفض إيديه عن تراب العالم، تراب العالم، واملأ إيدك بتبر الأبدية ومجد الأبدية، واشتهي أنك تمجد اسم الملك المسيح. هتكسب، ترفع اسمه وتعليه، تفتخر بيه، تفتخر. واحنا نطول، احنا نطول نفتخر بيك، احنا نطول. ادينا فرصه، ادينا فرصه نقدمك بفخر للعالم، نقدمك يا روح الله املك، يا روح الله سود. وقال عنك المسيح ذاك يمجدني، فمجد المسيح فينا وبينا. قبل ما نجينك ادينا فرصه نكرمك الإكرام اللي يليق بيك. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. يا الآب يا ربنا يا العالم. عارف في غنوة في العالم تقول القلب ما يسعش اتنين، ولا ما لزمناش الكلام ده. القلب ما يسعش ربنا والعالم. يا العالم يا ربنا. وما فيش أجمل وأحلى من إنك تيجي وتقول أحبك يا رب، أحبك من قلبي، أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، فقوي أنت حبي.

ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. ننحني كلنا للصلاة ونراجع حساباتنا ونتأكد من استعدادنا، لا عنده خطية يتركها. المسيح له كل المجد في وسطينا قدامك وقدامك بشخصه، بيحبك وبيحبك ومادد ايده لكل بعيد.

مدد ايده لكل غريب، مدد ايده لكل انسان لسه بيرفضه. الاله الحقيقي وحده الفادي والمخلص الواحد الشفيع، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مدد لك إيده، بخبط على باب قلبك. بيقول لك وبيقول لك أنا بحبك، استنينا في السامخ، عدنا للوقوف بين يديك، رش علينا من دمك وغسلنا، الدم يطهر من كل خطيه. عين ضعفنا ودينا حياة الاستعداد، سامحنا سامحنا، املأ قلوبنا بالمحبة، ما يكون لنا شعاده في وسط الناس. صلي، ارفع قلبك وارفعي قلبك ليه، قل له سامحني، قولي له سامحني، عدني للوقوف بين يديك.

يد المسيح عليك وعليك. انت ابنه وانت بنته غنيين عليه. اللي ما تفش يقول له توبني الان يا رب، واللي ما قبلهوش يقول له اقبلك فادي ومخلص. هيجي قريب ويجلس على الكرسي وتفتح الاسفار. هيجي قريب بيحبك وبيحبك ويريد ان الجميع يخلصون. ارفع طلبتك لي وطلبتك لي. مريض يقول له شفيني، والتعبان يقول له ريحني، والمقيم بالشياطين يقول له حررني. ايا كانت طلبتك ارفعها للمسيح اللي حاضر في وسطينا، والرب هيصنع المعجزات. امين امين امين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد إلى الأبد آمين. والآن أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك،

يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. كل رفع طلبة للرب، الرب سمع واستجاب. المريض يقول له اشفيني، والمقيد بالشياطين أنا حصلي، واللي عنده إيمان الشيطان يخرج منك دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. بس أمانة اللي يطلع منه شيطان يكتب لنا ويقول الشيطان طلع مني والرب حررني. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. ومفكركم يوم الأربعاء، لقائنا التالي الساعة 5 مساء، أمين.

وبنتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس، وبنتكلم في سلسلة عن المجد، ازاي الرب عايز يخلي حياتك حياة مجيدة. كنيسة الرب كنيسة مجيدة مليها بروح المجد، مليانة من الروح القدس اللي بيعكس مجد الرب. روح الرب هو شخص الرب، هو حضور الرب الكامل في حياتك، الرب اللي جه وسكن في حياتك. وكون الرب بالروح القدس سكن في حياتك ده مش موضوع عادي ولا سهل ولا تعديه كده، ده عشان الرب يجي ويسكن فعلا في حياتك اتكلف كتير جدا جدا. عشان الروح القدس ينفع ان يكون الروح القدس بيجي ويسكن ويسكن الرب بحضوره الكامل في حياتك، ده موضوع مش عادي وده مش موضوع تعديه كده، لكن ده موضوع تشكر الرب عليه كل يوم. وتعالوا مع بعض نعرف ازاي الرب سكن في حياتنا، ازاي ده حصل. ورجعنا مع بعض مع آية في مزمور 85 مهمة جدا جدا، بتقول كده: لأن خلاصه قريب من خائفي ليسكن المجد أرضنا، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. يعني إيه؟ بيقول عشان إنه يسكن المجد أرضنا حصل حاجات كتير قوي. قال الرحمة والحق التقيا والبر والسلام تلاثما، يعني حضنوا بعض، تعانقا، يعني كأنه رحمة الرب. رحمة الرب يعني إيه؟ رحمة الرب يعني حبه، إعلان الحب، إعلان إنه مش بيدينك، إنه بيقبلك، إنه بيحبك، اتقابلت مع الحق. ودي حاجة غريبة جدا، لأنه الحق الإلهي بيقول أنك أنت خاطي ومستوجب الموت، لكن فين حصل أنه رحمة الرب التقت مع حقه؟ فين حصل أنه بر الرب والسلام تعانقا؟ يقولك لما يحصل أنه الحق من الأرض ينبت والبر من السلام يطلع. يعني عايز تقول ايه يا رب؟ عارفين الرب يسوع اتكتب عنه ايه؟ هو نفسه قال عن نفسه ايه؟ قال عن نفسه انا هو الطريق وايه؟ والحق. يسوع ينبت من الارض. نبوات كتير قوي في العهد القديم اتكلمت عن يسوع الغصن، يقول كده في اشعياء الاصحاح اللي احنا كلنا عارفينه: نبت قد

قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، ويتكلم عن صلب يسوع وألام، يقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. الرب في الصليب كان شكله صعب جدا جدا جدا، ما حدش يقدر يشوف بص عليه من كتر الجروح، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، كان مسطر عنه وجوهنا محتقر فلا نعتد به. ناس كتير قوي شافته متألم ومجروح جدا، لكن عادي، ما حد زي أي مجرم جرينه على الصليب، لكن أحزننا حملها، أوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا. يعني الناس اللي شافته بالصليب ده قالك ده ربنا عمل فيه ده شيء، ده راجل أخطأ، لكن وهو بيعمل ده كله ليه؟ اتسحق مجروح، وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره وبجلدته. يعني الجلدات نزلت على ظهره واحدة ورا التانية، اتجلد مرتين، كل مرة 39 جلدة عشان شفائك، عشان كل حتة في جسمك هو اتضرب عليها، عشان كل حتة في جسمك يتصرف لها شفاء. بحبره شفينا. وبعدين كلنا كغنم ضللنا، مفيش حد، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، كلنا بعدنا عن الرب كلنا، والرب وضع عليه إثم جميعا. الرب حط على يسوع كل خطايا البشرية من آدم لآخر الدهور، الرب وضع عليه إثم جميعنا، كل الخطايا البشرية من آدم لآخر الدهور. أما الرب يكمل يقول أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن، أن يجعل نفسه ذبيحة اسم. عشان إيه ده كله؟ عشان إيه ده كله؟ عشان يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب يده تنجح، عشان يرى نسل، عشان يكون له نسل، عشانك عشان نرجع تاني نكون أبناء لله. الحق نبت من الأرض، يسوع تجسد وتحمل ألام الصليب. كل العدل الإلهي تحقق في يسوع في الصليب. كل موت كان المفروض أنت تتحمله، يسوع تحمله. كل ألم، كل وجع، كل حزن، كل ما هو الخطية، الخطية نتيجتها إيه؟ موت. وأثار الخطية اللي هي إيه أثار الخطية؟ أثار الخطية مرض، أثار الخطية وجع، أثار الخطية أنين. الرب تحمل الموت وأثار الخطية، كل تعب الرب تحمله. وبقية الآية اللي في مزمور 85 بتقول والبر من السماء طلع. يعني ايه؟ الحق تنفذ في الارض، والبر شهد بيه، نطقت بيه العداله الالهيه. يعني ايه البر؟ يعني الرب قال ما لهمش دينونه، الدينونه كلها تمت في المسيح يسوع، البر اتقال في السماء، صرنا ابرار. عشان كده الكتاب بيقول في انجيل يوحنا ايه؟ اما الناموس فبموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. عشان يسكن المجد أرضك، يسوع تحمل كل الدين، كل نتائج الخطية، كل نتائج الخطية. الحق من الأرض نبت. وحصل إيه لما الرب حقق العدالة الإلهية في الصليب؟ يقولك البر من السماء يطلع. يعني إيه البر من السماء يطلع؟ لما الرب حقق كل، دفع كل تمن للخطية، حصل ليك انت من السماء كأنه الرب العدالة الإلهية، طلع تقرير كده من السماء انك بار، انك غير مذنب. السماء طلعت ريبورت عنك وعني بسبب دم يسوع اللي تسفك، بسبب صليب يسوع، انه صرت بلا خطية وصرت بار. في كورنثوس الثانية وإصحاح 5 يقول كده لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. عشان يحصل ايه؟ لنصير نحن بر الله فيه. انت صرت مش بار بس، لكن انت صرت بر الله في يسوع المسيح. هو صار خطية وانت صرت بر الله. دي كلمة كبيرة قوي ما تعديهاش، عشان احنا كتير قوي بناخد الكلام ده ونحس انه تمام يسوع مات عشاني، لكن في حياتك اليومية انت لسه حامل الخطية وبتدور ازاي ترضي ربنا، وبازاي بتدور طب اعمل ايه عشان ترضى عني. الرب بيقولك الريبورت طلع، انت بار قدامي، انا راضي عن شعبي، انا راضي عن شعبي، عيش بقى معايا، عيش معايا بحسب اللي اتعمل ليك، عيش معايا بحسب اللي تقدم في الصليب، عيش معايا البر ده حياة وسلوك كل يوم، عيش معايا مستمتع انه يسكن المجد ارضك، يسكن حضوري الدائم حياتك. ده اللي اتدفع عشان المجد يسكن ارضنا، الصليب
والتفكير.

تبرير، عمل غير عادي كان لا يمكن يحصل. ازاي ازاي الرحمة والحق والحق يتقابلوا؟ ازاي الرحمة الرب عايز يرحمك، لكن في عدل، في الرب عادل، وده كله اتحقق في الصليب. كل الدينونة اللي عليك يسوع أخدها، كل الخطايا اللي عليك يسوع رفعها. عشان ايه؟ عشان انت تبقى مبرر، عشان انت تبقى في المسيح يسوع خليقة جديدة. عشان كده في نفس الشاهد ده بيقول ايه؟ اذا ان كان

صار لك مش قاضي انت تخشى منه، خايف منه، خايف من دينونته، خايف اليوم لا تقف فيه وتحاسب كأثيم. ابدا، الرب تحول لينا من قاضي لأب، بقى ابونا. نرفع لعينينا في السماء نقول له ابانا الذي في السماوات، ابانا، ولو غلط يؤدبنا، لكن لا دينونة، لا دينونة، لا شكاية عليك. الرب بيقول كده، أنت خليقة جديدة، أنت ما بقيتش نفس الشخص، أنت خليقة جديدة في المسيح يسوع. أو بيقول كده، إذ كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، حياتك القديمة مضت، الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. هو صالحة، كأنه الرب كده مسك إيدك، زي ما أيوب قال، مين يصالحنا؟ مين يضع يده على كلينا؟ مين أنا الرب لو زعلان مني مين يصالحني؟ يسوع جه عمل مصالحة بيني وبين الآب، رديني للآب. وبعدين يقول حاجة مهمة جدا، يقول إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة مصالحة. غير حاسبا لهم خطاياهم ليه؟ عشان هو حسبها على يسوع، كل الخطية راحت على يسوع. وحصل ايه؟ وضع فينا بقى احنا نفس الشغل بتاعه. انت كان يسوع عمل ايه؟ صالحنا مع الاب، وحط فيك انت خدمة المصالحة. يعني ايه خدمة؟ انت كمان اعمل زي، انت كمان عيش زي، صالحني مع الناس، عيش، اعلن ان انا جاي اتصالح معهم، ايش اتكلم عني. يقولك اذا احنا نيجي بقى نعيش حياه شكلها ايه؟ اذا نسعى كسفراء عن المسيح، كان الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. هو ده بيقول ايه؟ اذا نسعى كسفراء عن المسيح، كان الله يعز بنا، كان احنا صوت ربنا، كان احنا الرساله اللي ربنا عايز يبعتها للناس. نطلب عن المسيح، نتكلم بالنيابه عنه، نقول لهم تصالحوا مع الله. هو ده الرب، هو ده الرب عايزه منك، أن تكون سفير عنه. هو تصالح معك، هو سكن في أرضك، هو عمل، هو اقترب إليك وخلاك في مصالحة معه، في وحدة معاه في المسيح يسوع. عشان يحصل إيه؟ عشان أنت تكون سفير عنه، أنت تكون صورته على الأرض، أنت تكون بتعلن أن في إله حبنا، أن في إله جه وتصالح معانا، مش رافضك، مش بعيد عنك. هو عمل كده وعايزك تعمل كده. عارف يعني إيه سفير؟ يعني انت يريبريزنت هيم، يعني انت بتمثله، انت بتمثله بكل امكانياته. السفير هنا في اي بلد بيمثل بلده، بيمثل امكانيات بلده، سياسات بلده، افكار بلده، مشيئه بلده على في البلد التانية. انت بتمثل الرب، انت حامل حضوره، هو ساكن فيك. عايز تشوف ايه موديل السفير بالنسبه للرب، ايه مفهوم السفير بالنسبه للرب، افتح معايا متى 10، شوف الرب وهو بيبعت تلاميذه سفراء. في متى 10 الرب جه يرسل التلاميذ، قال لهم ايه؟ يقول لهم كده، هؤلاء الاثنى 10 ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا، الى طريق الامم لا تمضوا، الى مدينه السامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله. وبعدين قال لهم بقى، وانتوا رايحين تروحوا تمشوها ازاي؟ السكه تمشوها ازاي؟ الارساليه دي تمشوها ازاي كسفراء ليا؟ وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه اقترب ملكوت السماوات. يعني ايه اقترب ملكوت السماوات؟ يعني الملك الحقيقي جه، يعني في ملك جه تصالحه مع الله. بتقول للناس ان في اله حبنا الى المنتهى واسلم نفسه لاجلنا. وبعدين اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. بعدين يقول لهم حاجه، يقول لهم يعني ايه؟ بيقول لهم اشفوا مرضى، طهروا برصا، يعني يقول لهم انتوا حاملين كل امكانياتي. عشان انت سفير انت حامل كل امكانياتي بجد يا رب، حقيقي. يعني احنا حاملين كل امكانياتك اهو. ما هو في التكليف الاخير الرب ارسل بيك نيست وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع، اكرزوا بالانجيل الخليقه كلها، تضعون ايديكم على المرضى فيبرؤون. يعني الامكانيات بتاعتي انت بتكرز بمين؟ بتكرز بيا، يبقى اكيد انا هؤيدك بامكانياتي عشان اعلن نفسي فيك. ده السفير، ده الحياة اللي مدعو فيها، أن لما يسكن المجد أرضك، لما يكون الرب في حياتك، إمكانيات ومواهب الروح القدس. عشان كده الكنيسة مزينة بمواهب الروح القدس. ليه مواهب الروح القدس؟ عشان بنيان جسد المسيح. لما الرب بيرسلنا بإمكانياته، عشان إمكانياته دي هي اللي بتشهد عنه. عشان كده قال لهم روحوا اشفوا، لو بتتكلموا عني يبقوا لازم تكونوا حاملين إمكانياتي. وده الرب عمله،
الكنيسة المؤيدة بقوة الروح القدس، الكنيسة المزينة بمواهب الروح القدس، ده

إعلان لمين هو الإله اللي إحنا سفراء عنه. ومش بس قال لهم كده، قال لهم وإنتوا رايحين لا تقتنوا ذهبا لا فضة لا نحاس في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفعل مستحق طعام. يعني أنت هتبعتهم يروحوا من بلد لبلد ولا يخدوا معهم حاجة تأمن السكة، ولا ذهب ولا فضة ولا أي شيء، ولا شيء. ليه؟ أنا معكم، أنا معكم، أنا أسدد كل احتياجاتكم، أنا عارف احتياجاتك. مفيش سفير بلد بيروح يقول أنا هاخد احتياطي لحسن الدولة اللي بعتاني ما تأمليش، لكن الدولة اللي بعتها بتأمن له مسكن وعربية وحراسة وأكل وشرب ومرتب وكل، بتأمن له كل السكة. هو ده الرب، يسكن المجد أرضك، يعني تعيش للرب، يعني تعيش بتاعك صورة الرب، يعني تعيش فاهم أنه أنا اتصالحت مع الآب وأنا ليا خدمة على هذه الأرض. نفس القصد والدعوة اللي من البداية آدم عايزك صورتي تعكس مجدي، تعكس صورتي على الأرض. صورتك إيه يا رب؟ مليان قوة، مليان شفاء، مليان تحرير. تعكس كمان أنه معي ما أنت مش هيعوزك شيء ما الخير، تبقى مطمن جدا أنه الرحلة كلها متسددة لأن الرب دفع كل شيء، كل شيء على الصليب. إذن بولس يقول إذن إن كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق. لو الرب أقامك وأجلسك معه، لو الرب أنت بقيت في المسيح يسوع والرب عايش في حياتك وساكن في قلبك بروحه، اهتم اهتمامه. هو مهتم بايه؟ هو مهتم انه نتكلم الناس عنه، هو مهتم ان نشهد للناس عنه، نروح للناس نقول لهم في ملك تاني، بدل ما هم عايشين في مذله ابليس اللي مسيطر، اللي مملكته مدمره، بني الناس تحت سلطان ابليس. تروح تقول للناس انه يوجد ملك هو عايز ينقلك من سلطان الظلمه الى ملكوت ابن محبته. اهتم بما فوق، اهتم بقلب الله، اهتم بالسماء عايزه ايه، لما مش الحاجات اللي بالأرض. إحنا مرتبكين جدا بأمورنا، مرتبكين جدا بأكلنا وشربنا لا لا لا، افتكر افتكر الرب قالك أنا كل هذه تزاد، ده طبيعي. أنا هأمن الرحلة، أنا أمن احتياجاتك زي ما أمن التلاميذ لما بعتهم. ما تاخدوش حاجة، هل احتاجوا حاجة؟ لا، رجعوا متهللين لأنه شافوا مجده، شافوا حضوره، شافوا عمله في حياة الناس. والرب بيقول كده، افتكر إنك قد مت وحياتك مستترة مع المسيح في الله. يعني حياتك مستترة، يعني ضعفك مستخبي، إمكانياتك الضعيفة مستخبي، مستترة، هيدن، متغطية تماما، أنت متغطي تماما، حياتك متغطية تماما في المسيح في الله. مين يقدر يوصلك؟ مين يقدر يخوفك؟ إيه اللي ممكن يطولك وإنت في المسيح في الله حياتك مستخبية فيه؟ عشان كده النهاردة ما تخليش إبليس يخوفك على أكل أو شرب أو أمور من أي نوع، وقوله رب أنا مصدق إنه يسكن المجد أرضي، وإن عمل صليبك كافي جدا، وأنا مصدق جدا إنه حياتي مستترة مع المسيح في الله، أنا حياتي في المسيح، وإن إحنا متنا مع المسيح وأمنا مع المسيح في المجد، وحياتنا مستترة مع المسيح فالله، حياتي مستخبية مع المسيح فالله، وحياتي كلها يضمنها الرب. افرح وابتهج جدا لأنه مجد الرب على حياتنا حقيقي غالي جدا جدا جدا، ودفع فيه ثمن غالي جدا جدا جدا. استمتع بيه كل يوم، ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعقل.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان اللي بيتابعونا ويشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب هو بعنوان آيات قرآنية أحاديث محمدية مسروقة من أساطير التلمود اليهودي. ودي سلسلة بدأناها بنعمة الرب نتكلم فيها عن كل ما جرى من مسروقات أو سرقات من خلال التلمود اليهودي وأضيف إلى القرآن وكتب السنة. عايز أقول لكم يعني بنسبة كبيرة جدا يمكن أكثر من 80% كل ما يخص قصص الأنبياء في القرآن وكل ما جاء على لسان محمد من جهة قصص الأنبياء، من جهة الخلق، الخليقة، الشمس، القمر، الملائكة، الجن، كل ده متاخد من أساطير التلمود اليهودي. لكن في البداية خلونا نصلي لأجل قناة الكارما. ده الأسبوعين اللي قناة الكارما بتعملهم كل 6 شهور الخاص بعيد الحصاد عشان نقدر نكمل. محتاجين جدا لمعضدين، لمشتركين، لمصلين، لناس تحط ايديها في العمل. رسالة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة. وانتوا اكيد تابعتوا ان قناة الكارما ايضا في قناة جديدة طلعت بالكارما لكل الامم، بتغطي مساحة كبيرة جدا من الشعوب والبلاد الاسلامية، منها ايران، تركيا، كل البلاد اللي بتنتهي باستان، افغانستان، طاجكستان، اوزبكستان، باكستان، بتوصل لحد ماليزيا، اندونيسيا. بتقدم رسالة المسيح والبرامج بلغات مختلفة. صلوا لأجل هذا الأمر، لأنه الرؤية تحولت من أن احنا بنخاطب 470 مليون متحدث باللغة العربية إلى 2 مليار تقريبا آخر الإحصائيات، وإن كانت مش دقيقة قوي، اللي بتقول أن عدد المسلمين في العالم وصلوا إلى 2 مليار شخص. عندنا هدف أن الناس تعرف المسيح. ما عندناش الفكر اللي موجود عند المسلم انه يحول العالم الى الاسلام عشان يبقى فيه خلافة اسلامية وعشان يفرح بالعدد. احنا ما عندناش الاتجاه ده. احنا اتجاهنا وهدفنا انه الناس تعرف الرب يسوع المسيح، ان الناس تدرك ان هناك خلاص حقيقي صنع لاجلهم على الصليب، ان الناس تعرف الاله المحب، الاله العظيم، ليس هو الاله الماكر ولا الاله المضل ولا الإله المقيت ولا الإله القاتل، لكن الذي يحرض على القتل، لكنه إله محب، إله خلاص.

الناس تشرق في قلوبهم معرفة إنجيل المسيح، يدركوا مقدار الثمن اللي دفع فينا، وأن الخلاص عمل إلهي كامل عمله الرب من خلال ذبيحة المسيح الكفارية من أجلنا على الصليب. تحدي كبير، حطوا إيديكم في العمل، صلوا من أجل قناة الكرمة، الرب ينجح العمل، القناة تستمر توصل لأكبر عدد. بشكر ربي جدا على حجم التأثير الكبير جدا اللي تصنعه قناة الكرمة في أماكن كتيرة جدا في العالم، وبشكر ربي جدا على الرسائل اللي بتوصل لنا كل يوم من بلاد عربية مختلفة ومن إخواتنا المسلمين، سواء موجودين داخل بلادهم العربية أو موجودين في أوروبا أو في أي مكان، بيتجاوبوا مع الرسالة، وكتير جدا جدا جدا منهم بيصلوا بيسلموا حياتهم للمسيح. عندنا كمان رؤية تانية، أن مش بس الناس تيجي للمسيح، لكن الناس تتعلم كلمة الله، الناس تتلمذ تتحصن بكلمة الله، ويتعلموا يكونوا تلاميذ للمسيح، ويكونوا مرسلين للمسيح في بلادهم، في وسط عائلاتهم، في وسط شعوبهم، هم الأدرى والأقدر والأعلم بشؤون بلادهم، بلغة ولكنة البلد اللي هم موجودين فيها، يقدروا يوصلوا رسالة المسيح، لكن بعد مرحلة من التلمذة والنمو في الحياة الروحية. خلونا نصلي لأجل الأحداث في بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط. صلي أن الرب يضع يده بالحماية ويعطي حكمة، تكون في هدنة مستمرة، ويكون في وقف لأي نوع من إطلاق النار أو الصواريخ اللي كانت بنسمع عنها في الأيام اللي فاتت. رب يصنع سلام حقيقي في هذه المنطقة، مع أن أعلم جيدا أن السلام الحقيقي سلام هو مصدره شخص الرب يسوع المسيح. كل سلام موجود على الورق، كل سلام مرتبط بهدنة أو مصالح، هو سلام مؤقت مهدد، لكن السلام الحقيقي لما تتغير النفس البشرية ويتغير قلب الإنسان ويملك عليه المسيح، ويكون هو مالك حقيقي، هو المالك الحقيقي على حياة الإنسان. هنا هيكون للإنسان لما يتمتع بخلاص المسيح ويتبرر ببر المسيح، هيكون ليه سلام مع الله. لما يكون لنا سلام مع الله، هيكون لنا سلام مع نفوسنا، ولما نكون متصالحين مع أنفسنا، هنكون متصالحين مع الآخرين، هنتخلص من الجشع والطمع ورغبة القتل والكراهية والبغضة ورغبة الاستحواذ والسيطرة، كل هذه الأمور المرتبطة بالخليقة القديمة والطبيعة القديمة الفاسدة، كل ده هنتحرر منه بس بعمل واحد، هو عمل المسيح. لا يحتاج الإنسان إلى قوانين، لكن أكتر احتياج يحتاجه الإنسان إلى قلب يتغير، إلى نفس تتجدد، إلى ذهن يتجدد. هذا هو الاحتياج الحقيقي للإنسان. لا يصنع هذا إلا الخالق الأساسي للإنسان، لا القوانين، لا المواد التربوية، ولا العلوم التنمية البشرية، ولا أي نصائح تستطيع أن تغير الداخل، داخل الإنسان. ممكن الإنسان يخاف نتيجة القوانين فيها ردع معين وعقوبات معينة، لكن التغيير ده عمل يخص الله وحده، عمل يعمله المسيح في داخل قلوبنا. خلونا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله عظيم وصالح، جايين قدامك اللي مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، واضعين الاحتياج الخاص بقناة الكرمة بين إيديك. صلي أنك تسدد تسدد تسدد، لأنك إله عظيم، إله قادر على كل شيء، وده وعدك، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فما بال إن كان هذا الاحتياج يخص رسالتك وعملك، ويخص توصيل رسالة الإنجيل إلى كل العالم. سدد الاحتياج يا رب. صلي لأجل هدنة في البلاد يا رب، واقفل كل أنواع الحروب والنزاعات الدينية المذهبية، محاولة استعراض القوة، محاولة الاستيلاء على شعوب وتوجه شعوب. صلي ان المنطقة دي يا رب يجي نور جديد يشرق عليها، الشعب الجالس في الظلمة، الشعب الجالس في قبور الموت، في ظلال الموت، يشرق عليه نور جديد، نور المسيح. تعرف المنطقة دي يا رب، من المحيط الى الخليج، من الشمال الى الجنوب، يعرفوا الرب يسوع المسيح المحب والمخلص والفادي والفدية في نفس الوقت لنفوسنا وحياتنا. بصلي انك تدينا نعمة في الحلقة، نذكر يا رب القائمين على القناة، نعمة وقوة ونشاط في الجسد والنفس والروح. هكذا كل فريق العمل يا رب، معونة وسندة وقوة ولمسة، شجع اخوات يا رب، وادي لهم بركة في كل امورهم. نصلي كل هذا
في اسم الرب يسوع المسيح نهدي

0: لك يا أبانا كل مجد وإكرام إلى الأبد آمين. حقيقة في البداية عايز أبدأ بحاجة، في داعية مصري ومحافظ للقرآن وأزهري وشيخ معروف راح بعثة من الأزهر إلى أندونيسيا عشان يعلم الناس الدعوة ويكون زي يعني داعي إسلامي أزهري موجود في أندونيسيا. وأنا ما بقفش على تصرفات الأشخاص وما بقولش إن الإسلام بيمثل ده، لكن أنا برد على المرات يجيب لي مثلا غلطة وقع فيها قسيس أو خادم ويجي يقول لك المسيحية بتعمل كده. لا، الإنسان هو إنسان، إن لم يكن الشخص ده حقيقي وتقي ومقدس وله علاقة حقيقية مقدسة والرب مقدس حياته وتصرفاته وسلوكه، فأي إنسان على الأرض معرض أن يصدر منه أي حاجة، معرض أن يكون عنده مشكلة من الناحية الأخلاقية، عنده مشكلة من ناحية التصرفات. للناس اللي بتقعد دايما تزود وتضخم وتقول لك شوف ظبطوا القسيس ده، شوف عملوا إيه، تعالوا نشوف الشخص ده عمل إيه، داعية مصري عمل إيه في أندونيسيا.
1: لم يكن أحد يتوقع أن الداعية الذي صفق له الآلاف على المنابر الدينية سيصبح لاحقا مطلوبا عبر الانتربول بتهم جنسية هزت إندونيسيا. داعية مصري يدعى أحمد المصري وصل قبل سنوات إلى إندونيسيا بهدف نشر الدعوة وتعليم القرآن، نجح في كسب ثقة المجتمع، أتقن اللغة، حصل على الجنسية، وظهر على القنوات كوجه ديني محبوب يحكم في مسابقات حفظ القرآن. لكن خلف تلك الصورة الهادئة كانت تتراكم فضائح تحرش واتهامات خطيرة تتشكل في صمت. أطفال كشفوا أن الشيخ الذي جلسوا أمامه لتعلم القرآن تحول إلى كابوس مرعب داخل المعهد الإسلامي. أول شكوى قدمت عام 2021، لكن القضية أغلقت داخل جلسة خاصة بعيدا عن الشرطة بعدما اعتبر البعض أن الأمر سوء فهم. إلا أن الصمت لم يدم طويلا، وبعد سنوات عاد الملف بطريقة أكثر انفجارا بعدما ارتفع عدد الضحايا وخرجت الاتهامات إلى العلن، لتتحول القضية من همسات داخل المعاهد الدينية إلى فضيحة رأي عام وصلت إلى البرلمان والإعلام والشرطة الدولية. السلطات الإندونيسية تتحدث عن استغلال النفوذ الديني وإغراءات بوعود الدراسة المجانية في مصر مقابل أفعال وصفت بأنها صادمة ومنافية للأخلاق. ومع اقتراب توقيفه غادر أحمد المصري البلاد فجأة في مارس 2026 متجها إلى مصر بحجة علاج والدته المريضة. لكن القضية لم تتوقف عند حدود الهروب، النشرة الحمراء صدرت والغضب الشعبي تصاعد، والاسم الذي كان يقدم يوما كداعية ومعلم قرآن أصبح اليوم في قلب واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل في إندونيسيا. نهاية أبريل الماضي أوقفته السلطات المصرية بموجب المذكرة الدولية، ومع بداية مايو الجاري تم القبض على أحمد المصري الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بالافتراء، بينما الحكومة الإندونيسية تريد استلامه ومحاكمته لإخماد الغضب الشعبي.
0: طبعا إيه رأيكم في اللي انتوا سمعتوه؟ ده الداعية وده صورته اللي هو أحمد المصري متهم، والسلطات الأندونيسية بتطالب بتسليمه من خلال الانتربول. اللي عايز أقوله أنه ده داعية ومحفظ للقرآن، وعشرات المحفظين للقرآن في مدن مختلفة لمصر، في كفر الشيخ، في المنوفية، شبين القوم، في أماكن كثيرة جدا اتسجل ليهم واتعرض ليهم فيديوهات أن هم بيعتدوا على بنات صغيرة وأولاد صغيرة جوه الجامع. أنا بعرض ده ليه؟ بعرض ده ليه؟ لأنه بقول إنه الإنسان اللي ملوش علاقة حقيقية مع الرب يسوع ده مصيره، دي أخلاقياته. حاجة تانية، هو ده شخص بيقول لي حافظ للقرآن، طيب هل القرآن حفظه؟ هل القرآن حفظه إن هو يعمل ده؟ ما حفظوش إن هو يعمل ده. الحاجة التانية، للأسف في أيرلندا وفي إنجلترا شخص كان أسيس وهو على المعاش عنده 78 سنة اتغرم ب 650 دولار بتهمة التبشير بآية من إنجيل يوحنا بالقرب من مستشفى للإجهاض في شمال أيرلندا التابعة للمملكة المتحدة. طبعا مسموح للمسلمين يقفوا ويعملوا كل حاجة، لكن أصبح في إنجلترا وفي أيرلندا وفي مدن كتيرة جدا في إنجلترا أصبح دلوقتي أنه اللي بيتكلم بالإنجيل أو بيروح يقف عند حتة معينة ويقول آيات من الإنجيل أصبح الشخص بيجرم ويحاكم. الحاجة الأخيرة، كلنا تابعنا ضياء العوضي، ديال عوضي هو خريج كلية طب

قسم تغذية، واخترع بعض الحاجات وطلع. انتوا كنتوا بتشوفوه على الإعلام في مصر، استضافوا أكتر من مرة محمود سعد، والقنوات المصرية استضافته، ولقوا ميت. طبعا طلعت نظريات المؤامرات أنه هيئة الصحة العالمية وعلماء غربيين انتقموا منه وخدوه دبي وقتلوه، كل الحكاوي اللي انتوا عارفينها. في فيديو مسرب في تم تسجيله في حوار ما بين ضياء العوضي وشخص آخر، ضياء العوضي بيقول في التسجيل ده أنه كان يتلقى إلهاما إلهيا ليبلغ رسالة، ويقول حرفيا: رسالتي من الله ليست الطب فقط، بل أحرر عبودية البشر من وهم المرض ووهم الدواء والآلهة المستحدثة. وبدأ يحط أسماء منظمات كبيرة عالمية خاصة بالأدوية. واحد تاني اسمه عصام ناجي عثمان بيقول كده: إن كان للطب أنبياء يبعثون، فإن للدكتور ضياء العوضي هو نبي من أنبياء الطب، وبعث في زماننا وقتله قتلة الأنبياء. طبعا في عشرات التعليقات، منهم تعليقات: قتلوك يا آخر الأنبياء. حد تاني كان كاتب يقول كده: لو نزل جبريل من السماء وقال لي إن ما قاله الدكتور ضياء العوضي هو خطأ، سأعتبر أن الملاك كلامه خطأ وكلام الدكتور ضياء العوضي هو الصحيح. إحنا شعوب بتعشق الخرافة، إحنا شعوب بتحب الوهم والدجل، إحنا شعوب بتحاول دايما تمشي ورا الشعوذة. الشعوذة والدجل ليهم نصيب كبير جدا جدا جدا داخل المجتمع المصري، المجتمع اللي مصدق أن الجن بيعاشر المرأة، والمجتمع اللي مصدق أن الجن بياكل وبيسرق، والمجتمع اللي مصدق أن الجن بيعمل حاجات كثيرة جدا، وعشرات الفيديوهات والشيوخ اللي بيتكلموا عن الجن، المجتمع اللي مصدق في شفاء بول البعير، المجتمع اللي مصدق في جناح الذبابة، المجتمع اللي صدق زغلول النجار اللي كان بيطلق عليه حتى من وسط إسلامي زغلول الفشار، المجتمع اللي صدق الدجل من أول ما طلع مصطفى محمود وعرف دماغ المجتمع المصري بعد ما كان ملحد وبدأ يشتغل على الجزئية دي وعمل برنامج غسل دماغ المجتمع المصري والمجتمع العربي كله، اسمه العلم والإيمان، ومحدش بيراجع وراه ولا حد بيدور المعلومة دي صح ولا غلط. هو ده المجتمع، مجتمع يعشق الشعوذة، مجتمع عايش نايم قايم على الشعوذة والدجل والسحر والحجاب وكل هذه الأمور. فأنت تتخيل من المجتمع ده هيقول أي واحد هينطق له زي الدكتور حسام موافي وزي ضياء العوضي وزي ناس كتير جدا، يقول لك أنا بدوي بالقرآن، أنا بدوي بصورة ياسين، أنا بدوي بصورة الكهف، أنا بدوي مش عارف بآية الكرسي، أنا وكله دجل في دجل في دجل في دجل. خلط الدين مع العلم وخلط الدين مع الأمور الطبية والحياتية بيودي المجتمع ده في داهية. احنا رايحين لفين؟ وزي ما اتكلمت الأسبوع اللي فات انه يضاف الى ضياء العوضي انه الأزهر بدأ يخصص قسم للطب النبوي. معرفش، احنا للأسف العالم كله بيتجه للأمام، العالم كله بيتجه للتكنولوجيا، العالم كله بيدور الاي اي هيودينا لفين، واحنا المجتمع الشرقي، مجتمع مش الشرقي، المجتمع العربي الاسلامي، المجتمع المصري بيدور على نرجع نستخدم الثلاث حجاره زي ما كان بيستخدمه محمد، روس البهائم، كل هذه الامور اللي للاسف يعني مسيطره على عقول المسلمين ومصدقين فيها، انه لدرجه ان ضياء العوضي اصبح في نظر ناس كتيره جدا نبي ومبعث يتكلم برساله من الله. ده بيقول لنا ان مجتمعاتنا فيها ازمه كبيره جدا جدا جدا جدا. نبدا في موضوع الحلقه بتاعتنا، انه خرافات أو أساطير أخذها محمد وأخذها القرآن من أساطير تلمود اليهودي. وزي ما قلت جزء كبير جدا، وده أنا هبدأ يعني بدأت سلسلة اتكلمت عن الخرافات اللي موجودة حوالين شخصية سليمان وعرش

سليمان والبساط السحري انه كان مسخر للرياح وبيركب الرياح وكل هذه الامور حوالين قصه سليمان، واثبتنا انها متاخده من كتب الاساطير الخاصه بالتلمود اليهودي وليس الكتاب المقدس. لازم نفرق ما بين الكتاب المقدس حاجه والتلمود اليهودي حاجه تانية. الكتاب المقدس كلمه الله فيه الحق، لكن التلمود اليهودي ده افكار بشر وقصص وخيالات بتتكتب وامور هي اساطير ليست حقيقيه. من ضمن الاساطير اللي اقتبسها محمد في القرآن ودار حواليها الكثير جدا من الأحاديث اللي تفوه بها محمد كما يدعون نبي الإسلام، قصة الشمس بتجري. نروح لسورة ياسين. سورة ياسين في آية خطيرة جدا، وكتير جدا جدا جدا من شيوخ المسلمين ومفسر القرآن وقعين في ورطة كبيرة كيف يتعاملون مع هذا النص القرآني، مع أن كمان النص ده بيتعارض مع نص تاني هتكلم عليه بعد شوية. في سورة ياسين آية 28 بيقول كده كاتب القرآن: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس بتجري وليها مكان تستقر فيه، ده حسب النص القرآن. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كاتب القرآن ونبي الإسلام بيعتقد أن الشمس يوميا رايحة جاية ما بين الشرق والغرب، رايحة جاية ما بين الشرق والغرب، عاملة زي واحد عنده مأمورية بيخلصها خلال ال 12 ساعة. بعد ما تنتهي ال 12 ساعة بتروح الشمس المكان تستقر فيه لحد ما تبدأ دوام عملها من جديد في صباح اليوم التالي. فهو كاتب القرآن يتصور كده أن الشمس تبدأ رحلتها ونشاط الصباح من الشرق وتنتهي رحلتها في الغرب، وعندما تنتهي رحلتها في الغرب ويحل الليل والسواد على العالم الشمس تدخل إلى المستقر بتاعها زي الجراج تدخل تتركن فيه، أو عربية بتتركن في الجراج تدخل تستقر فيه وتتركن فيه، وبعد كده في اليوم التالي تبدأ العملية من جديد. تعالوا نشوف المفسرين بيقولوا ايه، وبعد كده هعرض ليكو الشيوخ بيقولوا ايه، وهعرض ليكو اقوال محمد عن مكان استقرار الشمس، اين تستقر الشمس، وهل الشمس بتجري، وبعد كده هنتكلم العلم بيقول ايه حول الكون، وهل الشمس بتدور، وهل القرآن يؤمن بدوران الارض وقروية الارض، وبعد كده هنكمل موضوعنا. أولا تفسير الطبري لسورة ياسين 28: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله والشمس تجري لمستقر لها، يقول تعالى ذكره والشمس تجري لموضع قرارها، الموضع اللي تستقر فيه، بمعنى إلى موضع قرار، الموضع اللي هتقف فيه. وبيقول كده الطبري: جاء في الأثر عن رسول الله هذه الرواية: حدثنا أبو قريب قال ثنى جابر بن نوح الأعمش عن عن عن عن عن أبي ذر الغفاري قال: كنت جالسا عند النبي فلما غربت الشمس. انتبهوا لمحمد نبي الإسلام والخرافات اللي كان بيقدمها للمجتمع وما زال ناس كتيرة جدا مصدقاه إلى يومنا هذا. يقول كده أبو ذر الغفاري، يقول كده: كنت جالسا عند النبي في المسجد فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس؟ محمد بقى هيدينا قنبلة علمية، مش هو اللي اتشق ليه القمر، هيدينا بقى قنبلة علمية، ومش بيقولك في السنة في إعجاز علمي وفي القرآن في إعجاز علمي، هيدينا قنبلة علمية. فمحمد بيسأل أبا ذر: يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فأنها تذهب فتسجد تسجد بين يدي ربها. شمس بتذهب وتروح آخر اليوم بعد ما تخلص الدوام بتاعها ما بين الشرق والغرب وتروح للمستقر بتاعها قبل ما تنام. محمد بيعتقد أن الشمس بتنام، والقرآن يعتقد أن الشمس بيجي لها وقت كده تنام، فالليل نوم للشمس، ويطلع القمر بقى ياخد الدوام نيابة عن الشمس. يقولوا كده: فتذهب تسجد بين يدي ربها ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها. فباعتقاد نبي الإسلام
ان الشمس تبدا نشاطها

اليومي الخامسة صباحا أو السادسة صباحا من المشرق من عند اليابان، تمشي في خط طولي تجري لحد ما توصل لأمريكا، لأنه بيعتبروا أن الأرض مسطحة وليس كروية، فهي تبدأ من عند اليابان تنتهي عند أمريكا. أول ما نخلص الدوام بتاعها على 6 مساء تعمل إيه؟ تستأذن ربها، نبي الإسلام بيقول كده، تستأذن وتسجد قدام الله بحسب رواية نبي الإسلام، وتدخل تنام تحت كرسي العرش بتاع الله في الإسلام. وبعد كده في الصبح تستأذن تقول له بقى يا إله، أيوة يا شمس أنا أبدأ الدوام بتاعي، اتفضلي يا شمس روحي مارسي الدوام بتاعك. هذا هو الفكر الإسلامي، وهذا هو أقوال نبي الإسلام. يقول كده نكمل الحديث، ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها. يعني يا جماعة يعني رايحة تسجد وراجعة، وقبل ما تبدأ الدوام بتاعها تستأذن بالرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مكانها وذلك مستقرها. تطلع من المكان اللي هي نايمة فيه الشمس من تحت الكرسي، بتتحشر تحت العرش العظيم بتاع الإله في الإسلام اللي شايله 8، وتطلع من تحت العرش ويقول لها يلا يا شمس اجري خدي الدوام بتاعك، تبدأ الشمس في دوام. وقال بعضهم في ذلك بما حدثنا به، قال ثنا يزيد قال عن قتادة والشمس تجري المستقرة، قال وقت واحد لا تعدوه، يعني الشمس بتجري في وقت واحد ما تعديش الوقت المقدر لها. وقال آخرون معنى ذلك تجري لمجرى لها إلى مقادير موضعها، يعني بتجري في مجرى معين لحد ما توصل للمكان اللي هي معدل. القرطبي بيقول ايه؟ ده تفسير الطبري، ده كلام الطبري حرفيا وليس كلامي، والطبري يعتبرونه في اهل السنه شيخ المفسرين، اعظم المفسرين للقران، ده مش كلامي، ده كلام الطبري. القرطبي بيقول الشمس تجري المستقر لها. قال نفس الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله عن قوله عز وجل والشمس تجري المستقر لها. طبعا هنا متن الحديث بيختلف عن متن الحديث الأولاني. متن الحديث الأولاني اللي ذكره الطبري أيضا على لسان أبي ذر بيقول كده، أنه كان قاعد في الجامع ومحمد هو اللي بدره بالسؤال، قال له يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال له هي بتروح تسجد عند العرش. لكن متن الحديث اللي موجود في صحيح مسلم بيقول أنه أبا ذر هو اللي سأل، ده متن مختلف. الحديث هو لكن متن الحديث مختلف. يعني كلمة متن يعني موضوع الحديث أو أقاويل الحديث هي اللي مختلفة. في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله عن قوله، يبقى هنا المبادرة جت من أبا ذر عكس الحديث اللي موجود في البخاري، والشمس تجري المستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. هنا متن الحديث مختلف تماما. وفيه عن أبي ذر أن النبي قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هنا المتن المختلف، قالوا الله ورسوله أعلم. وهنا بقى في الحديث الثالث والرواية الثالثة اللي بيقدمها لنا القرطبي من صحيح مسلم بيقول بقى ده كجماعة ومجموعة قاعدين يسألوا محمد منهم أبا ذر، فقال لهم كده محمد قال لهم أنا هضرب قدامكم قنبلة علمية. إيه هي القنبلة العلمية يا رسول الله؟ قال لهم كده أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ شايفين الشمس دي؟ عارفين بتروح فين؟ قالوا بقى بلسان واحد بصوت واحد الله ورسوله أعلم. قال إن هذا تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها، تفضل في وضع سجود. نبي الإسلام بيقول إنه بالليل لما يليل الشمس بتاخد مسافة طولية في خط مداري طولي في مجرى واحد خط مستقيم من اليابان لحد ما توصل لألاسكا أو توصل لهاواي جزر هاواي. يعني طبعا محمد ما كانش يعرف الحاجات دي، أنا بقول لكم يعني بحسب أقوال المسلمين دلوقتي، لحد ما توصل وتعمل إيه يا جماعة؟ تدخل تحت العرش وكأن عرش الله على آخر نقطة تنتهي فيها، مش الكرة الأرضية بقى، الأرض المسطحة بحسب وجهة نظر الإسلام، وتلاقي العرش هناك، تدخل في حالة سجود دائم، في حالة سجود دائم لحد ما إله الإسلام يقول لها اطلعي من تحت الكرسي يا شمس اللي انت مستخبية فيه

وارجعي إلى مطلع الشمس من جديد. يقول كده إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت الشمس فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها مطلع الشمس ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتعي. والموضوع بقى يقرر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ويجي القرطبي يورد لنا الأحاديث أيضا فقال رسول الله أتدرون متى ذلكم؟ ذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو قسمت في إيمانها خيرا. ده حديث تاني أنه مروى عن محمد أن المستقر الأساسي للشمس لما تسجد عند العرش الله كل يوم لكن في مستقر كامل للشمس لما تنتهي الحياة والشمس تروح تسجد عند الله في يوم القيامة. ولفظ البخاري عن أبي ذر القرطبي بيقول كده قال النبي لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب ونفس الحديث اللي احنا قرناه. طبعا خدوا بقى المفاجأة القرطبي وابن كثير بيقول ايه انه عبد الله بن مسعود كان بيقرأ الآية دي بقراءة مختلفة تماما. ايه هي القراءة دي؟ وكان يقرأ بناء على قراء الكوفة. القراءة اللي كان بيقرأها عبد الله بن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها لا يعني تجري بلا توقف. والسؤال ده اللي كان موجود في مصحف عبد الله بن مسعود وده اللي كان موجود في قراءة قراء أهل الكوفة والشمس تجري لا مستقر لها يعني تجري بلا توقف. والسؤال بقى أيهما موجود على اللوح المحفوظ؟ الآية بنصها في القرآن الحالي اللي موجود ويقرأه المسلمون الآن ولا الآية بلفظها في قرآن عبد الله بن مسعود؟ هل اللي موجود على اللوح المحفوظ لأن الكلمة مختلفة تماما المعنى مختلف تماما؟ هل اللي موجود على اللوح المحفوظ يا مسلمين والشمس تجري لمستقر لها ولا بحسب قراءة أهل الكوفة وقراءة عبد الله بن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها يعني بلا توقف؟ دي ولا دي؟ ويقول لك مفيش تحريف ويقول لك مفيش تحريف. لولا أن القرآن جرى له الكثير جدا عبر الأزمنة والعصور للتنقيح والتعديل والتظبيط لكنتوا شفتوا العجب فيه. ده تفسير الطبري وده تفسير القرطبي. نروح لتفسير تاني تفسير ابن كثير. هقدم لكم تفسير ابن كثير وتفسير السعدي. بحاول اجمع لكم اكبر عدد من المفسرين عشان محدش يقول لي انت ما جبتش المفسر الفلاني. يقول ابن كثير كده قال احدهما ان المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الارض في ذلك الجنب يعني اخر الارض. ده بقى عجوبة المسلمين وابن كثير وتابعي صحابة محمد وبعد صحابة محمد يقول لك إيه الأرض مسطحة آخر نقطة في الأرض هو الجنب اليمين من عرش الله. يعني أين يقع عرش الإله الإسلامي؟ آخر نقطة في مسطح الأرض. يقول كده الشمس بتعمل إيه؟ أن المراد مستقرها المكاني. اسمع الكلام ابن كثير وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك الجنب وأينما كانت فهي تحت العرش فجميع المخلوقات. ليه؟ لأن العرش الإلهي هو السقف. هو بيعمل إيه؟ بيعمل قبة كده ويعمل سقف للأرض. فبالتالي كل ما تحت العرش اللي هو عامل سقف للوجود وسقف للكون كله يعتبر تحت العرش. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش. ده ابن كثير. فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام يعني بعدد وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش. فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت في بذلك في الأحاديث. وبدأ ابن كثير يروي لنا نفس الأحاديث اللي أنا جبتها لكم ورواها الطبري ورواها القرطبي ورواها السعدي ورواها البغوي ورواها كل. وقراءة ابن مسعود برضو ابن كثير بيجيب قراءة ابن مسعود
وابن عباس والشمس تجري لا

0: مستقر لها، أي لا قرار لها، أي لا توقف ولا سكون، هي سائرة ليل ونهار بلا فطور وبلا توقف. والسؤال يا مسلمين، نصدق عبد الله بن مسعود ولا نصدق القراءة الموجودة اليوم؟ تعالوا ناخد بعض الفيديوهات وبعد كده نرجع نكمل موضوعنا، ولا سيما انه في يعني مفاجآت كتيرة هنقدمها حوالين الشمس دي ونظرة الإسلام للشمس، وأقول لكم محمد جاب الفكرة الجهنمية دي منين. لكن نسمع الأول الحديث ده.
1: وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تدنو من العرش، حتى تكون دون العرش، ثم تسجد حتى يؤذن لها، يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. ثم قرأ: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: يعني الشيخ بيقول أن الشمس تجري بحسب حديث محمد إلى العرش، آخر نقطة لحركة الشمس. ليه؟ لأن الإسلام والكثير من المسلمين يؤمنون أن الأرض ثابتة والشمس هي اللي عاملة دوام، تطلع من الشرق تروح للغرب، وبعد ما تروح للغرب وقت الغروب تدخل تحت العرش وتسجد تحت العرش وتفضل في حالة سجود لحد ما يجي لها الأمر: اطلعي يا شمس ارجعي، ويستأذن لها ويأذن لها الإله، ترجع الشمس تطلع تاني وتعمل دوام متأسف اليومي، نفس الموقف نفس الحركة. ناخد فيديو تاني نسمع الدكتور هيثم طلعت اللي عامل نفسه عالم من علماء المسلمين بيجاوب على السؤال ده وبيقول ايه. تفضلوا.
2: 57: هل الشمس تسجد تحت العرش؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. رواه البخاري. هذه الشبهة تناقض الشبهة السابقة، لو كانت هذه الشبهات صحيحة فكيف للشمس أن تغرب في عين حمئة وهي في الوقت نفسه تسجد تحت العرش وقت الغروب؟ فهل هي في العين الحمئة أم تحت العرش؟ فهذا يبين تناقض طارحي مثل هذه الشبهات. والآن لنجيب عن سؤال: كيف تسجد الشمس تحت العرش كما ورد في الحديث؟ والجواب: من المعلوم في دين المسلمين بالاتفاق أن العرش هو سقف المخلوقات جميعا، هذا أمر معلوم في الإسلام، فالعرش هو سقف المخلوقات، سقف جميع العوالم. وإذا كان العرش سقف المخلوقات جميعا فبالتالي تكون الشمس تحته في كل وقت، فالشمس في الغروب وفي الشروق وفي كل وقت وكل حين تجري تحت العرش، إذ العرش يحيط بكل المخلوقات دوام. وبالتالي بالبداهة فالشمس تجري تحته في كل لحظة. إذن ما معنى تذهب حتى تسجد؟ السجود هنا معناه غيبي متعلق بالتسخير التام للشمس، وكل الأفلاك تسجد.
0: المسلم لما يزنق، وهيثم طلعت اللي مقدم نفسه أنه دكتور وعالم إسلامي يقول لك أنا يعني اللي بواجه الملحدين، ولا اللي بواجه المبشرين، وأنا اللي مش عارف بعمل إيه، ولا اللي بفند أقاويلهم، لما يتزنق يقول لك أمر غيبي. فهنا هيثم طلعت بيقول إيه، وهو اللي عامل الفيديو ده وده على صفحته، بيقول إيه؟ بيقول إن معنى السجود هو معنى غيبي، يعني التسخير. يعني إيه معنى غيبي؟ يقول لك أنا معرفش، ده حاجة في علم ربنا، النبي قال إحنا بنصدق النبي، هو قال بتسجد الشمس بتسجد يبقى بتسجد، بتسجد كل يوم يا عم هيثم. ويقول لك إيه؟ عرش الله هو سقف العوالم، فبالتالي الشمس لأنها تحت عرش الله فهي كأنها تحت شوفوا عملية الاختراع. قيل يقول الشعراوي في هذا الأمر أنه الشمس لأنها برضو تحت عرش الله إذن هي تحت العرش، وكلمة السجود هنا معناها الخضوع لأوامر الله، محاولة لتبرير الورطة اللي ورطهم فيها نبي الإسلام أن للشمس مكان بتسجد فيه. وأقول لكم نبي الإسلام جاب الخزعبلات دي وسرق الأمور دي منين. فيديو تاني متأسف ناخد.
3: أين تذهب الشمس بعد غروبها؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي:

0: محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: الشمس بتجري حتى تسجد تحت العرش، يعني ليها مكان وليها موضع بتستخبى فيه وبتجري حتى تسجد تحت العرش. منين محمد جاب؟ هقدم لكم بعد شوية الأحاديث اللي بتقول عن أن الشمس ليها مكان، أنتوا سمعتها من الشيوخ، هقدمها لكم من داخل الكتب الصحة. لكن منين محمد جاب هذه؟ في التلمود البابلي الفصل 11 هجادة، كتاب هجادة تبع التلمود البابلي صفحة 222، حوار ما بين رباي وشخص انتو اسمه أنطونيوس. أنطونيوس ده بيسأل الرباي المعلم، ده داخل التلمود البابلي، والتلمود البابلي مكتوب قبل الإسلام، التلمود البابلي مكتوب قبل الإسلام. فأنطونيوس ده بيسأل الرباي بيقول له: لماذا تظهر الشمس في الشرق وتأفل في الغرب؟ تأفل يعني تغرب. فأجابه: لو كانت العكس لسألت نفس السؤال. أجابه أنطونيوس: أقصد القول لماذا تقبع في الغرب فلا تظل تتحرك بلا مقوس إلى أن تصل إلى موضع إشراقة. أجابه: لأجل التحية بالسلام لخالقها، لأن السكينة في الغرب. ده في التلمود، يعني لما ده في حديث عن نبي الإسلام أن الشمس بتروح تلقي التحية، متاخدة لفظياً. محمد خدها بالكلمة بالفكرة، خدها بالكلمة وبالفكرة من التلمود البابلي إن الشمس بتلقي التحية بالسلام على خالقها وبتسجد هناك لأن السكينة في الغرب. فأجاب أنطونيوس ثانية: فلترحل إلى منتصف السماء فتحيي الرب وتظل هناك. قال له: طب ما هي في نص السماء تحيي الرب، وهي لازم تحيي الرب في الغرب. فأجابه الرباي: هذا فيؤذي العمال والسائرين في الطرقات. لو هي حيت وقفت في نص النهار وحيت الله في نص النهار، الشمس الحرارة بتاعتها هتبقى شديدة جدا، هتؤذي العمال. كتاب تاني في أساطير اليهود، كتاب اسمه أو فصل اسمه استلام موسى للتوراة، فصل اسمه استلام موسى للتوراة، بيقول كده موسى: ثم جاء موسى إلى حشود من ملائكة الرعب الذين يحيطون بعرش الجلالة وهم الأقوى والأكثر جبروتا بين الملائكة. محمد سرق الفكرة دي، هنبقى نعمل لها حلقة، وأنا اتكلمت عليها في حلقات كتيرة جدا. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويجي المفسرين يقول لك أقوى الملائكة وملائكة كبار وأقوياء وبتاع، واخدها وسرقها في اللفظ القرآني وفي نص الأحاديث، سرقها من فصل في كتاب أساطير اليهود اسمه استلام موسى للتوراة. حينئذ تمنوا حرق موسى بأنفاسهم النارية، لكن الرب نشر تألق عظمته على موسى وقال لو امسك بشدة عرشي وجاوبهم. عندما صار الملائكة مدركين وجود موسى في السماء قالوا لله: ماذا يفعل الذي ولد من امرأة هنا؟ وأجاب الله كالتالي: لقد جاء لاستلام التوراة. نفس الصعود، فكرة صعود محمد واستلام الصلاة في ما يسمى بالمعراج مسروق من قصة صعود موسى لاستلام التوراة. وفكرة أن القرآن موجود على اللوح المحفوظ وهو أول الخلق، هو نفس الفكرة أن التوراة موجودة في السماء وهي أول الخلق. محمد كان بياخد الأفكار اللي موجودة عند يهود المدينة ويحولها إلى صبغة إسلامية. ففكرة اللوح المحفوظ متاخد من فصل استلام موسى للتوراة وفصل أن التوراة أول المخلوقات. يقول كده: فأجابها الله كتالي: قد جاء لاستلام التوراة. فاستمر الملائكة وقالوا علاوة على ذلك: يا رب اقنع نفسك بالكائنات السماوية، دعهم يأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان الأرض التراب؟ ثم يجيبهم موسى بسرد تعليم التوراة التي هي مخصصة للبشر وأمرهم، ويسألهم عن كل نقطة مكتوب فيها مكتوب في التوراة وصية كذا لعلكم تحاجونه. وبيقول كده أن موسى استمر في السماء لمدة 40 يوما، بحيث كان في النهار كان الرب يتدارس معه التعاليم المكتوبة، وفي الليل الشفوية. بهذه الطريقة كان قادرا على التفرقة ما بين الليل والنهار، لأن في الجنة

الليل مثل النهار يضيء. وكان هناك علامات أخرى بها قدر على تمييز الليل عن النهار. إذا سمع الملائكة يسبحون الرب قدوس قدوس قدوس رب الجنود علم أن هذا هو النهار. ولكن إذا

0: والشمس تجري لمستقر لها منين؟ من هنا، من الفصل ده، فصل استلام موسى للتوراة، كتاب التلمود البابلي. فصل استلام موسى للتوراة، كتاب التلمود البابلي، ودي حكاوي شعبية. يقول كده: وكان إذا رأى موسى الشمس تمثل أمام الرب وتسجد له علم أنه الليل. سجود الشمس تحت العرش قصة مسروقة، النص القرآني نص مسروق من التلمود البابلي، وأحاديث محمد أحاديث مسروقة من التلمود البابلي. أخي المسلم، أخي المسلم، أختي المسلمة، 80% من قرآنك مش من الكتاب المقدس، 80% من قرآنك و80% من الأحاديث المحمدية مسروق لفظا بالكلمة، بالكلمة. هناك من تم استبدال كلمة التوراة وتحط اللوحة المحفوظة أو القرآن، تم استبدال شعب إسرائيل وتحط الإسلام، لكن مسروق بالكلمة من جوه كتب التلمود اليهودي. ننتقل إلى الأحاديث المحمدية عن سجود الشمس، لكن قبل كده هاخد تليفون معانا شخص اسمه المضل. المضل، طيب اتفضل المضل.
1: أيوة أستاذ أندر،
0: أهلا بيك.
1: أهلا حبيبي، ربنا يباركك ويحافظ عليك.
0: شكرا، حضرتك مسيحي، مسمي نفسك المضل ليه؟
1: يس. الغزو هيغزو الكنائس والأديرة يا أستاذ أندر.
0: للأسف للأسف للأسف، محاولة للسيطرة على الأديرة وعلى مسار الرحلة المقدسة في مصر وعلى الكنائس الأثرية وضمها كلها مع جامع عمرو بن العاص وأحمد بن طولون وكذا جامع، ليخلوه نوع من مجمع أثري يسمى حضارات متنوعة، وده للأسف وضع يد الدولة على الأديرة وسكة تدخل منها الدولة للامتلاك على والاستيلاء على الأديرة. هل فقدنا الاتصال؟ بعتذر ليك، فقدنا الاتصال. معانا الاخت نهال، سلام المسيح. اخت نهال اتفضلي.
2: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، برحب بحضرتك، وفي البدايه بضم صوتي لصوت حضرتك في رفع شكر خاص للرب من اجل قناه الكارما ومن اجل تاثيرها، مش بس في توصيل كلمه الرب لبيوتنا، لكن كمان ازاي بنشوف وبنسمع انها بمثابه شبكه ومصيده لربح النفوس وانتشال اخواتنا في كل البلاد العربيه من الظلمه للنور. فبتوسل وبتضرع للرب انه يدمها ويكبرها ويوسع تخوم خدمتها ويسدد كل احتياجاتها، بالذات انه احنا في عيد الحصاد، فيا بخت اللي هيلبي النداء ويكون شريكا شهريا لهذه القناة المباركة، مش هيندم ابدا لانها بالفعل ارض مثمرة. عندي نقطتين بالتحديد يا اخ اندرو. النقطة الاولى عايز اعلق على الاخ احمد المصري الداعية الاسلامي اللي حضرتك ذكرته، وازاي كان محفظا للقرآن، لكن حضرتك قلت ان القرآن لم يقدر ان يحفظه، والدليل ان العالم الاسلامي نفسه اكتشف عنه من فضائح يعني مش هنتكلم عنها. انا هكون فير وهاخد لسان احد المشاهدين المسلمين اللي اكيد جواهم بيقولوا: طب ما انتوا يا مسيحيين عندكم من الوعاظ والقساوسه اللي بعد ما ماتوا. صحيح. اكتشف برضو ان هم برضو ليسوا على خلق. صحيح. وكان في فضائح ممثله.
0: صحيح.
2: وكان لسان حالهم لا تعيرني ولا عيرك، ده الهم طايلني وطيلك.
0: صحيح.
2: والعرى رأي المثل اللي بيته من إزاز ما يرميش الناس بالطوب. أنا عايز أقول لأ، لأ كمان مرة، هنا العملية مختلفة تماما. إحنا عمرنا ما هنحكم على الدين بسبب الأشخاص، وعمرنا ما هنحكم على الأشخاص أساسا، لأن الرب وحده يعلم القلوب. لكن خلينا نرجع للمرجع أو الريفرنس أو المحتوى، ولما نواجه فضائح بهذه الشكل نشوف ونقارن ما جاء في القرآن أو الإنجيل، وبالتالي هيكون حكمنا صحيحا. وأنا هسيب الحكم المشاهدين. النقطة الثانية بخصوص اللي حضرتك ذكرته يا أخ أندرو عن ضياء العوضي، والجملة الخطيرة اللي للأسف حقيقية اللي حضرتك قلتها، إن المجتمع العربي أو الشرقي أو الشعوب اللي بتعشق الخرافة والوهم والسحر والدجل والشعوذة، أعتقد إنه ده وقت الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين إن هم يقوموا بدور

0: مش هستثني نفسي طبعا، انا بكلم نفسي اول واحده، ومفروض كلنا اللي عندنا الحق نميز الاوقات والازمنه وما نضيعش اي فرصه فيها نقدم رساله الخلاص بكل حب واحترام لكل المخدوعين والمساكين الغلابه اللي حوالينا. فالرب يفتح الابواب للكرازه اكتر واكتر ويدينا جميعا بلا استثناء الجراه والشجاعه ان احنا نقوم بدورنا زي حضرتك كده مهما كانت التكلفه. والرب يباركك يا اخ اندرو.
1: شكرا جدا، ربنا يباركك. خلينا نوثق اللي احنا سمعنا شيوخ، بس عشان ما حدش يدخل يقول لي انت جايب شيوخ وشيوخ ما بيعرفوش حاجه. لا، تعالوا نشوف الاحاديث دي بتاع سجود الشمس تحت العرش صحيحه ولا موضوعه. تعال يقول كده ابا ذر: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا ابا ذر، اتدري اين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري مستقرا لها، ذلك تقدير العديد العليم. خلاصة حكم المحدث صحيح، الراوي أبا ذر، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الرقم 4802، تخريج أخرجه البخاري 4802 ومسلم برقم 159، رواية تانية أخرجها مسلم وتفرد بها مسلم. قال النبي لأبا ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فأنها تذهب حتى تسجد تحت الشمس فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. مشكلة بقى أنه هنا شفنا أنه طبعا دي مجموعة من الأحاديث مروية بكذا حاجة، شفنا أنه الشمس بتجري و تستقر وتسجد تحت عرش إله الإسلام. لكن عندي حديث تاني وصحيح، عندي حديث تاني وصحيح يقول كده: في لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فأنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان أو على قرني شيطان. الحديث الألباني قال صحيح، المصدر صحيح النسائي، الحديث موجود في كذا مكان وفي كذا كتاب، مش عايز أخد وقتكم، لكن مروي بكذا رواية أن النبي نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، الشمس لا قرون، أنها تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان. يا مسلمين، والشيطان جسد مادي بيظهر ولو قرون والشمس بتطلع بين القرنين. طيب السؤال هنا بقى اللي أنا بطرحه: هي الشمس بتسجد تحت العرش وإله الإسلام هو اللي بيأمرها بالإشراق والغروب، ولا بتطلع بين قرني الشيطان؟ ارسلكم على مكان يا جماعة، ناسا متحيرة تصدق أي رواية من الاثنين، وكل الروايات مكتوبة صحيحة، كل الروايات السابقة والروايات دي كلها مسند أحمد إسناده صحيح: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا بغروبها، فأنها تطلع بين قرني شيطان. رواية عن عائشة: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فأنها تطلع بين قرني شيطان، الراوي عائشة. طيب يا جماعه اصدق مين في الروايات دي؟ مين روايه بتقول ان الشمس بتجري من الشروق للغروب لحد ما تدخل تحت الكرسي وتسجد؟ روايات تانية بتقول لا، ده هي بتطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. سؤال للمسلمين والحديثين والروايات كلها صحيحه: اين تغرب الشمس؟ تحت العرش ولا بين قرني الشيطان؟ نثبت الكلام ده بأحاديث من سنة نبي الإسلام. اسمعوا:
2: واختلف الناس في المراد به في هذا الموضع، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، اختلفوا. فقالت طائفة: القرن هنا المراد به العظمان النابتان في جنبي الرأس. قالوا: وغير بعين ولا تحيله قدرة ربنا سبحانه، لا يحيله العقل على قدرة ربنا سبحانه أن يخلق الله.

0: شيطانا له قرنان، فحين تطلع الشمس ينتصب هو أمامها بقرنيه فيرى الناظر طلوعها وهو يتطاول أمامها
1: يعني يا شيخ بيقول، الشيخ هنا بيقول
0: كأنها،
1: الشيخ بيقول إن الشمس تطلع والشيطان عامل قرونه كده وتطلع والناس شايفاه، وإن الشمس طالعة والشيطان عامل قرونه كده. فما رأيكم يا إخواتنا المسلمين؟ بيدي تفسير تاني الشيخ بيقول،
0: قالت طائفة أخرى القرنان ها هنا، القرن ها هنا، المراد به الأمة من الناس كما قال ربنا، وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة، وقرونا بين ذلك كثيرا أمما. قال فما بال القرون الأولى، الأمم. فقرن الشيطان أمته وحزبه وأتباعه وفريقه، وهم الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله سبحانه. فقالوا هذا هو المراد بقرن الشيطان، وهذه الوجهان محتملان، وبهما قالت بكل واحد منهما قالت طائفة من العلماء، ولكني إلى الوجه الأول أميال مني إلى الآخر. لماذا؟ لأن الآخر وإن كان سائغا في اللغة العربية لكن يشوش عليه قوله تطلع ومعها قرن الشيطان، وفي الرواية الأخرى تطلع بين
1: قرني الشيطان. طيب هناخد تليفون معانا الأستاذ محمد البسيوني. أهلا بيك أستاذ محمد البسيوني، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا بيك، تفضل. ألو.
2: ألو.
1: أيوة أستاذ محمد البسيوني أنت على الهواء. أهلا بيك. ما رأيك يا أستاذ محمد في أحاديث نبيك أن الشمس تجري لا تستقر تحت عرش الله؟ أنا سمعك وبطرح عليك السؤال بتاع موضوع الحلقة. ما رأيك أن نبيك، اسمعني، ما رأيك أن نبيك يقول أن الشمس تجري إلى أن تستقر تحت عرش الله وتسجد هناك وتظل هناك إلى أن يؤذن لها فتطلع من المشرق، ما رأيك؟
2: جميل حضرتك،
1: تفضل.
2: ماشي هجاوب على حضرتك،
1: تفضل.
2: يقول تعالى والشمس تجري لمستقر
1: لها. نعم أوكي،
2: ذلك تقدير العزيز العليم.
1: أيوه أوكي،
2: الشمس تجري من القرآن الكريم وأيضا من الكتاب المقدس في سفر يشوع 10-13. الرب بيقول في سفر يشوع 10-13 فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فتوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل الغروب نحو يوم كامل. فالشمس توقفت يوم كامل.
1: طيب
2: بمعجزه
1: لا لا لا لا، بص يا محمد، بص يا حبيبي، لا لا لا، اعمل هولد. انا عرفت فكرتك، اعمل هولد. انك تحاول تجيب حاجه مشابهه من الكتاب المقدس عشان ترد ده غلط. اول حاجه موقف يشوع موقف استثنائي، موقف يشوع مش موقف دائم، موقف استثنائي، معجزه حصلت لان الله قادر ان يصنع معجزات. فما تخليش يشوع قاعده على موقف عام. الموقف العام عندك في القرآن أن الشمس كل يوم تجري إلى مستقر لها. السؤال اللي أنا أن أنت تحاشيت أن أنت تجاوبه، أنا سألتك عن الحديث اللي بيقول أن الشمس بتجري وتروح تقعد تحت الكرسي تحت العرش وتستقر وتسجد وتحيي، تنطق وتحيي الإله بتاعك. فين الجواب؟ أنك تقول لي يشوع قال أنا مؤمن بيشوع. خلي بالك، ويشوع ده واللي قاله يشوع حديث أيضا عندك في البخاري، نبيك استشهد به. لكن موقف يشوع موقف استثنائي، موقف استثنائي، وأقول لك موقف استثنائي مرتبط بالعلم أيضا، لأن بقى المفاجأة أن العلم بيقول أن الشمس ما بتلفش حوالين الأرض ولا الشمس بتجري كل يوم. ده العلم، ده العلم يا أستاذ محمد. مش مصدق العلم؟ روح اقرأ في العلم. العلم بيقول أن الشمس ما بتجريش كل يوم، الأرض هي اللي بتلف. اتفضل يا أستاذ محمد جاوبني.
2: سفر ياشر، سفر المفقود اللي مش موجود في الكتاب المقدس، هتجد فيه الشمس.
1: طيب يا محمد، محمد ما معنى كلمة سفر؟
2: بتقول يا حضرتك؟
1: ما معنى كلمة سفر؟ ذاكر، ذاكر يا محمد وتعالى جاوب عليا. انت عمال تكتب على الكيبورد قدامك ولا على الكمبيوتر عشان تطلع لي ما معنى كلمه سفر؟
3: مش عيب

0: يا محمد تدخل تسألني أسئلة وأنت مش محضر؟ يا محمد كلمة صفر يعني
1: حضرتك.
0: اسمعني بقى اسمعني أنت جيت لي هعلمك. كلمة صفر يا محمد يعني كتاب، ومش كل كتاب مذكور اسمه جوه الكتاب المقدس يبقى كتاب موحى به. كتاب ياشر اللي هو سفر ياشر كتاب تاريخي خاص بسجلات تسجيل الأحداث التاريخية عند شعب إسرائيل، وليس كتاب موحى به. وأدي لك مفاجأة بقى، في اسم 32 كتاب ذكرت أسمائهم، زي مثلا كتاب جاد الرائي، زي كتاب أعمال سليمان، زي كتاب أعمال داود. دي أسماء كتب شعب إسرائيل كان عنده، بخلاف الكتاب المقدس عنده كتب تانية وبيسميها سفر. ليه؟ لأن كلمة سفر كلمة تعني كتاب، فكان بيسجل، كل ملك يسجل ذكرياته، يسجل أعماله، يسجل أحداثه، كل معركة يسجله، زي كتاب تسجيل أحداث تاريخية وأحداث ملوكية. فما تحاولش تقول لي أين سفر ياسر؟ أنت ياشر أنت بتبعد عن إجابة السؤال. هل علمياً الشمس بتجري كل يوم لحد ما تدخل تحت عرش الإله وتسجد وتنام وبعد كده يؤذن لها؟ جاوب على السؤال يا محمد، ما تبعدش بعيد عن الإجابة. فقدنا الاتصال كعادة المسلمين، ما عندهمش جواب يطب في الكتاب، يقص له حاجة هو مش فاهم معانيها ويجي يطرح لي عليها سؤال. سفر يشوع يا محمد سفر تاريخي يسجل أحداث تاريخية، الكتاب بينقل بالوحي المقدس نفس الأحداث، مفهوم الوحي يعني صدق نقل نفس الأحداث. لكن هل قال لك دي علمية ولا مش علمية؟ لا، الكتاب المقدس ليس كتاب علمي، لكنه لا يتعارض مع العلم. العلم بيقول بقى ايه يا استاذ محمد؟ العلم بيقول ان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، مش الشمس اللي بتجري. العلم بيقول ان الشمس ما بتجريش يا استاذ محمد. روح بقى اتخانق مع العلم وتعالوا اتكلموا معانا. قبل ما نكمل موضوعنا تعالوا نقول العلم بيقول ايه عشان ندي درس للاستاذ محمد، وبعد كده هقول لكم ورطة الإسلام في عملية دوران الشمس وتسطيح الأرض. العلم بيقول إيه يا أستاذ محمد؟ دوران الأرض هو دوران يومي حول محورها 24 ساعة، يسبب الليل والنهار، وحركة سنوية، يبقى الأرض بتلف مرتين، حركة دورية يومية ده بيسبب من خلالها الليل والنهار، وحركة سنوية ده اللي بيسبب من خلالها اختلاف الفصول. فالأرض يا أستاذ محمد يلي قرآنك بيقول عليها مسطحة وثابتة، لا مش ثابتة، هي اللي بتلف. دوران الأرض هو دوران يومي حول محورها داخل المجرة بتاعتها، درب التبانة، 24 ساعة يتولد عنه الليل والنهار، حركة لا دوران سنوي حول الشمس يتولد عنه الفصول الأربعة. عرفت يا أستاذ محمد؟ ده العلم، ده العلم مش القرآن. القرآن ضد العلم، القرآن ضد العلم. دوران الشمس، الشمس لا تدور حوالين الأرض، فالشمس تجري لمستقر لها، خطأ علمي جوه القرآن، خطأ علمي جوه القرآن. لكن المسلمين النهاردة بيحاولوا يتشبثوا بإيه وتشعبطوا في إيه؟ إن العلم بيقول إن الشمس لها دوران ذاتي مش حوالين الأرض، الأرض بتبعد عن الشمس كتير. الشمس لها دوران ذاتي حول محورها، مش من المشرق للمغرب، مش من الشروق للغروب، زي ما قال القرآن وقالت السنة المحمدية. السنة والقرآن ضد العلم، خطأ علمي في القرآن والسنة المحمدية. العلم بيقول إيه؟ الشمس لها دوران ذاتي حول محورها كل 25 يوم، مش كل يوم، ولها دوران ذاتي أيضا حول المجرة، تجري الشمس بسرعة مهولة حول المجرة كل 230 مليون سنة. يعني الشمس دورانها دوران ذاتي حول محورها كل 28 يوم، ودوران حول المجرة بالمجرة، النظام الشمسي كله، مجرة درب التبانة كله بيلف بيدور دوران معين في الفلك 230 كل 230 مليون سنة. العلم ضد القرآن، والقرآن في مطب علمي، في مشكلة علمية. طيب في سورة الكهف بيقول إيه؟ وده مطب تاني من مطبات القرآن. سورة الكهف بيقول إيه؟ عن ذي القرنين، اللي المسلمين لحد النهاردة هم عايزين يقولوا الإسكندر والمش إسكندر، ذي القرنين مين؟ يقول كده: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض، أي الوصول إلى مغرب الشمس. يقول إيه؟ فوجدها تغرب في عين حمئة، رأى الشمس في منظره تغرب في المحيط. ده قول واحد، لكن الأقوال بتقول إيه؟ وجدها تغرب في بئر مياه حامية، وقول آخر وجدها تغرب في طين حامي. والشمس بتنزل في طين ولا بير؟ طب أنا النهاردة عندي أربع إشكاليات. الإشكالية الأولى أن الشمس تجري من الشرق للغرب، وده خطأ علمي. الإشكالية الثانية بتسجد تحت العرش، وده خطأ علمي. الإشكالية الثالثة تطلع ما بين قرني شيطان وتغرب ما بين قرني شيطان، ودي أساطير وتخاريف برضو محمد وخدها من التلمود. والإشكالية الرابعة بقى أن الشمس بتغرق في عين حامئة. أصدق مين يا مسلمين؟ معانا محمد بسيوني تاني، اتفضل. لعل أكون ذكرت وجبت بعض المعلومات يا أستاذ محمد، اتفضل أنت على الهوى. أستاذ محمد البسيوني،
1: مع حضرتك.
0: ابعد عن التلفزيون وكلمني من التليفون بس. معلش اتفضل. هل ذكرت كلمة صفر يعني؟
1: أثبت هل كان الشمس ثابتة لا تتحرك؟
0: نعم.
1: جميل جدا. أنت حضرتك لو أخذت بالعلم الحديث، إذا أنت أسقطت الكتاب المقدس وأسقطت القرآن الكريم.
0: ما تدخلنيش الكتاب المقدس، أنا عندي مشكلة النهاردة. العلم الحديث بيقول إن الشمس ما بتلفش حول الأرض. لا لا لا لا لا، جاوب على قد السؤال. جاوب على قد السؤال. جاوب على قد السؤال. لا لا، انت بتحاول تتمسح في الكتاب، يبقى انت عندك مشكله. انت ما عندكش يا محمد، اطرح فكرتك واسكت عشان اجاوبك، ده اصول الحوار. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد.
1: طيب من الكتاب المقدس لو فتحت سفر يشوع هتلاقي سفر يشوع 10 13.
0: قلتها قبل كده يا محمد، هات جديد، هات جديد. قلتها قبل كده ورديت عليك.
1: ربنا وقف له الشمس، معنى كده ان الشمس بتجري وتتحرك.
0: قلتها قبل كده ورديت عليك، قلتها قبل كده ورديت عليك. هات جديد، هات جديد يا محمد. جدد جدد في الافكار، ده انت غبت شويه، المفروض تكون ذاكرت.
1: بيقول لك الكلام ده مكتوب في سفر ياشر. انت حضرتك لو جبت سفر ياشر، سفر ياشر ده مش موجود اصلا في الكتاب.
0: طيب
1: المقدس
0: يا حبيبي، انت قلت الكلام ده. طيب خلاص، اعملوا له ستوب، اعملوا له ستوب. يا محمد نصيحه اخويه، جدد في المعلومات. قلت لك سفر ياشر سفر ليس سفر وحي، لكن كتاب تاريخي. وكلمة صفر عشان تتعلم يا محمد، واضح ان انت عملت بحث على الكمبيوتر وما قدرتش توصل للمعلومة. كلمة صفر يعني كتاب. اليهود عندهم انواع من الكتب يا محمد، كتاب اسمه الكتاب المقدس اللي هو موحى به، اللي هي الاسفار اللي موجودة بين ايدينا الان وموجودة عند اليهود الان. كتب تاني اسمه كتب التلمود، وكتب تاني اسمها المدراش، وكتب تاني اسمها الترجوم. فكلمة سفر يا محمد يعني كتاب. ليس كل اسم كتاب موجود جوه الكتاب المقدس معناه انه موحى به. ده انا قلت لك فيه مش بس ياشر، ده فيه كتاب اسمه حروب الرب ما وقفتش قدامه ليه. ده نقطة. نقطة تانية، ما حدث في سفر يشوع معجزة استثنائية لمرة واحدة، وليس ضد العلم، لان الشمس ما بتجريش. وقفت الشمس يعني النهار طال، يعني حركة بطء في دوران الأرض، لأن النهار والليل يا محمد البسيوني مش مسؤول عنه الشمس، لكن مسؤول عنه دوران الأرض يا محمد البسيوني. أنت بقى بتقول لي ما ناخدش بكلام العلم الحديث عشان ضد الكتاب المقدس والقرآن. لا، العلم الحديث مش ضد الكتاب المقدس، العلم الحديث ضد بس القرآن، لأن القرآن هو اللي بيقول إن الشمس بتجري. القرآن هو اللي بيقول إن الشمس بتجري وكلام

0: كلام نبيك هو اللي بيقول ان الشمس في اربع احتمالات وكلهم نبيك قالهم انه بتسجد تحت العرش ويؤذن لها تروح تشرق وتغرب عامله مشوار ليل نهار عامله ورديه يوميه او تطلع ما بين قرني شيطان او بتنزل في بير من الطين او بتنزل في بير من الميه. اصدق مين يا محمد البسيوني؟ اصدق مين؟ طيب انا ما كنتش ناوي اخد محمد محمود نتيجه لاخر مره غلط وشتم، والشتيمه هي صفه العاجز عن الرد، لكن هعمل استثناء النهارده يمكن الاقي عنده رد وهاخد محمد محمود. اتفضل يا محمد محمود. ايوه اتفضل. ألو. اتفضل انت على الهواء.
1: استاذ اندرو مع حضرتك.
0: اتفضل.
1: انت مؤمن بالتلمود ده؟ مؤمن بيه التلمود اليهودي؟ مؤمن بيه؟
0: انا مش مؤمن بالتلمود اليهودي، ولا اليهود يؤمنوا ان التلمود اليهودي كتاب مقدس.
1: ايوه انت مؤمن بيه؟ يعني مؤمن بيه اليهودي؟
0: طب افهمه ازاي؟ انا مش مؤمن بيه.
1: حتى لو محمد نبي الاسلام اخذ الفكره من التلمود، يبقى فكره انت مقتنع بيها.
0: مش مقتنع بيها.
1: ما انت بيها
0: يا محمد هدوه. مشكله ان انت سامع مش فاهم. انا بقول ان التلمود انا لست مؤمن بيه. التلمود اقول تاني، اليهود عندهم حاجه اسمه الكتاب المقدس اللي انا مؤمن بيه، اللي هي الاسفار الموحى بها من الله، وعندهم كتاب تاني اسمه التلمود. التلمود ده تعليم المعلمين اليهود وقصص واساطير. انا مش مؤمن ان هو موحى بيه من الله، بس هو كتاب تاريخي. محمد عمل ايه؟ اليهود بتاع المدينة ما كانش عندهم الكتاب المقدس، لكن كان عندهم إيه؟ التلمود. فكان بيقروا التلمود باستمرار، اللي هو تعليم الآباء عندهم يعني، وجواه بقى حكاوي وأساطير. فمحمد كان يسمع منهم اللي جوه التلمود ويفتكر إن التلمود ده كتاب موحى به، يروح سرق الفكرة وصيغها بصياغة عربية شعرية وكتبها في القرآن. وصلت الفكرة يا أخ محمد؟ أنا مش مؤمن بالتلمود، بس بقول لك نبيك خد من التلمود. ايه هو التلمود؟ كتاب تعاليم الاباء اليهود، عباره عن ايه؟
1: انت أساطير. مقتنع بيه؟ انا مقتنع بيه التلمود.
0: مش مقتنع بيه.
1: انت مؤمن بيه؟
0: مش مؤمن بيه ولا مقتنع بيه. عايز حاجه تاني؟ شكرا. معانا ابن المسيح. اهلا بيك اخونا ابن المسيح، اتفضل.
2: سلام المسيح يا اخ اندرو، تحياتي ليك.
0: تحياتي يا حضرتك، اهلا بيك، اتفضل.
2: انا بس كنت عاوز اسال الاخ احمد والاخ احمد، يعني في تناقض العلم مع القران. القران يعني يناقض العلم تماما. في جنين يقعد في بطن امه 4 سنين.
0: في انجله لانها جوه التلمود. هنجلها.
2: لا يعتل في طفل او في علم، العلم بيقول لا يعتل، القران لا يعترف بالدي ان ايه، ويقول لك لا ده الولد للفراش. هل في حد ممكن يتعالج ببول البعير او باكل الدبان او بالحبه السوداء اللي بتشفي من كل داء؟ الطب النبوي ما نفعناش ابدا في اي داء، لا كوليرا ولا كورونا ولا شلل اطفال ولا انفلونزا حتى. فالقران بيتنافى تماما مع العلم. وشكرا وتحياتي
0: ليكم. شكرا استاذنا، شكرا. واضح انه اخواتنا المسلمين عندهم مشكله. تعالوا شوفوا الحاخام اليهودي بيقول ايه عن التلمود وعن الكتاب المقدس.
3: شو هو التلمود؟ المشاهد المسلم او المشاهد العربي بشكل عام لا يعرف شو هو التلمود.
0: صح.
3: هذا هو التلمود او التلمود البابلي، وهو النص الاساسي للشريعه اليهوديه. كنص شرعي في ماده مختلفه، في طبعا نقاش ديني، وهو عبارة عن محضر النقاشات في المدارس اليهودية في بابل.
0: سمعتوا التلمود يا أستاذ محمد محمود؟
3: والخامس ميلادي. وفي مادة مختلفة في قصص الأنبياء وأساطير عن الحاخامات.
0: أساطير يا محمد، التلمود فيه قصص أنبياء وأساطير. قصص الأنبياء اتحكت بطريقة أسطورية جوه التلمود، فالتلمود ليس كتاب موحى به من الله، لكن تعاليم الآباء ظهر في القرن الرابع والقرن الخامس قبل الإسلام، وانتشر في شبه الجزيرة العربية وعند كل يهود الشتات. ومحمد افتكر أن اليهود لما بيقروا التلمود وكأن التلمود هو الكتاب المقدس. والمصيبة بقى أن اليهود ورطوه. عارفين سر كراهية محمد لليهود بتاع المدينة إيه؟ ان هو حس ان هو تورط، لانه كانوا بيدوا له معلومات من التلمود وهو فاكرها ان معلومات من الكتاب المقدس.

0: طيب ناخد الاستاذ محمد مجدي. اهلا بيك استاذ محمد، اتفضل.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا بيك، اتفضل.
1: استاذ اندرو؟
0: ايوه اتفضل، حضرتك على الهواء.
1: جدا جدا هو حضرتك دلوقتي انا بتكلم الحلقه اللي على الهواء دلوقتي بتذاعها ولا حاجه ثانيه؟
0: لا حضرتك على الهواء مباشره، جميع العالم بيسمع صوتك دلوقتي.
1: طيب يا اندرو، انت اولا انت حبيبي وانا لسه عابر جديد. خلاص
0: انت عابر جديد
1: وبقالي مده عايز اسمع صوتك او حد من زملاء الاخوه.
0: شكرا يا حبيبي، الف مبروك ليك يعني. يا استاذ محمد الف مبروك ليك عبورك.
1: انا عايز اقول لك مسؤوليتك كتير قوي، بس يا ريت يعني تشملنا كده بعين الرعايه. ممكن
0: الصوت مش واضح، بيقول ايه يا جماعه عشان اقدر؟
1: تمام.
0: بتقول ايه؟ ممكن تعيد الجمله؟ انا ما سمعتش الصوت كويس. الو استاذ محمد معانا يا جماعه؟ حد يكلمني استاذ محمد. طب هو قال الجمله الاخيره ايه استاذ محمد؟ طب ارجعوا اتصلوا بيه من فضلكم، ارجعوا اتصلوا بيه. ما زلت متوقف عند طب خلونا ناخد الفيديو ده قبل ما نتكلم ونرد على. طب معانا محمد مجدي تاني. اهلا بيك محمد مجدي، اتفضل حضرتك على الهواء. استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ محمد. طب خلاص معانا مدام سيلا، اهلا بيك اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: سلام المسيح معك اخي الحبيب.
0: اهلا بيك، سلام المسيح، الرب يباركك.
2: يعني انت خلصت من محمد محمود، بس كمان محمد بتسوني. يعني انت عندك
0: ما طب محمد يعني هنعمل ايه؟ هو مصطفى اسلم
2: محمد وبس.
0: محمد بسيوني يا استاذ مدام سيلا،
2: ربنا يفتح العيون. مش كده مش كده يفهموا
0: مدام سيلا،
2: لا عايزين يفهموا ولا عايزين يطرحوا اللي عندهم، مش هتلاقي منهم اجابه على فكره، وربنا يبارك.
0: شكرا مدام سيلا. وكل محمد بسيوني هو صديق شخصي للاستاذ لمصطفى. مصطفى بيعمل ايه دلوقتي؟ مصطفى عمل قناه على اليوتيوب، بياخد جزء من الحلقات بتاعتي يروح حاططها على اليوتيوب. طبعا ده بعدم امانه دون ان يستاذن، ويقول لك احنا جاوبنا وعملنا، وعمل مهرجان على قناته على اليوتيوب. فمصطفى عمل ايه؟ اناب مكان منه محمد البسيوني لانه هو صديقه الشخصي. طبعا محمد البسيوني ما عندوش اجابه من الاسلام، وعارف ان القران متعارض مع العلم، مش الحديث ده، العلم عامه في كل الخط. فبيحاول ان هو يزق الكتاب المقدس وكانه بيقول ايه؟ ما كلنا غلطانين. لا يا عزيزي، الكتاب المقدس له قواعد في التفسير، لانه جزء كبير من الكتاب المقدس هو مبني على الشعر وعلى الرمز وعلى الافكار الرؤويه، مختلف تماما عن مفاهيم القران. خلونا الشيخ نشوف الشيخ ده بيقول ايه.
3: هل الشمس تدور حول أرض؟
4: بلا شك هذا هو.
0: في مشكلة في تشغيل الفيديو. السؤال بيطرح على شيخ بيقول له هل الشمس تدور حوالين الأرض؟ قال له بلا شك هذا خطأ حسب القرآن، لأن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور. بقى متأسف، هذا صح، لأنه الإسلام يؤمن أن الأرض ثابتة والشمس عاملة زي النحلة حوالين الأرض. تعالوا نشوف الكلام ده ونوصله بمفهوم دوران الشمس. بيقول كده: الدليل على ثبوت الأرض وحركة الشمس، وهذا مخالف للعلم. يقول كده: قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العديد. سورة ياسين آية 8. هذه آية صريحة في بيان حركة الشمس، والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز إخراج النص على ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. ولا دليل هنا، فيبقى النص على ظاهره وهو بيان حركة الشمس وثبات الأرض. إذن الإسلام مؤمن بثبات الأرض وحركة الشمس. آيات قرآنية تدل على أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تجري. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. البقرة 258 طبعا.

0: الرحمن 17 رب المشرقين ورب المغربين، سورة الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تدور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها ذلك من آيات الله. سورة الكهف يعني عشرات الآيات القرآنية اللي بتقول بحسب وجهة النظر الإسلامية أن الشمس أن الأرض ثابتة ومسطحة ليها بداية وليها نهاية ليست كروية، وأن نهاية الأرض طبعا ما فيش حاجة اسمها الفلك، نهاية الأرض متصل بالسماء لأنها مسطحة عند العرش، وأن الشمس هي عاملة زي النحلة تبدأ من الشرق تنتهي بالغرب. هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن. عشان كده محمد بسيوني ما عندوش إجابة، حاسس أن العلم الحديث بيقول حاجة وأن القرآن بيقول له حاجة، فعايز يلزق الكتاب المقدس مع القرآن. النتيجة أن الإسلام ضد العلم، وأن الإسلام والقرآن وأحاديث محمد لا تتوافق مع العلم. والسؤال هنا اللي ما زلت بطرحه وأتمنى ألاقي حد من إخواتنا المسلمين فاهمين شوية، وألا وهو أنه لو الشمس بتجري وبتسجد تحت العرش وبتطلع بين قرني شيطان، ليه بتنزل في عين حمأة؟ خلونا ناخد بعض الفيديوهات نثبت الكلام ده عشان إخواتنا المسلمين يبقى مرتاحين. تفضلوا.
1: يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. لا يعني يقول ما تفسير ما هي العين الحمئة؟ العين الحمئة يعني الشمس تصير حمراء، تصير حمراء الشمس
0: بيتفزلك
1: يعني من اشتعالها. هذه هي العين الحمئة. فلما يعني
0: مش عارف يكلم، مش عارف يكلم
1: ذو القرنين يقوم بلغ المشرق والمغرب. وذلك يقول من ملوك الدنيا، يقوم ملوك الدنيا أربعة. ملوك الدنيا
0: طب أربعة. ده ما عندوش إجابة. ناخد سؤال في شيخ تاني.
2: ما معنى عين حمئة؟
3: قال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قالوا الحمأ الماء والطين، واستدل بعضهم لذلك بقول الله تبارك وتعالى في شأن الإنسان من حمأ مسنون، من حمأ مسنون، قال وكأنها تغرب في ماء، في ماء وطين على بعد. وقال بعضهم حمئة من حامية الملتهبة المشتعلة. هذا كذا رأى ذو القرنين والله أعلم.
2: بيأخذني للسؤال الثالث، حديث رسول الله لأبي ذر، هل تعرف أين تغرب الشمس تذهب حتى تسجد تحت عرش الرحمن؟ هل هذا حديث صحيح؟
3: صحيح طبعا، لا شك ولا ريب في هذا
2: صحيح.
3: أيوة.
2: طيب أشكرك يا شيخ مصطفى.
3: شكرا لله وعد. شكرا.
0: طيب يا شيخ مصطفى، هي تحت الكرسي ولا تغرب في عين الحمأة؟ بتذهب تغرب وتنام تحت الكرسي ولا تروح لعين الطين في الوحل والطين وتنزل الشمس فيه؟ ناخد فيديو تاني.
4: والله عن أن
0: فيديو تاني للشيخ اللي بيقول إنه الأرض ثابتة. ناخد الفيديو ده.
5: هل الشمس تدور حول الأرض؟
6: بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن، الشمس تجري. ويقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري. هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
0: يعني الشيخ بيقول لك سيب العلم الحديث وسيب النظريات العلمية. طب بالتالي يا شيخ مفروض المسلمين يلغوا الجامعات العلمية ويقفلوا الكليات، وبالتالي يمسكوا بس في القرآن. طالما القرآن قال صدقوا القرآن وارموا النظريات العلمية واعتنق كما شئت بقى، اعرف حسب حديث نبيك ان الشمس واخداها ليل نهار جري، تجري من اليابان لحد ما توصل جزر هاواي وتروح تنام تحت العرش، ولما تبدأ تطلع الشيطان يطلع قرونه عشان الشمس تعمل ايه يا جماعة؟ تغرب ما بين او تشرق ما بين او تطلع ما بين قرني الشيطان. اساطير وحكايات يلي بتقول القرآن كتاب اعجازي كتاب عبو

عبارة عن أساطير وحكايات أكثرها مسروق من التلمود اليهودي، أكثرها متاخد من قصص أساطير الأنبياء داخل التلمود البابلي. سلمت حياتك وأبديتك لكتاب مليان بالأساطير، سلمت حياتك وأبديتك لكتاب متناقض مع طبيعة الله الحقيقي، متناقض مع المنطق، ومتناقض مع العلم. أخي المسلم ومحمد بسيوني، تحاولش يدور في الكتاب عشان تخلق شبهة مشابهة للورطة اللي فيها القرآن. لا، الكتاب فيه الحق، والكتاب يتكلم عن معجزات وقتية استثنائية حدثية الله يجريها في زمن ومكان لموقف ودلالة، ولا يتكلم عن تعارض مع العلم، بل الكتاب المقدس متوافق مع العلم، مع أنه الكتاب المقدس ليس كتاب علمي، لكنه يتكلم عن خطة الله لخلاص البشرية. اقرأ عن خطة الله لخلاص البشرية، ولا تسير وفق أساطير وحكايات تقودك إلى الهلاك. على وعد، نلتقي الأسبوع القادم وقصة جديدة من حكايات محمد والأساطير اليهودية. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير. الرب معكم.

رب المجد كلفنا بأعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية، وأعظم مسؤولية وثق فينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم. مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب، لكن علينا مسؤولية، والمسؤولية دي مش هتتغير أبدا، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكارما فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكارما المختلفة. رب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا ان احنا مع بعض، انتوا واحنا، نوصل بصوته بلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا انهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا او حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الابدية اللي العالم محتاجها، اللي ابليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو اكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع، زي ما هو وصانا يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. كن شريكا معنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب، صوت واحد، صوت المسيح، بالكارما All Nations.

0: وقت عيد الحصاد احنا بنيجي نشكر ربنا عن كل اللي عمله، نشكر ربنا على معيته. من سنة 2004 بدأت خدمة قناة الكرمة، و2005 موجودين على الهواء لغاية النهاردة، وكل يوم ربنا بياخد الخدمة خطوة أعمق وحاجة جديدة ربنا بيعملها كل سنة. السنة اللي فاتت كان في أكاديمية الكرمة، أكاديمية الكرمة لما نتكلم عنها النهاردة شغالة وفيها فجر جديد بيعمل برامج، كل برنامج فجر جديد بنعمل برامج كل أسبوع، في برامج تانية كمان بتتسجل، ووصل عدد الناس المشتركين من بلاد مختلفة، عارفين كم دولة؟ 39 دولة ناس منهم مشتركين في أكاديمية الكرمة النهاردة، منهم ناس من اللي بنوصل لهم او هنوصل لهم بالكارما اون نيشنز. الكارما اون نيشنز دي قناه جديده كنا بنصلي ليها من زمان، بنجمع ليها برامج من زمان، علشان زي ما قال الاخ اندرو انه عدد الناس اللي محتاجين يسمعوا الرساله اللي بيقدمها الاخ اندرو لانه من خلفيه اسلاميه، وعدد حوالي 2 مليار شخص تقريبا من الخلفيه دي موجودين ومحتاجين يسمعوا الرساله دي. عشان كده النهاردة الرب فاتح باب ان نقدر نوصل بالرسالة للناس اللي محتاجينها بلغات مختلفة، بلغات 7 لغات مختلفين. فانا بشكر الرب، مسؤولية جديدة، حاجة جديدة. يمكن الناس تقول طب انتوا ليه بتوجعوا دماغكم وليه بتعملوا، انا هسيب السؤال ده للاستاذ رافع بعد شوية، ليه بتفتحوا حاجات جديدة وليه عايزين تعملوا، انتوا مكفين، انتوا قادرين؟ احنا المسؤولية اللي قدامنا اللي بيقودنا مش احتياجنا، اللي بيقودنا انه رسالة ودعوة ربنا على حياتنا بيقول لنا ايه. لو احنا هنستنى ان لما تيجي الامكانيات علشان نروح ونقدر نعمل عمل ربنا، يبقى احنا بندور ان احنا نعمل عمل ربنا بامكانياتنا احنا، ونبقى في اكبر خطر. ربنا دعانا المسؤولية النهاردة ان احنا نوصل برسالته للعالم اجمع. علشان كده بنروح للبلاد دي وبنقول تعالوا يا جماعة نحط ايدينا في ايدين بعض. المسؤولية زي ما هي عليا، زي ما هي عليك وعليكي، زي المسؤولية على كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. المسؤولية دي بتخلينا النهاردة نبدأ الحاجة الجديدة، والاحتياج ربنا هيسدده، ربنا هيقيم أبطال حضرتك وحضرتك منهم. النهاردة تحطوا ايديكم معانا عشان نقدر نوصل الهدف اللي احنا عايشين علشانه على الارض، مش عشان ناكل ونشرب ونشوف امكانياتنا تجيب ايه وندي لاولادنا وندي لمستقبلنا ونجيب عربية واثنين وتلاتة ونجيب بيت واثنين وتلاتة. مش عايشين عشان كده، احنا عايشين علشان هدف واحد واحد. لو حد عايش عشان هدف تاني يقول لي، احنا عايشين عشان نوصل رسالة ربنا، نمجد اسم يسوع بان احنا نوصل صوته ورسالته اللي هو جه مات على الصليب علشاننا، علشان يدينا حياة ابدية، وعشان نقدر نوصل صوته للمحتاجينه. وربنا شرفنا ودانا النهاردة برامج من اروع البرامج اللي موجودة على وجه الكرة الارضية، لازم نوصل بالرسالة دي للمحتاجينها. ربنا هيسدد الاحتياج، ربنا هيسدد. انا مش عارف ازاي، انا داخل النهاردة عيد الحصاد وقول لي يا رب هنجيب منين، هنعمل ازاي؟ ربنا بيقول لي ما تخافش، ربنا بيقول لي انا قبليكم النهاردة في الشعار بتاع قناة الكرمة في وقت عيد الحصاد. فأتاه الرب بما طلب، فأتاه الرب بما طلب، وده الشعار بتاع عيد الحصاد المرة دي اللي هو صلاة يعوبيس ورد الرب عليها، وهنتكلم عنها اكتر. فالهدف نحط ايدينا في ايدين بعض وننفذ الدعوة اللي على حياتنا، ولما نكرم عمل ربنا ربنا هيكرمنا. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وكل ده ربنا كل الحاجات التانية ربنا يخلي باله منها.
1: كلمنا كتير عن الحلم ده، وفي مرات كتيرة كنا بنقول عايزين بنصلي ان ربنا يوسع تخوم وحدود قناة الكرمة، وتتحول من قناة عربية الى قناة تخاطب كل الأمم. وجي الوقت النهاردة اللي الرب بيحقق الحلم ده وبيحقق الرؤية دي.

0: وسع قناة الكارما أنها توصل لشعوب كتيرة جدا نفسها تسمع عن الرب يسوع. جه الوقت اللي في أفغانستان وباكستان وأوزبكستان طاجيكستان إيران تركيا، جه الوقت المنطقة دي كلها ماليزيا وأندونيسيا، جه الوقت نيجيريا تشاد النيجر كل البلاد دي السنغال موريتانيا كل البلاد دي اللي عندها صعوبة في اللغة العربية، جه الوقت إن رسالة المسيح توصل للناس دي. لكن ربنا بيشجعنا بإمكانيات بسيطة وبيوصل إلى قاعدة كبيرة جدا من الشعوب. لكن جه الوقت اللي انت أيضا زي ما المسؤولية موضوعة على الأخ صامويل وتحرك فيها والرؤية اللي كانت جوه قلبه اجتهد عليها واشتغل وتعب وسهر ليل ونهار ورايح وجاي عشان يحقق الرؤية دي، لابد أن يكون حوله كثيرين جدا يحطوا ايديهم في العمل. تعال النهارده وانت بتشوف القناه بتكبر والرساله بدايرتها بتوسع، تعال النهارده وانت شايف انه هتسمع اختبارات من ايران كتيره جدا وهتسمع اختبارات من تركيا ومن افغانستان ومن باكستان ومن كل المناطق دي. تعال النهارده وانت بتشوف الرب بيعمل ايه في خريطه العالم، ان كان الساسه بيقولوا احنا عايزين نغير المنطقه لكن الرب عايز يغير العالم. عايز يغير تغيير حقيقي، مش تغيير استراتيجي ولا سياسي، لكن الرب عايز يغير القلوب، وده الاحتياج الحقيقي للانسان، مش تغيير سياسي. الاحتياج الحقيقي للانسان هو تغيير القلب، ان الناس دي تشوف نور جديد، تسمع كلمه ان الله محبه، تسمع عن الخلاص، تسمع عن ان في فرصه، تسمع عن ملكوت الله اللي مش اكل وشرب لكن تسمع عن ملكوت الله. مين النهارده ويقول انا الموقف ده لمسني وقررت ان انا اكون بساهم؟ شوفوا تكلفه القناه دي قد ايه، وانا بحط مساهمه سنويه، مساهمه 6 شهور، العمل كبير والاحتياج كبير والرؤيه كبيره وربنا خطواته اسرع، لكن عايزين شعب الرب يتجاوبوا مع عمل ربنا.
1: أنا بشكر ربنا قوي من أجل الخدمة هنا، لأني كل مرة بتصل بتليفون بيكو وبسمع فعلا يعني تعبير يخرج من فمك كده بيدخل جوه قلبي كده. يعني فاكرة كويس قوي قبل عيد الحصاد أنا بتصل بالناس علشان الباكورة، فكنت بتكلم مع حد من الصعيد من تما، وكانت بتقول لي كده، الست كانت بتقول لي اللفظ ده بالظبط، يا بنتي أنا قاعدة في البيت طول النهار لوحدي، وجوزي هي كان عندها 75 سنة، جوزها بيخرج طول النهار برا البيت، ولادها اتجوزوا، وهي بتقول لي التعبير بالظبط كده بالظبط، ده الغذاء اللي بتغذى بيه كل يوم. انت كمان مش بتتغذى بالغذاء ده من قناة الكارما؟ يعني انا بسمع حاجات كده بتدخل في قلبي، بفضل اتامل، يمكن بقفل سماعه التليفون وبصلي معاها، لكن اول ما بسمع الكلام ده انا فعلا قلبي بيتحرك وبقول يا رب انا بشكرك لانك بتوصل للناس في الاماكن اللي هم فيها، بشكرك لانك بتستخدم العمل ده لناس يعني مش ممكن مثلا يكون في عندها اعاقه وقاعده مش عارفه تخرج من البيت. فانت متخيل بقى ان بمشاركتك واللي الرب عطاه لك في ايديك بتقدر تبارك الناس اللي قاعده مش بتقدر تخرج وما عندهمش صحه، الرب ادالك صحه علشان تكون معانا في وقت زي ده، ربنا اداك يعني كرم في ايديك وبركه في ايدك عشان تكون معانا في وقت زي ده، انت امين على البركه اللي الرب اداها لك. فشوف انت البركه دي بالصلاه بتاعك وتعضيدك للمكان ده بيوصل للناس قد ايه، بيوصل لما يكون واحد كده قاعد في مكان وبعيد عن ربنا خالص وما يعرفش ربنا وفي دين تاني خالص ويقول انا عرفت الرب عن طريق قناة الكارما، عن طريق المنبر ده، انا الرب فتح عيوني ان يجاوب على كل الاسئلة اللي جوه قلبي عن طريق المنبر ده. تتخيل ايه الفرحة اللي انت بتشوفها، وايه اللي يعني ما تسويش الفلوس ولا تسوي اي حاجة في الدنيا قد ما انت بتشوف نفس بتشبع وتتغذى والرب بينور عينيها وينور قلبها من خلال الكلمة اللي بتطلع من المنبر ده. مش دي حاجة تفرح؟ ودي مش حاجة بتقولك كده وتشجعك وتقول انا احب اكون واحد من العمل ده، انا هاجي معاكم واكون معاكم بسندكم وبرفع ايديكم ان العمل ده يفضل منور للعالم كله. ومش بس كده، مش بيوصل بلغة واحدة دلوقتي، ده بيوصل بكل لغات العالم. وفعلا الرب يفتح عيوننا ويدينا حكمة ويدي حكمة للقائمين على العمل ده،

0: ازاي توصل الكلمة بكل لغات العالم وبتكون فعلا كلمة حق. الإنجيل كلام حق يبرر ويشجع ناس كتير جدا جدا انها تحط ايديها في العمل ده، انها يوصل لملايين تايهة وتعبانة وعندها من جوه كده يعني حزن وألم ومفيش رجاء. القناة دي بتوصل رجاء وأمل لكل واحد مش لاقي ده. تخيل، تخيل ان كلمة ربنا لما بتوصل للناس دي بيرجع الفرح فيها تاني وبيعود تاني الفرح فيها في قلبها. بتعرف ازاي تحب الرب وتكرم الرب من عطاياه. مش مهم معاك فلوس ولا معاك ايه، مش مهم، العطاء اتجاه قلب. يعني كل ما يكون معاك حاجة الرب اديها لك اقف صلي. لو انت مش عندك فلوس اقف صلي للعمل ده ان يفضل مفتوح.
1: أمين.
0: لو انت عندك فلوس والرب اديها لك وحطك وكيل عليها، قول انا هحط فلوس من دي، مش مهم كام. ما تبصش على المهم اللي معايا ايه وده هيعمل ايه في حاجة عالمية. دلوقتي قناة الكارما قناة عالمية، فانت متخيل كلمة الله بتوصل للعالم كله. ما تقولش انا معيش غير فتات، هتعمل ايه في العمل في العمل ده. لا، قول انا هقدر وهقدر احط باللي معايا وهشارك باللي معايا، لان اللي انت هتحطه ده. انا بفتكر الست بتاعت اللي ما عندهاش اكل وفي مجاعة، اللي احنا ما شفناهاش، احنا ما شفناش مجاعة، احنا في ايامنا دي ما شفناش مجاعة. لكن تعالى شوف الست اللي كانت عايشة في وسط المجاعة وهتعمل كحكة لابنها وهي ويموتوا، ويجي واحد كده من إيليا يجي يقول لها ايه، اعملي لي كحكة انا اولا. انت حطيت الرب اولا؟ كلنا عارفين الحكاية دي. والست سمعت بالإيمان، ربنا ما جاب لهاش وال دقيق ولا جاب لها برميل زيت، لا، ضرب في نفس الحاجة اللي هي بتستخدمها اللي هي الحبة الدقيق دي والنقطتين الزيت، بيقول لك ما يعني فضلوا لغاية ما الرب سمح والمطر جه. تخيل، تخيل ان هو يعني انا لو منه اقول له ايه، يعني ازاي انا هديك اكلي واكل ابني وادي لك انت؟ ايليا هو الرب، الرب بيقول لك النهارده انا محتاج ايدك تيجي وتمدها معانا النهارده وتقول له من اللي معايا يا رب اللي انت باركتني بيه انت اولا. انت بتقول انت اولا، انت بتقولي انت اولا. انا بشوف ناس ما عندهاش غير المعاش الصغير جدا جدا وبتحوشه كده وتقولي دي فلوس حبيبي. تخيل التعبير حتى وهو بيطلع، فلوس حبيبي وما تغلاش عليه. انا هحط من المعاش بتاعي، من اللي انا الرب بيديني منه، انا بحوش الجزء ده ومستنية عيد الحصاد عشان اكون بوصل كلمة ربنا وانا قاعدة في البيت ما بعملش حاجة. مين يصدق ان الرب ادانك فرصة انك تعمل العمل ده؟ مين يصدق ان الرب بيقولك تعالى وقوم وقف واسند العمل ده علشان يفضل منور وكلمة ده حاجة حلوة قوي. يعني انا بجد بشكر ربنا ان ربنا حطيني في مكان زي ده وبسمع التعبيرات دي من الناس وازاي بتفرح قلبي، وان كل حد يقول بتعبيره البسيط قوي قوي قوي كده، ده دي فلوس حبيبي، وده دي فلوسه هو، ده هو اللي باركني، ده هو اللي اداني. ولما كنت بسمع الاسيس رؤوف وهو بيقول ان مبلغ صغير القيمه بتاعت الفلوس اتغير قيمتها، انا كنت فاكره برضو كده. واحد كان ماشي من العراق معاه شنطه قد كده ومليانه فلوس، واول ما طلعت من العراق الحرب قامت، فلوس ما بقاش لها اي نتيجه، ما لهاش اي لازمه، غيروا العمله خالص، ما بقاش معاه فلوس. كل حاجه بتتغير الا كلمه الله، الا الحق اللي بيوصل لك عن طريق كلمه الله. فامين باسم يسوع. ليه ما يكونش النهارده اول يوم واخر يوم؟ ما يكونش على قلبك النهارده بتقول انا هقف معاكم وهكون ايدي معاكم ان احنا نتحد مع بعض ونشارك ان العمل ده فعلا يستمر ويكون نور لكل بيت في العالم. اعمل كده وبارك وصلي من اجل العمل ده يستمر. امين, أمين. ربنا يبارككم.
2: أمين. امين. مبارك اسم الرب. مين النهارده يجي يقول من يدك واعطيناك؟ مين يجي يقول يا رب دي فلوسك، دي فلوس حبيبي؟ مين يقول دي فلوس حبيبي النهارده؟ يجي وتقدم تقدمه لعمل الرب النهارده، وربنا هيبارك القرشين اللي معاك، ربنا هيبارك فيهم ويكفوا الشهر ويكفوا لغايه اخر السنه ويكفوا اكتر واكتر. اخ انجلو، انت عارف احنا مش بنعمل قناه دي علشان زياده، ولا
3: مش عشان نقول عندنا قناه،
2: ولا عندنا قناه،
3: لا
2: اطلاقا. لكن عندنا مسؤوليه
3: بالزبط.
2: وعندنا تكليف سماوي. لما الرب يطلب مننا تمشوا على الميه، هنمشي على الميه ونصدق ان الرب هيسدد، ان الرب هيقيم ابطال زي حضرتك وحضرتك، لان في ناس محتاجه الرساله. قد ايه لو فتحت الفرصه مع الاخ انجلو والاحباء وقلت لك اخ انجلو ما تقول لنا شويه اختبارات عن قد ايه ناس بيتواصلوا معانا مثلا من موريتانيا ومن اليمن
3: كتير
2: ومن
3: كتير
2: ليبيا ومن
3: بالألاف
2: شاد ومن
3: بالالاف
1: بالآلاف.
2: طب احنا مش ممكن نقول طب ما تخلي الرسالة دي موجودة

0: شعبنا اللي موجود في مصر مثلا او في العراق بس او في سوريا.
1: طب والناس دي تعرف
0: ازاي؟
1: الناس دي تقبل المسيح ازاي؟ الناس دي من مين ممكن يوصل لهم؟ رسالة المسيح هتروح لهم ازاي؟ انا وانت مسؤول عن توصيل رسالة المسيح للناس دي، انا وانت مسؤول ان النور يوصل للناس دي، انا وانت مسؤول ان الناس دي تعرف المسيح وتعرف الرب، انا وانت مسؤول ان الناس دي تتحرك.

0: رب يسوع المسيح
1: اسمي.
0: على موريتانيا، على السنغال، على نيجيريا، على النيجر، على تشاد، على مالي، بلد إسلامية صعبة جدا، وانتوا بتتابعوا الأحداث اللي هناك وفيها تجمعات إسلامية وجماعات إسلامية شرسة. احنا بنوصل لرسالة المسيح، بيتكلموا فرنسي وبيتكلموا لغات صحراوية هناك، بنوصل لرسالة المسيح باسم الرب يسوع. البلاد دي، البلاد اللي إبليس عايز يخطفها ويسود عليها، النهاردة المسيح يستردها
1: لك
0: وتكون ملك للمسيح.
2: أمين
1: يا رب.
2: فاحنا ماشيين بنطيع صوت الله. لما الرب بيقول اعمل كذا احنا بنعمل كذا، وبنصدق ان في ابطال قاعدين قدامنا النهاردة وبيطيعوا صوت ربنا. انت واحد منهم وانت واحدة منهم. الرب ادانا الامكانية. لما انا بقول في البرومو ان ادانا الامكانية، مش معناها ان موجودة عندنا الفلوس، ان ادانا ربنا بعت لك الامكانية
0: الجامعة.
2: yes.
0: يعني الناس اللي بتشاهدنا
2: بالضبط. الرب اقامنا عشان الوقت ده. الوقت ده مليان زي ما بتشوفوا كده حروب. وحروب ايه ده؟ حروب يعني مش حرب كده حاجة وخلاص. ده احنا شايفين الشرق الاوسط شكله ايه اليومين دول. والوقت ده هو اكتر وقت الرب محتاج صوته يوصل للبلاد دي
0: يا رب.
2: والرب اقامني انا وانت وانتي عشان نعمل كده. بصوا لو نحط نظرنا على امورنا الشخصية واهتماماتنا ومشاكلنا، مش هنعمل حاجة، مش هنعمل حاجة خالص. ده بالعكس، إبليس هيشنكنا ويجيبنا الأرض. لكن الرب النهاردة بيقولك تعالى وطيع صوتي، اعمل أولا ملكوت الله وبره.
1: شكرا.
2: ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. تعالى قول النهاردة معايا عبيس، والصلاة اللي احنا صليناها، وفي الآخر الله يقولك ايه؟ وأتاه الله بما سأل، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر. وانا بقدم اللي عندي ليك يا رب النهاردة، وانا بقولك من يدك واعطيناك. الفلوس دي بتاعتك يا حبيبي يسوع. تقدر تقوله كده النهاردة؟ الفلوس يا رب اللي انت اديتهاني، الاكرام اللي انت اديتهوني، المرتب اللي انت اديتهوني، البونص اللي انت اديتهوني، الفلوس اللي انت بتدهاني، مش هي اللي هتحفظني، مش هي اللي هتشفيني، مش هي اللي هتباركني. الفلوس مش هي اللي هتباركك، الله هو اللي هيبارك الفلوس اللي عندك. فانا بشجعك النهارده تعالى وقدم بسخاء، وما تخافش وما ما تفكرش مره واثنين وثلاثه، لكن قول يا رب انا هطيع صوتك النهارده، وهتشوف بركه الرب على حياتك. زي ما احنا بنعمل الفلوس اللي بتيجي للرب في قناه الكارما، احنا عارفين بنعمل فيها ايه. 10% منها بتروح للاحباء المحتاجين والمطرودين لاجل اسم المسيح، وال90% بتروح لتوصيل رساله الانجيل والعمل الكرازي والتلمذة زي أكاديمية الكارما. فأنا بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جاية، احنا عندنا الماتشنج فاند بتاعنا 30,000، ونفسي القسيس رائف عنده دعوة هيقدمها دلوقتي، وبعدين هنعمل تايمر ونشوف الرب هيعمل ايه. وبشجعكم وبفكركم اي تقدمة، إن كان الاشتراك شهري بشجعكم على الاشتراك الشهري، $30 في الشهر، $50 في الشهر، $20 في الشهر، $100 في الشهر، قد ما تقدر. عارف دي سر البركة في حياتك، دي سر البركة في بيتك، دي سر البركة اللي انت البذرة اللي بتحطها في قناة الكارما دي هي سبب البركة في حياتك. فأنا بشجعك النهاردة تعالى وقول أنا حط إيدي معاك في قناة الكارما، حط إيدي معاكم، أوصل بصوت الإنجيل. تفتكر أنت تكرم ربنا وربنا ما بيكرمكش؟ مش ممكن. عارف الكتاب المقدس بيقول إيه؟ حاشا لي أن أكرم الذين يكرمونني. تعالى اكرم الرب النهاردة وشوف اكرام الرب ليك ايه. اكرام الرب مش بس فلوس، ده اكرام الرب صيانة وحفظ حماية من ده احنا بنسمع حاجات وبنشوف حاجات حوادث unbelievable. الرب هو اللي بيحمي، الرب هو اللي بيحمي. فلوسك مش هتحميك، انت مش هتحمي اولادك، لكن الرب هو اللي يقدر. خليك امين مع ربنا، خليك امين مع عمل ربنا. تعالى قدم بسخاء النهارده. تقدر تقدم ال 10,000 اللي الرب بيكلمك عنها النهارده وتقول انا اقدمها في البدايه النهارده. احنا عندنا مشوار طويل ومش مش عايزين نقعد وقت طويل، لكن احنا عايزين تحط ايدك في ايدين. لو كل واحد من شعب الرب اللي بيسمعنا النهارده يجي يقول انا اقدم 1000، انا اقدم 2000، اقدم 500، انا اقدم 100، اللي تقدر عليه، اللي تقدري عليه، البذره اللي في ايدك قدمها، وربنا هيباركها للكارما وهيبارك حياتك ويباركها لحياتك ويكرمك اكتر واكتر. الوقت ده هو اكتر وقت محتاجين صوت ربنا يوصل للناس. صوت ابليس عالي جدا جدا جدا جدا، في وسط شبابنا، في وسط أولادنا، في وسط مجتمعاتنا، في وسط عائلاتنا. إبليس صوته عالي، احنا محتاجين نعلي صوت المسيح. في ناس

في ناس يعني خلي بالك انت لما بتقدم تقدمه لقناه الكارما يمكن تقول لي انا ما عنديش وقت اتفرج على قناه الكارما. انت مش بتقدم ليك انت، انت بتقدم عشان صوت الانجيل يفضل ورساله الانجيل تفضل مفتوحه في بلاد ما عندهمش امل غير ان الرساله دي توصل لهم. بالنسبه لهم لما يسمع ترنيمه قلبه بيتنطط من الفرح وبيتغير، لما يسمع وعظة الأسيس رائف، لما يسمع كلمة الأخ أندرو، لما يسمع ترنيمة من الأخ بيتر، بيسمع برنامج شهادات حية ودوس لقي حياتهم بيتغيروا، حياتهم بتتغير وهم بيتغيروا بسبب الرسالة اللي بتوصل اللي أنت حضرتك وحضرتك سبب في أن الرسالة دي تفضل موجودة. أنا بشجعك النهاردة تعالى وقدم بسخاء لعمل ربنا النهاردة. مين يقدر يقول يا رب من يدك وأعطيناك وأقدم ليك النهاردة؟ هقدم لك 5، هقدم لك 10، هقدم لك 1000، اللي تقدر عليه اللي ربنا يكلمك بيه. بس الفكرة تعالى واعرف ان صوت ربنا لو بيكلمك يبقى انت لكي، يبقى انت لو صوت ربنا بيكلمك النهاردة يبقى زي ما يكون وقع عليك الاختيار انك تتبارك النهاردة.

0: أنا مرقص من مصر، تواصلت بقناة كرمة وعمل يعني عامل عملية قلب مفتوح، وزوجتي مريضة بالقلب والسكر وعندها الضغط وحساسية على الصدر، وتواصلت يعني بشكر قناة الكرمة وادوني فلوس وعملت مشروع وربنا يبارك فيهم.
1: أنا اسمي بيتر من مصر، عندي ضمور شبابي وكنت بعاني من فتح الجمدية وكده، ونجأت لقناة الكرمة. قناة الكرمة بصراحة اتشربوا لينا وبعتولي بركة بالحفاظات ووقفوا معانا، وربنا يبارك حضرتكم ويبارككم كلكم يا رب، واحنا فرحانين برضو ان انتوا وقفتوا معانا واستمعتوا لنا، واشكركم بصراحة كتير يعني سمعتوا لنا في ايام صعبه زي دي، وبصراحه احنا كنا محتاجينها بجد، لان انا قاعد في البيت ما فيش حد بيساعدنا يعني. واول ما لجأت لقناه الكرمة استجابوا لينا وبعتوا لي البركه وجبت الحفاظات وجبت كل حاجه، واشكركم كتير بصراحه.
2: مساء الخير، انا وداد عزت اللي كنت محتاجه مساعده لمامتي ان هي تعمل عمليه ورم في المخ، وبشكر ربنا وبشكر قناة الكارما ان هما ساعدوني، واحنا دلوقتي ماشيين في الاجراءات والتحاليل بنعملها عشان الدكتور يحدد عمليه وتتعمل. شكرا جدا لقناة الكارما وشكرا جدا لربنا.
3: انا طبيب صصيف من الاقصر، انا انسان مريض عندي تعب بعض القلب، وعندي ضيق في الأوعية الدموية، وعندي ضغط وسكر. أشكر القناة كتير كتير، بيساعدوني كل شهر مبلغ، ربنا يعوضهم خير، حافظ عليهم.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 15 مايو 2026. بنهني الكنيسه الكاثوليكيه بالاحتفال النهارده بعيد الصعود. هو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هو عيد الصعود. بالنسبه انتوا عارفين طبعا الكنيسه الكاثوليكيه كانت عيد القيامه قبلينا باسبوع، وكده برضو عيد الصعود قبل الكنيسه الارثوذكسيه باسبوع. فان شاء الله الخميس اللي جاي هيكون عيد الصعود بالنسبه للكنيسه الارثوذكسيه. كل سنه والعالم كله بخير. معانا النهارده الحقيقه هم عناويننا النهارده في الاخبار. بالتاكيد حضراتكم متوقعين طبعا الزياره التاريخيه للرئيس ترامب والاستقبال الحافل للرئيس ترامب في الصين، وطبعا لقائه برئيس الصين شي جين بينج، والملفات اللي تم مناقشتها، والوفد الكبير اللي كان معاه من عوالقه التكنولوجيا. فالموضوع النهارده معانا جزء كبير من حلقتنا مخصصين وطبعا لهذه الزياره الهامه جدا. وطبعا عندنا برضو بعد الزياره دي يا ترى ايه اللي حصل بالنسبه لموضوع مفاوضات إيران وتايوان وكل الملفات اللي كان تم مناقشتها، والصين هتاخد مننا إيه من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هتاخد إيه من الصين، والتبادل التجاري والعلاقات الجيدة جدا اللي أدت إلى تحسن سوق الأسهم الأمريكية. هذه الزيارة الحقيقة. لكن النفط ما زال طالع نازل علشان خاطر الامور اللي لسه معلقه بايران. عندنا كمان في الاف بي اي بيطارد جاسوسه امريكيه داخل ايران ورصد 200,000 دولار لمن يدلي باي معلومات عنها. وبالمناسبه برضو كان بيسال او رصد برضو مكافئات لمن يدلي معلومات عن الحرس الثوري الايراني. القياده المركزيه الامريكيه اكدت انه كان تم تغيير عن طريق طبعا الحصار البحري او الحصار الموانئ الايرانيه. الحصار ناجح جدا، وأمريكا غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلوا 4 سفن منذ بدء الحصار على إيران. كمان في عملية وصفتها بالنموذج الآمن، أمريكا تعلن نقل اليورانيوم المخصب من فنزويلا. وخلوا بالكم ان احنا برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلم عليها الرئيس ترامب والرئيس شي جين بينج هي موضوع اليورانيوم المخصب الخاص بايران، والتساؤل على يعني على الساحه حاليا بس ما حدش لسه رد عليه، من سيأخذ هذا اليورانيوم المخصب من ايران؟ هل الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ عندنا كمان اتصال هاتفي من بابا الفاتيكان بقداسة البابا توادروس بمناسبة يوم الأخوة، والحقيقة كان برضو اتصال جميل جدا أخوي حقيقي. عندنا بقى خبر طبعا بنصلي من أجل رامي، أنه رامي نجل وزيرة الهجرة المصرية كان اتقال ان هو طبعا في هيئه محلفين والاحكام برضو بيكون بتناقش في امريكا، بيقال بسبب قتل 2 كان السجن مدى الحياه. عندنا كمان حادث ماساوي انه الشاطئ مصري استقبل قارب محمل بجسامين، كل الركاب اللي عليه كانوا هجره غير شرعيه وبيقال انهم ماتوا من الجوع والعطش، يعني حاجه مؤلمه جدا جدا. على الجانب الاخر بقى عندنا حاجه طريفه قوي، بس على فكره هم قبضوا عليه، لكن انا شايفه ان الراجل ده عبقري، حول توك توك لغواصة. وهنشوف تفاصيل هذا الخبر بجد، يعني راجل المفروض يستغله يعني إمكانياته العلمية. حزب الله بيعلن استهداف دبابة إسرائيلية وغارات متبادلة بين الجانب الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. أما وزير الأمن القومي بن جفير فللأسف برضو بيصير دايما الجدل، وكان اقتحم باحات مسجد الأقصى مرة أخرى، بيتكلم كمان على فكرة عن أنه عايز يعمل مستوطنات مش بس داخل فلسطين وغزة، لا ده عايز يعمل مستوطنات في جنوب لبنان، فمستوطنات إسرائيلية. عندنا كمان في مصر في كوبا انقطاع كهرباء واحتجاجات، وكان الرئيس ترامب بتكلم عن انه كوبا هي اللي عليها الدور بعد فنزويلا، لان ايران لسه الدنيا متلخبطه شويه. عندنا كمان الاثنين الجنود اللي كانوا اعلن عنهم ان هم فقدوا في المغرب وجدوا جسامينهم، وزي ما قلنا هم ما كانوش طياره وقعت بيهم ولا اي حاجه، دول كانوا تقريبا في نزهه كده وراحوا في مكان للاسف فقدوا فيه ولقوا دلوقتي الجسامين خاصة بيهم. ترامب ما زال بيتكلم عن موضوع الهجرة وان هو عايز يرحل طبعا كل المهاجرين غير الشرعيين، ولان عمر بتقوله ان مش ده اللي عايزينه الامريكان. اكتر من 100 قتيل وجراء عاصفة عنيفة تجتاح ولاية اوتار باراديش اكتر ولايات الهند اكتظاظا بالسكان. هجوم روسي مكثف بطائرات مسيره وصواريخ على اوكرانيا، وطبعا بعد المهله اللي هي انتهت حوالي كانت يومين. وطبعا هنتكلم عن

فيروس هانتا ونقول برضو بعض التفاصيل الهامة. وعندنا كمان برضو كانوا قالوا ان في فيروس إيبولا كمان دلوقتي على الساحة. كل ده هيكون معانا ان شاء الله النهاردة في حلقتنا. استقبال صيني مهيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا ما كانش متوقع أن يكون في الاستقبال ده. أنا طبعا قلت لحضراتكم كان في حلقتنا اللي فاتت أنه كان وصل مساء بتوقيت الصين إلى الصين، وكان في استقباله بعد طبعا الرجل الثاني في الصين، وكان مع الوفد وبنكمل بقى ارتاح بالليل. وتاني يوم بقى كان الاستقبال الجميل ده، أطفال وبيهتفوا أهلا أهلا بيك. والحقيقة مراسم الاستقبال كانت عند مدخل قاعة الشعب الكبرى، حيث كان الرئيس الصيني شي جين بينج في استقباله. وبعد كده بعد ما تم استقباله طبعا وقف الرئيس، كان فرحان جدا رئيس ترامب بالأطفال وهم بيهتفوا. ما عرفش إذا كان ده فيه صوت ولا لا، زميلنا نشوف كده.

0: هو كان قبل ما يظهر المشهد ده وفي ترامب كانوا الاطفال بيتدربوا، والمعلومه المهمه جدا الاطفال دول كانوا حاملين العلم الصيني والعلم الامريكي، لان كان في اطفال امريكيين وسط الاطفال دول موجودين في الصين يعني. فبرضو 10 اطفال تقريبا من الاطفال دول من الولايات المتحده الامريكيه وبيتعلموا في الصين يعني، فدي برضو حاجه جميله، او متواجدين ابائهم بقى يعني بيشتغلوا هناك او اي حاجه، وكانوا بيبينوهم الاول قبل الاستقبال ده وهم بيتدربوا، فعملوا الاداء ده بشكل جميل جدا. واول حاجه الحقيقه، او بعد ما دخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى قاعه الشعب، اول حاجه انه اشاد بالاطفال دول واشاد بالترحاب اللي كان استقبلوه بيه خارج القاعه.
1: I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better. But those children were amazing and they represent so much. And
0: بعدما أشاد طبعا بهذا الاستقبال وبالأطفال، كان قال للرئيس شي جين بينج أن أنت قائد عظيم، وقال له خلي بالك أنا دايما بقول الحقيقة أنا مش بكذب. والحقيقة دي كانت مقدمة علشان برضو يقدم له الوفد اللي كان من 30 شخص من اللي هم بيسموهم كده كريمة وادي السيليكون، اللي هم المستثمرين كبار الشركات أبل وإنفيديا وفيزا، ويعني الشركات الكبيرة اللي كانوا واخدينهم. أنا برضو قلت الكلام ده يوم الأربعاء، لكن بكرره لحضراتكم تاني للي ما كانش معانا الاربع، انه الرئيس ترامب في الوفد اللي كان مصطحبه كان في عمالقه التكنولوجيا ايلون ماسك طبعا، وكان معاهم ايضا السي او بتاع او رئيس التنفيذي لانفيديا، الشركه اللي هي معروف جدا بالنسبه للذكاء الاصطناعي، ابل وفيزا وسوفت ومايكروسوفت، وفعلا كان معاه كريمه الكريمه من المستثمرين. بعد ما قال له ان انت قائد عظيم، قال له ان انا معايا الناس دي كلها علشان خاطر كل العالم، الناس التقيلة دي انا جايبهم معايا علشان ياخدوا تسهيلات من الصين، وهم عندهم استعداد انه يكون في تعاون كبير جدا مع الصين.
1: You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: خلوا بالكم هو برضو الرئيس ترامب أركز على الكلمة دي، لأنه عندكم عارفين طبعا كتير جدا عارفين وفاهمين أن في صراعات كتيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية والرسوم التجارية، وأن في صراعات بين أكبر طبعا قوتين اقتصاديتين في العالم، عشان كده قال لك هم مش هيصدقوني لكن أنا بقول الحقيقة. المهم أنه أول اجتماع ثنائي ده كان في قاعة الشعب بين الرئيسين دونالد ترامب ونظيره الصيني، وصافح الزعيمان بعضهما على السجادة الحمراء، وطبعا قبل أن يعني يقول شيئا على الصين والولايات المتحدة أن تكون شريكتين لا خصمين، وأن العالم كله فعلا كان بيراقب هذه الزيارة. ومن جانبه قال ترامب، خلينا نسمع التعليق الخاص بهذه اللحظة.
2: أول الذي استمر لأكثر من ساعتين، ولكن طبعا نذكر أن الرئيس ترامب سيعقد اجتماعات تستمر ليومين في مختلف النواحي والملفات التي

0: تشارك الولايات المتحدة والصين الاهتمام والتنافس.
1: ترامب كمان أثنى على هذا اللقاء وقال إن هو لقاءه بشي شرف له وإنه بيتطلع إلى ما وصفه بأكبر قمة على الإطلاق. ده في بداية الدنيا طبعا. محادثات الثنائية زي ما قالت كده في هذا التقرير القناة العربية إنه استمرت أكثر من ساعتين، يعني كان أكثر من المتوقع، قبل أن يتوجه الرئيسان في جولة إلى معبد السماء في بكين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا قال لنظيره الصيني شي جين بينغ خلال هذه المحادثات أن الولايات المتحدة والصين ستكون لهما علاقة أفضل من أي وقت مضى ومستقبل رائع. شي قال أن البلدين يجب أن يكون شريكين لا خصمين وأن التعاون يفيد الجانبين، وعلى فكرة بيفيد العالم كله مش بس الصين وأمريكا، بينما المواجهة تضر بهما. وفي وقت قال فيه أن العالم أمام مفترق طرق كبير جدا. جولة ترامب بقى وشي في معبد السماء التاريخي في بكين، طبعا كانت كل القنوات بترصد هذا اللقاء، وزي ما هو قال أن العالم كله كان بيحاول ان هو يركز، كل القنوات الإخبارية كانت طبعا بتنقل هذه يعني اللقاءات وجولة الرئيس والاجتماعات وكل شيء بيخص بالرئيسين. طبعا كان بينقل على كل وسائل العالم، مشاهد جميلة جدا طبعا زاروا بالأمس معبد السماء التاريخي عقب محادثات وصفت بأنها بالغة الأهمية. ترامب قال لشي جين بينغ أثناء التقاط الصور لهما أمام القاعة الرئيسية في معهد السماء في بكين، مكان رائع ومذهل، الصين جميلة. وعلى فكرة بالمناسبة برضو كان ماركو روبيو أشاد بالنقوش الصينية اللي كانت موجودة في قاعة الشعب، القاعة كانت كبيرة قوي اللي هي كانت يعني القاعة اللي اجتمعوا فيها في الأول، فدي كانت أول حاجة اجتماع في القاعة بين الوفدين، وبعدين الرئيسين كانوا قعدوا مع بعض، وبعد كده راحوا معبد السماء وبدأنا بقى نشوف إيه يا ترى الملفات اللي تم مناقشتها في هذه اللقاءات. ترامب أعلن وقال إنه الرئيس الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة لفتح مضيق هرمز وتعهد بعدم تسليح إيران. على فكرة فعلا الصين مش راضية على اللي بتعمله إيران ده في موضوع المضيق، لأنه مفيش حاجة اسمها مضيق يتخذ عليه رسوم. الصين دلوقتي متفقة مع موقف ترامب في موضوعين، فتح مضيق هرمز، وكمان الحاجة الثانية إنه لا تمتلك إيران سلاح نووي. وزي ما قلنا كده في بداية الحلقة، اليورانيوم المخصب يا ترى هيكون من حظ مين؟ من حظ الصين ولا من حظ إيران؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أكد أنه لن يرسل مساعدات، قال إن الرئيس الصيني أكد له أنه لن يرسل معدات عسكرية إلى إيران، فدي برضو تعهد بس تعهد شفوي. ناس كتير قالت احنا ما كانش في حاجات كده واضحة قوي في الزيارة دي شفناها غير كلها تعهدات شفهية وكلام رايح جاي بس مش عارفين. الناس كلها عارفة برضو ان الصين فعلا ساعدت ايران بحاجات كتيرة جدا، بمسيرات وبتقنيات وبأمور كتيرة. فهل فكرة انه كده الرئيس الصيني تعهده بانه لن يرسل معدات عسكرية الى ايران ده من بعد الزيارة يعني اللي فات مات خلاص؟ عموما يعني قال لك برضو اهم حاجة انه الرئيس الصيني أبدأ مساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وضح الرئيس ترامب أن الصين تريد استمرار الملاحة والتجارة في المنطقة. ليه؟ علشان بتشتري كميات كبيرة من النفط الإيراني، وفكرة أن النفط الإيراني بيروح بعد الحصار ده اللي عملاه أمريكا على المواني، بدأت إيران تبعت النفط عن طريق السكة الحديد، أكيد طبعا مش مجزي زي ما يكون في المضيق. أشار الرئيس ترامب أيضا لأن الصين لا تخوض حربا ضد الولايات المتحدة الأمريكية رغم استمرار علاقتها مع طهران. وفي المقابل كشفت تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز أن شركات صينية ومسؤولين إيرانيين ناقشوا صفقات أسلحة وخططوا لنقلها عبر دول أخرى لاحق لإخفاء مصدرها. فزي ما بقول لكم كده أن في حاجات بتحصل أوريدي وكلنا عارفينها وصحف بتتكلم عنها. ففكرة تعهد الرئيس الصيني أنه مش هيدي عتاد ولا أسلحة عسكرية لإيران شوية عايزين نتأكد منه يعني. المهم يعني بيقول لك طبعا ما كانش في تأكيد على التصريحات بتاعة نيويورك تايمز ان في الصفقات دي عن طريق دول تانية عشان يبقى في الامور تحصل في الخفاء. خلال المحادثات اثار شي جين بينغ ملف تايوان ووصفه بانه القضية الاهم في العلاقات الصينية الامريكية، وقال طبعا انه محذرا من ان سوء التعامل معه قد يؤدي الى اصطدام خطير بين البلدين. فالناس بقى فهمت كده، ملف ايران واسلحة اللي هي تتعطى من الصين لايران ومضيق هرمز قدام ملف تايوان، والحقيقة أن الرئيس ترامب كان أصدر تحذير برضو لتايوان. هل يا ترى اتفق الطرفان على هذا الأمر؟ لأن دول أكبر قضيتين بين البلدين، أمريكا بتدعم تايوان وتايوان عايزة تنفصل على الصين، والصين مش عايزها تنفصل وبتعتبرها جزء منها. فعشان برضو حضراتكم تبقوا فاهمين، إيران حليف قوي للصين، فبرضو الفكرة

0: فكرة إنه هل فعلا الصين هتساعد وتخلص المشكلة بتاعت مضيق هرمز ونخلص بقى الحرب وندخل في تفاوض ويبقى في مفاوضات جادة مع إيران مقابل إنه أمريكا ما تدعمش تايوان؟ الحقيقة ده برضو سؤال تاني زي سؤال من سيأخذ اليورانيوم المخصب، الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكن الرئيس الأمريكي قال إن احنا ناقشنا ملف تايوان، وإنه قال عندما تقول دعهم فهم لا يخوضون حربا ضدنا أو شيئا من هذا القبيل، وقال إنهم يشترون الكثير من على إيران على الصين على صف عفوا الصين بتشتري نفط كبير من إيران ويرغبون في الاستمرار في ذلك. فالملفين كانوا زي ما يكونوا مفتوحين مع بعضهم كده. أم أيضا ترامب كان بيقول طبعا نتوقع تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الستة المقبلة. هو على فكرة مجرد ما كان في الاجتماع وبوادر الاستقبال والدنيا الجميلة كده كان أسعار النفط قلت، بس عليت تاني النهاردة مع موضوع المفاوضات اللي هي برضو لسه مش بين لها حاجة. أما الذهب فهبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع متجها نحو تكبد خسارة أسبوعية. ارتفاع أسعار الطاقة بتؤدي إلى تفاقم المخاوف من التضخم وبقاء معدلات الفايدة مرتفعة لفترة أطول، في حين يركز المستثمرون على الاجتماع بين الرئيسين ترامب والرئيس شي جين بينج. بدأت الأسعار دي زي ما حضراتكم شايفينها كده، وده كان من فوربس الصحيفة أو الموقع الاقتصادي الكبير. فكده النفط كان عالي، الجولد والسيلفر كانوا قلوا، بعض برضو المعادن الأخرى. ترامب قال موضوع بقى قصة إنه زي ما بقول حضراتكم دي كانت برضو بعد الإشادة بالأطفال، دي كانت أول حاجة في قاعة الشعب كان قالها الرئيس ترامب، ان احنا افضل 30 شخصية في العالم جم وحضروا وجميعهم هنا موجودين علشان يكون في تسهيلات واستثمارات بين هذه الشركات والصين.
1: On behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else.
0: في أعقاب هذه المحادثات الحقيقة اجتمع فعلا الرئيس الصيني بقادة بالتلاتين شخصية اللي هم قادة الأعمال الأمريكيين، وقال بقى شي جين بينج أن باب الصين مفتوح أمام هذه الشركات الأمريكية وسيتسع أكثر، وأن هذه الشركات ستكون أمام أفاق أوسع في السوق الصينية. كما أعلن شي جين بينج أن الوفدين التجاريين الأمريكي والصيني عقدا محادثات إيجابية مؤكدا أن الحرب التجارية لا رابح فيها وأن التعاون والمنفعة المتبادلة هم الأساس الصحيح للعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين. وعلى فكرة بالمناسبة الرئيس ترامب كان واخد معاه في مع الوفد برضو ترامب جونيور وزوجته، وكمان إيلون ماسك كان واخد ابنه معاه، فدي برضو كانت حاجة كده تم رصدها الحقيقة، ودي برضو ناس كتير أشادت بيها إن حلو جدا، واتكلم كتير إيلون ماسك على الموضوع ده ان هو بيصطحب اولاده يعني او حد من اولاده للقاءات الهامه دي جدا عشان بيعدهم بقى ان هم يبتدوا بقى يعني يشيلوا كل الاعمال او هيرثوا طبعا هذا الارث، ويعني يشغلوا بقى كل الحاجات الكبيره تسلا وطبعا سبيس اكس وكل الشركات الكبيره اللي بيمتلكها ايلون ماسك. شي جين بينج اكد برضو ان الصين والولايات المتحده ما ينفعش يكون في مواجهه لأنه ما يخسروا في المواجهة دي، وأنه كان وأن العلاقات كده هيكون تعزيز تنمية بين البلدين على كل المجالات، وأن ده هيحقق سلام وازدهار وتقدم للعالم. وطبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مبسوط جدا، وفي تصريحاته كلها كان بيقول أنه حظى باستقبال رائع لا مثيل له. على فكرة دي تاني زيارة للرئيس من الفترة الأولى تقريبا كان 2017، فإحنا هنا بنتكلم طبعا عن تاني زيارة للرئيس ترامب، بس حقيقي فعلا مختلف عن الزيارة الأولى. في ترحاب كبير جدا، واخد معاه 30 شخص من زي ما بنقول قادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. المشاعر وحتى الابتسامات كانت من شي جين بينج من شوية وهو بيتكلم على والرئيس ترامب بيتكلم على أنه جايب معاه أكبر 30 مستثمر، يعني كل دي وزي ما بنقول بادي لانجوج، وكل ده كان بيؤكد فعلا أنه هذا اللقاء لقاء مثمر.

0: في البعض بيقول احنا ايه لقاء مثمر، ايه يا جماعه احنا مفيش حاجات ملموسه خدنا. لا ما تقلقوش، في حاجات كتير بتطلع لسه في الاخبار، لان الزياره كانت مكثفه جدا، يعني هو امبارح وهو خلق وغادر النهارده، فبالتالي يعني في حاجات كتير هتبتدي تظهر في الفتره اللي جايه. عندنا كمان ترامب قال وجودي في الصين شرف عظيم، وبدانا بقى نتكلم على انه طبعا ودع شي جين بينج ان هو يزور الولايات المتحده الامريكيه، وحددوا الميعاد كمان 24 سبتمبر هو وزوجته.
1: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
0: برضو أكد الرئيس ترامب زي ما الرئيس شي جين بينج كان بيقول لازم أن احنا نتجاوز أي خلافات، ولازم نكون في اتجاه واحد علشان خاطر ده في مصلحتنا احنا الاثنين. ترامب قال نفس الحكاية، المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن تفوق خلافاتنا، يعني مفترض أن الخلافات تبقى على جنب عشان خاطر فعلا المصالح هتفيد الجانبين. الرئيس الصيني وافق على ما يلي لصالح الرئيس ترامب، وده وفقا لشبكة فوكس نيوز. فوكس نيوز عملوا حوار مع الرئيس ترامب هناك برضو علشان يعرفوا ايه اللي اتفقوا عليه كده بسرعه مبدئيا يعني. فقال لك انه هيكون في تزويد الولايات المتحده باي شيء يحتاجه ترامب فيما يخص بالنسبه شراء المزيد من فول الصويا، شراء المزيد من النفط الامريكي، كمان شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال، وشراء 200 طائره من طراز بوينج. كل ده طبعا انه اتكلموا عليه، فبالنسبه لفول الصويا اتكلموا على النفط، اتكلموا على موضوع الغاز المسال، وقال لك ان هيبقى في يعني هيبقى في نقل على طول لنفط تكساس من امريكا للصين، فدي برضو حاجه جميله. و200 طياره من طراز بوينج، حتى اشاد الرئيس ترامب وقال لك 200 طياره يا جماعه ده رقم كبير يعني. أيضا كانت هناك جولة مهمة جدا في منطقة حدائق اسمها تشو نانجان هاي. تشو نانجان هاي دي على فكرة من الأماكن الجميلة، الأشجار أشاد بيها كمان الرئيس ترامب، بس على فكرة ده مكان مش موجود على الخريطة، محدش يعرفه وإنه مش أي حد يزوره. والرئيس ترامب هنا كان تاني رئيس بعد أوباما يروح هذا المكان، مكان شديد الحراسة لا يظهر موقعه على تطبيقات الخرائط. ترامب كان رابع رئيس أمريكي يزوره، والتقرير ده على فكرة معلومات مهمة جدا جدا عن هذا المكان.
2: مقر محصن شديد الحراسة، لا يعرف عنه الصينيون سوى القليل، وترامب كان رابع رئيس أمريكي يزوره. نتحدث هنا عن تشو نانجان هاي، مقر قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، يقع في العاصمة بكين ويمتد على مساحة 6.3 كيلو متر مربع، يضم أجنحة ومعابد كانت سابقا مقرات لأباطرة صينيين يقضون فيها أوقات فراغهم ويتناولون طعامهم، ثم أعيد تجديده واستخدامه من قبل نخبة الحزب الشيوعي، وتم استحداث مكاتب بلون رمادي تستضيف اجتماعات السلطة العليا لصنع القرار بالحزب المكونة من 7 رجال. تشونينغ نانهاي ينظر إليه كالمقر المكافئ في الصين للبيت الأبيض الأمريكي أو الكريملين في موسكو، يخضع لإجراءات أمنية مشددة حيث تحيط به جدران عالية تحجب رؤيته نوعا ما، وتشرف عليه وحدة عسكرية نخبوية مسؤولة عن السلامة الشخصية لكبار قادة الحزب الحاكم، كما لا تظهر صوره على منصات التواصل الاجتماعي ولا حتى موقعه على تطبيقات الخرائط المحلية داخل الصين. ترامب كان رابع رئيس أمريكي يزوره بعد أن زاره باراك أوباما عام 2014، ومن قبله جورج بوش عام 2002، وأخيرا ريتشارد نيكسون في عام 1972، حينما وصفت زيارته بالتاريخية نظرا لأنها كانت الأولى من قبل رئيس أمريكي بعد انقطاع في العلاقات دام سنوات على خلفية الحرب الكورية.
0: يبقى زي ما شفتوا يعني قد ايه الزيارة، حتى يعني كده رابع رئيس يروح هذا المكان، فده يعني بيعني ان هذه الزيارة كانت زيارة رائعة. تحدث الرئيس ترامب انه تم ابرام اتفاقيات تجارية ممتازة، هو في برضه سؤال كده بيطرح نفسه يا جماعة.

0: مع الرئيس كان دايما بيقول انه هينقل كل المصانع، رئيس ترامب، مصانع من الصين ويجيبها الولايات المتحدة الأمريكية. طب هو دلوقتي التعاون شكله ايه اللي واخد عشانه 30 واحد من كريمة رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين عشان يكون في تعاون مع الصين؟ شكله ايه؟ على فكرة ما تقلش كتير، لكن هيبان حاجات كتير قوي هنفهمها بعد كده. لكن زي ما قلت لحضراتكم، طبعا برضو الملف بتاع تايوان ده كان ملف مهم جدا، وكمان كان على شبكة فوكس نيوز حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، دي طبعا مش هتكون يعني مرحب بيها. وقال برضو أنه كان في تحذير الرئيس الصيني من أن إساءة التعامل في قضية تايوان هيؤدي إلى صراع بين البلدين. وفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثة اليوم الجمعة، قال ترامب: لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال، لا نريد أن يقول أحد دعونا نعلن الاستقلال لأن الولايات المتحدة تدعمنا. وأشار إلى أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة، جزيرة تايوان. فبالتالي يا جماعة كده واضح ترامب اهو قال لك لا مفيش استقلال ولسه ما اتكلمناش على الاسلحه. في اتفاقيه ما، على فكره مش كل حاجه بتعلن في الاعلام، بس هنفهم بعد شويه. يعني الرئيس ترامب عبر تروس سوشيال بقى تحدث عن مشروع ضخم لانشاء قاعه احتفالات وطنيه كبرى تليق بالولايات المتحده، وتحدث ايضا عن موضوع ان سبتمبر ان شاء الله يكون موعد تقريبي للافتتاح الرسمي للقاعه دي علشان خاطر ايه بقى يستقبل فيها الرئيس شي جين بينج على فكره. وانه ليه انا بقول القاعه في الوقت ده، وهو ليه جاب القاعة الرئيس ترامب في الوقت ده؟ عشان كده شكله تمهيد لأنه إعلانه صورة تجمعه بالزعيم الصيني شي جين بينج مشيدا به كواحد من أعظم القادة في العالم. فبالتالي القاعة دي زي قاعة الشعب كده اللي هي في الكبيرة دي، فالرئيس ترامب عايز يكون في قاعة في البيت الأبيض تكون بهذا المستوى وأفضل كمان. طبعا هو النهاردة الرئيس ترامب غادر الصين كده، برضو في ناس إيه قالت لك يا جماعة الرئيس شي جين بينج ما استقبلوش على الطيارة وهو نازل. يا جماعة الرئيس شي جين بينج ما ودعهوش وهو طالع. يا جماعة واضح انه الصين ما عندهمش التقليد ده. بس انا اقول لكم على حاجة جميلة جدا، هو الرئيس ترامب لما بيجي اي رئيس لامريكا هو بيروح يستقبله على الطيارة ولا بيودعه وهو مسافر؟ خلينا برضو واقعيين، يعني لان في ناس كده مسكت في الحته دي، فانا برضو مش عايزه امسك فيها، بس قلت اقولها لحضراتكم على نوع من انواع الجدل اللي اثير في ايه في مواقع كتيره. لا شي جين بينج ما ودعوش، شي جين بينج ما استقبلوش، مش مهم ده، المهم اللي حصل في النص كله كان طبعا موفق جدا جدا. بيان وزارة الخارجية الصيني من أهم الحاجات اللي طرحت النهاردة، قالوا فيه بقى أنه الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى سلسلة من التفاهمات الجديدة خلال محادثتهما في بكين من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. اوكي، عشان بس الناس اللي قاعده تسال والناس اللي بتقول، يعني ناس كتيره جدا ايه النيجاتيف بقى، الحاجات السلبيه، ده ما اتفقوش، الزياره ما فيهاش حاجه، ده هما الاثنين اعداء، هنشوف بعد شويه الدنيا هتولع بينهم. بصوا محدش عارف ايه اللي هيحصل، بس الزياره شكلها حلو وفي حاجات ما اتقالتش. طبعا بيان وزارة الخارجية الصينية قال برضو أن الجانبين اتفقا على التعامل بشكل مناسب مع مطالب كل طرف وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية. دي كانت فتحة وبداية بقى، وكون الرئيس صرح رئيس ترامب مع فوكس نيوز وبهذه اللهجة لتايوان، يبقى واضح جدا أن ملف تايوان هيكون قدام ملف إيران، وواضح جدا أنه هيكون في زي ما بنقول كده ايه توافق بين الاثنين في كل هذه القضايا الحساسة والقضايا الشائكة والتعامل التجاري. محدش اتكلم برضو عن الرسوم الجمركية اللي كان رئيس ترامب طرحها على فكرة، فيش ولا خبر قالوا ايه اللي هيحصل فيها. التعامل مع رجال الاعمال هيبقى ايه برضو، مفيش حد هنعرف على فكرة في الايام اللي جاية، وهيبتدي يطلع حاجات كتيرة جدا جدا بالنسبة لهذا الامر. اذا الزيارة كانت قوية جدا، الزيارة كان فيها امور كثيرة الحقيقة موفقة. خلينا نختم الفقرة بتاعة الزيارة بالنسبة لأنه هذا التقرير اللي بيدينا ملامح كده هامة جدا عن هذه الزيارة، ولسه على فكرة هيكون عندنا ملامح أخرى عن الزيارة دي. أعتقد رقم 35 زمايلي هو في تقرير أنتوا كنتوا بتعرضوه باستمرار من فرانس 24. شكرا.
1: وجهها شي جين بينج لدونالد ترامب قبل مغادرة بكين للقيام بجولة في حدائق مقر إقامته الرسمي، أمر استحسنه ترامب. جلس الزعيمان لتناول الشاي قبل فرصة أخيرة لمناقشة بعض الخلافات بعد أن أشاد الرئيس الصيني بزيارة ترامب.
2: كانت هذه الزيارة تاريخية ورمزية، أسسنا من خلالها لعلاقة ثنائية جديدة، علاقة بناءة واستراتيجية يمكن وصفها بأنها حدث بارز.

0: الشو الجاي.
1: من جانبه شكر ترامب جين بينغ واصفا الزيارة بالرائعة.
2: أبرمنا بعض الاتفاقيات التجارية الممتازة لبلدينا.
1: ترامب لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات، لكنه صرح سابقا لقناة فوكس نيوز بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة. هذا ويبدو أن الزعيمين لم يحرزا تقدما يذكر بشأن إيران. واشنطن كانت تأمل أن تستخدم بكين نفوذها لحث طهران على التفاوض وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
2: لدينا موقف متقارب جدا تجاه إيران، نريد إنهاء هذا الوضع ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد فتح المضيق ونحن نغلقه الآن، لقد أغلقوه ثم أغلقناه نحن أيضا، لكننا نريد إبقاء المضيق مفتوحا.
1: قمة جيدة في ظاهرها بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي، مع ذلك يبقى التوتر بشأن تايوان قائما. لم يعلق ترامب علنا على هذا الأمر قبل مغادرته بكين بعد تأكيد الرئيس الصيني على أن إساءة التعامل في قضية تايوان قد تدفع بكين وواشنطن إلى الصراع. والخميس صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية تايوان لم تتغير، ورد تايبي الجمعة بالشكر والامتنان لواشنطن على تأكيد دعمها المتكرر.
3: زي ما سمعته في التقرير على فكرة، وده بيتأكد من خلال أثناء وجوده في الطيارة وهو راجع للولايات المتحدة الأمريكية، ترامب بيتوعد إيران، فبالتالي هو ركز طبعا أنه الرئيس الصيني شي جين بينغ مش عايز إيران تمتلك سلاح نووي، وبالتالي هننقل اليورانيوم المخصب بقى وهنشوف هنوديه فين. وأكد أيضا أنه الحقيقة كشف أوضح ترامب أنه لم يطلب على فكرة من الصين الضغط على إيران. والناس اللي هي بتتكلم حتى تقرير فرنسا 24 متخيلين أنه إيه كده، مجرد ما يبقى في الزيارة دي خلاص بقى هتلاقي إيران هتعلن فتح المضيق، وده مش كده يا جماعة، ما هياش يعني ما هياش زراير كده بتكليك عليها في ثانية في مشكلة كبيرة زي دي. فبالتالي لسه ترامب قال ان احنا دمرنا، ان الولايات المتحدة دمرت نحو 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية، واشنطن قضت على القوات الجوية الإيرانية وقدرات التصنيع، وده كلام بيكرره طبعا باستمرار. اشار ان الولايات المتحدة كان بامكانها تدمير الجسور الإيرانية وشبكات الكهرباء بالكامل خلال يومين، اكد ان إيران لن تحصل ابدا على سلاح نووي مهما كانت الظروف. كشف ترامب انه يدرس رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني. يبقى دي حتة اهي يمكن تبتدي بقى تعمل بارقة أمل ان هو هيخلي النفط، انه إيران تبتدي تصدر النفط عن طريق السفن، فدي برضو هتبقى فتحة لموضوع فتح مضيق هرمز، خلوا بالكم. ففي حاجات كده بين السطور ممكن تقروها. الرئيس الأمريكي تطرق الى ملف التجسس بين واشنطن وبكين، وفي ناس كانت بتتريق على فكرة وتقولك انتوا فاكرين ان 30 واحد دول من العمالقة التجارة كانوا رايحين بتليفوناتهم الايفون؟ لا لا يا جماعة، ده سابوا التليفونات دي في البيت وراحوا بتليفون نوكيا القديم عشان موضوع التجسس. طبعا الملف ده اتفتح، وطبعا قال الرئيس ترامب ان الصينيون يقومون بعمليات تجسس ونحن ايضا ننفذ عمليات تجسس. فيعني ايه، خلوا بالكم ان الدنيا من الطرفين. يعني ذكر ترامب واكد في هذا الحوار مع الصحفيين وهو على متن الطائره هو خارج من يعني في طريقه للعوده الى الولايات المتحده الامريكيه، قال ان نظيره الصيني يتفق معه حد كبير جدا على بشأن مخاطر امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويتوعد أيضا بشن ضربات إذا اتحركت اليورانيوم. إذا اتحرك اليورانيوم أي حركة هيكون في ضربات. روبيو أكد، لأن ناس كتير قالت لك خلاص بقى أمريكا هتقدم تنازلات بعد الاتفاقيات اللي تمت بين الرئيسين شي جين بينغ والرئيس ترامب، لكن روبيو أكد النهاردة لن نسمح لإيران بالضغط علينا للتوصل لاتفاق سيء. وده كان مهم جدا هذا التصريح. شدد وزير الخارجية مارك روبيو، على فكرة وزير الخارجية مارك روبيو وأيضا وزير الحرب بيت هيكسس كان هما الاثنين على رأس الوفد اللي كان مع الرئيس ترامب. المهم شدد روبيو على أنه لن يسمح للإيرانيين باستخدام السياسة الداخلية وللضغط على وقال للضغط عليه في التوصل لاتفاق سيء. أعتقد أن ما يوضحه الرئيس هو أنه إذا كان الإيرانيون يعتقدون أنهم سيتمكنون من استخدام سياستنا الداخلية للضغط فعليه من أجل اتفاق سيء، فهذا لن يحدث. التقرير ده برضو كان بيتكلم معانا على المواضيع الخاصة بقصة التدميرات واللي عملها الرئيس، أو التدمير اللي هم كانوا بيحكوا عنه. أعتقد معاك زميلنا رقم التقرير.
4: New York Times.

0: missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it is. So if we go in, we'll take that out very early.
1: العمل أو يستولى إيران. لنكن واضحين، ما الذي سيالي؟ إلى أي مدى يمكن أن تستأنف العمل أو يستأنف العمل العسكري؟ في لا يمكن أن أقول لك في يوم محدد، في ساعة محددة ستستأنف العمليات. يمكن أن أقول بقناعة كبيرة إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، لن يحصل ذلك.
2: الرئيس ترامب نفى ان هو حس شي جين بينج على الضغط على تهران لاعاده فتح المضيق وما اتكلموا في الموضوع، بس هو قال لك انا ما ضغطتش عليه ولا اي حاجه، وانه لم يطلب منه صراحه الضغط على ايران، عشان برضو الاخبار اللي انتشرت يا جماعه تبقى انتوا كده واضحه الدنيا لتسهيل حركه المرور، لكنه يتوقع انه الزعيم الصيني هيفعل ده. عشان كده قلت لكم لما يرفع الحصار الرئيس ترامب عن انه ايران تودي النفط للصين، هتودي لهم النفط للصين ازاي؟ ما اكيد عن طريق فتح المضيق. فبالتالي يعني هو عملها كده بشكل مش مباشر يعني، وده اللي أكده أيضا. كمان رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية كانت بتقول أن الصين تمتلك اليد العليا فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، نظرا لارتباطهم الوثيق بملف الطاقة وتأثيرها المباشر بأي اضطرابات في المضيق. فبالتالي وزير الخارجية بقى عراقجي كان بيقول أنه نسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز ده النهاردة باستثناء سفن الدول اللي بتحاربنا، وقال أن بلاده بتحافظ على فترة وقف إطلاق النار. المفاوضات الحالية تتعثر بسبب عدم الثقة. فدخلنا بقى في قصة المفاوضات. قال عراقجي إن احنا مش بنثق في الأمريكيين، وان احنا ليس هناك اي حل عسكري بشان ايران، ولن نستسلم تحت الضغط او التهديد، وان هناك من يريدون جر واشنطن للحرب مجددا، على طبعا بيرمي على نتنياهو اسرائيل. وقال اعرب عراقجي عن املي في ان تسود الحكمه. وبرده كمان وزير الخارجيه الايراني ايضا قال ان الولايات المتحده الامريكيه اختبرتنا مرتين، في حرب ال 12 يوم في حرب ال 39 يوم، وانه لا حلول عسكريه للملفات المتعلقه بيننا. وطبعا مضيق هرمز برضو لسه كان النهارده بيقولوا ان في شويه تحركات، لكن على الجانب الاخر كان في احتجاز لسفينه قباله سواحل الامارات واقتيادها الى المياه الايرانيه. وده كان برضو وكالة تسنيم عن أن الحرس الثوري الإيراني عملوا كده، سفينة عبرت هرمز بالأمس بالتنسيق معنا، وفي سفينة تانية احتجزوها. فكده برضو شوية شوية أمور في هذا الكلام. كمان عندنا برضو الحصار الإيراني مستمر، الحصار الأمريكي عفوا مستمر على الموانئ الإيرانية. وكمان كان في برضو تصريحات قائد قيادة المركزية اللي هو سنتكوم، كان بيتكلم أن في ثلاث أولويات للدفاع عن أمريكا وردع إيران وحفظ موقع القوة لدينا بشأن الصين. وقال أن القاعدة الصناعية للصواريخ والبحرية للطائرات المسيرة الإيرانية تدهورت بنسبة 80%، ده اللي 90%، والرئيس برضو قال أن احنا أنهينا على قدراتهم 80%. الجيش الأمريكي قال أن قدرات إيران تراجعت بشدة ولم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق على جيرانه اللي هي بالنسبة للخليج. تقارير استخباراتية بتقول أن إيران لا تزال تحتفظ ب 70% من قدراتها الصاروخية.
3: وبالمغلقة تتخذ القرارات وتكشف الأسرار. على طاولة الرئيس ترامب وإدارته ملفات استخباراتية تستند إلى صور الأقمار الصناعية وتقنيات مراقبة متطورة تتعلق بقدرات إيران العسكرية. ماذا تحمل في طياتها؟ البداية بخطر مضيق هرمز. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، إيران استعادت تشغيل 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول المضيق، وهذا بحد ذاته تهديد لأكثر من 20 سفينة حربية أمريكية، هذا ناهيك عن السفن العابرة. وبخصوص الصواريخ والمنصات، تكشف التقارير أن إيران تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة و70% من مخزونها الصاروخي الذي كان قبل الحرب. ليس هذا فقط، طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من مرافق التخزين ومنشآتها الصاروخية تحت الأرض، وهي تعمل جزئياً أو كلياً وفقاً للمطلعين على التقييمات.

0: التقرير لم يقلل من أهمية ما أنجزته الحرب الأمريكية التي قال إنها قتلت كبار القادة في إيران وألحقت أضراراً كبيرة بالدفاعات والمواقع الاستراتيجية الإيرانية وشلت الاقتصاد الإيراني. في المقابل كشفت الصحيفة الاستنزاف العسكري الأمريكي خلال الحرب، فالجيش الأمريكي استخدم نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى وأطلق أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، واستهلك الجيش أكثر من 1300 صاروخ اعتراضي. التقرير دق ناقوس الخطر، تعويض هذه الذخائر لن يكون أمرا سهلا وسيتطلب سنوات.
1: خبر بقى هام جدا، أمريكا خلاص نقلت آخر كمية من اليورانيوم من المخصب من فنزويلا. يا ترى هنقرأ الخبر ده عن إيران قريب إنه كده اليورانيوم المخصب هينقل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من إيران؟ الله أعلم. في عملية وصفت بالنموذج الآمن، أمريكا أعلنت نقل اليورانيوم عالي التخصيب من فنزويلا. أكملت الولايات المتحدة بالتعاون مع فنزويلا وبريطانيا وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية نقل اليورانيوم الآمنة اليورانيوم عالي التخصيب من مفاعل RV1 اللي هو البحثي المتوقف حاليا في فنزويلا في مهمة قالت واشنطن أنها أنجزت قبل أكثر من عامين من الجدول الأصلي. والمفاعل كان أول وآخر مفاعل نووي في فنزويلا، بني ضمن برنامج الذرة من أجل السلام، وطبعا كان ده برنامج أمريكي قبل أن يستخدم لاحقا لتعقيم المعدات الطبية والمواد الغذائية، وأنه كان في برضو موضوع أنه يعني بدأ برضو يزيد تخصيبه. فيا ترى هنسمع خبر زي كده قريب، يا ترى وزي ما بقول لحضراتكم، من سيحظى بهذا اليورانيوم المخصب من إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية أم الصين؟ FBI يطارد جاسوسة أمريكية داخل إيران ورصد $200,000 مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو القبض عليها. الضابطة دي اسمها مونيكا وايت، والمتهمة بالتجسس لصالح إيران، والمكتب الفيدرالي قال أنه لا يزال يبحث عن وايت ويعتقد أنها تتخابر مع إيران منذ عام 2013، واتهمها بدعم الأنشطة الخبيثة لإيران. وعلى فكرة عمدة أركيديا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية برضو كانت متهمة واعترفت بأن هي بتتعامل مع أيضا إيران. والولايات المتحدة الأمريكية برضو رصدت مكافأة كبيرة لمن يدلي عن مصادر التمويل اللي بتروح للحرس الثوري الإيراني. فواضح كده أن في كذا ملف ليهم علاقة بالتجسسات والدنيا دي، وبرضو الأموال اللي ممكن عشان تساعد. وناس كتير على فكرة بتقول أنه بالتأكيد في جواسيس كتير كمان غير موضوع إيران غير موضوع التجسس المتبادل بين الصين والولايات المتحدة، في جواسيس كتيرة جوه إيران من الولايات المتحدة الأمريكية بيساعدوا في حاجات كتيرة، ومن كمان إسرائيل، وده طبعا معروف وأنه بالتأكيد هم اللي ساعدوهم لمعلومات في أماكن كتير جدا من الأماكن الحساسة والحيوية داخل إيران. لكن هنا بقى ده عايزين نحدد مكان هذه الضابطة السابقة علشان هي متهمة بالتجسس لصالح إيران. هنكمل معاكم كده، خلصنا الحاجات المهمة جدا الخاصة بالصين، زيارة الصين وأيضا مضيق هرمز والحصار وإيران، ونروح بقى للأخبار القبطية. البابا توادروس كان في حوار كبير نشرته الحقيقة كان صحف كتير جدا، والحوار ده كان مع صحفي نشرته جريدة جلاس كونسيوا الكاثوليكية الكرواتية. من أهم التصريحات، البابا قال نرفض رفضا قاطعا كل ما يتعلق بالمثليين أو مباركة زواجهم. واضح أنه سئل سؤال حول هذا الأمر، وكيسر زوكسية واضحة جدا في هذا الشأن، لا طبعا قبول لزواج المثليين في أي كنيسة من الكنيسة الأرثوذكسية، ده حاجة مفروغ منها. البابا توادرس من كرواتيا، لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر. ده برضو أثار جدل كبير جدا على فكرة، وناس كتير المسيحيين قالوا ازاي بس ما فيش قداسة البابا، ده في حاجات كتير بتحصل مسيحيين حتى لو مش اضطهاد وعمليات إرهابية بتحصل اليومين دول، لكن في حاجات برضو بموضوع البنات وموضوعات تانية والناس اللي بتتعامى بيردوش يعينون في الجامعات، فدي كلها في إطار برضو اضطهاد وتمييز، يعني ناس كتير كتبوا الموضوع ده. فإذا كنا بنتكلم على الإرهاب، ما فيش إرهاب، لكن قصة الاضطهاد في اضطهادات في بعض المواضيع يعني. لكن البابا أكد وقال أن الإرهاب كان في وقت ما كان بيستهدف الكنائس والمساجد معا. الصحيفة الكرواتية طبعا اتكلمت على أنه الحوار ده تناول عدة موضوعات.

منها أوضاع المسيحيين والعلاقات الكنسية. البابا أكد أن مصر هي الدولة الوحيدة اللي زارها السيد المسيح وهي مهد الرهبنة المسيحية، وشدد على قوة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وقال أن العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية كمان قوية، لكن الحوار اللاهوتي متوقف بسبب وثيقة مباركة المثليين مع

0: الكاثوليكية على لسان الكنيسة الأرثوذكسية، وبتأكيد من قداسة البابا في هذا الحوار أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض رفضا قاطعا زواج المثليين. وجه أيضا الرئي البابا الشكر للمسؤولين في كرواتيا على استقبال المصريين المسيحيين، وطالب قداسة البابا تودروس بتوفير مكان للعبادة لهم. ودي طبعا حاجة برضو جميلة جدا، وإحنا عرضنا على حضراتكم الأربع أنه عاد البابا إلى أرض الوطن. وطبعا بعد هذه الزيارة عندنا كمان النهاردة بقى كان في اتصال هاتفي هام جدا بين من بابا الفاتيكان بقداسة البابا توادروس، حيث تلقى البابا توادروس صباح اليوم الجمعة اتصال هاتفي من قداسة البابا لون الرابع عشر بابا الفاتيكان، وذلك بمناسبة يوم الأخوة بين الكنيستين القبطية والأرثوذكسية والكاثوليكية اللي بتحتفل بيه الكنيستين يوم 10 مايو من كل عام. وطبعا كان في احتفاليه في اثناء زياره البابا للاربع دول اللي زارهم يعني، فكان في احتفاليه هامه جدا، مش فاكره دلوقتي متلخبطه، تقريبا كانت في فينيسيا بايطاليا غالبا يعني. المهم ان اللفته دي لفته الاتصال باللفته اخويه بتعكس رساله السلام والمحبه التي تعد الرساله الاساسيه لكل الكنائس في العالم، وللتاكيد على ان المحبه الصادقه قادره دايما على بناء جسور التفاهم والتقارب بين الجميع. الخبر بالنسبة لرامي فهيم بيقول انه طبعا محكمة امريكية في ولاية كاليفورنيا اصدرت الحكم بالسجن مدى الحياة، بس لسه اجراءات التقاضي على فكرة بتكون طويلة. رامي هو نجل السفيرة السابقة ووزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم. طبعا تم ادانة رامي بارتكابه جريمة قتل عمد عام 2022، وبحسب تفاصيل القضية ادانت هيئة المحلفين رامي بقتل زميله في العمل وشريكه في السكن، زميله في العمل جريفين كومو وشريكه في السكن جون سنبهام، وكان يبلغان من العمر 23 وكان بيترصد لهم خارج شقتهم. التحقيقات كشفت طبعا وجود كل الأدلة. القضية كانت أثارت ضجة واسعة في مصر منذ بدايتها. بنصلي من أجل السفيرة نبيلة مكرم ومن أجل أيضا رامي، وربنا يا رب يلمسهم بلمسة طبعا صبر واحتمال هذه التجربة القاسية. معنا تقرير النهاردة مهم جدا عن فيروس هانت. هتتفاجئوا فيه يا جماعة بأنه الفيروس ده معروف من زمان جدا، وأنه كانت البداية في تشيلي، وأنه كانوا بيحاولوا يعملوا لقاح ليه، بس لما جه فيروس كورونا وقف أنهم يوصلوا للقاح لفيروس هانت وركزوا على فيروس كورونا. دلوقتي طبعا بعد الانتشارات دي، وخلوا بالكم هو موجود من زمان، اللي أثار بس الدنيا شوية والقلق شوية موضوع السفينة الموبوءة. لكن في تقارير مهمة جدا بتتكلم على أنه يا جماعة في اعراض او الفيروس ده معروف من زمان، وانه في طبعا انتشار ليه، وان في اعداد معروفه ومدروسه في اماكن كتيره.
1: سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة للفيروس. وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضا. أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقا من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين. وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره. لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلا يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجددا. تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد

0: يتطور سريعا إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاة قد يصل إلى 40%.
1: مأساة أخرى طبعا. خلوا بالكم وسائل الوقاية والدنيا دي، بس برضو مفيش ذعر، هو مش وباء خلاص خالص زي كوفيد. لسه شاطئ مصر يستقبل قارب، هذا القارب كان محمل بكل جسامين الركاب اللي عليه. عثر أهالي قرية شاطئية مصرية محافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط على جثامين 12 شخص قذفهم البحر بقاربهم إلى الشاطئ بعد غرق، طبعا غرقهم جميعا، وكانت رحلة هجرة غير شرعية. مستشفى مرسى مطروح العام استقبل 12 جثة بعدما قذف الأمواج قاربهم وهم بداخله إلى شاطئ قرية أبو جليلة بمدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح. تعرضت رحلة الهجرة غير الشرعية للفشل بسبب نفاذ المون، ما أدى إلى وفاة يعني من كانوا عليه. صعب جدا جدا يا جماعة بجد، يعني ده مش الغرق، ده المونة اللي كانت معاهم نفذت فتوفوا كلهم، والشاطئ والقارب راح ناحية هذه القرية، قرية زي ما قلت من شوية اللي هي قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني محافظة غربي محافظة مرسى مطروح. الصور والفيديو مؤلم جدا جدا يا جماعة بجد بجد، حرام عليكم اللي بتعملوه في نفسكم ده. يعني المصريين دول بينتمون للدقهلية والأليوبيلية والغربية والبحيرة والجيزة وأسيوط، ربنا يرحمنا من كل هذه الأمور بجد. يعني إسرائيل أطلقت مناورة مفاجئة قرب حدود مصر، وطبعا الجيش الإسرائيلي زي ما كان في تقارير بتتكلم إنه هو عايز يستعد علشان خاطر إنه هو شايف إن في حركة على الحدود، وشايف إنه مصر دعمت الإمارات بأيضا بمعدات وطائرات. فالجيش الإسرائيلي بدأ مناورة واسعة باسم الكبريت والنار على حدود مصر والأردن. التدريبات تحاكي حربا مفاجئة متعددة الجبهات ورفع الجاهزية القتالية، مشاركة قوات خاصة وطائرات وإنزال جوي للوحدات العسكرية. والمناورة تأتي بعد متابعة إسرائيل لمناورات مصرية ضخمة كانت في سيناء. جينا برضو قال لك صحيوا على صوت يهز جبال رجالة الصاعقة في مدينة العبور، وقالوا طبعا رجالتنا ولادنا الشجعان، ودي رسالة للجميع. كمان كان في تقرير إسرائيلي بيحذر من تزايد تسليح الجيش المصري، نسمع الجزء ده بالفيديو لو في صوت يا جماعة الصيحات.

وتقرير إسرائيلي يحذر من تزايد تسليح الجيش المصري، حيث حذر تقرير إسرائيلي من أن هناك مخاطر قد تقدم من مصر في ظل استمرار تسليح الجيش المصري. في طبعا قالوا أنه رغم الظروف الاقتصادية لكن تسليح الجيش المصري تسليح قوي جدا. هناك أيضا خطاب إعلامي معاد لإسرائيل، هناك قلق إسرائيلي من تداعيات ذلك على الأمن والحدود الجنوب، وكان في برضو تأكيد لمراقبة إسرائيل لتطورات مصر وسيناء والبحر الأحمر. كمان البدو على حدود مصر كانوا بيقال أن هم بيخترقوا دفاعات الجيش الإسرائيلي، يعني البدو كانوا ناجحين في ده. تقرير إسرائيلي بيقول أن مهربين على حدود مصر والأردن استخدموا طائرات مسيرة لتهريب أسلحة، وبزعم أن أنظمة التشويش لا تنجح دائما في إيقافهم، ويشير إلى استمرار وتوسيع عمليات التهريب رغم الإجراءات الأمنية. والنهاردة أدي إسرائيل عملت مناورات على حدود مصر والأردن. انتوا عارفين ان في قمه افريقيه وكان حاضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ايمانويل ماكرون، ففي فيديو انتشر كده وقال لك ده في حرس الرئيس المصري يا جماعه كانوا اشتبكوا مع حراس اخرين او حرس الرئيس المصري خلال القمه الافريقيه في كينيا. والتحقيق بقى كشف يا جماعه ان الفيديو ده قديم بيوثق مشاجره بين الحرس المصري وحرس الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني، وليست واقعه حديثه بتعود لعام 2016 عشان بس نبقى فهمين. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للسياحة نيك أدامز بيزور المتحف المصري الكبير وبيشيد بيروج لأنه بيقول تحفة فنية استثنائية ومبهرة. الرئيس إيمانويل ماكرون كان بيجري في شوارع اسكندرية، وادي دلوقتي المبعوث الرئاسي الأمريكي بيشيد بالمتحف المصري. كل دي حاجات طبعا من شأنها أن هي يستغلوها بقى وزارة السياحة علشان يعني يكتروا. هختم بقى بقصة الأخ اللي كان مخترع حول توك توك لغواصة. اللي حصل يا جماعة ان ده سائق توك توك توك سائق توك توك حاول ان هو يعبر النيل بعد تطوير وحول مركبته لغواصة بدائية. عمل ايه الاخ؟ استخدم بلاستيك ومواد عزل وخرطوم للتنفس.

الحبس أثناء النزول للمية. وقال لك الهدف كان تفادي زحام كوبري عباس، ووصل للضفة الأخرى جزئيا قبل ضبطه. تم التحفظ على التوك توك، فتح تحقيق، وقال لك إن هو تهم بتعريض حياة الناس للخطر وتلويث مياه النيل. بس على فكرة جماعة ده أخد بيفكر خارج الصندوق، المفروض برضو نستغل هذه القدرات. مشاهدينا ما تنسوش إن احنا في هذه الأيام عندنا طبعا جلسات وقعدات الكبيرة اللي انتوا بتشوفوا قد إيه بيقعدوا وقت طويل قوي، بجد محتاجين ليه كده الناس اللي في قناة الكارما والضيوف بتاع بيقعدوا هذا الوقت، علشان محتاجين لدعم حضراتكم. قناة الكارما بتعتمد تماما على الدعم اللي بتقدموه حضراتكم، انكم تقفوا معانا في الصخر علشان قناة الكارما تستمر في هذا البث حول العالم. كل البرامج، نشر رسالة المسيح وكل البرامج الجميلة اللي بتعرضها قناة الكارما، محتاجين دعم حضراتكم بشكل شهري عشان تستمر القناة في عملها. فنتمنى ان شاء الله انه تشاركوا معانا في هذه الاحتفالية، احتفالية الحصاد نصف سنوي، ويكون في دعم كبير لتستمر خدمة قناة الكارما. بشكركم على متابعتنا، وان شاء الله خليكم معانا وتابعوا معانا كل فقرات قناة الكارما، ونلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم الاثنين والمزيد من الاحداث وراء الاحداث. الى اللقاء.

0: أهلا بيكم. الجزء الأول من فقرتنا اسمه ما تغيرش الموضوع. الهدف إنه الفريقين يجيبوا أكتر عدد من الكلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. الشخصية اللي معانا اسمها بولس. الفريق الأول
1: رسول.
0: رسول الأمم، ممكن اعتبرها لك صح. تاخد 3 نقط.
2: روماني.
0: مش موجودة معانا.
3: شاول.
0: شاول بتاخد 3 نقط. فريق تاني
2: اتسجن.
0: سجن تاخدي درجة. فريق الأول
3: بيبتدي مسحيين.
0: مش موجود معانا، الكمبيوتر مش حاسب المعلومة دي.
2: الرسائل.
0: رسائل بتاخدي درجتين.
3: ظهر له ربنا وهو في الطريق لدمشق.
0: في الطريق إلى دمشق بتاخد درجتين. فريق تاني
2: مضطهد المسيحيين.
0: غلط، هي صح بس مش موجودة معانا. الفريق الأول
3: كان بيحرس لبس الناس اللي كانت بترجم استفانوس.
0: مش معانا. فريق تاني الفريق الأول
3: اتعلم على ايد غمالقيل.
0: مش موجود معانا. وبكده نكون خلصنا وقت الجزء ده، والنتيجة 8 للفريق الأول و3 للفريق الثاني. كان في حاجات تانية ليها علاقة ببولس برضو، زي تدين وزي رحلات تبشيرية وزي ترسوس وزي شوكة في الجسد. الجزء الثاني اللي معانا في فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب صح بياخد درجة، لكن لو قال باس هياخد 0، ولو جاوب غلط هينقص درجة. هنبتدي بالفريق الأول، والمندوب هو رفيق. جاهز؟ هنبتدي بالسؤال الأول، والأربعين ثانية تبدأ حالا. إنجيل برنابا من الأسفار المحذوفة.
3: صح.
0: إجابة خاطئة، لأنه كتب في القرن الخمستاشر، هو أساسا ملوش أي علاقة بالكتاب المقدس. السؤال الثاني، كل المزامير كتبها داود.
3: غلط.
0: إجابة صحيحة. الرب يسوع من سبط لاوي.
3: غلط.
0: غلط، من سبط يهوذا. السؤال الرابع، أخرج يسوع من المجدلية 7 شياطين.
3: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال الخامس، تعلم الرسول بولس على يد غمال إيل.
3: صح.
0: إجابة صحيحة. مات إيليا فدفن في أورشليم.
3: غلط.
0: إجابة صحيحة، إيليا لم يمت. ودلوقتي أسئلة الفريق الثاني.

0: المندوب هنا جاهزة؟
1: ها.
0: كان الإسخريوطي أمينا للصندوق.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. خلق الله الجلد قبل البحار.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. قال يسوع إن يوحنا سيعيش للمجيء الثاني.
1: صح.
0: إجابة خاطئة. السؤال الرابع. دخل موسى أرض الموعد 4500 سنة قبل الميلاد.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. كان ملخص عبداً لإيليا النبي.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة وبتخلصوا الأربعين ثانية. ونتيجة الجزء ده 4 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. أما نتيجة الفقرة فهي 12 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. وشكراً لكم.

الله بيعملنا بالنعمة مش بالناموس، لأن الناموس واضح قوي بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، يعني مفيش مجال إن يعني فرصة تانية، يعني أنا عملت غلطة خلاص أنا هموت. لكن ربنا بيعملنا بالنعمة، ودي الحاجة اللي احنا ما نلتهلاش، إنه أما أكون عاملة خطية وأنا عارفة فعلا إن أنا غلطت وأنا ما كنتش عايزة أعمل خطية.

الغلطيه دي وارجع لربنا واعتذر له بجد, هو بيديني فرصه تانية. لكن مش انا مش قصدي اقول ان احنا خلاص اوكي نفضل نعمل خطايا وربنا هيسامحنا, لكن هو بيسامح اما فعلا اكون عارفه ان انا غلطت جامد وان انا فعلا عايزاه يسامحني. هو رحيم قوي بيدي فرص تانية.

كان في مرة أمير بيزور السجن اللي موجود في البلد وقرر إنه هيعفو عن مسجون واحد فقط من المساجين دول بعد ما يسمع مشاكلهم كلهم. دخل السجن كل المساجين قعدوا يقولوا إحنا أبرياء، وكل واحد يقولوا أنا بريء، أنا دخلت هنا ظلم، أنا ما عملتش حاجة، أنا ضحكوا عليا. لكن في مسجون واحد بس هو اللي قال له أنا بالذات ما استحقش أخرج من هنا لأني أنا مجرم وما استاهلش غير العقاب. في اللحظة دي الأمير قال له اهو انت بقى بالذات اللي هتخرج، لاني طبعا مش عايز اسيب مجرم زيك يكون موجود وسط الابرياء دول كلهم. ده بالذات اللي ربنا عايزنا عليه، عايزنا نجيله كده مش زي الفريسي ما قال له يا رب انا ما بحلفش، انا ما بشتمش، انا ما بزنيش، لكن عايزنا نروح له زي العشار لما قرع على صدره وقال له ارحمني انا الخاطي. ربنا قال ان الاصحاء مش محتاجين لطبيب، لكن المرضى هم اللي محتاجين لطبيب. بس عايزه اقول لك ان المريض اللي محتاج لطبيب ده لازم يكون معترف انه مريض، مش متوهم ان هو سليم. ولو اكتشفت انك مريض وطلبت منه العلاج صدقني هتكون حطيت رجلك على اول الطريق الصحيح.

مشاهدين، احنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايما بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع احنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جدا ومش مكفيين شهريا الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضا. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس آية مهمة جدا جدا، إحنا كلنا حافظينها عن ظهر قلب. بس بنعمة ربنا النهاردة الكلمة دي مش هتبقى بس على أفواهنا، لكن تكون بنعمة كده بتخش قلوبنا، وزي ما بيقول الكتاب تصنع ما سررت به. الآية بتقول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. أبونا أنطونيوس فكري بيقول كده، بيقول إن كلمة الصليب بتساوي كرازة بالخلاص الذي تحقق بالصليب، وعند الهالكين لا يوجد من دعي للهلاك، ولكن الهالكين هم من ازدروا بالصليب واعتبروا جهالة. قوة الله بتساوي قوة الله العاملة فينا للخلاص بالصليب، موضوع كرازتنا. ناس كتير قوي بتشوف إن الصليب أنا هلبسه بس لما هروح الشغل هدخله جوه، لما هخش الامتحان مش ضروري يبان، لما أكون حطاه دقة على إيدي يعني بلاش يبان قوي. لكن هنا القديس أبونا أنطونيوس قال إنه إن الصليب بالنسبة لنا قوة خلاص لحياتنا، وقوة الله العاملة فيا وفي كل حد مننا. طيب، ناس بتقول الصليب ده كان ضعف، أو رب المجد يسوع كان باين إنه يعني ما كناش متوقعين إن هو يترفع على الصليب كده ويبقى متألم والتاج الشوك على رأسه ومسامير في إيده ورجليه. فموقف كده في ناس كتير أول لما تيجي تشوف تتفرج على فيلم حياة وألام السيد المسيح تقولك لا أنا الحتة دي مش هقدر أتفرج عليها. لا، النهاردة ربنا بيفتح عينين على حاجة مهمة أوي، إنه الصليب مش ضعف، الصليب قوة. طيب، نعرف منين بقى ان الصليب قوه؟ في ثلاث مظاهر حصلت وقت الصليب: مظاهر كونيه، مظاهر شخصيه، مظاهر روحيه. ايه المظاهر الكونيه؟ في انجيل متى الاصحاح 27 عدد 45 بيقول كده: من الساعه السادسه كانت ظلمه على كل الارض الى الساعه التاسعه. والايه دي اتكررت في انجيل مرقس واتكررت في انجيل لوقا، يقول لك كده: وكان نحو الساعه السادسه كانت ظلمه على الارض كلها الى الساعه التاسعه. يعني ايه؟ يعني حصل انه الظلمه اللي كانت موجوده، الطبيعه عايزه تقول او عايزه تعبر انه انا حزينه، او ان انا في وضع حزن، ان انا شايفه رب المجد يسوع وهو في الالام على الصليب. فكان حزن من الكون كله، يقول لك كده كانت ظلمه على الارض لمده 3 ساعات. ايه كمان؟ الارض اتزلزلت والشقوق والصخور تشققت. برضو نفس الشاهد في متى 27 يقول كده ان الارض ما استحملتش وقت ما رب المجد يسوع واقف على الصليب، فحصل زلزال. احنا النهارده لما بيحصل زلزال بنقول يا رب استرها، يا جماعه بنعمل دواعي امنيه. لكن هنا الارض مش بس الكون، ومش بس الشمس، ومش بس الظواهر الطبيعيه اللي اظهرت حزنها على رب المجد يسوع، لا كمان الارض تزلزلت والصخور تشققت. الارض والصخور ما احتملتش المشهد انها تشوف رب المجد يسوع وهو واقف على الصليب. قوه الصليب مش ضعف، الصليب مش الم، بس زي ما قال ابونا انطونيوس ان قوه الله العامله فينا. دي مظاهر كونيه. مظاهر شخصيه ايه؟ في يوحنا اصحاح 19 يقول كده: فلما اخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. نكس رأسه وأسلم الروح. أحد الآباء بيقول إنه رب المجد يسوع لم تغتصب حياته منه بالقوة. الجملة دي نعرفها منين؟ لما قال كده لبيلاطس، لما بيلاطس بيقول له أنا عندي سلطة إن أنا يعني أحبسك دلوقتي وأخد روحك، قال له لا، قال له لو ما كانش عندك سلطة وما كانش عندك إذن من السماء انه انا ليا سلطان اني اخدها وليا سلطان اني اضعها. فاحد الاباء بيقول كده، بيقول لم تغتصب حياته منه بالقوه زي ما قال لبيلاطس، لكن سلمها بكامل حريته. طب ازاي؟ طبيا بيقولوا كده، بيقولوا ان المصلوب بيرفع راسه عشان يتنفس، لان الوضع اللي كان فيه رب المجد يسوع كان صعب. ايديه مشدوده لفوق، رجليه مشدوده لتحت، التاج الشوك كان على راسه، فوضع الجسد كان وضع مؤلم وكان وضع شده. علشان

المصلوب يقدر يرفع راسه علشان ياخد نفسه كانت حاجة صعبة أو من الصعب أن هو يتنفس. لكن الكتاب بيقول إيه؟ بيقول إنه أحنا راسه أولا، أحنا راسه أولا ثم أسلم الروح ثانيا. لو كان زي بقية البشر اللي بيموتوا كان أسلم الروح أولا ثم نكس الرأس الثانية. فالكتاب المقدس عايز يوصل رسالة ليا ولحضراتكم إنه رب المجد يسوع كان ليه سلطان على نفسه وعلى روحه، إنه يقدر زي ما قال لبيلاطس ليه سلطان إني أخدها وليه سلطان إني أضعها. فالرب المجد يسوع عمل إيه الأول؟ واحد إنه نكس رأسه وبعدين أسلم الروح، وده غير الطبيعي. عشان كده لما قائد المئة شاف المنظر ده قال إيه؟ قال حقا كان هذا ابن الله، لأن هو متعود كشخص مسؤول وشاف قبل كده القضايا وشاف قبل كده تنفيذ الأحكام، فكان بيشوف إنه الشخص يعمل إيه؟ يعني يموت وبعد كده ينكس راسه. لا، رب المجد يسوع نكس راسه الأول وبعد كده أسلم الروح. عشان كده الشخص ده يقول الكتاب إنه آمن وقال كده حقا كان هذا ابن الله. قديس يوحنا فم الذهب بيقول آية جميلة قوي، بيقول أرأيت كيف كان السيد المسيح عاملا كل ما يشاء بسلطان وبخلو من الاضطراب. كل دي علامات تقول إن الصليب مش ضعف والصليب مش علامة زي ما بولس الرسول الجهالة. وإيه الشخص ده زي ما بنسمع كتير قوي دلوقتي إنه يعني ما فيش غير الطريقة دي اللي يتمم بها الخلاص، ما كان ممكن يبقى فيه طرق تانية. لكن الآباء بيقولوا إنه دي كانت أصعب طريقة للموت وأطول طريقة للموت. كان ممكن جدا بحد السيف، كان ممكن جدا بالخنق، لكن الصليب ده فترة زي ما الكتاب كان بيقول كده 3 ساعات وبعد كده أسلم الروح ونكس الرأس. كل دي في المظاهر الشخصية. أفكركم تاني، واحد إنه رب المجد يسوع نكس رأسه وأسلم الروح. اتنين ده في المظاهر الشخصية، صرخ بصوت عظيم. تعالوا كده نفكر بشكل إنساني طبيعي. لو الشخص مشدود من الإيدين ومشدود من القدمين، قوة صراخه وقوة الصوت بتاعه هتطلع شكلها إيه؟ ضعيفة جدا، لأن الوضع ده هيخلي أو هيقلل من كمية الهواء اللي داخلة الرئة أو كمية الهواء اللي خارجة من الرئة. لكن لما الكتاب يقول كده صرخ بصوت عظيم في لوقا 23 كده، ونادى يسوع بصوت عظيم، وفي متى يقول فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم، اتذكرت مرتين، وفي مرقس برضه فصرخ يسوع بصوت عظيم. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الشخص المصلوب ده شخص مش عايز أقول مش طبيعي، لكن شخص قوي. صح العلامة الخارجية هو الصليب، لكن من وراء الصليب ده ربنا عايز يوصل ليا ولكل واحد فينا إنه الصليب ده قوة وخلاص وقوة الله العاملة في كل واحد فينا. فبيقول كده صرخ يسوع بصوت عظيم، يعني ضد الطبيعة. يبقى احنا خدنا حاجتين في المظاهر الشخصية ضد الطبيعة البشرية. واحد إنه الشخص العادي بيسلم بيموت وبعدين بينكس رأسه، مع رب المجد يسوع حصل العكس، نكس رأسه ثم أسلم الروح. والحاجة التانية إنه صرخ بصوت عظيم، عايز يقول إنه لا الصليب ولا الموت هيأثر. ليه؟ لأنه يعني زي ما قال بولس الرسول كده إيه؟ إنه الصليب ده في حياتنا هو قوة للمخلصين. زي ما بقول تاني، قائد المئة شاف الموقف بتاع تنكيس الرأس وشاف الموقف بتاع صرخ بصوت عظيم. الحاجتين دول علامات بينت لي وبينت كل الجنود اللي موجودين إنه الشخص ده شخص مش عادي، رب المجد فعلا. تالت حاجة يقول كده خروج دم وماء. شخص اللي بيتوفى أو بينتقل خلاص، يعني الدورة الدموية بتاعته بتقف، الدم بيتجلط، بيحصل له زي توقف في الأماكن بتاعة الدورة الدموية، ما بيحصلش أي حاجة تنم عن الحياة. لكن مع رب المجد يسوع بيقول كده في يوحنا 19، ولكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، أنا أسفة،

وللوقت خرج دم وماء. خلي بالكوا انه عدى وقت، يعني مش هو اول ما الرب يسوع اسلم الروح راح طعنه، لا ده بعد شويه، عشان كان بيقول الكتاب انه كان في وقت بقى خلاص هينزلوا كل الاجساد وكده، فجه واحد من الجنود وعمل الموضوع انه طعن رب المجد يسوع بالحرب، فنزل دم وماء. الدم بيرمز انه رب المجد يسوع عايز يقول لكل حد فينا انه انا فديت وانا غفرت الخطيه، والميه التطهير والمعموديه، وده احنا بنعمله في الكنيسه في سر المعموديه. هقول قصه جميله قوي عن الجندي اللي طعنه ده. القصه دي موجوده في السنكسار. بتقول الجندي ده اسمه لينجينوس، كانت عينيه تعبانه وبقاله مده بيتعالج من مرض مزمن، وكل الاطباء احتاروا فانه يعني يكون الادويه اللي بياخدها سبب شفاء بالنسبه له. فبيقول لما طعنوا بالحربة ونزل دم وماء، القصة بتقول ان نزلت قطرات من الدم والمية دي على عينه فشفته، والشخص ده اصبح بعد كده بقى مسيحي وبشر في كبدوكية ونال اكليل الشهادة. يبقى احنا خدنا مظاهر طبيعية، خدنا مظاهر شخصية، اخر حاجة مظاهر روحية. يقول الكتاب، ودي حاجات يعني جميلة وعايز اقول لما بنقعد نفكر فيها فعلا بنقول له كده لربنا انه احنا مع بولس الرسول، انه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا احنا نحن المخلصين هي قوة الله العاملة فينا. فانجيل متى صح 27 بيقول كده: وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. وبرضو الشاهد تاني موجود في مرقس، نفس اتشق حجاب الهيكل. الكتاب المقدس عايز يقول نحن من ساعة خطية آدم وحصل حجب بيننا وبين الله الآب بسبب خطية آدم، وأصبح أنه ما فيش حد يقدر يخش الهيكل. حتى في العهد القديم لما جم يعملوا الرسم والتكوين بتاع خيمة الاجتماع، عملوا قدس الأقداس ده والحجاب بتاعها، ومحدش يخش قدس الأقداس غير رئيس الكهنة، ولما يخش كان في زي يعني تجهيزات معينة بتتعمل عشان لو حصل أي ظرف لرئيس الكهنة جوه محدش يقدر يخش ليه، لكن يعرفوا يخربوا. فقد إيه كان في العهد القديم موضوع قدس الأقداس أو موضوع الهيكل ده كان حاجة صعبة جدا، وإنه ممنوع منعا باتا أي حد يخش غير رئيس الكهنة. لكن بالصليب وبقوة الصليب إنه اتشق الحجاب ده. والكتاب بيقول آية جميلة قوي، بيقول إيه؟ بيقول وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق لأسفل. طيب أنا لو أنا قاعدة أقرأ كده أقول طب ليه ما قالش من أسفل لفوق؟ ليه قال من فوق لأسفل؟ ليه ما ذكرهاش خالص، ما يقولها يعني اتشق حجاب الهيكل الاثنين وخلاص؟ لا، الكتاب المقدس عايز يوصل رسالة ليا ولحضراتكم انه لما تشق حجاب الهيكل من فوق لأسفل عايز يقول انه الله، ان الامر هيجي من عند ربنا. زي مثلا موضوع التجسد كان ممكن جدا في ناس كتير قوي تقول لك تمام ممكن ربنا وهو فوق خلاص يغفر لنا خطيتنا، كان ممكن ربنا وهو فوق يقول قد تم وخلاص، يعني ليه الخطة دي كلها؟ الخطة دي عشان ربنا عايز يقول لي وعايز يقول لك انه انا قريب، ان انا مش مكتفي ان انا ابقى فوق في السماء وانت على الارض واصدر الاوامر، انا مش بتاع اوامر، انا بتاع حب، انا بتاع قرب، انا بتاع علاقة شخصية معاك. فلما قال انه اتشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق لاسفل عايز يوصل انه الله هو المسؤول، ومش بس كده، وعايز يقول كمان انه سكة اتفتحت. لما قلنا انه موضوع في العهد القديم كان موضوع لما كانوا بيعملوا خيمة الاجتماع في اللي هو القدس وقدس الأقداس وخارج المحل، القدس الأقداس ده كان ليه احتياطات رهيبة، ما يخشوش غير رئيس الكهنة، ولما يخشوا في احتياطات معينة عشان لو حصل له حاجة جوه ولا انتقل ولا بتاع ما حدش يخش خالص، كانوا بيربطوا رجله بحبل كده عشان لو حصل أي حاجة يشدوه. من كتر ما كان الأمر ممنوع منعا باتا انه حد يقرب ولا يخش قدس الأقداس، لكن بالصليب حصل ايه؟ لما اتشق حجاب الهيكل والسكة اتفتحت وبقى فيه رايح جاي انا وهو. عايز اقول انه الامر ده بتاع شق الهيكل يرد على كل
أفكار خبيثة إبليس بيحطها.

في ذهني او في انه ده ربنا بعيد، ده ربنا فوق في السماء، بقى معقول ربنا هيسمع لنا واحنا الوحشين؟ ربنا هيسمع للقديسين وهيسمع للناس الكويسه والناس اللي بتنفذ الوصيه، لكن انا الشخص البعيد ربنا. هو لما الكتاب قال ان انشق حجاب الهيكل الى 2 من فوق الى اسفل

ومش بس كده، وبقى لي قدوم زي ما بولس الرسول كان بيقول في رسالة من الرسائل، فيقول لك كده إذ لنا ثقة إيه وقدوم نتقدم إلى عرش النعمة. طب أنا هتقدم إزاي لعرش النعمة؟ ده رئيس الكهنة اللي كان بتقع عليه القرعة عشان يخش كان ليه احتياطات يعني مشددة جدا. أنا البني آدم العادي اللي لا واخد رتبة كهنوتية ولا واخد رتبة كنسية ولا واخد أي حاجة، أقدر كده أخش وأتقدم لعرش النعمة؟ آه تقدر تتقدم بعرش النعمة. ليه؟ بمفعيل قوة الصليب، إنه بالصليب اتشق حجاب الهيكل من فوق لتحت واتفتحت السك. أحد الأباء بيقول تأمل جميل قوي في الحتة دي، بيقول بالصليب فتح لنا باب ما كانش لينا حق أبدا فيه. بالصليب فتح لينا باب ما كانش لينا حق أبدا فيه لما قلنا انشق حجاب الهيكل. إيه تاني مظاهر روحية؟ يقول كده قيامة القديسين بعد ما انشق حجاب الهيكل والصخور اتشققت والأرض تزلزلت، يقول لك كده إيه وقام قديسين واتفتحت القبور. ايه قيامه القديسين دي بقى؟ يقول لك كده والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينه المقدسه وظهروا لكثيرين. ايه معناها ايه؟ عربون، عربون ليا وليك، عربون الانتصار، ان القديسين دول او الناس دول مش هيبقوا على طول موجودين في القبر، لا ده هيبقى فيه قيامة وهيبقى فيه حياة أخرى وهيبقى فيه سماء. زي ما الكتاب بيقول إنه رب المجد يسوع بعد ما أسلم الروح كرز للذين في السجن، حتى الناس اللي ماتت على رجاء من العهد القديم لغاية يوحنا المعمدان، الرب يسوع نزل وكرز ليه من أول آدم لغاية يوحنا المعمدان. عايز يقول إيه؟ عايز يقول حتى الناس اللي ماتت على رجاء يعني إيه؟ يعني ما كانش لسه قدامها حاجة، يعني لا كان في تجسد ولا كان في معمودية ولا كان في السيد المسيح على الأرض ولا بشارة ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها، كلها كانت حاجات هم صدقوها وأمنوا بيها زي ما بولس الرسول قال في رسالة عبراني. لكن لما حصل كده وقوة الصليب اتفتحت القبور وحصل إن القديسين قاموا وبيقول لك كده وراحوا بشروا للناس في المدينة. برضو في حاجة كمان الكتاب المقدس عايز يقول ايه من وراء إقامة القديس، عايز يقول ليا وليك انه بالصليب اخر عدو يبطل اللي هو الموت، رب المجد يسوع انتصر عليه. يقول كده في كورنثوس الاولى لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. اخر عدو يبطل هو الموت، اخر عدو يبطل هو الموت. كمان ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. احنا دايما في حياتنا يعني اول ما بتحصل حالة انتقال او وفاة يعني زي ما يكون إيه الامل راح او الرجاء خلاص او خلاص ده رايح القبر، يعني معقول هيقوم. لكن قيامة القديسين دي عايزة توصل رسالة انه بالصليب اصبح الموت ده تحت رجلينا، أصبح الموت ده مجرد زي ما احنا بنقول في القداس ده إيه؟ ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. أنا بتنقل من مرحلة بتاعت الأرض وبتاعت الجسد وبتاعت أمور العالم وإلى آخره إلى حرية مجد أولاد الله إن أنا أبقى فوق في السماء. فحتى الموت زي ما بيقول الكتاب كده ساعات الواحد بيبقى خايف، ناس مثلا واحد يقول لك إيه أنا خايف من الموت، أنا مش عارف هروح فين، أنا التعب اللي عندي ده بيقولوا يعني أخرته مش كويسة وكده. أمل النهاردة ورجاء بالصليب إنه يعتق الذين بيقول لك كده بسبب الخوف من الموت أعتقهم وإداهم الحرية. الصليب إعلان للقوة لمين؟ للناس اللي كانت واقفة، يعني مش اليهود. يعني حاجة الواحد لما بيقرأ الأحداث دي بيستغرب جدا إن الناس الرومان اللي هم ما لهمش أي صلة باليهود ولا بالناموس ولا بالوصايا ولا بأي حاجة، يعني في وقت الصليب دول واقفين ودول واقفين، دول أمنوا وصدقوا ودول يقول الكتاب كده استهزأوا بيه وكانوا يعيرانه وكانوا بيقولوا له انزل وإحنا نأمن بيك، آه ده بيكلم إليا. يعني عايز أقول لنا كلنا إنه ما تحطش مستواك الروحي ولا قامتك الروحية ولا بعدك أو قربك علامة إن ربنا بيحبك أو لأ، أو إنه يبقى في قوة الله العاملة فيك أو لأ، لأنهم ناس كانوا بعاد جدا
وناس كانوا رومانيين وما لهمش دعوه بينفذوا قوانين وبين

نفذوا أحكام حصل إيه؟ لما شافوا كده يقول لك بالحق كان هذا ابن الله ومجدوا الله الله. والناس الثانية اليهود اللي ليهم الناموس والاشتراع زي ما بيقول بولس الرسول وهو إلى أخره كل ده، ويقول الكتاب إن دول ما أمنوش ودول أمنوا. فعايز أقول لك كده إنه يعني لو أنت حاسس إن أنت بعيد أو مش مستحق أو أنا كسر وصايا أو أنا بقالي مدة مثلا مش بروح الكنيسة، يكون وقت النهاردة إنه بالصليب وتقف قدامه وتقول يا رب أنا مش عايز أبقى زي اليهود، أنا عايز أبقى حتى زي الرومانيين اللي وقفوا لما شافوا كل المجد ده أمنوا وصدقوا إنك ابن الله. بيقول كده في إنجيل متى الإصحاح 27 يقول كده: وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا إيه؟ حقا كان هذا ابن الله. يا الناس اللي كانت من شوية واقفة وبيصلبوه وبيرفعوا على الصليب ويربطوا إيده ورجله وإلى آخره، يقفوا دلوقتي ويشهدوا إن هو ده ابن الله اللي كانوا شايفينه، اللي كان بيخدم في الهيكل وبيقيم أموات وبيهدي الرياح وبيشفي أمراض وإلى آخره، واقف كده كل اللي يشوفه يعني يقول مثلا لو أنا واقفة أقول الله يكون في عونك، يا ده الصليب صعب قوي، يا ده المسامير شديدة قوي، يا أنت إزاي مستحمل ده الواحد مثلا بيتخدش خدشة كده بتبقى يعني يبقى الدنيا تعبان جدا، وأنت كل ده فيك، لكن يقفوا في الآخر ويشهدوا أنك أنت ابن الله، قوة الصليب. طيب أنا بقى قريت كل الحاجات دي وتعزيت بيها، أعمل إيه؟ أقفل الإنجيل وأقول خلاص الحمد لله أنا قريت الإنجيل النهاردة واتبركت، ولا مطلوب مني حاجة أعملها علشان الأمر ده بتاع الصليب وقوة الله العاملة فيا فعلا تبقى حياتية، يبقى سلوك يومي وحياتي بالنسبة لي، وأختبر يعني إيه قوة الصليب. واحد، أقرأ الآيات دي بس مش قراية جرايد، أقرأ مثلا حتة والأرض تزلزلت والصخور تشققت. أيوة رب أنا عندي جوه قلبي في صخور كتير قوي محتاجة رب إن هي تتفتح علشان الدنيا جوه تشم هوا، بدل ما الدنيا كتمة وبدل ما الدنيا ريحتها وحشة وبدل ما جوه قلبي مقفول على طول، افتح يا رب أنا عايزة أفتح ليك قلبي، أنا عايزة يا رب أفتح كل الأبواب المقفلة، أنا عايزة أفتح كل الدواير اللي قفلتها بسبب جروح بسبب مشاكل بسبب إحباط بسبب خطايا بسبب أفكار من إبليس، أفتح يا رب كل ده. فما نقراش لمجرد القراية، لكن كل حاجة أراها وأقول بص، ومثلا أنه أقام من الموت، يعني معنى كده الموت اللي أنا كنت خايف منه والموت اللي لما بشوف ناس منتقلة وروح أحضر الجنازة بتاعتها أبقى راجعة مكتئبة ومتضايقة وعندي شعور كده بحزن، لا الموت أصبح بالنسبة لي معبر أو أصبح بالنسبة لي كبري من حياة الأرض لحياة السماء المجيدة. فمهم قوي وإحنا بنقرأ ما نقراش إيه كما لقوم عادة أو قراية جرايد، لكن أقرأ وأتأمل وأفكر وأشوف إيه اللي أنا ممكن يعود عليا من الكلمات دي. تاني حاجة أقول له يا رب أنا مصدق، أنا مصدق أنك تقدر تعمل كده، مصدق أنك اللي أنت عملته من 2000 وشوية سنة تقدر تعمله النهاردة في حياتي، أنه الحاجز اللي أنا حاسة بيه بيني وبينك أو البعد اللي إبليس بيضحك عليا بيه ويقول لي أنت بعيدة وأنت كسرة وصية وأنت كذا وأنت كذا، أقول له لا، رب المجد يسوع بالصليب كسر وشق حجاب الهيكل من فوق لتحت، يعني من عنده الأول، بس كل مطلوب مني أفتح قلبي وأتجاوب مع الكلمات دي. ايه كمان اقول يا رب؟ انا عايزه اودع حياه الضعف دي والخزي اللي ابليس كل شويه يرميه عليا ويقول لي انت وحشه وانت مفيش فايده منك، لا قوه الصليب دي موجوده، قوه الصليب دي من ساعه احداث الصليب لغايه يوم القيامه لينا كلنا او انتهاء هذا العالم، هتفضل قوه الصليب موجوده لانها خارجه من اله حي الى الابد. ربنا يدينا نعمه انه في حياتنا يكون الصليب قوة مش جهلة، ليه كل المجد، آمين.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، كتير حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس، نفسي

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نجاوب اليوم على سؤالين. تعالوا مع بعض نشوف السؤال الأول. السؤال الأول بيقول: المسيحيين كلهم بيأمنوا إنه المسيح هو ابن الله، تجسد من السماء ونزل عشان يفدي البشرية. حتى لو مش كل الناس عايشين

0: بأحسن طريقة وبأقدس طريقة، لكن منقول إن الله رحيم ورؤوف. سؤال: إلى أي مدى تتخيل وتتخيلي إن كل المسيحيين رح يطلعوا على السماء؟ تعالوا مع بعض، معاكم 20 ثانية تعطوني الجواب. لو أنت بتقول إن كل المسيحيين رح يروحوا على السماء، تعطيني نسبة 100%. بس لو أنت بتقول ولا حد من المسيحيين رح يطلع على السماء، بتعطيني 0%. ولو بتقول شوي منهم أو كتير منهم، تعطيني نسبة 25 أو 75. أوكي، فكروا بليز بالإجابة، ورح نضغط على الزر كمان 10 ثواني. أوكي، تعالوا مع بعض نشوف إجاباتنا، نضغط مع بعض. أوكي، عنا 3 إجابات بتقول إنه مش كل المسيحيين أو نسبة قليلة من المسيحيين هم اللي رح يطلعوا على السماء، بينما نرمين أعطتنا نسبة 75 بتقول معظم المسيحيين رح يطلعوا على السماء. تعالوا نسمع رأي نرمين وبعدين نسمع رأي كل واحد تاني.
1: وأنا شايفة إن أغلبية المسيحيين ممكن يخشوا السماء، بس في بعض منهم يعني بيتظاهروا إن هم متدينين أكتر. يعني ممكن حد يجي ينصحك ويقول لك انت لازم تيجي الكنيسه، انت لازم وهم ممكن يكونوا هم بيروحوا الكنيسه ومواظبين، بس مش بيعملوا كل حاجه كويسه. يعني في حاجات كده هم بيتداروا ورا الدين فيها.
0: اوكي، وهي نسبه تقريبا ربع المسيحيين انت بتقولي، والربع ده خبيث. اوكي، تعال نسمع راي روز.
2: مش معظم الناس هيدخل السماء لان هم عايشين في الخطية، وهم عارفين إن هي خطية مستسلمين ليها يعني، بس مش يعني مش كلهم هيدخلوا السماء، إن هم مش في بالهم خالص يعني، مش فارقة معاهم سماء أو نار كده يعني.
0: وأنت حاسة إنه هدول أغلب المسيحيين هم اللي مش فارق معاهم؟ أوكي، نسمع رأي مارك.
3: لا، أنا رأيي مختلف شوية. هو في آية أنا مش فاكرة النص بتاعها بالظبط، بس بتقول فيها معناه يعني إن الأيام ديت الأيام الأخيرة لو متأثرتش يعني ممكن عدو الخير يضل المختارين كمان. فأنا شايف إن إحنا أصلا في الطبيعي دلوقتي إحنا مش يعني إحنا مأمنين، لكن لازم يكون في إيمان وأعمال كويسة محترمة تسند الإيمان دوت، زي الزيت اللي في المصابيح بتاعت العذراء حكيمات والعذراء جاهلات.
0: أوكي، تامر، تعالوا نسمع رأي تامر.
4: أنا فعلا بأيد رأيهم، لأن هي زي ما الكتاب المقدس قال إن الباب الواسع هيدخل منه ناس كتير، اما الباب الضيق هو طريق المسيح. عشان كده الناس اللي هتدخل منه ناس قليله جدا، وده الوضع اللي احنا شايفينه حاليا. يعني ممكن تخش كنيسه ليله العيد تلاقي ناس كتير جدا في الكنيسه، انما كام واحد فيهم رايح بهدف انه يحضر القداس فعلا؟ كام واحد فيهم رايح لربنا؟ كام واحد فيهم رايح ليسوع؟ قليلين جدا جدا صدقيني.
0: صدقك. اوكي، تعالوا نسمع مع بعض تعليق على الموضوع.
5: هل كل المسيحيين هيدخلوا السماء؟ أنا رأيي لا، لأنه مين هو المسيحي اللي يستحق أنه يدخل السماء؟ هل هو واحد مكتوب على بطاقته أنه هو مسيحي؟ ولا هو الشخص اللي بيؤمن بالرب يسوع واللي بيؤمن بميلاده وموته وقيامته؟ رب يسوع قال في الكتاب المقدس أن مش كل حد هيطلبني يقول يا رب يا رب هيدخل ملكوت السماوات، لكن اللي هيعمل أو اللي هيفعل الأفعال الحاجات اللي بيقول عليها أبي الذي في السماوات. الاختيار لينا، هل انت عايز تبقى مسيحي بس على البطاقة او على الورق او بالكلمة او لانه الاهل او العيلة مسيحيين، ولا هل انت مسيحي فعلا وتستحق انك تدخل ملكوت السماوات بافعالك بتصرفاتك بحياتك وبإيمانك بالرب يسوع؟

0: سؤال حلقتنا الثاني بيقول:
1: إلى أي مدى بتميل لتنظيم وقتك حتى تعمل أشياء مفيدة في اليوم؟ ولا بتحاول تعمل أي شيء عشان تقتل الوقت خصوصاً في أيام الإجازة؟ لو أنت بتقول إني بعمل أي شيء عشان أقتل الوقت بدك تعطيني إجابتك 100%، بس لو أنت بتقول لا بعمل أشياء مفيدة وبميل لتنظيم وقتي وما بقتل وقتي، يبقى أنت بدك تعطيني صفر. وطبعاً 25 يعني شوي هيك شوي هيك، 75% يعني أنا تقريباً بقتله. أوكي، فناخد 20 ثانية نفكر بالسؤال وبعدين ناخد إجابات. أوكي، تعالوا مع بعض نشوف إجاباتكم. تامر بتقول إنه أنت بتقتل وقتك، بتعمل أي شيء. رح نسمع عن يومك في الإجازة كمان شوي. مارك ونرمين لا مستفيدين بالوقت يعني تقريبا كويس. وروز عم بتقولي تقريبا تعمل أي شيء وقت الإجازة عشان تقتلي وقتك. طب تعالوا نسمع عن يوم تامر. تامر اشرح لنا يومك في يوم الإجازة.
2: أنا أصلا بشتغل شغل مش ثابت. فالشغل اللي مش ثابت بيجي مثلا مرة في الشهر، ممكن مرتين، ممكن أكتر، ممكن مرة كل 6 شهور. فأنا بطبيعة الحال قاعد، أنا مفيش دراسة، أنا كده كده قاعد في البيت. فبنام مثلا الساعة 5 الصبح، بصحى الساعة 4 الظهر، أفضل قاعد أتفرج على التلفزيون لغاية ما الساعة تيجي مثلا 9 بالليل. أنزل أقف مع أصحابي مثلا في الشارع، أو لو هنخرج نروح في حتة نخرج، ونرجع بالليل متأخر 5 الصبح عشان أنام، عشان يتكرر نفس اليوم طول الأجازة.
1: حلوة أوي. طيب روز اشرحي لنا عن يومك في الإجازة.
3: بصحى الصبح، بنام متأخر طبعا،

0: وبصحى الصبح بقى على الساعة 2، 2:30، 3 بفطر طبعا. وبعد كده أنا بخدم في الكنيسة، فعندي أوراق بقعد أخلصها. بعد كده بنزل على الكنيسة على طول، وبعد كده برجع بالليل متأخر، برجع أنام.
1: تصحي متأخر.
0: اه كل يوم.
1: طيب مارك، كيف انت وضعك احسن من تامر وروز؟
2: هو الفكرة مش تنظيم وقت قوي، بس يعني انا اوريدي بضيع وقت، لكن مش اللي بيجي في دماغي بعمله. يعني على الاقل منظم جزء من اليوم كبير، يعني من اليوم، والباقي بتاعي مفيش مشاكل فيه. يعني زي مثلا النهارده عندي اجتماع، بعديه عندي مثلا حاجه فلانيه، بعديه هقابل اصحابي، حتى لو هقابل اصحابي اخرج، فده انا معتبره تنظيم وقت.
1: محدد له وقت مش عشوائي، يعني يومك مش عشوائي، انت عارف انه في صبح فترة مفيدة بتعمل فيها اشي مفيد، وبعدين ممكن انك تطلع مع اصحابك، هاي فترة او فقرة من ضمن يومك انت حاسب لها حسابها.
2: واكيد طبعا، يعني اكيد في وقت بيضيع في النص كتير، بس يعني بيبقى اللي هو الوقت الواقع اللي في النص، يعني مش الدنيا مش سايبة، يعني بيبقى متنظم، بس ده واقع كده غصب عني. يعني
1: اوكي.
3: طب ما اتكلمنا عن ايه الفرق ما بين يومك ويومي، على الرغم ان انا اديت 100% وانت اديت 25%.
2: يومك
3: انت قلت نفس تقريبا اللي انا قلته، يعني انت بتنظم كل اللي انا بعمله. يعني انا ما بنظمش، انا بنام طول اليوم واخرج بالليل طول الليل، وانت قلت نفس الكلام بس في تنظيم. طب ايه الفرق؟
2: لا، انا ما قلتش نفس الكلام في تنظيم. يعني اللي انت قلته ده كويس خالص، بس انا حاطه في نص يوم التاني. انا سي الصبح دلوقتي انا عندي تريننج الصبح كل يوم، فده مبدئيا واكل لحد الساعه 6، فانا يومي بيبدا الساعه 6. اللي انت بتعمله الصبح الساعه 9 وبتعمله 10، انا ببتدي اعمله الساعه 6.
1: لا، هو بيعمله الساعه، هو بيبتدي يوم الساعه 5 لما انت تخلص يعني التدريب بتاعك، هو بيبتدي يومه هناك. لما
2: انا اخلص بقى، يعني بيبقى طبعا خلاص نص اليوم خلص الصبح، الساعه جت 6 خلاص. فلو عندي اجتماع او عندي اي حاجه، مثلا سي من 7 ل 9 او من 7 ل 10، اي حاجه، خلص اليوم خلاص، انا ما قداميش غير ساعتين.
1: شفت الفرق؟ طيب نرمين، نسمع نرمين كيف تنظم يومها.
4: وانا يعني ساعات لما بيبقى عندي انترفيو او اي مشوار او حاجات كده، ممكن بفكر نفسي بكتب ورقه كده احطها في شنطتي في الجيب من بره، فبصحى عادي بفطر وانزل اجيب طلبات في البيت، عشان انا ومامتي يعني واخواتي، بس انا اللي بنزل اشتري يعني عشان ماما مش بتنزل. وبصحى واعمل الاكل بتاع الغدا، وبعدين اصلا اليوم بيطير يعني ما بلحقش انظمه اساسا. وممكن لو فاضية بقعد اتفرج على التلفزيون، وانزل بقى المشاوير وارجع انام.
1: حلو. انا بتمنى مشاهدينا ان معظمكم يكون مش زي تامر. رح نسمع هلا تعليق عن تنظيم الوقت، خليكم معنا بليز.
5: الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك، واحنا بندور على قتل الوقت. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هل عمرك فكرت ان الوقت ده وحدات من عمرك اللي بيروح منها مش بيرجع تاني؟ هل انت سايب نفسك كده اللي يحصل يحصل، من غير نظام، من غير ترتيب، من غير تخطيط؟ تصحى الصبح واحد عدى عليك، يلا بينا نعمل الحاجة الفلانية، يضيع فيها ساعتين ثلاثة أربعة ما تفرقش؟ ولا انت حاسس فعلا انه حياتك ليها قيمة، وان الحاجة اللي بتعملها بتضيع فيها ساعة او اتنين او تلاتة بتديلك شبع داخلي ورضا عن نفسك؟ تفتكروا الوقت ده مش مهم زيه زي الموهبة والفلوس والصحة؟ تخيلوا معايا كرسي ليه 4 رجلين، وقت وصحة وموهبة وفلوس. لو الوقت ده مش موجود، كرسي هيفضل واقف وثابت مطرحه ولا هيقع؟ يا ريت الوقت اللي بيروح ده بيرجع، او ممكن يتعوض. الوقت اللي بيروح ما يتعوضش. فكر في الحكاية دي، انت لسه قدامك وقت.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجة جديدة، فاخد خطوة لاني فهمت حاجة عمري ما فهمتها قبل كده، فتبقى الخطوة حقيقية وتعيش، مش انه عايزني انفعل عاطفيا لان الخطوة مش هتعيش، ولا عايز يأنب لي ضميري فبقى عايز اسكت ضميري، عايز اعمل الصح، دي مش طريقته خالص. في آية مميزة قوي في العهد القديم في سفر أرميا صح 3 عدد 1، اقرا معايا بقى. بص: اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر. لو واحده كان جوزها متجوز وبعدين طلقها فراحت اتجوزت واحد تاني، السؤال هل يرجع اليها بعد؟ وعلامه استفهام، ده ربنا اللي بيكلم، هو بيقول هل ينفع ترجع له؟ بعدين بيكمل: الا تتنجس تلك الارض نجاسه؟ يعني مش دي لخبطه ان هي اتجوزت واحد وبعدين اتطلقوا وبعدين راحت اتجوز واحد تاني، لو رجعت مش دي مهزله، ما ينفعش تحصل. وبعدين بيكمل يقول ايه: اما انت فقد زنيتي باصحاب كثيرين. يعني مش ان اتطلقنا وانت رحت اتجوزتي واحد، لا، انت ارتبطتي بده وجوزتي ده، ما بقاش ينفع خالص انك انت ترجعي لي اكتر من اللي اتجوزت واحد بعد ما سابتني. وبعدين بيكمل بيقول ايه، بيقول لكن، لما تلاقي لكن ركز انه هيقول كلام عكس المتوقع، عكس مجرى الكلام كده في الآية: لكن ارجعي إلي يقول الرب. أنا ببص على الآية دي بحس إن فيها قلب ربنا، وبيقول إيه؟ أنا عارف إن عمليا أنت ما ينفعش تجيلي خلاص، أنا عارف إن عمليا واقعيا رسمي أنت ما ينفعش تجيلي، في حاجة في اختياراتك، في ظروفك، قرار أنت عملته، حاجة أنت عملتها، حاجة في وضعك تخليك ما ينفعش تيجي، ما ينفعش تيجي، كأنك اتجوزتي واحد تاني، عملت خطوة تخليك ما ينفعش تيجي، وهو بيقول لكن برضو ارجعي لي. فارق معايا الجمله لكن ارجعي الي يقول الرب، فارق معايا ان هو خلى ارميا يقولها، راح قطع كده على ارميا: ارميا روح قول لفلان، روح قول للمجموعه دي، قول للشخص ده، قول للبنت دي، قول للولد ده، هي مش عارفه تسمعني فانا هبعت لها مرسال، هبعتك انت يا ارميا، روح قول لها ايوه انا عارف انه ما ينفعش بس انا بقول لك برضو ارجعي لي. ما توقفش بعيد، ما تصدقش انه ما ينفعش، ما تصدقش اللي ربنا بيقولك انا عارف انه صعب، انا عارف انه عمليا صعب.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتوا لنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: في موسم نصرة مختلف على أولاد الرب بينسكب بالنعمة في الزمن ده، موسم نصرة، والنصرة دي نازلة بنعمة بنيران تستقر على رأس الكنيسة، على رأس كل واحد واحدة واقفين في المكان لاستقبال هذه النعمة. في موسم انتصار، فأنا بحط الكلمة بس بحطها على حياتك، في حاجة كلمة اسمها نصرة وانتصار في حياتك الروحية، بتنسكب بالنعمة بنار الروح القدس اللي انت بتستقبله، بيستقر على رأس كل واحد واحدة زي ما استقر في أعمال اتنين وملى الكنيسة كلها بنار. اختبار جماعي الكنيسة كلها اتولدت بنار، اختبار شخصي كل واحد

تلامس مع النار وكل واحد انتصر. في اختبارات مختلفة مميزة عن باقي الشارع، ما تتلخبطش. اختبارات الشارع مش اختباراتك، اختبارات الأخبار مش اختباراتك، اختباراتك واختبارات السماء المفتوحة فوقيك اللي من خلالها السماء تتحرك على حياتك. هذا الإيمان، هذا الوقوف في المكان بيتحطك في مكان استقبال نعمة النصرة اللي كلنا هنتحرك فيها في الزمن اللي جاي. ما خدتوش بالكم من كلمة كلنا؟ كلنا هنتحرك فيها في الزمن اللي جاي، لأنها نعمة. لم يكن عاثر فين؟ في وسطهم. أن كلنا نتحرك في نصرة. وأنا عايز أرفع إيماننا للاختبار الجماعي اللي بيضم الكل، حتى بدون دخول في تفاصيل، بيضم الكل، لأن في كل الكل دول، كل من يستقبل النعمة، كل من يضع نفسه أمام النعمة، بتحط قدام الإمكانية أن يتحرك في نصرة مش طبيعية، تحت سماء مش طبيعية، بقوة مش طبيعية تؤثر على الطبيعي. أي حاجة السماء بتسكبها هي مش طبيعية، مش من الأرض، مش تحت قوانين الطبيعة والأرضية الجاذبية. أي حاجة بتنسك من عرش النعمة هي بتكسر قوانين الطبيعة، لأنها نازلة من فوق. الذي يأتي من فوق هو إيه؟ برافو عليكم، بتحضروا اجتماعات غريبة، حافظين آيات غريبة. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. وكل ما السماء بتتحرك على أرضك، كل ما توقع اختبارات معجزية على حياتك، لأن المية اللي محركاها السماء، الجملة المشهورة من زمان، مية اللي محركاها السماء مية مليانة معجزة. كل من يتقابل مع مية محركاها السماء كان بيشفى. كل من يتقابل مع مية محركاها السماء نصرة وغلبة وانتصار ودحرجة عن أحزان، عن أفكار، عن بينتفض من الحتة دي، بيخلع عنه الثياب القديمة، بيخلع عنه الصورة القديمة والنفسية القديمة والأصنام القديمة، بتقع بسهولة. فثق تماما كده كده، تعملها كده تقع. الحاجات اللي انت بقالك سنين طويله مجرد انك تعملها كده تقع، لانها هو هشه، هي من ورق، هي ليست لها قوه في حضور الملك والنعمه المنسكبه على حياتك. فكل امور كانت منظرها كبير، كل جوليات كان منظره عالي، كنت بتهتف وتطلع تجري منه. جاء وقت حصاص صغيره توقعه، جاء وقت نعمه على حياتك توقعه. في مسحه نصره بتنسكب على اولاد الرب في هذا الزمن غير مسبوقه، لان ده زمن انتقال لشعب الرب، فلا ينحصر في ضعفاته، لا ينحصر في امور قديمه، فلا يرجعن بعد الى الحماقه. ليه؟ لان السماء والارض بيتلاثما. عارفين المزمور ده؟ لما السماء والأرض بيتلاثما لا يرجع الشعب إلى الحماقة، يعني الأمور القديمة ما لا يعود لها ذكر. ارفع إيمانك معايا، في نعمة أن الأمور القديمة لا يعود لها ذكر، في نعمة على حياتي وعلى حياتنا كلنا. لا عاثر في وسطهم، الأمور القديمة لا يعود لها ذكر، لأن في نعمة بتنسكب. فلا يرجعن بعد إلى الحماقة، لأن السماء والأرض بيتلاثما، البر والحق بيتقابلا. أمين. ففي نقلة نصرة، كلمة نصرة كلمة مهمة جدا في هذا الموسم على حياة الكثيرين هنا. أيا كان ما يحدث حواليك، في نصرة على حياتك. هذه النعمة بتشمل نعمة كمان في حالتك، وأنا دخلت على مشاركة النهاردة، في حالتك الكهنوتية. في نعمة بتنسكب عن حالتك الكهنوتية. ولو كلمة منظرها هشرحها لك بعد دقايق، المفروض تكون أنت عارفها في هذا العمل الروحي، لكن احتياطي بس خليني أوضح لك. هي نعمة في حالة وقفتك قدام الرب الشخصية اللي بتنقل انتصاراتك الخارجية. في نعمة بتنسكب على حالتك الكهنوتية، لأن تغير الموسم هو نتيجة أو بيستلزم أو بيسكب معاه نعمة لتغير حالتك الكهنوتية. هي حالة وقفتك قدام الرب، مش بس وقت خلوتك، لكن حالة وقفتك قدام الرب بصورة عامة. إليا وإليشع مسحتهم ونيرانهم بتنسكب في هذا الزمن. بالمناسبة أول ثلاث شهور من هذا الموسم اتملي من مسحة إليا وإليشع. أول ثلاث شهور في هذا الشهر، في هذه السنة، اتملي بالمسحة بتاعت إيليا وإليشع.
مسحة إليه ليشع مسحة نارية، مسحة سرعة، مسحة حركة جاية من نقلة في الكهنة.

الجنود بتاعهم الإعلان بتاعهم حي هو الرب، لازم نوقف أمامه. دي حالة كهنوتية، لأن الكهنوت هو حالة وقفة قدام الرب. تقولي ما كانوش كهنة، أقول لك كلمة كهنوت يعني ناس بتقف قدام الرب تقدم عبادة. في العهد الجديد هقرا لك آيات حالا، هو كهنوت المؤمنين في وظائف، في طوائف عندها وظائف كهنوتية، دي وظيفة. لكن حالة المؤمنين عندهم حالة اسمها حالة كهنوتية. يعني إيه؟ حالة عبادة، حالة قلب مرفوع إلي وإليشع، حي هو الرب اللي احنا واقفين أمامه، نخدمه بقى خدمة مرضية بخشوع وتقوى، بنقدم عبادة وقلوب مرفوعة ناظرين وجهه بوجه مكشوف بنتغير. هي حالة قلبية وفي نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، بيؤدي إلى تغير حالة خلوتك، حالة وقفتك في البيت، حالة وقفتك الروحية في وقت حتى في وسط المواصلات، في وسط العربية، في وسط الظروف، في وسط أي حاجة، في تغير في حالة الحالة الكهنوتية لقلبك، حالة السكنة النارية اللي الكهنة واللويين كانوا بيخشوا فيها في قدس الأقداس، والأجواء بتتغير جوه القدس، المنظر متغير، النار اللي خارجة من المنارة وإعلان خبز الوجوه أو خبز الحضور وذبيحة المذبح البخور اللي حاصل في القدس، حالة كهنوتية متغيرة جدا. وحالة الكهنوتية في قدس الأقداس أعمق وأعمق، هنخش هنحكي مع بعض ببساطة. وبالتالي في نعمة تنسكب على حياتنا في هذا الزمن من أجل نصرة اللي خارجة. ومرة تاني إليا وإليشع، حين هو الرب اللي نواقف أمامه بيؤدي إلى سرعة أسرع من مركبة أخاب، بيؤدي إلى نار بتنسكب ونهضة بتنسكب، بيؤدي إلى إلى إلى استعلان للرب، بيستعلن في وسط شعب الرب، الرب هو الله كل الشعب قال. وبالتالي عايز أشجعك على نفسك، ما أعرفش أكيد مع أول السنة الناس كده بتشجع أن أقرأ في الإنجيل، يبتدوا في تكوين ويقفوا في نص ولا حاجة، أوعى تعمل كده. ممكن مش عايز اخش في الحته دي، بس ممكن ربنا يقودك للسفر ورا يعني سفر ورا سفر ورا سفر، ويقودك لاسفار ما قريتهاش بقالك فتره. في اسفار كنوز ما اعرفش انتوا بتقروها ولا لا، زي سفر العدد، زي عبرانيين لو ببص عهد قديم او عهد جديد، زي اخبار الايام 1 و2 جمال. دي أسفار جميلة، أنا بنكشك، بس بنكش روحك لو أنت بتقف عند سفر التكوين وتقرأ بقى فلان خلف فلان خلف فلان وتقوم إيه سرحان. لو بتمر بهذه المحطات في أسفار، خلي الروح القدس يكلمك وتمشي من سفر إلى سفر. أمين. كتاب جميل، عندكم خبر كتاب ده جميل؟ كتاب ده جميل جدا، مليان نعمة، مليان نعمة، مليان نعمة، ومنه بتنسكب نعمة، لأنه تنسكب النعمة من إيه؟ من شفتين الروح القدس، من شفتين يسوع اللي في الكلمة. تعالوا نقرأ آيات بطرس الأولى الإصحاح الثاني، آيات معروفة، كونوا أنتم أيضا مبنيين، هللويا، حجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة. خلي بالك أوقف نفسي وأكمل قراية، بس ده كل شعب الرب، دي كنيسة الرب كلها مبنية، حجارة حية، بيت روحي، كهنوت مقدس. إذن ده كهنوت غير وظائف الطائفية أو وظائف كهنوت في طوائف، ده كهنوت المؤمنين. مفيش شاشات النهاردة؟ هتطلع بتستوي؟ استوت. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، ده كلنا، بيتا روحيا، وإيه؟ كهنوت مقدس. إذن أنا بس بسفلت حاجة لما أقول لك حالة كهنوتية لحضرتك، دي مش حاجة غريبة، ده الرب يتكلم عن كهنوت المؤمنين. يعني كهنوت المؤمنين يعني كل مؤمن بيخش إلى هذا المكان لنا ثقة بدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع، عشان تقدم ذبائح روحية، تقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة، ذبائح روحية أمام الله، عبادة وعية، عبادة فهمة أنت واقف فين قدام الرب، كهنوت مقدس. رجاء أن نكون متفقين مع بعض أن في حاجة اسمها كهنوت المؤمنين. حضرتك وحضرتك روحك تكهن قدام الرب كل مرة بتخش قدامه، كل مرة بترفع قلبك قدامه. وأرجو أنه ده ما يكونش في الاجتماعات فقط، أو أتوقع أو أطلب أو أجزم.

أؤكد أو أصر إن ده ما يكونش في الاجتماعات فقط، إن روحك الكهنوتية دي حالة. الكاهن في العهد القديم، وده مش موضوعنا، الكاهن في العهد القديم ما كانش بيبقى كاهن في بعض أحيان وبعد كده يروح البيت يبقى مش كاهن. أنت كاهن لأنك أنت هيكل، وكل هيكل له كاهن، ولو أنت الهيكل أين تهرب من كهنوتك؟ لو أنت هيكل الرب أين تهرب من كهنوتك؟ فأنت كاهن طول الوقت لأنك هيكل طول الوقت، وانت نايم وانت صاحي وانت بتاكل وانت بتربي ولادك انت تكهن للرب لانك انت هيكل للرب، انت تمثل الرب امام الناس. والكاهن كان بيمثل الناس امام الرب ويمثل الرب امام الناس، انت هيكل للرب. فاين تهرب من حالتك الكهنوتيه؟ لان كل هيكل له كاهن، وانت كاهن هيكلك، وان لم تكهن في هيكلك المياه ما بتتحركش في هيكلك، والسماء مش بتلمس هيكلك، لأن الكاهن هو البوابة اللي ما بين السماء والأرض. الكاهن هو اللي بيخش في المكان اللي بيقبل، بيقف قدام الرب من أجل الأرض، وبيقف قدام الأرض بيمثل فيها الرب. حالتك الكهنوتية حالة ما تقدرش تهرب منها، وجاء زمن ترقية في الإعلان الروحي لحياة كل واحد واحدة مننا. تغير حالتك الكهنوتية بنعمة نزل من فوق، لأن ده زمن نصرة، وزمن النصرة مربوط. ازدياد الحالة الكهنوتية بيزود الإعلان الروحي، فبيزود السلطان الروحي، فانتصاراتك الخارجية بتزداد. لما شاول قتل الكهنة اتقطعت السماء من على حياته. تعرفوا ان شاول قتل الكهنة؟ شاول في العهد القديم قتل الكهنة، فاتقطعت حركة السماء على حياته. دي جملة وراها حديث. علاقة داود مع الكهنة والأنبياء، علاقة شاول مع الكهنة والأنبياء. لأن كل ما بتنفصل عن حالتك الكهنوتية كل ما بتوقف حركة المية في حياتك. عشان كده في نعمة، لأن مقاصد رب انتصار في شعب الرب، ففي نعمة لحالتك وحالة قلبك اللي بتخش إلى الأقداس بدم يسوع وتتواجد في هذا المكان الناري اللي اسمه حالة كهنوتية. خليني أكمل، أنا سبقت نفسي، أنا ما كملتش الآية. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوت مقدس جميعنا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كل مرة كل مرة احنا كنا بنخدم الرب في العبادة، كانوا يخدمون الرب أصوام وصلوات. الحالة الكهنوتية هي مصدر الدعوة، مصدر القوة، مصدر السلطان، مصدر الرؤية، مصدر ان السماء تتحرك على أرضك. وما صدقني احنا في عرض ان السماء تتحرك على أراضينا طول الوقت، لأن السماء بتتحرك على أراضينا بنتنفس. لما السماء بتنقطع عن أراضينا بنموت. هرجع مرة تاني لشاول. لما شاول قتل الكهنة مملكته اتقسمت، لما شاول قتل الكهنة مملكته اتقسمت. يعني لما شاول انفصل عن الحالة الكهنوتية مملكته اتقسمت. هللويا، يا ربي نور جواك. في نعمة، ما تقلقش من شاول، في نعمة تضرم حالتك الكهنوتية، ما تقلقش من شاول. في نعمة انتصار، لأن مقاصد الرب موجة من الانتصار بيأتي بها على أولاد الرب في هذا الزمن. ففي نعمة لوقفتك، في نعمة لروحك ودخولك إلى هذا المكان كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب، ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية، حجر كريم، الذي يؤمن به لن يخذى. الكهنوت بتاعك مثبت على حجر كريم، على حجر زاوية. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، أما الذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. أما أنتم، أنا نطيت لآية 9، أما أنتم فجنس مختار. أما أنتم ده بلا استثناء، أما أنتم فجنس مختار، إيه؟ كهنوت. والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. كلكم سمعتوني بعلق إنه الكهنوت نوع ملوكي، وفي سفر الرؤيا ملوك كوظيفة وكهنة كوظيفة، بس هنا الإعلان إن الكهنوت ده نوع ملوكي. Are you here؟ فده نوعية الكهنوت بتاعك كهنوت ملوكي، وحنشوف الفرق بعد الثواني. إن الكهنوت بتاعك كهنوت انتصاري،

Are you here؟ كهنوت بتاع حضرتك كهنوت انتصار، عشان كده هو كهنوت ملوكي. نقطة جانبية وحنرجع لها بعد شوية، مش كهنوت هاروني لكن كهنوت ملك ملكي صادق. فهو كهنوت ملوكي، كهنوت انتصاري، وليس كهنوت هاروني محور الخطية. هللويا.

أكمل. أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة. خلي بالك ده معرفش مدرك التسلسل ولا لا، بس جنس مختار دي هوية بتؤدي إلى وقفة كهنوت ملوكي، بتؤدي إلى أمة مقدسة، بتؤدي إلى شعب اقتناء لكي يخبر بفضائل الرب. هذا الشعب مليان شهادة. في تسلسل في الإعلان من هوية لكهنوت لأمة لشهادة. هللويا. في نعمة، في نعمة نزلة من فوق. رجائي في هذا الاجتماع أنك تستقبل الزيت اللي نازل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، من إعلان، من قوة، من مسحة، من تغيير، وتدهن بجدرانك الداخلية. لأني أنا حريص برضو هكرر، لأن أنا عارف وعمال بقول جمل ورا بعض لكن أو إعلان ورا بعض، لكن أنا حريص أنك تدرك في نعمة لتغيير حالتك الكهنوتية. كل نقلة روحية كان بيسبقها نقلة في حالة الكهنوت، والآن في نقلة في الحالة الكهنوتية بتاعتنا، في نقلة في نقلة موسم، وفي نقلة انتصار، وفي نقلة استخدام للأزمنة اللي جاية. ليه الرب بيسكب هذه النعمة علينا؟ لأنه هو يريد أن يستخدمنا في الزمن اللي جاي بطريقة غير معتادة، ولأن في استخدام وانتصار وصلابة ووقفة وشهادة مختلفة عن اللي هيحصل في الشارع. كل ما الشارع بيزداد ظلامه، كل ما النور بيزداد على أولاد الرب. كلكم عارفين دي آية، أما عليك فيضيء يرى مجد الرب، على الأرض ظلام دامس. كل ما تزداد الخوف، وكل ما يزداد الاضطراب، وكل ما يزداد أمور في الشارع، كل ما يزداد مقاصد الرب بالنعمة أن يستعلن في أولاده بطريقة غير عادية بانتصار. والفجوة دي رب يستخدمها، والفرق ده رب يستخدمه، والتميز ده رب يستخدمه علشان يضيء النور فيجري ملوك إلى ضياء أشراقك. عارفين الآيات دي؟ وبالتالي ما اوعى تتلخبط ما بين زيادة الظلمة أو ازدياد الهزات اللي بتحصل في الأرض ورجليك واقفة على مين؟ ورجليك واقفة فين؟ رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. حكينا عن كده يوم السبت اللي فات. رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. لما كل حاجة تهتز رجليك واقفة على صخرة لا تهتز. هذه النعمة وهذا الإيمان جاي من نقلة في حالتك الكهنوتية. خليني أرجع بس مرة تاني أبص على آية في سفر الخروج قبل ما نخش على تفصيلات صغيرة ونصلي مع بعض. خروج 19 آية مشهورة قوي، بس عايز أحطها قدام عينيكم. خروج 19 آية 4. أما أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. الآن إن سمعتم لصوتي حفظتم عهدي تكونون لي خاصة. بعض الخاصة بعض مهم قوي. اختبار الخاصة للرب. أنا إحنا خاصة الرب، شعب اقتناء، خاصة الرب. يعني إيه خاصة الرب؟ يعني اختباراتك مختلفة عن حواليك، ووقفتك في هذا الإيمان بيجعل أبواب بيتك وأبواب حياتك وثقتك الداخلية، إدراكك الداخلي أنك خاصة للرب، بيوقفك في مكان تكونون لي خاصة بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض. مش محتاج أذكرك ضربات الرب في أرض مصر واختبارات شعب الرب في وسط الضربات. مش محتاج أذكرك أنه كان أحداث بتحصل حواليهم وبصورة خاصة في الضربة الأخيرة، هم في البيت مختلف، اختبارهم مختلف. كان فيهم الضعفاء، كان فيهم كل حاجة، لكن في نفس الوقت كان فيهم متقدمين في الأيام، لكن أطفال صغيرين، لكن القصة كلها أن في اختبار خاص. هذا الاختبار الخاص بيخلي سماءك خاصة، بس على عكس اختبارات العهد القديم رب عايزك تمد إيدك وتدخل ناس كثيرين للاختبارات الخاصة. Are you here؟ على عكس العهد القديم رب يريدك أنك تفتح الباب لكي تدخل كثيرين، لأن سيرون اختبارات خاصة وخدنا معك. لو إحنا اختبرنا زي اختبار الناس ما فيش حاجة تخلي الناس وخدنا معك. لو إحنا اختبرنا زي نفس اختبار الشارع ما فيش حاجة في الشارع تخليك تخلي

يقول لك خدنا معاك. ان اختبارك اختبار بيت، فاللي في الشارع بيقولنا خدنا البيت، لانك في بيت. هذا البيت اختباراته مختلفة، هذا البيت ثباته مختلف، هذا البيت كهنوته وسلطانه مختلف، لأنه كهنوت ملوكي. ففي الشارع بيقول لك خدنا معاك. فلا تضطرب، لا تقول فتنة لما يقول له هذا الشعب فتنة، لا تضطرب اضطراب ولا تخاف خوفه، بل قدسه الرب. أمين أمين هللويا. أكمل معاك خروج 19. أنتم خاصة، تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. أنتم تكونون لي إيه؟ هللويا. الكل مملكة إيه؟ مملكة كهنة، حالة كهنوتية. مقاصد الرب أن الكل مملكة كهنة. ما كانش قصد الرب أن سبط لاوي يطلع منه يبقوا لوحدهم خاصة ويطلع منه الكهنة. كان مقاصد الرب أن المملكة كلها مملكة كهنة. سلاه، هل نحن مملكة كهنة؟ نعم، احنا كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، فاكرين؟ وفي العهد الجديد بيقول لك القصة كلها دي مملكة كهنة، والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي، فهي مملكة كهنة، يعني مملكة مكونة من كهنة. ده عربي بس بحتاج أفصصه في بعض الأحيان، يعني المملكة كلها كهنة، مملكة كهنة. انت كاهن، انت في المملكة. انت مش كاهن، انت مش في المملكة. عايز تحب في المملكة، كون كاهن. دي مملكة كهنة. سلام، دي مملكة كهنة. والنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. كهنوت ملوكي يعني كهنوت انتصاري، كهنوت مليان مسحة ملوكية بتطلق انتصار. فهو مش كهنوت هاروني محصور في الخطية، لكن ملكوت كهنوت ملوكي، ملك البر، ملك السلام، ملكي صادق. هنبص عليه بعد شوية. وبالتالي المملكة هي مملكة كهنة، فالكهنة هم أعضاء المملكة. أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه الكلمات تتكلم. أتاري كل الشعب اللي فضل تحت، كان مقاصد الرب إن الشعب كله يطلع قدام الرب، كان مقاصد الرب إن الشعب كله يكهن قدام الرب، كان مقاصد الرب إن الشعب كله يرى الرب وجه مكشوف ويأكل. فكين طلع 70 أكل وعملوا مائدة مع بعض. اللي ما عرفش ده اللي حصل، في 70 شيخ طلعوا وعملوا مائدة، رب أكل، عمل لهم مائدة. بعد أخذ موسى فوق. ليه؟ لأن الشعب قال مش هنطلع، لأن الشعب قال مش هنطلع الجبل. اسمع اجتماع السبت اللي فات. وبالتالي كان مقاصد رب أن كل الشعب يبقى فوق. بالمناسبة لو كل الشعب فوق ما كانوش عملوا عجل، لو كل الشعب فوق ما كانوش عملوا عجل، ما كانش حصل قضاء، وما كانش رب اختار سبط منهم بس اللي هو سبط لاوي عشان يطلع منه الكهنة. هو كان عايز المملكة كلها مملكة كهنة. انتم جمال ولابسين لبس العيد ومليين ألوان وجمال. أنا بحفز روحك، أنا ببنكش روحك، أنا نفسي أمد إيد الروح القدس، مش روح، مش إيدي أنا، إيد الروح القدس جوه روحك وجوه قلبك كده. وعارفين اللي يعني اللي هو اسمها إيه بالكهرباء، أنا ومعامل كده لقلبك، إيد الروح القدس ومعاملة كده لقلبك، توقظ جواك إيه ده أنا في مملكة كهنة. وتقوم مصحصحة حالتك الكهنوتية وينبض قلبك من جديد. لأن لو يحصل كارديك أريست، يعني توقف حالة عضلة القلب، تحتاج نبضات كهرباء عشان توقظ القلب من جديد. أنا أطلب من الروح القدس نعمل كده جواك، مش لأنك على مستوى جسدي محتاج كده، لك على مستوى روحي. فالمملكة دي مملكة كهنة، دي أمة مقدسة. الرب عايز المملكة كلها كده، ما كانش قصده أن يبقى سبط واحد منهم بس كده. وفي العهد الجديد الرب أعلن ده، عشان كده في الآيات اللي ابتديتها في رسالة بطرس، نحن كهنوت ملوك لتقديم ذبائح روحية مقبولة قدام الرب.
مرة تاني كل نقلة روحية كان بيسبقها دائما نقلة في الحالة الكهنوتية.

هبص معاك على حتت صغيره، اول هبص على حتتين صغيرين بساط يعني عشان ما اطولش في المشاركه عشان نخش على المائده بعد شويه. لكن كل نقله روحيه كان بيسبقها نقله في الحاله الكهنوتيه. كلكم عارفين بحب النقله ما بين سفر القضاء وسفر صميل، نقله ما بين القضاء والانبياء، والانبياء هم الناس الواقفه قدام الرب اللي بتكهن، لانه مره تاني إيليا وإليشع كانوا أنبياء قدام الرب، لكن هم حالتهم الروحية هي حالة كهنوتية، حي هو الرب اللي أنا واقف أمامه. بالمناسبة الحالة الكهنوتية هي اللي بتطلع الأنبياء، ما فيش أنبياء مش كهنة بالعهد الجديد، بلغة العهد الجديد. يعني إيه؟ ما فيش حد بيقول كلمة الرب إلا ما يقف قدام الرب ويكهن قدام الرب ببساطة، ما تتخضوش. ما فيش حد يعطى لي كلمة من الرب إلا ما يقف قدام الرب ويستقبل كلمة من الرب، ودي حالة كهنوتية. أوكي؟ فكان في نقلة في الحالة الكهنوتية من عالي، عارفين فاكرين كاهن عالي؟ كاهن عالي هقرأ آية صغيرة عنه في صميل الأول صح 4، صميل الأول صح 4 آية 18. تابوت العهد، كلكم عارفين القصة، تابوت العهد اتسلب. لما ذكر تابوت العهد عالي سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات، أنه كان رجل شيخ وتقيل وقد قضى لإسرائيل 40 سنة. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ، اوعى تخلي كهنوتك يبطل يشوف. مذكور أن عالي عينيه بقت ضعفت. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ. يعني ايه كهنوتك يشيخ؟ يعني اوعى تخلي كهنوتك مبقاش فيه رؤية. عارفين عايزين الآية بتاعت آية 15، كان علي ابن 98 سنة وقامت عينيه ولم يقدر أن يبصر، فما كانش بيشوف. بقى تكتشف انه في آية 14 كان تقيل وكان شيخ. حط ثلاث كلمات دولة على حالة الكهنوتية. فحالة الكهنوت في الوقت ده من غير مش شايفة، تقيلة جدا وشاخت. اوعى تخلي كهنوتك، اوعى تخلي وقت قلبك قدام الرب يشيخ، اوعى تخلي قلبك يشيخ، وإلا هخلي إيد الروح القدس تيجي. كان لازم يحصل نقلة في الحالة الكهنوتية علشان يحصل نقلة في الموسم الروحي إلى موسم الأنبياء. والنقلة في الحالة الكهنوتية كان صميل، لأن الصميل كان بيخدم أمام الرب في الهيكل، فاكرين؟ فالنقلة ما بين عالي لصميل هي نقلة في الحالة الكهنوتية أدت لنقلة في حالة الشعب كله. كل موسم روحي بيتنقل، كل ترقية روحية، والرب أؤمن الرب عمال بيسكب نعمة لترقية روحية لاختبارات نصرة في الزمن الجاي كله، لأن المواجهات في اختبارات خاصة لنصرة خاصة في أزمنة خاصة. أؤمن أؤمن أؤمن، صدقني الحاجات اللي كانت كبيرة كده هو هتسقط قدام صخرة صغيرة في إيدين داود. يمكن نمشي سلسلة في هذا الاجتماع عن مملكة داود شوية، يمكن نمشي سلسلة في الاجتماع ده، اجتماع الأربع عن مملكة داود، احنا ماشيين في سلسلة أخرى في اجتماع السبت هنكمل فيها. وبالتالي أؤمن أؤمن أؤمن أن في حاجة لها علاقة بالفرق ما بين شاول وداود، ما بين عالي وصميل، لفرق الانتصار. فرق الانتصار اللي خلى الثياب القديمة بتاعت شاول ما تنجحش ولا على شاول ولا على داود، لكن اللي ينجح على داود هو الحصى الصغيرة اللي بترتز في قدام المنظر الكبير لسنين طويلة وتريه ولا حاجة، هو من ورق، هو تنين من ورق، ولا ايه التعبير اللي بيقولوه في الارض، اي حاجه. فما تخليش ملك، ما تخليش كهنوتك يشيخ، لان في نقله من كهنوت عالي الى كهنوت صميل عشان يحصل نقله. هنط معاك عشان ما اطولش عليك. في نقله اخرى في العهد الجديد من كهنوت هارون لكهنوت ملكي صادق، وكل النقله دي عملها الرب يسوع لينا. فلو النقلة الأولى حصلت من عالي لصميل من خلال صميل واقف قدام الرب وعالي بيشيخ، ما تخليش كهنوتك كده، خلي كهنوتك كهنوت صميلي، وخلي كهنوتك

ملكوتك كهنوت ملكي صادق. عبرانيين كلكم آيات عارفينها، عبرانيين 7 لأن بنحبها هنا كتير بنقولها. عبرانيين 7 في عبرانيين في كتاب مقدس، عبرانيين 7 آية 11، عبرانيين 7 لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر؟ فده كهنوت بتغير، في نقلة في الكهنوت، في نقلة في الحالة الكهنوتية، يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون. فكهنوت الهاروني بيخلص عشان يخش الكهنوت اسمه كهنوت ملكي صادق. كل نقلة روحية، نقلة دي الرب يسوع نفسه اللي عملها، النقلة الأولى صميل عملها من عالي إلى صميل، النقلة دي الرب يسوع عملها وفتح رتبة أو كهنوت مختلف. ده كهنوت انتصاري، ده كهنوت مليان انتصار، مش محوره الخطية. كهنوت هارون محوره الخطية. بص معايا لعبرانيين 10 ونرجع مرة تاني لعبرانيين 7. عبرانيين 10 في حبة آيات كده عن كهنوت لاوي. عبرانيين 10 وآية 3، فيها كل سنة في العبادة اللي كانت بتقدم كهنوت هارون ذكر خطايا. فكل مرة يقدموا كهنوتهم يذكروا إيه؟ تعرفوا حد بيعمل كده؟ كل مرة يخش قدام الرب تقول طب لو في خطيه في حياتي تمام اتنفض منها، اعمل لها كده، ارمي حصاة عليها، بس خش على كهنوت ملكي صادق. مش احسم المعركه بسهوله، لان يسوع هو برك، روحك بره. مش موضوع انا بس احتياطي عشان حد، اي ضعف وخطيه بتحصل في حياتك هي في القشره الخارجيه، روحك بتبقى بره طول الوقت طول ما انت ابن الرب مليان بروح القدس. لو انت استهنت، عشان برضو التعليم، علشان جون قاعد قدامي، لو انت استهنت، بمعنى ايه استهنت؟ بمعنى مش تايب، ضميرك تصلف، بمعنى ايه؟ بتعمل خطيه ومش فارق معاك اوكي، هنا بيحصل تاثير على روحك، بيحصل حاجه اسمها دنس الروح. لكن طول ما انت شخص ضميره بيجذبه للرب وبيقول ده غلط انا مش عايز اكمل كده، روحك بتبقى بره. عايزك تدرك ده، في فرق. طول ما ضميرك بي بي بي بي والروح القدس جواك بيوكتك يقول لك ارجع، في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط، وجواك حتى الدافع فقط حتى بس مش قادر، مش مهم. طول ما انت ما زلت بتسمع لصوت الروح القدس اللي بيوكتك، انت لم تتصلف بعد، الحق نفسك ما تتصلفش اوكي. لكن لو تصلفت بيحصل حاجه اسمها ان روحك تيجي تتدنس. يس انتم هنا. لكن طول ما روحك ما زالت بتنبض، ما زال فيها الرمق، ما زال فيها رائحة الروح القدس بترف فيها، روحك برة. وبالتالي لما تقف قدام كهنوت ملكي صادق وتقول لي بس في ضعف، أقول لك انفض عن جسدك وعن نفسيتك الضعف اللي حصل، الخطية اللي حصلت، اغتسل بالدم. لكن ادرك بقوة البر اللي في الروح القدس اللي ساكن فيك، القوة دي بتطلع بر يسوع على حياتك، النور اللي جواك بيطلع بر يسوع على حياتك. فما تعودش في دوائر الهارونية اللي هو ذكر الخطية، ضمير خطايا. يعني ايه ضمير خطايا؟ يعني ضميري انا وحش انا وحش انا وحش انا وحش. نو، روحك بره، وروحك البره هي قوة داخلية، رب يسكب فيغسل جسدك بدم يسوع المسيح من كل خطية، من كل ضعف، دماغك، عينيك، أفكارك، كل حاجة ونفسيتك. بس قوة الروح البار دي بتمجد يسوع فيك وبتطلق بر يسوع على حياتك، بتبقى بار. Are you here؟ فهمتوا الفرق؟ ما كانش موضوعنا بس حبيت أقول الفرق. فرجوعا مرة تاني، كل سنة، لكن فيها كل سنة، ده كهنوت هارون،

فيها كل سنة ذكر الخطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم، لدخول الرب يسوع، يقول ذبيحة وقربان لم ترد، لكن هيأت لي جسدا. معجزة، معجزة في المائدة، معجزة في المائدة، معجزة في احتفال المائدة اللي بروح القدس، مش مجرد ذكرى. اللي بيقول إيه؟ إن يسوع بيقول لك أنا اتحدت بيك، أنا اتحدت بيك، هيأت لي جسدا. القصة مش قربان وذبيحة بتقدمها عشان خطية، القصة أن حصل اتحاد مع روحك، القصة أن حصل اتحاد بالبر مع روحك، هيأت لي جسدا. كمل معي. بمحرقات وذبائح الخطية لم تسر. ثم قلت ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا أنا كذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها تقدم حسب الناموس. أنا بقرأ لك كل آيات، أنط معك الآية 10. فبهذه المشيئة نحن إيه؟ مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. هرجع معاك لعبرانيين 7. إيه المعنى؟ حصل تغير في الكهنوت من كهنوت هارون اللي محوره الخطية إلى كهنوت ملكي صادق. عبرانيين 7 وأقرأ لك آية، خلينا نبتدي من 11 مرتين. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ حصل تغير في الحالة الكهنوتية. مرة تاني آية 12، لأن إن تغير الكهنوت، هللويا، ففي تغير في الكهنوت، تغير في الحالة، فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، يعني تغير للقوانين اللي حواليك بحسب حالة كهنوتك، حالة القوانين اللي حواليك. الناموس يعني القوانين، القوة الجبرية، كلمة ناموس يعني قوة جبرية. فلما يحصل تغير في كهنوتك تتغير القوة الجبرية المحيطة بيك. كهنوت لاوي محوره الخطيئة، أو كهنوت هارون محوره الخطية، ما بيحسمش المواقع، ما فيهوش انتصار. حصل تغير في الكهنوت لأنه ربنا لم يأتي من سبط لاوي. فتقرأ كده، لا يقال على رتبة هارون لكن على رتبة مختلفة اسمها ملك البر، ملكي صادق، ملك البر، ملك السلام، كاهن الله العلي الإليون. هذا الكهنوت كهنوت مختلف، وهذا التغير بيعمل نقلة. كل تغير للموسم بيسبقه تغير للكهنوت. عشان كده لما الرب شغلني مع بداية السنة نحكي معاك إن في نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، أنا مصدق في تغير الموسم اللي جاي على حياتنا. تغير كل ما بتزداد حالتك الكهنوتية بيزداد إعلان يسوع على حياتك، بيزداد سلطانك. كل ما بتزداد النار في حالتك الكهنوتية، كل ما بتزداد السلطان في حالتك العملية الخارجية. كل ما بتتنقل من حالة كهنوتية قديمة لحالة كهنوتية مليانة رتبة ملك البر، ملك السلام على حياتك. يقول لك قوة حياة لا تزول في الميدة، قوة حياة لا تزول. لأنه بالمناسبة ملكي صادق عمل ميدة لإبراهيم، فاكرين القصة؟ أخذ خبز وخمر وأعطاه لإبراهيم، تناول يمكن نخش في ده في الاجتماعات الجاية عشان الوقت، لكن إحنا كنا في صلب إبراهيم لأن إحنا أبناء إبراهيم بالإيمان. فاحنا كنا موجودين في المشهد ده في تكوين 14. احنا لانه هو قال كده، قال لاوي كان موجود في ابراهيم لانه جاء من صلب ابراهيم. اذا اولاد ابراهيم كانوا موجودين في المشهد. انتوا هنا مش عارفين الايات دي، هنرجع لها في مره تاني. كل حد من ابناء ابراهيم كان موجود في المشهد اللي فيه ملكي صادق اخذ خبز وخمر واعطاه لابراهيم. إذن كل أبناء إبراهيم كانوا في المشهد، وحضراتكم من أبناء إبراهيم بالمناسبة. يقول عليه الكتاب في عبرانيين 7 أنه قوة حياة لا تزول. ففي نصرة في هذا، في هذه النقلة من هذا الكهنوت انتصار على حياتنا، لأنه كهنوت مختلف. تغير في الحالة الكهنوتية، مليانة نار، مليانة نعمة، مليانة بر، مليانة سلام، فمليانة ابنا مكملا إلى الأبد، فمليانة قوة حياة لا تزول باسم يسوع.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس إلى أصحاحي 35 و 36. لو حابب ترجع للأصحاحات السابقة والحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب.com. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اديني عنوان لأصحاح 35.
1: يمكن نشوف أصحاح 35 أصحاح المقابر. على الأقل في ثلاث أو أربع حاجات اتدفنت في هذا الأصحاح، وأول حاجة كانت مهمة جدا الآلهة الغريبة دفنوا

0: وها تحت البطمة، لكن بعد كده هنلاقي دفن دبورة مرضعة رفقة، ثم راحيل الزوجة المفضلة المحبوبة، وأخيرا إسحاق.
1: تمام. وإن كان صح المقابر، لكن هناك شهادة ميلاد كتبت لوليد في هذه في هذا الأصحاب.
0: وليد محترم.
1: وليد محترم هنعرفه. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق التي ذهبت فيه. عايز تعليق على هذه الأعداد، دعوة من الرب أن يقوم وأن يصعد إلى بيت إيل، مش يروح ويرجع لكن يقيم هناك. شوف إيه في الدعوة دي.
0: بداية بشوف جذب وطرد. طرد اللي حصل في شكيم أمر مش سهل. عندما يقوم اتنين من بني يعقوب ويبيدوا بلد بأسرها، طبعا ده ممكن قوي، أو الشيء المفروض أنه هيسبب يعني إثارة للناس المحيطة وينتقموا شر نقمة، ويعقوب حسبها وقال ييجوا ويخلصوا عليا وما يجيبوش ليا، ما يسيبوش أي خبر ليا. فهذا أمر خلى يعقوب لابد أن يطرد، أن يترك شكيم. يذهب فين؟ قال له الرب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك. أنا مش عايزك تعمل زيارة تروح بيت إيل، أنا عايزك تروح وتقيم. والمعنى الروحي لذلك هو أنه حسن أننا مش بس نعمل زيارات لربنا، لكن تبقى لينا علاقة دائمة مستمرة. أجيب آيتين، آية في مزمور 27:4 لما بيقول: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكلي. والآية الثانية اتقالت عن دانيال في سفر دانيال أصحاح 6: هل إلهك الذي تعبده دائما قدر أن ينجيك؟ حلو أن احنا مش بنعبد ربنا عندما تتاح لنا الظروف يوم الحد أو يوم رأس السنة أو لا، احنا بنعبد ربنا دائما. دي معنى الإقامة في بيت إيل.
1: وأضيف آية ثالثة في مزمور 84: طوبى للساكنين في بيتك، أبدا يسبحون.
0: تمام.
1: يعني عايز تحطنا قدام محك عملي أن محضر الرب مش زيارات، نروح نزور وننفصل عنه، لكن إقامة دائمة، السكن الدائم في محضر الرب.
0: في ناس يدخلوا الاجتماع يلبسوا الروب بتاع العبادة ويطلعوا خلاص خلصنا أدينا ربنا حقه. تمام. نعيش بقى بقية أيامنا لمزاجنا.
1: تمام. لكن الذهاب إلى بيت إيل والإقامة هناك تتطلب بعض الإجراءات، بقول عليها التطهير والتهيئة. ما ينفعش الواحد يروح بعبله علشان يقدم، علشان يذبح، عشان يبني مذبح.
0: صحيح.
1: في حاجة، في حالة من التطهير. كلمنا عن التهيئة لمحضر الرب أخي يوسف، عمل إيه هنا؟
0: يعني عايز أقول قبل التهيئة، عايز أقول كمان حاجة مهمة، أنه في أصحاح 33 بنى مذبح ودعاه إيل إله إسرائيل. طيب هنا الرب بيقول ليعقوب قوم اصعد إلى بيت إيل، ما راحش صعد، لكن قبل ما يروح يصعد فقال يعقوب لبيته. طب هو ربنا ما قالش لبيتك، ده بيقول لك أنت، ما هو أنا مش بالانفصال عن بيتي. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه. الشروط بقى عشان نروح لبيت إيل، ثلاث حاجات تبدأ من الداخل إلى الخارج. أول حاجة، حاجة داخلية، حاجة قلبية: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم. بكل أسف كان يعقوب يعلم أن هناك آلهة غريبة، على الأقل اللي سرقتها رحيل، ما هو يبدو أنه عرف بعد كده، لكن بكل أسف عرف وسكت. وأنا ما أعتقدش أن لو كانت اللي سرقت الآلهة دي ليئة كان حيفوتها لها، لكن فوتها لرحيل. بس هو يفوتها الرحيل، الله ما بيفوتهاش لا لرحيل ولا ليعقوب. الحاجة الثانية، مش بس تعزل الآلهة الغريبة، تتطهر. والحاجة الظاهرة للخارج

0: هو أنك تبدل ثيابك مظهرك الخارجي. هذه الشروط لكي نصعد إلى بيته.
1: تمام. عشان كده في عدد 4 يا أخي يوسف بيقول: فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. أولا نعم. حضرتك قلت أنه ده أصح المقابر.
0: أيوة.
1: في حاجات كتير بتدفن فيه. هل هذه أول إشارة لما أول. سيدفن؟
0: أول مقبرة. وده مهم جدا.
1: تغيب عن الأعين.
0: الآلهة الغريبة.
1: الآلهة الغريبة تغيب عن الأعين. مش
0: بس
1: ويتقفل عليها ونرجع نجيبها تاني. تمام. بعدها: ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إلى بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها آلون بكوت. ماتت دبورة ودفنت. دفن دبورة بتشوف في إيه؟
0: من أصح 24 عدد 59 نفهم أن لما راحت رفقة من عند بيت أبوها إلى عريسها إسحاق كانت معاها مرضعتها، وراحت لبيت إسحاق عاشت مع رفقة، لكن هنا نجد أنها مع يعقوب. من دي بستنتج استنتاج أن رفقة كانت قد ماتت، فتركت بيت إسحاق لكي تلتحق بيعقوب المحبوب لكي تخبره عن وفاة أمه. وهنا أتوقف وأقول هي كانت أصغر بكثير من إسحاق، لكنها ماتت قبل إسحاق بكثير. لماذا؟ هل نتيجة الموقف السيء اللي اتخذته في أصحاح 27 عندما شجعت ابنها على أن يكذب، وعندما خشي أن يفتضح أمره قالت له لعنتك علي يا ابني، هل ممكن يكون ماتت تحت التأديب؟ أنا لا أستبعد ذلك.
1: كأنه حصاد،
0: وعلينا أن نتحذر. الخطية لها تبعات، فلنحذر من الخطية. مش إذا كنت أقدر أعملها، فكر ماذا ستجر عليك الخطية من وبال مستقبل.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا قبل كده أن الله غير اسم يعقوب إلى إسرائيل. ليه في عدد 10 بيعيد نفس الكلام مرة تانية وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة الرب في المرة دي مرة تانية بيؤكد تغيير الاسم. يبدو من ذلك أن تغيير الاسم المرة الأولانية لم يتجاوب يعقوب معه، وفي الحقيقة فعلا لم يكن إسرائيل يأتمر بأمر الله، لكن كان يعقوب المتعقب. لكن بعد الضربة التي حدثت له في أصحاح 34 وبعد نداء الرب له أن يصعد إلى بيت إيل، هتحصل هنا حاجتين: أنه ظهر له الرب، مش بس قال له الرب لكن ظهر له الرب، ومش بس ظهر له الرب وغير اسمه لكن كمان عمل شيئا لم يعمله في أصحاح 32. في 32 يعقوب بيسأل ربنا اسمك ايه، فقال له لماذا تسأل عن اسمي، انا ممكن اباركك لكن ما اعلنلكش عن ذاتي. لكن هنا وقد ذهب الى بيت إيل فان الرب ظهر له وباركه وقال له انا الله القدير، اعلن له مش بس اسم يعقوب اتغير لكن اعلن له عن اسم الله الامر الذي لم يحدث في اصحاح 32.
1: تمام. الاعداد التي تبدا بعدد 16 الى نهايه اصحاح 35 فيها عده احداث.
2: اي
1: كلمنا عن ولادة بنيامين وموت رحيل قبل ما نعرف بعد كده موت إسحاق.
2: ولادة بنيامين هي كانت متشوقة للأولاد وقالت له مرة هب لي بنين وإلا فأنا أموت، والرب اداها زينة الأولاد يوسف، سمته يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. أداها الرب ابن آخر لكن بكل

0: للأسف ماتت وهي تلد هذا الابن. فآخر كلمة قالتها في حياتها هذه التعسة التي كان لها من الامتيازات يمكن ما لم يتوفر لملايين في جيلها، هي تزوجت برجل الشركة اللي ليه علاقة مع الله بعائلة الإيمان، الرب اداها أفضل أولاد، لكنها عاشت تنهش الغيرة وما كانت سعيدة. وآخر كلمة نطقت بيها ابن أوني ابن حزني، على أن يعقوب مع حبه لراحيل، وكان المفروض أن دي يعني الوصية بتاعت الوداع، قالت أسميء، لكنه لم يرضى أن يكون للحزن الكلمة الأخيرة، فغير اسمه مش ابن أوني ابن حزني، لكن ابن يد اليمين، إنه ابن القوة وليس ابن الحزن.
1: عند ولادة بنيامين قيل لراحيل لا تخافي،
0: نعم
1: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك، لكنها لم ترد. هي التي قال عنها الكتاب وهي تموت ودعت اسم الولد ابن أوني، يعني بحزن، اتقال لها ما تخافيش. أيضا هناك كانت عالي قالوا لها ما تخافيش لا تخافي، لكن الولد اللي اتولد كان اسمه إخابود زال المجد. القديسة العذراء المطوبة مريم في إنجيل لوقا قال لها الملاك لا تخافي، لكن كان في سبب كبير جدا انها ما تخافش، اللي هيجي ده سوف ينزع الخوف ويؤسس السلام.
0: صح.
1: اعمل لي برضو تسليط من الضوء على مجيء المسيح، وكيف بمجيء المسيح سيزول الخوف ويؤسس السلام.
0: يعني انا بشوف في اسم بنيامين المزدوج اسم من راحيل الطبيعه، واسم من يعقوب الايمان. بالنسبه للطبيعه ابن حزني، وهذا يذكرني بما حدث في متى أصحاح 2، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، فهيرودس الدموي الشرس قتل جميع صبيان بيت لحم ومجاوراتها، وكأن المسيح عند مولده ابن حزني، لكن لا، سيأتي مرة ثانية باعتباره ابن اليد اليمين. يقول لنا في عبرانيين 9:28 سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. في مجيئه الأول ارتبط مجيئه بأحزان للأمة، ولا سيما عندما قتلوا المسيح وصلبوه، والمسيح يقول لبنات أورشليم ابكوا على أنفسكن وعلى أولادكن. لكن جاي المسيح في المرة الثانية ابن اليد اليمين ويخضع جميع العدا تحت قدمه.
1: وأيضا بمجيء المسيح قال عنه الكتاب في إنجيل يوحنا ورأينا مجده مجدا، مش إخابود،
0: صحيح،
1: مجدا كما لوحيد من الآب.
0: تمام.
1: وفي المستقبل سيأتي وعلى رأسه تيجان كثيرة باعتباره ملك المجد. من هو هذا؟
0: صحيح.
1: ملك المجد، رب الجنود، هو ملك المجد.
0: لما ظهر للرعاة مجد الرب أضاء لهم.
1: تمام. عدد 18، وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه ابن أوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت راحيل ودفنت في طريق أفراطة التي هي بيت لحم، فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر راحيل إلى اليوم. عايز تعليق على هذا العمود، عمود قبر راحيل.
0: يعني تلاحظ أنه في المكان الذي دفنت فيه الآمال الأرضية، إنجاز لي أن أقول، ولدت فيه البركات السماوية. فبيت لحم مكان دفن راحيل، حبها من أول لحظة يعقوب، وخدم لأجلها 14 سنة، مش 7، 14، معاش معها 14 سنة. وأعتقد أن هذا العمود يحكي لنا قصة ترنيمتنا الجميلة، لا تؤمل في الحياة إنها ظل يحول، أفضل أفخر الموجود فيها باطله، كل ما في الدنيا سوف يفنى حتما ويزول، لا يغرنك حلاها الزائل. حط عمود، هنا تدفن الآمال الأرضية
1: والجمال الأرضي.
0: والجمال الأرضي، لكن في نفس البقعة ولد الرب يسوع المسيح، اللي عاوز آمال أبدية لا تنتهي في دائرة أروع وأمجد بما لا يقاس، يتعرف بالرب يسوع المسيح.
1: الأعداد اللي جاية تسجل لنا خطية رأوبين الابن البكر، عمل إيه؟
0: عمل مأساة فضيحة أعتقد كسرت قلب

0: يعقوب، الكتاب يقول لنا كلمة واحدة سمع إسرائيل، وكأنه زلزال حدث لإسرائيل عندما علم بهذه الفاجعة، ولم ينسى يعقوب هذا الأمر حتى يوم وفاته. وعندما بارك أولاده وتوقف عند رأوبين وقال: رأوبين أنت بكري أول قوتي، فضل الرفعة وفضل العز، ثائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته. ويوقف الكلام مع رأوبين وكأنه يكلم نفسه قائلا: على فراشي صعد. مأساة أو أشوف في رأوبين صورة مكررة لعيسو وصورة ألعن. يعني عيسو باع البكورية بطبق عدس، وهنا بلذة وقتية نجسة شهوانية باع بكوريته، لأنه لم يتفضل رأوبين رغم أنه البكر، لكن ما راحتش البكورية ليه وراحت ليوسف الشاب العفيف، أما رأوبين فخسر البكورية بلذة وقتية عابرة. وأعتقد ده صوت لينا، ممكن هناك لذة تحرمنا بركات أبدية، فتحذر واعرف التمن اللي بتدفعه في الخطية.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فاصحاح 36 وعدد 6 بنعرف ان عيسو ترك كل الارض من وجه يعقوب اخيه. احنا عارفين ان ده كان مقر لعيسو والمكان اللي كان مستقر فيه ويعقوب جه عليه. فايه اللي خلاه يسيب الارض رغم ان هو كان ممتلك فيها وعنده بهائم كتير وعنده اراضي كتير؟
1: اتفضل يا اخي.
2: يعني اضيف على ذلك على الاستغراب ده ان كل اولاد عيسو ولدوا في ارض كنعان، ولا واحد من أولاد يعقوب اتولد في أرض كنعان. فالشيء الطبيعي إن عيسو هو اللي هياخد الأرض دي ويعقوب يشوف له حتة تانية بقى أرض ربنا واسعة،
1: أرض ميلادهم
2: مش كده؟ لكن كلام الله وقصد الله في النهاية لابد أن يثبت. لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لرفقة قبل ما يتولد عيسو يعقوب كلام لابد أن يتم، واللي أخذ الأرض كما قال الله لإبراهيم وإسحاق وليعقوب أخذها نسل يعقوب.
1: معروف أن عيسو أخو يعقوب هو عايز أقول بذرة أدوم فيما بعد، يعني أدوم هيجي من عيسو.
2: صحيح.
1: والتاريخ بيقول لنا أن في تاريخ من العداوة بين أدوم وبين يعقوب أو إسرائيل بين شعب الله. ياريت تقفل عند بعض المحطات اللي ظهر فيها العداء الشديد بين نسل عيسو ونسل يعقوب أو أدوم وإسرائيل.
2: يعني أعتقد حنلاقي كلام عن أدوم في إشاعة 34 في إرميا 48، لكن ربما أوضح كلام عن أدوم أو عيسو في نبوة عبادية.
1: أيوة.
2: دي متخصصة للكلام عن أدوم، وأرى في هذه النبوة ثلاث مصايب وقع فيها هذا النسل الشرير اللي الرب أبغضه. لماذا الرب أبغض؟ لثلاث أسباب رئيسية وجوهرية. أولا الكبرياء، كان يميزهم الكبرياء، وربنا مكتوب عنه يقاوم المستكبرين، يكره الكبرياء. حاجة تانية احتقار المقدسات، أمور ربنا رخيصة، عشان كده باع البكورية بطبق عدس وهو يعني مش مجبر، بالعكس لماذا لبكوري؟ أنا ماضي إلى الموت يا عمي، اديني طبق العدس دلوقتي ولا بكورية ولا غير. احتقار أمور الله ده أمر ما بيعديش بالسهل. يبقى الأمر الأولاني الكبرية، احتقار أمور الله. الأمر الثالث عداءه لشعب الله غير المبرر. يعني لو قرينا في نبوة عبادية هنلاقي فعلا أنه منتهى العداء بغير سبب لشعب الله. يعني بص كده عن كبرياءه، يقول كده: تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، عدد 3. طيب كراهيته وظلمه لأخوه من أجل ظلمك

0: لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته، ودخلت الغرباء أبوابه، وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم. فهذه الكراهية ضد شعب الله اللي مكتوب عنهم دول في كل ضيقهم تضايق. أنت بتزود مش ضيقهم بس، لأن في ضيقهم الله بيتضايق، يعني كأنك أنت بتضايق ربنا، هو أنت قد ربنا. فالناس اللي بيتميزوا بهذه الثلاثية أني أشفق عليهم وأحذرهم، الناس اللي يميزهم الكبرية وكراهية شعب الله دون سبب، ما عملوا لكش حاجة عشان تكرههم وتبغضهم. والحاجة التالتة أن تحتقر عطايا الله المجانية المقدمة لك. اللي بيعملوا التلات خطايا دول هم أدوم الروحي اللي أنا أشفق عليهم وأرثي لهم وأدعوهم مخلصا لسرعة التوبة.
1: تمام، اديني آخر حاجة تعليق على محطتين أو تلاتة في التاريخ ظهر فيهم عداء نسل عيسو ضد شعب الله، يعني وهم في البرية لما كانوا في الأرض، اديني فكرة عن الحاجات.
0: يعني أجيب لك حاجتين واضحين قوي. أول عدو قابل شعب الله عندما خرجوا من أرض مصر بحسب ما نقرأ في خروج 17 كان عماليق. ولما نروح لنبوة بالعام يقول عماليق أول الشعوب. أول الشعوب في إيه؟ في العداء.
1: تمام،
0: أول من عاد شعب الله كان هو عماليق. دي واحدة، لكن أردأ منها وألعن بكثير لما نقرأ عن همان ابن همدافة الأجاجي، وأجاج ده كان عماليقي. تمام، لما ربنا قال لشاول حرم عماليق عفى عن أجاج العماليقي.
1: تمام،
0: اللي من نسله جه همان الذي أراد إبادة أول هتلر في التاريخ، أراد إبادة اليهود جميعا عن بكرة أبيهم، وكانت النتيجة أن نهايته كانت سودة بالضبط زي نهاية هتلر. هتلر مات مقتول وهامان مات مصلوب.
1: وطبعا الهرادسة دول من نسل أدوم،
0: وهرادسة من نسل
1: ومش
0: أدوم،
1: بس كانوا في عداء ضد شعب الله لكن ضد ابن الله لما جه على الأرض. ما ننساش اللي عمله هيرودس عندما تحالف مع بيلاطس ضد ابن الله
0: واستهزأ واحتقره.
1: تمام،
0: بالإضافة للكبير هيرودس الكبير قتل الصبيان الأبرياء.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعلمنا أن الإقامة في بيت إيل فيها كل الخير، بس في شروط عشان أكون دايما في محضر الله. علي أن أنا أعزل الآلهة الغريبة من حياتي، أني أتطهر، أن حتى مظهرنا بيكون مناسب لوجودنا الدائم في محضر الله.
1: تمام،
3: محضر الرب مش زيارات لكن إقامة وسكنة دائمة. طوبى لأناس عزهم بيك، طرق بيتك في قلوبهم.
4: الله صادق دايما في مواعيده، وده زي ما شفنا ان عيسو ترك الارض وامتلكها يعقوب بأولاده، رغم ان كانت هذه الارض هي مولد اولاد عيسو وتملكه فيها الكثير.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف،
0: ربي يبارك.
1: عزيزي المشاهد، جاءت الدعوه من الرب شخصيا الى يعقوب لكي يترك مكانه ويذهب يصعد الى بيت ايل، لا ليزور بيت ايل ويرجع لكن يقيم هناك. والدعوة دي موجهة ليا وليك، ولو انت بتسمعنا دلوقتي ربنا بيقولك قوم من مكانك. كفاياك كسل، كفاياك هجر لمحضر الرب، كفاياك هجر للاجتماعات، كفاياك هجر للشركة مع الله، قوم من مكانك. لكن وانت رايح علشان تكون في علاقة مع الله، خلي بالك من ايديك، وخلي بالك من لسانك، وخلي بالك من مظهرك، وخلي بالك من بيتك. في حالة من الرقي، في حالة من النظافة الروحية، في حالة من الطهارة ينبغي أن تكون عليها، وأنت تقترب إلى المقدسات، وأنت تقترب إلى محضر الله. ما ينفعش الإيد ترتفع في الصلاة والأيادي ملطخة بالدماء، أيادي طاهرة ينبغي أن تكون. ما ينفعش تبقى بتخاصم وترفع إيدك في الصلاة، ما ينفعش يبقى في قلبك نجاسة وتروح عشان تقدم عبادة. علينا أن نتطهر، علينا أن نبدل ثيابنا، علينا أن نغتسل ونحن نقترب إلى الله في الصلاة. وما هو الذي يغسلنا وينقينا سوى الكلمة المقدسة؟ عزيزي المشاهد، مرة تانية أقول لك ربنا عايزك ترجع إلى الشركة معه. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

0: وكل اللقاءات. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد.
1: احنا كلنا بنشكر قناة الرجال بصراحة، قناة جميلة ورائعة وبتغطي احداث كتير حقيقة، ويعني بتحل مشكلة كبيرة بتاعت واحد مثلا اتأخر ما راحش الاجتماع، او تعبان مش قادر ينزل، او ما عندهوش امكانية للذهاب للكنيسة، فده شيء رائع الحقيقة. هي كنيسة في بيتنا.
2: بشكر قناة الكارما كتير جدا على كل حاجة بيقدموها لنا، انها بتوصل لكل بيت.
3: بصراحة انا بقدم شكر خاص جدا للدور الفعال لقناة الكارما في كل المجالات الروحية. احنا بنلمسها في الحدث الروحي، بنلمسها في الحدث الاخباري، بنلمسها في الدور الاجتماعي. انا بشكر شكر خاص جدا لقناة الكارما.
4: اشكر قناة الكارما طبعا لان هي بتقدم حاجات مختلفة جدا، وانا من زمان قوي من وانا يمكن طفلة بتابع القناة، وفرقت معايا بشكل شخصي لانه بتقدم حاجات يعني بتخص طبعا الاعمار كلها ومواضيع مختلفة، فده بيفرق في حياة ناس كتير، وكمان حاجات لايف، وده بيفرق جدا انه بينقل الحدث بشكل مباشر، وكأنه احنا يعني الناس اللي مش بتقدر تحضر اجتماعات فكأنها موجودة جوه المكان.
5: انا بس كنت قارمة، وخاصة الاخ سموئيل ده ربنا يبارك فيه ويبارك في خدماته ويكتر يا رب كده من كل اللي بيقدم خدمة جميلة جدا.
6: قناة الكارما الحقيقة قناة متكاملة، وانا فخورة بجد من اجل قنوات الكارما، وبشكر الاخ صمول من هنا من اجل العمل بجد، هو راجل الله المبارك، ربنا يباركك ويستخدمك ويثمر بيك في كل انحاء العالم من خلال قنوات الكارما.
7: قناة الكارما البرامج بتاعتها جميلة جدا جدا، وبتعزى لما بقعد قدامها من اي قدام بتقدم كلمة الرب بالامانة. يعني انا بحب دايما اتفرج على قناة الكارما لان مشبعة، بتشبع النفس، تشبع الروح، بحس ان انا قاعد في كنيسة. هي خدمة جميلة جدا، والرب يبارك قناة الكارما والعاملين فيها ويستخدموا من مجد اسمه، ويجعل قناة الكارما سبب خلاص لنفوس كثيرة، لانها يعني بتبشر في كل العالم، قنواتها في كل العالم. الرب يباركها ويبارك القائمين عليها.
3: اتفرج على حاجات كتيرة بصراحة، منه منى روماني بتقدم برنامج رائع، كذا برنامج تاني بصراحة، برنامج روحي، النقل المباشر للاجتماعات الروحية، بتفرق جدا قناة الكارما في الموضوع ده.
6: بحب طبعا قناة التسبيح دي طول اليوم شغالة، بحب الاجتماعات اللي بتذعوها بالذات كنيسة وكالة البلح الأسيس يونسان، بحب احضر قوي، وطبعا الاسبكيه وقصر الدباره والاسيس ناشد، اجتماعات جميله بتذاعوها حقيقه، انتوا بتوصلوا لنا الكنيسه واحنا في البيت، فبشكر ربنا كتير من اجل قناه الكارما. الرب يبارككم ويبارك القائمين عليها ويبارك كل العمل بجد، فبنشكر الرب من اجل قناه الكارما.
1: الحقيقه انا بحب اتفرج على حاجات اللايف في قناه الكارما، وهي صراحه مغطيه احداث كتير على الهواء من محافظات كتير في مصر، ومن اماكن في العالم برضو، في استراليا وامريكا وكذا مكان الحقيقه، فهي مغطيه كويس قوي الاحداث او الاجتماعات الرائعه اللي بتذاع على الهواء، فده شيء بحب جدا اروح له بسرعه واحضر كاني موجود في الحدث بالظبط.
4: هو الحقيقه انا بحب اتفرج على برامج كتير، منهم برنامج الرب سمعنا، ده في جزء صلاة وجزء مشاركة.
1: يمكن خدمة الشباب مثلا تحتاج إلى تدعيم أكتر أو زيادة أكتر.
8: نفسي أشوف برنامج يكون للمرأة وللبنت، يكون بيديها احتياجها اللي هي مش لاقيها في البيت أو مش لاقيها حواليها، كلمة التشجيع والتعزية بيخليها تقدر تكمل في بيتها.
9: يعني أحب يبقى فيه اهتمام أكتر بالشباب وفئة المراهقة والأمور دي، لأن ده احتياج شديد، هو موجود بس يكون فيه زيادة في لقاءات الشباب، لأن ده فئة كبيرة محتاجة القنوات تخدمها.
6: هي قناة متكاملة بتذيع للطفل وللشاب وللكبير وللأزواج لكل الفئات، فهي حقيقة قناة متكاملة.

0: شكرا خالص لوجود قناة الكارما معانا في كل حدث، في أي حاجة بنطلبهم بنلاقيهم فعلا في ظهرنا وبيدعمونا بكل قوة. يعني
1: شكرا جدا لوجود قناة الكارما، بصمد ان الوقت اللي جاي ربنا يستخدمها تكون سبب بركة لناس كتير.
2: شكرا جدا جدا جدا لأجل كل حاجة بتقدموها لينا، بجد قناة مليانة جدا جدا وواصلة للعالم كله بكل حاجة بتقدموها، فرقة في حياتنا وفرقة في حياة ناس كتيرة. رب يحفظكم ويبارككم ويستخدمكم.
3: نشكر قناة الكارما انها بتبقى موجودة معانا في كل حدث وبتذيع الحدث ده في كل المناطق اللي حوالينا، مش بس المناطق بس، لكن بتذيع الحدث ده للمحافظات، مش في مصر بس، كمان في كل الدول. نشكر جدا قناة الكارما على وجودها وقد ايه احنا بنتبارك من قناة الكارما.
4: بحب اتفرج على خدمات جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة وقد ايه هم عندهم خدمة مميزة جدا مش متواجدة كتير، خدمة الصم والبكم، وقد ايه هم بينشروا الموضوع ده، واكيد ده بيبذل فيه مجهود كبير جدا، وده اكيد بيبارك ناس كتير ما بنعرفش نوصل لهم بسهولة.
2: انا بحب قناة الكارما جدا، بحب اسمع وقت التسبيح، بحب برنامج شفتات وسبحانك، بحب برامج البث المباشر، الكنايس، في حاجات كتيرة قوي انا متابعاه وبحب قناة الكارما جدا جدا.
0: بحب اتفرج على قناة الكارما، برنامج صفحة جديدة دايما بيقدم مواضيع مختلفة لجيلنا، لمشاكل مثلا في بيوتنا، دايما بيجيب الاحداث من كذا جانب، يعني كل مرة بيبقى جايب حد مختلف في موضوع مختلف بيوضح أفكار مختلفة لبيوتنا، لجيلنا، للشباب اللي حوالينا، يعني دايما بيكونوا مميزين خالص في الحتة دي. يعني
1: أكتر حاجة بحب أتفرج عليها على قناة الكارما هو وقت التسبيح اللي هو 24 ساعة، وكمان بحب أتفرج على برنامج صفحة جديدة، أكتر برنامج فارق في حياتي لأنه بيجمع نخبة من الخدام المستخدمين جدا.
3: قد إيه بتبارك لما بتفرج على برامج أسبوعيا زي صفحة جديدة، الدكتور زكريا ستاورو، زي ليك تسبحنا، برامج كلها بتفيدني بتفرج عليها باستمرار. قد ايه برامج مهمة جدا بالنسبة لحياتي الشخصية وحياتي الروحية، بتبارك جدا لما بتفرج عليها لايف لاني مش بقدر اروح احضر الاجتماعات.
0: يعني احب يكون موجود على قناة الكارما الوقت اللي جاي سكتشات اكتر، مسرحيات اكتر، ده بيوصل لجيلنا احنا اكتر.
4: اتمنى من القنوات المسيحية وقناة الكارما ان هي تنتج برامج تكون بطابع روحي، لكن كمان تكون بتشارك في الجوانب المختلفة للمجتمع، ممكن برامج اكل او برامج رياضية تكون بتشد اكتر الاسر ان هي تتابعها، خصوصا لما تكون بطابع روحي، نخرج برا صندوق البرامج الحوارية وتقديم المحتوى الحواري عبر الكلام بس، لكن عن طريق برامج تشد الشباب ويكونوا كمان مستمرين ان هم يتابعوها.
5: استشوف على قناة الكارما الوقت الجاي كرزوا اكتر للشباب ان نتوسع في كل الكرة وناس كتير تيجي لربنا.
2: نفسي قوي قوي يكون على القناة افلام مسيحية اجنبي، ولو في سير حقيقية القديسين وخدام الرب نكون بنتعلم وبتفرق في حياتنا وحياة اولادنا.
3: نفسي من قناة الكارما انها تنتج لنا افلام او مسلسلات صغيرة عن حياة الرسل زي بولس الرسول وبطرس الرسول باللهجة العربية، مش أفلام مترجمة.
1: نفسي بصراحة من كتر ما أنا بتفرج على قناة الكارما نفسي يكون موجود حاجة للأطفال، أحب أن ابني يكون بيتفرج عليها زي ما احنا كعيلة في البيت بنتفرج على قناة الكارما.